الى المجموعه الاولى، هي للمجموعه الثانيه، يعني ما معروف انه صحن بده يطلع لك مشان التساوي والعدل. يعني حطينا الاكل وبدنا ناكل، نخترع اكل اختراع، يعني اكل، يعني هي ما في شيء. الاكل يدقوا خبز يساووا في، هلا بحكي لك على الاكله اسمها، هلا بذكر لك شو اسمها كمان. المهم المفارقه مو هون، قاعدين بدنا ناكل، ولا هذا اللي من سرجه معه ربو قلب هيك معه تنفس. كان معنا الدكتور فواز شربيك وفي اطباء اخرين معنا، شافوه مات خلاص، يعني بقى مات قدامنا ونحن عم نتفرج عليه وعم ناكل، وتوزعت حصته للبقيه. يعني عرف شلون؟ مو انكار لهيك، مو قله انسانيه، بس قله، يعني خارجين ما بنعرف، يعني ما فيك تساوي شيء. يعني صرنا نتقبل الموت شيء عادي، مو حسد بس انه هذا ارتاح. اغلقوا سجن تدمر بالشهر السابع 2001. طلعت انا كنت اخر واحد طالع من سجن تدمر، بعدي واحد اسمه رفيق حمامي كمان طيار، يعني انا رغيت طوطري، رفيق حمامي طيار كمان، كان متهمين بمحاولة انقلاب بتنسيق مع الاخوان المسلمين. طلعنا حولونا لهالسجن، هاد سجن صيدنا. هاي الغرفة اثنين بالجناح بي يمين، هاد اول كنت بالبي يسار وجيت على البي يمين. كان في هون صديقي سامر مندو، هون في واحد بيت طبوش فلسطيني، كان في فلسطينية هون، كان في فلسطينية هون، كان هاي الجدران، كان في خزن حاطين هون، كان في برداية كان فاصلة مشان هون في المطبخ، عاملينه مثل مطبخ وحمام، وكان هون نطبخ وهون هون نمت. هون أنا أول ما نمت، أول ما دخلت هون، هاي دخلت على الباب هون، نمت جنب سامر مندو. هون سامر مندو كان طلع بعد بحوالي 10 أيام، نمت محله بهالزاوية هاي. استمريت بهالغرفة حوالي السنتين، بعدين أكثر كمان حوالي 3 سنين انتقلت لغرفة تانية. بعدين هلا هاي كانوا متنا على الأرض، ما كان في أسرة، فيما بعد جابوا أسرة. هون كان المطبخ، هون كان في برداية، حاطين برداية. فيما بعد صار كان يجي التلفزيون، عنا جهاز واحد للجناح كله، كل يوم بغرفة كان يجينا نحن، كل 10 أيام نحطه هون، يجوا غير. كان أيامنا المهم العدد، مثلا عدد الجناح 70 شخص 80 شخص، المهم موجود 80 شخص، إن شاء الله ينوجدوا كلهم بنفس الغرفة، إن شاء الله موزعين. المهم بيجي بياخد تفقد المساء، المهم العدد مزبوط. مثلا غير تكون تلفزيون، نحن عدد غرفتنا 8، بنصير حوالي 20 واحد. هون الحمامات كانت، هون حمامات، وهون نلعب أحيانا شدة أحيانا طاولة. بنفتح الباب الساعة حوالي الساعة 6 الصبح 7 الصبح، بتم مفتوح لحوالي الساعة 4. يعني بنتنفس هون بالجناح، بس بننزل على الباحة حوالي ساعة، ساعة ونص، لا حوالي ساعة ننزل كل يوم، نرجع بس هون طول النهار، حتى بصير الطبخ بالكوريدور تبع الجناح ككل. هلا العائلة أحد العقبات كان بالتفكير السجن. أنا في ناس ما عندهم بجوز سجن، أنا بالنسبة إلي
يعني كنت ندمان لأني تزوجت وجبت طفل يعني وأنا بعيد عنه وعم بش سببت لهم آلام مثلاً. هلا في ناس بتنظر إنه هلا النظام كان قائم بشكل مسلم فيه، يعني إنه ما يعني اللي بفكر يقلب النظام أو يحكي شيء ضد النظام هذا ما في عقل وهذا عم بيأذي الناس وهيك. بس الآلام اللي بالسجن تشعر انه آلام اكثر من آلامك، لان هن متعذبين عليك ومتعذبين بحياتهم، انت متعذب بالسجن. يعني انا كنت اتألم، يعني انا بشوف لي ما كان متزوج هيك عنده حرية اكثر. انا وقت توفت زوجتي بال 2018 يعني شعرت انه في يعني زعلت انه توفيت، بس شعرت انه اعطتني قوه شيء. توفيت والدتي ووالدي، وتوفيت والدتي بال 2012، زعلت كثير عليها لان كان لي رغبه تشوفني اكثر ما انه اشوفها. ايه بس اعطتني قوه انه انا هلا ما عاد اي شيء يقدر حدا يساومني فيه. يعني والله مشان طلع والله بدنا نعمل ما، يعني شعرت فيه انه انا ما عاد في اي شيء حدا يساومني انه بدنا نعمل هيك بدنا نأذي هيك، خلص امتلكت حريتي الكامله. يعني في مع الالم في شيء انه بيعطيك قوه انه انا خلص ما عاد حدا بالنسبه للسلطه، يعني ما عاد يقدروا يضغطوا علي بشيء خالصين. يعني انا طبعا خلال فتره السجن بعد 2002 2003 عرض علي انه اقدم طلب استرحام بيتم اخلاء سبيلي عده مرات. هي وقت حتى كنت بسجن صيدنايا كان العميد طلعت محفوظ مستلم سجن صيدنايا طلبني على مكتبه وطلب مني اقدم طلب استرحام، رفضت. قال طيب انت هي فيها كبر راس؟ لا مو كبر راس. قلت له انا حقي اعرف شو عامل بالضبط، وحقي اطلع بدون ما اقدم طلب استرحام، مو معادله كبر راس. قلت له اذا انت مدين واحد مثلا 100,000 ليره بيقول لك تعال بوس ايدي لاعطيك اياها، بترضى تبوس ايده؟ ما بترضى. هاي حقك بدي اعطيك اياها، وانا هاي المعادله. طلع هيك فتى الفشار وكاميرا، قال ما بعرف انت حر هلا برايك. بعد كم يوم كنا نازلين على السجن الابيض هون، اجى فات لعنا على الغرفه قال لهم ما حدا بيطلع منكم غير لا يطلع رغيد طوطري. عرف شلون؟ يعني نوع من انه عم بحملني مسؤوليه الناس انه انا بسبب تصرفي هي يعني هذول مرتبطين فيك، ما لهم اي ربط فيه يعني ولا لي اي علاقه فيهم يعني. بس هو هيك حكى. هاي ما كانت هالجدران المعدنية، هاي حطوا جدران المعدنية بعد الاصطصاء اللي صار بال 2008، استمر من 5/7/2008 لبداية 2009. بعدها أخلوا السجن وصفحوا هذا كله، تصفيح صار يعني تصفيح معدني حتى ما يصير خرط، لأن بالاصطصاء السجناء كسروا الجدران ودخلوا على بعضهم وكسروا أبواب السجن. السجن مؤلف من 3 طوابق، كل طابق فيه ألف يمين ألف يسار، بي يمين بي يسار، جيم يمين جيم يسار. ب5/7/2008 صار استعصاء، بدأ الاستعصاء بهجوم قوات الأمن السورية، حوالي 1500 واحد اقتحموا السجن على قدام كل غرفة، وقف 100 ل150 عسكري كل قدام كل جناح عفوا. هو كل طابق فيه 6 أجنحة. المهم صرنا نسمع بالروح بالدم نبديك يا بشار بعد أذان الفجر مباشرة.
استغربنا كيف الجناح اللي فوقنا بلشوا يقتحموه القوى الأمن ويفوتوا على غرفة غرفة يقتلوهم ويكلبجوهم ورا ظهرهم ويكسروا لهم أغراضهم. في أحد الغرف كسروا الحيط

بين ضابط لعسكري. وقتها أحد السجناء اتصل بإذاعة لندن، قال لهم نحن هيك هيك هاجمين علينا. كان مستمر لسه الاشتباكات خارج السجن، صار يطلقوا علينا النار. قال له نحن صاير معنا هيك، قوات الأمن هجمت علينا وأسرنا 400 واحد. قام المذيعة قالت له للمتصل، قالت له ليش أنتوا قديش عددكم؟ قال له يمكن نحن حوالي 800 واحد. قالت له 800 واحد أسرته 400؟ ما صدقت الخبر. هو اللي عم بحكي معه ما كان عرفان لسه على العدد مزبوط، لأن في الأسرة كانوا من الجيش والقوى الأمن، طابق الأول والثاني والسطوح. بقى هو اللي قدامه كانوا حوالي 400، قال له أسرنا 400 واحد. ما صدقت، يعني شافت رقم مبالغ فيه، إنه شلون أسرين 400 واحد وأنتم السجناء أعزل، بس هي الحقيقة كانوا 1100 واحد. المهم قطعت اتصال معه ما كملت. طبعا بعدين توضحت الصورة، بس نحن الشباب السجناء أخذوا الموبايلات من الأمانات واتصلوا فيها. ما في بعد حوالي أقل من ساعة إجت سيارات من سيرياتيل، حصلت السجن، صار قطعوا الاتصال، يعني قطعوا الاتصالات من السجن، ساووا تشويش كامل. استمر الاستعصاء حوالي 6 أشهر، يعني من 5/7/2008 لأول للشهر بداية شهر 1/2009. طبعا وقت الاستعصاء صار ضحايا كثير من السجناء، كانوا يطلقوا علينا، أطلقوا طلقات مطاطية وأطلقوا طلقات حية. طلقات حية كانوا يطلقوها بالرأس، خاصة بالقناصة، جلبوا قناصة، صار يستعملوا قناصات بواسطة سيارات تبع سيارات الكهرباء اللي فيها أبراج، يقعد القناص عليها. كان يطلق على بس يشوف سجين يطلق عليه برأسه، يعني يطلق طلقة قاتلة، يعني مو للتهديد أو شيء. وهن نحن السجناء عزل، كنا ما معنا سلاح. طبعا نتيجة المفاوضات والأخير وهيك انتهى الاستعصاء، بقي حوالي 20-25 واحد بقيوا داخل السجن، ما رضيوا يستسلموا، بقيوا خارج السجن. اقتحمت عليهم قوات الأمن طبعا بالأسلحة ومدافع الرشاشة والقنابل اليدوية، أودت بحياتهم، يعني ماتوا داخل السجن. هلا يعني الرقم الضبط ما بعرف قديش عدد الضحايا، بس ما بتقديري حوالي يعني 60-70 سجين من اول استعصاء لنهايته. من الامن راح برصاص الامن، برصاص الجيش، الجيش صار يطلق الرصاص على السجناء وعلى الشرطه اول يوم اللي كانوا بالسطح. يعني السجناء ما قتلوا شرطه وقتها، بس قتلوا المخبرين اللي كانوا بالسجن معروفين، فاتوا قتلوهم. هن كانوا 6 مخبرين وألحقوهم بعدين في خطأ صار، مشان واحد كان شاب محترم يعني من بيت الرستناوي قتل معهم نتيجة خطأ سوء تفاهم، مات. بس الستة الآخرين كانوا مخبرين بالسجن، قتلوا جميعا من قبل السجن.

هاي غرفة الزيارات بسجن صيدنايا، كان هون يوقف السجين، هون الأهل في شبك، حتى هون كان في شبك، هلا مقيوم، في شبك هون شبك هون. بس شبك أخاف، يعني الشبك بعيد عني، يعني فيك تحط إيدك هيك. كان تم الزيارات هون في شرطة بتفوت بين الشبكين شرطة. كان زيارات يجوا الأهل يفوتوا بزيارتهم، بعدين ساووا توقف الزيارات تحت، يعني بعيد شيء أكثر من كيلومتر تحت.

يجيبوا المكروه. مره يعني احد الشغلات مره انه اهلي خلصت زياره، والدتي عمرها 90 سنه، بدهم يرجعوا ما في مكروه، تعطل المكروه ما بعرف راح، خلوهم يمشوا هالمسافه كلها مشي، يعني ماشي 90 سنه عمرها عم تمشي كيلومتر. وقتها قلنا له المدير السجن ليش هيك عم تعملوا عم تعذبوا؟ قال نحن غايتنا نعذب اهلكم.

نقلوني لسجن طرطوس. طبعا قعدت بزنازين وصار في شيء اسمه السرقل، يعني بتطلع من الزنزانة فورا على باص البولمان بياخذك على السجن الآخر. قعدت بسجن طرطوس. سجن طرطوس بقيت فيه 3 سنين. 3 سنين لغاية يعني رحت بالشهر 19/12/2021 لسجن طرطوس. بقيت فيه ل 8/12/2024 وقت انتصرت الثورة وطلعنا من إنجلترا.

نحن كنا بمهجع أو بجناح اسمه جناح الإرهاب أو جناح الشغب، جناح أغلبه سياسيين، بس صار يحطوا معنا قضايا تانية. هالقضايا التانية في لهم اتصالات، في حدا أخوه بالقصر الجمهوري، حدا أخوه بيت الرئيس، حدا أخوه، يتصلوا فيهم يقولوا لهم والله تركنا وهربنا، الرئيس هربان. نحن كان التلفزيون السوري عم بيذيع أنه لا تصدقوا الإشاعات اللي عم تطلع، خذوا معلوماتكم من وكالة سانا هي المصدر الموثوق. هيك نحن كان عنا واصلنا أنه بشار الأسد ترك البلاد. صار يخبطوا حوالي الساعة 2، صار يخبطوا السجناء على الباب 2:30، 3 حوالي 4 مدير السجن فتح الأبواب وقال كل واحد يروح لحال سبيله. أنا طلعت، أنا عندي أغراض مهمة كتير، بس رسومات وهيك، بس أنا همني الأوراق يعني اللي بتهمني. أخذتها، كان في محاميتي اسمها خديجة منصور بطرطوس، هي من طرطوس جاية هي وزوجها، أخذت لي أغراضي وركبتني بالسيارة وأخذتني على بيتها. أنا كان أهلي عندهم معلومات أني أنا مو على قيد الحياة للعام 1994. لعام 1997 يعني كان صار لي 16 سنة بالسجن، اجتني أول زيارة، بس كانت زيارة مدفوع ثمنها 20,000 دولار. وقتها اجتني أول زيارة بسجن تدمر، اجا والدي ووالدتي وأخي وابني، اللي أول مرة بشوف ابني بعد يعني ما لي شايفه، أنا أول مرة بشوفه كان عمره 16 سنة عام 1997. هلأ أنا كثير تضايقت، لأن أنا بالأصل ما حابب شوف ابني أول رؤية له بالسجن. ليش؟ ما بحب الشغلات الرسمية، شو بدي أحكي بالسجن؟ واقفين كان زيارات هون بالممر هذا هون، يعني مثل هالممر هذا بسجن تدمر، يعني شو بدك تحكي كيفك شلونك، يعني شغلات رسمية يعني كتير بشعة، كتير بشعة ومتحفظ هيك، يعني كتير كنت خايف منه، واللي خايف منه صار. يعني فرحت انه شفته، بس مزعوج الشكل اللي شفته فيه، يعني التركيبة اللي صايرة يعني.

0: نحن وقاعدين جوا وحدا عم يدولب هو نبكي عليه والله نسمع بوجع العظام اللي عم تتكسر.
1: البطانية بشم ريحتها بحس انه في دم ممزوجة برائحة البشر.
2: وقت ينادوا اسمنا على التعذيب فعليا ما انك عفان، انت حترجع عايش وحترجع ميت.
3: بذكر اني سمعت الشيب وهو عم يطق براسي.
4: اللي بتتعذبه الروح هي اللي ما بتروح.

سوريا حجر الصمود، مهد الحضارات، عانت من نيران الحرب وشهدت دماراً لم يسبق له مثيل. لكن الإرادة لا تنكسر والأمل لا يموت. اليوم نكتب فصلاً جديداً في تاريخنا، فصلاً من البناء والإعمار، فصلاً نثبت فيه للعالم أننا شعب واحد قوي ومتماسك، بسواعد أبنائها وبروح التعاون تنهض سوريا من جديد ونبنيها أقوى وأحلى وأكثر ازدهاراً. سوريا الجديدة هي سوريا المستقبل، سوريا العلم والمعرفة، سوريا الجمال والثقافة، سوريا التي نستحقها جميعاً. لن نتوقف حتى نصل إلى هدفنا، لن نتوقف حتى نجعل من سوريا فخر العرب والعالم. سوريا نبنيها معاً.

0: ليشك عم تطلعي فيني وكأنك مصدومة؟ أول مرة بتشوفي عندك بالعيادة فروجة عندها مشاكل نفسية؟
1: تقريباً. كاتبين بالملف إنك عم تعاني من صدمة ثراء مفاجئ. خير، شو القصة؟
0: أنقذيني أرجوكي، نمت فقت لقيت حالي سعري بسعر الخروف.
1: انهيار عصبي زائد جنون عظمة. وشو عندك كمان؟
0: صرت بس امشي بالحارة الناس تطلع علي كأني مرسيدس موديل السنة، وبس انزل عالسوق صار اللحام لما يسحبني من القفص بيسحبني هيك بحذر كأني أونصة ذهب عيار 24.
1: مفهوم مفهوم. في أي أعراض تانية؟
0: لما حاول صيح بصوتي ما عاد يطلع معي غير ما ما ما.
1: قولي لشوف. بق بق بق بق بقيق
0: با با.
1: حالة تضخم ذاتي حاد. شوفي، الحل الوحيد نعمل لك اختبار التخمير النفسي. غمض عيونك، تخيلي حالك عم تتغطسي بصينية بطاطا بالفرن. بطاطا بالفرن، ريحة التوم يا سلام.
0: دكتورة، شو هذا الساطور اللي بإيدك؟
1: هذا علاج بالصدمة والتتبيلة.
0: باع بق بق بق باع.
1: لك تعالي لهون، لا تخافي، اليوم كشفيتي منك وفيكي.
2: أهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة من أخذ ورد. يا أهلا بأيام العدالة، يا أهلا بأحلامنا المؤجلة بمعاقبة القتلة والمجرمين وأعداء الإنسانية والروح البشرية. وداعا لحقبة الأسد وحسالته، ويلا إلى مزابل التاريخ. هاتوا خلونا نبلش بهالحلقة ونشوف هالأسبوع السعيد كيف مرق. قاضي محكمة الجنايات الرابعة يصدر حكم الإعدام بحق رئيس النظام البائد بشار الأسد وخمسة آخرين من بينهم عاطف نجيب. وسعاد تعلق: والله ما رح نتهنى لنشوفه معلق. كولومبيا تعترف بسيادة إسرائيل على الجولان، والاتحاد الأوروبي يرفضها جملة وتفصيلا، ومسؤول أوروبي يصرح: عم شم ريحة مخدرات يا جماعة. درجات الحرارة في سوريا تستمر في الارتفاع، والمواطن حيله وضغطه يستمر بالانخفاض من الحرارة وأسعار التجار. السويداء مطالب بدورة استثنائية لطلاب الشهادة الثانوية، وناشط باشاني: ما بتهمنا الشهادة. وطالبة من السويداء ترد: أمو ليكون معك شهادة لتفهم تحكي قبل. القضاء المعلوماتي يستدعي تاجر الخردة ومعلم الحديد وصابب البولاد ومعفش البرادات والأبارق محمد حمشو بتهمة التهديد بالقتل، وناشط سوري يعلق: حبيبي سوريا الأسد خلصت. سوريا تستلم من روسيا مطارح ميميم وميناء اللاذقية، وعبودة يصرح: عقبال ما تسلمونا بشار الأسد وماهر وباقي المجرمين. يلا هاتوا خلونا نبلش بأول فقرة. ايوه هيك، ها سوريا عم تعطي دروس للدنيا كلها بالعمل الحكومي. الله لا يوفقكم يا بيت الأسد. على زمانكم كانت وزارة التعليم ما بتعرف شي عن وزارة التربية، وزارة الزراعة ما بتعرف شي عن وزارة الري. بسوريا الجديدة العمل الحكومي عمل تكاملي، لكان صار فينا نشوف اتحاد وزارتين لإنجاح تظاهرة أو مهرجان، وكله بخدمة الشعب. لهيك أعزائي المشاهدين، أهلا بكم في مهرجان صيف سوريا.
3: من أعرق الأماكن التاريخية بدمشق، ومن بين حجارة العتا العريقة، انطلقت اليوم فعاليات مهرجان صيف سوريا بالتعاون مع وزارة الثقافة، وسط أجواء احتفالية جمعت الفن والثقافة.
4: المرة الأولى التي تقام في سوريا هذا المهرجان الأكبر في هذا الصيف الذي يقام في 11 محافظة سورية على الجغرافيا السورية.
5: هذا المهرجان يقام في كل المناطق السورية التزاماً بمبدأ العدالة الثقافية.
1: الله عليك يا وزيرنا، ما بتفوت وفايتة. صيف سوريا ما رح ينسينا تحقق العدالة السياسية. شو هالإشارة الذكية والملعوبة؟ العدالة الثقافية بتتحقق بعد ما تحققت العدالة السياسية. هلأ لو مو صيف سوريا بتزامن مع المحاكمات، يعني كان بيّن مصطلح غريب
5: العدالة الثقافية.
1: إيه بس الحقيقة معاليك بمكانه.
6: تجريم المتهم الفار بشار الأسد ابن حافظ والدته أنيسة تولد 1965 بجناية القتل العمد، والحكم عليه من أجل ذلك بالإعدام.
1: يا الله، عدالتين بيوم واحد تتحقق، عدالة سياسية وعدالة ثقافية. لا وفوق، أنا تأكدت أنه مهرجان صيف سوريا هلأ برعاية ثلاث وزارات، مو وزارتين، وزارة العدل، الثقافة والسياحة. شو هاد يا سوريا، شو هاد؟ هالمرة ولا غلطة، حرفياً ولا غلطة.
7: كان بدر منا أي خطأ أثناء الشغل، فأكيد كوزارة عن لسان السيد الوزير لحنا منقدم اعتذارنا من الشعب السوري تماما.
0: اعتذار؟ ليه بعيد الشر؟ شو عاملين يا وزارة السياحة؟ هلأ كنا عم نقول ولا غلطة؟ أوعكن يكون يلي ببالي فاتت العدالة الثقافية بالعدالة السياسية؟

0: ول ول ول ول ول شو هاد يا وزارات؟ شو هاد؟ بتكون يانا نفرح بتحقيق العدالة بسوريا على أنغام محب وعاشق سوريا الأسد على مبدأ نسيني الدنيا نسيني العالم وأعداء العالم؟ في خطأ، أكيد في خطأ. لك عمي، هذا عمل وزاري على مستوى 3 وزارات، إلا ما يمرق له خطأ هيك أو هيك، لأنه مو معقول هذا الشخص
1: إذا ما نحب الشار الأسد ليس له مكان
0: يكون هو نفس هذا الشخص.
2: العدالة الثقافية،
3: يعني اللقاء مع راغب علام خطأ، أنتم تعترفون بذلك؟
4: إنك أنا
3: هو خطأ أم لا؟
4: أنا واضح بالحديث. هو هو هو يختلف ذلك بين شخص وآخر. أنا واضح بالحديث تماماً. أنت عم تشتغل بقطاع حساس عالي الحساسية، ربما تواجهك عدة مطبات، تواجهك عدة صعوبات. أنت غير قادر على اختيار الخيار الدائماً صح، ربما تصيب وربما تخطئ.
3: يعني في
4: طالما أنك طالما أنك تعمل فربما تصيب وربما تخطئ.
0: تماماً، وأنا عم أقول هيك سيد سعادة المستشار، من لا يعمل لا يخطئ. أخطئ عمي، أخطئ، المهم تعمل. بس بما أنك مستشار للوزير، دخلك الوزير استشار مين بدعوة واحد؟ مو بس راغب، لا وكمان علامة من علامات الغرام بالأسد.
4: أخي أنا أتحدث عن ما أفترضه، ليس على ما كنت عليه أنا. يعني في
3: يعني طيب أنت في حدود علمك بحثوا أم لم يبحثوا؟
4: في حدود علمي تم البحث، ولكن لم يكن هنالك أي إشكالية في استقباله، لأننا ننتمي إلى هذه الثورة السورية وإلى هذا الشعب الكريم.
0: يعني بس مشان نفهم، يعني نحن دعينا شبيح يمجد الأسد، ليش؟
4: لأننا ننتمي إلى هذه الثورة السورية وإلى هذا الشعب
0: يعني عادي ندعي حسين مرتضى ونضال الأحمدية ومحمد اسكندر ونجيب سلاف من منفاها الاختياري تفتتح لنا مهرجان صيف سوريا، لأنه
4: ننتمي إلى هذه الثورة السورية وإلى هذا الشعب
0: وبالمعية نسامح بشار وماهر وحسون وعاطف ووسيم، ليش؟
4: لأننا ننتمي إلى هذه الثورة السورية وإلى هذا الشعب الكريم.
0: لو سألنا راغب ذاته، راغب ليش كنت تشبح لكان جاوبنا؟
4: لأننا ننتمي إلى هذه الثورة السورية
0: إيش هو هاد؟ راغب ما قاله
3: لك كلام صريح في تأييد بشار الأسد وهذه سوريا الأسد، وقلت هذه الثورة ليست ثورة، يعني الكلام بالصوت والصورة.
5: لا لا،
3: يعني البعض يسأل طيب لا، هل لا، يعني لو اعتذرت من الشعب السوري أو
5: تسمح لي؟ تسمح لي؟
0: ما في داعي، خلاص أخي، لشو الاعتذار؟ من مشيئة نحن تحت بند، كنا مجبورين أكيد، بس مو تحت بند.
4: لأننا ننتمي إلى هذه الثورة السورية وإلى هذا الشعب الكريم.
5: بس إحنا لما نطلع على كنا على المسرح كان يطلب إلينا من منظمين الحفلة بشكل واضح وصريح تحية إلى رئيس الدولة، نقطة على الصدر.
0: ها شفتوا شلون؟ من مشية تحت بند كنا مجبورين، نقطة أول السطر. وتاني سطر شو؟
5: هلأ السوشيال ميديا كم حاقد؟ أنت بتعرف السوشيال ميديا
3: لا مو يعني مو كم حاقد، لا مو كم حاقد، لا يعني كمان ما لا تستطيع اتهام الناس أنه والله حاقدين، كل رأي ضد رأيك فهو حاقد.
0: لا يا معاذ، لا، هي القصة مو كم حاقد، في كتير حقد. خليني أسألك سؤال، الشاورما جزء من العدالة الثقافية السورية؟ شيء أساسي بالثقافة المطبخية السورية ولا لا؟ تفرج يا معاذ على كمية الحقد، تفضل.
6: الهجوم صار من برا كله، يعني الناس اللي عايشة هون بسوريا أغلب البوستات إجت من برات البلد، الناس المعارضة اللي صارت تغار على الحجر والآثار، وهن يعني أي حدا بيغار على البلد يجي يشتغل بالبلد، يدعم بالبلد. أنا مالي عم بحكي هيك لأنه إحنا عم نصور فيديو، لا بس فعليا يعني كمية الحقد والغل.
0: شفت؟ معه حق راغب، الحقد عمى قلوب الناس، تاركين السأسة أو النغنغة وماسكيني بشوية حجار عمرها كم ألف سنة. أصلا من العدالة الثقافية إنك تمشي عبر التاريخ وبإيدك صندويشة شاورما مدللة وعم تشرشر شرشرة بكريم التوم. أصلا القاسم المشترك بين تاريخ القلعة والشاورما هو النغنغة والسأسة. تاريخنا دسم، مسأسق بالأحداث ومنغنغ بالبطولات، ويا حبذا يا حبذا هالة وهيك مع هالسرد التاريخية الشاورمية تكون ماسك لك أنينة عصير من إنتاج شركة عصائر أهل الحق.
7: بعد 24 ساعة من إلقاء القبض على أبو جنة والتحقيق في مصادر أمواله،
8: طبعاً أنا عتبي على أخوتنا السوريين، بعض من الناس اللي بسوريا يغلطون على عبوري ويتنمرون على عبوري. يعني وصلت المرحلة جيت على عبوري بالمطعم عيمشي يا أبو عبوري مشي روح على سوريا، والله ما أقدر أجي، خاف عبوري خاف يجي على سوريا، ليش الخاطر الله؟
0: الصورة لحالة بتفتح النفس. قلعة دمشق، بإيدك سندويش منغنغة، وبإيدك مشروب عصائر أهل الحق. سوريا مشتاقة لهالحشد الشعبي.
2: وأمس شهد مول شام سيتي سنتر في منطقة كفرسوسة بدمشق شهد تجمعاً كبيراً لاستقبال صانع المحتوى اللبناني طوني نصراني المعروف بلقب المايسترو. وشهد الاستقبال ألعاب نارية وإغلاقاً للشوارع المحيطة بالمول في مشهد استثنائي لم يكن كثيرون يتوقعونه لزيارة صانع محتوى بغض النظر عن حجم جمهوره.
0: عمار يا سوريا عمار يا أخي، نحن شو بدنا؟ نحن بدنا العالم كله يعرف إنه سوريا تحررت، ما عاد اسمها سوريا الأسد، صار في طلاق بين سوريا وبيت الأسد، وكل هالفرح اللي شايفينه هو شيء بيشبه حفلة طلاق.
9: رح بيع خاتم زواجي لأشتري لكم خواتم ذهب لبسكن ياها بحفلة طلائي.
10: هيدا الخاتم بدي تعطيني خواتم ذهب لوزعها على الصبايا يلي جايين على حفلة الطلائي.
9: Thank you. ولأنكم كتير طلبتوا تكونوا موجودين في الديفورس بارتي، هلأ هالموضوع صار ممكن. الألوان المسموحة في الديفورس بارتي هي البينك والأبيض للبنات، وأكيد الأسود للشباب. تعالوا لنختار الدراسز يلي رح نلبسهم في الديفورس.
0: لا العفو منك يا شروق، بس انت حاطة شروق صعبة كتير. حفلة طلاق سوريا من بيت الأسد أسهل ومنفتحة أكتر، وفيها كل الإشكالات والألوان. صح، وما فيها خواتم. نحنا بس نسأل الله حسن الخاتمة وما يطلع لنا حفلة طلاق مفاجئة جوات حفلة طلاقنا من بيت الأسد.
11: نحنا مطلبنا واضح وصريح إنه نحنا بحقلنا نقرر مصيرنا بعد هاي الإهانة، اعتبروها محكمة ما بين زوجين. لما بده يصير في طلاق في حقوق.
0: هو على الصيف والحر الانفصال بيصير وارد كتير، خلينا ننطر الشتاء منشوف المحكمة النقد شو دورها، لأنه شكله محكمة الأحوال المدنية ما عم تلحق شغله ما عم تهدي. بس يا خوف يكون سبق الصيف العزل. راجعين. حشتروت بشتروت لا تآزونا ولا من آزيكن، حشتروت بشتروت. أهلا يا ورد. كيف عرفتي اسمي؟ عنجد طلعتي عرافة؟ أنا بعرف إنك جاية من قبل الفاصل. طيب أستاذي عرافة، أنا جايتك مشان لا تكملي. بعرف أنت جاية مشان الاندماج وزعلانة على حادثة العلم. طبعا بدي أزعل، علمنا هاد كفلنا فيه شهدائنا ورفعناه لما انتصرنا، معقول هالاندماج ما عمله عمل؟ الاندماج أصلا ما تم، طولوا بالكن. وأنا مثلك خايفة عليه، الحل موجود بس مو بسريكانة. لكان وين؟ براس العين؟ اسمع يا ورد وانقلي عني هالحكي بأخذ ورد، الاندماج ما رح يصير لأنه الحكومة عم تفاوض طراط. لا تكملي. فهمت عليكي. ايه والله صح، كل ما بيطلعوا عشان بتشعل بكوباني وبالحسكة. لهيك لازم الحكومة تعمل لها شي حركة. الشعب الكردي مو رضياني مسدول قسدية ومعتبرينه اندمجوا وباعوا القضية. أيوة هي هي، وهي الاحتجاجات وأعمال الشغب احتجاج على قسد مو على الحكومة. والله جبتيها يا منظومة. إيه العمى؟ ليش هيك صرت أحكي مثلك؟ دستور، لازم الحكومة تحكي مع الشعب، ساعتها الكل بيرتاح وبينتهي الشغب. طيب أستاذة عرافة شكرا كثير، خلص وقت الفاصل لازم أرجع كمل الحلقة. شو بيطلع علينا؟ خليها علينا هالمرة. لا والله ما بيصير. طيب $20 اللي بجيبتك اليسار بدنا ياهن. تعرفي شو؟ رح أقرأ عليكي آية الكرسي. كلنا شفنا جلسة النطق بالحكم على المجرم بشار وأخوه وابن خالته بالإعدام. هي أول مرة بشوف واحد أذكى من ابن خالته. هالقرار التاريخي كانوا السوريين عم يستنوا ليحسوا بالإنصاف من أعتى مجرمي القرن الماضي. فرحة رجعتنا ليوم التحرير، صوت المآذن، فرحة أهالي الشهداء والمفقودين، والأهم من هذا كله نحن كسوريين صرنا بنعرف أنه نحن قدام مرحلة جديدة، مرحلة فيها القانون بيطبق على الجميع، والسوريين بدورهم نزلوا الشوارع وعبروا عن فرحهم.
12: هذا حمشوه الحرامي،
13: هذا حمشوه الحرامي،
12: هو اللي دمت لي بلادي.
0: لك لا يا شباب، شو بدنا بهذا المصدي هلا؟ مو وقته، رجعونا للاحتفالات والفرحة.
14: هذا يوم تاريخي أو لحظة فارقة في تاريخ سوريا الحديث، في تاريخ العدالة السورية.
3: ما التاريخية في هذا الأمر كما يقول البعض؟ التاريخية في هذا الأمر أنها تعلن رسمياً أننا أمام مرحلة جديدة. لعمري ولعمر كل سوريين هذا أمر يستحق الفرح ويستحق الحلم.
0: إيه والله هذا أمر يستحق الفرح، وهيك عقبال كل المجرمين نشوفهم مصفوفين بالمخطط على مسطرة وزارة الداخلية. شو بدنا نقول؟ حظنا كسوريين ومنعرفه أبيكمل. يعني ضمن أجواء الفرح هاي لازم يجي حدا ينزع علينا فرحتنا، الله ينزع له مساه.
15: تعليق منظمة العفو الدولية على عدة نقاط في لها علاقة بمحكمة عاطف نجيب وأيضا الأحكام التي صدرت بحق بشار الأسد وماهر الأسد. كان هناك تعقيبا من منظمة العفو فيما يتعلق بحكم الإعدام نفسه وطريقة المحاكمة، إضافة إلى ما وصفته بالأحكام الغيابية والإصلاح القضائي. وزير العدل مبكرا كان له تعقيبا على حكم الإعدام وقال بأنه يعني القانون السوري له علاقة بالسيادة والحكم صدر وفق القانون السوري واستقلال القضاء استنادا إلى قواعد القانون الدولي.
0: يا منظمة العفو الدولية، العفو منكم يعني، هلأ تاركين كل بلاوي الكوكب وصخامه ومركزين معنا؟ على فكرة في واحد أزعر ومجرم عنا بالمنطقة، أول حرف من اسمه نتنياهو، صار قاتله شي 70,000 فلسطيني، ركزوا معه هنيك، تركونا بحالنا. على كل حال القضاء السوري قال كلمته، ووزارة العدل وضحت كمان حيثيات المحاكمات وإنها تمت وفق الأصول القانونية. ولكن السؤال الأهم هو هل ممكن أنه نشوف الحكم عم يتطبق على بشار بما أنه أخذ لجوء إنساني بروسيا؟
2: بالطبع الإنساني لحق اللجوء الذي أعطته موسكو. شو الإنساني بالموضوع؟ تتعاملون إنسانياً مع من تسبب بكل هذه الأعداد من القتلى والجرحى والمشردين؟ ما معنى ذلك؟ تحت أي خانة؟ تحت أي توصيف؟ تحت أي قانون؟ تحت أي دستور؟
16: هو برأي روسيا نعم رأي إنساني أخلاقي، ولكن لا يربط لو تربط روسيا ذلك بما كان قد قام به في سوريا، وبالتالي لابد هنا من الفصل بين ما قرراته روسيا وبين ما ارتكبه بشار الأسد.
0: يا جماعة الخير لازم نفصل بشار الأسد عن السياسة. خليني أوضح لكم نقطة، روسيا دولة وعاملته لبشار مثله مثل أي لاجئ قدم لجوء بأراضيها. حتى أنت عزيزي المشاهد، أنت نفسك لو كنت معك شوية مصاري وذهب وشقة وعقارات وبرقبتك دم كمية 1,000 واحد وقدمت لجوء جوا الأراضي الروسية، كنت حصلت على حق اللجوء الإنساني. فبلاها ضيقت العين.
2: اتفاقية تسليم المطلوبين بين البلدين، في اتفاقية ثنائية رسمية للتعاون القانوني وتسليم المطلوبين بين سوريا وروسيا، وقعها البلدان لتسليم المحكومين والمطلوبين للمحاكمة الجنائية في عام 2022، وصادق عليها البرلمان السوري وصادق عليها مجلس الدوما الروسي أيضا. هل رح ليش ما بيتم العمل بهكذا اتفاقية؟
16: هذه المسألة لا سيما في ضوء أنه تم عقد اتفاقية بشأن تسليم المطلوبين يجعلني أفكر بأنه سوف يتم نقاش هذا الموضوع، باستثناء كبير وهو استثناء بشار الأسد وعائلته وربما أقربائه بما في ذلك ماهر.
0: سمعتوا شو قال؟ يعني الجماعة مستعدين يسلموا أي حدا إلا بشار وعائلته. شفتوا المصاري والذهب والعقارات شو بيعملوا؟ وهذا اللي بيميزه عن ابن خالته. بس كمان أبو علي بوتين زلمة مصالح، يعني فات وجرب كل أسلحته الجديدة بالشعب السوري، الله وكيلكم ما ترك سوق ولا مشفى ولا منطقة سكنية إلا ودمرها. مشان شو فكركم؟ مشان يبيع طبعاً، يعني الزلمة تاجر وممكن يبيع بأي لحظة.
17: كيف ستتعامل روسيا مع موضوع الملاحقة إذا ما كان هناك قرارات دولية للمحكمة الجنايات الدولية، إذا ما كان هناك نوع ربما من الضغوط قد تمارس على روسيا في هذا السياق؟
18: من جهة روسيا قدمت ومنحت بشار الأسد لجوء إنسان، لكن من الجهة الأخرى قد نصبح بشار الأسد ورقة الضغط أو ورقة يعني مفاوضات مع الجانب السوري، وكل ما سيجري في المستقبل هو رهن الاتفاقات بين دمشق وموسكو وبين العلاقات وما سيتم الاتفاق عليه حول كافة المبادئ ومنها بشار الأسد.
0: أيوة الجماعة بدهم يبازرون عليه يعني بالمستقبل. سيدي قال شو بيقول لك المثل؟ المتغطي بروسيا بردان. هلا صحيح روسيا بلد مصالح وين بتكون مصلحتها بتلحقها، وهذا الشيء شفناه من اليوم الاول من الثوره ومن اليوم الاول من التحرير، ويبدو انه بدهم يستعملوا بشار كورقه ضغط، بس ممكن عند اقرب سوق هال تبيعه لانه مو من مصلحتها تحوي هيك واحد. انا من جهتي ما بشتريه بفرنجين الله وكيلكم.
15: روسيا مثل البالع الموسى على الحدين أخذت موقف أخلاقي وتاريخي خاطئ في الوقوف مع مجرم ضد شعبه، فهي اليوم إذا سلمته رح تخسر هيبته وصورتها العالمية، وإذا أبقته فرح تخسر كثير من رصيدها على المستوى الدولي، لأنها ستكون حامية لأكبر مجرم في التاريخ الحديث.
0: هلأ صحيح روسيا بتخاف على سمعتها وصورتها قدام العالم وقدام حلفائها، بس ما بينخاف عليها، بكرة بيلاقوا حل وقت الشدة. ما بتعرفوا، بجوز بكرة تسمعوا أخبار مثل إنه بشار زحط بالغلط من طابق 25. أنتوا أكرم من الله، استنونا. الفروش طول عمره بسوريا كان ملجأ للطفرانين، الملاذ الأخير للفقرة، الوجبة الشعبية المسالمة اللي بنهرب إلا من غلاء لحم الخروف. بس اليوم الفروج عمل قفزة نوعية وصار يزاحم الخروف البلدي بالكتف، قرر ينط نطة تاريخية ويصير هو والخروف أخوة بالرضاعة والسعر.
19: معالي وزير الاقتصاد المحترم، سؤال بس، حدا خبرك أنه سعر شرحات الدجاج تقريباً وصل لسعر لحم الخروف؟ صاروا تقريباً بسعر بعضهم؟ في بلد بالعالم كله سعر الدجاج عنده بسعر الخروف؟ في بلد بالعالم كله سعر شرحات الدجاج عنده وصل لتسعة دولار أو ثمانية دولار؟ ليش؟
20: الفروج إذا يشد حاله شوي ثانية يصير خروف.
0: إيه نعم، الفروج عم يشد حاله ليصير خروف، وباقي له بس يطلع له صوف وينطح. يعني المشكلة مو بس بارتفاع أسعاره يلي تجاوزت
19: لتسعة دولار،
0: المشكلة إنه الدجاج صار عنده أزمة هوية، يعني مو عارف حاله هل هو طير ولا جدي ولا عن جد خروف. وهون تحديداً السؤال بيطرح نفسه، مين المسؤول الحقيقي وراء هاي الجريمة؟
21: نعم يغلى الله لا يوفقهم، هاي الضرب على التجار كلياتها عم يخلوا شيء يا ويلهم من الله، الله لا يوفقهم جاء أبو بكر الصديق عم يخلوا شيء الخير.
22: الفروج هي المادة أساسية الحقيقة محتكرة، محتكرة من البعض إن كان مربين أو مسالخ أو بائعين. المادة الوحيدة التي يجب أن لا تخضع للسوق الحر هي مادة الدجاج.
23: الدواجن التي تأتي من حماد وهي عبر تجار معروفين يصلون إلى دير الزور، وهناك بعض التجار الصغار في محافظة دير الزور أيضا يعتبرونهم يعني كبار تجار في محافظة دير الزور، فإذا تكون العملية بهذا الشكل.
15: بالعامية مثل ما يقال هوامير المداجن والفروج، هؤلاء كيف يتعاملون مع السوق؟ أين الرقابة؟
0: هوامير بالدواجن؟ طول عمرنا بنعرف الهامور بيعيش بالبحر وبيبعد عن الشاطئ، بس عنا الهامور طلع على البر قعد بالمزرعة وبلع الصوص والفروج والمواطن. أخ على المواطن يلي صفيان محشور بالزاوية عم يتفرج على بورصة المداجن وهي عم تنط نط لدرجة خلت الجاجات يصير عندهم كبرة ويشوفوا حالهم أكتر وأكتر. هيك فورا نسيتوا الخبز والتوم والمخلل اللي صار بيناتنا وقررتوا تنقرضوا؟
24: فروج قليل.
25: لا، أول شيء الفروج هو قليل صاير بالبلد.
23: في الضفة اليمنى من نهر الفرات منطقة الشامية لا يوجد أي مدجنة على الإطلاق. بمنطقة يعني 240 كيلومتر لا يوجد أي مدجنة على الإطلاق.
24: بس إنه مربيين ما عاد فيه المربيين.
25: ما في فروج، ما حدا عم يربي فروج.
0: له يا فروج له. فوق شوفت الحال والندرة صاير قليل ترباية كمان. فعلا فروج قليل ترباية. بكرة بس ترجع الحكومة تفتح باب الاستيراد مرة تانية وترجعوا تكتروا، والله لنربي القرود السود فيكن. العمى مدري شو صاير له هالفروج، تقول فايت بأزمة منتصف العمر وقرر يعتزل البيض نهائيا. بما أنه الفروج صار أغلى من الذهب وأندر من الياقوت، كان طبيعي يتحول من وجبة غدا لجوائز ومكافآت قيمة بالمسابقات.
26: الحمد لله في عنا مسابقة ثلاث أسئلة، حاب تشارك معنا؟ نحن كمسلمين لما فرضت علينا الصلاة أين فرضت؟
27: بالكعبة.
26: لا، في مكان آخر.
27: مدينة تمام.
26: يا عيني علي، وين في السماء يعني؟ عند مين؟
27: عند رب العالمين.
26: يا عيني علي، ببعث معنا أول جائزة فروجتين من أغنغات.
0: شايفين الجائزة؟ فروجتين من أغنغات. يعني بكرة بمسابقات الجوائز السورية الكبرى بدل ما يربحوك سيارة أو بيت رح يصيروا يصرخوا ويقولوا وربحت معنا 10 سلات جوانح وصدور جاج.
28: مبروك عليك،
0: والله ولعبتي يا زهر وتبدلت الأحوال. وصار الفروج هو الجائزة الكبرى ودخل القلاع وتاريخ الأجيال. الفروج مو بس اقتحم عالم المسابقات، لا، صار أحد المعالم البارزة بقلعة دمشق الأثرية.
29: قدم برجر جاج

0: بدي اعطيك معلومه تاريخيه.
1: تفضل.
0: تعرف انه الشاورما السوريه اطيب شاورما بالعالم؟
2: شفتوا؟ لاحظتوا معي كيف؟ لك لا، مو القرمه يلي معلقه، اصلا القرمه هي بس خدعه بصريه مشان نلتها عن القصه الحقيقيه يلي مخبينا عنكم. الحقيقة أنه الفروج السوري وأولاده الشاورما وبرجر الجاج خدعونا وادعوا القلة كرمال يتجمعوا بقلعة دمشق الأثرية ويطالبوا بتدخل اليونسكو والفاو بوصاية دولية. مشان هيك واجبنا نحذر العالم، إذا الجاج السوري ضل هيك فلتان وبلا ترباية رح يغزو العالم كله ويسيطر عليه. أصلا حكومة الظل العالمية بتعرف هالشي من زمان. فكركم لعبة غزو الدجاج المعروفة جاية من فراغ؟ هن بس منقصين أنو جاج تحديدا. هيك بنكون وصلنا لنهاية حلقتنا اليوم، واللي كانت مليانة بالأخبار السعيدة عن محاكمات القتلة والمجرمين، وأخبار حزينة عن حالة الفصام النفسي اللي عايشها الفروج بسوريا. على كل حال، تحية لكم من فريق البرنامج، وتصبحوا على خير.

0: السوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم، المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.
1: الآن يمكنكم مشاهدة تلفزيون سوريا عبر تطبيقه على شاشات السمارت تي في للأنظمة أندرويد وأبل تي في. وإذا فاتكم موعد البث المباشر لبرنامجكم المفضل، بإمكانكم مشاهدته من خلال ميزة دي في آر. ومن خلال تحميل تطبيق تلفزيون سوريا على هواتفكم، ستجدون كل ما تحتاجون معرفته من أخبار سوريا والمنطقة والعالم، كما تتوفر برامجنا على منصة العرب بلس ومنصات تلفزيون سوريا على مواقع التواصل الاجتماعي. تطبيق تلفزيون سوريا الآن على أبل ستور وجوجل بلاي. تلفزيون سوريا، عالم أقرب وصورة أوضح.

نشرة جديدة للأخبار من تلفزيون سوريا، والبداية بأبرز العناوين. محكمة الجنايات الرابعة بدمشق تعقد اليوم جلسة للتدقيق والحكم بقضية وسيم الأسد، ولائحة طويلة من الاتهامات تواجهه أبرزها ارتكاب جرائم بحق السوريين. تشييع جثمان الشاب محمد غميرة في الحفة باللاذقية، ووزارة الداخلية تقول إن لجنة التحقيق الخاصة بوفاته ستعلن نتائجها قريبا. الشيباني يلتقي المبعوث الأمريكي توم براك في اسطنبول، ويبحث معه عدة قضايا على رأسها استكمال رفع العقوبات ودفع عجلة إعادة الأعمار. ترامب يرفض تمديد الاتفاق الإطاري مع إيران بعد انتهاء مدته المحددة بستين يوماً، ويقول إن محادثات مباشرة تجري مع مسؤولين بالحرس الثوري. تشهد محكمة الجنايات الرابعة بدمشق اليوم الجلسة السادسة والمخصصة للتدقيق والحكم في قضية المتهم وسيم الأسد والمتورط بجرائم بحق الشعب السوري. ووجهت إلى وسيم الأسد خلال الجلسات السابقة لائحة اتهامات تضمنت جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، من بينها تشكيل مجموعات مسلحة غير نظامية تابعة للفرقة الرابعة، والمشاركة في أعمال عسكرية أسفرت عن مقتل مدنيين في الغوطة الشرقية وجرمانة، إضافة إلى التحريض على العنف وتهريب المخدرات والابتزاز. ورغم إنكار المتهم، واجهته المحكمة بتسجيلات مصورة تثبت مشاركته في القتال، وطالبت النيابة العامة وجهة الادعاء بإنزال عقوبة الإعدام بحق المتهم بناء على ثبوت أدلة القتل العمد وتجارة المخدرات والاعتداء على السلم الأهلي.

دعت الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية الضحايا والمتضررين من انتهاكات اللواء السابق إبراهيم حويجي رئيس فرع المخابرات الجوية في عهد النظام المخلوع، دعتهم إلى المبادرة بالادعاء وتقديم الشهادات ضده. وقال مدير إدارة المحاسبة والمساءلة في الهيئة رديف المصطفى إن اللواء السابق حويجة متورط بارتكاب جرائم وانتهاكات ترقى لكونها جرائم حرب وضد الإنسانية، مضيفا أن حويجة ما يزال قيد التوقيف وفي عهدة القضاء المتخصص بالعدالة الانتقالية. شيعت منطقة الحفة بريف اللاذقية جثمان الشاب محمد حسام الدين غميرة بحضور رسمي وشعبي، وذلك بالتزامن مع مواصلة اللجنة المكلفة من وزير الداخلية التحقيق في ملابسات وفاته عقب توقيفه في قسم شرطة الحفة. وأفاد مراسل تلفزيون سوريا بأن مراسم التشييع شهدت مشاركة حشود من أبناء المنطقة ووفود رسمية ووجهاء محليين بعد وصول الجثمان من المستشفى الجامعي في اللاذقية، وشهدت مراسم التشييع حالة من الحزن والتضامن مع أسرة غميرة، في حين طالب عدد من أهالي المنطقة بكشف ملابسات وفاته ومحاسبة كل من يثبت تورطه في الاعتداء عليه أو التقصير في التعامل مع حالته الصحية. شاركت كوادر وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث في مراسم تشييع محمد غميرة والذي كان يعمل متطوعا في الدفاع المدني، وشارك خلال عمله في عمليات إنقاذ وإغاثة خلال سنوات الثورة.

0: كما وصل وفد من وزارة الداخلية إلى مدينة الحفة لتأدية واجب العزاء ومباشرة التحقيق في ملابسات وفاة الشاب محمد غميرة. وكان وزير الداخلية أنس خطاب أعلن تشكيل لجنة للتحقيق في ملابسات وفاة محمد غميرة. وقال وزير الداخلية إن مهمة اللجنة التحقيق في ملابسات ما حصل وكشف الأسباب الحقيقية والظروف المحيطة بوفاته. وأكد خطاب أن أي مخالفة أو تجاوز من قبل عناصر الوزارة في قضية وفاة الشاب محمد غميرة سيتعامل معها بحزم وفق القوانين والإجراءات المتبعة.
1: قيادة الأمن الداخلي.
0: هذا وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية نور الدين البابا إن اللجنة التي شكلتها الوزارة للتحقيق بشأن قضية محمد غميرة ستعلن عن نتائج عملها خلال 3 أيام من تاريخ تشكيلها.
2: هناك لجنة طبية مستقلة ستشرف على موضوع التشريح وموضوع الطب الشرعي لنحدد تماماً من هو المسؤول ومدى درجة المسؤولية. طبعا هذه اللجنة مؤقتة، هي ليست لجنة مفتوحة العمل، هي لجنة مؤقتة بثلاثة أيام. إن شاء الله خلال أقل من 3 أيام سيتم الإعلان عن نتائج هذه اللجنة. بعد قليل ستصل اللجنة إلى منطقة الحفة وستبدأ بسماع أقوال، إن كان أقوال المشتبه بهم بالتورط بهذه الحادثة المؤسفة أو أقوال أهالي في مدينة الحفة.
0: كما أشار البابا إلى أن الحادثة رغم مأساويتها ستكون بوابة للتغير الإيجابي في عمل الشرطة باللاذقية وعموم البلاد.
2: هذه الحادثة على مأساويتها وعلى أسفها، لكنها ستكون بإذن الله بوابة للتغيير الإيجابي في عمل وزارة الداخلية، تحديدا عمل الشرطة في محافظة اللاذقية خصوصا وفي عموم الجمهورية العربية السورية، لأنه بسبب السياق الذي مررنا به ندرك بأن هناك بعض الخلل وبعض التقصير في عمل أقسام الشرطة، وبنفس الوقت هناك عمل متميز جدا من بعض أقسام الشرطة الأخرى ومن عموم وزارة الداخلية. يعني العمل الجيد لا يغطي على الأخطاء، وبنفس الوقت الأخطاء يجب أن لا تلغي العمل الجيد للوزارة الذي نسعى دائما لتطويره.
0: وبالحديث أكثر ينضم إلي الصحفي عبد الرحيم خليفة من رومانيا. بداية صباح الخير أستاذ عبد الرحيم، إذا كيف تقيم تعاطي الحكومة ووزارة الداخلية مع هذا الحدث وماذا تتوقع من لجنة التحقيق؟
3: صباح الخير أستاذ هبة، شكرا لجهودكم، شكرا للاستضافة، شكرا لجمهوركم الكريم أيضا.
0: أهلا بك.
3: يعني لا شك يعني حتى الآن استجابة وزارة الداخلية تبدو لي منطقية وفي مكانها وفي اتجاهها الصحيح، ولكن الأمر يتعلق في النتيجة بما سيصدر عن يعني اللجنة التي تم تشكيلها على عجل يوم أمس بعد الوفاة. أنا أعتقد تقرير اللجنة سيكون يعني في النتيجة هو ما سيحدد اتجاه البوصلة لعمل وزارة الداخلية لتعاطيها مع مثل هكذا أزمات وهكذا يعني إشكالات. أنا أعتقد يعني اليوم هناك ضغط شعبي كبير، هناك ضغط واضح تماما على الوسائل السوشيال ميديا، واضح تماما يعني في كل المواقع بأن هناك يعني اهتمام سوري كبير فيما يتعلق بالشهيد الراحل. لذلك أنا أعتقد اليوم وزارة الداخلية لا يمكن لها إلا أن تصدر تقريرا شفافا واضحا مستوفيا لشروطه، حتى نقول أن فعلا وزارة الداخلية التي لقيت خلال كل الشهور الماضية الثناء والشكر على أدائها وعلى دورها، والحقيقة عناصرها كانوا دائما يعني في حالة من إيجابية في التعاطي مع المواطن، أنا أعتقد اليوم هذا التقرير سيحدد طبيعة الدولة السورية وإلى أين نسير. يجب أن يكون في هذا التقرير، يجب أن يكون هناك تحديد واضح لمن كان سببا في استشهاد الراحل محمد. وأنا أعتقد من جهة ثانية أن هذا الشاب الذي كان مريضا ويعمل أيضا في مجالات الطوارئ والإنقاذ، أنا أعتقد هذا يجسد نبل هذا الشخص. هذه مسألة مهمة جدا يجب أخذها بعين الاعتبار، أنه كان رغم مرضه رغم حالته الصحية السيئة يعني أو الاستثنائية كان أيضا في هذا النبل من خلال عمله مع وزارة الطوارئ، خلال عمله حتى السابق أعتقد مع الخوز البيضاء. هذا الرجل اليوم أعتقد أنه قد فتح الباب طويل على مصراعيه الحقيقة لأن لا تتكرر مثل هكذا الحوادث في الدولة السورية الجديدة. لا يعقل أبدا أستاذ هبة أن اليوم سيكون محاكمة وسيم الأسد أحد رموز النظام البائد بعد أن انطلق مسار العدالة الانتقالية، وبالأمس يتم دفن وتشييع الحقيقة الشاب قضى في نتيجة الاعتداء عليه بالضرب في أحد مخافر الشرطة. أنا أعتقد لا يستقيم هذا مع ذاك، لذلك مطلوب تماما اليوم أن يكون التقرير الذي هو في خلال 72 ساعة، سيكون خلال 3 أيام حسب ما حدد، وبهذا وبأعلى المستويات التي يمكن أن تتشكل بها يعني لجان من هذا النوع. أنا أعتقد أن هذا التقرير ينتظره ملايين من السوريين، تنتظره منظمات حقوقية،
0: نعم
3: تنتظره أيضا أعتقد جهات دولية، لأنه لا يمكن أبدا الحقيقة أن تمر هذه الحادثة دون
0: بالتأكيد
3: الحقيقة يعني الوقوف عندها والتعامل معها بمنتهى الوضوح والجدية والشفافية حتى لا تتكرر.
0: أستاذ عبد الرحيم، هل نحن اليوم أمام تجاوز فردي ارتكبه عدد من العناصر، أم أن القضية كشفت مشكلة أوسع تتعلق بالآليات والتحقيق والرقابة داخل المؤسسات الأمنية، بآليات التوقيف؟
3: يعني أنا أعتقد أن المشكلة قد كشفت الحقيقة عن الكثير من العيوب، ربما في تأهيل عناصر الشرطة، في تأهيل عناصر وزارة الداخلية، كشفت الكثير عن العيوب، والعقلية التي لا تزال مسيطرة حتى الآن التي ورثناها عن النظام البائد، يعتقد كل رجل أمني، كل موظف، كل من يعمل في الشأن العام في مؤسسات الدولة السورية أن لديه صلاحيات وسلطات استثنائية. لا أعتقد أن الأمر في النتيجة هو جزء من يعني منهجية التعامل لدى الدولة السورية. عندما كنا في زمن النظام البائد، نعم كان الدخول إلى أي مخفر شرطة لأي مؤسسة للدولة السورية ما يتعرض له المواطن هو جزء من الحقيقة من عملية الإذلال ومن عمليات إخضاع المواطن الحقيقة للسلطة السورية وإحداث الرهبة في قلبي وفي نفسي. لكن أنا أعتقد اليوم أن الأمر هو ناتج عن ثغرات موجودة. هؤلاء يجب أن يكونوا طبعا ضمن إعادة تدريبهم، ضمن تدريبهم وتأهيلهم، يجب أن يكونوا الحقيقة يعني وفق معايير، وفق ثقافة تقوم على احترام حقوق الإنسان، على ثقافة الحقيقة تحظى الحقيقة يعني بدرجة عالية من الصبر ومن الأهلية للتعامل مع الآخر، حتى لو كان هذا المواطن الحقيقة في حالة من التوتر، في حالة من العصبية، حتى لو رفع صوته وإلى آخره، أسوة بكل دول العالم. لا يجوز أن يكون هذا الموظف اليوم أو هذا رجل الأمن في مخافر الشرطة الحقيقة يعني جزء من عقلية النظام البائد، جزء من أساليب المرحلة الماضية التي سار عليها الشعب السوري. أنا أعتقد أن هذا كشف عن عيوب كثيرة داخل يعني عمل وزارة الداخلية، وهذا ما نأمل فعلا أن يتم تجاوبه، أن تجاوزه، ما نأمل يعني أن يتم التعاطي معه بشكل إيجابي من أجل مراحل قادمة، دون استهتار بحياة حيوات الناس، دون استهتار بكرامات المواطنين، دون استهتار بكل ما يمكن أن تتسببه هذه الممارسات وهذه السلوكيات الحقيقة من تجاوزات على القانون وعلى حقوق الإنسان، التي أعتقد أنه من المهم جدا أن تكون معيارا في النتيجة في ضمن سوريا القادمة، ضمن سوريا الجديدة، ضمن سوريا التي نحلم بها والتي ضحى من أجلها أكثر من مليون سوري.
0: شكرا جزيلا لك الصحفي عبد الرحمن خليفة، كنت معي من رومانيا، شكرا جزيلا لك. أعلنت قوى الأمن الداخلي مقتل أحد المطلوبين لفرع المباحث الجنائية وإصابة اثنين آخرين إثر اشتباكات خلال حملة لملاحقتهم في مدينة

0: سوري. وبحسب المركز فإن الاحتلال أفرج خلال الفترة الماضية عن 6 محتجزين، في حين ما تزال عشرات العائلات تنتظر معرفة مصير أبنائها. ووفق مركز سجل فإن أقدم حالات الاحتجاز تعود إلى أواخر عام 2024، مشيرا أن المحتجزين السوريين موجودون في معسكر سيدي تيمان وسجن نفح الواقعين في صحراء النقب وسجن عوفر بالقرب من رام الله. ووثق مركز سجل 186 حالة احتجاز أفرج عن أصحابها خلال مدة لم تتجاوز في معظم الحالات نحو 24 ساعة، ما يعكس تعدد أنماط الاحتجاز واختلاف مدده. رصد مراسل تلفزيون سوريا المشهد في قرية عابدين بريف درعا الغربي بعد توغل قوات الاحتلال الإسرائيلي فيها واختطافها 4 شبان، أفرجت عن 2 منهم في وقت لاحق.
1: نحن الآن في الأطراف الغربية من قرية عابدين، هذه هي قرية عابدين التي توغلت إليها قوة عسكرية من جيش الاحتلال الإسرائيلي في الليلة الماضية. 12 آلية عسكرية دخلت إلى هذه القرية وعشرات الجنود ترافق هذه الآليات العسكرية، قاموا بمداهمة عدة منازل في داخل القرية ونصب حواجز. طيران مروحي رافق هذه القوة بالإضافة إلى طيارات درون مسيرة كانت ترافق هذه القوة بشكل دائم. أيضا قامت هذه القوات بتجريف عدد من أشجار الزيتون في محيط قرية عابدين واعتقال 4 شبان من أبناء القرية. أفرج عن شابين فيما بقي شابين حتى هذه اللحظة معتقلين لدى قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي. هذه المنطقة تشهد توغلات متكررة من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، وكان الأهالي قد أغلقوا هذه الطرقات لفترة شهر كامل بسواتر حجرية قبل أن تتدخل جرافات من قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي وتفتح الطريق وتعاود قوات الاحتلال التوغل إلى هذه المنطقة. حسام المسالمة، تلفزيون سوريا، ريف درعا الغربي.
0: هذا وتحدث أحد سكان قرية عابدين لتلفزيون سوريا عن تفاصيل توغل الاحتلال فجر أمس في القرية، مشيرا إلى أن القوات الإسرائيلية تدخلت بعربات عسكرية مصفحة وعشرات الجنود لاعتقال عدد من المواطنين.
2: واحد من الحارة القبلية أخذوا مضرحين بالعشرات، يعني مش انه 10 و15، اكثر من 20 واحد،
1: عدد كبير من العناصر،
2: عدد كبير، وبطلع 10 سيارات حمر، وفي سيارات هيلوكس بيضاء، اخذوا مضرعين، قادوهم مضرعين.
1: اي ساعه تقريبا صار هذا الكلام؟
2: يعني تقريبا كان الشيء الساعه 3 قبل اذان الفجر، اذان الفجر ما كانش في حدا. شغل مرعب، شكل مرعب، شغل إرهاب، وشغل يعني واحد جاي يعتقل عدوه جاي يضرك
0: تاكت ما أفاد مراسل تلفزيون سوريا بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي قصفت تل أحمر شرقي في ريف القنيطرة الجنوبي بقذائف المدفعية. وأوضح مراسلنا أن جيش الاحتلال الإسرائيلي قصف أراضي زراعية في المنطقة الواقعة بين قرية الصمدانية وتل كروم بالريف ذاته، وذلك بقذائف مصدرها الجولان المحتل. أفاد مراسل تلفزيون سوريا بتنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر قوات الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك إندوف في منطقة نبع الفوار بريف القنيطرة، وذلك للمطالبة بالكشف عن مصير المختطفين لدى الاحتلال الإسرائيلي.
3: إلي معتقل ابني محمد مهنا البريدي، اعتقلوا ب 4/10/2025، حضرت دورية من قوات الاحتلال الإسرائيلي إلى منزلي وقامت بتفتيش المنزل، وتم اعتقال ابني محمد مهنا البريدي ومعه شابين آخرين، محمود مزيد البريدي ومحمد تركي السموري. ورغم ترددنا إلى قوات الأندوف والصليب الأحمر للكشف عن مصير أبنائنا، حتى تاريخ هذا اليوم لم يتم الكشف عن مصير أبنائنا. نطالب كل أصحاب الضمير الحي بالكشف عن مصير أبنائنا والإفراج عنهم وعودتهم إلى أهاليهم سالمين.

أعلنت مديرية الأمن الداخلي القبض على 8 أشخاص قالت إنهم يشكلون أفراد عصابة تمتهن ارتكاب جرائم السرقة والابتزاز المالي في منطقة أريحة بريف إدلب. وقالت قوى الأمن الداخلي إن قسم المباحث الجنائية في أريحة تمكن من توقيف أفراد العصابة، وبعد التحقيق معهم اعترفوا بتنفيذ جرائمهم بتوجيه وتخطيط من شخصين متواريين يتزعمان المجموعة. وبحسب البيان، أقدم الموقوفون على استهداف صيدلية ومحمصة في قرية الرامي عبر إطلاق النار عليهما بقصد الابتزاز المالي.

ومشاهدينا ننوه إلى هذا العاجل الذي وردنا للتو نقلا عن مراسل التلفزيون سوريا، والذي يفيد بأن 4 غارات جوية مجهولة الهوية تستهدف مدرج مطار أبو ظهور بريف إدلب الشرقي. إذن مشاهدينا نقلا عن مراسل التلفزيون سوريا هذا الخبر العاجل وردنا للتو، 4 غارات جوية مجهولة الهوية تستهدف مدرج مطار أبو ظهور بريف إدلب الشرقي. إذن 4 غارات جوية مجهولة الهوية تستهدف مدرج مطار أبو ظهور بريف إدلب الشرقي. أكد نائب محافظ الحسكة والمتحدث باسم الفريق الرئاسي أحمد الهلالي أن مسار دمج المؤسسات العسكرية والأمنية والمدنية ضمن مؤسسات الدولة وصل إلى مراحل متقدمة، مشيرا إلى أن الإعلان عن حل ملف الإدارة الذاتية بات قريبا. وأوضح الهلالي في تصريح لتلفزيون سوريا أوضح أن المراحل الشاقة تم تجاوزها وقطع خطوات كبيرة في الإجراءات التنفيذية على الأرض، من بينها البدء بدمج قوى الأمن الداخلي وتشكيل لجان مشتركة لمتابعة تنفيذ الاتفاق. وأوضح الهلالي أن ملف الاندماج تقدم في قطاعات حيوية كالتربية والصحة والزراعة والطاقة، لافتا إلى تحديات تتعلق بإعادة هيكلة المؤسسات وتسوية بعض الملفات الإدارية والقانونية، وأبرزها الملف القضائي الذي يجري العمل حاليا على حله وفق تصريحه. هذا والتقى وزير الخارجية والمغتربين أسعد الشيباني في مدينة اسطنبول التركية، التقى بالمبعوث الرئاسي الخاص للولايات المتحدة الأمريكية إلى سوريا والعراق توم براك. وبحسب وزارة الخارجية فقد جرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين ومناقشة آخر المستجدات والتطورات الإقليمية في المنطقة، إلى جانب بحث أولويات التعافي الاقتصادي في سوريا، بما في ذلك استكمال رفع العقوبات المفروضة عليها ودفع عجلة إعادة الإعمار.

حذر وزير المالية محمد السربرنية من تقديم فواتير استيرادا بقيم أدنى من قيمتها الحقيقية، مؤكدا أن الوزارة رصدت هذا السلوك لدى عدد من المستوردين وأنه يعد تهربا ضريبيا يستوجب العقوبة. ودعا برنية في منشور له عبر صفحته على فيسبوك، دعا اتحادات غرف التجارة والصناعة إلى حث أعضائها على الالتزام بالأنظمة الضريبية وتصحيح بياناتهم، موضحا أن تخفيض قيمة الفواتير يؤدي إلى تقليص مبالغ السلفة الضريبية المستوفاة على المستوردات. وقال الوزير إن الوزارة لن تسمح بالتهرب الضريبي، واصفا إياه بأنه جريمة بحق المجتمع، لأنه يحرم الخزينة العامة موارد تستخدم في إنشاء المدارس وإصلاح الطرق وترميم المستشفيات. كشف مصدران مطلعان لوكالة رويترز أن خطط العراق لتصدير النفط عبر خط أنابيب يمر بسوريا ستتطلب 4 سنوات من البناء بكلفة 15 مليار دولار على الأقل. وأوضح المصدران أن الخطط تهدف لتجنب أزمات مستقبلية في مضيق هرمز، وتتطلب إنشاء بنية تحتية جديدة بالكامل بدلا من إعادة تأهيل خط أنابيب كركوك بانياس القائم، إذ تربط المنظومة الجديدة الحقول الجنوبية والشمالية في العراق بمركز تجميع في حديثة غربي العراق وصولا إلى بانياس. كما وذكر المصدران أن الجدول الزمني قد يحتاج أيضا إلى مراعاة إزالة البنية التحتية القديمة والحصول على حقوق جديدة لاستخدام الأراضي من الحكومة السورية الجديدة. أكدت وزارة التجارة التركية استمرارها في تنفيذ أعمال توسعة وتحديث عدد من المعابر الجمركية على الحدود مع سوريا، وذلك بهدف رفع طاقتها الاستيعابية وتسهيل حركة التجارة. ونقلت وكالة الأناضول عن الوزارات التركية أنها نفذت 33% من أعمال توسعة معبر يايلا داغي بولاية هاتاي المقابل لمعبر باب الهوى على الجانب السوري، وفي معبر أقجى قلعة المقابل لمعبر تل أبيض السوري. أزيلت الألغام من مساحة تبلغ 24 دونما، في حين خصصت وزارة التجارة نحو 59 دونما من أراضي مكتب المحاصيل الزراعية ضمن مشروع لتوسعة المعبر وتحديثه، في حين استكملت أعمال البنية التحتية والفوقية في معبر صيبين على أن يبدأ تشغيله في حال افتتاح معبر جمركي في القامشلي.

0: أعلنت مديرية الزراعة في محافظة درعا تنفيذ أعمال إزالة وإتلاف محاصيل مروية بمياه الصرف الصحي في منطقة الوادي بحي الضاحية، إضافة إلى مصادرة محركات ومضخات قالت إنها استخدمت في سحب المياه من مجاري الصرف. وقالت المديرية إن الإجراءات تأتي بهدف الحد من المخالفات الزراعية وحماية الصحة العامة والبيئة من مخاطر استخدام مياه الصرف الصحي في ري المزروعات. وشملت الحملة تنظيم الضبوط اللازمة بحق المخالفين، وذلك بالتوازي مع توجيه إرشادات للمزارعين حول مخاطر ري الخضروات والفواكه بمياه الصرف الصحي. أعلن فرع المؤسسة السورية للحبوب في دير الزور بدء استقبال طلبات الفلاحين الذين لم يسلموا محصول القمح للمؤسسة خلال الموسم الحالي ويرغبون في تسليمه، ودعا الفرع المزارعين المعنيين إلى مراجعته في مقره المقابل لمحطة الدهموش قبل مبنى المحافظة، وذلك اعتبارا من اليوم الثلاثاء حتى الخميس بدءا من الساعة 10 صباحا ولغاية انتهاء الدوام الرسمي. وشدد الفرع على ضرورة الالتزام بالموعد المحدد، موضحا أن الإجراء الحالي مخصص لاستقبال طلبات الراغبين في تسليم محاصيلهم. أعلنت لجنة الاستجابة الطارئة في دير الزور تعليق حركة العبور على الجسر الترابي اعتبارا من صباح اليوم وحتى إشعار آخر، وذلك بسبب أعمال التدعيم والصيانة. ونقلت محافظة دير الزور عن اللجنة عبر معرفاتها الرسمية أن الجسر الحربي سيعتمد بديلا خلال فترة الإغلاق على أن تنظم حركة العبور عبر مسارين محددين، إذ سيكون الخروج من المدينة عبر طريق العلاليش والدخول إليها عبر طريق حويجة صكر. وأوضحت اللجنة أن زمن العبور سينظم بواقع 5 دقائق للذهاب و5 دقائق للإياب، داعية الأهالي والسائقين إلى الالتزام بالتعليمات خلال فترة الصيانة. انطلقت في مدينة دير الزور حملة خدمية وبيئية بعنوان بأيدينا نخليها أجمل، بمشاركة الجهات المعنية والأهالي، وذلك بهدف إزالة الأنقاض والنفايات وتنظيف الشوارع والحدائق وإعادة تأهيل المساحات الخضراء وتحسين الواقع العام للمحافظة.
1: بأيدنا نخليها أجمل، حملة تسعى إلى تغيير المشهد الخدمي في دير الزور والحد من تراكم النفايات والأنقاض. دعاء واحدة من المتطوعات اللواتي انضممن إليها إلى جانب عدد من السيدات، أملا في تحسين واقع مدينتهن والمساهمة في جعلها أكثر نظافة وجمالا.
2: اليوم الحمد لله جينا مشاركة مع البلدية، جينا لننظف هاي البلد دير الزور لأنها تستاهل كل خير، تستاهل يكونها نظيفة ومن أحسن البلدان ومن أحسن المحافظات في سوريا.
1: تمتد الحملة على مدار 90 يوما، تبدأ من مدينة دير الزور كمرحلة أولى على أن تتوسع لاحقا لتشمل مختلف مناطق المحافظة، بالتوازي مع مسار توعوي يهدف إلى إشراك الأهالي وتعريفهم بأهمية الحفاظ على نظافة أحيائهم.
3: هدفنا من الحملة هو النظافة العامة، تكنيس الطرقات وإزالة النفايات الصلبة والمرنة. الهدف الثاني هو المسطحات الخضراء، تكنيس الحدائق وتجهيزها وإعادة البنية التحتية إلها مشان زراعتها من جديد. الهدف الثالث هو فتح الطرقات.
4: طبعا الرؤية من هذه الحملة هي جعل النظافة والبيئة النظيفة هي سلوك عام. طبعا تشرف على هذه الحملة محافظة دير الزور ومجلس المدينة بالإضافة لجميع المؤسسات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني والمنظمات المحلية.
1: لا تقتصر الحملة على رفع النفايات من الشوارع، فالمطلوب بحسب المسؤولين عنها أن تبقى المناطق المستهدفة في المحافظة نظيفة. يقول القائمون على الحملة إنها انطلقت بجهود البلدية والجهات المعنية واستكملت بتعاون المجتمع المحلي والأهالي، عسى أن تصبح النظافة مسؤولية مشتركة وسلوك يومي لتبقى دير الزور أجمل. مصعب الحنا، التلفزيون سوريا، دير الزور.
0: أفادت مديرية الطوارئ وإدارة الكوارث في الرقة بخروج ثلاث من محطات ضخ مياه الشرب على الضفة الجنوبية لنهر الفرات عن الخدمة احترازياً بسبب ارتفاع منسوب مياه النهر بنحو 50 سنتيمتراً. وأوضحت مديرية الطوارئ أن قسم الاستعداد والجاهزية نفذ جولة تفقدية على باقي المحافظات في الضفة الشمالية، وذلك للتأكد من جاهزيتها واتخاذ الإجراءات اللازمة في مواجهة تداعيات ارتفاع منسوب مياه نهر الفرات. من جهتها أوضحت الشركة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي بالرقة أن المحطات ستعود للعمل يوم غد بعد تدعيمها. قالت وزارة التربية والتعليم إن المناهج الدراسية ستكون موحدة في جميع المحافظات في العام الدراسي المقبل. وأوضحت الوزارة أن المناهج المعتمدة ستكون موجودة على موقع الوزارة الإلكتروني الرسمي الجديد. وبيّنت الوزارة أنها انتهت من إعداد المعايير الوطنية للمناهج الدراسية الجديدة، وذلك ضمن جهود لتحديث المحتوى التعليمي بما يتفق مع الاحتياجات التربوية، مشيرة إلى أن المرحلة اللاحقة ستكون مرحلة تأليف المناهج الجديدة. أعلن وزير التربية والتعليم مروان الحلبي وزير التعليم العالي مروان الحلبي إحداث فرع لجامعة الفرات في مدينة البوكمال بمحافظة دير الزور. وأوضح الحلبي في منشور عبر منصة فيسبوك إن الفرع الجديد يضم كلية الآداب والعلوم الإنسانية قسم اللغة العربية وأدابها، وكلية التربية الثانية باختصاصي معلم صف ورياض الأطفال، وكلية الاقتصاد الثانية إضافة إلى المعهد التقني المالي والمصرفي والمعهد التقني للمحاسبة. وأكد الحلبي أن الخطوة تأتي ضمن توجه الوزارة نحو توسيع انتشار المؤسسات الجامعية ودعم أبناء المنطقة الشرقية. تكبد مزارعون في حما خسائر كبيرة بسبب الانخفاض الحاد الذي شهدته أسعار الخضروات بمختلف أنواعها، ما جعل تكاليف الحصاد تفوق العائدات في كثير من الحالات، الأمر الذي دفع بعضهم إلى إتلاف محاصيلهم.
5: محصول يذهب هدرا والمردود المنتظر يتحول إلى رماد. بمرارة اضطر المزارع التركي إلى حرق محصول البصل ليفرغ أرضه بعد أن أصبح غير قادر على تغطية كلفة حصادها، يهيئها لموسم زراعي جديد لعله يحمل نتائج مغايرة تعوض جانبا من الخسائر التي تكبدها.
6: أنا حرقت البصل، أول شالي البصل ماله أسعار خالص، جبنا عمال شلعه وأخذوه على السوق وخسرنا أجار نص العمال وأجار السيارة، فحرقنا أول شيء إذا ضل بالأرض رح أي زريعة يضرها.
5: خسائر كبيرة تكبدها مزارعو أرياف حما مع تراجع أسعار الخضروات بمختلف أنواعها من البندورة والبصل إلى الخيار والملفوف والثوم في وقت ارتفعت فيه تكاليف الإنتاج والحصاد، ما جعل عائدات البيع عاجزة عن تغطية ما أنفقه المزارعون ودفع كثيرا منهم إلى أتلاف مزروعاتهم أو تحويلها إلى مرعى للأغنام.
7: زرعت زهرة صدقا هدت فيها الغنم، ملفوف أحمر، الثوم يعني يا الله جاب عماله بسبب الأسعار، أسعار متدنية، بندورة شوفت عينك.
5: وفرة الإنتاج هذا العام قابلها انخفاض في الأسعار وغرق للأسواق المحلية، فتحولت الوفرة من نعمة إلى نقمة على المزارعين، خاصة مع صعوبات التصدير وضعف قطاع التصنيع الزراعي. هذا الواقع دفع المزارع إلى المطالبة بدعم حكومي يخفف من وطأة الخسائر ويعيد التوازن إلى الأسواق.
8: لا تتوقف معاناة المزارعين عند موسم لم يحقق مردود يوازي التكاليف، بل تمتد إلى تهديد قدرتهم على الاستمرار في الزراعة. واقع يضع المزارعين أمام ضرورة إيجاد حلول تضمن لهم جدوى زراعتهم في ظل تدني الأسعار وارتفاع تكاليف الإنتاج والحصاد. على أسود تلفزيون سوريا، ريف حماد الشمالي.
0: وللعودة إلى الخبر الذي وصلنا منذ قليل والذي يفيد بأن 4 غارات جوية مجهولة الهوية تستهدف مدرج مطار أبو ظهور بريف إدلب الشرقي. تنضم إلينا مراسلة تلفزيون سوريا من إدلب إيلاف العلي. مرحبا بك إيلاف، إذا ما هي المعلومات المتوفرة لديك والتفاصيل حول هذا الخبر إيلاف؟
9: نعم، جنوبي الشرقي منذ قليل لقصف جوي ب4 غارات جوية ركزت بشكل مباشر مدرج المطار، يعني دون معرفة تفاصيل حول يعني نوع الطيران الذي استهدف مطار أبو ظهور العسكري بريف إدلب. بحسب المعلومات الأولية لا يوجد هناك يعني ضحايا، وأيضا تشير يعني مصادر محلية إلى أن الآن يعني لا يوجد طيران استطلاع في المنطقة، ولكن كان طيران الاستطلاع سبق، كان قد سبق بالفعل قبل ساعات من تنفيذ هذه الضربات. سمع صوت لطيران الاستطلاع في المنطقة، وبحسب أيضا مصادر محلية كان هناك إلقاء لقنابل ضوئية فوق مطار أبو ظهور العسكري. إلى الآن يعني لا توجد تصريحات رسمية من الحكومة السورية أو من وسائل إعلام يعني تابعة إسرائيل حول هذا طبيعة هذا الاستهداف أو هذه الضربات. كانت هناك ترجيحات أن يكون هذا الاستهداف هو إسرائيلي، ولكن إلى الآن يعني لا يوجد أنباء أو تأكيدات رسمية صراحة حول نوع أو حول يعني نوع هذا الاستهداف الذي كان مباشرة على مدرج مطار أبو ظهور العسكري بريف إدلب الجنوبي الشرقي.
0: إذن شكرا لك إيلاف، سنكون معك حين ورود أي جديد. إيلاف العلي مراسلة تلفزيون سوريا، شكرا جزيلا، كنت معي من إدلب. وننتقل إلى الضيف العميد محمد البقاعي الخبير الأمني والعسكري معي من ريف دمشق. سيادة العميد، برأيك ما أو ما هو تعليقك على هذا القصف؟
10: صباح الخير سيدي ربا لك ولمشاهدي تلفزيون سوريا. الحقيقة يعني يبدو أن إسرائيل، وأنا أرجح أن يكون القصف هو طيران إسرائيلي ليس طيران تحالف سيد ربا. إسرائيل في الفترة الأخيرة يبدو أنه لم يعجبها تحليق بعض الطائرات السورية. يبدو سيدة هبة لم يعجبها إسرائيل طيران بعض الطائرات السورية في الفترة الأخيرة على يد نسور الجو السوريين. يبدو يعني هذه الحالة لم تعجبها، وهي يعني هددت مرارا بأنه لن تسمح لسوريا الجديدة بتطور سلاحها الجوي. يعني لماذا استبعد أنا طيران التحالف؟ طيران التحالف يعني ليس لديه مصلحة في قصف أي مطار في سوريا، سيما وأن سوريا اليوم قريبة من التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة الأمريكية. أيضا إسرائيل لديها تخوف من التطور المتنامي من العلاقة السورية التركية. يبدو أنهم يشكون في أن هناك ربما أسلحة جديدة أدخلت إلى سوريا مع تلك المطار في ذلك المطار. يبدو أنهم يعني يحاولون أن يدمروا أي قوة جوية سورية صاعدة.
0: يعني أنت ترجح أن الطائرات أو القصف هو إسرائيلي، لكن مراسلتنا من إدلب طبعاً حسب المعلومات المتوفرة لديها لا ترجح بأنها طائرات إسرائيلية، أو حسب المعلومات المتوفرة يعني.
10: سيدتي يعني لا أدري المراسلة من أين يعني أتت بهذا الحدث العسكري الأمني حتى لا ترجح أنها إسرائيلية.
0: لربما يعني المعلومات المتوفرة إلى الآن.
10: نعم، يعني المعلومات المتوفرة حتى الآن لا يوجد معلومة دقيقة تقول من هو الطيران، لكنني أنا أحلل تحليل عسكري، يعني ليست معلومة جئت بها منذ قليل يعني.
0: طب برأيك لماذا بهذا التوقيت بالذات يعني؟
10: يعني يبدو أن إسرائيل هي التي تختار التوقيت الذي تكون فيه يعني الجائزة حتى تقصف أي قاعدة عسكرية. لماذا أنا أحلل أن تكون إسرائيل؟
0: نعم لماذا؟
10: يعني ليس لدى التحالف مصلحة في قصف قواعد جوية سورية، ليس لديهم أي مصلحة، وهم يعلمون تماما التحالف، وتركيا هي عضو في التحالف الدولي، هي تعلم تماما، وتركيا قريبة من الحكومة السورية ومن الجيش السوري.
0: نعم
10: يعني إسرائيل هي الدولة العدوة الوحيدة التي لديها مصلحة في قصف أهداف داخل سوريا. وأنا قلت وأكرر أنه أزعج إسرائيل ولم يعجبها يبدو تحليق بعض الطائرات في الفترة الأخيرة في الاستعراضات الجوية السورية، وعند تخريج دفعة جديدة من صف الضباط للطيارين في قاعدة خالد بن الوليد في حلب.
0: نعم سيادة العميد، الغارات استهدفت، الغارات التي حصلت منذ قليل استهدفت مطار أبو الظهور، برأيك لماذا تحديدا؟ نعم. هذا المطار،
10: هذا المطار هو الأقرب إلى تركيا.
0: نعم.
10: وهو الأقرب يبدو إلى وصول أي مساعدات أو أي قطع غيار، سواء من تركيا أو سواء من أوكرانيا، لأن أوكرانيا في الفترة الأخيرة يعني تبنت يبدو مساعدة سوريا في صيانة وإعادة بعض الطائرات إلى الخدمة، كون الطائرات السورية هي من صنع روسي سوفيتي سابق، ونحن نعلم أن أوكرانيا كل سلاحها يعني يشابه السلاح السوري من طيران وغير طيران.
0: نعم سيادة العميد، أنت رجحت أن يكون هذا القصف قصف إسرائيلي، برأيك لماذا يستهدف بهذا التوقيت بالآن، خاصة بأن هناك تقارير كانت تشير إلى أن أمريكا منعت إسرائيل من قصف سوريا بهذه الفترة، وخاصة أنه يعني
10: صحيح.
0: نعم هناك فترة طويلة لم يكن فيها قصف.
10: سيدتي إسرائيل دولة معادية لا يردعها شيء، يعني في الفترة الأخيرة نحن سمعنا عن تقارير أن الرئيس ترامب منع نتنياهو المجرم من قصف أي هدف داخل سوريا، لكن نتنياهو يبدو لديه يعني يمكن أن يكون لديه بعض التبريرات أو لديه بعض الحجج الواهية حتى يقنع بها الأمريكان أن هناك ربما سوريا تستورد أسلحة، ربما تخل بالتوازن العسكري بين سوريا وبين إسرائيل، ربما يكون لديه حجج أن هذه الأسلحة قد تصل إلى يد مجموعات خارجة عن سيطرة الجيش السوري، ومن هذه الحجج.
0: حسب المعلومات المتوفرة سيادة العميد، سبق هذا القصف طائرات استطلاع أيضا، ما رأيك، ما تعليقك؟
10: طبعا في العلم العسكري عندما تقوم أي دولة لقصف أي هدف جوي كان أو مطار أو أي قطعة عسكرية على الأرض، لابد في البداية من القيام بعملية استطلاع جوي، يعني هم لديهم يبدو هذا الهدف، يقصفون بالمدرجات لتعطيل المدرج المطار لبضعة أيام لبضعة ساعات إلى آخر ما هنالك. فعملية الاستطلاع الجوي يقومون بها لمعرفة نزول وخروج وتحليق بعض الطائرات من هذه القطعة الجوية أو هذه القاعدة، أو وصول بعض التعزيزات من طائرات شحن إلى هذه القاعدة. فهذه في العلم العسكري متاحة، يعني الاستطلاع قبل القصف هو موضوع طبيعي جدا.
0: نعم العميد محمد البقاعي الخبير الأمني والعسكري، شكرا جزيلا لك، كنت معي من ريف دمشق. ونعود إلى استكمال نشرتنا. هذا وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رفضه تمديد الاتفاق الإطاري المبرم مع إيران لمدة 60 يوما، والذي انتهت مدته افتراضيا أمس الاثنين. وفي معرض رده على سؤال بشأن إمكانية التوصل إلى اتفاق نهائي مع طهران، قال ترامب إنهم يريدون إبرام اتفاق لكنهم لن يبرموا الاتفاق بالشكل الذي يراه ضروريا. وأشار ترامب إلى أن واشنطن لم تصل بعد إلى النقطة والتي يريدها بشأن قبول طهران للبنود التي تراها الولايات المتحدة ضرورية فيما يتعلق بالبرنامج النووي الإيراني، مشددا على رسالته الثابتة بعدم السماح لطهران بامتلاك سلاح نووي بأي حال من الأحوال، وأعرب عن إعجابه بفكرة اعتبار مضيق هرمز أراضي أمريكية، قائلا إنه يعتقد أنها فكرة رائعة. هذا وكشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن وجود قناة للتواصل خلفية ومحادثة مباشرة مع مسؤولين في الحرس الثوري الإيراني، وأكد ترامب أن الولايات المتحدة تواصل فرض ضغوط اقتصادية على إيران عبر الحصار البحري، داعيا إياها إلى رفع الراية البيضاء بحسب تعبيره. وقال ترامب إنه ليس على عجلة من أمره بشأن إيران، ولا يملك جدولا زمنيا محددا للتحركات الإيرانية، مضيفا أن ما استخدمته الولايات المتحدة حتى الآن من مخزونات الأسلحة لا يذكر. بحث الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب بحث العلاقات الثنائية بين البلدين إلى جانب قضايا إقليمية وعالمية. وأكد أردوغان في اتصال هاتفي مع ترامب على أهمية الاستفادة القصوى من الدبلوماسية في التوتر القائم بين إيران والولايات المتحدة. كما قال أردوغان إن تركيا وباكستان والسعودية أظهرت من خلال توقيع اتفاقية الدفاع المشترك موقفاً قوياً في سبيل تحقيق الاستقرار الإقليمي وضمان الأمن. وأشار الرئيس التركي إلى تزايد ممارسات الحكومة الإسرائيلية التي تستهدف الفلسطينيين في وقت يراد فيه الانتقال إلى المرحلة الثانية من عملية السلام في غزة، كما وأكد أن تركيا ستواصل دعم السلام الدائم في المنطقة والخطوات الرامية إلى إعادة إعمار غزة. من جهته قال وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي، قال إن مذكرة تفاهم إسلام أباد نصت على إنهاء الحرب وليس على هدنة لمدة 60 يوما، موضحا أن مهلة 60 يوما خصصت للتوصل إلى اتفاق نهائي بين طهران وواشنطن. وأضاف عرقجي أن الولايات المتحدة انتهكت المذكرة ما أدى إلى تجدد الاشتباكات، مؤكدا أنه لا توجد هدنة تحتاج إلى تمديد، وأن إيران لم تتخذ حتى الآن قرارا بشأن استئناف المفاوضات مع واشنطن. دان سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى أنقرة والمبعوث الخاص إلى سوريا والعراق توم براك دان استهداف المكتب الخاص لرئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني ومقر إقامة مدير وكالة الاستخبارات في الإقليم بمدينة أربيل. وقال براك إن الهجمات تشكل تهديداً مباشراً للأمن الإقليمي، مؤكداً أنها غير مقبولة، وأضاف أن العراق لن يتسامح مع مثل هذه الأعمال العدائية، معرباً عن دعم بلاده الكامل لجهود رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي والرامية لاستعادة السيادة الكاملة للعراق وضمان خضوع جميع الأسلحة والقوات الأمنية لسلطة الدولة العراقية. قال المبعوث الأمريكي جاريد كوشنر إنه يأمل إحراز تقدم في تنفيذ خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للسلام في قطاع غزة، بما في ذلك بدء نزع سلاح حركة حماس خلال نحو 30 يوما. وأضاف كوشنر أنه قد يرى تقدما خلال نحو 30 يوما فقط مع بدء سحب جزء من الأسلحة كما نأمل، وربما أيضا ردم بعض الأنفاق خلال الأيام 60 إلى 90 يوما المقبلة. وتابع بأنه قد يتحقق التقدم قريبا جدا، لكنه يحتاج إلى تعاون من الجانبين. نقلت القناة 12 الإسرائيلية عن مصدر سياسي بأن الاجتماع المقرر بين نتنياهو وكوشنر مع الممثل الأعلى لمجلس السلام قد انتهى، مشيرة إلى أنه تم الاتفاق ألا تنفذ عمليات ترميما بقطاع غزة من دون تفكيك شامل لسلاح حماس. وأضافت القناة بأن الطرفين اتفقا على احتفاظ الجيش بحرية العمل واستمرار سياسة الاغتيالات وتنفيذ إجراءات صحية بغزة لمنع انتشار الأوبئة. ومن جانبها نقلت شبكة CNN عن مصدر إسرائيلي مطلع أن كوشنر طالب نتنياهو بعدم وضع عراقيل أمام خطة وقف إطلاق النار في غزة. قال الرئيس اللبناني جوزيفون إن وجود قوة الأمم المتحدة المؤقتة يونيفيل في جنوبي لبنان يسهم في تثبيت السكان ببلداتهم وتعزيز الاستقرار بالتعاون مع الجيش اللبناني، وأشار عون إلى أن إسرائيل ترفض وجود يونيفيل وتضغط في هذا الاتجاه في حين يطالب لبنان ببقائها، موضحا أن الخيار الأول هو التمديد لقوات اليونيفيل، وإلا فاعتماد صيغة يكون لبنان جزءا منها لضمان استمرار الوجود الدولي في المنطقة. بهذا نصل إلى ختام النشرة، شكرا لكم مشاهدينا على حسن المتابعة وإلى اللقاء.

0: سوريا حجر الصمود، مهد الحضارات، عانت من نيران الحرب وشهدت دماراً لم يسبق له مثيل. لكن الإرادة لا تنكسر والأمل لا يموت. اليوم نكتب فصلاً جديداً في تاريخنا، فصلاً من البناء والإعمار، فصلاً نثبت فيه للعالم أننا شعب واحد قوي ومتماسك، بسواعد أبنائها وبروح التعاون تنهض سوريا من جديد ونبنيها أقوى وأحلى وأكثر ازدهاراً. سوريا الجديدة هي سوريا المستقبل، سوريا العلم والمعرفة، سوريا الجمال والثقافة، سوريا التي نستحقها جميعاً. لن نتوقف حتى نصل إلى هدفنا، لن نتوقف حتى نجعل من سوريا فخر العرب والعالم. سوريا نبنيها معاً.
1: نحن وقاعدين جوا وحدا عم يدولب هون نبكي عليه، والله نسمع بوجع العظام اللي عم تتكسر.
2: في البطانية بشم ريحتها بحس انه في دم ممزوجة برائحة البشر.
3: وقت ينادوا اسمنا على التعذيب فعليا ما لك عفان، انت حترجع عايش وحترجع ميت.
4: بذكر اني سمعت الشيب وهو عم يطق براسي.
5: اللي بتتعذب الروح هي اللي ما بتروح.

0: في كل زاوية من هذا البلد. هناك قصة تستحق أن تروى، وربما تكون أنت من يراها أولاً. نحن في تلفزيون سوريا نطلق كاميرا الناس. وثق، أرسل، وكن جزءاً مساهماً في صناعة الخبر. كاميرا الناس. في كاميرا الناس عدستك تصنع الخبر.
1: من جمال الأبيات وحقول الأدب والذكريات نسافر بين المعاني، نروي القيم والهمم بديوان عربي تليد وشعر جديد. نقطف معكم حب الحصيد وحب القصيد، ونظل في دنيا القصيد نسائل. لك يا منازل في القلوب منازل، في القلوب منازل. منازل القصيد على تلفزيون سوريا.

0: بشار الأسد من دمشق.
1: في زمن تتسارع فيه الأحداث،
2: أهلا بكم مشاهدينا في هذه الساعة الإخبارية
3: من تلفزيون سوريا،
1: وتتقاطع فيه القضايا. تأتيكم نشراتنا الإخبارية لتقدم الصورة كاملة إلى كل العالم. هنا لا نروي الحدث فقط، بل نبحث في خلفياته، نحلل أبعاده، ونواكب التطورات الساخنة بتغطيات على مدار الساعة. نشراتنا تنقلك إلى الميدان وتفتح العناوين وتكشف ما خلفها.
4: ختام النشرة في أمان الله.
1: ليس الخبر تفصيلاً عابراً، بل لحظة تستحق الفهم. وفي عالم يمتلئ بالعناوين، نبحث عما وراءها. موقع تلفزيون سوريا ينقل لك الحدث كما هو، ويمنحك السياق لتكتمل الرؤية. تغطية مستمرة وتحليل متزن، ومحتوى يضع الإنسان في قلب القصة.
5: إلى هذا الخبر العاجل، هروب بشار الأسد.
1: موقع تلفزيون سوريا، لأن المعرفة تبدأ بالسؤال، والحقيقة أشمل من الخبر.

لم تكن السيادة في سوريا تعني امتلاك الدولة قرارها بقدر ما كانت شعاراً يرفع فيما توزع البلاد بين النفوذ والتدخلات، ويختزل القرار الوطني في إرادة السلطة. اليوم مع تأسيس سوريا الجديدة تبرز أمام السوريين معركة من نوع آخر. كيف تستعيد البلاد قرارها وتعيد بناء دولة قادرة على حماية حدودها ومصالحها من دون أن تنعزل عن محيطها أو ترتهن لأي قوة خارجية؟ كيف تستعيد الدولة سيطرتها على أراضيها وتضمن حصر السلاح بيد مؤسساتها؟ وكيف تحمي مواردها واقتصادها من الارتهان؟ وما شكل العلاقات التي تضمن لسوريا الانفتاح على العالم مع الحفاظ على استقلال قرارها؟ والأهم، كيف نبني مؤسسات تجعل السيادة ملكاً للدولة والشعب لا للسلطة؟ هذا بيان الأسبوع من الجمهورية الثالثة.

0: تاريخ نشوء مفهوم السيادة الوطنية وكيف تطور إلى شكله الحالي نتابعه في المادة التالية ونعود لنبدأ نقاشنا.
1: تعد السيادة الوطنية من الركائز الأساسية التي قامت عليها الدولة الحديثة، لكنها لم تكن دائما بالمفهوم الذي نعرفه اليوم. فقد برز هذا المفهوم بصورته الحديثة في القرن السادس عشر مع الفيلسوف الفرنسي جان بودان، الذي عرف السيادة بأنها السلطة العليا والدائمة للدولة، ومن أهم مظاهرها حق سن القوانين من دون الخضوع لسلطة بشرية أعلى داخل الدولة. وقد طور هذه الفكرة خلال الحروب الدينية التي شهدتها فرنسا آنذاك، بحثا عن أساس قانوني يضمن وحدة السلطة واستقرار الدولة. وشكلت معاهدات ويستفاليا عام 1648 التي أنهت حرب الثلاثين عاما في أوروبا محطة بارزة في تطور النظام الدولي الحديث. فمنذ ذلك الحين ترسخ تدريجيا نظام يقوم على الاعتراف بسلطة الدولة داخل إقليمها وتنظيم العلاقات بين الدول بوصفها كيانات مستقلة ومتساوية من الناحية القانونية. ومع ذلك يشير عدد من الباحثين المعاصرين إلى أن مفهوم السيادة لم يولد مع ويستفاليا، بل كان ثمرة تطور تاريخي سبقها واستمر بعدها، حتى أصبحت المعاهدات رمزا للتحول نحو نظام الدولة الحديثة أكثر من كونها نقطة البداية الوحيدة له. ومع تطور الفكر الدستوري ولا سيما منذ القرن الثامن عشر ترسخ مبدأ السيادة الشعبية الذي يعد الشعب مصدر السلطة السياسية، بينما تمارس مؤسسات الدولة صلاحياتها بتفويض منه ووفقا للدستور. وفي الفقه الدستوري المعاصر لا يقتصر مفهوم السيادة على استقلال الدولة في مواجهة التدخل الخارجي، بل يشمل أيضا ممارستها السلطة العليا داخل إقليمها في إطار من الشرعية الدستورية وسيادة القانون، بما يضمن استقلال قرارها السياسي وقدرتها على إدارة شؤونها بحرية.
0: السيادة الوطنية، نفتح هذا الملف مع المحامي حسان الأسود، الأمين العام للتحالف السوري الديمقراطي من هانوفر في ألمانيا. مرحبا بك. والدكتورة ناهد غزول، الناشطة السياسية والكاتبة والباحثة في جامعة باريس، نرحب بك أيضا. والدكتورة عبد الباسط أبو نبوت، الباحث في الشؤون السياسية والعلاقات الدولية من دمشق، مرحبا بك. سأبدأ معك دكتورة ناهد. السيادة الوطنية مصطلح فضفاض جدا في عهد النظام المخلوع، كان يستخدم ليسيطر النظام على الدولة وعلى المؤسسات ويقوم بما يقوم به من علاقات لمصلحته الشخصية، لمصلحة النظام وليس لسيادة الدولة والسيادة الوطنية. بداية، كيف نستطيع أن نقول أن سوريا الجديدة تستطيع أن ترسم ملامح سيادة وطنية حقيقية بكل ما تعني الكلمة من معنى؟
2: أولا مساء الخير عليك وعلى المشاهدين الكرام، وشكرا للاستضافة. الحقيقة حين نتحدث عن السيادة نحن في سوريا الحالي في العهد الجديد، نقول أننا قد انطلقنا من السلطة إلى السيادة، من السلطة إلى الدولة. السيادة تبدأ من استقلال القرار السياسي، أي أن تكون الدولة قادرة على أن تتخذ قرارات الداخلي والخارجي بما يحقق المصلحة الوطني بعيداً عن الضغوط أو الإملاءات الخارجية. طبعاً إذا قارنا هذا المفهوم يعني بين الآن وبين السابق، لم يكن شيء اسمه دولة، لم يكن هناك شيء اسمه سيادة. إيران كانت تملي أجندتها، روسيا كانت تملي أجندتها، الكثير من العوامل الخارجية كانت هي الفاعل الرئيسي في هذه الدولة. الآن حين نقول سيادة نحن نقول بأنها ليست سلطة تسلطية على الأرض، ولا يعني ذلك بأن مقدرة الدولة على أن تتواجد على كامل ترابها سياسياً وعسكرياً هي تعني أنها دولة ذات سيادة، وإنما مقدرتها على أن تمكن الشعب وأن تمثل إرادة هذا الشعب بأن تلبي احتياجاته، بأن تكون هي صوته.
0: طب هل القرارات يعني التي تتخذها الدولة الجديدة المتعلقة بعلاقاتها الخارجية نبعة من سيادتها الوطنية، من استقلال قرارها، أم من التغيرات الإقليمية وما حدث في المنطقة وما زال يحدث؟
2: يعني إلى حد ما الدولة تحاول أن تمسك العصا من المنتصف وتحاول فعليا أن تلبي تطلعات الشعب وأن تحقق السيادة الداخلية أولا ثم السيادة الخارجية. يعني محاولة أن تعيد رسم ملامح سوريا في الخارطة الدولية هذا نوع من السيادة، يعني أن تري علم سوريا يرتفع في الأمم المتحدة هذا سيادة، أن تستطيع أن ترفع العقوبات عن طريق الدبلوماسية سواء كان دبلوماسية ناعمة أو دبلوماسية متعددة الأطراف هذا يعني بأنه سيادة. محاولة أن تجري عملية توازنات في عملية الجذب بعيدا عن الإملاءات وأن تكون دولة محورية، يعني بدأ تكون دولة فاعلة بدلا من أن تكون دولة مفعول بها وأن تستفيد من موقعها الجيوسياسي، هذا يعني بأن فعلا هي تحاول أن تكون دولة ذات سيادة. نعم.
0: طيب دكتور عبد الباسط، فعلا بين السيادة القانونية والسيادة على كافة الأراضي والسيادة الشعبية باعتبار أنه السيادة الوطنية يجب أن تكون أيضا نابعة من الإرادة الشعبية وليس من رغبات السلطة، إلى أي مدى نستطيع أن نقيم السيادة الوطنية حاليا في سوريا بين التوازنات الخارجية ومراعاة الداخل؟
3: حياكم الله، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. كما نعلم يعني لابد أن ننظر إلى 100 يوم الأولى لسقوط النظام وإدارة العملية السياسية في سوريا، كيف استطاعت الحكومة الانتقالية بحكمة معينة أن تقود يعني دفة الشعب السوري نحو السلام والاستقرار. استعادة سيادة تعني استعادة الأراضي وتسليم السلاح وأن يكون هناك جيش وقوى أمنية. نذكر كيف كان هناك يعني حكومة انتقالية، عفوا كانت هناك حكومة تصريف أعمال ثم انتقلت لحكومة انتقالية بعد يعني مؤتمر النصر والإعلان الدستوري. الشعب السوري نجا من حمام دم كان يريد له أعداؤه يعني في بداية انتصار الثورة بحكمة معينة. دائما المواطن السوري يقول هناك دولة قانون أريد أن أصل إليها، الحكومة الآن نحن نريد أن ندعمها حتى تصل إلى بر الأمان، بنفس الوقت الحكومة قالت انتهى زمن الثورة وبدأ زمن بناء الدولة. هنا يعني القضية الأساسية كيف ننظر الآن، كيف استطاعت السيادة السورية أن تتمثل بهذا الشأن في مؤتمر النصر، تم تشكيل نواة لجيش جديد، هذه الجيش مسؤول عن حماية حدود الشعب السوري وأني لا يكون هناك.
0: نعم صحيح، كل هذه النقاط التي تحدث عنها صحيحة سيد عبد الباسط، لكن لا ننسى أنه في نفس هذا الوقت كان هناك قصف وما زال مستمرا الانتهاكات للاحتلال الإسرائيلي في أراضي سوريا. هناك ما زال بعض المناطق خارج السيادة السورية أو سيطرة الحكومة، هل هذا يعني أن السيادة الوطنية منقوصة أم أنه ربما نحن في طور إيجاد سيادة وطنية حقيقية لسوريا؟
3: طبعا نحن في طور إيجاد هذه السيادة واستكمالها، كون فعلا هناك مناطق خارج السيطرة وهناك يعني حوار مطول يعني ودعم دولي يعني للحكومة ويعني الشعب السوري كشعب مجتمع مدني يحاول فعلا أن يضم هذه المناطق، ونقصد هنا مثلا السويداء، بالإضافة إلى التوغلات الإسرائيلية المستمرة فعلا تعطل وتشكل يعني نقطة سوداء في تشوه هذه السيادة. ولكن هناك يعني عمل دبلوماسي مع عمل سياسي مع فرض للاستقرار والأمن مع تحسين الواقع المعيشي، شيء كحكومة يعني انتقالية مسؤولة عن تدبير هذه الأمور لحتى تصل إلى هذا يعني ضمن هذا الطور تصل إليه. لكن هذا الشيء الأساسي في أن الشعب السوري هو من يكمل هذا المشهد، الحكومة وحدها لا تستطيع أن تنجز كل هذا. هناك شعب واعي فعلا ينتظر فعلا سيادة القانون، ينتظر دولة المؤسسات، وهذا يحتاج إلى عمل وتدريب وتأهيل ودعم دولي وليس فقط يعني السوريين أنفسهم يستطيعوا بناء جمهوريتهم الثالثة الجديدة.
0: نعم، أذهب أيضا إلى السيد حسان، مرحبا بك. إذا سألناك فعلا هل يمكن لدولة مثل سوريا خارجة من صراع كبير، من ثورة دامت 14 عاما ومن حكم نظام ديكتاتوري ومجرم لأكثر من 50 عاما، أن نقول بأنها في خطواتها التي قامت بها بالمرحلة السابقة خلال عام ونصف وأكثر قليلا دخلت بمرحلة السيادة الوطنية باستقلال قرارها الداخلي والخارجي؟
4: مساء الخير، وبداية شكرا لك على الاستضافة، وشكرا للمشاركين الزملاء وللمستمعين والمشاهدين. الحقيقة أنا أود أن أضيء قليلا على مفهوم السيادة. السيادة لم تعد شيئا صلبا، وتحولت مع التطورات الدولية وخاصة في الألفية الثالثة إلى شيء أقرب إلى المرونة منها إلى يعني الجمود. بمعنى آخر، ما يحدد سيادة الدولة مجموعة من العناصر الخارجية والداخلية ومجموعة من الارتباطات الإقليمية والدولية. بمعنى آخر، حتى أقوى الدول، ولنفترض الولايات المتحدة الأمريكية، الصين، تبقى سيادتها مرنة نوعا ما بسبب العلاقات، التنازلات، الارتباطات التي تجريها، كما رأينا في مواضيع متعددة، مثلا العقوبات الاقتصادية، أو مثلا موضوع الضرائب التي فرضها الرئيس ترامب على كثير من الدول، اضطر في مرحلة لاحقة إلى التنازل عنها أو تخفيف منها بسبب أيضا عقوبات فرضت من الصين على الولايات المتحدة الأمريكية. إذن مفهوم السيادة ليس مفهوما جامدا تحدده عوامل كثيرة، منها قوة الدولة، اقتصادها، جيشها، شعبها، إدارتها، سيادة القانون فيها. هذا الأمر فيما يتعلق بسوريا، لو أتينا إلى تطبيقه على أرض الواقع، نجد أن كثيرا من عناصر السيادة السورية قد انسحبت أو سحبت من الدولة السورية بسبب 60 سنة من الحكم الدكتاتوري، ثم 14 سنة بدأت بثورة سلمية، ثم انتقلت إلى صراع مسلح داخلي وتدخلت به أطراف كثيرة. رأينا بشكل طبيعي توزع جغرافي، هناك مناطق سيطرة مختلفة، وبالتالي هناك سيادة منقوصة بكل الأحوال. الآن لدينا احتلال، حقيقة لدينا احتلال من عام 1967 للجولان، أضيف عليه احتلال بعد سقوط النظام، ولدينا محافظة السويداء بالكامل خارج سيطرة الدولة السورية، لدينا بعض المناطق الأخرى التي لم تستقر فيها سلطة الدولة بشكل كامل. يعني لو ذهبنا إلى الاتفاق ما بين مسد أو
0: قسد
4: الذاتية، قسد والحكومة السورية، هناك بعض النقاط التي لم تستكمل حتى اللحظة. إضافة إلى نقطة أساسية لابد من التأكيد عليها، أنه لا يمكن، يعني من وظائف الدولة الأساسية هو احتكار العنف، ونحن نعلم حتى الآن أن العنف غير محتكر بشكل كامل بسبب وجود يعني سلاح منتشر بشكل كبير لم تستطع الدولة.
0: سنتحدث عن هذه النقطة. نعم، يعني بناء المؤسسات العسكرية وإلى أي مدى هو حصر السلاح بيد الدولة هو جزء من السيادة الوطنية. لكن في النقاط التي أشرت إليها وباختصار لو سمحت، هل نستطيع أن نقول بأن حتى مفهوم السيادة الوطنية المرن لا يوجد في سوريا في هذه المرحلة؟
4: طبعا هناك عناصر كثيرة من السيادة السورية، ولكن لا نستطيع أن نقول
0: نعم.
4: أنها يعني كاملة. هناك سيادة منقوصة بكل بطبيعة الحال، وهذا يتوقف على الحكومة السورية أن تتدبر أمرها الآن في المرحلة الانتقالية لاستكمال عناصر السيادة.
0: نعم، بكل الأحوال مشاهدينا، سألنا في تلفزيون سوريا عددا من السوريين متى نقول إن سوريا أصبحت صاحبة قرارها، وجاءتنا أجوبة متعددة، نتابعها ونعود لنتابع نقاشنا.
5: بتصير صاحبة قرار لما الشعب يحب بعضه، لما يكون بعيد عن الطائفية وعن التميز، إنه أنا هي

0: البلدان كلها.
1: لما نحب بعضنا، لما نتفاهم مع بعضنا، والعجلة الاقتصاد الدور في البلد هذه، والناس تيجي من برا، بصير بلدنا سياحة، البلد بصير أحلى بلد بالعالم كله. يعني أنا كثير بطلع على البلدان برا، بصير بطلع زي سوريا أنا مرتي وعيالي، ما بضطر أسافر لمصر ولا الأردن ولا ماليزيا ولا كذا، بجي على بلدي، بلدي أولى فيني بلدي.
2: لما بيكون الاقتصاد تبعها قوي، يعني إن شاء الله بيقوى الاقتصاد وبتصير من أقوى الدول وبتصير من أعلى أعلى الدول يا رب.
3: يعني عم بقول لك إنه لما تكون البلد من جوا قوية، كمان برضو من برا رح تكون كمان قوية، ما حدا رح يقدر عليهم. وأهم شيء الشعب يكون يحب بعضه وإيد وحدة.
4: سوريا بتصير صاحبة قرار إن شاء الله، بس تنتهي بعض المظالم، في بعض التجاوزات والفساد، بعد ما ينتهي هذا الشيء وتكتفي الناس اقتصاديا، إن شاء الله بنكون صاحبين قرار قوي إن شاء الله.
5: نعود لك دكتورة ناهد، بعد أن سمعنا آراء متنوعة من مواطنين سوريين، لابد أن نسأل أيضا الوضع الاقتصادي الصعب. يقول بأنه ربما يفرض على سوريا داخليا وخارجيا تدخلات بقرارها وبسيادتها الوطنية، يعني استجداء للدعم أو لأنها بحاجة هذا الدعم. كيف نستطيع أيضا أن نحدث توازنا بحيث لا يكون هذا الدعم الاقتصادي تدخلا في السيادة الوطنية؟
6: تمام، يعني فقط أريد أن أعقب يعني على شيء. تفضل. يعني ربما سوريا حول المحور الأول، يعني ربما سوريا فعلا استطاعت أن تبني سيادة بما يتعلق بعلاقاتها الخارجي أكثر منها بعلاقاتها الداخلي، نتيجة لعدة يعني عوامل. يعني أولا هي تراكمات عبر الكثير من السنوات، وأيضا يعني يوجد إرهاب في الداخل، كان يوجد جريمة منظمة، كان يوجد يعني مثلا موضوع تعزيز الوحدة الوطنية، موضوع السلم المجتمعي، موضوع العدالة الانتقالية، موضوع نبذ الطائفي والانقسامات، ترسيخ مفهوم المواطني، يعني أن يكون هناك حوار فعلا وطني شامل فعال.
5: نعم صحيح، لكن هناك من يقول بأنه على العكس، الحكومة السورية أو الدولة السورية الجديدة في الفترة الماضية عملت على أن تأخذ سيادتها وسلطتها من الدعم الخارجي أكثر من الداخل.
6: هلأ نحن نحتاج أكيد في أي دولة أن تعملي على خطين متوازيين. يعني أنت لا يمكن أن يكون عندك انفراجي في الداخل بأي نوع من الأنواع، وأنت مكبلة في العشرات من العقوبات، وفي أسماء تحت قوائم إرهاب وغيرها، لا يمكن أن تتحرك ولا يمكن. لذلك الدبلوماسية الخارجية كانت تعمل بشكل جيد جدا، وفعلا تسعى لأن تطلق اسم سوريا وتحقق فعلا السيادة الخارجية. وأيضا بالداخل يعني كن يعني في تراكمات كثيرة جدا، ولكن هل كانت السياسات المتبعة ناجحة في كل المواقف؟ أكيد لا. يعني هل نحن مثلا فعلا اعتمدنا على كفاءات لحتى نطور مؤسسات صنع القرار؟ هل اعتمدنا على مراكز أبحاث وطنية؟ هل اعتمدنا على حوكمة، على استقلالية قرار، على سلم مجتمعي، على تحقيق البنية المعيشية للمواطن، يعني واللي هي هاي أساسية؟ لا، هون بتجيك أنت دعائم وركائز السيادة الداخلية للدولة. ولكن يعني عودة لسؤال،
5: نعم نعود لموضوع التمويل، وكي لا يكون التمويل سببا للتدخل في السياسات الداخلية والخارجية.
6: كيف؟ صحيح، يعني يجب أن تبني سوريا منظومة من العلاقات المتوازنة مع الشركاء الإقليميين، ألا تعتمد على شركاء محددين حتى لا يكون في ارتهان. دائما يعني تتعامل بمبدأ الشراكات المحددة ندية، فعلا يعني هذا بحيّة الجغرافيا السورية، سواء كان عن صراعات نفوذ أو يساعد على تعافي اقتصادي مستقل. يعني ممكن مثلا أنه هي يعني تتحرر من نماذج الفساد الريعي، تفتح باب الاستثمارات المتنوعة بما يخدم الأولويات الوطنية ويقلص فرص ارتهان، لأن تكون يعني مصدر التمويل هو واحد. ثانيا أن يكون هناك شفافية، شفافية في إعلان

0: مصادر الدخل في إعلان نوعية الشركات التي تدخل في الاستثمارات، نوعية عقود الاستثمار. يعني أنا أقول أنه كافة مؤسسات الدولية هي جزء من سيادتها، يعني أنا لا يمكن أن أبيع أي مؤسسة من مؤسسات الدولية، أو حتى أن أدخل في نظام البي أو تي اللي هي بتقوم الدولة أو الشركة باستثمار لمدة زمنية محددة مقابل مثلاً هي تأخذ 40%، الدولة تأخذ 60% أو 50-50 حسب الاتفاق. يعني أقول أنا هذه المؤسسات السيادية يجب أن تكون حصراً بيد الحكومة، أولاً حتى تضبط الأسعار وتجعل البيئة الشعبية، الحاضنة الشعبية فعلياً هي في حالة دعم لا متناهي إليها، ومن هون هي بتستمد أعلى شرعيتها وسلطاتها، ثم بعدها تعمل على مبدأ النزاهة والشفافية في إعلان كل شيء. هذا بيعطي المستثمرين من مختلف الجنسيات يعني نوع من الاطمئنان ونوع من الارتياح في الدخول في عملية الاستثمار. أيضاً يعني إنهاء حالة تعدد السلطات، الميليشيات، السيادات المجزوءة على بعض الأراضي، بسط سيادتها الدولة، بسط سيادتها على كامل ترابها، هذا ضبط حدوده. يعني هاي كثير مهم. نحن شفنا أن سوريا اعتمدت يعني كدولة ناقلة لسلاح. طيب أي مستثمر بده أنا يجيني؟ فأنا لذلك يعني عملية ضبط السلاح، عملية إنهاء الحالة الميليشياوية، كلها تساعد على عدم التبعية الأفضل.
1: نعم دكتور عبد الباسط، يعني الموضوع الاقتصادي والاستقلالية الاقتصادية من الممكن ربطه بالسيادة الوطنية ومن باستقلالية القرار، لكن ماذا عن بناء مؤسسات الدولة؟ إلى أي مدى بناء مؤسسات الدولة بكل أفرعها العسكرية، الاقتصادية، التعليمية، منظمات المجتمع المدني، بكل شيء معني بالدولة السورية، إلى أي مدى من الممكن، يعني إن لم تبنى بشكل صحيح، أن لا يكون هناك سيادة وطنية صحيحة بل تكون منقوصة؟
2: كما ذكرت فعلا البناء الصحيح يؤدي إلى نتائج سليمة وصحيحة، وهذا ما يريد الشعب السوري. ربما يعني بدأت يعني كل وزارة تعد خطة استراتيجية بنفسها، ربما بالتوافق معين ضمن مجلس الوزراء. نخشى من التخبط ضمن هذه الاستراتيجيات، ألا تكون يعني أن تكون كل وزارة تعمل على، لذلك يحتاج الأمر إلى تخطيط فعلا تنموي طويل الأمد، متوسط الأمد أو قريب الأجل، بحيث أنه يكون في تعاون وتنسيق بين هذه الوزارات، ألا تتخبط استراتيجياتها على تطبيقها في أرض الواقع. كما نعلم أن هناك فعلا حالة استقطاب على سوريا سياسيا، دبلوماسيا، واقتصاديا واستثماريا. هذا الاستقطاب ينتقل من ملف من عمل وزارة الخارجية إلى داخل الوزارات نفسها. يعني داخل وزارة الاقتصاد كل الدول تريد أن تكسب يعني كثير من الاستثمارات، وتجد هناك التنافس، من يريد أن يأخذ ملف اتصالات، ملف النقل، ملف إعادة الإعمار، ملف المياه والطاقة. هذا التنافس فعلا موجود الآن داخل الحكومة، ولكن هل هذا الضغط الخارجي أو الضغط من الداخل كمستثمرين سوريين أو مستثمرين أجانب يأتون إلى سوريا يؤثر على صنع القرار في المؤسسات؟ لذلك يجب أن تبنى المؤسسات بشكل سليم، أن تكون هناك خطة استراتيجية متكاملة بين الوزارات بتنسيق كامل، وأن يكون هناك فعلا التزام بمدونات السلوك التي تم إعلانها، سواء وزارة الدفاع مدونة السلوك الخاصة فيهم، كيف أن يبنى جيش وطني حقيقي يدافع عن سوريا وحدودها، وكذلك وزارة الداخلية مدونة السلوك التي أعلنتها، وزارة الإعلام أعلنت.
1: طيب كيف لدولة ضعيفة اقتصاديا خارجة من حرب، لا تستطيع أن تسيطر بشكل كامل على كل حدودها، لا زال هناك بعض الخروقات، لا زال هناك انتهاكات إسرائيلية، كيف يعني لدولة اقتصاديا من الداخل هناك أكثر من 90% من الشعب يعانون اقتصاديا من أن تكون مستقلة سياسيا وأن لا يتم الضغط عليها بأكثر من ملف خارجيا؟
2: بالضبط، هذا هو أصعب ملف يعني بالتحديات الآن. الآن الحكومة تعمل على جلب المنح التي هي غير مشروطة، منح من صندوق النقد الدولي لدعم بعض القطاعات في الطاقة والنقل والمياه، وكذلك تعامل مع بنك الدولي لبعض المنح أيضا، قدم 5 منح حتى الآن، 3 منها وزارة المالية. تشيك البارح يعني دولة تشيك قدمت منحة، السعودية تقدم منحة، اليابان قدمت عدة منح أيضا. إذا هذا يعني عدم الذهاب إلى القروض المشروطة أو القروض التي يخشى على أن تستأثر ببعض القرار السوري أو تسيطر على بعض القرار السوري، كما حدث لبعض الدول التجارب يعني كانت صعبة لمن أخذ قروض من صندوق النقد الدولي كمصر وتونس التي تعاني الآن اقتصادها. ربما سوريا تحاول تجنب هذا السيناريو، تريد فعلا أن تبدأ تنمية من موارد سوريا. أولا هذه الموارد يجب أن تحميها حتى تصل إليها، كيف أيضا تريد أن يكون هناك فعلا رقابة وشفافية ونزاهة وحوكمة في عرض هذه العقود. الشركات الأمريكية اليوم بدأت في التنقيب عن النفط والغاز في الحسكة، هل يا ترى يعني لابد أن يكون المواطن يعلم من يأتي ومن يستثمر في النفط؟ اليوم شركات أردنية تعلن نيتها الاستثمار في الفوسفات، كيف تدير يعني كيف يتم إدارة هذا الدول التي تتنافس يعني على سوريا ومواردها؟ يجب أولا فعلا فرض الأمن والاستقرار، السيطرة على موارد الدولة، أن يكون هناك دولة مؤسسات فعلا قادرة على صنع قرار سليم باستراتيجيات سليمة، الالتزام بمدونات السلوك ضمن KPI معين للموظف السوري الجديد. يعني هناك رحلة طويلة والتحدي الأكبر هو تحدي اقتصادي فعلا.
1: طيب سيد حسان، إذا سألناك أيضا بالنسبة لموضوع السلاح، وأنت الذي طرحت هذه الفكرة، يعني ماذا عن احتفاظ سوريا كدولة سورية بمؤسساتها العسكرية والأمنية بالسلاح وضبطه؟ إلى أي مدى هذا هو جزء مهم من السيادة الوطنية؟ وأيضا ضمن المؤسسات التي شكلت، يعني سواء الجيش العربي السوري أو وزارة الداخلية، إلى أي مدى استطاعت أن تصهر ما كان موجود سابقا من فصائل ضمن كتلة متجانسة يعني تضمن السيادة الوطنية بضبط السلاح؟
3: يعني بداية دعيني أعرج بدقيقة واحدة فقط على موضوع التشاركية التي هي المنطلق الأساسي في أي دولة حتى تكون قوية من الداخل. بمعنى آخر، هناك كثير من القوى السياسية المعارضة أو التي يعني عملت خلال فترة الثورة السورية من خلال كياناتها المختلفة على وضع تصور عن الدولة السورية، تجد أنه لا يوجد خطة استراتيجية أو رؤية استراتيجية واضحة لدى الحكومة الانتقالية، بمعنى أنه من هنا إلى انتهاء المرحلة الانتقالية أين ستصل بنا هذه الحكومة الانتقالية، أين ستصل في الدولة السورية؟ هناك كثير من القوى ترى أن ملف التشاركية مع القوى السياسية لم يطرح بشكل حقيقي، وبالتالي لا يوجد هناك استفادة من الكفاءات، من الخبرات، استفادة من التجارب السابقة التي أفرزها الحراك السوري خلال فترة الثورة السورية. بالتالي هناك نقص وقصور بعملية التفاعل الشعبي والمجتمعي مع الحكومة. يعني الحكومة الانتقالية من أدوارها الأساسية أن تجمع السلاح مثلا، أن تقوم بعملية تطهير المناطق من الحدود كما أشار الزملاء، أن تقوم بعملية ضبط العنف. يعني العنف هو العنف المقونن، بمعنى العنف تحت سيادة القانون هو وظيفة الدولة الرئيسية. نحن نرى أن في سوريا هناك خطاب كراهية منتشر بشكل كبير جدا، هناك تحريض، هناك أحيانا يعني مع الأسف الشديد منصات رسمية يعني تقوم باستضافة أشخاص يعني يبثون من خلال كلام غير منطقي ولا عقلاني ولا موزون فتنة طائفية، أو يؤدي إلى يعني تقسيم تفتيت الهوية السورية التي هي بالأساس في أضعف حالاتها. لذلك نود أن نركز حقيقة ليس فقط على يعني على الكلمات العامة والكلمات التجميلية. نحن الآن كسوريا في أضعف مراحلنا منذ التأسيس الأول، منذ دخول قوات الثورة العربية الكبرى يعني 1918 والمؤتمر التأسيسي الأول. يعني لك كمقارنة بسيطة أستاذة ربا، لو تكرمت علي فقط بنصف دقيقة، هل يعقل أن نكون نحن السوريين قادرين قبل 100 سنة وأكثر، يعني من عام 1918 إلى 1920 الحكومة العربية الأولى ناقشت في المؤتمر السوري التأسيسي الأول على مدار 13 شهرا موضوع الدستور السوري، ونحن في عام 2025 نذهب إلى مناقشة
1: 26.
3: المؤتمر الحوار الوطني في عدة ساعات.
1: نعم.
3: هذا يعني هذا
1: نعم.
3: يدلنا على أن سوريا ليست في أفضل حالاتها، وبالتالي الانطلاق إلى سوريا الجديدة التي كلنا نطمح إليها يجب أن يكون من خلال مشاركة القوى السياسية بشكل فاعل. يعني تحت قبة البرلمان يظهر لنا ناشط ثوري وإعلامي محبوب جماهيريا بشكل كبير، ولكن ينصح النواب بعدم التحزب. طيب إذا داخل البرلمان ما بدنا نعمل كأحزاب وقوى سياسية، وما بدنا نعمل؟ إذن هذا الموضوع بحاجة إلى الإضاءة عليه بشكل كبير. حتى
1: يعني هل تقصد يعني يا سيد حسان، أنا سمحت يعني أعطيتك الكثير من الوقت، لكن إلى الآن أنت تربط التشاركية السياسية بسيادة الدولة أو بالسيادة الوطنية، إلى أي مدى نستطيع أن نقول بأنه فعلا الآن بعد أن تم تأسيس الكثير من المؤسسات يعني في الدولة كالجيش، كمجلس الشعب، كالحكومات والوزارات، كل هذه الأمور يعني لا نقول أن هناك تشاركية، كيف تستطيع أن تفسر لنا هذا الأمر وتربط بينه وبين السيادة الوطنية كي لا نخرج
3: يعني
1: عن سياق الحديث؟
3: لن نخرج عن الحديث يعني عن السياق، عن موضوعنا. السيادة
1: فقط.
3: الوطنية ليست حكرا على السلطة، هي مجموعة
1: نعم.
3: من العوامل يساعد فيها المجتمع المدني، المجتمع الأهلي، يعني بما يشمل جماهير الناس، الاتحادات، النقابات، الجمعيات، إلى آخره، الأحزاب، القوى السياسية، هذه كلها تدعم سيادة الدولة. لأن الحكومة عندما مثلا تتفاوض الآن الحكومة الانتقالية مع الاحتلال الإسرائيلي
1: نعم.
3: على الانسحاب من الأراضي اللي احتلها، إذا فرضت على سوريا مثلا، أو لو ضغطت إحدى الدول ولنفترض الولايات المتحدة الأمريكية على حكومتنا الانتقالية أنه يجب أن تدخلوا إلى لبنان لمحاربة حزب الله، ببساطة
1: نعم.
3: شديدة تستطيع الحكومة أن تقول لدي مجلس شعب يرفض هذا الأمر،
1: نعم.
3: لدي معارضة سياسية ترفض هذا الأمر.
1: إذن التشاركية أيضا
3: السياسة.
1: نعم، مهم جدا هذه النقطة. بكل الأحوال لابد أن نذهب إلى تجربة مشابهة لسوريا أو لدروس مستفادة من تجارب مشابهة لسوريا. في العراق مثلا، حيث فقد جزءا كبيرا من سيادته الوطنية عام 2003، مر بعدها بمتغيرات كبيرة على عدة مستويات. نتابع كيف كانت التجربة العراقية في السيادة الوطنية ونعود.
4: متى تستعيد الدول سيادتها الوطنية بشكل كامل بعد مرورها بتحولات سياسية كبرى؟ بعد إسقاط نظام صدام حسين عام 2003، فقد العراق جزءا كبيرا من سيادته مع خضوعه لسلطة الاحتلال بقيادة الولايات المتحدة وبريطانيا، ممثلة في سلطة الائتلاف المؤقتة. وفي حزيران عام 2004 نقلت السلطة إلى الحكومة العراقية المؤقتة، وأقر مجلس الأمن ذلك في قراره رقم 1546. لكن استعادة السيادة القانونية لم تعني اكتمال السيادة على أرض الواقع، فقد استمر وجود قوات متعددة الجنسيات في العراق بناء على طلب الحكومة المؤقتة وبتفويض من مجلس الأمن، ما جعل كثيرا من الباحثين يميزون بين السيادة القانونية والسيادة الفعلية. وبرز تحد آخر تمثل في احتكار استخدام القوة، حيث شهد العراق استمرار فاعلين مسلحين خارج البنية العسكرية التقليدية، وهو ما اعتبر من أبرز معوقات اكتمال سيادة الدولة. كما ظل القرار العراقي عرضة لتأثيرات إقليمية ودولية متنافسة في ظل الانقسامات الداخلية وضعف المؤسسات خلال السنوات الأولى بعد عامي 2003. يقول الدرس العراقي إذن إن استعادة السيادة ليست لحظة قانونية تعلن بقرار دولي، بل هي عملية طويلة تحتاج بناء مؤسسات قوية واحتكار الدولة للسلاح واستقلال القرار الوطني حتى تتحول السيادة القانونية إلى سيادة فعلية.
1: إذن بعد أن تابعنا التجربة العراقية نعود لك دكتورة ناهد بموضوع يعني ليس اقتصادياً لكنه أبعد من ذلك وأهم من ذلك، موضوع إعادة الإعمار. إلى أي مدى من الممكن أن يتم الضغط على سوريا في ملفات كثيرة سياسية مقابل ملف إعادة الإعمار الذي إلى الآن لم يطرح دوليا بشكل ملف متكامل مؤتمر دولي؟ لأن يعني تكلفة إعادة الإعمار في سوريا مئات المليارات كما تعلمين.
0: يعني الحقيقة يجب أن تعمل الدبلوماسية السورية الآن على تحشيد الدعم من أجل إطلاق مثل هذا المؤتمر. يعني نحن لنا تجارب سابقة، أو في المجتمع الدولي يوجد تجارب سابقة يمكن الاعتماد عليها، مثلا التجربة الألمانية ومشروع مرشال.
1: نعم.
0: مشروع مرشال، نعم، لولا مشروع مرشال لم يكن لألمانيا أن تقوم بعملية البناء. تخيلي أنت مشروع مارشال قدم لألمانيا أظن ما
1: لكن
0: بين
1: على العكس
0: 30
1: احيانا
0: إلى
1: يعني
0: 33.
1: نحن ربما لسنا قريبين من التجربه الالمانيه. في العراق مثلا منذ قليل كما تحدثنا جاء
0: نعم.
1: موضوع التدخلات الدوليه بدءا من الدستور ووصولا الى ما وصلت اليه من المحاصصات السياسيه في العراق نتيجه فقدان السياده الوطنيه، الى اي مدى من الممكن فعلا ان يتم استخدام هذا الملف للضغط على سوريا لافقادها سيادتها وقرارها مقابل ملفات يعني تفيد دول أخرى وليس سوريا؟
0: هذا يعتمد على الإدارة السياسية. يعني حين يكون لدينا إدارة سياسية وطنية وهي فعلا تمثل تطلعات الشعب السوري ونحن نرى هذا، فأكيد يعني هناك بعض التجاوزات، هناك سلاح منفلت، هناك أراضي لا يعني لم تخضع لسيطرة الدولة، ولكن هذا لا يعني بأنه الدولة السورية والحكومة السورية لا تمثل تطلعات السوريين. حين تكون لديك حكومة وطنية فعلا تمثل تطلعات الشعب، ونرى بأنها حذرة جدا في عملية الاقتراض حتى لا يقع البلد تحت ديون طائلة أو يضطر إلى بيع مؤسساته، في تجربة يونانية سابقة يعني اضطروا أن يبيعوا معظم مؤسساتهم من القطاع الصحي إلى القطاع التعليمي. يمكن أن نقول بأنه فعلا حين يتم عقد مثل هذا المؤتمر الدولي ويكون هناك منح مالية تستطيع سوريا أن تستفيد منها، هذا يشكل دعامة أولى. أيضا في عنا نحن عوامل داخلية يمكن أن تعتمد الحكومة وهي تكون فعلا مصدر لإعادة الإعمار. مثلا أنت عندك حماية مواردك الطبيعية، نحن عنا يعني حسن الإدارة لمواردنا الطبيعية مثل النفط، الغاز، المياه، الثروات المعدنية بشكل شفاف، وأن تكون عائداتها فعلا موضوعة في خزينة الدولة. يعني نحن الآن أمام جدلية، يعني أنا كمواطني يعني وأتابع الشأن السوري بكل تفاصيله، هناك شيء يسمى الصندوق السيادي، وهناك
1: نعم.
0: شيء يسمى خزينة الدولة، وهناك
1: نعم.
0: شيء يسمى وزارة المالية. طيب من منهم يتبع لمن؟ يعني أنت تسمعين عن مشاريع استثمارية ويقولون بأن الصندوق السيادي هو الشريك
1: نعم، وهذه
0: الثاني
1: هي
0: بها.
1: مشكلة، هذا التنوع وعدم الشفافية
0: تماما.
1: وعدم معرفة كل مهمة
0: تمام.
1: كل يعني تجعل يعني الشخص يضيع ولا يعرف أين هي البوصلة الحقيقية في الموضوع
0: تماما.
1: الاقتصادي في سوريا.
0: لذلك إدارة الموارد الطبيعية بشكل شفاف وإدارة المشاريع
1: نعم.
0: الاستثمارية، منع الاستغلال الغير قانوني للموارد. يعني أنت شفتي صارت مشكلة بتلمنين لأنه هني عم بيسحبوا مياه آبار.
1: نعم.
0: المياه هي عبارة عن مصدر لثروة سيادية، شفنا انهيار بالسد وفيضان دمر آلاف الهكتارات من الأراضي ودمر مزروعات. طب ليش أنا ما بيكون عندي قنوات ري؟ ليه ما بيكون عندي
1: نعم
0: خطوط
1: نعم.
0: طوارئ؟ بعدين ننوع الاقتصاد، يعني سوريا دولة زراعية وهي يمكن أن
1: طيب.
0: تكون سلة اقتصادية، بس عفوا هالنقطة هالجزئية، مثلا
1: اقتصاد
0: الحسكة تورد 80% من القمح لسوريا. طيب إذا نحن حققنا اكتفائنا الذاتي غذائيا على الأقل، يعني نحن ضمننا أول عوامل الاستقرار
1: نعم.
0: والمساهمة
1: نعم،
0: في
1: هو
0: إعادة
1: الأمن الغذائي هو جزء أيضا من السيادة الوطنية بالتأكيد.
0: تماما تماما.
1: أذهب إلى السيد عبد الباسط، إذا سألناك أيضا كيف تستطيع أن تكون سوريا دولة ذات سيادة لها علاقات جيدة دوليا ليست مكانا للاستقطاب، وأن لا تصبح مكانا لتنفيذ الأجندات الخارجية كما حدث في تجارب مماثلة ومنذ قليل اطلعنا على التجربة العراقية؟
2: كما ذكرت فعلا هذا موضوع مهم في فرض السيادة والصورة الجديدة لسوريا دبلوماسيا. نعم، سوريا استطاعت يعني إعادة موضوعها الدبلوماسي السياسي بعد حالة العزلة التي أوردها إليها النظام البائد، بينما اليوم كانت رسائلها إيجابية تجاه دول الإقليم، تجاه دول الجوار، فصل جديد من العلاقات مع أوروبا والاتحاد الأوروبي وأمريكا، وأفضل من ذلك فصل جديد من العلاقات مع روسيا التي كانت يعني تتخذ سياسة التبعية تجاه سوريا واليوم هي توقع اتفاق شراكة قائم على المصالح المشتركة بخصوص قواعدها المتبقية في سوريا. بالإضافة للانسحاب الأمريكي من قواعده وبدء لعونية التشارك في موضوع إنتاج الطاقة سواء مع أمريكا أو دول أخرى. إذن السيادة تريد يعني فعلا ابتعاد عن سياسة الاستقطاب والمحاور. سوريا دبلوماسيا قائمة على الشراكات أكثر منها اتجاه المحاور، كونها يعني دولة مؤثرة في حال انتمت إلى أي محور، ولكن هناك لها تأثير أيضا دبلوماسي أنجع في حالة يعني اتخذت سياسة دبلوماسية قائمة على الانفتاح والشراكات بناء على المصالح المشتركة. لا يوجد يعني عدو، صفر أعداء نعم، ولكن وبنفس الوقت صفر يعني أن تكون سوريا مصدر خطر تجاه أي دولة أخرى. هذه سياسة.
1: لكن هل سياسة صفر مشاكل تنطبق على سوريا في هذه المرحلة وخاصة موقعها الجغرافي والجيوسياسي وما يحدث في المنطقة والدور المناط في سوريا بعدة ملفات، منها ملف حزب الله ويعني ما يحدث في دول الجوار، هل تستطيع سوريا أن تلعب هذا المكان الذي هو صفر مشاكل وبالتالي تضمن سيادتها الوطنية؟
2: تعقيدات المنطقة أمنيا وعسكريا أخيرا في مشكلة مضيق هرمز وتوغلات إسرائيلية في جنوب لبنان وسوريا ومشكلة غزة فعلا هي تحديات كبيرة في ضمن السياسة ضمن الدبلوماسية السورية الجديدة، ولكن نعلم أن بقدرة كل دولة بسياسة معينة أن تقول يعني لدينا مشاكل ولا ننخرط في حل مشاكل الآخرين على حساب مشاكل. إذن هناك يعني أولويات في ترتيب هذا الأمر، ربما يعني يضغط دولة معينة بحكم يرى الأمر سهل أن يمكن أن نطلب من سوريا أن تدخل إلى هنا أو تذهب إلى هناك، ولكن فعلا سوريا لديها مشاكل تريد معالجتها لا تحل مشاكل الآخرين على حسابها. هذا يعني محدد أساسي تم الإفصاح عنه من مسؤولين سوريين أكثر من مرة. موضوع هو موضوع شاق وطويل بين التنسيق بين الأمور الدبلوماسية وجلب استثمار وإعادة الإعمار فعلا بحكم تأخر يعني، فالموضوع يحتاج إلى صبر طويل وبنفس الوقت حكمة دبلوماسية
1: وبحاجة إلى رؤية واضحة، وهذا ما نبحث عنه دائما ونحاول أن نستشفه أو نجده في يعني الخطة التي تعمل عليها الدولة بعدة محاور. موضوع أن يكون هناك رؤية واضحة لكل الملفات. سيد حسان، بالنسبة للرؤية فعلا، هل من الممكن أن تقوم الحكومة السورية الجديدة أو الإدارة السورية الجديدة بعلاقات دولية متوازنة تضمن لها الاستقلالية بالقرار ولا تعني التبعية، أم أنه ربما موضوع السلطة يجعلك ربما تقدم بعض التنازلات الخارجية أحيانا لحسابات مختلفة؟
3: بداية اسمح لي أن أقارب التجربة العراقية بطريقة عكسية في سوريا. العراق تم احتلاله عام 2003 بينما سوريا تحررت من نظام الأسد ومن الاحتلال الإيراني في نهاية عام 2024. إذن هذه المقاربة نوعا ما يعني لابد من تصويبها. نحن الآن يفترض أن نكون في مرحلة دولة وطنية تبنى من جديد. النقطة الثانية التي لابد من الإشارة إليها أنه لا يوجد دولة في العالم قاطبة يعني لديها صفر مشكلات، لا يمكن أن نصل إلى هذا الوضع، فما بالك بمنطقة الشرق الأوسط المشتعلة منذ بدء التاريخ، صراع الحضارات، صراع الديانات، مهبط الديانات السماوية إلى آخره. لا يمكن أن تكون سوريا في هذه يعني اليوم سمعنا تحديدا رئيس الأركان أو وزير الدفاع الإسرائيلي يقول أن سوريا هي غزة المقبلة والحرب حتمية وقادمة لا محالة. إذن نحن الآن في عين العاصفة في سوريا، نحن لا يمكن أن نكون في منأى عن التجاذبات. ما يشفع لنا يعني ما يمكن أن يساعدنا أن هناك تغير عالمي في الرؤية تقوده الولايات المتحدة الأمريكية من أجل منافسة الصين.
1: هذا تقوده الولايات المتحدة أم تقوده رؤية ترامب؟ لأن هذا الأمر أيضا يختلف وأنت تعلم ذلك، هذه مشكلة
3: لا
1: أخرى.
3: لا رؤية الولايات المتحدة المتحدة الأمريكية دولة عظمى، دولة مؤسسات، ترى في الصين المنافس القادم خلال القرن الحالي، وبالتالي هي تريد أن تجعل منطقة الشرق الأوسط منطقة هادئة تقوم على يعني إعادة تمرير يعني النفط والطاقة وطرق التجارة من أجل استقرار كامل حتى تتفرغ لصراع مقبل حتما مع الصين، وبالتالي هي تدمج سوريا ضمن موقعها الاستراتيجي ضمن رؤية واسعة كبيرة لكل العالم في منطقة هدوء. وبالتالي نحن إذا استطعنا أن نبني سيادتنا الداخلية من خلال ما تفضل به الزملاء الكرام من تقوية الشعب السوري، الاقتصاد السوري، الجيش السوري، ضبط الحدود إلى آخره،
1: التعليم. طب إذا لم تستطع الحكومة السورية أن تقوي السيادة الداخلية، هل من الممكن أن تقدم تنازلات خارجية لضمان؟
3: بالتأكيد لا يوجد دولة في العالم لا تقدم تنازلات خارجية من أجل
1: على حساب السيادة الوطنية أم على
3: ليس على حساب السيادة الوطنية. لا يوجد دولة في العالم تقدم على أساس سيادتها الوطنية، لكن نحن عرفنا السيادة بأنها شيء مرن وليس شيء صلب، وبالتالي يمكن لدولة ما في مرحلة ما أن تهادن عدوا مثلا لا تستطيع أن تجابهه، وفي لحظة ما ممكن أن تمرر مشاريع معينة، ممكن أن تبدل، يعني مثلا يمكننا أن نبدأ بملفات شائكة جدا مثل ملف مكافحة المخدرات، وقف التهريب، وقف إمداد حزب الله بالسلاح عن طريق العراق وإيران دخولا إلى سوريا، مقابل مثلا إهمال ناحية معينة بسيطة. لكن نحن نرى أن التشاركية ودعم الاقتصاد الداخلي والنظر في حاجات المواطنين هي من أهم عناصر السيادة. يعني لا يمكن أن نطلب من مواطن فقير معدم نأتي له بالكهرباء ونرفعها 600%، هذا غير منطقي، وبالتالي لابد من النظر بعين واسعة جدا إلى متطلبات المواطنين في الداخل، وبناء دولة حقوق، سيادة قانون، تشاركية وديمقراطية. الديمقراطية لم تلفظ، لم نسمعها من هذه الحكومة الانتقالية منذ مؤتمر إعلان النصر حتى الآن. لماذا ألم نخرج بثورة من أجل الوصول إلى دولة ديمقراطية، دولة سيادة قانون، دولة تشاركية،
1: تداول للسلطة، تعددية حزبية؟
3: طبعا هذا شكراً. حق الشعب السوري ويجب أن نطالب به. شكرا
1: شكرا جزيلا لكم ضيوف الأعزاء على كل هذه المعلومات المتعلقة بالسيادة الوطنية بين المفهوم الداخلي والخارجي، وعلى أن تكون فعلا سوريا فيها سيادة وطنية تحمي مواطنيها بالدرجة الأولى وتكون مستقلة بقرارها خارجيا. شكرا لك يا دكتورة ناهد غزول، كنت معنا من باريس. حضرتك ناشطة سياسية وكاتبة وباحثة في جامعة باريس، مرحبا بك. أيضا الدكتور عبد الباسط أبو نبوت، الباحث في الشؤون السياسية والعلاقات الدولية، كنت معنا من دمشق. والمحامي حسن الأسود، الأمين العام للتحالف السوري الديمقراطي، كنت معنا من هانوفر في ألمانيا. كان هذا بيان الأسبوع من الجمهورية الثالثة.

0: أحمد خالد توفيق، روائي وطبيب مصري. ولد في مدينة طنطا بمصر عام 1962. تخرج في كلية الطب بطنطا عام 1985 ونال الدكتوراه في الطب عام 1997. دخل عالم الكتابة من بوابة الرعب الغرائبية، وهو ما لقي رفضاً في البدايات. انطلقت أعماله مع سلسلة ما وراء الطبيعة عن المؤسسة العربية الحديثة عام 1993. أصدر سلاسل ما وراء الطبيعة بدءا من عام 1993 وفانتازيا بدءا من عام 1995 وسفاري بدءا من عام 1996 والWWW عام 2006. لقب بالعراب وذاع صيته كأول أديب عربي يكتب في أدب الرعب والفانتازيا. ظهرت مهنته في كتاباته، فكان كثير من أبطاله أطباء وتحدث كثيراً عن الأمراض. يرى بعض قرائه أنه تنبأ بفيروس كورونا المستجد كوفيد-19 في العدد 40 من سلسلة سفاري. كتب عدة روايات منحته شهرة عالمية، ومنها يوتوبيا عام 2008 والسنجة عام 2012 وإيكاروس عام 2015 وممر الفئران عام 2016. ترجم من الأدب العالمي أعمالاً كثيرة، منها رواية نادي القتال وعداء الطائرة الورقية. كتب في القصة والمقالات قوس قزح، الآن نفتح الصندوق، عقل بلا جسد، وفقاقيع. احتفى به محرك البحث العالمي جوجل، وترجمت أعماله إلى عدة لغات عالمية. اتسمت أعماله باليأس والغرائبية، كان محارباً عنيداً للفساد، ويفتخر بأنه جعل الشباب يقرؤون. توقف قلبه 4 مرات منذ عام 2011، وعاش بعدها بجهاز لمراقبة القلب حتى توفي بأزمة قلبية عام 2018.
1: نحن قاعدين جوا وحدا عم يدولب هون نبكي عليه، والله نسمع بوجع العظام اللي عم تتكسر.
2: في البطانية بشم ريحتها بحس إنه في دم ممزوجة برائحة البشر.
3: وقت ينادوا إصناع التعذيب فعلياً ما أناك عفان، أنت حترجع عايش وحترجع ميت.
4: بذكر إني سمعت الشيب وهو عم يطق براسي.
5: اللي بتتعذب الروح هي الم

0: السوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم، المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.
1: في كل زاوية من هذا البلد هناك قصة تستحق أن تروى، وربما تكون أنت من يراها أولاً. نحن في تلفزيون سوريا نطلق كاميرا الناس، وثق، أرسل، وكن جزءاً مساهماً في صناعة الخبر. في كاميرا الناس عدستك تصنع الخبر.
2: يوصف بأجمل المناطق الطبيعية في درعا، ويعد مقصداً للسياح والزوار. وادي الأشعري، درة سهل حوران. يقع وادي الأشعري في الريف الغربي من محافظة درعا جنوبي سوريا، على بعد 4 كيلومترات عن مدينة طفس. له تاريخ عريق، فقد مرت عليه العديد من الحضارات، ويتميز بتله الأثري الكبير الذي يبلغ متوسط ارتفاعه 25 متراً. كما توجد حوله الكثير من التحصينات والأسوار المحيطة بالتل، خاصة القائمة في الزاوية الجنوبية الغربية، والتي تتطابق مع بعض المدن والممالك الأثرية المعروفة كمملكة إبلا بريف إدلب شمالي سوريا. يعد الأشعري منطقة زراعية خصبة يشرف على وادي الهرير الجميل، أحد أهم روافد وادي اليرموك. الوادي غني بالينابيع العذبة والأنهار والبحيرات، ففي فصل الصيف يتجمع الزوار حوله للتمتع بالطبيعة الجميلة والسباحة في مياهه هربا من حر الجو. كذلك يتميز وادي الأشعري بكثرة الشلالات المنتشرة فيه، وهذه الشلالات تتباين ما بين متوسطة وصغيرة، ولغزارة بعض الشلالات يصعب الوصول إليها، ولكن كان لبعض أبناء محافظة درعا متعة بالوصول لها والتنافس على ذلك. مياه الشلالات تنحدر بأشكال متنوعة باتجاه أسفل الوادي لتشكل نهراً يتجه غرباً ليلتقي عند زيزون بمجموعة أنهار الرقاد والزيدي والعلان والذهب، ويشكل معها نهر اليرموك. تتميز المنطقة بتربتها البركانية الحمراء الغنية بأكسيد الحديد، وتصلح لجميع أنواع الزراعات. وأنت تتجول في وادي الأشعري ستجد حولك الأشجار من كل جانب، منتشرة على ضفاف الينابيع والبحيرات، حيث تكثر أشجار الكينة المعمرة وحراش القصب وشجيرات الرمان.

0: ليس الخبر تفصيلاً عابراً، بل لحظة تستحق الفهم. وفي عالم يمتلئ بالعناوين، نبحث عما وراءها. موقع تلفزيون سوريا ينقل لك الحدث كما هو ويمنحك السياق لتكتمل الرؤية. تغطية مستمرة وتحليل متزن ومحتوى يضع الإنسان في قلب القصة.
1: إلى هذا الخبر العاجل، هروب بشار الأسد.
0: موقع تلفزيون سوريا، لأن المعرفة تبدأ بالسؤال والحقيقة أشمل من الخبر.

0: نشرة جديدة من تلفزيون سوريا، والبداية بأبرز العناوين. 4 غارات جوية مجهولة الهوية تستهدف مطار أبو ظهور العسكري بإدلب، والمعلومات الأولية تشير إلى استهداف المدرج. محكمة الجنايات 4 تخصص جلسة اليوم للتدقيق والحكم بقضية وسيم الأسد، ولائحة طويلة من الاتهامات تواجهه منها تشكيل مجموعات مسلحة. تشييع جثمان الشاب محمد غميرة في الحفة باللاذقية، ووزارة الداخلية تواصل التحقيق في ملابسات الوفاة. الشيباني يلتقي المبعوث الأمريكي توم براك في اسطنبول، ويبحث معه عدة قضايا على رأسها استكمال رفع العقوبات ودفع عجلة إعادة الأعمار. أفادت مراسلة تلفزيون سوريا بتعرض مطار أبو ظهور العسكري في ريف محافظة إدلب لغارات جوية، وأوضحت مراسلتنا أن المطار استهدف ب4 غارات تركزت على مدرجه، مشيرة إلى أن الغارات مجهولة الهوية. هذا ولم يصدر أي تعليق حكومي على الغارات حتى ساعة إذاعة هذا الخبر. ولتفاصيل أوفى تنضم إلي إلاف العلي، مراسلة تلفزيون سوريا من إدلب عبر الهاتف. مرحبا بك إلاف. إلاف، ضعينا في تفاصيل ما حدث في مطار أبو ظهور من فضلك.
1: نعم، يعني صراحة تعرض مطار أبو ظهور العسكري في ريف إدلب الجنوبي الشرقي فجر هذا اليوم ل4 غارات جوية استهدفت مدرج المطار بشكل مباشر دون ورود معلومات حتى الآن عن خسائر بشرية، وفيما اقتصرت يعني الأضرار الأولية على خسائر مادية تركزت في مدرج المطار، ولم يعني يعلن حتى هذه اللحظة هوية الجهة المنفذة لهذه الغارات صراحة. كما يعني لا نستطيع تحديد حجم أو طبيعة الوحدات العسكرية المتواجدة في المطار. إضافة إلى ذلك صراحة اليوم يعني إلى الآن لم تصدر أي تصريحات سورية رسمية أو حتى إسرائيلية صادرة عن الإعلام الإسرائيلي حول يعني هذه الغارات. هناك كانت بعض الروايات ترجح أن هذه الغارات من الممكن أن تكون إسرائيلية، وتداولت بعض يعني المواقع المحلية هذا الخبر، ولكن إلى الآن لم يتم التأكد ما إذا بالفعل كانت هذه الغارات هي إسرائيلية أم غارات أخرى صراحة. هبة،
0: إلاف، ما أهمية هذا الموقع مطار أبو ظهور في إدلب؟
1: يعني المطار هو بطبيعته منشأة عسكرية، لكن لا تتوفر يعني لدينا حتى الآن معلومات موثقة حول حجم الانتشار العسكري داخله، كما لا يوجد يعني تأكيد حول ما إذا كان هو بالفعل تواجد فيه عناصر من الجيش السوري. وهذه الضربة هي تعتبر الضربة الأولى بعد تحرير سوريا لمطار أبو ظهور العسكري. هبة،
0: نعم، شكرا جزيلا لك إلاف العلي، مراسلة تلفزيون سوريا، شكرا، كنت معي من إدلب. وثق مركز سجل استمرار احتجاز قوات الاحتلال الإسرائيلي ل46 شابا سوريا خلال عمليات توغلاتها المتكررة في الجنوب السوري. وبحسب المركز فإن الاحتلال أفرج خلال الفترة الماضية عن 6 محتجزين، في حين ما تزال عشرات العائلات تنتظر معرفة مصير أبنائها. ووفق مركز سجل فإن أقدم حالات الاحتجاز تعود إلى أواخر عام 2024، مشيرا أن المحتجزين السوريين موجودون في معسكر سدية تيمان وسجن نفحة الواقعين في صحراء النقب وسجن عوفر بالقرب من رام الله. ووثق مركز سجل 186 حالة احتجاز أفرج عن أصحابها خلال مدة لم تتجاوز في معظم الحالات نحو 24 ساعة، ما يعكس تعدد أنماط الاحتجاز واختلاف مدده. رصد مراسل تلفزيون سوريا المشهد في قرية عابدين بريف درعا الغربي بعد توغل قوات الاحتلال الإسرائيلي فيها واختطافها 4 شبان، أفرجت عن 2 منهم في وقت لاحق.
2: نحن الآن في الأطراف الغربية من قرية عابدين، هذه هي قرية عابدين التي توغلت إليها قوة عسكرية من جيش الاحتلال الإسرائيلي في الليلة الماضية. 12 آلية عسكرية دخلت إلى هذه القرية وعشرات الجنود ترافق هذه الآليات العسكرية، قاموا بمداهمة عدة منازل في داخل القرية ونصب حواجز. طيران مروحي رافق هذه القوة بالإضافة إلى طيارات درون مسيرة كانت ترافق هذه القوة بشكل دائم. أيضا قامت هذه القوات بتجريف عدد من أشجار الزيتون في محيط قرية عابدين واعتقال 4 شبان من أبناء القرية. أفرج عن شابين فيما بقي شابين حتى هذه اللحظة معتقلين لدى قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي. هذه المنطقة تشهد توغلات متكررة من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، وكان الأهالي قد أغلقوا هذه الطرقات لفترة شهر كامل بسواتر حجرية قبل أن تتدخل جرافات من قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي وتفتح الطريق وتعاود قوات الاحتلال التوغل إلى هذه المنطقة. حسام المسالمة، تلفزيون سوريا، ريف درعا الغربي.
0: هذا وتحدث أحد سكان قرية عابدين لتلفزيون سوريا عن تفاصيل توغل الاحتلال الإسرائيلي فجر أمس في القرية، مشيرا إلى أن القوات الإسرائيلية تدخلت بعربات عسكرية مصفحة وعشرات الجنود لاعتقال عددا من المواطنين.
3: واحد من الحارة القبلية أخذوا مظلرين بالعشرات، يعني مش انه 10 و15، اكثر من 20 واحد،
2: عدد كبير من العناصر،
3: كبير، وبيطلع 10 سيارات، سيارات حمر، وفي سيارات هيلوكس بيضاء، اخذوا مظلرين، قادوهم مظلرين.
2: اي ساعه تقريبا صار هذا الكلام؟
3: يعني تقريبا كان شيء الساعه 3 قبل اذان الفجر، اذان الفجر ما كانش في هذا شغل مرعب، شكل مرعب، شغل ارهاب وشغل، يعني واحد جاي يعتقد عدو جاي يضربك.
0: افاد مراسل تلفزيون سوريا بتنظيم وقفة احتجاجية امام مقر قوات الامم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك اندوف في منطقة نبع الفوار بريف القنيطرة، وذلك للمطالبة بالكشف عن مصير المختطفين لدى الاحتلال الاسرائيلي.
4: إلي معتقل ابني محمد مهنا البريدي، اعتقلوا ب4/10/2025، حضرت دورية من قوات الاحتلال الإسرائيلي إلى منزلي وقامت بتفتيش المنزل، وتم اعتقال ابني محمد مهنا البريدي ومعه شابين آخرين محمود مزيد البريدي ومحمد تركي السموري. ورغم يعني ترددنا إلى قوات الأندوف والصليب الأحمر للكشف عن مصير أبنائنا، حتى تاريخ هذا اليوم لم يتم الكشف عن مصير أبنائنا. نطالب كل أصحاب الضمير الحي بالكشف عن مصير أبنائنا والإفراج عنهم وعودتهم إلى أهاليهم سالمين.
0: وبالعودة إلى خبر الغارات الجوية التي استهدفت مطار أبو الظهور بإدلب، ينضم إلي الخبير العسكري والاستراتيجي العقيد هشام المصطفى معي من حلب. بداية صباح الخير عقيد هشام، ما تعليقك على هذا القصف؟
5: لا صباحكم أستاذة. بالطبع هذا القصف يعتبر انتهاك في السيادة السورية وانتهاك صارخ أيضا، يعني لا يوجد هناك أي مبرر لأي دولة أن تقوم بهذا القصف. اليوم مطار أبو الظهور مطار للدولة السورية، لم يتم منه أي اعتداء، لم يتم منه أي محاولة للاعتداء على دول الجوار. كل ما فيه أن هذا المطار قد تم تحريره من نظام بشار الأسد المجرم، ولكن
0: نعم
5: هذا الاعتداء السافر، كل ذلك من أجل منع الجيش السوري من استخدام بقايا الطيران التي كانت موجودة على عهد نظام الأسد المجرم الساقط. ويعني برأيي أن هناك رسائل توجه من قبل من قام بهذا الاعتداء لتركيا، كون المطار
0: من برأيك قام بهذا الاعتداء؟
5: أنا برأيي يعني أجزم بأن إسرائيل هي من قامت بهذا الاعتداء.
0: نعم
5: يعني لا، ليس هناك مصلحة لأي دولة أخرى أن تقوم بهذا الاعتداء.
0: نعم، ولماذا الآن هذا الاستهداف في هذا التوقيت بالذات؟
5: أستاذتي، نحن نعلم جميعا بأن مطار أبو ظهور يقع في منطقة الشمال السوري القريبة من تركيا إلى درجة ما، يعني لا يوجد مسافة تفوق 100 كيلومتر بين مطار أبو ظهور وبين الحدود التركية. وهناك يعني بعض القواعد للجيش التركي في المنطقة، وبالتالي أنا أعتقد بأن هذه الرسالة ليست موجهة لسوريا فقط، إنما موجهة لتركيا بنفس الدرجة التي وجهتها إسرائيل، إن كانت إسرائيل، ولو أنني أكاد أجزم أن إسرائيل هي من قامت بهذا العدوان. إذن أنا أرى بأنه بهذه اللحظة وبهذا التوقيت، نعلم جميعا بأن هناك تهديدات إسرائيلية خرجت لم تكن من قبل نتنياهو رئيس الحكومة، ولكن هناك تهديدات من وزير إسرائيلي بأن العلاقات التركية السورية علاقات تزج إسرائيل، وبأن التقارب السوري التركي هو تقارب يهدد أمن إسرائيل، أو هكذا كلام يعني قرأته منذ يومين. لذلك أنا أرى بأن إسرائيل هي المستفيد الأول من هذا الاستهداف، تريد أن توجه رسائل للدولة السورية وللدولة التركية، رسائل مختلفة ولها دلالات يعني متعددة.
0: نعم، برأيك لماذا أتى هذا الاستهداف بعد حديث عن أو حديث واشنطن أنه شن إسرائيل قصفا جديدا على سوريا؟ بات الفترة يعني تقارير إعلامية تقول أن واشنطن ترفض شن إسرائيل قصف جديد على سوريا.
5: أستاذة، يعني متى كانت إسرائيل تحترم ما تقوله الولايات المتحدة الأمريكية؟ نعلم جميعا بأن منذ أيام، تم منذ البارحة أو أول البارحة، تم قصف جنوب لبنان، بينما كانت أمريكا تقول بأنه هناك تفاوض وهناك مفاوضات بين إسرائيل ولبنان، وطلبت واشنطن من إسرائيل ألا تستهدف لبنان حتى تنجح هذه المفاوضات. إذن نتنياهو وحكومته، أنا برأيي، لا يلقون بالا لما يقول الرئيس ترامب في أكثر من مناسبة. كان هناك تحذيرات من واشنطن لإسرائيل بعدم استهداف منطقة ما في سواء في لبنان أو في غيرها، وكان نتنياهو يضرب بعرض القاعس هذه التحذيرات. لا أدل على ذلك من أن نتنياهو قام بعملية اغتياء يعني قتل حسن نصر الله، وكان في واشنطن ولم يعلم الولايات المتحدة الأمريكية بهذا. إذن أنا أرى أن إسرائيل اليوم لا تلقي بالا لما تصرح به القيادة الأمريكية، على الأقل هذا في الظاهر. لا نعلم إن كان هناك أمور تجري تحت الطاولة بينهما.
0: نعم، العقيد هشام المصطفى، الخبير العسكري والاستراتيجي، شكرا جزيلا لك، كنت معي من حلب. تشهد محكمة الجنايات الرابعة بدمشق اليوم الجلسة 66 للتدقيق والحكم في قضية المتهم وسيم الأسد والمتورط بجرائم بحق الشعب السوري. ووجهت إلى وسيم الأسد خلال الجلسات السابقة لائحة اتهام شاملة تضمنت جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، من بينها تشكيل مجموعات مسلحة غير نظامية تابعة للفرقة الرابعة والمشاركة في أعمال عسكرية أسفرت عن مقتل مدنيين في الغوطة الشرقية وجرمانة، إضافة إلى التحريض على العنف وتهريب المخدرات والابتزاز. ورغم إنكار المتهم واجهته المحكمة بتسجيلات مصورة ثبتت مشاركته في القتال، وطالبت النيابة العامة وجهة الادعاء بإنزال عقوبة الإعدام بحق المتهم بناء على ثبوت أدلة القتل العمد وتجارة المخدرات والاعتداء على السلم الأهلي.

مدير إدارة المساءلة والمحاسبة في الهيئة رديف مصطفى قال إن اللواء السابق حويجة متورط بارتكاب جرائم وانتهاكات ترقى لكونها جرائم حرب وضد الإنسانية، مضيفا أن حويجة ما يزال قيد التوقيف وفي عهدة القضاء المتخصص بالعدالة الانتقالية. شيعت منطقة الحفة بريف اللاذقية جثمان الشاب محمد حسام الدين غميرة بحضور رسمي وشعبي، وذلك بالتزامن مع مواصلة اللجنة المكلفة من وزير الداخلية التحقيق في ملابسات وفاته عقب توقيفه في قسم شرطة الحفة. وأفاد مراسل تلفزيون سوريا بأن مراسم التشييع شهدت مشاركة حشود من أبناء المنطقة ووفود رسمية ووجهاء محليين بعد وصول الجثمان من المستشفى الجامعي في اللاذقية، وشهدت مراسم التشييع حالة من الحزن والتضامن مع أسرة غميرة، في حين طالب عدد من أهالي المنطقة بكشف ملابسات الوفاة ومحاسبة كل من يثبت تورطه في الاعتداء عليه أو التقصير في التعامل مع حالته الصحية. شاركت كوادر وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث في مراسم تشييع محمد غميرة والذي كان يعمل متطوعاً في الدفاع المدني، وشارك خلال عمله في عمليات إنقاذ وإغاثة خلال سنوات الثورة.

0: كما وصل وفد من وزارة الداخلية إلى مدينة الحفة لتأدية واجب العزاء ومباشرة التحقيقات في ملابسة وفاة الشاب محمد غميرة. وكان وزير الداخلية أنس خطاب أعلن تشكيل لجنة للتحقيق في ملابسات وفاة محمد غميرة، وقال وزير الداخلية إن مهمة اللجنة التحقيق في ملابسات ما حصل وكشف الأسباب الحقيقية والظروف المحيطة بوفاته. وأكد خطاب أن أي مخالفة أو تجاوزا من قبل عناصر الوزارة في قضية وفاة الشاب محمد غميرة سيتعامل معها بحزم وفقا للقوانين والإجراءات المتبعة. هذا وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية نور الدين البابا إن اللجنة التي شكلتها الوزارة للتحقيق بشأن قضية محمد غميرة ستعلن عن نتائج عملها خلال 3 أيام من تاريخ تشكيلها.
1: هناك لجنة طبية مستقلة ستشرف على موضوع التشريح وموضوع الطب الشرعي لنحدد تماماً من هو المسؤول ومدى درجة المسؤولية. طبعاً هذه اللجنة مؤقتة، هي ليست لجنة مفتوحة العمل، هي لجنة مؤقتة بثلاثة أيام. إن شاء الله خلال أقل من 3 أيام سيتم الإعلان عن نتائج هذه اللجنة. بعد قليل ستصل اللجنة إلى منطقة الحفة وستبدأ بسماع أقوال، إن كان أقوال المشتبه بهم بالتورط بهذه الحادثة المؤسفة أو أقوال أهالي في مدينة الحفة.
0: كما أشار البابا إلى أن الحادثة رغم مأساويتها ستكون بوابة للتغير الإيجابي في عمل الشرطة باللاذقية وعموم البلاد.
1: هذه الحادثة على مأساويتها وعلى أسفها، لكنها ستكون بإذن الله بوابة للتغيير الإيجابي في عمل وزارة الداخلية، تحديدا عمل الشرطة في محافظة اللاذقية خصوصا وفي عموم الجمهورية العربية السورية، لأنه بسبب السياق الذي مررنا به ندرك بأن هناك بعض الخلل وبعض التقصير في عمل أقسام الشرطة، وبنفس الوقت هناك عمل متميز جدا من بعض أقسام الشرطة الأخرى ومن عموم وزارة الداخلية. يعني العمل الجيد لا يغطي على الأخطاء، وبنفس الوقت الأخطاء يجب أن لا تلغي العمل الجيد للوزارة الذي نسعى دائما لتطويره.
0: أعلنت قوى الأمن الداخلي مقتل أحد المطلوبين لفرع المباحث الجنائية وإصابة 2 آخرين إثر اشتباكات خلال حملة لملاحقتهم في مدينة إنخل بريف درعا. وأضاف البيان أن عنصرين من قوى الأمن أصيبا خلال الاشتباكات بالإضافة إلى احتراق مركبة. وأشار البيان إلى أن قوى الأمن سيطرت على الوضع وتواصل ملاحقة بقية المطلوبين. هذا

0: وأفاد مراسل تلفزيون سوريا بأن قوى الأمن الداخلي فرضت حظر تجوال في المدينة. أعلنت مديرية الأمن الداخلي القبض على 8 أشخاص قالت إنهم يشكلون أفراد عصابة تمتهن ارتكاب جرائم السرقة والابتزاز المالي في منطقة أريحة بريف إدلب. وقالت قوى الأمن الداخلي إن قسم المباحث الجنائية في أريحة تمكن من توقيف أفراد العصابة، وبعد التحقيق معهم اعترفوا بتنفيذ جرائمهم بتوجيه وتخطيط من شخصين متواريين يتزعمان المجموعة. وبحسب البيان، أقدم الموقوفون على استهداف صيدلية ومحمصة في قرية الرامي عبر إطلاق النار عليهما بقصد الابتزاز المالي. التقى وزير الخارجية والمغتربين أسعد الشيباني في مدينة اسطنبول التركية بالمبعوث الرئاسي الخاص للولايات المتحدة الأمريكية إلى سوريا والعراق توم براك. وبحسب وزارة الخارجية، فقد جرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين ومناقشة آخر المستجدات والتطورات الإقليمية في المنطقة، إلى جانب بحث أولويات التعافي الاقتصادي في سوريا، بما في ذلك استكمال رفع العقوبات المفروضة عليها ودفع عجلة إعادة الإعمار. أكد نائب محافظ الحسكة والمتحدث باسم الفريق الرئاسي أحمد الهلالي أن مسار دمج المؤسسات العسكرية والأمنية والمدنية ضمن مؤسسات الدولة وصل إلى مراحل متقدمة، مشيرا إلى أن الإعلان عن حل ملف الإدارة الذاتية بات قريبا. وأوضح الهلالي في تصريح للتلفزيون سوريا، أوضح أن المراحل الشاقة تم تجاوزها وقطع خطوات كبيرة في الإجراءات التنفيذية على الأرض، من بينها البدء بدمج قوى الأمن الداخلي وتشكيل لجان مشتركة لمتابعة تنفيذ الاتفاق. وأوضح الهلالي أن ملف الاندماج تقدم في قطاعات حيوية كالتربية والصحة والزراعة والطاقة، لافتا إلى تحديات تتعلق بإعادة هيكلية المؤسسات وتسوية بعض الملفات الإدارية والقانونية، وأبرزها الملف القضائي الذي يجري العمل عليه على حله وفق تصريحه. حذر وزير المالية محمد سربرنية من تقديم فواتير استيراد بقيم أدنى من قيمتها الحقيقية، مؤكدا أن الوزارة رصدت هذا السلوك لدى عدد من المستوردين وأنه يعد تهربا ضريبيا يستوجب العقوبة. ودعا برنية في منشور له عبر صفحته على فيسبوك اتحادات غرف التجارة والصناعة إلى حث أعضائها على الالتزام بالأنظمة الضريبية وتصحيح بياناتهم، موضحا أن تخفيض قيمة الفواتير يؤدي إلى تقليص مبالغ السلفة الضريبية المستوفاة على المستوردات. وقال الوزير إن الوزارة لن تسمح بالتهرب الضريبي، واصفا إياه بأنه جريمة بحق المجتمع لأنه يحرم الخزينة العامة موارد تستخدم في إنشاء المدارس وإصلاح الطرق وترميم المستشفيات. كشف مصدران مطلعان لوكالة رويترز أن خطط العراق لتصدير النفط عبر خط أنابيب يمر بسوريا ستتطلب 4 سنوات من البناء بكلفة 15 مليار دولار على الأقل. وأوضح المصدر أو المصدران أن الخطة تهدف لتجنب أزمات مستقبلية في مضيق هرمز وتتطلب إنشاء بنية تحتية جديدة بالكامل بدلا من إعادة تأهيل خط أنابيب كركوك بانياس القائم، إذ تربط المنظومة الجديدة الحقول الجنوبية والشمالية في العراق بمركز تجميع في حديثة غربي العراق وصولا إلى بانياس. كما وذكر المصدران أن الجدول الزمني قد يحتاج أيضاً إلى مراعاة إزالة البنية التحتية القديمة والحصول على حقوق جديدة لاستخدام الأراضي من الحكومة السورية الجديدة. أكدت وزارة التجارة التركية استمرارها في تنفيذ أعمال توسعة وتحديث عدد من المعابر الجمركية على الحدود مع سوريا، وذلك بهدف رفع طاقتها الاستيعابية وتسهيل حركة التجارة. ونقلت وكالة الأناضول عن الوزارة التركية أنها نفذت 33% من أعمال توسعة معبر يايلا داغي بولاية هاتاي المقابل لمعبر باب الهوى على الجانب السوري، وفي معبر أقجا قلعة المقابل لمعبر تل أبيض السوري. أسيلت الألغام من مساحة تبلغ 24 دنما، في حين خصصت وزارة التجارة نحو 59 دنما من أراضي مكتب المحاصيل الزراعية ضمن مشروع لتوسعة المعبر وتحديثه، في حين استكملت أعمال البنية التحتية والفوقية في معبر صيبين على أن يبدأ تشغيله في حال افتتاح معبر جمركي في القامشلي. أعلنت مديرية الزراعة في محافظة درعا تنفيذ أعمال إزالة وإتلاف محاصيل مروية بمياه الصرف الصحي في منطقة الوادي بحي الضاحية، إضافة إلى مصادرة محركات ومضخات قالت إنها استخدمت في سحب المياه من مجاري الصرف الصحي. وقالت المديرية إن الإجراءات تأتي بهدف الحد من المخالفات الزراعية وحماية الصحة العامة والبيئة من مخاطر استخدام مياه الصرف الصحي في ري المزروعات، وشملت الحملة تنظيم الضبوط اللازمة بحق المخالفين بالتوازي مع توجيه إرشادات للمزارعين حول مخاطر ري الخضروات والفواكه بمياه الصرف الصحي. أعلن فرع المؤسسة السورية للحبوب في دير الزور بدء استقبال طلبات الفلاحين الذين لم يسلموا محصول القمح للمؤسسة خلال الموسم الحالي ويرغبون في تسليمه. ودعا الفرع المزارعين المعنيين إلى مراجعته في مقره المقابل لمحطة الدهموش قبل مبنى المحافظة، وذلك اعتبارا من اليوم الثلاثاء حتى الخميس بدءا من الساعة 10 صباحا ولغاية انتهاء الدوام الرسمي. وشدد الفرع على ضرورة الالتزام بالموعد المحدد، موضحا أن الإجراء الحالي مخصص لاستقبال طلبات الراغبين في تسليم محاصيلهم. أعلنت لجنة الاستجابة الطارئة في دير الزور تعليق حركة العبور على الجسر الترابي اعتبارا من صباح اليوم وحتى إشعار آخر، وذلك بسبب أعمال التدعيم والصيانة. ونقلت محافظة دير الزور عن اللجنة عبر معرفاتها الرسمية أن الجسر الحربي سيعتمد بديلاً خلال فترة الإغلاق على أن تنظم حركة العبور عبر مسارين محددين، إذ سيكون الخروج من المدينة عبر طريق العلاليش والدخول إليها عبر طريق حويجة صقر. وأوضحت اللجنة أن زمن العبور سينظم بواقع 5 دقائق للذهاب و5 دقائق للإياب، داعية الأهالي والسائقين إلى الالتزام بالتعليمات خلال فترة الصيانة. انطلقت في مدينة دير الزور حملة خدمية وبيئية بعنوان بأيدينا نخليها أجمل، بمشاركة الجهات المعنية والأهالي، بهدف إزالة الأنقاض والنفايات وتنظيف الشوارع والحدائق وإعادة تأهيل المساحات الخضراء وتحسين الواقع العام للمحافظة.
1: بإيدنا نخليها أجمل، حملة تسعى إلى تغيير المشهد الخدمي في دير الزور والحد من تراكم النفايات والأنقاض. دعاء واحدة من المتطوعات اللواتي انضممن إليها إلى جانب عدد من السيدات، أملا في تحسين واقع مدينتهن والمساهمة في جعلها أكثر نظافة وجمالا.
2: اليوم الحمد لله جينا مشاركة مع البلدية، جينا لننظف هاي البلد دير الزور لأنها تستاهل كل خير، تستاهل يكونها نظيفة ومن أحسن البلدان ومن أحسن المحافظات في سوريا.
1: تمتد الحملة على مدار 90 يوما، تبدأ من مدينة دير الزور كمرحلة أولى على أن تتوسع لاحقا لتشمل مختلف مناطق المحافظة، بالتوازي مع مسار توعوي يهدف إلى إشراك الأهالي وتعريفهم بأهمية الحفاظ على نظافة أحيائهم.
3: هدفنا من الحملة هو النظافة العامة، تكنيس الطرقات وإزالة النفايات الصلبة والمرنة. الهدف الثاني هو المسطحات الخضراء، تكنيس الحدائق وتجهيزها وإعادة البنية التحتية إلها مشان زراعتها من جديد. الهدف الثالث هو فتح الطرقات.
4: طبعا الرؤية من هذه الحملة هي جعل النظافة والبيئة النظيفة هي سلوك عام. طبعا تشرف على هذه الحملة محافظة دير الزور ومجلس المدينة بالإضافة لجميع المؤسسات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني والمنظمات المحلية.
1: لا تقتصر الحملة على رفع النفايات من الشوارع، فالمطلوب بحسب المسؤولين عنها أن تبقى المناطق المستهدفة في المحافظة نظيفة. يقول القائمون على الحملة إنها انطلقت بجهود البلدية والجهات المعنية واستكملت بتعاون المجتمع المحلي والأهالي، عسى أن تصبح النظافة مسؤولية مشتركة وسلوك يومي لتبقى دير الزور أجمل. مصعب الحانة، التلفزيون سوريا، دير الزور.
0: أفادت مديرية الطوارئ وإدارة الكوارث في الرقة بخروج ثلاث من محطات ضخ مياه الشرب على الضفة الجنوبية لنهر الفرات عن الخدمة احترازيا بسبب ارتفاع منسوب مياه النهر بنحو 50 سنتيمترا. وأوضحت مديرية الطوارئ أن قسم الاستعداد والجاهزية نفذ جولة تفقدية على باقي المحطات في الضفة الشمالية، وذلك للتأكد من جاهزيتها واتخاذ الإجراءات اللازمة في مواجهة تداعيات ارتفاع منسوب مياه نهر الفرات. من جهتها أوضحت الشركة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي بالرقة أن المحطات ستعود للعمل يوم غد بعد تدعيمها. قالت وزارة التربية والتعليم إن المناهج الدراسية ستكون موحدة في جميع المحافظات في العام الدراسي المقبل. وأوضحت الوزارة أن المنهاج المعتمد سيكون موجوداً على موقع الوزارة الإلكتروني الرسمي الجديد. وبيّنت الوزارة أنها انتهت من إعداد المعايير الوطنية للمناهج الدراسية الجديدة، وذلك ضمن جهود تحديث المحتوى التعليمي بما يتفق مع الاحتياجات التربوية، مشيرة أن المرحلة اللاحقة ستكون مرحلة تأليف المناهج الجديدة. أعلن وزير التعليم العالي مروان الحلبي إحداث فرع لجامعة الفرات في مدينة البوكمال بمحافظة دير الزور. وأوضح الحلبي في منشور له عبر منصة فيسبوك أن الفرع الجديد يضم كلية الآداب والعلوم الإنسانية، قسم اللغة العربية وآدابها، وكلية التربية الثانية باختصاصي معلم صف ورياض أطفال، وكلية الاقتصاد الثانية، إضافة إلى المعهد التقني العالم المالي والمصرفي والمعهد التقني للمحاسبة. وأكد الحلبي أن الخطوة تأتي ضمن توجه الوزارة نحو توسيع انتشار المؤسسات الجامعية ودعم أبناء المنطقة الشرقية. تكبد مزارعون في حما خسائر كبيرة بسبب الانخفاض الحاد الذي شهدته أسعار الخضروات بمختلف أنواعها، ما جعل تكاليف الحصاد تفوق العائدات في كثير من الحالات، الأمر الذي دفع بعضهم إلى إتلاف محاصيلهم.
5: محصول يذهب هدرا، والمردود المنتظر يتحول إلى رماد. بمرارة اضطر المزارع التركي إلى حرق محصول البصل ليفرغ أرضه بعد أن أصبح غير قادر على تغطية كلفة حصادها، يهيئها لموسم زراعي جديد لعله يحمل نتائج مغايرة تعوض جانبا من الخسائر التي تكبدها.
6: أنا حرقت البصل، أول شالي البصل ماله أسعار خالص، جبنا عمال شلعه وأخذوه على السوق وخسرنا أجار نص العمال وأجار السيارة، فحرقنا أول شالي إذا ضل بالأرض راح أي زريعة يضرها.
5: خسائر كبيرة تكبدها مزارعو أرياف حماة مع تراجع أسعار الخضروات بمختلف أنواعها، من البندورة والبصل إلى الخيار والملفوف والثوم، في وقت ارتفعت فيه تكاليف الإنتاج والحصاد، ما جعل عائدات البيع عاجزة عن تغطية ما أنفقه المزارعون، ودفع كثيرا منهم إلى أتلاف مزروعاتهم أو تحويلها إلى مرعى للأغنام.
7: زراعة زهرة صدغا هددت فيها الغنم، ملفوف ملفوف أحمر، الثوم يعني يا الله جاب عماله بسبب الأسعار، أسعار متدنية، بندورة شوفت عينك.
5: وفرة الإنتاج هذا العام قابلها انخفاض في الأسعار وغرق للأسواق المحلية، فتحولت الوفرة من نعمة إلى نقمة على المزارعين، خاصة مع صعوبات التصدير وضعف قطاع التصنيع الزراعي. هذا الواقع دفع المزارع إلى المطالبة بدعم حكومي يخفف من وطأة الخسائر ويعيد التوازن إلى الأسواق.
8: لا تتوقف معاناة المزارعين عند موسم لم يحقق مردودا يوازي التكاليف، بل تمتد إلى تهديد قدرتهم على الاستمرار في الزراعة. واقع يضع المزارعين أمام ضرورة إيجاد حلول تضمن لهم جدوى زراعتهم في ظل تدني الأسعار وارتفاع تكاليف الإنتاج والحصاد. على أسوة تلفزيون سوريا، ريف حماد الشمالي.
0: تتجه الرقابة إلى تجديد متابعة المسالخ في حما بعد ضبط عمليات ذبح خارج الإشراف الصحي، وسط مخاوف من وصول لحوم غير مستوفية للشروط إلى الأسواق.
9: في ظل ارتفاع أسعار لحم الضأن تشتري الأسر وفق إمكانياتها، في حين تبقى جودة اللحوم وسلامتها من أبرز اهتمامات المستهلك، خصوصا مع ضبط مسالخ تعمل خارج الأطر النظامية خلال الجولات الرقابية الأخيرة.
10: ما هو الغاية إنه اللحمة رخيصة أو غالية، أنا هاللحمة دي كمان ضمنانا على شلون ذبحنا شلون كذا، فهمت علي شلون؟ يعني هون نحن إلنا الثقة بالمحل هذا إنه ذبحه نظامي ولحمته مختومة ونظافته وسعره مناسب.
9: بين محدودية الدخل والحرص على سلامة الغذاء، يبحث المستهلك عن مصدر موثوق، في حين يتحمل البائع مسؤولية الالتزام بالشروط الصحية وتقديم لحوم مطابقة للمعايير.
11: أنا بذبح بمسلخ بشان الشروط الصحية، فيه موظفين فوق أطباء بيفحصوا اللحم قبل وبعد، يعني قبل الذبح وبعد الذبح، وشان الأختام وشان الوصولة عشان الزبون يرتاح وقت يجي ياخذ لحم من عندي يشوف كل شيء نظامي. هلا الاسباب اللي مثل عالم تذبح خارج المسلخ، في عالم تذبح بالنار 100 راس 150 راس، في عالم تذبح 200 راس، اجارهم كثير رسومهم كثير غالي، هلا عم ياخذوا 15000 سوري على الراس، هلا 100 راس اجارهم مليون ونص بالنهار، على مدار الاسبوع 10-12 مليون، لهيك العالم تضطر تذبح برات المسلخ.
9: تكشف الجولات الرقابية عن مخالفات مرتبطة بالذبح خارج الإشراف الصحي، ما يطرح تساؤلات حول آلية الفحص والتأكد من صلاحية اللحوم قبل وصولها إلى الأسواق، وأهمية الالتزام بإجراءات الذبح والفحص البيطري.
12: تقوم الشعبية بالإجراءات الدورية على المسالخ المنتشرة في المحافظة من أجل التأكد من عمل المسالخ وإنتاج اللحوم بشكل صحي للمستهلكين، كما تقوم الشعبة بالإشراف على محلات الأقصابة تأكد من نوع اللحوم المعروضة في محلات الأقصابة. طبعا في الأوان الأخيرة تم تتبع عدد الذبحيات ووجدنا عدد كبير من المسالخ المخالفة تقوم بالذبح دون رقابة صحية ودون دمق الذبائح التي تدل على سلامتها من الأمراض.
9: مع ارتفاع أسعار اللحوم يبرز حق المواطن في الحصول على منتج سليم ومطابق للشروط الصحية مقابل ما يدفعه، لا سيما أن شراء اللحوم بات يشكل عبئا كبيرا على ميزانية كثير من الأسر.
13: مع ضبط المسالخ المخالفة تتأكد ضرورة حماية المواطن وضمان وصول لحوم سليمة إلى الأسواق، فالذبح النظامي والرقابة المستمرة يشكلان أساس الحد من المخالفات وتعزيز ثقة الناس بما يشترونه. ياسر روح تلفزيون سوريا، مدينة حما.
0: هذا وشددت الجهات المختصة الرقابة على محال بيع اللحوم في حلب لضبط المخالفات ومنع بيع اللحوم مجهولة المصدر، مع تنظيم ضبوط وإغلاقات بحق المخالفين إثر ضبط لحوم غير صالحة للاستهلاك البشري ومخالفات صحية.
14: عشرة ضبوط بحق المخالفين سواء ببيع لحوم مجهولة المصدر أو بتربية المواشي في منطقة سكنية أو بذبح الأغنام خارج المسلخ المعتمد.
15: أمرك آخر مرة، هاي لسه مرة ثانية. فضيل لحمة عمين.
14: في حي قرلق في حلب القديمة، وهو واحد من أقدم أسواق اللحوم في حلب، تتواصل الحملات الدورية والمتابعة لمنع المخالفات وبيع اللحوم مجهولة المصدر.
16: نحن الآن في الضابطة اللامركزية في الكتلة الأولى، وهي الضابطة المشتركة المؤلفة من الكتلة الأولى والشؤون الصحية بالإضافة إلى المديرية الخدمية الأولى وحماية المستهلك. طبعا نحن الآن في حي صفا والدليلين وقرلة، من المتعارف عليه بهذه الأحياء أن هناك ذبح عشوائي وبيع لحوم مجهولة المصدر. نحن قمنا في هذه الحملة ونركز من خلال هذه الحملة على المخالفات الكبيرة، وهي الذبح العشوائي خارج المسالخ المعتمدة، إضافة إلى بيع اللحوم مجهولة المصدر أو غير المخزونة.
14: أثناء جولة الفريق اكتشف مكانا مهجورا تخبأ فيه الخراف لذبحها لاحقا، ليخالف صاحب المحل ويغلق ويشمع المكان.
17: يا عمي النهار أربعة جينا وكتبنا لكم مخالفة وقلنا لكم
18: من بعد اليوم
17: من بعد اليوم ممنوع
18: من بعد اليوم
14: سلامة التخزين وصحته والالتزام بشروط النظافة ومنع الذبح العشوائي هي أهداف الحملات المستمرة، ويؤكد المسؤولون أنه سبق توجيه إنذارات قبل اتخاذ إجراءات الإغلاق والمخالفة والتشميع.
19: حملة مكثفة على منطقة أرليق تم من خلالها ضبط عدد المحلات تقوم بالربط العشوائي للأغنام والذبح العشوائي في المناطق داخل المناطق السكنية، مما يسبب انتشار روائح الكريهة وانسداد صرف الصحي وانتشار الجرذان والبعوض. لذلك قمنا بتشميع وكتابة عدد مخالفات، من بينها مخالفات صحة ومخالفات حماية مستهلك وإشغالات والربط العشوائي، ومن بينها هنا المحل مثلا قمنا بتشميعه وكتابته كافة الضبوط والإجراءات اللازمة.
14: وبحسب المسؤولين تتواصل هذه الحملات لضبط المخالفات، فيما تشمل الإجراءات المتخذة تنظيم ضبوط ومخالفات بحق المتجاوزين وصولا إلى الإغلاق والتشميع عند الضرورة.
20: تستمر محاولات الجهات المختصة لضبط الذبح العشوائي وضبط اللحوم مجهولة المصدر ومنع وصولها إلى موائد المواطنين. عمار مرجان، تلفزيون سوريا، مدينة حلب.
0: هذا واستطلع تلفزيون سوريا آراء مواطنين وقصابين في دمشق بشأن ثقتهم باللحوم التي يشترونها بعد ضبط مسالخ مخالفة ومحال لبيع لحوم مجهولة المصدر في حما وحلب.
21: ما بنتعامل إلا باللحم المختوم قطرة، أكثر من هيك ما فينا نشتغل. لا في بعض خاصة بالمؤسسة في كتير تخبيص، في غش يعني علني، عم تجي دوريات تموين عم تكافحهم بس ما عم تدعو. لازم يكون الدوريات تموين مكثفة شوي أكتر، أنه في نعجة عم يذبحوا، نعجة عم يذبحوا، جدي عم يذبحوا وعم يخلطوه بالبلدي عم يخلطوه، في منه بفرموا ناعم أواني دجاج وطحايد وكذا، يعني كتير في غش. وأنا ما بنصح حدا يأخذ لحم مفروم أو لحم ماله مختوم أو لحم مو يعني بلدي مثلا عليه لية عليه دكر عليه بيضة، هذا المفروض يأخذ.
22: لا لحمة بصراحة أنا ما بشتري من وين مكان، لأنه بالأساس يعني إنه ما عم تعرفي شو المصدر تبعه، أو عم بتكون يعني مثلا بتحسي إنه يعني مرة أخذت فطلعت لونها هيك على أزرق أو شيء، فما بعرف، فما بأمن بصراحة. إنه إذا مو حدا شخصي يعني إنه بتعرفي ما فينا نشتري من عنده.
23: ويفضل إنه لاقي عليه دمغها، إذا بلاقي عليه ما في دمغة ما باخذه، لأنه عليه ما سمعت إنه حتى في أكثر من محل موجود اللحم عم بيكون فيه ملوث، والتهاب الكبد الوبائي هذا شيء كتير خطير وسببه اللحمة.
24: هلا في ناس بتجيب كتير ما نظيف، بس احنا ما بنعرف فيها، يعني بيكون اللجنات اللي موجود يعني مسؤول عن هالشيء هي بتعرف اشياء، يعني احنا ما بنعرفها، بس في شيء في ناس بتجيب يعني شغلات مو نظيفة يعني، وهذا الشيء عم يضارب الاسعار عنا. يعني طبعا في جولات رقابية بتجي لعنا كتير، احنا جولات رقابية لهون من المحل، بس الحمد لله رب العالمين بيوقفوا عنا، يعني بيوقفوا مرور الكرام يعني بيشوفوا بحصته وماشي. بس في محلات يعني مثل ما قلك يعني هن اللجان اللي مسؤول عن هالشيء هاد بيعرفوا المحلات بالواحد. يعني
25: بصراحه لا ما عم نوثق، لانه حتى شفنا مناظر على اليوتيوب والاعلاميين عم يطلعوا بقلب المسالخ كثير ما فيها نظافه، يعني نتمنى انه المسؤولين انه يكون في نظافه بقلب المسالخ والمحلات، فمخففين من اللحم بصراحه.
0: أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رفضه تمديد الاتفاق الإطاري المبرم مع إيران لمدة 60 يوماً، والذي انتهت مدته افتراضياً أمس الاثنين. وفي معرض رده على سؤال بشأن إمكانية التوصل إلى اتفاق نهائي مع طهران، قال ترامب إنهم يريدون إبرام اتفاق لكنهم لن يبرموا الاتفاق بالشكل الذي يراه ضرورياً. وأشار ترامب إلى أن واشنطن لم تصل بعد إلى النقطة التي تريدها بشأن قبول طهران للبنود التي تراها الولايات المتحدة ضرورية فيما يتعلق بالبرنامج النووي الإيراني، مشددا على رسالته الثابتة بعدم السماح لطهران بامتلاك سلاح نووي بأي حال من الأحوال. وأعرب أيضا عن إعجابه بفكرة اعتبار مضيق هرمز أراضي أمريكية، قائلا إنه يعتقد أنها فكرة رائعة. هذا وكشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن وجود قناة تواصل خلفية ومحادثات مباشرة مع مسؤولين في الحرس الثوري الإيراني. وأكد ترامب أن الولايات المتحدة تواصل فرض ضغوط اقتصادية على إيران عبر الحصار البحري، داعيا إياها إلى رفع الراية البيضاء بحسب تعبيره. وقال ترامب إنه ليس على عجلة من أمره بشأن إيران، ولا يملك جدولاً زمنياً محدداً للتحركات الأمريكية، مضيفاً أن ما استخدمته الولايات المتحدة حتى الآن من مخزونات الأسلحة لا يذكر. بحث الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب بحث العلاقات الثنائية بين البلدين إلى جانب قضايا إقليمية وعالمية. وأكد أردوغان في اتصال هاتفي مع ترامب أكد على أهمية الاستفادة القصوى من الدبلوماسية في التوتر القائم بين إيران والولايات المتحدة. كما قال أردوغان إن تركيا وباكستان والسعودية أظهرت من خلال توقيع اتفاقية الدفاع المشترك أظهرت موقفاً قوياً في سبيل تحقيق الاستقرار الإقليمي وضمان الأمن. وأشار الرئيس التركي إلى تزايد ممارسات الحكومة الإسرائيلية والتي تستهدف الفلسطينيين في وقت يراد فيه الانتقال إلى المرحلة الثانية من عملية السلام في غزة، وأكد أن تركيا ستواصل دعم السلام الدائم في المنطقة والخطوات الرامية إلى إعادة إعمار غزة. من جهته قال وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي إن مذكرة تفاهم إسلام أباد نصت على إنهاء الحرب وليس على هدنة لمدة 60 يوماً، موضحاً أن مهلة 60 يوماً خصصت للتوصل إلى اتفاق نهائي بين طهران وواشنطن. وأضاف عرقجي أن الولايات المتحدة انتهكت المذكرة ما أدى إلى تجدد الاشتباكات، مؤكداً أنه لا توجد هدنة تحتاج إلى تمديد، وأن إيران لم تتخذ حتى الآن قراراً بشأن استئناف المفاوضات مع واشنطن. دان سفير الولايات المتحدة لدى أنقرة والمبعوث الخاص إلى سوريا والعراق توم براك دان استهداف المكتب الخاص لرئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني ومقر إقامة مدير وكالة الاستخبارات في الإقليم بمدينة إربيل. وقال براك إن الهجمات تشكل تهديداً مباشراً للأمن الإقليمي، مؤكداً أنها غير مقبولة. وأضاف أن العراق لن يتسامح مع مثل هذه الأعمال العدائية، معرباً عن دعم بلاده الكامل لجهود رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي والرامية إلى استعادة السيادة الكاملة للعراق وضمان خضوع جميع الأسلحة والقوات الأمنية لسلطة الدولة العراقية. قال المبعوث الأمريكي جاريد كوشنر إنه يأمل إحراز تقدم في تنفيذ خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للسلام في قطاع غزة، بما في ذلك بدء نزع سلاح حركة حماس خلال نحو 30 يوماً. وأضاف كوشنر أنه قد يرى تقدماً خلال نحو 30 يوماً فقط مع بدء سحب جزء من الأسلحة كما نأمل، وربما أيضاً ردم بعض الأنفاق خلال الأيام 60 إلى 90 يوماً المقبلة. وتابع بأنه قد يتحقق التقدم قريباً جداً لكنه يحتاج إلى تعاون من الجانبين. وبهذا نصل إلى ختام النشرة، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.

0: سوريا حجر الصمود، مهد الحضارات، عانت من نيران الحرب وشهدت دماراً لم يسبق له مثيل. لكن الإرادة لا تنكسر والأمل لا يموت. اليوم نكتب فصلاً جديداً في تاريخنا، فصلاً من البناء والإعمار، فصلاً نثبت فيه للعالم أننا شعب واحد قوي ومتماسك، بسواعد أبنائها وبروح التعاون تنهض سوريا من جديد ونبنيها أقوى وأحلى وأكثر ازدهاراً. سوريا الجديدة هي سوريا المستقبل، سوريا العلم والمعرفة، سوريا الجمال والثقافة، سوريا التي نستحقها جميعاً. لن نتوقف حتى نصل إلى هدفنا، لن نتوقف حتى نجعل من سوريا فخر العرب والعالم. سوريا نبنيها معاً.
1: سوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم، المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.
2: نحن وقاعدين جوا وحدا عم يدولب هون نبكي عليه، والله نسمع وجع العظام اللي عم تتكسر.
3: في البطانية بشم ريحتها بحس إنه في دم ممزوجة برائحة البشر.
4: وقت ينادوا اسمنا على التعذيب فعليا ما أناك عفان، أنت حترجع عايش وحترجع ميت.
5: بذكر إني سمعت الشيب وهو عم يطق براسي.
6: اللي بتتعذب الروح هي اللي ما بتروح.

0: في مشهد اقتصادي معقد تتداخل فيه السياسات وتتصاعد التحديات. يبقى الاقتصاد هو البوصلة للقرار، من حركة الأسواق إلى سياسات المال، من هموم المواطن إلى خيارات صانع القرار. نفتح الملفات، نحلل المؤشرات ونطرح الأسئلة، نرصد أبرز تطورات المال والأعمال لنقدم قراءة دقيقة للواقع. في الراصد الاقتصادي، حيث تعرض الحقائق وتتكلم الأرقام، ومصلحة الناس أولاً، على تلفزيون سوريا.
1: الحقيقة لا تكمن دائماً فيما نراه، بل فيما غاب أو غيب عن المشهد، بين ركام الوثائق وظلال الخرائط. نقتفي الأثر مهما صغر، نستمع، نستكشف، نتحرى، نبحث ونناقش، سعياً لإبراز ما غاب من تفاصيل الصورة. المستكشف على شاشة تلفزيون سوريا.
2: إذاعة راديو سوريا معكم أينما كنتم.
3: من دمشق إلى حلب، من الساحل إلى الجزيرة، صوت سوريا يرافقكم أينما كنتم. راديو تلفزيون سوريا على التردد الموحد 99 FM في عموم المدن والمحافظات السورية. نرافقكم بالخبر الدقيق والبرامج المنوعة وعلى مدار الساعة. راديو تلفزيون سوريا، صوتك وين ما كنت.
4: من جمال الأبيات وحقول الأدب والذكريات، نسافر بين المعاني، نروي القيم والهمم، بديوان عربي تليد وشعر جديد. نقطف معكم حب الحصيد وحب القصيد، ونظل في دنيا القصيد نسائل. لك يا منازل في القلوب منازل، في القلوب منازل. منازل القصيد على تلفزيون سوريا.

السلام عليكم. حلقة جديدة من سوريا اليوم، نناقش في الساعة الأولى تشيع الشاب محمد غميرة الذي توفي بعد تدهور حالته الصحية إثر احتجازه في قسم شرطة الحفة بريف اللاذقية، ونناقش بدء لجنة التحقيق المكلفة بكشف ملابسات القضية أعمالها، ونسأل ماذا ينتظر الشارع من لجنة التحقيق في قضية الشاب. في المحور الثاني نناقش في المحور الثاني اتهام المجلس الوطني الكردي لعناصر وقياديين في حزب الاتحاد الديمقراطي بتهديد أحد أعضاء المجلس بالقتل ومحاولة اختطاف آخر، فما طبيعة العلاقة بين المجلس الوطني الكردي وحزب الاتحاد الديمقراطي؟ أما في المحور الثالث والأخير نناقش لقاء جمع المبعوث الأمريكي جاريد كوشنر برئيس حركة حماس خليل الحية في القاهرة، وآخر جمعه مع نتنياهو لبحث خارطة الطريق بشأن غزة، فما العناوين والاستنتاجات من هذه اللقاءات؟ أهلا بكم.

0: شيع أهل في منطقة الحفة بريف اللاذقية جثمان الشاب الراحل محمد غميرة الذي توفي بعد تدهور حالته الصحية إثر توقيفه في قسم شرطة الحفة، بالتزامن مع وصول اللجنة المكلفة من وزارة الداخلية بالتحقيق في ملابسات وفاته وبدء عملها.
1: تستمر قضية الشاب الراحل محمد غميرة في التفاعل على المستويين الرسمي والشعبي مع تشييعه في مسقط رأسه في مدينة الحفة بريف اللاذقية برفقة مجموعات من الدفاع المدني والأهالي ليصلى عليه في مسجد الحفة بحسب ما أفاد به مراسل تلفزيون سوريا. وزارة الداخلية قالت إن اللجنة المشكلة بقرار الوزير أنس خطاب للتحقيق بملابسات وفاة الشاب غميرة بعد الاعتداء عليه داخل مقر أمني بمدينة الحفة وصلت إلى المدينة واستمعت إلى شهادات ذوي الفقيد وأهالي المنطقة، مشيرة إلى أنها ستصدر توصيات بشأن الحادثة وستعمل على تقييم أداء أقسام الشرطة في عموم البلاد. اللجنة التقت بمحافظ اللاذقية أحمد مصطفى حيث أكد الأخير أنه ينسق مع الوزير خطاب للوصول إلى نتائج واضحة، بينما تعهدت اللجنة التي يرأسها معاون الوزير محمد لطوف بأن القانون سيأخذ مجراه على كل من تثبت مسؤوليته عن وفاة الشاب غميرة. فالمطلوب في نهاية المطاف ليس فقط تقليم أظافر من يتجاوزون على المواطنين، بل بناء مؤسسة لا تسمح أصلاً بأن تتحول السلطة الممنوحة لحماية الناس إلى أداة للإضرار بهم.
0: للنقاش معي رفاعة عكرمة عضو مجلس الشعب عن محافظة اللاذقية مباشرة من الحفة، ومعي دكتور خالد كمال الناشط في السلم الأهلي من اللاذقية، ومعي فضل عبد الغني مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان من دمشق، ومعي رشيد حوراني الخبير الأمني والاستراتيجي من دمشق. أهلا بكم جميعا. أبدأ مع دكتور خالد. دكتور خالد، يعني أنت قريب من الناس في اللاذقية والحفة، بعد تشكيل هذه اللجنة للتحقيق بمجريات الحادثة التي حدثت مع محمد غميرة وبعد وفاته، ما الذي ينتظره الشارع من هذه اللجنة؟
2: تحياتي لك سيدة آلاء وضيوفك الكرام والسادة المشاهدين. الحقيقة أن مدينة الحفة أو منطقة الحفة مدينة معروفة بمقارعتها للنظام، سواء النظام السابق أيام الثمانينات أو في الثورة السورية المباركة، قدمت العديد من الشهداء. المدينة يعني أو شعب اللاذقية وشعب أهل الحفة على وجه الخصوص يعني أعطوا كامل الثقة للحكومة الجديدة مع بداية سقوط النظام الأسدي المجرم. اليوم هذه الثقة ستتزعزع فيما لو لم تتم محاسبة يعني الجاني أو الجنات. هذه اللجنة التي شكلت من قبل السيد وزير الداخلية أكيد هي خطوة في الطريق الصحيح. الكل يترقب بفارغ الصبر النتائج التي ستصدر عنها. كما قلت لك، الحاضنة الشعبية للسيد الرئيس أحمد الشرع أو للحكومة أو على وجه الخصوص لوزارة الداخلية وما قدمته طيلة الفترة الماضية من يعني إحلال للأمن في منطقة بالأساس متنازع فيها بين مكونات، كان في ثقة كبيرة جدا جدا بالأمن الداخلي. اليوم مع قصة محمد في حقيقة بدأت تتزعزع هذه الثقة.
0: كيف تعود هذه الثقة دكتور خالد برأيك؟
2: مع النتائج التي تحقق العدل. الشعب اليوم يريد العدالة. لا يمكن أبداً أن نقبل بإهانة كرامة المواطن، وخاصة في منطقة مثل منطقة الحفة. أهين كرامة مواطن، والده شهيد في الصدناية، الشاب أساساً يعمل مع الحكومة في الدفاع المدني، شاب معروف بأخلاقه وأسرته معروفة بأخلاقها، فما في مبررات أبدا. هذه الطريقة في التعامل سواء في قسم الحفة أو في غيرها من الأقسام ينبغي أن يعاد النظر فيه. ينبغي أساسا التوقيف التعسفي المبني على قوانين القديمة، قوانين نظام الأسد، ينبغي أن تتغير. لا يمكن بحال من الأحوال أنه مباشرة لمجرد أنني ادعيت عليك أو ادعيت علي ممكن تكون الدعوة كيدية أن يزج في السجن بظروف الله أعلم ما هي هذه الظروف. ينبغي فعلا هذه الظروف أن تتغير. ينبغي أن يكون هناك أسلوب آخر يحفظ كرامة المواطن السوري، لا يمكن بحال من الأحوال قبول أي إهانة لفظية ولا جسدية ولا تعنيف، لا يمكن. كرامة الإنسان السوري رقم واحد، لا يمكن أبدا أبدا المساومة عليها.
0: أستاذ رشيد، كيف يمكن لهذه اللجنة التي عينتها وزارة الداخلية أن تحقق العدالة المنشودة التي تحدث عنها دكتور خالد؟
3: مساء الخير لك ولكافة المشاهدين ولضيوفك الكرام، وشكرا لكم على الاستضافة والرحمة لروح المتوفى محمد بنيرة. حقيقة يمكن تحقيق ذلك من خلال البنية الهيكلية والمؤسساتية التي أنشأتها وزارة الداخلية. وهنا أود الوقوف على نقطة مهمة أعلنتها وزارة الداخلية عندما أعلنت هيكلة مؤسساتها والأجهزة المتصلة بها، وأعلنت أو صرحت يعني بصريح العبارة أنها غيرت كافة مسميات الأجهزة الأمنية التي كانت تعود للعهد البائد واعتمدت مسميات جديدة لكي تقطع أي صلة من صلات الوعي والعقل الجمعي السوري بممارسات تلك الأجهزة. واليوم يعني وزارة الداخلية ومؤسساتها ضمن التي تعمل ضمن هيكليتها هي ليست مطالبة فقط بتغيير المسميات لقطع الصلة بين الصورة التي تكونت في عقل المواطن السوري وممارسات أجهزة النظام السابق، إنما أيضا هي مطالبة بتغيير كافة الممارسات التي كانت سببا رئيسيا في إطلاق الثورة السورية ضد نظام الأسد وتهميشه للسوريين أو عدم
0: اعتراف. يعني تعتقد بأن هذه اللجنة في النهاية وما سينتج عن التحقيق سيؤدي إلى إصلاح كافة الأجهزة الأمنية؟
3: نعم أعتقد ذلك، لأن هناك يعني مجموعة من الإجراءات التي قامت بها أو دعينا نقول قامت بمجموعة من الخطوات ونجحت بها وزارة الداخلية، منها تفكيك شبكات المخدرات على مستوى الساحة السورية. أيضا استطاعت وزارة الداخلية السورية وقف الجريمة التي كانت منتشرة إلى حد كبير، والقتل والسرقة وحالات السرقة إلى حد كبير في المجتمع السوري قبل سقوط النظام. واليوم هو يعني هذه هي نستطيع أن نقول بيضة القضبان في وزارة الداخلية السورية من خلال مدونة السلوك التي يعني أصدرتها، مدونة السلوك التي أصدرتها هناك يعني مواد تخص وتحط بعينها على عدم استخدام العنف. أضف إلى ذلك هناك ضمن هيكلية الوزارة مديرية الشؤون القانونية والمسلكية، و مديرية الشؤون المسلكية والقانونية مباشرة ارتباطها مع وزير الداخلية، وهي إحدى المديريات الرئيسية في وزارة الداخلية، ويقع على مهام هذه المديرية يعني مراقبة كافة السلوكيات الصحيحة والخاطئة ومعاقبة العناصر على اختلاف مستوياتهم ورتبهم إن تصرفوا بتصرفات خاطئة. وأيضا من مهام هذه المديرية تدريب المنتسبي وزارة الداخلية بكافة أجهزتها على احترام القانون ونصوص القانون وعكسها واقعا عمليا بين المواطنين، لأن الأمن هو في حالة تشابك وتداخل دائم مع المجتمع، لذلك على العنصر أن يكون ملما بشكل جيد وبشكل متقن لكافة النصوص القانونية الذي تحدد له الصحيح يعني الواجبات والمحظورات.
0: لكن حتى هذه الآلية ثمت العديد من الأسئلة حولها، وهنا أنتقل إلى أستاذ فضل، هل يكفي أن تكون الرقابة داخل المؤسسة ذاتها أم من الواجب أيضا أن تخضع كل المؤسسات بما فيها وزارة الداخلية لرقابة أخرى خارج يعني المؤسسة الأمنية مرتبطة بالقضاء في سوريا؟
4: يعني أول شيء طبعاً إنه الرقابة الداخلية هي خطوة إيجابية يعني بالاتجاه الصحيح، وأنا لست وأنا أختلف تماماً مع إنه تسقيف إنه تشكيل لجنة حتى لو كانت من الوزارة نفسها. طبعاً بالإمكان نقدها وبالإمكان نقد استقلاليتها وإنه لازم يكون فيها خبراء ومؤسسات مجتمع مدني وما إلى ذلك، ولكن الخطوة بحد ذاتها هي خطوة في الاتجاه الصحيح. وأيضا يعني حتى زيارة الوزارة إلى العائلة حتى تغريدة وزير الداخلية كلها مؤشرات تؤخذ بعين الاعتبار، وإن كان نقول أنها لا تكفي طبعا، وقلنا أن اللجان أستاذي آلاء حتى تكسب استقلاليتها وحتى تكسب، لأنه نفسها اللي هي الوزارة المتورط هو عنصر في الوزارة، فهوني إذن هنا في موضوع يتداخل موضوع الاستقلالية، وكان بالإمكان أنه تشكل اللجنة يكون فيها من مثلا قضاة من ويكون فيها من المجتمع المدني، ويعني بيكون في تحقيق، وايضا الوزاره بتعمل تحقيق داخلي طبعا، يعني هي اصلا شغله وزاره الداخليه حتى لو ما كان العنصر هو يعني اي شخص مات، فهي اللي بتقوم بالتحقيقات الاوليه، فما بالك اذا كان الان هنا نحقق من هو المسؤول، ويجب ان تحاسب كل الاشخاص وكل واحد بحسب دوره بالوزاره، وان يسمح ايضا للعائله بتقديم ادلتها. ونعم يجب ان يكون هناك اشراف من قبل يعني جهات قضائية على عمل الوزارة، وهذا يأتي ضمن يعني نطاق إصلاح الأجهزة الأمنية. ولا يمكن يعني كل أدبيات الانتقال السياسي بتقول إنه وزارة الداخلية هي أصعب وزارة على الإطلاق في مراحل الانتقال السياسي وتصحيح العلاقة معها صعب.
0: يعني حسب ما فهمت منك يعني أنت تقترح أن يكون هناك مشاركة للمجتمع المدني طويل. مثلا في اللجنة، لكن اللجنة المعينة حتى الآن يعني لا تشتمل على الاقتراحات التي تفضلت بها. بشكلها الحالي هل تعتقد أنها قادرة على الوصول إلى المنشود بالنسبة للشارع السوري اليوم؟
4: يعني بالإمكان أعتقد تدارك ذلك، لأنه كمان أوصيت أنه يكون في تواصل اللجنة بالقرار التأسيس مع من تراه مناسبا من خبراء، يعني بالإمكان أن تتواصل مع المؤسسات وأن تتواصل مع الخبراء وأن تعرض كيفية آلية التحقيقات التي جرت وأن تعرض هذه التقارير وتقول ثم تبين ذلك، لأنه الاكتفاء بلجان داخلية هذا، وحتى أي وزارات بمختلف يعني بأي انتقال حول العالم إذا هي أصلحت حالة ولو أستاذة آلاء وصلت لأعلى المعايير في العالم، هذا لا يؤخذ بعين الاعتبار، لأنه هو يؤخذ الطريق كيف تم هذا الإصلاح، هل كان مشاركة مع خبراء ومع مؤسسات لديها موثوقية ولديها سمعة ساهمت بهذا المسار أم لا، وبالتالي الإعلان هذا مهم. أنا أعتقد نعم بالإمكان ترميم ما حصل يعني عبر مشاورات، وأيضا عبر الشفافية أن تعلن اللجنة في قرارها. وكمان هذا ما بدنا ننسى أبدا أستاذي آلاء، أنه هي اللجنة هي ليست بديل عن القضاء الجنائي، لأنه هنا نحن نتكلم عن حادثة قتل، يعني هذا وفاة غير مشروعة، هذا توصيفها، انتهاك هو انتهاك.
0: سأتي إلى ما بعد نتائج التحقيق أستاذ فضل، سأتي بعد قليل إلى هذه النقطة. اسمح لي الآن بالانتقال إلى أستاذ رفاعة عكرمة، وهو عضو مجلس الشعب عن محافظة اللاذقية. قرأت كثيرا أنه هذه الحادثة تمثل الاختبار الأول أمام مجلس الشعب السوري، ماذا أنتم فاعلون أمام قضية بهذه الحساسية لدى السوريين؟
5: تحياتي لك أستاذتنا الكريمة وللزملاء الحضور وللجمهور الكريم. بداية اسمحي لي أتكلم كابن المنطقة قبل ما أتكلم كعضو مجلس الشعب. منطقة الحفة معروفة بذاكرة الثورة السورية بأنها كانت أولى المناطق التي فزعت للدرع، والآن نحن نرى كأهل منطقة أنه الآن هي فزعة إلى القانون. نحن كأهل منطقة مكلومين، وأيضا كأعضاء مجلس الشعب هنا نتقاطع بمسألة مهمة جدا، وهي أن ما جرى يجب أن يكون فزع للقانون، وأن نضمن ألا يكون محمد آخر. عمليا تشكيل اللجنة هو مرحلة متقدمة، إذا بترجع لبدايات القصة، ونحن في كأهل المنطقة أمس كان لدينا اجتماع موسع مع قائد الشرطة والمسؤول عن القضايا المسلكية، كثير من المتعلقات الوفاة وما تسبب فيها أصبح من الثابت والمعترف به وتجاوزناه. نحن اليوم ثابت لدينا وجود عنف جسدي على شخص مريض، وقيل أنه مريض، وهذا العنف الجسدي إن كان قليلا أو كثيرا فله أثر في حدوث التدهور الصحة والانتقال إلى المشفى ومن ثم حصول الوفاة. التسبب هذا العنف الجسدي بالوفاة قليل أم كثير، هذا ما تسفر عنه اللجنة الطبية التي شكلت بالأمس ويصدر تقريرها اليوم غدا. اللجنة التي شكلها السيد الوزير مؤخرا من السيد معاون الوزير وآخرين، نحن نأمل منها أن تخرج بالدروس المستفادة لكي لا يكون لدينا محمد آخر ولا يكون لدينا فاجعة أخرى في سوريا الجديدة. مسألة مهمة جدا، مسألة التوقيف كانت لأجل ادعاء بسرقة بمبلغ بسيط 5 ملايين ليرة، مبلغ بسيط. ما حصل من الادعاء أنني كمدعي أملك مبلغ من المال فقدته، كنت عند فلان ثم فلان ثم فلان ثم فلان، فبتسلسل هالعملية هي تم التحقيق مع
0: يعني هو استدعي المرحوم استدعي إلى مخفر الشرطة في الحفة بسبب شكوى
5: استدعي وتم الاتصال به وجاء على قدمي
0: بسبب مبلغ مادي 5 ملايين ليرة سورية، يعني تحدث تقريبا عن 400 دولار 400 دولار ونصف ربما.
5: نعم نعم.
0: وجاء بقدمي إلى المخفر. لا دعنا نتوقف عند هذه التفاصيل.
5: جاء بقدمي وهو يعمل في محل تنجيد عند عمه، وأكدت كاميرات المحل أنه لم يتم فتح السيارة فلا توجد واقعة. المسألة المهمة جدا، صحيح أن الدولة فزعت بشكل جيد جدا، والإجراءات التي تقوم بها وزارة الدولة

0: حوادث سابقة في نفس المخفر. فاليوم نحن نعلم كأهل المنطقة أنه جزاهم الله خيرا المسؤولين في اللاذقية، تم توقيف كل الكادر المناوب في فترة الفقيد محمد بما فيهم رئيس المخفر. والآن أهل المنطقة يتوقعون تغيير الكادر المخفر بالكامل لكي تنسخ ذاكرة يعني الأشهر السابقة.
1: طيب،
0: فنحن ما نتطلع إليه كأعضاء مجلس الشعب أن
1: وهنا
0: نخرج
1: النقطة
0: بدروس
1: أستاذ
0: مستفادة
1: رفاعة،
0: لكي نضمن الانضباط
1: يعني أنت
0: للقانون
1: تحدثت معي
0: والاستحكام
1: بداية
0: للقانون.
1: كابن منطقة
0: اتفضل.
1: الحفة في اللاذقية، الآن أيضا أنت عليك مسؤولية أخرى كعضو مجلس الشعب ينتظرها منكم أنت وغيرك من أعضاء مجلس الشعب في
0: نعم.
1: سوريا، كيف ستساعدون على عدم تكرار هذه الحادثة؟ بعد هذه الحادثة، بعد ما ستفضي له لجنة التحقيق، ماذا ستفعلون؟
0: نحن بداية أنا بالنسبة لكأب المنطقة تحركت مع الزملاء، مع المغتربين، مع أهالي المنطقة، مع أهل الفقيد وبعضهم أصدقاء شخصيين لي، فتحركنا على كل المستويات. وقبل أن تتفاقم القضية وقبل أن تخرج الإعلام بهذه الضخامة والسوشيال ميديا على صعيد مجلس الشعب، حقيقة الموضوع ليس الحفة وليس محمد غميرة، الموضوع بالنسبة لزملائنا بمجلس الشعب هو قضية سورية، قضية الانتقال من ذهنية كانت سائدة لستين سنة إلى ذهنية أخرى. فمجلس الشعب بالكامل متفاعل ولكن يتعامل بمسؤولية تجاه هذا الموضوع. واجب اللحظة الآن ما هو؟ واجب اللحظات القادمة ما هي؟ الآن حاليا علينا أن نترك الوقت لاستكمال التحقيقات وأيضا لاستقراء الحالات المشابهة كي نتخذ خطوة عملية باتجاه الانتظام مع القانون، الاحتكام إلى القانون وعدم الخروج عن الصلاحيات وعدم توظيفها خارج إطار تنفيذ المهام الممكنة. فنحن كمجلس الشعب بحالة تفاعل أكثر مما تتخيل، والبعض الزملاء يريد أن يتعجل بجلسة استماع والبعض الآخر ينتظر حتى تجتمع القصص المشابهة. فالمسألة بالنسبة لنا كمجلس الشعب هي قضية سورية، قضية
1: لكن أيضا
0: عامة،
1: هناك من
0: وهي
1: يعني هناك من يتساءل أصلا
0: نوعينا.
1: عن صلاحيات مجلس الشعب في مثل هذه القضايا.
0: اسمحي لي بهالجملة. نحن نريد كمجلس الشعب وكزملاء وأيضا كمكتب رئاسي بالمجلس أن تكون هذه الحادثة المؤلمة المؤسفة نقطة تحول في العلاقة، ونرجو منها ومن هذه اللجنة والعلاقة مع مجلس الشعب أن يكون هناك حرق مراحل باتجاه الانضباط بالقانون أكثر ما يمكن.
1: طيب أستاذ رفاعة، هو قبل الانتقال مرة أخرى إلى دكتور خالد، لكن أشرت إلى أن هناك من يتعجل لحصول جلسة استماع، لكن هناك أيضا في المقابل من يتساءل عن مدى صلاحيات مجلس الشعب أصلا في اتخاذ هذه الخطوة، أنه هل يحق لكم كمجلس الشعب استدعاء وزير ما من أجل الاستماع له، أم هذه ليس من صلاحياتكم أصلا؟
0: هلا بغض النظر عن هذه الألفاظ التي استخدمتها حضرتك، لكن عملية الاستماع أمر موجود في الإعلان الدستوري، موجود في النظام الداخلي للمجلس ولا غبار في استخدامه، ولكن هو أداة لتحقيق غاية. اليوم هي الغاية تعاون السلطة التشريعية مع السلطة التنفيذية لضمان أكثر ما يمكن من نزاهة ومن تطبيق القوانين والوصول للقوانين العادلة، فهذا ضابط المسألة وضابط استخدامها. لكن بالواقع الحالي حاليا اليوم حجم التفاعل الشعبي والرسمي وشبه الرسمي مع قضية محمد غميرة جعلت هذه الأداة يعني يوازيها أدوات أخرى. فنحن بالنسبة لنا أداة الاستماع هي أداة صقل للأفكار وبلورة الملفات لكي تكتمل الصورة عند طرفي الدولة اللي هو السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية وصولا لتحقيق نتائج يعني أقرب إلى القوانين العادلة.
1: طيب.
0: وإلى الحرص على سلامة تطبيقها.
1: دكتور خالد، قال ضيفي كلمة مهمة أو جملة مهمة بأنه كأعضاء مجلس الشعب هناك سعي لأن تكون هذه الحادثة نقطة تحول، مدى التعوير الشعبي أن يتحقق ذلك فعلا، خصوصا وأن هذا المركز أيضا شهد حالات تجاوز قبل حادثة محمد غميرة رحمه الله.
2: الحقيقة أن الحاضنة الشعبية، وأنا أتكلم عن الحاضنة الشعبية الداعمة المتفائلة بمجلس الشعب، وأنا واحد من المواطنين اللي مباشرة تكلمت مع كل أعضاء مجلس الشعب وقلت لهم الآن أنتم في أول امتحان. أنا أتكلم عن أعضاء مجلس الشعب في

0: صادقية. أول امتحان للوقوف بجانب الشعب ومطالب الشعب. وفي الحقيقة هناك تحرك طيب جدا للأستاذ رفاعة، اللي هو بالأساس من منطقة الحفة، يعني هو الأستاذ رفاعة خرج من منطقة الحفة كعضو مجلس الشعب، وأيضا باقي أعضاء مجلس الشعب. الحاضنة الشعبية جيدة جدا، وتعاضدهم مع أعضاء مجلس الشعب جيدة جدا. الاستجابات في الحقيقة من القائمين على الحكومة، سواء السيد محافظ ولا رئيس الجهاز الأمن الداخلي ولا قائد الشرطة، كله كان تجاوب رائع جدا جدا. ما يريده الشعب في الحقيقة اليوم أن فعلا محمد نقطة تحول ينبغي أن تكون لإعادة الكرامة المسلوبة لدى الشعب السوري. اليوم تمأسس من أول وجديد حكومة سورية بعد حكومة الأسد، فنحن الآن في قاعدة تأسيس. إن لم يحاسب الفاعل من أعضاء الدولة، المفروض هو يكون عضو في الشرطة، إن لم يحاسب حسابا عسيرا ستسول لنفسه هذه الطريقة من الشوفينية. في أمراض نفسية موجودة عند بعض العناصر الذين يحملون أسلحة، في أمراض نفسية، يعني لما نرى عنصر ويبرز مسدسه ولا يمشي وهو يعني في سيارته الكبيرة، فهذا نوع كله من الأمراض النفسية ينبغي أن تعالج. فالكل ينتظر في الحقيقة تحرك على كل المستويات، سواء أعضاء مجلس الشعب، سواء الوجهاء، سواء الشيوخ، سواء القانونيين. نريد لسوريا أن تكون دولة قانون، نريد أن يكون محفوظ فيها كرامة المواطن السوري، نريد أن تكون هناك علاقة ودية بين المواطن وبين المخفر. يعني مثل ما قال لك الأستاذ رفاعة، الشاب راح بإجري على المخفر لأنه بالأساس يعلم أنه رايح عند أصدقائه، يعلم أنه ذاهب وهو محفوظ الحق والكرامة. فلا نريد أن نقطع هذه العلاقة، لا نريد أن نقطع هذه العلاقة أبداً أبداً. نحن نريد أن نبني اليوم مؤسسات جديدة في الدولة السورية الجديدة، يكون فيها التعاضد موجود بين كل مكونات المجتمع السوري.
1: إذن بناء دولة مؤسسات. أستاذ رشيد، ما الذي يمكن أن يضمن للسوريين أن تكون نتائج هذه اللجنة متجاوزة لمجرد كونها تقرير، وأن تتحول إلى إجراءات فعلية في إصلاح المنظومة الأمنية في سوريا كمؤسسة؟
2: حقيقة الضامن الحقيقي هو يعني الهبة الشعبية والرسمية، والهبة أيضا لمنظمات المجتمع المدني التي تفاعلت بشكل كبير مع مسألة وفاة المرحوم محمد غميرة. هذا الضامن الرئيسي أنا من وجهة نظري. أيضا الضامن الثاني هو التفاعل الرسمي الذي عنيته، هو التعزية الذي تقدم بها وزير الداخلية، وأيضا نعوت وزير وزارة الطوارئ والكوارث لها، بمعنى أن المستوى الرسمي والمستوى الشعبي يعني اتفقا على أن هناك خطأ مورس في أحد مؤسسات الدولة ويجب معالجته. أيضا هناك يعني صوابق للدولة السورية بشكل عام من خلال لجان التحقيق التي شكلت سواء في السويداء أو في أحداث آذار العام الماضي في الساحل، وأدانت فيها عناصر من ضمن المؤسسة وأدانت وحالتهم للقضاء المختص وللمحاسبة. وبعض ما ورد في تقارير اللجان التي تشكلت سواء للتحقيق في أحداث السويداء أو في الساحل يعني تقاطعت مع ما توصلت إليه لجان تحقيق دولية. أضف إلى ذلك يعني أن هناك يعني عمليات تطوير ومراقبة وتقييم مستمرة في وزارة الداخلية، لأن يعني ما وصلنا إليه أو هذه التجاوزات لدى العناصر التي تظهر بين الآونة والأخرى يعني ليست وليدة الظروف أو يعني الصفات الشخصية في الشخص، إنما وليدة أيضا الظروف الموضوعية التي تعيشها الدولة السورية بشكل عام. اليوم على سبيل المثال يعني العناصر الذين ينتسبون إلى وزارة الداخلية أو غيرها من المؤسسات العسكرية أو الأمنية يمرون في ثلاث مراحل حتى يزاولون العمل الميداني أو العمل الخدمي. والمرحلة الأولى مرحلة الانتساب والاختيار، المرحلة الثانية مرحلة التأهيل والتدريب، المرحلة الثالثة هي مرحلة.
1: لكن أستاذ رشيد، عذرا على المقاطعة، يمكن أن يجاوب من يسمعنا بأنه كافة هذه النقاط التي طرحتها حدثت في أخبار سابقة، يعني حتى إن تجاوزنا ما حدث في الساحل والسويداء، أحداث كهذه مع مواطنين سوريين خارج المنطقتين، مثلا مع يوسف اللباد، خرج وزير الداخلية وعزى والدة يوسف اللباد وتم الإعلان عن تحقيق لكن نتائج التحقيق لم تسمع، لا يعرف عنها أحد شيء. وهنا أريد أن أقتبس من مقال على موقع تلفزيون سوريا على نية المحاسبة لسامر قطريب، لماذا لا يحدث ذلك اليوم في هذه الحالات، وهل سيحدث الآن بعد حادثة محمد غميرة؟
2: نعم، يعني لو أكملت كنت سأجاوب على السؤال الذي تفضلت به. وهنا أود أن أشير إلى أن مرحلة التدريب والتأهيل هي مرحلة مهمة جدا، ويعني لا تعطى حقها حاليا في المؤسسات السورية الأمنية والأمنية بشكل خاص التي تتبع لوزارة الداخلية. ونحن نشاهد على الإعلام أن هناك تم تخريج دورة مثلا للأمن الداخلي أو للأمن العام بعد مضي 20 أو 30 يوم. هذه الدورة غير كافية يعني للتدريبات التي يحتاجها العنصر للدفاع عن نفسه أو لحماية أمن المنطقة الذي يتواجد بها. فما بالك عندما نتكلم عن نصوص قوانين وضرورة تلقينها له وتعليمه لهذه القوانين. المسألة الأخرى على نية التحقيقات، على ما أعتقد وهو ما أرجحه في ضوء المراجعات والتقييمات المستمرة في وزارة الداخلية، أنه سيتم الإعلان عن النتائج مهما كانت يعني درجة أن تطال درجتها لأي مسؤول من مسؤولي من العاملين في المنطقة.
1: قيل ذلك أيضا في قضايا أخرى أستاذ رشيد، قيل ذلك في قضايا أخرى. هنا أريد أن أسأل، يعني اليوم إذا أثبتت التحقيقات مسؤولية قيادات إدارية ربما أو قيادات أمنية، هل ستشملها المحاسبة؟ هل يمكن أن يحدث ذلك فعلا حتى لو كان ذلك تجاوز عنصر أمن في مخفر شرطة؟
2: نعم، هناك في حالات يعني ولم يعلن عنها تم إقالة مسؤولين أمن في بعض المناطق لارتكابهم تجاوزات ويعني تعديهم على القانون، ولكن على ما يبدو لا يتم الإعلان عنها من قبل وزارة الداخلية لأمور تخص المرحلة التأسيسية التي يعني تعيشها الدولة السورية والمؤسسات الأمنية والعسكرية.
1: وهذا سيحدث مجددا، يعني أنت تشير أنه ثمت حالات تمت فيها محاسبة مسؤولين، لكن اليوم يعني وسط هذه المطالبات الشعبية بضرورة علنية العدالة، هل سيحدث ذلك في حادثة محمد غميرة؟ خصوصا وانها هزت اركان
2: نعم
1: الشعب السوري.
2: نعم، لا اعتقد ذلك في حادثه المرحوم محمد غميره، نظرا لما ذكرت التفاعل الرسمي والشعبي وايضا منظمات المجتمع المدني. حتى احد منظمات المجتمع المدني يعني ابرمت عقدا مع هيئه العداله الانتقاليه كانت ونددت واستنكرت كافه التصرفات وعدم الشفافيه في اعلان التحقيقات التي تفضلت بها. ويعني أرجح أن تلعب هذه المؤسسة وهي المركز السوري للعدالة والمساواة دورا في إعلان هذه النتائج ودفع الحكومة السورية لإعلان نتائج التحقيقات في الحادثة الأخيرة.
1: طيب أستاذ فضل عبد الغني، هو يتكرر هذا السؤال دوما، كيف يمكن ضبط الانتهاكات في مخافر الشرطة؟ ما الواجب فعله؟ ما هي التدابير المقترحة لعدم الوصول إلى النتيجة المؤسفة التي شاهدها وعاشها سوريون؟
3: يعني أول شيء في إرث من المنظومة السابقة، هو ما زال وإن كان إرث فكري وإن كان يعني وأنا شاركت بالمقالة مع سامر على الموقع وكمان حطينا خارطة الطريق فيها جوابا لسؤال حضرتك أستاذة آلاء. يعني أنه يجب أن يكون هناك فصل بين عملية التحقيق عن الاعتراف، شو النظام الأسدي وهي لسه موجودة وهي يعني في وراثة إلها بالفكر والتطبيق إلى الآن، أنه هذا بيجي بيحقق معه لينتزع. يعني الاعتراف هو محور التحقيق، ما دخل الاعتراف بالتحقيق، الاعتراف شيء ما دخل، يعني بده ينتزع الاعتراف بالتعذيب. هذا فيك تحقق، جيب أي واحد وتحقق معه وتسائله وبيطلع، يعني تسائله بطريقة بتأخذ منه بتستجوبه وبيروح، وعنده حقوق يعني ما بتلتغى حقوقه أنه أنت إذا استجوبته. الآن المطلوب أنه يكون في سجل وطني للمحتجزين بكل مراكز الاحتجاز. النقطة الثانية أنه السماح بالزيارات لمؤسسات المجتمع المدني وأيضا للجان الأممية، وأيضا أنه التحقيقات بمختلف دول العالم هي بتقوم فيها المحققين بوزارة الداخلية وليس الشرطة، فهذه التحقيقات بتكون هي مسجلة وخاصة بالفيديو وليس فقط بالصورة. طبعا هذا كله عم نحكي عنه أنه بده إمكانيات كبيرة جدا، لأنه كمان بحاجة إلى تدريب المحققين كيف يحقق مع الشخص وكيف طريقة التحقيق والاستجواب. أيضا يعني بحاجة إلى أنه يكون في عملية هي المساءلة الداخلية التي تتم، وأيضا بحاجة أنه يكون في يعني الكشف عن نتائج التحقيق، وأيضا العناصر التي تتم مساءلتهم أنه يعرف الشارع فيهم ماذا حصل بنتيجة هذا التحقيق وإلى أين وصل. هذا كله ضمن يعني مسار إصلاح الأجهزة الأمنية بعد يعني سقوط الأنظمة الاستبدادية، وهي العملية هي بتأخذ بالعادة يعني سنوات، لأن نحن نتكلم على مستوى جميع المحافظات ونتكلم عن أعداد كبيرة جدا، وبالتالي هذا الأمر يعني أنا شايف أنه هو يسير ولكن بصورة ليست كما ينبغي، لأنه تم يعني الأجهزة الأمنية حلت وتم توظيف يعني عناصر ولم لم يحصلوا على التدريبات الكافية باحترام معايير حقوق الإنسان ويعني عمليات التحقيق وما إلى ذلك.
1: طيب أستاذ رفاعة، اليوم أيضا هناك حديث عن ضرورة إصلاح القوانين، برأيك ما الواجب تحصيله في هذه النقطة؟ لأنه يعني مدونة سلوك موجودة، قوانين تمنع التعذيب تمنع الضرب موجودة حتى من وقت النظام السابق، اليوم ما الواجب إصلاحه على نطاق القوانين لضمان أيضا أن يتم تطبيقها؟
4: بالزاوية اللي عم تذكر فيها حضرتك، تركز عليها حضرتك، هي زاوية مراقبة تطبيق القوانين، وهذا شيء أيضا موجود عليه نصوص ويتفعل وينضبط بمتابعة الرقابة الرسمية اللي هي مؤسسات الهيئة المركزية لرقابة التفتيش ومثيلاتها، أيضا والرقابة الشعبية، وأيضا رقابة منظمات المجتمع المدني وذروتها مؤسسة مجلس الشعب السلطة التشريعية من خلال الأدوات المتاحة بين يديها. ونحن نعتقد من يعني كنت أشرت حضرتك والزملاء المتداخلين أنه كيف نضمن وكيف نسير عمليا يعني قضية الفقيد محمد الميرة تفرق يعني الفرق فيها عن سابقاتها أنها تزامنت مع وجود مجلس الشعب، وتزامنت أنها يمكن الحادثة الأولى التي يحصل فيها وفاة نتيجة تسبب بعمل جسدي أثناء التوقيف. فأنا أعتقد أنه بهذه اللحظة هي وصل المجتمع ونمو مؤسسات الدولة بعد سنة ونص أو سنتين تقريبا من بناء المرحلة الانتقالية إلى النضج، بحيث نتوقع أنه بالأيام القادمة فعلا سيزداد موضوع الانضباط ويزداد موضوع المحاسبة، وأنه فعلا أنه لا يوجد أحد فوق المحاسبة.
1: يعني بالتالي أنت تشير إلى إمكانية حصول تشريع يضمن رقابة أكبر على أماكن الاحتجاز وحقوق الموقوفين بعد حادثة غميرة.
4: بالتأكيد لا شيء يمنع من ذلك.
1: لكن دكتور خالد أيضا، أستاذ رفاعة عفوا، أيضا يسأل أنه هو بالعادة من يراقب عمل الوزارات، يعني من يراقب عمل السلطة التنفيذية في مثل هذه الحالة مثلا تحديدا؟
4: في مثلها يعني بالعموم العملية عملية هي دورة حياة كاملة، يعني عندما تظهر مشكلة ما فتظهر مشاكلها إن كان بالشكاوى أو بتدخل المجتمع المدني أو تدخل أطراف القضية أطراف المصالح، وعندما تصل إلى حجم معين ممكن تصل إلى بعض النواب إلى المجلس، فيأخذ أعضاء المجلس فرصتهم وقتهم الكافي لإعداد ملف متكامل، ويبدأ الحوار بين السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية للوصول إلى جلسات استماع لوصول إلى الحقيقة. وهذه العملية هي بحد ذاتها وما يعني ذروتها جلسة استماع، ما قبلها عمليا هي عمليات تنقيح وتصليح وحوار غير ظاهر على السطح بيكون. فهي العملية هي بحد ذاتها هي جزء من إجراءات تحصين الأداء الحكومي وضبطه لكي لا يصل إلى جلسة استماع، ولكي لا يصل إلى لحظة الحرج أمام الشعب ككل.
1: بالتالي ثمة إمكانية كبيرة لتتحول هذه القضية إلى ملف تشريعي من أجل مراجعة القوانين المتعلقة بالاحتجاز وبالتوقيف وبصلاحيات مراكز الشرطة. أستاذ رفاعة،
4: هذا ما يقوله حجم الاهتمام الشعبي والرسمي والحكومي بهذه القضية المؤلمة في مسار بناء دولتنا الجديدة. بالتأكيد لن يكون الزمن الحالي يعني ما بعد هذه الحادثة كما قبلها. وكما قلت لك بأن الزملاء في المجلس مهتمين أشد الاهتمام بهذه الحادثة ومثيلاتها لكي نقف على المساحة التي تقع فيها الإشكاليات أو المساحة التي يمكن منها إصلاح الخلل كي لا يتكرر.
1: طيب بالانتقال إلى أستاذ دكتور خالد، دكتور خالد أنت قريب يعني حتى من أهالي من ذوي محمد غميرة أيضا، ما النتيجة التي ترضي أهل محمد غميرة وترضي أيضا أهل الحفة؟ هل يكفي محاسبة المسؤول عن هذه الحادثة أم أنه هناك تطلع إلى إصلاح في الأجهزة الأمنية؟ هل هناك أمل بحدوث ذلك؟
0: يعني سبحان الله، من كما شاهدتم جميعا على شاشات التلفاز، عائلة محمد غبيرة عائلة طيبة جدا جدا، وفعلا عمه الدكتور عصام صديقنا، هم لا يطلبون الكثير، هم يطلبون فقط إحقاق الحق، هم يطلبون فقط يعني دم ابنهم لا يذهب سودا كما يقولون، ويطالبون بالعدالة، وكذلك أغلب أهل الحفة. ولكن هذه الحادثة هم لا يريدون أن تتكرر وتصبح ظاهرة في أقسام الشرطة. القضية لم تتوقف فقط عند أهل محمد، كلنا في الحقيقة أهل محمد، كل أهل اللاذقية هم أهل محمد. فنحن لا نشك أبدا أبدا بأن يعني وزارة الداخلية ستقصر في المحاسبة، ستحاسب أكيد، وخاصة أنه هذا ما عهدناه عنهم كما قلت لك، هم يسيرون بمسيرة يعني جيدة جدا جدا في بناء مؤسسة محترمة، وكلنا لاحظنا أعضاء الأمن الداخلي محترمين إلى حد كبير على الحواجز، يعطون انطباع جيد جدا. وأنا شخصيا شاركت مثل ما قلت لك الأستاذ فضل، شاركت في تدريب سيكولوجي علم النفس الجنائي لكثير من ضباط الشرطة، ولكن لم أستمر معهم. هذا دليل أنهم عندهم برامج تدريب، ولكن يعني كل بداية فيها أخطاء، ولا يمكن، الشعب السوري شعب فيه الجيد وفيه السيء، يعني لا يمكن أن يكون في المستشفى عندنا الطبيب الجيد وعندنا الطبيب السيء، وأيضا في قسم الشرطة عندنا الجيد وعندنا السيء. فالآن دور كبير ينبغي أن تتضافر فيه جهود المحلية الشعبية مع الحكومة يعني وضع حد لكل هذه التجاوزات، حتى وإن كان تجاوز صغير ولكنه غير مقبول وقد يؤدي إلى مؤدى خطير.
1: طيب أستاذ رفاع، أشرت إلى أنه يعني هذا المخفر يبدو أنه سيء الصيت، ويبدو أنه حدثت فيه أمور سابقة قبل قضية محمد غميرة، وكان هناك شكاوى منه، يعني لماذا لم تصل هذه الشكاوى إلى نتيجة بما أنك من أهل المنطقة؟
4: تلك الشكاوى عولجت كشكاوى، الآن يعني مطلب أهل المنطقة أن معالجتها على مستوى الفريق وليس على مستوى الحادثة. هذا الأمر لأنه يعني كانت هي هذه الحادثة ذروة، لأن الحدث بسيط، المبلغ بسيط، الأهالي تدخلوا، عرضوا كاميرا أنه ما في مشكلة، جاءوا وقالوا ولدنا مريض، جاءوا وجابوا الأدوية، أحضروا الأدوية للفقيد. فكل هذه الأمور توصل بالنسبة إليهم أن الأمر في مشكلة ببعض الأشخاص، وأن الكل في المحافظة في اللاذقية متفق أن المشكلة مشكلة أشخاص، فيها ليست مشكلة مؤسسة بقدر ما هي مشكلة أشخاص. وكما أشرته في مداخلة سابقة أنه يعني نحن نحتاج إلى تحليل نفسي عندما تكون أنا مسؤول عن تطبيق قانون وأنا مسؤول عن التحقق من مسألة ما، هل أنا أضطر نفسيا لهذا السلوك؟ لماذا أصل إلى هذا السلوك؟ هذه مسألة مهمة جدا حتى نعرف كيف تحل، وليس ما تحل. بالتأكيد وضع المنطقة يحتاج إلى تغيير الكادر في المخفر لكي تطوى مرحلة، وأيضا ما كما تحدثت عن الدروس المستفادة كي لا يقع نفس الشيء. طيب. يعني نحن نريد العدالة ونريد الوصول إلى الحقيقة، هذا الأمر يجب أن يمر بالقنوات السليمة، كما تمت إشارة إلى عملية التدريب والصقل. وأيضا
1: في هذه النقطة تحديدا مسألة التدريب، أريد العودة إلى دكتور خالد قبل أن يغادرنا، هو كيف يجب أن يتم تدريب الأعضاء المنتسبين إلى وزارة الداخلية؟ أشرت إلى مسألة الدورات التدريبية بخصوص يعني من الناحية النفسية، ماذا أيضا، ماذا يجب أن يصار إليه بعد هذه الحادثة دكتور خالد؟
0: أنا برأيي الوزارة مهتمة جدا في التدريب، وأنا لما اجتمعت مع يعني العميد عبد العزيز كان مهتم جدا جدا في قضية التدريب السيكولوجي، لأنه كان في تدريب عسكري أو أمني وكان في تدريب ديني، ولكن كان مهتم جدا بالسيكولوجي، وهم متابعون في هذا البرنامج. ولكن مثل ما قال أحد ضيوفك أنه 20 يوم لا تكفي، نحن يعني أنت بحاجة إلى صقل شخصية متكاملة، وهناك نقص كبير في أعداد العناصر، فكان لابد من الاستعانة بالعناصر لتسد المجتمع كله مشاكل، عندنا مشاكل يعني بالمخدرات والسرقات وغيرها، فكان في حاجة لسد الثغرات الموجودة، ولذلك كان التدريب قليل. تدريب قليل لا ينفع، بحاجة إلى تدريب متواصل لا يقل عن سنة حتى يتخرج عندي يعني عنصر يليق بمكانه ويليق بدولتنا ويليق بالمجتمع.
1: شكرا جزيلا لك دكتور خالد كمال الناشط في السلم الأهلي، كنت معنا من اللاذقية، شكرا جزيلا لك. بالانتقال إلى أستاذ رشيد، أستاذ رشيد أشار قبل قليل ضيفي أستاذ رفاعة إلى أن المشكلة هي مشكلة أشخاص وليست مشكلة مؤسسة، ما وجهت هذه العبارة بعد تكرار حوادث على هذه الشاكلة؟
2: نعم، في الحقيقة يعني التحقيق الجنائي يتناول كافة الظروف المحيطة بالواقعة، الظروف المتعلقة بالجاني والظروف المتعلقة بالمجني عليه، ونحن اليوم أمام هذه الواقعة يعني الأليمة ووفاة المرحوم محمد. يعني لدينا عدة مؤشرات، أو يعني هنا مصاب هو بالمرض الناعور، ومرض الناعور لديه له آثار نفسية على صاحبه، وقد يكون سوء تصرف من أحد العناصر، قد يكون سوء التصرف هذا بسيط أدى إلى ردة فعل محمد عنيفة، وصارت ردود الأفعال تطورت إلى ما وصلنا إليه. هذا المؤشر الأول، هو النقطة الأولى في هذه الحادثة الجنائية. النقطة الثانية، يعني أعلنت وزارة الداخلية أن هناك موقوفين آخرين كانوا مع محمد، وهنا أيضا نعود إلى آلية عمل المؤسسات الأمنية، خاصة كما ذكرت أن المؤسسات الأمنية يتداخل عملها مع المجتمع، وفي حالة ورود خاصة أن الأهل أيضا أبلغوا المخفر أنه يعاني من هذا المرض، لذلك يجب عليهم كان في المخفر أن يتم التعامل مع محمد رحمه الله تعامل خاص نظرا لوضعه
1: الصحي. طيب استاذ رشيد، عفوا، عند النقطة التي تتحدث عنها، يعني هو لا اعرف ان كان الصوت يصل،
2: ايضا من الضرورة بمكان
1: تفضل اكمل استاذ رشيد. طيب ثمة مشكلة يبدو مع استاذ رشيد. استاذ فضل عبد الغني، اليوم كيف يمكن ان نقول أنه الإصلاح تحقق داخل المنظومة الأمنية من ناحية القوانين ومن ناحية التشريعات؟
3: يعني نحن لازم نشوف، نراقب هذا عمل المؤسسة الأمنية، نشوف أول شيء كم التدريبات اللي خضعت له، التدريبات هي قائمة طويلة جدا. ثاني شيء أنه نحن حكينا بمقابلة سابقة مشان ما نكرر ومشان يعني نستفيد من الوقت، أنه بعملية إصلاح السجون كمان انه دائما بيكون في فصل بين الشرطه عن اللي عم يحقق، عن النيابه، عن السجون، مشان ما يخضعوا كلهم الى اداره واحده. كمان في نقطه مهمه جدا، انه بيكون كل واحد من هدول بيخضع الى رقابه، ليس فقط برلمانيه استاذه آلاء، وانما الى برلمانيه قضائيه وماليه مستقله. كمان لازم يكون في، وهذا من يعني يجب ان يعمل مجلس تشريعي على ذلك، انه بيكون في سن قانون للشرطة، ويعني بيحدد فيه مسؤولياتها وهيكليتها وهيك. كمان لابد أنه يكون في عنا إصلاح لإدارة السجون وليس فقط للأجهزة الأمنية، يعني إدارة السجون هي آخر حلقة في السلسلة. فنحن إذا تحقق كل ذلك، ولكن هذا بحاجة إلى عمل طويل جدا. يعني أنا كان عندي تعليق مثلا بموضوع التدريبات هي قائمة طويلة جدا جدا، وهذا كل تدريب بحاجة إلى أشهر طويلة، وأنت بحاجة أن تدربي على مستوى الوطن كله. أنا قاعدة حدثت في اللاذقية، هناك يعني أيضا في دير الزور وفي دمشق وحماة ومختلف المناطق، فهذا نحن نتكلم عن أعداد كبيرة جدا. فهذا البرنامج هو يعني يرسم برنامج من يقوم بالتدريب، تقوم المؤسسات المختصة، مؤسسات المجتمع المدني اللي عندها خبرة ويعني قريبة من السياق وما إلى ذلك بهي عمليات التدريب. وأيضا أحيانا يتم الاستعانة بخبرات دولية، ولكن الخبرات الدولية هي بتجي بتدرب لها أسبوع 10 أيام أو كم شهر وبعدين بيتركوا سوريا، سوريا بيحملها أبنائها. فالتدريبات هي بتدرب على إصلاح السجون، كيف تتعامل أنت بالتحقيقات، كيف على الحواجز، كيف إدارة السجون، كيف أنت بتحقق مع الأطفال.
1: طيب أستاذ فضل،
3: شو سجن
1: يعني قلت
3: الأحداث،
1: أنه سوريا
3: شو قانون، شو قوانين التعذيب، شو الإطار القانوني لحقوق الإنسان. يعني هي قائمة كل وحدة من هدول هي بحاجة إلى أشهر طويلة جدا.
1: ثمة نقطة مهمة أستاذ فضل،
3: التدريب هو ما بس أنه أنت
1: لأنه عليكم اليوم مسؤولية، المجتمع المدني والمنظمات الحقوقية عليها مسؤوليات. أنتم ما دوركم في هذا الإطار أيضا؟ بما أنك قلت الجملة قبل قليل أن سوريا لأهلها، عليكم، تقع على كهلكم مسؤولية أيضا، ما الدور الذي يمكن أن تقدموه؟
3: نحن يعني بالإمكان أنه نساهم بخبرتنا السابقة ب يعني عمليات التدريب، وأيضا ب يعني بمبادئ وقواعد القانون الدولي لحقوق الإنسان، وأيضا البروتوكولات التي يقوم عليها عمليات التحقيق، وأيضا بروتوكولات اللي بيكون فيها عمليات تحليل الجثث وما إلى ذلك، حتى نعرف يعني هذا مثلا الآن في هاي الحادثة أستاذي آلاء، بدنا نعرف نحن ماني مع ربط المرض بالوفاة، لا، بيكون في اللي هيك مثلا انه من ضمن الاصلاح انه وقت بده يدخل بيعملوا معه فحص طبي لنعمل نحن شو وضعه الصحي، ولكن هون بيكون في تحديد. يعني نحن بنساعد بهي التحقيقات كلها اللي نحن اشتغلنا فيها وكسبنا فيها خبرة طويلة، ونحن طبعا ابدينا الاستعداد بهذا الاطار، ويعني بنامل انه يبدا قريبا.
1: بالعودة إلى أستاذ رشيد، أستاذ رشيد، يعني قلت بأنه هذه الحادثة للأسف أدت إلى الوفاة، ويعني ذكرت أمثلة على أيضا قضايا نجحت بها وزارة الداخلية، منها اليوم مثلا أنا يعني أريد أن أضيف أنه الأمن الداخلي مثلا يعلن تفكيك خلية إرهابية في ريف اللاذقية، لكن مقابل ذلك لا يبدو، يعني كما أشرت في بداية هذا الحوار أنا، أنه لا تبدو قصة غميرة هي القصة الأولى. يعني مثلا منذ أيام اعتقل عدة شباب في خان أرنبة في القنيطرة، وجهت لهم تهمة الانتماء إلى داعش، ثم بعد ذلك تم التراجع عن الأمر. قصة محمد غميرة، قصة القاصر عبد الكريم فؤاد من محافظة إدلب، أيضا الدكتور الكندي خالد الحمود، أيضا قضية الطفلة فرح في درعا التي لم يظهر حتى الآن يعني من نتائج التحقيق أي معلومة. وبالتالي هناك من يعني يقول أنه رغم الإشادة بالأدوار الكبيرة التي قامت بها وزارة الداخلية، لكن هناك قصور متعلق بالجانب المسلكي. بالتالي أيضا هذا كيف يمكن تجاوزه أستاذ رشيد؟
2: ممكن تجاوزه يعني مع مرور المرحلة التأسيسية وتدريب الكوادر بشكل أكبر. أيضا هناك يعني أمل أستاذي أنا في العمل الجنائي والعمل الأمني بشكل عام، يعني في بعض الأمور لا يمكن لبعض التحقيقات، ويدرك على ما أعتقد الأستاذ فضل ذلك، لا يمكن لبعض التحقيقات أن يتم نشرها على الإعلام، على الإعلام وعلى الإعلام بشكل كامل وبشكل شفاف، لأنها قد تعيق استمرار التحقيقات في المسألة المعمول بها، وقد لا تنتهي التحقيقات خلال فترة قصيرة وتحتاج إلى كتمان ما تم التوصل إليه. أيضا بعض التحقيقات يؤثر بعضه على السلم الأهلي والسلم المجتمعي وحتى على السلم العائلي ضمن العائلة الواحدة، ولكن بشكل عام وفي ضوء يعني ما أتابعه في المؤسسات الأمنية والمراجعات المستمرة ومحاولات خاصة الإعلانات التي يعني من يرصد إعلانات القبول لمنتسبي وزارة الداخلية ووزارة الدفاع يلاحظ يعني تغير المعايير وتطور هذه المعايير. على سبيل المثال في الدول المستقرة والمتقدمة ينسب إلى وزارة الدفاع وإلى وزارة الداخلية من حملة الشهادة الثانوية أقل شيء كمستوى تعليمي، إضافة إلى حملة الإجازة في القانون وعلم الاجتماع وعلم النفس. اليوم ظروف الدولة السورية وظروف المجتمع السوري غير مستقر، لذلك يعني تم تنسيب يعني أنماط مختلفة أو يعني أنواع مختلفة من السويات التعليمية لسد الفراغات الأمنية الموجودة في سوريا، ولكن المراجعات المستمرة لهذه المؤسسات ومحاولة يعني تلافي جوانب قصورها والثغرات التي تظهر.
1: يعني مع تقدير الشديد لما تفضلت به أستاذ رشيد لهذه النقاط ولحيثيات المرحلة الانتقالية ولبناء الأجهزة الأمنية من الصفر، رغم يعني تقديري لما أشرت له، لكن البعض يقول بأن المشكلة لا تكمن هنا ويشير بإصبعه إلى عدم حدوث محاسبات سابقة، إلى عدم الإعلان عن عقوبات بحق عناصر أمنية، وبالتالي تتكرر هذه التجاوزات هكذا ببساطة أستاذ رشيد.
2: لا أعتقد ذلك إلى هذه الدرجة كما يشار إليها، أنه لا يوجد محاسبة على الإطلاق. يعني منذ فترة قريبة لا تتجاوز شهر هناك سيدتين تم اعتقالهما في مخبر توقيفهما لمدة يوم من دون مذكرة توقيف. فعند خروج هاتين السيدتين في أحد مخافر دمشق خرجتا وأقامتا دعوة على قائد المخبر الموجود في المنطقة وتم تنحيته عن عمله. لذلك أنا أقول أن من أسباب تطور أو من عوامل تطور الأجهزة الأمنية ووزارة الداخلية بشكل عام هو الوعي والحذر السوري الذي يراقب الحذر العقل الجمعي السوري الذي يراقب أداء هذه المؤسسات ويصر على أنه يعني من دون العودة إلى صورة النظام السابق ومؤسساته. وهذا ما شاهدناه يعني في التفاعل الكبير الشعبي ولمنظمات المجتمع المدني مع حادثة المرحوم محمد الدوير.
1: أستاذ رفاعة، يعني بالتأكيد تابعت ردود الأفعال على وسائل التواصل الاجتماعي، الغضب الشديد، الخيبة، الخذلان، يعني أنا أنقل لك هذه التعابير التي وردت من العديد من السوريين على المنصات. اليوم ماذا تقول لمن يشعر بكل ذلك، لمن يخشى بأن الثورة لم تحقق أهدافها، بأننا يمكن أن نعود في سوريا إلى عهد النظام السابق من خلال هذه الممارسات، ماذا نقول لهم؟ ماذا تقول لهم؟
4: قبل أن نصل إلى هذه النقطة التي تفضلت بها، نحن نستخدم عبارة النظام البائد. من ولد في السنة الأولى من عمر النظام البائد اليوم هو في العقد السابع من عمره، يعني عدة أجيال. نحن كشعب وبواقعية شديدة نعاني من ذهنية معينة بالعلاقة مع الدولة وبالعلاقة مع المجتمع وبالعلاقة مع القانون. هنا يمكن أن نذكر بكثير من يعني الألم أننا لم نكن نشعر بالانتماء إلى الدولة، وبالتالي الانتهاك القانون هو نوع من أنواع الانتقام من الدولة. الآن نحن ننتقل إلى ذهنية جديدة. العملية ليست تشريعية، العملية ثقافية إعلامية بالدرجة الأولى. وهنا أركز على دور الدراما. جزء من الدراما تبحث عن الغريب في الإنتاج الإعلامي اللي كان المسموع والمرئي. يجب أن تكون دراما رديف لتغيير الذهنية في المجتمع بحيث أن تتكامل كامل الأدوار في الانتقال إلى مسألة كلنا نحترم القانون، كلنا نحترم من يسعى لتطبيق القانون، كلنا نحترم من يضبط من يخالف القانون. وهذه النقطة تقودني للنقطة التي تفضلت بها حضرتك. اليوم جزء من السوشيال ميديا يعني يتأثر بما يسمى البترندات، وجزء يبحث عن الحقيقة. اليوم نحن القرآن الكريم يقول لنا ولا تقف ما ليس لك به علم. يعني أنا زملائي من أو أهالي المنطقة من المغتربين تواصلوا معي، أيضا زملائي من المجلس من خارج محافظات تواصلوا معي. المعلومات خارج نطاق المنطقة مختلفة تماما بالكلية عما لدينا الآن. فأنا قبل أن أتأثر بما تضخه وسائل الإعلام علي أن أتأكد. هذا واحد. اثنين، نحن الآن في عملية ما يعني تقريبا سنتين من بعد التحرير. نحن كم الحوادث التي نذكرها؟ طبعا نذكرها ولا نريدها ولا نريدها أن تعود، ولكن كم نسبتها المئوية؟ كيف نتعامل معها العهد الجديد أو الدولة الجديدة قياسا مع الدولة القديمة؟ هذا كله أحيانا يغيب لزحمة الانفعال، وإن كان هذا الانفعال يعني جزء من أدوات صمام الأمان.
1: شكراً أستاذ رفاعة، حقيقة نقاط مهمة أثرتها. شكراً جزيلاً لك أستاذ رفاعة عكرمة، عضو مجلس الشعب عن محافظة اللاذقية من الحفة. شكري كذلك لفضل عبد الغني مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان، وشكري لرشيد حوراني الخبير الأمني والاستراتيجي كان معنا من دمشق. شكراً. مشاهدينا مستمرون معكم، بعد الفاصل نعود لنناقش اتهام المجلس الوطني الكردي لعناصر وقياديين في حزب الاتحاد الديمقراطي بتهديد أعضاء في المجلس بينهم عضو في مجلس الشعب.

0: نحن وقاعدين جوا وحدا عم يدولب هون نبكي عليه، والله نسمع بوجع العظام اللي عم تتكسر.
1: البطانية بشم ريحتها بحس انه في دم ممزوج برائحة البشر.
2: وقت ينادوا اسمنا على التعذيب فعليا ما لك عفان، انت حترجع عايش وحترجع ميت.
3: بذكر اني سمعت الشيب وهو عم يطق براسي.
4: اللي بتتعذبه الروح هي اللي ما بتروح.

0: إذاعة راديو سوريا معكم أينما كنتم.
1: من دمشق إلى حلب، من الساحل إلى الجزيرة، صوت سوريا يرافقكم أينما كنتم. راديو تلفزيون سوريا على التردد الموحد 99 FM في عموم المدن والمحافظات السورية. نرافقكم بالخبر الدقيق والبرامج المنوعة وعلى مدار الساعة. راديو تلفزيون سوريا، صوتك وين ما كنت.

0: وجه المجلس الوطني الكردي اتهامات لحزب الاتحاد الديمقراطي بتهديد أحد أعضائه بالقتل والتشهير ومحاولة اختطاف عضو آخر مؤخرا، وبين أن المجلس أبلغ مكتب مظلوم عبدي بهذه الوقائع، إلا أن هذه الممارسات ما زالت مستمرة دون اتخاذ إجراءات رادعة. وقال المكتب القانوني للمجلس في بيان إن المنسق العام للمكتب القانوني للمجلس الوطني الكردي وعضو مجلس الشعب المحامي رضوان سيدو تعرض لتهديدات بالقتل والذم والقدح والشتم من قبل أحد قياديي حزب الاتحاد الديمقراطي. وأضاف البيان أن عضو الهيئة القانونية للمجلس الوطني الكردي سداد سيد مجيد تعرض مؤخرا لمحاولة اختطاف من قبل أشخاص قال إنهم من عناصر حزب الاتحاد. كما حمل المكتب الجهات التي يقف وراءها مسؤولية أي تعرض لسلامة المستهدفين، داعيا الجهات المختصة إلى التعامل بحزم مع ما وصفها بالانتهاكات والجرائم الخطيرة. معنا الآن دكتور خالد جبر الحقوقي والباحث السياسي مباشرة من القمشلي، ومعي إبراهيم برو عضو مكتب العلاقات العامة في المجلس الوطني الكردي مباشرة من دمشق. أهلا بكما. إذن خلافات قديمة تتجدد بين المجلس الوطني وبين حزب الاتحاد الديمقراطي. أستاذ إبراهيم، جذور هذه الأزمة اليوم التي تتجلى في هاتين الحادثتين.
1: مساء الخير لك وللمشاهدين ولضيفك. حقيقة يعني العلاقة بين المجلس الوطني الكردي وبين حزب الاتحاد الديمقراطي مرت ب يعني مراحل عديدة، يعني منذ يعني نشأة هذا الحزب هناك مشروع تنافسي، مشروع إقصائي من قبل هذا الحزب. يعني الحادثة اللي صارت أخيرا بموضوع الأستاذ رضوان سيدو أو الأستاذ سيدات ليس موضوعا عابرا، ليس حدثا عابرا، هذا نهج وأجندة يتم ممارسته منذ يعني قبل الثورة السورية وخلال الثورة السورية وحتى اليوم. هذه الممارسات يعني يعتبر نهج يتكرر بين فترة وأخرى، أو إذا بدنا نقول يتكرر بأشكال مختلفة من التهديد، من الاعتقالات.
0: إذن ليست حادثة عابرة وإنما يعني منهج قديم كما أشرت أستاذ إبراهيم، لكنك أشرت إلى حادثة رضوان سيدو وإلى حادثة سيدات سيد مجيد. لو فصلتها لنا يعني بمزيد من المعلومات، ماذا حدث بالضبط؟
1: هلا الموضوع يعني عم نقول انه حدث يعني موضوع ليس عابرا، وهذا نهج يعني دائما اي صوت معارض يتم ممارسة هذا النهج لكتم الافواه واسكات المعارضين. اي نشاط سياسي حقوقي يعارض هذا الحزب او هذه المنظومة يتم مواجهته بهذه الأساليب. ونحن يعني كمجلس الوطني الكردي مظلة سياسية نؤمن بالحوار الديمقراطي ولا نلجأ إلى هذه التهديدات.
0: فتهديدهم يعني تقول أي معارضة، أي صوت مختلف،
1: ليس فقط تهديد.
0: أستاذ إبراهيم بس نعم، قل لي بماذا عارض السيدان رضوان سيدو وسيداد، ماذا فعلا؟ يعني ما المعتقد أنه أدى إلى هذا السلوك من حزب الاتحاد الديمقراطي؟
1: فقط هو يعني إذا بيسمعوا أي موقف واضح من أي عملية فساد أو انتهاك أو على هذه الشاكلة يتم التهديد بأشكال مختلفة، يعني سواء تهديد بالقتل أو بتشويه سمعة. يعني هذا أعتقد أصعب من القتل لما يتقصدوا بتشويه
0: يعني هذه الأصوات قالت شيئا عن الفساد داخل حزب الاتحاد الديمقراطي وبالتالي تم تهديدها. يعني أنا أحاول أن أصل إلى السبب المسبب. يعني أستاذ إبراهيم معك إن كنت تريد أن تجاوبني.
1: أنا ما في يعني ما أقدر أحدد إنه الكلام المحدد اللي بسببه يتلقى استاذ مروان استاذ رضوان او تهديدات بالخطف لاستاذ سيدات، لا اعرف بالضبط انه على اي موضوع، لكن اعتقد الموضوع كل شخص نشط مميز في منطقته أو يبرز في محل عمله في أدائه يتعرض للتهديدات ويتعرض للانتهاكات، وهذه الانتهاكات يعني تكررت مع الكثيرين، وأنا أحد الناس اللي يعني دفعت ضريبة الاعتقال والترحيل القسري والتشويه السمعة، فهذه المسائل تتكرر بين فينة وأخرى.
0: دكتور خالد، ما مشكلة حزب الاتحاد الديمقراطي مع المجلس الوطني؟
2: نعم، تحياتي لك يا آلاء ولضيفك أيضا بابشيلان ولمشاهديك أيضا. يعني حقيقة يعني البحث بحيثيات الخلافات العميقة بين حزب الاتحاد الديمقراطي والمجلس الوطني الكردي هي تعود يعني الى بدايه التاسيس والى تاريخ اليوم، يعني حتى يعني وتعمقت اكثر يعني في بدايه الثوره السوريه، وهي يعني على من يملك القرار الكردي في سوريا. هذه الخلافات هي خلافات استراتيجيه بين يعني الاطراف الكرديه بكل اسف، يعني ورغم ان في يناير 2025 كان هناك مؤتمرا كرديا جامعا في مدينه قامشلو، لكن الى الان لم تؤدي الى نتيجه حتميه. هناك اتهامات متبادله بين يعني الاطراف، وهذه الاتهامات سواء من الناحيه السياسيه او من الناحيه الامنيه هي لا زالت مستمره بين الاطراف، لم نصل الى نتيجه حقيقيه. يعني كشارع الكردي كنا نتامل خيرا بان يكون هناك وحدة لموقف الصف الكردي، ورغم أن حزب الاتحاد الديمقراطي أيضا دعا إلى وحدة الصف، والمجلس الوطني الكردي أيضا دعا إلى وحدة الصف، وكان هناك مؤتمر، لكن رغم كل ما رأيناه رأينا هناك تجدد أو تجديد للخلافات القائمة بين الأطراف الكردية في سوريا.
0: هناك يعني اليوم من يحتكر يعني القرار الكردي؟ دكتور خالد، اليوم من يحتكر القرار الكردي؟ من يمثل الأكراد اليوم؟
2: يعني حقيقة لا نستطيع أن نركز أن طرفا بعينه يحتكر القرار الكردي، لأنه يعني المجلس الوطني الكردي له أرضية، وأيضا حزب الاتحاد الديمقراطي له أرضية على الأرض، وأيضا يعني كان لها سلطة على الأرض، وهذه السلطة كانت متواصلة على مدى 14 عاما. بخصوص يعني فقط لأعود إلى ما حدث أيضا للأستاذ رضوان والأساتذة الآخرين، يعني حتما هذه الأفعال هي مدانة بكل المقاييس، ولا يمكن تبريرها تحت اي شكل كان، لكن يعني وبكل يعني ضمير ساتحدث، تحدثت انا شخصيا مع الاستاذ رضوان، ويعني علمت ما هي المشكله، وبادرت ايضا يعني اليوم صباحا.
0: قل لنا ما هي المشكله؟
2: نعم، يعني ربما هي يعني تخص بإطار بعض السرية، لكن فقط يعني في الخطوط العريضة، يعني استاذ رضوان تحدث بأنه تعرض للتهديد والتشويه يعني من أطراف تتبع لحزب الاتحاد الديمقراطي. راجعت اليوم يعني مكتب حزب الاتحاد الديمقراطي وقلت لهم يعني لا يجوز هذا الأمر أطلاقا، وهم تحدثوا بشكل قالوا هذه ربما أفعال فردية وهي لا تمثل أطلاقاً.
0: لكنها ليست الحديثة الوحيدة دكتور خالد، يعني هذا يحدث منذ سنوات، حتى يعني قبل سقوط النظام، هذه ليست الحادثة الوحيدة، لا تبدو أنها استثناء في العلاقة بين الطرفين.
2: يعني فقط على يعني لأركز على هذه النقطة، يعني ليست هناك أطراف يعني في سوريا يعني وكانت تملك السلطة وهي كانت متكاملة فيما بينها، لكن يعني نحن الكرد مشكلتنا كبيرة جدا، يعني لازلنا نعاني من حالة الانقسام في الشارع الكردي، وهذه الحالة هي من تؤثر سلبا على الواقع الكردي بشكل عام. المنطق السياسي لدينا ككرد سوريا يعني غير متوفر كليا، هذه الانقسامات هي تؤثر على حالة المطالب أيضا، يعني المطالبة بحقوق الشعب الكردي أيضا من الحكومة في دمشق، كل هذه هي تأثيرات سلبية لحالة الانقسام، وتعود بها إلى نتائج سلبية على أرض الواقع على الشارع الكردي بشكل عام. نحن نحتاج إلى تضافر الجهود، يعني ككرد يجب أن نكون متوحدين فيما بيننا، يجب أن يكون هناك توحيد للخطاب الكردي في سوريا، من أجل ذلك أن يكون هناك تعاملا موحدا مع الحكومة في دمشق. يعني رأينا يعني المجلس الوطني الكردي اتجه نحو يعني البرلمان دون حزب الاتحاد الديمقراطي، وحزب الاتحاد الديمقراطي توجه إلى يعني إلى نيل الكراسي الإدارية في مدينة الحسكة دون المجلس الوطني الكردي. هذه الحالة هي هي سلبية بالنسبة للمجتمع الكردي، هي سلبية بالنسبة للشعب الكردي في سوريا. نحن ما نريده تماما أن يكون هناك توافقا سياسيا دون أن يكون
0: كيف يحدث هذا التوافق؟ دعني أعود إلى أستاذ إبراهيم، كيف يمكن أن يحدث هذا التوافق؟ يعني ولماذا يبدو أنه صوت الانتقاد عالي داخل المجلس الوطني الكردي؟ قال لك ضيفي يعني أنتم أخذتم حصص في البرلمان، والمجلس والحزب الاتحاد الديمقراطي يعني له نصيب من المسألة الإدارية، يعني على ماذا إذن الاختلاف؟ كل أخذ نصيبه، لماذا لا يوجد أرضية مشتركة إذن؟
1: هلا القضية الكردية أكبر من موضوع المناصب الإدارية أو مناصب في مجلس الشعب، ولا يمكن اختصارها بهذه المقاعد البرلمانية أو الإدارية. في يعني بخصوص القضية الكردية، كان هناك أحزاب اللي هي هن موجودين حاليا بالمجلس الوطني الكردي عمرهم 70 سنة، يعني ناضلوا بكل المراحل لأجل نيل حقوقهم، لأجل الحرية، لأجل الديمقراطية، وكانت الثورة السورية محك عملي لهذه الأحزاب، وهذه الأحزاب دخلت ضمن المعارضة السورية وجميع مؤسسات المعارضة السورية، وهذا كان الخلاف بيننا وبين حزب الاتحاد الديمقراطي الذي تشارك مع النظام واستلمت تلك المناطق، يعني المناطق الكردية من النظام بكل مؤسساتها الأمنية والاقتصادية والعسكرية والإدارية. هلا نحن يعني كأحزاب سياسية كمجلس
0: تقصد
1: الوطني
0: يعني
1: الكردي
0: تشير إلى الاتفاق بين قصد يعني وبين الحكومة أستاذ إبراهيم؟
1: نعم. هلا الموضوع قصد، يعني مو بس هن عم يتحملوا المسؤولية، حتى الحكومة تتحمل المسؤولية. يعني حكومة أيضا من جانبها اختصرت القضية الكردية بحزب واحد، بتيار واحد، بطرف واحد، علما أنه هذا التيار أنا ما أتهمه، يعني قبل سقوط النظام يعني كان مصرين انه هن ما يمثلوا الكرد، هن يمثلوا سوريين وسوريا الديمقراطيه وكل شيء ديمقراطي، والموضوع القوميات موضوع متخلف والحقوق القوميه شيء من الماضي، يعني ما كان لهم اي ارتباط بموضوع حل القضيه الكرديه. لكن بعد سقوط النظام وبعد صار انه الحكومه عندها اولويات عسكريه وامنيه، وكان في تدخلات دوليه واقليميه من اجل احتواء، وهذا حق طبيعي للدوله انه بدها تهتم بالاولويات تبعها. بس شو بعد ما يعني صار موضوع الاندماج العسكري والامني وكذا، وشو بخصوص المواطنين وشو بخصوص المواضيع؟
0: طب جلستم يعني جلس وفد منكم
1: يعني ما في هلا
0: للمجلس الوطني الكردي؟ صحيح استاذ ابراهيم،
1: يعني
0: لو سمحت عفوا على المقاطعه، جلس وفد منكم مع الرئيس السوري احمد الشرع في دمشق، يعني بالتالي هناك تواصل معكم، ما الذي نقلتموه له وماذا قيل لكم ولماذا استمر الخلاف حتى الآن مع حزب الاتحاد الديمقراطي؟ يعني أنتم أيضا لم تجلسوا متفرجين.
1: لا الموضوع اللقاء مع الرئيس السيد الرئيس أحمد الشرع كان لقاء إيجابي وجيد، وجاء هذا اللقاء بعد إصدار مرسوم 13 اللي أعطى بعض الخصوصية للوضع الكردي واللغة الكردية والاعتراف بعيد نوروز. كان اللقاء إيجابيا، وتم التأكيد خلال اللقاء على شكر السيد الرئيس على هذا المرسوم، وتم مطالبة بحل عادل، حل سياسي دستوري، أنه يتم ما ورد بهذا الدستور وبشكل أوسع ضمن الدستور السوري الدائم، وفي وعود بهذا الاتجاه. ويعني نعتقد أنه يحتاج الوضع بعض الأمور في معالجتها في مجلس الشعب، وبعض الأمور إلى هيئات خاصة تتعلق بالحل السياسي العام بسوريا، الحوار الوطني. لكن الخلاف مع الاتحاد الديمقراطي، يعني ذكر ضيفك استاذ خالد، دكتور خالد، انه صارت كونفرانس وصار وحدة موقف وكذا، لكن للأسف يعني هذا كان فقط غطاء، وتم استخدامه من قبل قسد.
0: طب ماذا تريدون؟ ماذا يعني قل لي ماذا يريد المجلس الوطني الكردي؟ يعني تريدون شراكة سياسية فقط أم تريدون شراكة في الإدارة والأمن والقوة العسكرية أيضا؟ قل لي بوضوح أستاذ إبراهيم، ماذا يريد المجلس الوطني الكردي؟
1: نحن إذا بتقصدي مع قسد أو
0: مع قسد أقصد
1: الاتحاد الديمقراطي، نحن نقصد ضمن الدولة السورية، نحن نقصد الدولة السورية. قسد انتهى، إدارة ذاتية انتهى، هذه المشاريع انتهت وفشلت في المنطقة. حزب الاتحاد الديمقراطي إذا بيشوف حاله حزب سوري أهلا وسهلا، بيشوف حاله حزب كردي أهلا وسهلا. نحن كالحركة السياسية الكردية إلى مطالب وطنية سورية عامة وإلى مطالب كردية خاصة. يعني القضية الكردية ما بتختصر بإعطاء جزء بسيط من الحقوق أو جزء من المناصب ضمن المحافظة.
0: دعني أعود لدكتور خالد. دكتور خالد، حزب الاتحاد الديمقراطي احتكر القرار السياسي في للأكراد في سوريا، يعني همش المكونات الكردية الأخرى، همش حتى المكونات الأخرى في المنطقة. يعني بينما هو ينادي بحقوق الأكراد، هو نفسه لا يشمل جميع الأكراد في خطابه. ثمة تهميش وإقصاء، والحادثة التي نتحدث عنها اليوم أو الحادثتين خير دليل.
2: يعني تماما آلاء، فقط لأركز على ما قاله الأستاذ إبراهيم. يعني حقيقة عندما نتحدث عن قصد يعني خرجت من رحم الواقع والألم والمعاناة التي شاهدناها. يعني أبانا هجمات التنظيمات الإرهابية، وقصد دافعت عن المنطقة، وقصد يعني كانت قادرة على كسر شوكة الإرهاب إلى جانب التحالف الدولي، ما التحالف الدولي أيضا كان متعاونا مع قوات سوريا الديمقراطية، وكانت يعني التحالف الأبرز على الأرض والتحالف الوثيق، وهذه بمسميات التحالف الدولي. إضافة لا يمكن يعني العودة إلى سؤالك، لا يمكن اختزال القرار الكردي بطرف دون طرف آخر. يعني القرار الكردي هو يعني قرار متكامل، يعني عندما لا يكون هناك توافق كردي حتما سيكون القرار الكردي
0: لكنه محتكر. الواقع يقول أنه قصد تحتكر المناصب لها في المسألة الإدارية، لا يوجد أي مشاركة مع المجلس الوطني الكردي، لا يوجد أي مشاركة حتى مع أبناء المنطقة الأخرى، وهذا ناقشناه أيضا يعني في حلقات سابقة.
2: نعم عزيزتي آلاء، يعني الجنرال مظلوم أبدي ركز في اجتماعاته الأخيرة مع المجلس الوطني الكردي بأن يكون هناك شراكة ما بين حزب الاتحاد الديمقراطي والمجلس الوطني الكردي، لكن وبعد يعني أن كان هناك إطار آخر وتوجه المجلس الوطني إلى دمشق، هذا ما يعني طرح ونقش في الشارع الكردي بشكل عام، فكان هناك خللا في الإطار التوافقي بشكل عام، ولم يستند أي طرف من الأطراف الكردية على يعني قرارات التي كان يجب أن يلتزم بها. أي أتحدث عن مؤتمر يناير 2025، أي يعني القرارات التي خرجت والتوافقات التي خرجت من يعني مؤتمر
0: واحد. دعنا نتجاوز مؤتمر يناير لو سمحت. لو سمحت دكتور خالد، اليوم هناك اتفاق بين الحكومة وبين قسد، اليوم هناك عتب، هناك مطالبات، هناك انتقاد واضح من المجلس الوطني الكردي بأنه غير مشمول بأي من المناصب التي وزعت، لماذا؟ وعندما تذكر مظلوم عبدي، مظلوم عبدي قادر فعلا على ضبط المشهد يعني داخل المكون الكردي، هناك من يقول بأنه لا يبدو أنه قادر على يعني على ذلك، خصوصا في ظل الشكاوى التي تقدم لمكتب

0: يعني أي باتجاه الحكومة مع دمشق، لم يكن يعني هناك أي إطار معارض لهذا الشيء تماما. لكن ما حدث، توجه المجلس الوطني الكردي إلى الإطار البرلماني، وتوجه حزب الاتحاد الديمقراطي والإدارة الذاتية إلى المناصب الإدارية في محافظة الحسكة. فهذا الإطار، وكأن هناك شبه توافق ما بين يعني هذه الأطراف بأن كل طرف يعني يملك الإطار المعين، يعني طرف يعني يذهب إلى الإطار البرلماني وطرف يعني يذهب إلى الإطار الإداري، هكذا يقرأ يعني في الشارع الكردي بشكل عام. أما
1: اليوم مظلوم عبدي هو صاحب القرار في المنظومة الأمنية والمنظومة العسكرية، هل سينظر في هذه القضايا وفي هذه الشكاوى؟
0: نعم نعم، ويجب أن ينظر تماما. فقط يعني لشكوى الأستاذ رضوان، وتحدثنا عنها بأنها مدانة بكل مقاس، اليوم يعني أكدوا لي حزب الاتحاد الديمقراطي بأنها حالة فردية، وأكدوا لي بأن لا علم لديهم إلا عبر وسائل التواصل الاجتماعي وهم على
1: أستاذ إبراهيم تماماً. حالات فردية هذه، دعنا نأخذ رأي أستاذ إبراهيم. أستاذ إبراهيم، هذه حالات فردية فعلا؟
0: فقط لا
1: سأعود لك، أريد تعليق من أستاذ إبراهيم على هذه النقطة لأنك كررتها للمرة الثانية. أستاذ إبراهيم، هذه حالات فردية يقوم بها حزب الاتحاد الديمقراطي، لا يمكن فعلا أن تكون منهجا عاما يمارس على المخالفين على المجلس الوطني الكردي. اسمح لي بس خلينا نسمع رأيه، تفضل أستاذ إبراهيم.
2: بالتأكيد هذا منهج، وفي جهاز أمني ينفذ أجندة معينة، وهذه ليست حالات فردية. يعني لا يمكن نقنع أنفسنا بكل حادثة أنه والله صار في اعتذار وصار في تراجع وصار، يعني هذا المنهج يعني ما تغير منذ سنوات. يعني حتى أنه كان حزب الاتحاد الديمقراطي لما تأسس بعد 2003 أو يعني قبل بعشرين سنة كمان باسم الحزب العمال الكردستاني، كان يتم ممارسة هذه الأفعال على مدى أكثر من 40 سنة كمنهج إقصائي احتكاري وليس كحالات فردية. وأعتقد يعني ربما يعني بعض الأمور لا يستطيع السيطرة عليها سيد مظلوم عبدي.
1: من يستطيع تجاوز يعني من الذي يستطيع تجاوز مظلوم عبدي؟ وهل هناك مراكز قوى أخرى يعني تفعل ذلك في القرارات في المنظومة العسكرية وفي المنظومة الأمنية أيضا أستاذ إبراهيم؟
2: نعم، هلا إذا نلاحظ يعني بعد سقوط النظام، ونترك الماضي للماضي، بعد سقوط النظام كم مرة صار يعني تفاهمات وصار تراجعات وصار معارك وصار مجاملات وصار يعني الأمور يعني بقول كأنه بين الأخوة والأشقاء وأحيانا كأنه بين الأعداء. الموضوع مرتبط بمسائل خارجية، أجندات خارجية، كل ما يتطور الوضع سلبا يحدث أمور سلبا.
1: من يعني الأجندات
2: بين
1: الخارجية؟
2: حزب العمال الكردستاني وتركيا، يعني الموضوع متعلق بالوضع ضمن تركيا بين حزب العمال الكردستاني وبين تركيا. لما تتحسن الأمور بين الحكومة التركية وحزب العمال الكردستاني يحدث انفراج بين الحكومة وبين قسد. لما تأزم الأمور
1: وعفو عن عبد الله أوجلان أو يعني هناك كان خطوات إيجابية، الأتراك يعني أنجزوا في هذه المسألة.
2: طبعا لذلك انا عم بحكي انه يعني شخص كسيد مظلوم عبدي او بعض القياديين الاخرين ربما يعني هناك خلافات ضمن المنظومه حزب العمال الكردستاني، احيانا في من يشد الامور وفي من يتعامل بمرونة.
1: طيب
2: مع هذه
1: دكتور الدولة. خالد، أريد أن أسمع منك تعليقا يعني في ظل ما تقوله بأنه مظلوم عبدي قادر على ضبط المشهد وهو يريد أن ينفذ تفاهمات مع المجلس الوطني الكردي، لكنه هذا لم يتحقق على أرض الواقع والانتهاكات مستمرة، ويقول ضيفي بأنها منهج. هو يريد أم أنه لا يريد أم أنه لا يستطيع أن يحقق هذه الخطوات على أرض الواقع لأن هناك من يتجاوزه بأجندات خارجية؟
0: تماما تماما. يعني هذا وجعنا نحن الكرد، يعني على طيل ومر الزمان. يعني هذه الاتهامات المتبادلة لا نحبذها يعني على أرض الواقع، فقط ما نسعى إليه هي تقارب وجهات النظر الكردية ليكون هناك موقفا كرديا
1: كلامك
0: واحدا.
1: رومانسي
0: بغير
1: دكتور
0: ذلك
1: خالد،
0: لن
1: لدينا
0: نستطيع
1: تهديد بالقتل وبالخطف. يا عزيزي دكتور خالد، الحالتين اللتين نتحدث عنهما
0: حدثنا،
1: تهديد
0: أنا
1: بالقتل
0: أكثر
1: وبالخطف.
0: الأشخاص ضد هذه الحالات، أنا أكثر

0: أكثر الأشخاص ضد هذه الحالات وأدنتها يعني، وتحدثت مع السيد رضوان يعني، إن كانت هناك حالة منظمة فهذه مدانة بكل المقاييس، لكن هناك أيضا طرق قانونية ويمكن لنا أن نلجأ إليها يعني، ونثبت يعني إطارنا القانوني بشكل عام. لكن نحن الكرد آلاء يعني نعاني دائما من هذه الحالة، هذا الطرف لا يستطيع أن يسيطر على الوضع دون الطرف الآخر. يعني عدد الحالات التي حاول فيها جنرال مظلوم عبدي بلم شمل الإطار الكردي العام، وكان هناك العديد يعني من اللقاءات، وهناك كان هناك إطارا تفاوضيا متكاملا، لكن بكل أسف كل يعني كل الأطر التي حاول من أجلها السيد مظلوم عبدي وحتى السيد الرئيس مسعود البرزاني لم يصل إلى نتيجة، لأن هناك أحزاب كردية لا
1: يعني. وهناك أيضا من يقول بأن سبب وجود قوى الأمر الواقع على الأرض الشبيبة الثورية الذين يستفزون كافة المكونات في المنطقة. على أي حال انتهى وقتي دكتور خالد جبر الحقوقي والباحث السياسي من القمشلي، وشكرا كذلك للأستاذ إبراهيم برو عضو مكتب العلاقات العامة في المجلس الوطني الكردي، كنت معنا من دمشق، شكرا جزيلا. مستمرون معكم في سوريا اليوم، نناقش بعد الفاصل العناوين والاستنتاجات من لقاءات المبعوث الأمريكي مع رئيس حركة حماس خليل الحية.
2: الحقيقة لا تكمن دائما فيما نراه، بل فيما غاب أو غيب عن المشهد، بين ركام الوثائق وظلال الخرائط، نقتفي الأثر مهما صغر، نستمع، نستكشف، نتحرى، نبحث ونناقش، سعياً لإبراز ما غاب من تفاصيل الصورة. المستكشف على شاشة تلفزيون سوريا.

سوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم. المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة. في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.

0: أجرى المبعوث الأمريكي جاريد كوشنر لقاء مع قيادة حماس في القاهرة وآخر مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لبحث المرحلة الثانية من خطة غزة وسط خلافات بشأن تنفيذ خارطة الطريق والانسحاب الإسرائيلي من القطاع.
1: تحرك دبلوماسي أمريكي أعاد ملف المرحلة الثانية من خطة غزة إلى واجهة المباحثات مع لقاء جمع المبعوث الأمريكي جاريد كوشنر بقيادة حماس وآخر مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وسط تباين في شروط الانتقال إلى المرحلة المقبلة. في القاهرة التقى كوشنر مع قيادة حماس في لقاء مباشر ونادر بمشاركة الممثل الأعلى لمجلس السلام نيكولاي ملادينوف، وتناولت المباحثات خارطة الطريق للمرحلة الثانية من خطة غزة. حماس أعلنت موافقتها على خارطة الطريق مطالبة الوسطاء ومجلس السلام بإلزام إسرائيل بتنفيذ التزامات المرحلة الأولى ووقف القتل والتوغل والبدء بوضع جدول زمني للمرحلة الثانية بما يشمل وقفا دائما لإطلاق النار والانسحاب الإسرائيلي الكامل وإدخال المساعدات وبدء عمل اللجنة الإدارية وإعادة الإعمار. لكن الانتقال إلى المرحلة الثانية يصطدم بملف السلاح إذ طرحت مطالب بتفكيك الأسلحة والبنية العسكرية لحماس والسماح بنشر قوة الاستقرار الدولية ونقل إدارة غزة إلى حكومة التكنوقراط الفلسطينية من دون دور مستقبلي للحركة في الحكم. أما لقاء كوشنر مع نتنياهو فجاء لبحث الخطوات المقابلة التي يفترض أن تتخذها إسرائيل ضمن خارطة الطريق في وقت يتمسك فيه نتنياهو بنزع سلاح حماس قبل أي انسحاب إسرائيلي من قطاع غزة. وبعد هذه اللقاءات يبقى السؤال الأبرز، هل ستنجح هذه المباحثات في دفع خارطة الطريق نحو أولى خطوات التنفيذ؟ أم تبقى الخلافات حول السلاح والانسحاب عائقاً أمام الانتقال إلى المرحلة الثانية؟
0: للنقاش معي في الاستوديو دكتور محمود الرنتيسي أستاذ في العلاقات الدولية، أهلاً بك دكتور محمود. أرحب كذلك بضيفي دكتور جابرييل صومة الأستاذ في القانون الدولي والعضو السابق في المجلس الاستشاري للرئيس ترامب مباشرة من واشنطن، أهلاً بك. أبدأ مع ضيفي دكتور محمود. دكتور محمود، إذن لقاء نادر بين كوشنر وبين قيادة حماس خليل الحية في القاهرة وسط مساعي إسرائيلية لعرقلة اتفاق غزة، ما المؤمل فلسطينيا بعد حدوث هذا اللقاء بداية؟
2: نعم، بداية تحية طيبة لك أستاذ علاء وضيفك الكريم وللسادة المشاهدين. يعني هذا اللقاء ليس الأول بين حماس ومسؤولين أمريكان، كان لقاءات مع ويتكوف سابقا ومع كوشنر نفسه سواء في الدوحة أو في القاهرة ومع آدم بولر
0: قبل
2: الاتفاق. وعندما جاءت يعني اكتملت خطة الرئيس ترامب التي وافقت عليها الأطراف وبموجبها استطاع يعني مجلس السلام أو ممثل مجلس السلام نيكولاي ميلادينوف في التوصل إلى صيغة مع حركة حماس لوثيقة مكونة من 15 بندا التي وافقت عليها الحركة مؤخرا بعد مفاوضات استمرت يعني عدة أسابيع وأشهر، وهذه الوثيقة بالتأكيد تمت بعد لقاءات بين ميلادينوف ونتنياهو. وبالتالي عندما وافقت حركة حماس على هذه الوثيقة وهذه المواد التي كانت يعني فيها ضغوط على حماس في قضايا لم تكن تقبل بها سابقا ولكنها أبدت مرونة لأن الاحتلال الإسرائيلي لم يوقف عمليات القتل والاغتيالات،
0: تحدث عن تسليم السلاح وعن تسليم إدارة غزة أيضا.
2: نعم، هي تخلت عن يعني هي وافقت على تسليم إدارة غزة مسبقا، ولكن موضوع السلاح هي تحدثت عن فكرة تجميع السلاح في مكان وتسليمه لجهة فلسطينية، السلاح الثقيل. ولكن النقطة المهمة هنا والتي يدور الخلاف حولها هي ربط هذه العملية
0: بالانسحاب،
2: بالتزام إسرائيل يعني الشروط التي تم الاتفاق عليها في المرحلة الأولى.
0: أهم هذه الشروط،
2: وأهم هذه الشروط هو الانسحاب من قطاع غزة وإدخال المواد الإنسانية وفتح معبر رفح وإيقاف الاغتيالات والقتل المستمر في قطاع غزة. عندما وافقت حركة حماس أصبحت الكرة في ملعب الاحتلال الإسرائيلي. نتنياهو نعلم أنه مقدم على انتخابات في 27 أكتوبر القادم، وهناك ضغوط أمريكية عليه. نتنياهو عندما رأى ردة الفعل من اليمين الصهيوني من سموتريتش ومن بن غفير الذين يعني رفضوا هذه الخطة وقالوا أن نتنياهو يحاول أن يضللهم. مباشرة نتنياهو قرأ المشهد أنه سيؤدي إلى نتائج سلبية في الانتخابات، وبالتالي قام بالإعلان عن رفض هذه الخطة، وهو الذي أعطى الضوء الأخضر لميلادينوف بعرضها على حركة حماس. وبالتالي الوسطاء قاموا بردة فعل عنيفة، وجرى مؤتمر صحفي شارك فيه هاكان فيدان ووزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، وهددوا بخطوات يعني متشددة ضد إسرائيل في حال لم تلتزم بهذا الاتفاقية. وبالتالي قام ترامب بإرسال كوشنر في مهمة إنقاذ للاتفاق، لأن الإدارة الأمريكية تعتبر أن تثبيت وقف إطلاق النار هو إنجاز لها.
0: اليوم هل هناك مزيد من المطالبات لحماس من أجل إنقاذ هذا الاتفاق؟
2: يعني حماس وافقت على خطة مقدمة لها من مجلس السلام، يعني من ترامب ومن الدول الوسطاء، وبالتالي وقد هذه الخطة أخذت ضوء أخضر من الاحتلال، لأن ميلادينوف كان يأتي ويذهب ويلتقي مع نتنياهو، وبالتالي تعتبر حماس نفسها اليوم غير ملزمة بعد هذه النقطة بتقديم أي شيء. المطلوب الآن من الاحتلال الإسرائيلي أن يوافق على هذه الخطة وأن يلتزم. والرئيس ترامب اليوم صرح تصريحات قال أن على إسرائيل أن توقف الغارات في قطاع غزة حتى يتم تثبيت، ورحبت حماس بتصريح ترامب بهذا الخصوص.
0: دكتور جابرييل، هذا التصريح من قبل ترامب وهذه اللقاءات التي تجري للمرة الثانية بين كوشنر وبين حماس، هل هي محاولة أمريكية للضغط على نتنياهو من أجل المضي قدما في تطبيق المرحلة الثانية من اتفاق غزة، وهل ستجدي نفعا؟
3: أولا شكرا للاستضافة، وتحياتي لك ولضيفك الكريم والمشاهدين والمستمعين الكرام. للرئيس ترامب مطالب من إسرائيل وله مطالب من قطاع غزة. فيما يتعلق بإسرائيل، الرئيس يريد وقف الهجمات على قطاع غزة بالكامل، وكذلك الانسحاب إلى الخط الأصفر، ويريد زيادة المساعدات للقطاع وإحراز تقدم في آليات إعادة الأعمار، ويريد أن يكون هناك حكم مدني في غزة ووقف الغارات الإسرائيلية. أما فيما يتعلق بالقطاع، يريد الرئيس ترامب نزع سلاح الفصائل بالدرجة الأولى، تفكيك البنية التحتية العسكرية لحماس، وسمح بنشر قوة الاستقرار الدولية. فإذا هناك مطالب، الرئيس ترامب يريد حل هذا النزاع من خلال هذه المطالب.
0: لكن دكتور جابرييل، لا يبدو بأن نتنياهو يسمع ترامب، لا هو ولا بن غفير ولا سموتريش، وبالتالي هذه المحاولة كيف يمكن قراءتها من قبل إسرائيل أيضا؟ هل سيستقبلونها على أنها ضغط أمريكي؟ هل سيسمع نتنياهو هذه الرسائل الأمريكية؟
3: بالفعل نتنياهو أعلن رفضه لخريطة الطريق متمسكا بشرط نزع سلاح حركة حماس. فإذا هناك مطالب إسرائيلية وهناك مطالب لقطاع غزة. المطالب الأمريكية هي بالدرجة الأولى نزع سلاح حركة حماس، ولكن كما نجد هناك صعوبة من هذا النوع. إلى أن يتم الاتفاق بين الأطراف على نزع سلاح حماس والانسحاب الإسرائيلي، علينا أن ننتظر.
0: دكتور محمود، ما المتوقع بالنسبة للجانب الإسرائيلي؟ كيف سيقرأ هذه اللقاءات؟ طبعا هو أيضا جرى لقاء بين كوشنر وبين نتنياهو، لكن كيف ستترجم الدوائر الإسرائيلية حصول هذا اللقاء في القاهرة؟
2: يعني هذا السؤال مهم. هناك الآن يجب أن نميز بين أمرين. الأمر الأول هو التصريحات الإعلامية التي يقوم بها نتنياهو لامتصاص يعني مواقف اليمين الصهيوني المتشدد الذي يرفض مثل هذه الخطة وأعلن عنها، وبين ضغوط الرئيس ترامب الذي يريد تثبيت هذه الخطة والمضي فيها قدما، لأن الرئيس ترامب ربما يعتقد أن هذه الخطوة قد تفضي إلى نزع سلاح حماس. بالنسبة لحماس، حماس تريد أيضا أن تطبق الالتزامات في المرحلة الأولى من قبل الاحتلال الإسرائيلي، وبعد ذلك يمكن الحديث عن السلاح. الآن نتنياهو قام بالتلاعب بالوفد الأمريكي من خلال عرض تقارير تقول أن حماس حقيقة لا تريد تسليم السلاح، وهي تقوم بعمل تجهيزات عسكرية جديدة في قطاع غزة، وعرض عليهم تقارير مثل ربما التقارير التي عرضها على ترامب الذي أقنعه فيها أن الحرب على إيران ستنتهي في أسبوعين، وبالتالي قام بعرض ذلك. اليوم نقطة أخرى أيضا يقوم بها نتنياهو، هو وفق النقاط الأولية لخطة ميلادينوف ومجلس السلام، أن يكون هناك تجميع للسلاح الفلسطيني الثقيل للجنة وطنية فلسطينية، ويكون هنا آلية رقابة من مجلس السلام، ثم تنسحب إسرائيل من هذه المناطق تدريجيا. الآن نتنياهو يضع العصي في الدواليب ويقول يجب أن يتم عمل ذلك في كل قطاع غزة وليس تدريجيا، لن أنسحب من أي مكان في قطاع غزة إلا من خلال يعني نزع السلاح بشكل كامل. حماس تصر من جهتها على أن تكون هناك التزام إسرائيلي بالانسحاب أولا، ثم فتح المعابر وإدخال المساعدات الإنسانية والبدء بإعادة الإعمار. يقال الآن في الصحافة الإسرائيلية بعد لقاء كوشنر أن نتنياهو استطاع أن يقنعه أنه لا بدء بعملية الإعمار قبل أن تتم عملية نزع السلاح بالكامل.
0: طب يعني وهو هذا يعني ما أيضا يتقاطع مع تحليلات أنه نتنياهو لديه هامش المدة الزمنية المتعلقة أيضا بالانتخابات، ويمكن أن يناور حتى حصول هذه الانتخابات في إسرائيل. لكن كوشنر يعني حسب ما نشر أنه نصح حماس بعدم التعويل على الانتخابات الإسرائيلية، ماذا تعني هذه النقطة؟
2: يعني عدم
0: هل هي تلويح بضرورة يعني النزول عندما يريده نتنياهو من قبل الأمريكيين؟
2: لا أعتقد، أعتقد أن كوشنر جاء في مهمة للضغط على نتنياهو وليس على حماس، لأن التقارير الأولية والتسريبات التي خرجت من لقائه اليوم مع حركة حماس في مصر تشير إلى أن الموقف كان أن حماس قالت له نحن وافقنا على خطة ميلادينوف، أنت الآن دورك ودور الوسطاء أن تقوموا بالضغط على نتنياهو للإيفاء بالتزاماته من في الجانب الآخر من الخطة. أيضا تصريحات ترامب اليوم كانت يعني إشارة شبه تهديد لنتنياهو، قال أنني سأدعم مرشحا في الانتخابات الإسرائيلية، ولم يسمي نتنياهو. نتنياهو يقدم نفسه أنه الرجل الأقرب إلى البيت الأبيض والرجل الأكثر تأثيرا في البيت الأبيض، إذا فقد هذه الورقة داخليا فهناك أيضا تأثير خطير، ليس فقط اليمين الصهيوني الذي يحكم معادلة بقائه السياسي في رأس الحكومة في إسرائيل، بل أيضا الدعم الأمريكي. وبالتالي ربما رسالة كوشنر تقول أنه لا تعول على التصريحات العلنية لنتنياهو، قد لا تكون تعني بالحقيقة رفضه بالكامل لهذه الخطة، ولكن قد تكون لإرضاء القواعد الانتخابية لليمين الصهيوني. ولكن أيضا في نفس الوقت نتنياهو لا يريد التوصل للاتفاق، وكلا الأمرين يخدمان استراتيجيته.
0: يعني أشرت إلى نقطة مهمة، إلى التصريح الذي قاله ترامب بخصوص دعم مرشح في الحكومة الإسرائيلية المقبلة، هل هذا خيار أمريكي مطروح فعلا دكتور جابرييل بالنسبة لترامب، التلويح بدعم مرشح آخر غير نتنياهو ومن ربما يكون، يعني في ظل أيضا التوافق داخل إسرائيل على ما يجري في غزة؟
3: بالفعل هناك نوع من النفور بين الرئيس ترامب وبنيامين نتنياهو، لأنه السياسة الأمريكية تقضي بحل هذا النزاع بالطرق السلمية. الرئيس ترامب يعني يعمل على نزع سلاح الفصائل، وهذا ضمانة لإسرائيل بأنه لن يكون هناك مسلحين لحماس لهم دور في حكم غزة مستقبلا. ويبدو بأنه الرئيس ترامب يرمي إلى أن تتخلى حماس عن سلطة الحكم وأن تجمع الأسلحة التي لديها والبنية التحتية العسكرية. فإذا أعتقد بأن هذا يسهل عمل رئيس الوزراء الإسرائيلي بالتعامل مع الرئيس ترامب ووجود نوع من الاستقرار في المنطقة.
0: لكن دكتور جابرييل عندما تقول تنحية حماس وتهميش حماس، لكن هناك من يحلل أيضا أو يقرأ اللقاء الذي جرى اليوم في القاهرة بين كوشنر وبين خليل الحية أنه اعتراف علني بشكل أو بآخر من قبل البيت الأبيض بحماس وبأنها جزء من الحل وليست المشكلة، ما رأيك بهذا الطرح؟
3: لا شك بأن كوشنر يمثل سياسة الرئيس ترامب عندما يسافر إلى القاهرة أو إلى المنطقة. في جميع الأحوال مطالب ترامب واضحة جدا تجاه إسرائيل، يريد وقف مثلا وقف الهجمات على قطاع غزة، يريد الانسحاب إلى الخط الأصفر، يريد زيادة المساعدات إلى سكان غزة وإحراز تقدم فيما يتعلق بإعادة الإعمار. فإذا هناك حسن نية من قبل الرئيس ترامب فيما يتعلق بحل هذا النزاع، واليوم الرئيس ترامب بانتظار الردود الإسرائيلية لقبول هذه المطالب الأمريكية.
0: وماذا إذا استمرت الردود الإسرائيلية على ذات المنوال دكتور؟ شكل الضغوطات هذه كيف؟ لأنه يعني نتنياهو كان واضح، هو وحكومته لن ننسحب إلى الخط الأصفر قبل أن تسلم حماس كافة الأسلحة التي لديها، لن نوقف القتال في غزة، يوميا هناك شهداء في قطاع غزة، بالتالي نوع الضغوط التي يمكن أن يقوم بها ترامب.
3: سؤال لي؟
0: نعم لك.
3: والرئيس ترامب يريد أن لا يكون لحماس أي دور في حكم غزة مستقبلا، يعني بمعنى بأنه يريد أن يكون هناك اتفاق مع حماس بأن لا يكون لها دور في حكم غزة في المستقبل.
0: هي سلمت إدارة غزة، أعلنت ذلك حماس دكتور جبريل. اليوم هناك من ينتظر خطوات إسرائيلية، إسرائيل إذا ظلت مصرة على رأيها بعدم الانسحاب، عدم إدخال المساعدات، عدم البدء بالإعمار، عدم توقف الغارات الإسرائيلية، ماذا سيفعل ترامب؟
3: أعتقد بأن الرئيس ترامب بإمكانه أن يضع ضغوطاً على نتنياهو بقبول هذه المطالب، لأنه هذه مطالب أمريكية من إسرائيل، عليها أن توقف الهجمات على غزة، عليها أن تنسحب إلى الخط الأصفر، هذا مطلب أمريكي. الرئيس ترامب يريد ذلك، يريد إحراز تقدم في مسألة إعمار غزة والحكم المدني في غزة، بأن لا يكون هناك دور لحماس لحكم غزة، هذا يساعد إسرائيل في ذلك أيضا.
0: طيب دكتور محمود، قال ضيفي جملة تستحق الوقوف عندها، أن هناك نفور من السلوك الإسرائيلي من تعنت نتنياهو، إلى أي درجة هذا صحيح؟ وإلى أي درجة يمكن التعويل فعلا على تعميق الفجوة بين ترامب وبين نتنياهو؟ لأنه ذلك يعني قيل كثيرا منذ الطوفان وحتى اليوم، لكن الواقع كان يثبت عكسه.
2: نعم، يعني لدرجة ما نسبيا هناك نفور واضح، وخاصة أن الرئيس ترامب لا يتبنى الرواية الإسرائيلية بشكل كامل. على المستوى الميداني هناك اليوم نتحدث عن جنرال أمريكي هو الذي سيقود عملية الإشراف على العملية، وليس جنرالات إسرائيليين. حتى فكرة عملية إعادة الإعمار، هناك معلومات أن شركات أمريكية تابعة للجيش الأمريكي اشترت شركات خرسانة وباطون في على حدود غلاف غزة كانت تملكها وزارة الدفاع الإسرائيلية لتقوم هي بعمليات إعادة الإعمار. وبالتالي كل هذه المؤشرات تشير إلى اختلاف في الرؤى. لقاء كوشنر بحد ذاته مع حركة حماس كما تفضلت هو اعتراف بالنفوذ الميداني لحركة حماس، إقرار بالأمر الواقع. وأنا أعتقد أن هذا اللقاء يعطي مزيد من القوة لحركة حماس. اليوم حماس تجلس مع قوة كبرى، صحيح أن السياق يعني فيه مرونة سياسية وتقديم نوع من التنازلات، ولكنه من أجل وقف المعاناة الإنسانية في غزة، وقف الإبادة، وقف الاغتيالات والقتل، ومحاولة العودة مرة أخرى. ولا ننسى أن أيضا هناك سياق سياسي فلسطيني محلي، حماس أعلنت عن دعوتها للشعب الفلسطيني لتحديث التسجيل في السجل الانتخابي، بمعنى أنه وأعلن حسام بدران مسؤول العلاقات الوطنية فيها أن حماس ستشارك في الانتخابات التشريعية التي ستجرى في نهاية نوفمبر القادم. وبالتالي بالرغم من أنه حماس أعلنت وسلمت الحكم في قطاع غزة لشخصيات على أمل تسليمها للجنة الوطنية التي تمنع إسرائيل منذ عدة شهور دخولها، ولكن لا يمكن إخراج حماس من المعادلة السياسية للقضية الفلسطينية. الشعب الفلسطيني يبقى شعب تحت
0: الاحتلال. يعني اليوم موقف حماس التفاوضي أقوى بعد هذا اللقاء؟
2: بالضبط، اليوم حماس مدعومة بموقف الوسطاء تركيا ومصر وقطر، ومدعومة لا يوجد عليها ضغوط من قبل مجلس السلام، لأنها وافقت على المقترح الذي قدم إليها مجلس السلام. وأمام الشعب الفلسطيني هي ضحت بالكثير من المواقف التي كانت متشددة فيها على من أجل مصلحة الشعب الفلسطيني ومنع استمرار الإبادة الجماعية.
0: طب يعني هل هناك أمل فلسطيني، أو هل تعول حماس على أنه فعلا تنجح هذه الضغوط الأمريكية قبل الانتخابات المقبلة في إسرائيل في أكتوبر المقبل؟
2: يعني على الأقل هناك تقدير،
0: أو هل هناك مؤشرات
2: كمحللين هناك تقدير أن نتنياهو لن يقدم على التجاوب مع هذه المرونة مطالب من حركة حماس قبيل الانتخابات، لأنه سيخسر على القاعدة الداخلية، لأن نعلم المجتمع الإسرائيلي اتجه إلى اليمين كثيرا في السنوات الأخيرة، وبالتالي يفقد نتنياهو قدرة كبيرة من يعني البقاء في المجال السياسي. ولكن على حركة حماس أن تمارس هذا الدور السياسي وأن تستمر، وكأن يعني هناك إمكانية للوصول إلى الاتفاق، وها هو الآن الضغط يوجه على نتنياهو وليس على حماس، ويتزايد الضغط بالمناسبة ليس فقط من الدول الوسطاء بل من دول أخرى في المجال الأوروبي وفي المجال العربي والإسلامي.
0: دكتور جبريل، متى يمكن أن تصل الإدارة الأمريكية إلى قناعة بأن نتنياهو هو من يعرقل السلام الذي يريده ترامب على الأقل من وجهة النظر الأمريكية في غزة، تحديدا ونحن نتحدث عن مرونة تبديها إلى حد ما حماس كما أشار ضيفي في الاستوديو، ثمة ضغوط أيضا من الوسطاء حلفاء الولايات المتحدة مصر وتركيا وقطر، بالتالي هل يمكن أن تتوصل واشنطن في النهاية أن المعضلة في نتنياهو ترفع الغطاء السياسي عنه وتتجه إلى خيارات أخرى داخل إسرائيل، أم أنه هذا بعيد؟
3: الرئيس ترامب يبدو بأنه يتضايق في الوقت الحاضر من تصرفات نتنياهو، لأنه يبدو بأنه نتنياهو يعرقل مساعر الرئيس ترامب لحل هذا النزاع، ولذلك أعتقد بأنه بالنتيجة على إسرائيل أن تعتبر بأن النفوذ الأمريكي على إسرائيل هو قوي جدا ولا يمكن معارضة الرئيس ترامب. إذا وجد بأن نتنياهو يقوم بأعمال وبسياسات تتعارض مع الرئيس ترامب، عندئذ قد يكون هناك أمور، يعني الوضع سوف يختلف تماما عما هو في الوقت الحاضر. أمريكا تقدم مساعدات هائلة لإسرائيل، وأعتقد بالنتيجة نتنياهو أو الضغوط على نتنياهو سوف تستجيب لمطالب الرئيس ترامب. لا يمكن للرئيس ترامب أن يتنازل عن مطالب.
0: دكتور جبريل، خرجت معي في يعني حلقات سابقة في هذا البرنامج وفي سوى، وكنا نتحدث يعني عن هذه الفجوة حسب ما يراها بعض المراقبين بين نتنياهو وترامب، وكان الواقع كما قلت قبل قليل ضيف يثبت العكس. برأيك يعني بواقعية، فعلا ما يريده نتنياهو مختلف عن ما يريده ترامب فعلا، أم أنه هذه مجرد تصريحات؟
3: أعتقد ترامب، يا الرئيس ترامب مصر على حل هذا النزاع، ويعتبر بأن نتنياهو يقف عائقا أمام مطالب الرئيس ترامب، لذلك مستاء الرئيس ترامب من هذه التصرفات في الوقت الحاضر.
0: شكرا جزيلا لك دكتور جبريل يعني على هذه النقطة. دكتور محمود، ماذا بعد؟ ماذا تبقى في الجيب الفلسطيني من خيارات؟
2: نعم، فقط تعقيب بسيط على النقطة الأخيرة، يعني اليوم الإدارة الأمريكية لا تمتلك خطة بديلة، مشكلتها مع إسرائيل ليس اختلاف في الرؤى، هي تدعم الموقف الإسرائيلي ولكن مشكلتها في التوقيت والتداعيات. يعني الرئيس بايدن سمح لنتنياهو بالإبادة الجماعية في قطاع غزة وبالدخول إلى مدينة رفح التي كانت يعني تأوي الشعب الفلسطيني الذي لجأ من الشمال إلى الجنوب، ولكن كانت مشكلته أن نتنياهو ينهي هذه العملية في شهر أو شهرين ثم مدد له، ثم جاء ترامب وأعطى نتنياهو مهلات، وبالتالي التداعيات التي تحدث بسبب تمادي إسرائيل في تنفيذ هذه العمليات والتمادي في الذهاب نحو مخططات أكبر مثل إسرائيل الكبرى تخلق تهديدات في المنطقة، وليس فقط فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية ولكن في الواقع الإقليمي ككل، وبالتالي هذه مشكلة كبرى بالنسبة للولايات المتحدة أن تبقى يعني تواجه وتحاول أن تصلح التداعيات السلبية للسلوك الإسرائيلي.
0: هل برأيك اليوم ملف غزة منفصل عن الملفات الأخرى؟ نتحدث عن ملف لبنان، نتحدث أيضا عن المفاوضات بين إيران وبين الولايات المتحدة، إلى أي درجة يمكن فصل المسار في غزة عن المسارات الأخرى في الإقليم؟
2: لا يمكن فصل المسار في غزة عن المسارات في الإقليم. اليوم هي سياسة إسرائيلية يقودها اليمين المتشدد، وأعجبني يعني مع أنه كاتب إسرائيلي قال أن نتنياهو مثل اللاعب الذي يلعب بعدة كرات، يفقد التحكم فتسقط الكرات كلها مرة واحدة، هو غير قادر على الحسم في لبنان، غير قادر على الحسم مع إيران، غير قادر في الحسم في غزة، غير قادر على يعني في سوريا أن يقوم ب يعني سحب الحكومة الجديدة في سوريا نحو اتفاق لصالح إسرائيل، وبالتالي كل هذه القضايا هو عالق فيها، وبالتالي هي ملفات مترابطة لا تخدم الأجندة الإسرائيلية.
0: دكتور جبريل، اليوم كيف تتخيل الإدارة الأمريكية إمكانية إغلاق هذه الدوائر المتوترة في الشرق الأوسط، خصوصا وأنه ترامب دائما ما وصف نفسه بأنه رجل السلام، وحتى الآن لم ينهى أي ملف من هذه الملفات، لا الملف الإيراني، لا ملف غزة، ولا ملف لبنان؟
3: لا شك بأن الوضع في المنطقة متأزم جدا فيما يتعلق بإيران. تعلمين جيدا هناك مشاكل كبيرة مع إيران فيما يتعلق مثلا بالعمل الإيراني على إنتاج السلاح النووي. الرئيس ترامب يطلب من إيران وقف هذا العمل، إيران ترفض، ولذلك تجدين خلافات واسعة بين الولايات المتحدة وإيران في الوقت الحاضر. كذلك فيما يتعلق بمشكلة غزة، مطالب ترامب من غزة هو وقف، من إسرائيل هو وقف الهجمات بالدرجة الأولى على غزة والانسحاب إلى الخط الأصفر. يريد زيادة المساعدات لأهالي غزة، يريد إحراز تقدم يعني فيما يتعلق بإعادة إعمار غزة. فإذا هناك نية حسنة لدى الرئيس ترامب بحل هذه
0: لكن
3: النزاعات
0: الكلام سهل
3: بطرق.
0: يا دكتور جبريل، الكلام سهل والتصريحات سهلة والنيات
3: صحيح
0: يمكن أن توصف دائما بأنها نوايا طيبة، لكن على أرض الواقع ترامب لا يضغط على نتنياهو. يعني حتى الآن منذ الإعلان عن اتفاق غزة وعن مجلس السلام، حماس فعلت الكثير من الخطوات، لكن نتنياهو لم يفعل أي من هذه الخطوات، وهو يصرح بذلك علانية: لن ننسحب، لن ندخل المساعدات، لن نسمح بالبدء بإعمار غزة. هذه اللاءات كلها من نتنياهو.
3: صحيح صحيح. نتنياهو يطلب بأن ضمانات بأن لا يكون لحركة حماس أي دور في حكم غزة مستقبلا، لأنه يجد بأن حماس هي التي تعرقل سبيل الحل السلمي في المنطقة. ولكن يعني إذا كان هناك تجاوب من
0: حماس
3: قبل
0: تعرقل
3: حماس
0: الحل السلمي في المنطقة؟ متأكد دكتور جبريل؟ ماذا
3: هذا
0: يفعل
3: ما
0: نتنياهو
3: تقوله
0: إذن؟
3: إسرائيل،
0: نعم، هذا ما تقوله إسرائيل. نعم.
3: ما تقوله إسرائيل، يعني الرئيس ترامب يستمع إلى الطرفين، يريد أن يصل إلى حلول ترضي الطرفين، نقل السلطة مثلا إلى حكومة تكنوقراط فلسطينية يسهل عملية التعامل مع القضية الفلسطينية. هناك عدة مشاكل في الوقت الحاضر يجب حلها.
0: دكتور
3: الرئيس
0: جبريل،
3: ترامب
0: فقط نقطة يعني
3: بحل هذا
0: ذكرتها بعض
3: النزاع.
0: المصادر الصحفية بأنه يعني تم الاتفاق على أن يشرف ضابط أمريكي على نزع سلاح حركة حماس، إلى أي درجة هذا يمكن أن يحلحل القضايا العالقة؟
3: إسرائيل تريد ضمانات من الولايات المتحدة بنزع سلاح حماس. فإذا إذا كان هناك ضابط أمريكي موجود مراقبة نزع سلاح حماس، هذا يعتبر ضمانة لإسرائيل. عندئذ تصبح الاتفاقيات يعني قابلة للتطبيق بين
0: طيب
3: الأطراف.
0: دكتور محمود، يعني الحديث دائما يدور حول نزع سلاح حركة حماس، يعني من يسمع من الخارج ربما يظن أنه حماس تمتلك بوارج. هو ما الذي تبقى أصلا من سلاح حماس والذي تتذرع به إسرائيل والذي يتحدث أيضا ترامب عن ضرورة نزعه؟
2: نعم، هو الأصل أن ألا يكون هذا هو محور الحديث، لأن موضوع نزع السلاح أو يعني تفكيك السلاح أو تحييد السلاح هو بند من بنود هذه الخطة فقط ذكره الرئيس ترامب بشكل عام. الأصل أن نتحدث عن تخفيف معاناة الناس والأطفال والنساء في غزة الذين لا يجدون قوت يومهم، وتقوم إسرائيل بيعني إلقاء القنابل فوق خيامهم التي بعد أن دمرت بيوتهم يعيشون في العراء منذ 3 سنوات. أنا عائلتي موجودة في غزة يعني، ويعني يعانون من حر الصيف داخل الخيام ومن برد الشتاء، وبالتالي هذا كله لا يتم الحديث عنه، ويتم تقديم الرواية الإسرائيلية الأمنية التي هدفها فقط يعني إعادة هندسة قطاع غزة بما يخدم إسرائيل. وهذا بالمناسبة ليس مضمونا إسرائيل، يعني هناك استطلاعات في قطاع غزة تشير وهي رافضة لفكرة تسليم السلاح، وتقول 72% من الشعب الفلسطيني في قطاع غزة يرى أنه لو قامت حركة حماس بتسليم سلاحها فإن إسرائيل ستواصل اعتداءاتها وغاراتها على قطاع غزة واستمرارها في مخطط التهجير. وبالتالي اليوم نحن نتحدث أن حماس هي فصيل فلسطيني قاتل إسرائيل على مدار 3 أعوام بدون أي دعم عسكري خارجي وبقدرات محلية، وبالتالي تضخيم هذا الموضوع لا يخدم سوى الأجندات الإسرائيلية. والأصل
0: شكرا
2: أن نتحدث عن الموضوع الإنساني في قطاع غزة وتحسين أوضاع الفلسطينيين.
0: للأسف لا أحد يلتفت للوضع الإنساني في غزة. دكتور محمود الرنتيسي، أستاذ في العلاقات الدولية من إسطنبول، شكرا جزيلا لك. أشكر كذلك ضيفي من واشنطن دكتور جابرييل سوما، الأستاذ في القانون الدولي وعضو السابق في المجلس الاستشاري للرئيس ترامب، شكرا جزيلا. الشكر الموصول لكم مشاهدينا الكرام على طيب المتابعة. سوريا اليوم انتهى، إلى اللقاء.

السوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم. المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة. في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.

نشرة إخبارية جديدة، أهلا بكم. أربع غارات جوية تستهدف مطار أبو الظهور العسكري بريف إدلب، ومراسلتنا تشير إلى أن مصدرها ما يزال مجهولا. الأمن الداخلي يعلن مقتل مطلوب وإصابة اثنين خلال ملاحقاتهم في إنخل بدرعة، ويضبط كميات من الأسلحة. محكمة الجنايات الرابعة بدمشق تعقد اليوم جلسة النطق بالحكم على المتهم وسيم الأسد، وترقب شعبي لقرار المحكمة. تعليق العبور على جسر الترابي في دير الزور، ولجنة الاستجابة الطارئة تقول إن الخطوة بهدف تدعيمه وصيانته.

0: أهلا بكم من جديد إلى التفاصيل. أفادت مراسلة تلفزيون سوريا بتعرض مطار أبو الظهور العسكري في ريف إدلب الشرقي لغارات جوية. وأوضحت مراسلتنا أن المطار استهدف بأربع غارات تركزت على مدرجه وأن الغارات مجهولة المصدر. هذا ولم تصدر حتى الآن أي تعليقات حكومية على الغارات. حول هذا الموضوع انضم إلينا إبراهيم سويد مراسل تلفزيون سوريا من إدلب. إبراهيم مرحبا بك، ما الذي جرى في مطار أبو الظهور؟
1: نعم بالفعل، يعني تقريبا مع ساعات الصباح الأولى اليوم حوالي الساعة الرابعة فجرا كانت قد شنت يعني عدد من الطائرات يعني غارات جوية، لكن هذه الطائرات هي حتى هذه اللحظة تعتبر هي طائرات مجهولة المصدر. كانت قد نفذت أربع غارات جوية بحسب مصادر محلية بالقرب من مطار يعني أبو ظهور العسكري. الغارات بشكل أساسي بحسب المصادر نفسها أو نفسها يعني تركزت بشكل أساسي على المدى المدرج الرئيسي داخل هذا المطار، علما أن يعني حتى هذه اللحظة لم يعرف هوية المنفذ بشكل أساسي. البعض رجح بأن تكون هذه يعني الطائرات هي تابعة لإسرائيل، والبعض الآخر تحدث أن حتى هذه اللحظة يعني تعتبر هذه الطائرات هي طائرات مجهولة بشكل يعني أساسي، فيما لم تعلق حتى هذه اللحظة عبد المنعم المصادر الحكومية أو حتى وزارة الدفاع حول هذه الغارات، إنما فقط هناك كان قد سمع أربع انفجارات. طبعا مطار أبو ظهور العسكري يقع في ريف إدلب الشرقي وهو شرق مدينة سراقب، يعني تقريبا بحوالي 15 كيلومتر. هذا المطار كانت قد سيطرت عليه في وقت سابق، وقتها يعني قبل سقوط نظام الأسد المخلوع حوالي في عام 2015، ثم استعادته قوات النظام تقريبا في نهاية عام 2018 خلال الحملة العسكرية التي شنتها وقتها على مناطق في ريف إدلب. وبالتالي يعتبر هذا المطار تقريبا هو متضرر بنسبة تتجاوز حوالي 90%. مساحته تقريبا حوالي 16 كيلومتر مربع في تلك المنطقة، ويضم كان مختلف الطائرات، سواء كانت الطائرات المروحية التي كانت تقلع منه باتجاه يعني مناطق إدلب، أو حتى الطائرات الحربية التي كانت تقلع بشكل أساسي وهي طائرات الميج 21 التي كانت يعني أو كان يحويها هذا المطار بشكل أساسي. يحتوي تقريبا حوالي أكثر من 20 يعني بلوكوس كما يسميه يعني للطائرات الحربية في المطار. لكن المطار يمكن أن نقول عنه أنه خلال يعني عمليات القصف المتبادلة كانت بين قوات النظام سابقا وبين يعني الفصائل المعارضة، وقتها كان قد تعرض بنسبة دمار يعني تجاوزت 80%. وفي الفترة الأخيرة يعني بعد سقوط نظام الأسد كان قد حول هذا المطار إلى قاعدة عسكرية. لكن هذه الاستهدافات هي ليست الأولى التي تستهدف مطارات، يعني سابقا قد كان هناك استهدافات لمطار حماة العسكري، مطار خلخلة، مطار المزة، وكانت تلك استهدافات إسرائيلية. وهذا يعني حقيقة عبد المنعم ما يرجح ربما يعني من بعض المصادر يعني المحللون هنا يرون أن هذه الغارات ربما تكون إسرائيلية لأنها تستهدف المطارات أو تستهدف مدارج المطارات بشكل أساسي، خاصة يعني
0: جاءت هذه الاستهدافات على المدرج في حد ذاته أم أنها استهدفت أيضا مباني أو أشخاص، وهل من إصابات؟
1: نعم، حتى هذه اللحظة لا يوجد معلومات رسمية عن وقوع ضحايا أو إصابات داخل هذا المطار، لأنه هو بالفعل قاعدة عسكرية ويمنع الاقتراب منه بشكل أساسي، سواء كان للإعلام المحلي أو حتى لباقي الوسائل الإعلامية في تلك المنطقة. وبالتالي المعلومات المتوفرة لدينا أنه بالفعل وبحسب يعني مصادر محلية أنه تم الاستهداف داخل هذا المطار، المدرج الرئيسي في هذا المطار الذي هو بالأساس متضرر بحسب ما علمنا. يعني كنت أتحدث يعني حتى بشكل أساسي أن هذه الاستهدافات يعني جاءت يعني البعض يرجح أنها بعد يعني الطائرات الحربية التي كانت تقوم بعمليات تدريب فوق مناطق إدلب وبين مناطق يعني ريف إدلب، وجالت حتى مناطق ريف حماة الشمالي. وبالتالي يعني هناك الكثير من الترجيحات.
0: تقصد الطائرات التي كانت يعني ضمن التدريب القريب الأسبوع الماضي إبراهيم؟
1: نعم بالتأكيد، يعني تحدث عن يعني اليوم ما يتحدث به يعني وسائل التواصل الاجتماعي أنه ربما تكون هذه الغارات، خاصة بعد القلق الإسرائيلي التي تحدث عن وجود طائرات يعني أو إعادة لسلاح الجو العربي السوري، وبالتالي الترجيحات يعني هي تتحدث بين هنا وهنا عن يعني هوية المنفذ، لكن أتحدث بشكل أساسي والمعلومات الرسمية المتوفرة لدينا أن حتى هذه اللحظة وحتى أتحدث أنا معك الآن حتى لا يوجد أي مصدر رسمي أو دقيق يؤكد هوية هذه الطائرات التي قامت بعملية الاستهداف التي كانت تقريبا حوالي الساعة 4 من فجر هذا اليوم، وهي 4 غارات استهدفت المدرج الرئيسي. لكن كما قلت لك أن هناك ترجيحات وهناك يعني الكثير من يتحدث، لكن ننتظر بشكل أساسي المعلومات الرسمية التي ربما تصدرها خلال يعني الساعات القليلة وزارة الدفاع أو دائرة الإعلام والاتصال في وزارة الدفاع، التي ربما تتحدث عن إن كان هناك بالفعل خسائر في هذا المطار أو ربما يتحدث يعني عن معلومات أدق بشكل رسمي. لكن حتى هذه اللحظة الطائرات هي مجهولة التي استهدفت هذا المطار 4 غارات واستهدفت المدرج الرئيسي داخل مطار أبو ظهور العسكري.
0: إبراهيم سويد مراسل تلفزيون سوريا من إدلب، شكرا جزيلا لك على هذه الإفادة. أعلن الأمن الداخلي مقتل أحد المطلوبين لفرع المباحث الجنائية وإصابة 2 آخرين إثر اشتباكات خلال حملة لملاحقتهم في مدينة إنخل بريف درعا. وأضاف الأمن الداخلي أن عنصرين أمنيين أصيبا خلال هذه الاشتباكات، بالإضافة إلى احتراق مركبة، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن قوى الأمن سيطرت على الوضع وتواصل ملاحقة بقية المطلوبين. وضبطت قوى الأمن الداخلي كميات من الأسلحة خلال عملية التوقيف، في حين فرضت حظرا للتجوال في المدينة، بحسب مراسل التلفزيون سوريا. للتفاصيل معنا حسام المسالمة مراسل تلفزيون سوريا من محافظة درعا. حسام مرحبا بك. إذن مقتل أحد المطلوبين في عملية واشتباكات بين مطلوبين آخرين، ما التفاصيل لديك؟
2: نعم عبد المنعم، مقتل أحد المطلوبين في اشتباك مع دورية أمنية دخلت إلى أحد أحياء مدينة إنخل. هذه الدورية قدمت من يعني درعا ودمشق مع بعض، تابعة للأمن العام أو القوى الأمن الداخلي، لاعتقال شخص قام بإطلاق النار بجوار مركز أمني احتجاجا على إطلاق سراح يعني أحد الموقوفين جراء مشكلة حدثت في مدينة إنخل في مطلع العام 2025، يعني منذ سنة ونصف حدثت المشكلة. يعني بعد التحرير بأيام تقريبا حصلت مشكلة في اللواء 15، قتل على أثر هذه المشكلة شخص، والقضاء اعتقل أو الأمن الداخلي اعتقل شخصين. أفرج القضاء في قبل شهر تقريبا عن أحد الشخصين، ويعني باتت المشكلة تقريبا مشكلة عشائرية ما بين عشيرة الوادي وعشيرة طويرش، والأشخاص الذين اشتبكوا مع الأمن هم من عشيرة الوادي، قتل يافع منهم باشتباكات يوم أمس مع إصابة عنصرين من الأمن الداخلي. أيضا تم استهداف سيارة الأمن الداخلي بقذيفة RPG أثناء الاشتباكات، وبعد ذلك لاذى أحد المطلوبين أو باقي المطلوبين ب الفرار مع فرض الأمن الداخلي لحظر تجول في مدينة إنخل أو حظر تجول جزئي في أحياء من مدينة إنخل. وبعد ذلك أعلن الأمن الداخلي بعد منتصف الليل عن ضبط كميات من الأسلحة في أحد منازل المطلوبين في أحد أحياء مدينة إنخل، والآن باتت الحركة تعود إلى طبيعتها، لكن لم يتم حتى الآن أو لم يعلن حتى الآن الأمن الداخلي عن إلقاء القبض على المطلوب الأساسي في هذه القضية. القضية بالأساس عبد المنعم هي قضية جنائية، ولكن يعني ما دفع الأمن الداخلي إلى دفع هذه القوة أو دفع قوة كبيرة للأحياء مدينة إنخل هو قيام أحد الأشخاص بإطلاق النار بالقرب من مركز أمني خلال عملية احتجاج على قيام القضاء بإطلاق سراح شخص آخر من العائلة الأخرى.
0: نعم حسام المسالمة مراسل تلفزيون سوريا، كنت معنا من درعا، شكرا جزيلا لك. وثق مركز سجل استمرار احتجاز قوات الاحتلال الإسرائيلي ل46 شابا سوريا خلال عمليات توغلاتها المتكررة في الجنوب السوري. وبحسب المركز فإن الاحتلال أفرج خلال الفترة الماضية عن 6 محتجزين، في حين ما تزال عشرات العائلات تنتظر معرفة مصير أبنائها. وأوضح المركز أن أقدم حالات الاحتجاز تعود إلى أواخر عام 2024، مشيرا إلى أن المحتجزين السوريين موجودون في معسكر سيدي تيمان وسجن نفحة الواقعين في صحراء النقب وسجن عوفر بالقرب من مدينة رام الله الفلسطينية المحتلة. ووثق مركز سجل 186 حالة احتجاز أفرج عن أصحابها خلال مدة لم تتجاوز في معظم الحالات نحو 24 ساعة، ما يعكس تعدد أنماط الاحتجاز واختلاف المدد. ألقت قوى الأمن الداخلي في محافظة حلب القبض على شخص ظهر في مقطع مصور متداول وهو يعتدي على آخر بالطعن باستخدام آلة حادة. وأشارت قوى الأمن الداخلي إلى أن الشخص الموقوف أحيل إلى الجهات المختصة من أجل استكمال الإجراءات القانونية بحقه، وذلك تمهيدا لإحالته إلى القضاء. فضت قوى الأمن الداخلي في منطقة البادية نزاعا عشائريا مسلحا بين قريتي كديم وتوينان التابعتين لمديرية السخنة، وأسفر الاشتباك عن وفاة طفل وإصابة عدد من الأشخاص قبل أن تفرض قوى الأمن طوقا أمنيا في المنطقة بتزامن مع ملاحقة المتورطين ومطلقي النار لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم. معنا الآن مشاهدينا أنس إدريس مراسل تلفزيون سوريا من حمص، ماذا لديك فيما يخص هذه الحادثة التي جرت لديك أنس؟
3: كانت قد وقعت في منطقة السخنة في بادية السخنة بين هو قتال عشائري حصل بين أبناء العمومة من قبيلة العمور، حيث استخدمت فيها الأسلحة الخفيفة وكان قد أطلق النار فيما بينهما بين بعضهما. أدى هذا إطلاق النار إلى سقوط 3 جرحى، أحدهم يبلغ من العمر 40 عام والآخر 19 عام والطفل يبلغ من العمر 16 عام. أدت هذه الإصابة للطفل محمد فيصل، إصابته أدت وفاته متأثرا بجراحه نتيجة إطلاق النار. على أثر ذلك كان هناك مناشدات من أهالي المنطقة لقوى أمن البادية للانتشار في المنطقة للحد من انتشار هذا القتال العشائري. على أثر ذلك قامت وزارة الداخلية بنشر قوات أمنية في المنطقة وملاحقة مطلقي النار والمتسببين في ذلك.
0: شكرا لك أنس إدريس مراسل تلفزيون سوريا، كنت معنا من حمص. توفي طفل وأصيبت طفلة أخرى جراء حادث سير وقع على طريق المساكن الغربية في مدينة حمص. وأوضحت مديرية الطوارئ وإدارة الكوارث في المحافظة أن فرق الدفاع المدني عملت على إسعاف الطفلة ونقلها إلى مشفى الجامعة لتلقي العلاج، في حين انتشل مدنيون جثمان الطفل قبل وصول فرق الدفاع إلى الموقع. تشهد محكمة الجنايات الرابعة بدمشق اليوم الجلسة 16 والمخصصة للتدقيق والحكم في قضية المتهم وسيم الأسد المتورط في جرائم بحق الشعب السوري. ووجهت إلى وسيم الأسد خلال الجلسات السابقة لائحة اتهام شاملة تضمنت جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. وطالبت النيابة العامة وجهة الادعاء بإنزال عقوبة الإعدام بحق الأسد المتهم بناء على ثبوت أدلة القتل العمد وتجارة المخدرات والاعتداء على السلم الأهلية. يأتي ذلك وسط ترقب من الشارع السوري لمسار الجلسة وقرار المحكمة.

0: يواجه وسيم الأسد ابن عم بشار تهما متعددة على خلفية نشاطه خلال سنوات حكم النظام المخلوع وقيادته ميليشيات متورطة بارتكاب جرائم قتل وابتزاز وسرقة، إلى جانب إدارته لشبكات تهريب للمخدرات عابرة الحدود وضعت اسمه على قوائم العقوبات الدولية التي يواجهها اليوم من داخل قفص المحكمة بعد انتهاء رحلة نفوذه. مشاهدين التفاصيل أوفى في هذه المادة مع الزميل بلال البزرة.
1: برز اسم وسيم الأسد ابن عم بشار كواحد من أبرز قادة الميليشيات الرديفة للنظام المخلوع، وارتبط اسمه بارتكاب انتهاكات ضد المدنيين، حيث أسس ميليشيا درع الأسد التي حملت في بدايتها اسم درع الأمن العسكري، واتهمت بتنفيذ عمليات اعتقال وقمع واسعة النطاق واستهداف المدنيين والمحتجين. محليا يواجه وسيم جملة من الاتهامات، على رأسها إدارة وتشكيل مجموعات مسلحة منذ مطلع عام 2011 والمشاركة في عمليات عسكرية أسفرت عن مقتل عدد كبير من المدنيين، في حين ارتبطت أسماء تلك الميليشيات بجرائم قتل وخطف وابتزاز وسرقة. كما يتهم وسيم بإدارة شبكات تهريب مخدرات عابرة للحدود وفرض إتاوات على تجار الساحل وقبض رشا على نقل العساكر ضمن القطع العسكرية. ومع اتساع نشاطه وصل اسم وسيم إلى قوائم العقوبات الدولية، إذ أدرجته وزارة الخزانة الأمريكية والاتحاد الأوروبي في عام 2023 على لائحة العقوبات بتهمة قيادة ميليشيات طائفية لدعم النظام المخلوع ودوره القيادي في شبكة إقليمية لتهريب المخدرات العابرة للحدود والتي كانت تدر أموالا طائلة على النظام المخلوع وتمول عملياته العسكرية. وفي محاولته صرف النظر عن نشاطه العسكري، ظهر وسيم لاحقا كرجل أعمال يدير شركة أسد الساحل المتخصصة بالاستيراد والتصدير والنقل والتخليص الجمركي، في حين اتهم باستخدام هذه الشركة كواجهة لتجارة المخدرات.

0: سقوط النظام، انتهى نفوذ وسيم الأسد وقبض عليه في 21 من حزيران من عام 2025، لتبدأ فيما بعد أولى جلسات محاكمته في الشهر نفسه من عام 2026 في أول محاكمة حضورية لأحد أفراد عائلة الأسد.
1: معنا الآن مشاهدنا عبادة المنصور، مراسل تلفزيون سوريا من دمشق. عبادة مرحبا بك. إذن اليوم النطق بالحكم على وسيم الأسد، كيف تراقبون إجراءات المحاكمة؟
2: نعم، يعني بالفعل بعد حوالي ساعة ونصف من الآن وفي تمام الساعة 11 تنطلق الجلسة النهائية لمحكمة وسيم الأسد، هذه الجلسة التي حددت وأعلن عنها لتكون هي جلسة النطق بالحكم، هذا الحكم الذي كان قد سبقه ست جلسات متتالية بدأت في 24 من حزيران من عام 2026. جلسات حقيقة كانت هي جلسات يعني متتالية، كان من خلالها وتم خلالها يعني الاستماع للشهود والاستماع للمتهم، إضافة إلى أيضا تقديم النيابة العامة لادعائها الكامل. طبعا يعني خلال الجلسة الأخيرة حقيقة النيابة العامة كانت قد طالبت بإنزال أشد العقوبات بحق وسيم الأسد المتهم بمجموعة كبيرة من التهم، أهمها القتل العمد، إضافة إلى التقريض على قتل المتظاهرين والإتجار بالمخدرات، إضافة إلى التعذيب وغيرها من التهم. النيابة العامة كانت قد يعني قدمت ادعائها الكامل خلال الجلسة الأخيرة التي كانت قبل حوالي أسبوع، والتي يعني تحدثت من خلالها أو تحدثت خلال مرافعتها عن التهم والجرائم التي قام بها وسيم الأسد خلال فترة مساندته للنظام المخلوع. طبعا يعني المحكمة اليوم ستبدأ هذه الجلسة في تمام 11، ستكون هذه الجلسة هي جلسة مخصصة للاستماع للنطق بالحكم، وهذا الحكم الذي جاء بعد يعني عدة جلسات كانت قد بدأت هنا في محكمة الجنايات 4 في القصر العدلي بدمشق. طبعا المحكمة يعني سيرافقها أو خارج محيط المحكمة يعني هناك حقيقة تجديدات أمنية بدأت وبدأنا نلاحظها منذ صباح اليوم، يعني هناك تجديدات على مستوى التجهيزات اللوجستية لقوى الأمن، هناك تجهيزات على مستوى أيضا وضع عناصر في محيط القصر العدلي في الطرق المؤدية للقصر العدلي، وذلك لحماية يعني المحكمة وحماية أيضا الأعضاء الذين يدخلون إلى هذه المحكمة. طبعا إلى الآن لا يوجد إجراءات داخل المحكمة، إجراءات فقط نشاهدها خارج المحكمة من تجهيز يعني محيط القصر العدلي، تجهيز أيضا يعني الطرق المؤدية والمنافذ المؤدية إلى هذا المكان. طبعا المحكمة من المقرر أن تبدأ في 11، وبعدها ستكون مدة المحكمة حوالي ساعة، يعني يدلي وينطق القاضي فخر الدين العريان بالحكم على وسيم الأسد، هذا الحكم الذي سيأتي بعد ست جلسات كانت تم خلالها الاستماع لعدد من الشهود الذين كانوا والذين يعني تلقوا تعذيب واعتقال بشكل مباشر من وسيم الأسد. كان هناك أيضا مجموعة من الجلسات التي كانت هي علنية، وكان هناك جلسات مغلقة، جميع الجلسات تمت بشكل سليم، وأيضا النيابة كان لها يعني الدور الأكبر خلال الجلسة الأخيرة التي تحدثت من خلالها وتحدثت خلال مرافعتها عن ما جرى خلال الفترات الماضية من جرائم قام بها وسيم الأسد من مساندة للنظام المخلوع أو حتى بعض الميليشيات التي كان يعمل على تجهيزها خلال الفترة الأخيرة لسقوط النظام.
1: نعم، كيف ترى ردود فعل الشارع؟ كيف يراقب الناس هذه الجلسة تحديدا عبادة؟
2: طبعا يعني هذه الجلسة لا تختلف كثيرا حقيقة عن الجلسة السابقة التي كانت لعاطف نجيب، والتي يعني كانت انتهت بصدور حكم الإعدام. حقيقة الشارع السوري اليوم يعول كثيرا على هذه الجلسة التي ايضا يتوقع ان يكون الحكم فيها بالإعدام. طبعا وسيم الأسد هو اقرب شخصية لبشار الأسد، يعني رأس النظام الفار، وهذا الأمر يعني الكثير للسوريين. حقيقة اليوم هناك انتظار في الشارع السوري لهذه الجلسة، يعني على وسائل التواصل الاجتماعي خلال اليوم الماضي وأيضا في الشارع نلاحظ أن كثير من السوريين ينتظرون هذه الجلسة، ينتظرون ما سيصدر عنها أيضا. يعني اليوم الشارع السوري يعتبر أن يعني وسيم الأسد كان على صلة مباشرة وأيضا كان يعني متنفذ بشكل

0: الكبير بسبب قربه من رأس النظام الفار. هذا الأمر يؤثر كثيرا على التوريين، وأيضا يعني صدور حكم الحكم في حال كان الحكم إعدام كما يتمنى كثير من السوريين، فهذا حقيقة سيؤثر كثيرا على كثير من السوريين الذين ينتظرون هذه المحاكم. يعني بعد المحكمة الأولى التي كانت لعطف نجيب وصدور الحكم، كثير من السوريين بدأوا يتأملون أكثر بأن يحاسب جميع الأشخاص المتورطين، خصوصا الأشخاص الذين كانوا حقيقة قد يعني أثروا بشكل كبير في مجريات وأحداث الثورة السورية.
1: عبادة المنصور، مراسل تلفزيون سوريا، كنت معنا من دمشق، شكرا جزيلا لك. شيعت منطقة الحفا بريفية اللاذقية أمس الاثنين جثمان الشاب محمد حسام الدين غميرة بحضور رسمي وشعبي بتزامن مع مواصلة اللجنة المكلفة من وزير الداخلية التحقيق في ملابسات وفاته عقب توقيفه في قسم شرطة الحفة. وأفاد مراسل تلفزيون سوريا بأن مراسم التشييع شهدت مشاركة حشود من أبناء المنطقة ووفود رسمية ووجهاء محليين بعد وصول الجثمان من المشفى الجامعي في اللاذقية. وشهدت مراسم التشييع حالة من الحزن والتضامن مع أسرة الشاب غميرة، في حين طالب عدد من أهالي المنطقة بكشف ملابسات وفاته ومحاسبة كل من يثبت تورطه في الاعتداء عليه أو التقصير في التعامل مع حالته الصحية.

سياسيا، التقى وزير الخارجية والمغتربين سعد الشيباني في مدينة اسطنبول التركية المبعوث الرئاسي الخاص للولايات المتحدة الأمريكية إلى سوريا والعراق توم باراكا. وبحسب وزارة الخارجية السورية، فقد جرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين ومناقشة آخر التطورات الإقليمية في المنطقة، إلى جانب بحث أولويات التعافي الاقتصادي في سوريا، بما في ذلك استكمال رفع العقوبات المفروضة عليها ودفع عجلة إعادة الإعمار. حذر وزير المالية محمد يسر برنية من تقديم فواتير استيراد بقيم أدنى من قيمتها الحقيقية، مؤكدا أن الوزارة رصدت هذه السلوكيات لدى عدد من المستوردين، وأنه يعد تهربا ضريبيا يستوجب العقوبة. دعا برنية اتحادات غرف التجارة والصناعة إلى حث أعضائها على الالتزام بالأنظمة الضريبية وتصحيح بياناتهم، موضحا أن تخفيض قيمة الفواتير يؤدي إلى تقليص مبالغ السلفة الضريبية المستوفاة على ما تم استيراده. قالت مجموعة موانئ دبي العالمية إنها أنجزت مرحلة من برنامجها الاستثماري لتحديث ميناء طرطوس في سوريا بتسليم 3 رافعات متنقلة ترفع الطاقة الاستيعابية للميناء بنسبة 40%. وأوضحت وكالة أنباء الإمارات أن تسليم الرافعات يمثل المرحلة الأولى من برنامج تطوير الميناء ضمن اتفاقية امتياز تمتد ل30 عاما، تستهدف إنشاء بنية تحتية لوجستية عالمية المستوى وتوليد فرص عمل. وأضافت الوكالة الإماراتية أن المراحل المقبلة تشمل تعميق مياه الميناء وتجديد جدران الأرصفة بحلول نهاية العام 2027، بما يعزز قدرة طرطوس على استقبال السفن الأكبر حجما. كشف مصدران مطلعان لوكالة رويترز أن خطط العراق لتصدير النفط عبر خط أنابيب يمر بسوريا ستتطلب 4 سنوات من البناء بكلفة 15 مليار دولار على الأقل. وأوضح المصدران أن الخطة تهدف إلى تجنب أزمات مستقبلية في مضيق هرمز، وستحتاج إلى إنشاء بنية تحتية جديدة بالكامل بدلا من إعادة تأهيل خط أنابيب كركوك بنياس القائمة، إذ تربط المنظومة الجديدة الحقول الجنوبية والشمالية في العراق بمركز تجميع في حديثة غربي العراق وصولا إلى بنياس السورية. كما وذكر المصدران أن الجدول الزمني قد يحتاج أيضا إلى مراعاة إزالة البنية التحتية القديمة والحصول على حقول جديدة أو حقوق جديدة لاستخدام الأراضي من الحكومة السورية. أعلنت الهيئة العامة للمنافذ والجمارك تسجيل نقل نحو 329 ألف طن من البضائع عبر منفذ التنف الحدودي مع العراق منذ إعادة افتتاحه. وبحسب بيان الهيئة، فقد عبر المنفذ أكثر من 65 ألف صهريج فيول وقرابة 10 آلاف شاحنة حتى نهاية تموز الماضي، بما يعكس تنامي الحركة التجارية واستعادة المنفذ دورا ممرا حيويا يربط سوريا بالعراق ودول الجوار ويسهم في دعم قطاعي النقل والخدمات اللوجستية.

أصدرت وزارة التربية والتعليم نتائج امتحانات التعليم الأساسي والإعدادية الشرعية عبر تطبيق إلكتروني رسمي. وأشارت الوزارة إلى أن أكثر من 432 ألف طالب وطالبة تقدموا لامتحانات الشهادتين. وبحسب الوزارة بلغت نسبة النجاح في التعليم الأساسي 65.5% للطلاب النظاميين و43% للأحرار، في حين بلغت نسبة النجاح في التعليم الأساسي الشرعي 84%. وأوضحت الوزارة أن 468 طالبا وطالبة حصلوا على العلامة التامة في الامتحانات.

قالت وزارة التربية والتعليم إن المناهج الدراسية ستكون موحدة في جميع المحافظات في العام الدراسي المقبل. وأوضحت الوزارة أن المنهاج المعتمد سيكون موجودا على موقع الوزارة الإلكتروني الرسمي الجديد. وبينت الوزارة أنها انتهت من إعداد المعايير الوطنية للمنهاج الدراسي الجديد، وذلك ضمن جهود تحديث المحتوى التعليمي بما يتفق مع الاحتياجات التربوية. وأشارت أيضا إلى أن المرحلة اللاحقة ستكون مرحلة تأليف المناهج الجديدة. أعلنت محافظة دمشق منح أصحاب المولدات الكهربائية المرخصة وغير المرخصة مهلة حتى 30 من أيلول المقبل لإزالتها من الأملاك العامة بما فيها الأرصفة والشوارع. وأكدت المحافظة أن عدم الالتزام بالمهلة سيعرض المخالفين للحجز والمساءلة القانونية، مشيرة إلى أن القرار يهدف إلى الحفاظ على المظهر العام والسلامة المرورية والبيئية. أعلنت مديرية الزراعة في محافظة درعا تنفيذ أعمال إزالة وإتلاف محاصيل مروية بمياه الصرف الصحي في منطقة الوادي بحي الضاحية، إضافة إلى مصادرة محركات ومضخات قالت إنها استخدمت في سحب المياه من مجاري الصرف. وقالت المديرية إن الإجراءات تأتي بهدف الحد من المخالفات الزراعية وحماية الصحة العامة والبيئية من مخاطر استخدام مياه الصرف الصحي في ري المزروعات. وشملت الحملة تنظيم الضبوط اللازمة بحق المخالفين بالتوازي مع توجيه إرشادات للمزارعين حول مخاطر ري الخضروات والفواكه بمياه الصرف الصحية. أعلن فرع المؤسسة السورية للحبوب في دير الزور بدء استقبال طلبات الفلاحين الذين لم يسلموا محصول القمح للمؤسسة خلال الموسم الحالي ويرغبون في تسليمه الآن. ودعا الفرع المزارعين المعنيين إلى مراجعته في مقره المقابل محطة الدهموش قبل مبنى المحافظة اعتبارا من اليوم الثلاثاء حتى بعد غد الخميس بدءا من الساعة 10 صباحا ولغاية انتهاء الدوام الرسمية. وشدد الفرع على ضرورة الالتزام بالموعد المحدد، موضحا أن الإجراء الحالي مخصص لاستقبال طلبات الراغبين في تسليم محاصيلهم.

0: وبالعودة إلى إصدار وزارة التربية والتعليم لنتائج امتحانات التعليم الأساسي والإعدادية الشرعية عبر تطبيق إلكتروني، معنا الآن عراق زينو مراسل تلفزيون سوريا من حماة. عراق، مرحبا بك، ماذا لديك حول الموضوع وكيف كانت ردود أفعال الطلاب حيال التطبيق الذي أصدرته الوزارة؟
1: صباح الخير عبد المنعم. نعم، في الحقيقة منذ الصباح الباكر يعني استيقظنا في على أصوات الألعاب النارية والاحتفالات في معظم الشوارع هناك هنا في مدينة سلبية، وكان حتى في عموم المناطق. في الحقيقة هذه المرأة يبدو أن وزارة التربية تلافت الخطأ الذي وقعوا به في المرة الماضية عند إصدار نتائج الثانوية العامة، حيث حصل الضغط كبير على في الدخول على الرابط، وبالتالي تأخرت صدور النتائج. اليوم منذ الصباح الباكر كما ذكرت لك هناك يعني كانت أهل الاحتفالات في صدور النتائج. يعني اليوم كانت تلافي يعني مكن الطلاب من الدخول إلى الرابط بشكل سهل وبشكل انسيابي وبشكل سريع. يعني هناك أيضا رصدنا يعني نسب نجاح جيدة جدا أو كبيرة بشكل عام. لم نصد حتى على مواقع التواصل الاجتماعي الاحتجاجات على او الاستنكار للنتائج كما حصل في المره القادمه في نتائج الثانويه العامه. هناك ايضا يعني ردود ايضا في بعض ردود افعال لبعض الطلاب الذين صدقناهم في الشارع، يعني كانت هناك يعني كما توقعوا ان تكون هذه النتائج، وبالتالي كانت يعني النتائج هي مطابقه لما توقعوا له لما توقعوه ولما يعني صدرت النتائج عندما يعني كانت مقاربة جدا للعلامات التي توقعوها بعد أن قدموها في الدورة الامتحانية. أيضا يعني هناك في الثانوية الشرعية أيضا صدرت نتائج الطلاب أيضا للطلاب الثانوية الشرعية ثانوي أو عفوا الإعدادية الشرعية. يعني الإعدادية الشرعية هي يعني أول مرة يعني يتم إنشاؤها في مدينة سلمية منذ بعد التحرير، يعني لم يكن هناك مدرسة شرعية، وبالتالي ايضا الطلاب ايضا كانت ردود افعالهم يعني كما توقعوا كانت النتائج التي صدرت، وبالتالي هي يعني كانت مقاربه جدا لتوقعاتهم ومقاربه جدا لما قدموه في امتحانات دوره التعليم الشرعي.
0: هل كانت بصوره مرضيه؟ يعني هل كانت النتائج جيده بصفه عامه مع عراق؟
1: بشكل عام نعم، النتائج يعني هي حتى الآن نحن الآن نسمع الأصوات الألعاب النارية في معظم المناطق في مدينة سلمية، وهو بالتالي يعني كما ذكرت لك هو التلافي للخطأ الذي وقعت فيه وزارة التربية في عند إصدار النتائج الثانوية العامة. اليوم الدخول بشكل انسيابي وبشكل سريع، يعني هناك حالة رضا بين الأهالي، هناك يعني من على مواقع التواصل الاجتماعي شاهدنا هناك حالات كثيرة لمباركات للطلاب، وبالتالي كما توقع الأهالي وكما توقع الطلاب يعني بما كتبوا به كان هناك يعني مقاربة جدا، النتائج التي صدرت هي مقاربة جدا لما توقعوه، وبالتالي هناك حالة رضا بشكل عام. قلما نجد حالات استنكار أو حالات يعني إن كان من ناحية الدخول إلى الرابط أو إن كان من ناحية يعني العلامات التي توقعوها وكان ووجدوها في النتائج التي صدرت.
0: نعم، عراق زينو مراسل تلفزيون سوريا كنت معنا من حماة، شكرا جزيلا لك عراق.
1: شكرا لك.
0: أعلنت لجنة الاستجابة الطارئة في دير الزور تعليق حركة العبور على الجسر التربي اعتبارا من صباح اليوم حتى إشعار آخر، وذلك بسبب أعمال التدعيم والصيانة. ونقلت محافظة دير الزور عن اللجنة عبر معرفاتها الرسمية أن الجسر الحربي سيعتمد بديلا خلال فترة الإغلاق على أن تنظم حركة العبور عبر مسارين محددين، إذ سيكون الخروج من المدينة عبر طريق العليش والدخول إليها عبر طريق حويجة سكر. وأوضحت اللجنة أن زمن العبور سينظم بواقع 5 دقائق للذهاب و5 دقائق للإياب، داعية الأهالي والسائقين إلى الالتزام بالتعليمات خلال فترة الصيانة. معنا الآن مشاهدين عهد الصليبي مراسل تلفزيون سوريا من دير الزور. عهد، مرحبا بك. إذا هناك أعمال صيانة على جسر الترابي ومن ثم هناك إجراءات، يعني ماذا لديك من معلومات حول هذا الموضوع؟
2: صباح الخير لك والسادة المشاهدين. يعني توقف عمل الجسر الترابي في مدينة دير الزروة حالة طبيعية، لأن مياه نهر الفرات مرتفعة مقارنة مع الأيام الماضية. اليوم تعتبر ربما هذه هي ذروة ارتفاع منسوب مياه نهر الفرات، ويعتبر الجسر الترابي هو أكثر منطقة هشة وأكثر يعني جسم ممكن أن يتضرر خلال ارتفاع منسوب مياه نهر الفرات. وبهذا الصدد، عند بدء التحذيرات رفعت الخدمات الفنية وغرفة الاستجابة الطارئة المؤلفة من 9 مديريات رفعت ساتر ترابي على الجسر الترابي الذي هو بالأساس يعتبر جسر بدائي إسعافي مؤلف من قساطل ثم فوقها ركام وتراب، وللحالات يعني لحالة إسعافية ربما كان من المقرر ربما تكون أشهر، لكن حتى اللحظة أعمال جسر السياسية مستمرة، ربما تحتاج إلى 6 أشهر أو 7 أشهر كي يكون هناك يعني انتهاء من عمل جسر السياسية، ولم يعد الحاجة إلى الجسر الترابي أو الجسر الحربي. الجسر الترابي أغلق، ربما يعود للعمل خلال ساعات أو ربما يوم أو يومين بحد أقصى بعد بدء انخفاض منسوب مياه نهر الفرات. وكذلك الأمر الجسر الحربي الذي هو لا يبعد عنه إلا ربما 200 متر أصبح بعد أن كان هو مخصص فقط للخروج من مدينة دير الزور إلى ريفها، الآن أصبح بمعدل 5 دقائق للدخول ومثلها للخروج من المدينة، وهذا ربما يسبب حالة اختناق على هذا الجسر الذي هو يعتبر حارة واحدة أو سايد واحد، يعني لا يمكن لسيارتين المرور بجانب بعضهما، فإذا يحتاج إلى عملية ضبط للدخول والخروج، وإذا ما كان هناك حالات إسعافية يعني عبر الصحيات أو ما شابه ذلك ربما يسبب حالة أزمة قليلا على هذا الجسر، لكن هذه الحالة لن تدوم طويلا وربما تنتهي. مياه نهر الفرات التي ارتفعت لم تسجل حتى اللحظة أي من الأضرار على الإطلاق في محافظة دير الزور سواء في الريف أو في المدينة، لكن المياه وصلت إلى ربما بعض الأراضي الزراعية وربما أيضا بعض المنتزهات أو يعني المحال الموجودة على ضفاف النهر، لكنها تعتبر لم تسجل خسائر. إذا ما قارنا الارتفاع ما بين المرة الأولى قبل نحو 2 شهر والآن، في المرة الأولى كان تقريبا 3 أمتار و70 سنتي وصل الارتفاع، أما اليوم لم يصل إلا ربما 1.10 متر أو 20 سنتي بأصعب الأحوال. فإذا نحن نتابع هذه التفاصيل، الأضرار والخسائر حتى اللحظة لم تسجل ونأمل أن لا تسجل في محافظة دير الزور وعموم الأراضي السورية التي يمر بها نهر الفرات. نعم، هذا هو واقع النهر وهذا هو واقع الجسور في محافظة دير الزور.
0: نعم، عهد الصليبي مراسل تلفزيون سوريا من دير الزور، شكرا جزيلا لك. انطلقت في مدينة دير الزور حملة خدمية وبيئية بعنوان بأيدينا نخليها أجمل، بمشاركة الجهات المعنية والأهالي، بهدف إزالة الأنقاض والنفايات وتنظيف الشوارع والحدائق وإعادة تأهيل المساحات الخضراء وتحسين الواقع العام في المحافظة.
3: بأيدنا نخليها أجمل حملة تسعى إلى تغيير المشهد الخدمي في دير الزور والحد من تراكم النفايات والأنقاض. دعاء واحدة من المتطوعات اللواتي انضممن إليها إلى جانب عدد من السيدات، أملا في تحسين واقع مدينتهن والمساهمة في جعلها أكثر نظافة وجمالا.
4: اليوم الحمد لله جينا مشاركة مع البلدية، جينا لننظف هاي البلد دير الزور لأنها تستاهل كل خير، تستاهل يكونها نظيفة ومن أحسن البلدان ومن أحسن المحافظات في سوريا.
3: تمتد الحملة على مدار 90 يوما، تبدأ من مدينة دير الزور كمرحلة أولى على أن تتوسع لاحقا لتشمل مختلف مناطق المحافظة، بالتوازي مع مسار توعوي يهدف إلى إشراك الأهالي وتعريفهم بأهمية الحفاظ على نظافة أحيائهم.
5: هدفنا من الحملة هو النظافة العامة، تكنيس الطرقات وإزالة النفايات الصلبة والمرنة. الهدف الثاني هو المسطحات الخضراء، تكنيس الحدائق وتجهيزها وإعادة البنية التحتية لها مشان زراعتها من جديد. الهدف الثالث هو فتح الطرقات.
6: طبعا الرؤية من هذه الحملة هي جعل النظافة والبيئة النظيفة هي سلوك عام. طبعا تشرف على هذه الحملة محافظة دير الزور ومجلس المدينة بالإضافة لجميع المؤسسات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني والمنظمات المحلية.
3: لا تقتصر الحملة على رفع النفايات من الشوارع، فالمطلوب بحسب المسؤولين عنها أن تبقى المناطق المستهدفة في المحافظة نظيفة. يقول القائمون على الحملة إنها انطلقت بجهود البلدية والجهات المعنية واستكملت بتعاون المجتمع المحلي والأهالي، عسى أن تصبح النظافة مسؤولية مشتركة وسلوك يومي لتبقى دير الزور أجمل. مصعب الحنة، التلفزيون سوريا، دير الزور.
0: أعلنت وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث إطلاق مبادرة لإعادة تأهيل 1000 منزل في محافظة حماة ضمن مشروع رؤية سوريا بلا مخيمات، في خطوة تستهدف تحسين ظروف السكن للأسر الأكثر هشاشة والعائدة من المخيمات.
7: إن شاء الله قريبا بإذن الله رح تكون في عندنا يعني إن شاء الله عدة مشاريع ضمن هذا الخصوص خلال الأيام القادمة. فنحن اللي حبيناه بيعرف الأستاذ عمار، هو معنا على واحدة من الجروب اللي
8: طبعا اليوم نحن عم نشهد إطلاق مشروع ترميم 1000 منزل في محافظة حماة ضمن المناطق اللي تم اختيارها كمناطق أولوية لرؤية سوريا بدون مخيمات. هذا المشروع بالنسبة لنا هو ليس فقط عبارة عن ترميم 1000 منزل، إنه هو عبارة عن فرصة لعودة 1000 أسرة، عودة كريمة آمنة لمنازلهم، وأيضا عبارة عن خطوة 1000 خطوة إضافية نحو تحقيق رؤية سوريا بدون مخيمات. هذا المشروع يتكامل مع الرؤية الحكومية من التي تعمل على ترميم البنية التحتية في مناطق الأولوية وفي مناطق عودة النازحين، وبالتالي هناك تكامل بين الرؤية الحكومية وبين عمل منظمات المجتمع المدني من أجل الوصول إلى مشاريع متكاملة تعمل على تهيئة بنية تحتية آمنة وبنية تحتية مناسبة لعودة إخوتنا النازحين.
0: تكبد مزارعون في حماة خسائر كبيرة بسبب الانخفاض الحاد الذي شهدته أسعار الخضروات بمختلف أنواعها، ما جعل تكاليف الحصاد تفوق العائدات في كثير من الحالات، الأمر الذي دفع بعضهم إلى إتلاف محاصيلهم.
9: محصول يذهب هدرا والمردود المنتظر يتحول إلى رماد. بمرارة اضطر المزارع التركي إلى حرق محصول البصل ليفرغ أرضه بعد أن أصبح غير قادر على تغطية كلفة حصادها، يهيئها لموسم زراعي جديد لعله يحمل نتائج مغايرة تعوض جانبا من الخسائر التي تكبدها.
10: أنا حرقت البصل، أول شالي البصل ماله أسعار خارج، جبنا عمال شلعوا وأخذوا على السوق وخسرنا أجار نص العمال وأجار السيارة، فحرقنا أول شالي إذا ضل بالأرض رح أي زريعة يضرها.
9: خسائر كبيرة تكبدها مزارعو أرياف حماة مع تراجع أسعار الخضروات بمختلف أنواعها من البندورة والبصل إلى الخيار والملفوف والثوم في وقت ارتفعت فيه تكاليف الإنتاج والحصاد، ما جعل عائدات البيع عاجزة عن تغطية ما أنفقه المزارعون ودفع كثيرا منهم إلى أتلاف مزروعاتهم أو تحويلها إلى مرعى للأغنام.
11: زرعت زهرة صدقا هدت فيها الغنم، ملفوف أحمر، الثوم يعني يا الله جاب عماله بسبب الأسعار، أسعار متدنية، بندورة شوفت عينك.
9: وفرة الإنتاج هذا العام قابلها انخفاض في الأسعار وغرق للأسواق المحلية، فتحولت الوفرة من نعمة إلى نقمة على المزارعين، خاصة مع صعوبات التصدير وضعف قطاع التصنيع الزراعي. هذا الواقع دفع المزارع إلى المطالبة بدعم حكومي يخفف من وطأة الخسائر ويعيد التوازن إلى الأسواق.
12: لا تتوقف معاناة المزارعين عند موسم لم يحقق مردوداً يوازي التكاليف، بل تمتد إلى تهديد قدرتهم على الاستمرار في الزراعة، واقع يضع المزارعين أمام ضرورة إيجاد حلول تضمن لهم جدوى زراعتهم في ظل تدني الأسعار وارتفاع تكاليف الإنتاج والحصاد. على أسود تلفزيون سوريا، ريف حماة الشمالي.
0: تتجه الرقابة إلى تجديد متابعة المسالخ في حماة بعد ضبط عمليات ذبح خارج الإشراف الصحي وسط مخاوف من وصول لحوم غير مستوفية للشروط إلى الأسواق.
13: في ظل ارتفاع أسعار لحم الضأن تشتري الأسر وفق إمكانياتها، في حين تبقى جودة اللحوم وسلامتها من أبرز اهتمامات المستهلك، خصوصا مع ضبط مسالخ تعمل خارج الأطر النظامية خلال الجولات الرقابية الأخيرة.
14: مو الغاية إنه اللحمة رخيصة أو غالية، أنا اللحمة دي كمان ضمنانا على شلون ذبحنا شلون كذا، فهمت علي شلون؟ يعني هون نحن إلنا الثقة بالمحل هذا إنه ذبحه نظامي ولحمته مختومة ونظافته وسعره مناسب.
13: بين محدودية الدخل والحرص على سلامة الغذاء، يبحث المستهلك عن مصدر موثوق، في حين يتحمل البائع مسؤولية الالتزام بالشروط الصحية وتقديم لحوم مطابقة للمعايير.
15: أنا بذبح بمسلخ بشان الشروط الصحية، فيه موظفين فوق أطباء بيفحصوا اللحم قبل وبعد، يعني قبل الذبح وبعد الذبح، وشان الأختام وشان الوصولة وشان الزبون يرتاح وقت يجي ياخذ لحم من عندي يشوف كل شيء نظامي. هلا الأسباب اللي مثل عالم تذبح خارج المسلخ، في عالم تذبح بالنار 100 راس 150 راس، في عالم تذبح 200 راس، أجارهم كثير رسومهم كثير غالي، هلا عم ياخذوا 15,000 سوري على الراس، هلا 100 راس أجارهم 1.5 مليون بالنهار، على مدار الأسبوع 10-12 مليون، لهيك العالم تضطر تذبح برات المسلخ.
13: تكشف الجولات الرقابية عن مخالفات مرتبطة بالذبح خارج الإشراف الصحي، ما يطرح تساؤلات حول آلية الفحص والتأكد من صلاحية اللحوم قبل وصولها إلى الأسواق وأهمية الالتزام بإجراءات الذبح والفحص البيطري.
16: تقوم الشعبية بالإجراءات الدورية على المسالخ المنتشرة في المحافظة من أجل التأكد من عمل المسالخ وإنتاج اللحوم بشكل صحي للمستهلكين، كما تقوم الشعبة بالإشراف على محلات الأقصابة تأكد من نوع اللحوم المعروضة في محلات الأقصابة. طبعا في الأوائل الأخيرة تم تتبع عدد الذبحيات ووجدنا عدد كبير من المسالخ المخالفة تقوم بالذبح دون رقابة صحية ودون دمق الذبائح التي تدل على سلامتها من الأمراض.
13: مع ارتفاع أسعار اللحوم يبرز حق المواطن في الحصول على منتج سليم ومطابق للشروط الصحية مقابل ما يدفعه، لا سيما أن شراء اللحوم بات يشكل عبئا كبيرا على ميزانية كثير من الأسر.
17: مع ضبط المسالخ المخالفة تتأكد ضرورة حماية المواطن وضمان وصول لحوم سليمة إلى الأسواق، فالذبح النظامي والرقابة المستمرة يشكلان أساس الحد من المخالفات وتعزيز ثقة الناس بما يشترونه. ياسر روح تلفزيون سوريا مدينة حماة.
0: وحول هذا الموضوع مشاهدينا، استطلع تلفزيون سوريا آراء مواطنين وقصابين في دمشق بشأن ثقتهم باللحوم التي يشترونها بعد ضبط مسالخ مخالفة ومحال لبيع لحوم مجهولة المصدر في حماة وحلب.
18: ما بتعامل إلا باللحم المختوم أصلا، أكثر من هيك ما فينا نشتغل. لا في هلا في بعض خاصة بالمؤسسة في كتير تخبيص، في غش يعني علني، عم تجي دوريات تموين عم تكافحهم بس ما عم تدعو، يعني لازم يكون الدوريات تموين مكثفة شوي أكتر، إنه في نعجة عم يذبحوا نعجة عم يذبحوا جدي عم يذبحوا وعم يخلطوه بالبلدي عم يخلطوه، في منه بيفرموا ناعم أوان دجاج وطحايل وكذا، يعني كتير في غش. وأنا ما بنصح حدا ياخذ لحم مفروم أو لحم ماله مختوم أو لحم مو يعني بلدي مثلا عليه لية عليه دكر عليه بيضة، هذا المفروض ياخذ.
19: لا لحمة بصراحة أنا ما بشتري من وين مكان، لأنه بالأساس يعني إنه ما عم تعرفي شو المصدر تبعه، أو عم بتكون يعني مثلا بتحسي إنه يعني مرة أخذت فطلعت لونها هيك على أزرق أو شي، فما بعرف، فما بأمم بصراحة، إنه إذا مو حدا شخصي يعني إنه بتعرفي ما فينا نشتري من عنده.
20: ويفضل إنه لاقي عليه دمغة، إذا بلاقي عليه ما في دمغة ما باخذه، لأنه عليه ما سمعت إنه حتى في أكثر من محل موجود اللحم عم بيكون فيه ملوث، والتهاب الكبد الوبائي هذا شيء كتير خطير وسببه اللحمة.
1: هلا في ناس بتجيب كثير ما نظيف، بس احنا ما بنعرف فيها، يعني بكون اللجنات اللي موجود يعني مسؤوله عن هالشيء هي اللي بتعرف الاشياء، يعني احنا ما بنعرفها، بس في شيء في ناس بتجيب يعني شغلات مو نظيفه يعني، وهذا الشيء اللي عم يضارب الاسعار عنا يعني. طبعا في جولات رقابيه بتيجي لعنا كثير، احنا جولات رقابيه لهون من المحل، بس الحمد لله رب العالمين بيوقفوا عنا يعني، بيوقفوا مرور الكرام يعني، بيشوفوا بحصتهم وماشي. بس في محلات يعني مثل ما لك يعني هن اللجان اللي مسؤول عن الشيء هذا بيعرفوا المحلات بالواحد يعني.
21: بصراحه لا ما عم نوثق، لانه حتى شفنا مناظر على اليوتيوب والاعلاميين عم بيطلعوا بقلب المسالم كثير ما فيها نظافه، يعني نتمنى انه المسؤولين انه يكون في نظافه بقلب المسالم والمحلات، فمخففين من اللحم بصراحة.
0: وصلنا معكم مشاهدينا للختام، في أمان الله.

0: الآن يمكنكم مشاهدة تلفزيون سوريا عبر تطبيقه على شاشات السمارت تي في للأنظمة أندرويد وأبل تي في. وإذا فاتكم موعد البث المباشر لبرنامجكم المفضل بإمكانكم مشاهدته من خلال ميزة دي في آر. ومن خلال تحميل تطبيق تلفزيون سوريا على هواتفكم ستجدون كل ما تحتاجون معرفته من أخبار سوريا والمنطقة والعالم، كما تتوفر برامجنا على منصة العربي بلس ومنصات تلفزيون سوريا على مواقع التواصل الاجتماعي. تطبيق تلفزيون سوريا الآن على أبل ستور وجوجل بلاي. تلفزيون سوريا، عالم أقرب وصورة أوضح.
1: في كل زاوية من هذا البلد هناك قصة تستحق أن تروى، وربما تكون أنت من يراها أولاً. نحن في تلفزيون سوريا نطلق كاميرا الناس. وثق، أرسل، وكن جزءاً مساهماً في صناعة الخبر. كاميرا الناس. في كاميرا الناس عدستك تصنع الخبر.
2: الحقيقة لا تكمن دائماً فيما نراه، بل فيما غاب أو غيب عن المشهد. بين ركام الوثائق وظلال الخرائط نقتفي الأثر مهما صغر. نستمع، نستكشف، نتحرى، نبحث ونناقش، سعياً لإبراز ما غاب من تفاصيل الصورة. المستكشف على شاشة تلفزيون سوريا.
3: إذاعة راديو سوريا معكم أينما كنتم.
4: من دمشق إلى حلب، من الساحل إلى الجزيرة، صوت سوريا يرافقكم أينما كنتم. راديو تلفزيون سوريا على التردد الموحد 99 FM في عموم المدن والمحافظات السورية. نرافقكم بالخبر الدقيق والبرامج المنوعة وعلى مدار الساعة. راديو تلفزيون سوريا، صوتك وين ما كنت.

0: يا صباح الخير لكل المشاهدين وين ما كنتوا عم تتابعونا، بنتمنى يكون يومكم حلو ومليان اخبار وطاقه ايجابيه. يسعد صباحكم وصباحك منى.
1: صباحك يا ايهام، وصباح الخير لكل اهلنا مشاهدينا. ونحن كالعاده رح نرافقكم خلال الساعتين الجايتين باجواء صباحيه خفيفه ومجموعه من المواضيع واللقاءات المميزه. ومن صباح سوريا بدي أقول مبروك لكل الناجحين بشهادة التعليم الأساسي. اليوم طلعت النتائج وأكيد الكل متحمس ليعرف نتيجته.
0: أكيد ألف مبروك لكل الناجحين، وأهم شيء أنه ما ننسى نبتعد عن إطلاق الأعيرة النارية كمظهر من مظاهر الفرح. خلونا نعبر عن فرحنا بطريقة ما تكون مؤذية، وإن شاء الله تكون الفرح بكل بيوت السوريين. هلأ سوا نشوف أبرز مواضيع اليوم.
1: بفقرة عيشة صح لليوم رح نحكي عن الاستحقاق بين الشعور والقناعة والسلوك.
0: بفقرة يلا موف رح نحكي عن الإصابات الخطيرة لرياضيي بناء الأجسام وكيف ممكن نتجنبها.
1: أما بفقرة التربية رح نحكي عن دور الأب بالتربية الحديثة للأولاد.
0: بفقراتنا المنوعة لليوم نواكب أبرز الفيديوهات المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي بفقرة كلام ميديا. بفقرة شوفي ما في من صلي الضوء على التعليم المزدوج بسوريا، خليكم معنا. صباح الخير عن جديد مشاهدينا. في شخصيات كرتونية يمكن خلصت قصتها من سنين، بس لليوم بس نسمع اسمها أو نشوف صورتها أو نسمع الموسيقى نرجع أطفال للحظات.
1: فعلاً أيهم، لأنه أفلام أو مسلسلات الكرتون مو بس كانت تسلية بطفولتنا، يعني كتير شخصيات منها ارتبطت بذكرياتنا وبالأوقات الحلوة يلي كنا نعيشها قدام الشاشة.
0: هي باليوم يعني فعلاً هلأ مثلاً كتير هيك برامج أطفال مرتبطة بذاكرة المكان والزمان.
1: أي فعلا.
0: يعني ما بعرف ليش هيك، بس أتذكر شي مسلسل كرتون، بتذكر وين كنت قاعد عم بحضر. يعني شو كنت بس 5-6 سنين جد، يعني شيء غريب هي الذاكرة كيف تربط الأحداث بالوقت وبالزمان. هلا حتى اليوم وإذا رجعنا حضرنا بعض الأعمال بنكتشف إنه لسه في شخصيات منحبها ومتعلقين فيها من زمان.
1: طب أنت في هيك لسه شخصية عالقة بذاكرتك لحد اليوم؟
0: ايه هلا شوفي افلام الكرتون اللي كانت بزماني
1: ايه.
0: كان في جريندايزر وجونجر، هدول الابطال الخارقين ايه. اللي كل الصبيان كانوا يحبوهم، وكان في ساسوكي وسندباد. يا الله لحد الان بحضر سندباد وبنبسط بهي المغامرات، ودائما بتحمس انه يعني بكون حافظ القصه انا بس بتحمس كل مره انه شو المغامره اللي
1: بترجع بتعيش نفس هيك الشعور اللي كنت تعيشه قبل. بالفعل يعني انا كمان ايهم هيك كنت احب كثير ريمي، كنت احب كثير كونان. كنت مع انه كثير من البنات ما كانوا يتابعوا كونان، بس انا كنت كثير احبه وتحمس وانا هيك انه بدي اعرف شو القصه شو حيصير. كنت احب توم وجيري كمان. ايه فبالفعل يعني مثل ما ذكرت اول شيء انه يعني بترجع للمكان
0: صح.
1: وللطقس كمان وللريحة يلي انت كنت قاعد فيها بالفعل هلا. يعني اي
0: هلا هون السؤال انه ليش يعني منضل متعلقين بهالشخصيات حتى بعد ما نكبر؟
1: يمكن ايهم لانه هالشخصيات يعني رافقت مرحلة كاملة من طفولتنا، فكل ما نتذكرها بنرجع نتذكر مع تفاصيل مثل ما قلت هيك واجواء وايام حلوة.
0: لهيك زميلتنا هديل نزلت على الشارع وسألت الناس شو الشخصية الكرتونية يلي بتحبوها وكنتوا متعلقين فيها. خلينا نشوف الإجابة.
2: سبونج بوب،
3: فين أند جيك، وقت المغامرة،
4: توم أند جيري.
5: في شخصيات كرتونية كانت جزء من أيامنا وذكرياتنا الحلوة، لهيك بدي أرجع أنا وياكم لهداك الوقت وتخبروني شو هي الشخصية الكرتونية يلي إلها مكان بقلبكم لهلا.
6: أكثر من شخصية، بس ممكن أكثر شيء كان بنتن. بتذكر حتى كان في يوم على كارتون نيتورك، يمكن كان في تصويت، اللي بفوت الشخصية اللي بتفوز بالتصويت بيصير اليوم كامل من هاي الحلقات تبع هاي الشخصية. وقتها فازت بنتن، كان من أحلى أيام حياتي يمكن.
7: مثل سندباد، كابتن ماجد، كابتن رابح، في كثير شغلات. كنا صغار ويتعلق الواحد، ما كان يعني ما في غير التلفزيون يتفرج عليه، وكانت هيك ايام بسيطه يعني.
4: توم اند جيري بيلحقوا بعض بياكلوا.
8: ريمي، كنت كثير متعلقة فيه، بحب إنه قديش هي ظلت مصرة حتى تلاقي الحق، إنه هي كانت إنه على أساس أمها ضايعة وظلت مصرة ومتابعة حتى لقيت أمها، وحتى وقت مات العم فيتاليس ما استسلمت، كملت الطريق اللي هو كان ماشي عليه.
9: ون بيس لوفي هاي أفضل شخصية بالنسبة لي وأنا أطفل، لأنه كان في عنده روح المغامرة، بيحب يطلع يسافر يتعلم يجرب يعني هيك.
10: كانت تسليني كثير وكثير حلوة، يعني عنده حلقات مضحكة.
2: سبونج بوب هيك بحسه أجواء طفولية بحت. سبونج بوب تعلمت منه معنى الصداقة والعمل. سبونج بوب كان يعني مبسوط بعمله ويدي عمله على أفضل إنجاز.
3: فين أنجيك؟ وقت المغامرة. وقت المغامرة هدول شخصيتين كرتونية بيكونوا في الغابة ويساعدوا الأشخاص وهيك يعني.
1: مشاهدينا أوقات منقول أنا بستحق الحب، بستحق النجاح، بستحق حياة أحسن، بس بين الكلام يلي منقوله وبين الإحساس الحقيقي اللي جواتنا ممكن يكون في مسافة كتير كبيرة.
0: ليش؟ لأنه الاستحقاق ما أنا جملة منرددها ولا توكيد منقوله كل يوم حتى تتحقق الأشياء لحالها، هو شعور داخلي بيأثر بطريقة نظرتنا لأنفسنا وحتى بالقرارات يلي مناخدها، وحتى أيضا بطريقة تعامل الآخرين معنا.
1: ممكن الإنسان أيهم يكون عم يطلب التقدير بس من جواته ما شايف حاله أصلاً أنه بيستحقه، أو يحلم من نجاح بس ما عنده لا أفكار ومعتقدات بتقله أنه مؤدب.
0: فكيف بيتكون شعور الاستحقاق؟ وهل فعلاً فينا نرفع استحقاقنا؟ وين الحد الفاصل بين الاستحقاق الصحي وبين الغرور؟ اليوم رح نحكي بكل هاي التفاصيل مع مدربة التنمية البشرية رزان طالب. صباح الخير.
1: صباحك.
0: أهلا وسهلا
1: فيك. نورت صباح سوريا.
11: أهلا وسهلا، منور فيكم.
0: طيب شو الاستحقاق؟ يعني خليني هيك نوضح الكلمة أكثر للمشاهدين.
11: كلمة استحق إذا جينا بدنا نشوف بمعجم اللغة العربية، عندما استحق الشيء فهو حق لإلي ثبوتا ملائمة من دون منازعة. فأنا وقت اللي بستحق الشيء فبعرف أنه هو عن جد من حقي إلي وما بيحق لأي حدا يسحبه مني، هو شعور عميق داخلي بيخرج من ذاتي أنا وما باخده من الآخرين، شعوري بأنه أنا عن جد فعلاً بستحق أحصل على امتيازات معينة.
1: طب رزان كيف الواحد ممكن يفرق بين أنه هو عن جد عنده شعور حقيقي بالاستحقاق وبين أنه هو لا مجرد بس هيك عم يحكي حكي عن الاستحقاق؟
11: هلأ في صوت داخلي بيجاوبنا بصراحة، نحن وقت اللي بنقول أنا بستحق الحب، هل أنا عندي أصلاً أركان الاستحقاق موجودين أو لا؟ هل في شعور داخلي أو صوت داخلي عم يقول لي لا أنت ما بتستحق لأنه أساساً ما عندك الأركان أو ما عندك المهارات، أو يمكن كان في حدا بالطفولة بيقول لك أنت فاشل أو بيعطيك وصمة نفسية بيقول لك أنت فاشل أنت ما بتقدر أنت مو خرج، فكل هدول بيأثروا الحقيقة، في صوت داخلي بيقلنا وأكيد بيخرج هذا الشيء من خلال سلوكنا، من خلال تعاملنا مع الآخرين والطريقة اللي بنفرض على الآخرين يتعاملوا فيها معنا.
0: طيب الاستحقاق يعني إذا فكرنا هيك شوي، هل هو شعور بينولد معنا؟ يعني بنحس أنه نحن بنستحق مثلا يلي نحن فيه أو يلي بده يجينا، ولا هو شيء منكتسبه؟
11: هلأ بما أنه الجنين برحم الأم بشكل جيني بياخد من أفكار الأم ومشاعرها وحتى من أفكار الأب ومشاعره، فلما بيكون عنا ولد من أب وأم لديهما شعور عالي بالاستحقاق أكيد بيجينا ولد عنده هذا الشعور، ولكن هو ما بيضل ثابت، بعدين مع البيئة مع التجارب يمكن مع صدمات بأي شيء ممكن يأثر عليه، في كتير مراحل بتمرق على تشكيل وتثبيت الاستحقاق عند الإنسان، يعني هو صح بينولد عنده هذا الشعور أو ما عنده، بس بعدين يتلف. بنقدر يا أما ننميه يا أما ممكن ينزل بسبب ظروف معينة.
1: صح ندمره. رزان ذكرتي أنه في أركان أساسية للشخص اللي بيكون عنده استحقاق، شو هن الأركان؟
11: الاستحقاق له ثلاث أركان، أول شيء ثقة بالنفس، ما فيه إنسان يكون ما عنده ثقة بنفسه أساساً يقول أنا عندي استحقاق أو يظهر على سلوكه أنه هو شخص لديه استحقاق، والثقة بالنفس هي أكيد معرفة نقاط القوة ونقاط الضعف، يعني أنا ما فيني أقول لشخص خليك واثق بحالك وهو مسكين أصلاً ما بيعرف شو نقاط ضعفه حتى يشتغل عليها ولا بيعرف نقاط قوته ولا عنده أساساً مهارات، فالثقة بالنفس هي من أهم الأركان اللي بتخليني أوصل لمرحلة الاستحقاق. وتاني شيء هي الحرية النفسية، إنه أنا يكون عندي الحرية إن أعبر. الحرية النفسية هي حرية التعبير، يكون أنا عندي المساحة، إن كان بعائلتي، إن كان مع أصدقائي، يمكن بجو العمل، إنه يكون عندي الحرية إنه أنا أقول لا هذا الشيء ما بيناسبني، أو هذا المكان أنا ما بدي أروح له، أو هدول الأشخاص ما بدي يكون معهم. فالحرية النفسية كمان وقت أنا بعرف إنه أنا بحق لي أقول لا أو إيه وقت اللي أنا بدي وقت اللي بيناسبني، فهذا الشيء بيخليني أوصل للاستحقاق.
1: فعلاً قديش يعني البيئة المغلقة والكبت بيأثر على هذا الموضوع؟
11: كتير موضوع الحرية النفسية، وقت بتحسي حالك أنه أنت ممنوعة من التعبير، فأي استحقاق هذا اللي بدك تقولي أصلاً أنا بستحق الحب أو بستحق النجاح.
1: تماماً.
11: والركن الثالث هو المهارات واحترامي لحالي يلي بفرضه حدودي الشخصية، وحتى احترامي للآخر. الشخص يلي ما عنده احترام لذاته ما بيعرف يحترم الآخرين، فالاحترام كمان هو من ركن من الأركان الثلاثة للاستحقاق.
0: حلو. طيب في حال شخص عنده هاي المقومات وهو ناجح بحياته، هل ممكن تيجي عليه هيك فترة من الفترات يحس حاله أنه هو ما بيستحق الشيء اللي عنده؟ ممكن
11: بتصير طبعاً. أوقات في ناس ناجحين بس ضمناً بيحسوا هذا الشيء كتير عليهم أو مو لإلهم. في بمرحلة من مراحل الاستحقاق، الاستحقاق بيمر بكتير مراحل، بثلاث مراحل. واحدة منهم هو وقت اللي بيكون استحقاقه مشروط، يعني مثلا وقت اللي بعمر من 3 لـ7 سنوات الولد بيحبوه أهله مثلا، بس وقت اللي بيجيب 10 بالمدرسة أو وقت اللي بيزبط غرفته، أو يعني ممكن كلمات أو تعابير نستخدمها. فهون هو بيعتبر أنه دائما استحقاقه مشروط، إذا عملت هذا الشيء أوكي رح يحبوني، أما إذا أخطأت فممكن أنا أكون إنسان غير منيح.
1: تماماً.
11: وحتى باستحقاق المرحلة الثالثة اللي هي القيمة الذاتية، بيقول لك يعني بتلاقي ناس ناجحين بعملهم، يمكن معهم مصاري كتير، يمكن عندهم مكانة اجتماعية، بيضل عندهم هذا الشيء يمكن لأنه بهاي الفترة من عمر 7 لـ12 سنة كانوا يتعرضوا للمقارنة مع أقرانهم، مع أطفال قدهم، مع ابن الجيران، مع رفقاتهم، أو كان في تعنيف جسدي أو لفظي. فهذا الإنسان لما بيكبر وبيحقق وبينجز بس بيضل في شيء داخلي في ثغرة إنه لا، لأنه هذا العمر كتير أساسي أساساً بالصحة النفسية، فهو بيقعد بيتذكر أو في شيء يمكن هو ما يتذكر إلا إذا ذكرناه ممكن بجلسة بشيء، فبس دائماً عنده شعور إنه أنا مو جيد كفاية، فبيضل ينجز ويمكن الآخرين شايفينه منيح بس هو ما عم يشوف حاله هيك.
1: بالضبط. يعني تعقيبا على كلامك، قديش هذا الشيء بيأثر للواحد إنه يكبر يضل عنده معتقدات خاطئة مرسخة بمخه وهي ما لها صحة أصلا. يعني مثلا خلينا نعطي مثال عن المال، إنه ممكن بعض الأشخاص أو كثير من الأشخاص بيفكروا إنه الغنى بس للعالم المحظوظة، أو مثلاً المال ممكن إنه يغير الأشخاص، أو أنا مثلاً بعمري ما حصير غني لأنه أنا مالي محظوظ. فقديش هدول المعتقدات اللي بيكبروا معنا ممكن إنه يأثروا علينا؟
11: صح مزبوط. المعتقدات السلبية اللي بناخدها عن حالنا يمكن سمعناها من الآخرين، أو حتى المعتقدات السلبية اللي موجودة بالمجتمع. مثلاً في ناس بتقول والله إنه المال هو وسخ الدنيا، أو المال نقمة، أو المال مثل ما قلتي بيغير الناس. فإذا جينا بدنا نحكي قانون جذب، بيقول لك المال خلص إذا أنت شايفني أنا حدا مو منيح رح ريحك مني وما حاجي عندك. إذا بدنا نحكي برمجة لغوية عصبية، لأنه اللغة هي أسرع شيء نبرمج فيه واقعنا، فكمان وقت أنت بتقولي لحالك أنا ما حكون في يوم من الأيام من هدول الناس، أو فأنا بالتالي ما حأتخذ الإجراءات لحتى تاخدني لهذا السلوك اللي ممكن يجيب لي مال. فمثلا في معتقدات مثل على قد لحافك مد رجليك، او تماما. مثلا يلي بتطلع لفوق بتنكسر رقبته، انه ليه ما اطلع لفوق
1: بالضبط،
11: يعني ليه ما اطمح انا واحاول صغر المسافه بين وضعي الحالي ووضعي لبعدين. فهدول المعتقدات عن جد فهن اسمهم معيقات، لانه عن جد بيعيقونا وما بيخلونا نتقدم لقدام. مثل مثلا وقت اللي بيقول لك انه ليش انا بدي اركب السياره الفلانيه يلي هو بحبها وكل عمره بيطمح فيها. مثلا في ناس فقيره، اوكي، فكل انسان انت اشتغلت، انت صرت، انت عملت على حالك يعني جهد،
1: انت بتستاهل
11: لحتى تركب هاي السياره. فهذا شعوري بالذنب انه انا اذا ركبت سياره والاخرين مو منيح، فهذا كمان بيعيق.
0: طيب على الجانب الاخر من الكلام اللي ذكرتي، منتشر كثير على السوشيال ميديا انه انا قوي، انا ناجح، انا غني، وبالحياه الحقيقيه هو ما في شيء من هذا الشيء. طيب هل يعني هل الكلمات هيدي ممكن تكون مفيدة فعلاً ولا بس حكي؟
11: هلأ اللغة هي أكتر شيء ممكن يرفع استحقاقنا أو يهدمه، وهي أسرع شيء ولكن ليست الوحيدة. اللغة بتبرمج واقعنا ما بتوصفه. أنا ممكن بداخلي أطمح إنه أنا أكون سعيدة أو أستحق الحب وأستحق النجاح، يمكن يكون واقعي لسه هلأ ما أنا موصوف بهاي الصفة، بس أنا ممكن عن طريق اللغة. بس هذا الشيء ما بيكفي، اللغة لحالة ما بتكفي. لما اللغة بتدخل على جهازي العصبي وجهازي العصبي يقتنع فيها لأنه بيعرف إنه أنا عن جد مآمنة بحالي، فبيوجهني لسلوك معين. الفكرة اللي بتعطينا اللغة، اللغة اللي بيعطينا تعطينا الشعور، الشعور بالتالي بده يبعثنا لسلوك. أما شعور لحاله وقف لأنه من داخلي جهازي العصبي مو مصدق أنه أنت كيف، ما أنت كل عمرك بتفيق مثلا ساعة واحدة الظهر مثلا، ما بتروح تشتغل أو بتشتغل ساعتين وبتمل وقاعد كل الوقت عم تنق، ما أنك ممتن للأشياء يلي عندك
1: تماما.
11: فخلص أنت هيك بيشبهك، ما بيشبهك أنه أنت حدا عم يفيق من الصبح يروح يمكن يلعب رياضة يشتغل على استحقاق
1: أنه شو عم تضحك على حالك
11: تمام. فهي يعني تبدأ باللغة
0: بعضها.
11: تماما بتبدأ باللغة وبتكمل لبعدين.
1: أي طيب، إذا نحن بنروح على الشق العملي، إذا في أشخاص فعلا بيشوفوا أنه هنن ما بيستحقوا للحب ولا المال ولا الاستقرار ولا أي شيء من هدول المشاعر، شو فينه يعمل حتى يبلش بقى يحس فيهم ويبدأ بقى أنه يشتغل على هالقصص هدول؟
11: الاستحقاق مرتبط بعجلة حياتنا، وعجلة حياتنا فيها 8 جوانب يلي هي الأسري، الاجتماعي، الشخصي، المهني، في كتير جوانب، الروحي. فأنا لما بعمل مثل تمرين بكتب على ورقة شو هي جوانب بعجلة حياتي، بشوف أنا مدى رضاي عن كل جانب من هدول الجوانب. مثلاً رضاي عن أسرتي يلي هو الاستحقاق الأسري، مثلاً فرض أنا بنتمي لعائلة سمعتها حلوة كتير، عائلة منجزة منتجة، فأنا هون بيكون استحقاقي حلو أوكي. يمكن بجي على استحقاقي الجسدي، يمكن أنا عم بعامل جسدي بطريقة يعني هالمسكين دائماً مواد مصنعة، دائماً مثلاً مقالي غذاء مو صحي، ما بلعب رياضة، تدخين، فأكيد استحقاقي عن جسدي ما نو كل هالقد. فأنا وقت بمرق بكل هدول الجوانب بشوف أي واحد فيه خلل أكتر شيء أو ناقص أكتر شيء، فأنا هون خليني بلش من هاد. لما بعرف شو هو الخلل بعرف حط خطة للإصلاح، أما لما ما بعرف وين الخلل أساساً فأنا أكيد حضل مكاني. فهي خطة، وأنا بقول لهم كل 3 شهور اعملوا هذا التمرين، حطوا عجلة حياتكم على ورقة، شوفوا قدي بتعطوها من 10، قدي بتستحقوا أنتوا تكونوا أحسن، أي وعلى أساس منكمل.
0: ختاماً رزان، يعني إمتى بيخلص الاستحقاق وبيبدأ الغرور أو شعور أنه التعالي على الناس أنه أنا أفضل من الناس؟
11: مزبوط صح. أوقاتاً الغرور بتخفى بصفة هي صفة الاستحقاق، ولكن بيظهر على الناس بطريقة يمكن هذا الشخص يلي ما بيقبل أبداً بأقل من توقعاته، أو يلي بيطلب من الآخرين دائماً أنه يثبتوا له استحقاقه، فهذا شخص مغرور. لأنه أنا أول شيء استحقاقي نابع من داخلي، أنا مالي بحاجة أنه أخذه من الآخرين. لكن لما أنت بتطلب من الآخرين أنه يعطوك هذا الاستحقاق وترفض أي شيء أقل من توقعاتك، فهذا ما بيدل أنك أنت عندك استحقاق. لا، يمكن أنت أول شيء خوفان أنه أنا إذا ما عطوني اللي بدي لح حس حالي أقل من قيمتي، وهذا الشيء بنتخفى فيه، بنخبيه، بنفرجي أنه لا نحن ما بنقبل. فهون بيصير عنا مثل ما نسميه أما استحقاق فيك مزيف أو استحقاق متضخم. فالاستحقاق الصحي لا، أنا بعرف وين حدودي، وين قيمي، وين احتياجاتي واحتياجات الآخرين. الآخر الآخر مجبر يحترمني، بس ما أنه مجبر يثبت استحقاقي
1: تماماً. بالختام رزان، يعني هيك ختم أيهم، خليني أختم أنا بسؤال. في فرق بين أني يكون أنا بستحق الشيء وبين أني يكون مالي جاهزة لإله؟ يعني مثلاً كتير أشخاص بتجيها فرصة جاهزة، هي فعلاً بتكون يعني إنسان شطور تعيب كذا، بس هو لسه ماله جاهز لأنه يكون قد هالمسؤولية هي. ففي فرق بيناتهم أنه ممكن أنه الواحد بيستحق هذا الشيء بس بيرفضه؟
11: يعني هلا هو يمكن مثل ما قلتي اول شيء انه يكون مو جاهز لإله يرفضه. لا، انا بس رفضت الشيء معناته اعتبرته اعلى مني او انا مو خرجي بس، ولكن

0: شكراً لكم.
1: مشاهدينا هلا رح نطلع فاصل وبعده راجعين لأيهم ويلا موف، لا تروحوا لبعيد. في مشهد اقتصادي معقد تتداخل فيه السياسات وتتصاعد التحديات، يبقى الاقتصاد هو البوصلة للقرار، من حركة الأسواق إلى سياسات المال، من هموم المواطن إلى خيارات صانع القرار. نفتح الملفات، نحلل المؤشرات ونطرح الأسئلة، نرصد أبرز تطورات المال والأعمال لنقدم قراءة دقيقة للواقع. في الراصد الاقتصادي حيث تعرض الحقائق وتتكلم الأرقام، ومصلحة الناس أولاً، على تلفزيون سوريا.
2: في كل زاوية من هذا البلد هناك قصة تستحق أن تروى، وربما تكون أنت من يراها أولاً. نحن في تلفزيون سوريا نطلق كاميرا الناس، وثق، أرسل، وكن جزءاً مساهماً في صناعة الخبر. كاميرا الناس. في كاميرا الناس عدستك تصنع الخبر.
3: سوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم. المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة. في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.
4: وإن رحيلا واحدا حال بيننا وللموت من بعد الرحيل رحيل.
5: وإنا لنلقى الحادثات بأنفس، كثير الرزايا عندهن
6: قليل.
5: إن هذين البيتين أول شواهد للسترة.
6: الجديد الذي جاء به المتنبي سلامة العقول.
5: الله.
6: النص واحد والأفهام مختلفة.
5: مجتمع مكارم الأخلاق، الكرم والشجاعة.
6: والأصعب من ذلك أن ترى صنفا أو بشرا لا حاجة له، فإما أنه استغنى بما هو أدنى.
5: إذا لم تفهموا كلامي فاحفظوه، فإنكم إذا حفظتموه فهمتموه.
6: ترند هو موت الكريم وليس موت اللئيم.
5: وقالوا ماجدا منكم قتلنا، كذاك الرمح يكلف بالكريم.
6: يعني يحبه حد الكلف.
5: دريد بن الصمة جمع بين حب الموت لهم وحبهم الموت. لذلك أنا أرى أن بيته أجود ما قيل.
6: والتقدير لأنهم.
5: لأنهم، يا سلام.
6: ماذا نعرب جملة إنهم؟
5: هذا تقدير معنى لا تفسير إعرابي.
6: عظيمة هذه.
5: تستجيب لأحوال النفس الإنسانية.
6: شباب تسامى للعلا وكهول.
5: الله.
6: والله هذه تدرس. تمام، أنا فشلت في صناعة الآيفون برو ماكس. هل نجحت أنت؟
5: في هذه الحلقة أستدرك كثيراً،
6: أتحدث أكثر منك.
5: وكل وجدان حظ لا ثبات له، فإن معناه في التحقيق فقدان.
6: تجد لها أذناً مصغية وقلباً يتلقفها هكذا.
5: يا سلام.

يا صباح الخير عن جديد. وصلنا معكم مشاهدينا لفقرة يلا موف، وبدنا نحكي عن رياضة كمال الأجسام يلي هي ما بس عضلات وأوزان وأرقام قياسية، لأنه وراء كل تمرين في مخاطر لازم نكون منتبهين إلها. كثير من اللاعبين بيتعرضوا لإصابات قوية بسبب الأوزان العالية أو الأداء الخاطئ للتمرين، مثل تمزق العضلات، قطع بالأوتار أو حتى إصابة المفاصل، واللي ممكن أكيد تبعدهم عن الرياضة لأشهر طويلة. اليوم رح نحكي عن أخطر الإصابات الشائعة بكمال الأجسام، ليش بتصير وكيف فينا نتجنبها ونحافظ على

0: سلامتنا اثناء التدريب مع مدرب بناء الاجسام والقوة البدنية في راس الحافظ. صباح خير كوتش.
1: يسعد لي صباحك.
0: اهلا وسهلا فيك. هلا خلينا نحكي بشكل عام عن انواع الاصابات وممكن كمان نترافقنا بعض الصور لحتى نفهم اكثر كيف بتصير هي الاصابة.
1: هلا انواع الاصابات هي حتكون يعني مثلا يا بالعضلة، تكون اصابات عضلية، يا بالوتر تبع العضلة، يا بالمفصل، يا بالعمود الفقري. اشهر الاصابات بتجي مثلا بالصدر، بالكتف، بالبايسبس.
0: هون ما شايفين؟
1: تمام. ايه بيصير في تمزق بالعضلات او بالريست. هذا يعني اكثر شيء شائع لانه اغلب الناس مثلا بيكون التكنيك غلط او الوزن بيكون عالي فوق قدرة اللاعب يعني.
0: يعني هلا ممكن يكون مثلا انه نحن ما نمحمين جسمنا منيح.
1: إيه طبعا.
0: وحملنا وزن اضافي، فاي منطقه اكثر تضررا خلينا نقول او اسرع شيء انها تتضرر؟
1: الاكثر شيء الكتف. اغلب الناس بتلاقيهم بيتمرنوا بيقول لك دائما عندي وجع بالكتف. والمشكله انه الناس بتهمل هذا الوجع وبتلعب عليه، بقى مع الوقت بيصير في مشكله اكبر اذا ما لحقناها من الاول.
0: طيب هلا هون عم نشوف مجموعه من العضلات خلينا نقول يلي فيها اضرار. تحت هون كمان في عنا شيء بالمفاصل.
1: هذا المفاصل يعني بيكون هو عم يضغط على فقرات ظهره مثلا بوزن عالي او تكنيكه هو يعني
0: تكنيك خاطئ
1: او وضع العمود الفقري، هو شايل وزن عم يحمل على العمود الفقري اكثر ما يحمل على عضلاته. بقى وقت تحط الوزن على يعني يكون الحمل تبعه على العمود الفقري اكيد ما حيتحمل، حيصير في اصابه. بقى لازم يعني يكون الواحد داير باله على التكنيك، ولو تكنيكه صح يكون الوزن فوق قدرته ممكن، بقى هذا الشيء كمان ممكن يعمل اصابه.
0: حلو، نشوف صوره ثانيه.
1: هون قطع عضلة الصدر. في يعني ممكن قطع جزئي وقطع كلي. هاي كمان بتكون يعني قلت لك يا تكنيك غلط، نحن مثلا الكوع مرفوع كتير او مثلا الوزن كتير عالي. واذا هدول اثنين صح بيكون مثلا هو مو عامل احماء صح، مو مهيئ العضلة لتشيل هذا الوزن.
0: طيب استشفاء هاي العضلة قديش بدها تقريبا؟
1: هلأ العضلة الكبيرة مثلا نحن مثل الصدر، الظهر، الرجل مثلا 72 ساعة. العضلات الصغيرة ممكن 48 ساعة.
0: اها، يعني انه ممكن تشفى بسرعه.
1: لا، كقطع لازم علاج.
0: لازم علاج.
1: نحن عم نحكي الاستشفاء الطبيعي، نحن أوكي. بعد التمرين نعطيها راحه. اما
0: شو الشيء العلاج بيكون مثلا بهيك حالات؟
1: هاي عند الطبيب بيكون بيعطيها راحه، ممكن جلسات علاج فيزيائي، بعض الادويه مضادات الالتهاب، المرخيات العضليه اذا ما بدها عمليه. في منهم يعني اذا مثلا المزق تمزق بسيط ممكن ما يحتاج عمليه، اما اذا قطع كلي حيحتاج عمليه يعني جراحيه بتكون.
0: وبالنسبه للاوتار، لما خاصه الاوتار اللي علاقه بالكتف، فهيدي كمان اصابات شائعه كثير. انت برايك انه هل المفروض يتوجه فورا عند دكتور او لا يصبر شوي على حاله؟
1: ما هلا حسب، اذا مثلا بده يفرق هو اذا هذا الوجع اللي جايني بهي المنطقه وجع طبيعي. يعني بتعرف انت مثلا وقت الواحد مثلا يتمرن بحس بشويه حرقان او بحرقان بالعضله، بقى هذا شيء طبيعي. اما اذا حس انه في شيء عم يتكرر بنفس المكان او شيء مو طبيعي، لانه هلا مثلا احنا وقت القطع اللي مو مجربه مثلا ما حيعرف، هو بصير في صوت طقطقه وفي حيتغير بشكل العضله وحيطلع ورم وكدمات على المكان، هذا الشيء مو طبيعي وحيضعف. يعني مثلا شايل ما عاد يقدر يشيل الوزن، هذا اسعاف فورا. هذا كمثلا قطع. شغلات ثانيه ممكن مزق بسيط، ممكن التهابات. اذا شفنا انه هذا الشيء عم يتكرر بنفس المكان او عم ياثر على الحركه، عم ياثر على شيل الوزن، كمان لازم نراجع الطبيب.
0: طيب كوتش، هلا كيف بنفرق بين انه اصابه عن طريق تكنيك خطا او اصابه لانه نحن حملنا وزن زياده؟
1: ما الاثنين بيعملوا نفس الاصابه.
0: نفس الاصابه
1: بس نحن مثلا التكنيك شلون حنعرف اذا حنلعب صح ولا لا؟ حنروح لمدرب شاطر يقول له شوفني مثلا هذا التكنيك صح ولا لا.
0: اوكي،
1: هي اكثر شغله. او مثلا الوزن العالي، يعني نحن دائما بنقول للاعبين يعني لا تخلي الوزن هو اللي يتحكم فيك. يعني تكون انت وزن عالي، اكيد الوزن العالي ما له غلط، بس مو كل مجموعه وزن عالي وما يكون هو الوزن اللي عم يتحكم فيني، لا بالعكس انا اللي عم اتحكم فيه.
0: تماما
1: ما يكون اوفر يعني.
0: لانه في كثير شباب بيقولوا لك انه لازم نحمل كثير وزن عالي لحتى نحن نستفيد. طب كيف بنحقق هيدي المعادله انه نحن فعلا نحمل اوزان جيده وبين انه نحن ما نضر حالنا؟
1: تمام. هي لا، اهم شيء مثلا انه ما نضر حالنا يكون في استشفاء بعد التمرين، ننام منيح، نريح العضله منيح. يعني لو نحن عم نلعب صح عم نشيل وزن عالي صح، برات الجيم كمان لازم نعمل استشفاء عضلي. وممكن برجع بقول لك مو كل مجموعه لازم الماكسيموم ويت اللي نشيله بالتمرين، يعني نخلي فيه تدريجي ومو دائما وزن عالي، لانه على المدى الطويل كمان ممكن يعمل استهلاك للمفاصل. وهذا الشيء يعني نحن الوزن العالي، الفكره انه الناس بتفكر بدي فوت شيل اعلى وزن بالجيم،
0: تمام،
1: يغير تفكيره شوي، يقول لا بدي شيل وزن عالي لمده 10 سنين، لمده 15 سنه، بدي يعني يفكر لقدام، مو نحن
0: دغري
1: من اول شان ايه لا، ومشان رقم انه وزن اعمل اصابه لجسمي واخسر وانضر ونروح على دكتور، لا يعني الواحد يفكر بذكاء شوي، بحيث انه هذا الوزن العالي اللي انا بدي اشيله افكر فيه انه بدي اشيله لمده 10 سنين 15 سنه، ما يعمل الواحد شيء
0: ذكر على المدى الطويل. طيب بالنسبه للمبتدئين لحتى ما يوصلوا لهي الاصابات ان كان بالكتف او بالصدر، شو المفروض يساووا؟
1: اول شيء ما يقارن حاله، له شهر شهرين عم يتمرن، ما يقارن حاله بحد عم يتمرن له 10 سنين. كل واحد له قدره، وكل واحد الاستمراريه طبعا مع الوقت الواحد بتطلع اوزانه. اول شيء مثلا احماء صح، تهيئ العضله انها تشيل وزن، تطلع بالوزن تدريجي، يكون اذا انت ما عندك خبره بالتمرين يكون في حدا مشرف عليك بالتمرين مشان تشيل، تكون التكنيك تبعك صح، والوزن العالي يكون تدريجي.
0: طب بالنسبه للاحماء كيف لازم يكون وقديش المدة؟
1: لا هلا الاحماء يعني في مثلا احماء للجسم كله بشكل عام للتنفس، وفي احماء للعضله نفسها يكون الوزن خفيف، او مثلا بالربر باند بالمطاط قبل التمرين. ودائما نحن اول مجموعه بالتمرين بتكون وزن خفيف عدات كثيره مشان نتهيئ العضله، وكمان ما نطلع مثلا انه حمينا مثلا ب 10 نحط بعدها 60، لا يكون في تدريجي ما تفاجئ العضله بالوزن العالي.
0: حلو، خلينا نشوف صور ثانيه، شو ممكن تشرح لنا على هي الاصابه؟
1: ما هي قطع بالعضله البايسبس،
0: هي عضله البايسبس
1: ايه مثل ما عم اقول لك، يعني هيك شغلات ما حيقدر حدا يتجاهلها، لانه
0: يعني عضله البايسبس ما بعتقد ممكن الواحد يحمل كثير اوزان عليه.
1: ما في ناس
0: في ناس
1: للاسف ايه، يا بيعمل مثلا بيعمل وضعيه استطاله بيفرد ايده للاخير والوزن بيكون كثير عالي، بقى بصير في قطع، وهيك هيك انه التدريج بالاوزان برجع بقول لك، يعني من الواحد ما يكون وزن خفيف يطلع على وزن كثير عالي فرد مره.
0: طيب نشوف صوره غيرها. اها حتى
1: بالكاحل ممكن ايه طبعا طبعا، هي مثلا اذا ما لنا محمين منيح مثلا وعمل سبرنت، عمل ركض، او مثلا تمرين رجلين معه، لو عمل احماء على التريدميل او على البايك كمان نفس الشيء حيصير في تمزق بالعضله
0: اللي بتوزن عليه. بنشوف بالنادي مثلا الشباب اللي عندهم يوم الرجلين ما بيحموا اصلا،
1: مع هذا غلط كبير طبعا، وخصوصا الرجل عضله كبيره، لازم احماء صح ونعمل شويه ستريتشات قبل التمرين لتضخ الدم لكل العضله قبل ما تحط عليها وزن، ولازم التدرج بالاوزان الاساسي.
0: طيب. لنفرض انه اي شخص صار عنده اصابه من هاي الاصابات، هلا في ليك في يعني دائما في رايين بعد ما ياخذ هو ادويته استشفاء وكذا، في ناس بتقول لك يرجع على التمرين ويحمل اوزان تدريجيه ويتمرن عليها للعضله لو وجعته، وفي ناس بتقول لك لا لازم يريح مده طويله مثلا اشهر
1: حسب نوع الاصابه. لا اذا قطع كامل مثلا بالعضله ما بيقدر يرجع على الجيم غير اللي يسمح له الدكتور، لانه بيكون بتكون عمليه جراحيه بعدها، ويفضل يفضل يفضل بعد العمليه دكتور العلاج الفيزيائي ومدرب مختص ويكون فهمان بالاصابات، يعني مو اي مدرب كمان، يعني مدرب مختص بالتاهيل بعد الاصابات. ونحن مثلا اجتنا الاصابه عم نشيل مثلا 100 كيلو، اجى يعني رحنا عند دكتور وتعالجنا نرجع ما حنشيل 100، حنشيل 10 بعد فترة 20، نطلع تدريجي، يعني لا ترجع تشيل نفس الوزن اللي أنت قبل الإصابة كنت عم تشيله، نرجع تدريجي بالأوزان ومع الوقت. وفي كتير عالم يعني إجتها إصابات ورجعت عملت تأهيل صح ورجعت تمرنت ورجعت طبيعي وأحسن من أول.
0: طيب كوتش، إذا إجاك لاعب في عنده تحدث بالحركة نتيجة مثلا حقنة كورتيزون وتثبيت المفصل،
1: تمام،
0: كيف لازم تبلش أو تبدأ معه بالنسبة للتمارين؟
1: ما هلا الاحماء صح، ونحن يعني عم يتمرن شغله طالما في وجع ما لازم يتمرن عليه، يعني ما لازم يكابر على حاله، في وجع يعني في مشكله بيروح لعند دكتور بيقول له، يعني حتى هلا مثلا بيجوا على الجيم مثلا ناس بعد اصابات، بخلي الدكتور اللي عم يعالج يتواصل مع المدرب او يتواصل معي ليقول له شو مسموح شو ممنوع وعلى اي عضلات يركز مشان فتره التاهيل تكون صحيحه وما نرجع نعيد الاصابه نفسها.
0: حلو، ختاما كوتش، شو اكثر الاخطاء الشائعه اللي بتشوفها بالنوادي بهذا الخصوص؟
1: هو عدم الاحماء، تكنيك غلط، مقارنة الأوزان. يعني أوزاني مثلا قارنة بحدا قاله بتمرن 10 سنين، ما يكون في مقارنة بالأوزان. ومثل ما عم قلك، الواحد يفكر أنه نحن هذا الوزن العالي نتمرنه 10 سنين ما نجيب أعلى وزن بالجيم وتجينا إصابة.
0: 100%. شكرا لك كوتش فراس، أهلا وسهلا فيك. مشاهدين، هلا بنروح نشوف أحوال الطقس بعموم سوريا، وبعدين بنرجع مع منى وفخر الدينتست. خليكم معنا.

0: صباح الخير من جديد. كثير من الأطفال بيخافوا من طبيب الأسنان، وهذا الشيء ممكن يخلي العلاج صعب أحياناً، خصوصاً بحالات الأطفال الصغار أو الأطفال من ذوي الإعاقة اللي بيحتاجوا رعاية خاصة أكيد وأسلوب تعامل مناسب ليحسوا بالراحة والأمان. ومع التطور الكبير بطب الأسنان صار في حلول وإجراءات بتساعد الأطباء يقدموا العلاج بطريقة آمنة ومريحة وتحافظ على صحة الأسنان الأطفال وابتسامته أكيد. لحتى نحكي أكثر عن عمليات الأسنان للأطفال وذوي الإعاقة وإمتى بتكون ضرورية وكيف ممكن الأهالي يهيئوا أطفالهم لهالخطوات هاي، بدي رحب أكيد بضيفتنا دكتورة الأسنان اللي تعودنا عليها لما نصيف. يسعد صباحك يا رب.
1: يسعد صباحك
0: دكتورة. بالبداية شو المقصود بعمليات الأسنان للأطفال؟
1: عملية نظامية بتصير تحت إشراف طبيب تخدير وكادر مؤهل ومكان مؤهل لاستقبال هاي الحالة. يعني ما بتصير بالعيادة أبدا.
0: أي وما بتكون تحت تخدير موضعي؟
1: لا أبدا. هي بنلجأ لها بقى وقت تفشل كل الطرق بالتخدير الموضعي والطفل الغير متعاون أو الغير قابل للعلاج بشكل روتيني بالعيادة.
0: طب دكتورة شو هي أكثر المشاكل السنية يلي بتخلي الدكتور يوصل لمرحلة العملية الكاملة؟
1: في عندي كثير مشاكل بتأدي لحتى أنا أفوت هذا الطفل، قرر إذا هذا الطفل أنا بدي فوته عمليات أو لا. أول شيء بكون في عندي نخور معممة بكامل أسنانه أو جزء كثير كبير منه.
0: ممكن يصير هيك شيء؟
1: طبعاً طبعاً، حالات هائلة.
0: عن جد؟
1: طبعاً بتلاقي السن لونه عرمادي على أسود سن الطفل.
0: طب قبل ما نكمل، يعني الأهالي ما بيبين معهم من البداية؟
1: بيبين في نخور، في فجأة بتلاقي الأسنان كلها صارت سوداء، بس تتدرج إهمال بنوصل لمكان صار في عنا أسنان الطفل كلياتها من إزية مسوسة مضرورة. بقى هون نختار نحن أنه نحن نفوت هذا الطفل على العمليات، لأنه هو هذا الطفل ممكن غير قادر أنه هو يفتح تمه، ما بده خلاص. طفل عنيد، طفل ما بيقعد اصلا على كرسي السنان.
0: بالضبط.
1: يعني ما بنوصل لمرحله انه نحن نقعده على كرسي السنان. بهي الحاله بنرجع للتخدير العام.
0: جميل كثير دكتوره. طب كثير من الاهالي كمان ايضا، يعني انت بتقولي عمليه بتصير هيك الواحد بيدقر، فكثير من الاهالي بخافوا من التخدير العام، فهل هو بالفعل امن للاطفال؟
1: هلا خلينا كمان لا تصنف هي عمليه، تصنف اجراءات سنيه تحت التخدير العام.
0: تمام.
1: يعني فقط هي اجراءات ومعالجات سنيه ولكن تحت التخدير العام، لا تنصنف تحت قائمه بند العمليات. هي بنفوت غرفه عمليات وبنفوت تخدير،
0: بس في تخدير عام يعني.
1: تخدير عام. ولكن احنا هي تصنف انه هي معالجات سنيه واصلاحات سنيه تحت التخدير العام. يعني هيك اخف وطأة على اذن الاهل.
0: طب بالنسبه للتخدير العام هل هو امن للاطفال؟
1: طبعا هو امن، تحت كوادر مؤهله، تحت طبيب تخدير مؤهل، تحت معدات واجهزه وانعاش موجودين بمشفى مختص.
0: ذكرنا بالمقدمه انه كمان الاطفال ذوي الإعاقة، شو أكثر المصاعب يلي بتواجهكم وقت أنتوا تعملون العملية أو تعملون الإجراءات السنية؟
1: للأسف هن أصلاً ما بيفتحوا تمهم. يعني ممكن أنت حسب كمان درجة الإعاقة اللي إحنا عليها. في عالم مثلاً ممكن يكون غير متعاون، ممكن يكون غير مدرك، ممكن يكون غير ما بيقدر أصلاً يحدد لك شو عم يوجعه، ما بيقدر يحدد لك شو هو مضرور، ما بيقدر يتعاون معنا. ممكن في عنا حساسية لللمس، في عالم عنده حساسية للضوء. بقى أنا ما فيني أشتغل بلا ضوء، بلا ما ألمسه، بلا ما أقعده على الكرسي، وبلا ما أحكي معه، بلا ما يشكي لي. بقى هاي الباكيج كلياتها بتوجهني إنه أنا فوت عمليات خدر هذا الطفل أو ذوي الإعاقة وأعمل له العملية داخل غرفة العمليات بأمان شديد.
0: طبعاً نحن وقت نقول ذوي الإعاقة يعني مو بس الأطفال كمان اللي بيواجهوا صعوبات، كمان الكبار من ذوي الإعاقة بيواجهوا هدول الصعوبات وقت العلاجات السنية.
1: هلا عن جديد صايرين الناس بفوتوا يعني بيعملوا مثلا عمليه برد الاسنان كامله للفينيرات مثلا، هي شفتها برا البلد لسه ما صارت هون، بفوتوا عمليه غرفه عمليات كامله انه هو عنده اخي فوبيا من طبيب الاسنان وبده يتجمل. بقى هو بفوت على غرفه العمليات بيعمل التحضير كامل اللي هو تقريبا 3 ساعات، بحضر الفك السفلي، بحضر الفك العلوي، بيضل حتى 4 ساعات تحت التخدير العام. بيعمل العلاجات، بيعمل تحضير الاسنان، بيعمل سحب العصب، بيعمل كل هاي الاجراءات بيعملها تحت التخدير العام.
0: انا خلص لا هو حسب الدكتور ولا الدكتور
1: اذا يفوتوا يقولوا له بكره دكتور الاسنان بكره دكتور الاسنان خلاص ما في داعي ساعتها. وعند الالصاق كمان بفوت العمليه مدتها ساعه او ساعه ونص وبيعملوا الالصاق الفينيره. يعني بتغمضي عيونك بتطلعي بتلاقي المعالجات خلصت. في عالم فعلا يعني انا بعذرها انه ليه بتختار العمليات، لانه بكون في عنده مثلا شيء 6 سحب عصب 4 قلع
0: فهو ما حيتحمل هذا الشيء.
1: شو ايه تبع خدني جيتك خدني جيتك عرفت
0: بالضبط.
1: بخلص اقول لك انا بفوت عمليه مره واحده وبخلص من دكتور الاسنان ما بقى بشوفه الشو من هون لسنين.
0: طيب كيف ممكن انه الاهل يحضروا اطفالهم نفسيا لحتى يفوتوا على هالعمليه او حتى ليجوا عند دكتور الاسنان هيك يحضرون نفسيا وما يعطون مثلا اكلات طيبه لا يحاكون
1: ولا
0: يعطون شوكولا بزياده ايه شو ممكن
1: هلا اول شيء نحن ما بدنا نقول للطفل نحن رايحين عند دكتور الاسنان بس ما راح يضربك ابره وما راح يوجعك
0: تماما.
1: انه ذكر الوجع عند الطفل بحفز مراكز الخوف. يعني احنا ما بدنا نخوف هذا الطفل، بقى انت شو بدك تقولي له لهذا الطفل؟ نحن رايحين لعند الدكتور مشان نعمل لك اسنانك حلوين، مشان تصير امير او اميره، منشان تكون حلو، منشان يصيروا اسنانك قوايا وبيحاربوا السوسه و و و. ما بدنا نذكر الابره والوجع، هي اول شغله. ثاني شغله ما بنروح عند طبيب الاسنان بننتظر لحتى يتوجع الولد لحتى نروح لعند طبيب الاسنان، خلص بنروح نحن بشكل دايركت لعند طبيب الاسنان تماما. بشكل دوري للطفل لحتى يكون هو قادر على كشف الاشياء البسيطه الموجوده بالاسنان من اول شيء.
0: بنوتك بتخافي من تروح على العياده؟
1: لا لانه شايفتها هي وصغيره
0: شايفتها فمتعوده عليها انه مو شيء غريب عليها
1: بس صايره يعني عم تتغالز مع العالم كثير.
0: طيب شو اكثر الاخطاء يلي بيوقعوا فيها الاهل وهن عم يعالجوا اسنان اطفالهم؟
1: بيروحوا عن طبيب اسنان عام او طبيب اسنان تجميل. هذا الاختصاص حتى مو اختصاص، يعني هو اختصاص طبيب اسنان اطفال مختص، عمل ماجستير اطفال، ممكن دكتوراه اطفال، هو بيعرف يتعامل مع الطفل. وقت نحن بنعرف نتعامل مع هذا الطفل في عنا مثلا تكنيكات بيستخدمها طبيب الاطفال بالمعامله مع الاطفال يلي هي اسمها تيل شو دو. يعني نحن لازم نورجيه الاداه للطفل
0: نتعرف عليه
1: تل من قله بعدين بنورجيه شو بعدين بنشتغل. يعني مثلا مثل مصه اللعابه ما بدك تقول له مصه لعاب كمان هيك يعني شو هي بدك شو بدك تقول له بدك تقول له الشفاطه اللي حتشفط المي الليمونه يعني الى اسماء. تخيلي بطب اسنان الاطفال كل شيء بنستخدمه له اسم ثاني لنقله للاطفال. مثل مثلا اللي بتطلع مي بدنا نعمل مسبح بدنا نعمل سوسه بدنا نعمل كذا، ما انت بدك تورجيه الاداه اللي حتحطيها بتمه. وطفل طفل كائن فضولي بقى انت بدك تورجيه بخاف من المجهول.
0: ممكن نخليه انه هو يمسكها يجربها
1: طبعا طبعا يجربها على ايده يجربها علي يجربها على اي حدا. بس كيل مرايه تخيل انت تبلشي مع الطفل بالعياده من ستيب باي ستيب بالمرايه. يعني كثير بده بال طويل الموضوع. اذا هذا الطفل غير متعاون ما بتقدري له، يعني واضح الطفل اللي بده عمليه واضح ما بيخبي حاله. او مثلا نحن كأم انا ما بدي بنتي تعاني من فوبيا طبيب اسنان على الكبر لانه بشوف شو الموضوع شو عم بصير. انا خلص اذا في نخور معممه وروحه جايه لعند طبيب اسنان ووجع والم وهي ماني مضطره انا بنتي تتحمل هذا الموضوع.
0: خلص
1: فوت عمليات اللي هي مدتها ساعه او ساعتين حسب المعالجات اللي بدنا نعملها. اذا كل تم ساعتين منخلص منطلعها كانه شيئا لم يكن، يعني ما بكون في عندها اي ذكرى سيئه بهذا الموضوع.
0: دكتوره كثير عم شوف على السوشيال ميديا خصوصي على انستغرام اطباء مختصين بالاطفال باسنان الاطفال، فبتلاقي العياده كلها مهيئه ومجهزه لهذا الطفل، يعني من العاب لرسومات لا حتى الشغلات تبع الاسنان هي طبعاً. بتكون بحجم اصغر من طبعاً. هيك الدكتور بتحسي الطفل فايت لعياده نفسيه يتدلل. اول شيء يتهيئ ويتدلل ويلعب بعدين بيعملوا له الاجراء
1: طبعاً.
0: الاسنان تبعه
1: برا البلا
0: برا البلا
1: ولادنا
0: ليش لازم نعمل توعية بهذا الشيء
1: طبعاً داخل طبعاً. سوريا لازم تكون مثلاً العيادة نفسية طبيب الأطفال حلوة ظريفة بيعرف يتعامل مع الطفل، هي أهم شيء. حتى أنت تختص أطفال بدك تكون لطيف. يعني الطفل ما بيتقبل حدا بسهولة، الطفل ذكي جداً، يعني بيعرف أنه أنت شريرة أو أنت حلوة أو أنت كذا أو حبتك أو ما حبتك أو بدك تعملي لي شيء أو بدك تعملي لي شيء.
0: بعض الأهالي يعني بيستخدموا طريقة، يعني هي حتى وأنا وصغيرة كانوا أهلي يستخدموها معي، أنه يعطوا لعبة للدكتور والدكتور يعطيهم اياها للاطفال.
1: هلا صارت نحن بنشتري العاب
0: انتوا اللي
1: الحبابين. تلاقي درج بقلبه العاب وشحكلات هي بفتح الدرج الولد بنقي اللعبه وخلص بسيطر علينا يمسح فينا الارض لبين ما يقعد على الكرسي. يعني خلص بدنا نلعب وبدنا نغني وبدنا نحط بيبي شارك وشغلات اغاني بحبها وكذا، وبالاخير حتى في اطفال ما بيقعدوا يعني ما بيقتنعوا بهذا الموضوع. ولكن برا البلد بيلفتني جدا جدا جدا العيادات الاطفال جدا حلوه، تلاقيها روضه روضه كامله تماماً. بعدين اخر شيء في كرسي اطفال.
0: ايه بصير يعني حتى انت بتشتهي تروحي عند دكتور
1: الاطفال. بس هنيك بياخذوا مثلا على الحشوه 1000 دولار، نحن بناخذ قيمه جدا زهيده بالنسبه لهذا الموضوع. بقى التجهيز بيفرق طبعا وكل شيء بيفرق.
0: طب دكتوره بالختام، قديش كمان التغذية بتلعب دور؟ يعني شو النقاط اللي لازم الأهالي ينتبهوا عليها بتغذية الأطفال حتى أصلاً هن ما يعانوا كل هالمعاناة هي؟
1: أهم شيء نحن ما نترك الطفل نقول خلاص تعلم يفرشي تعلم يفرشي أسنانه لحاله. لازم نأشرف على تفريش الأسنان، لازم نأشرف على الحليب، نلغي الببرون والرضاعة واللهاية بالليل حتى نحن نحافظ على شكل فك الطفل وتسوس الأسنان من الحليب. نراقب الموضوع، ناخذ الطفل بزيارة دورية لعند طبيب الأطفال. هذول كلياتهم لازم ننتبه عليهم حتى ما نوصل لهي المرحلة انه نحن كل أسنان الطفل منخورة وكل أسنان الطفل متضررة. ما بدنا نتجاهل يعني الشغلات اللي مثل ما بقولوا هلا على السوشيال ميديا الريد فلاج. الريد فلاج تبع الطفل اي الم، تورم باللثه، انتباج بالخد، بتلاقي الطفل بفيق من الليل بنومه بيقول لك انا موجوع. هذا ريد فلاج، انت لازم ما تستني الزياره الدوريه، لازم فورا تتجهي لطبيب الاسنان.
0: بالفعل معلومات جدا قيمه دكتوره لما منورتينا كالعاده، شكرا لك.
1: نوره فيكي.
0: مشاهدينا بدنا هلا نطلع فاصل ونرجع لكم مع ايهم وفقره اسعاف، لا تروحوا لبعيد.
2: الحقيقة لا تكمن دائما فيما نراه، بل فيما غاب أو غيب عن المشهد. بين ركام الوثائق وظلال الخرائط نقتفي الأثر مهما صغر، نستمع، نستكشف، نتحرى، نبحث ونناقش، سعياً لإبراز ما غاب من تفاصيل الصورة. المستكشف على شاشة تلفزيون سوريا.
3: إذاعة راديو سوريا معكم أينما كنتم.
4: من دمشق إلى حلب، من الساحل إلى الجزيرة، صوت سوريا يرافقكم أينما كنتم. راديو تلفزيون سوريا على التردد الموحد 99 FM في عموم المدن والمحافظات السورية. نرافقكم بالخبر الدقيق والبرامج المنوعة وعلى مدار الساعة. راديو تلفزيون سوريا، صوتك وين ما كنت.
5: مع الذين عاصروا المتغيرات شهدوا أحوال البلاد وتحولاتها، بعضهم كان جزءا من حكايتها يروي التفاصيل كما عاشها لا كما كتبت. نسجل اللحظات، نسمع الروايات، نقاطعها مع الوثيقة والتاريخ. نحاور الأمس، نجادل اليوم، ونفكر في الغد، لتصل إليكم تلك التجارب حية بأصوات أصحابها وملامح وجوههم. شهادة للتاريخ.

0: نحن وقاعدين جوا وحدا عم يدولب هون نبكي عليه، والله نسمع بوجع العظام اللي عم تتكسر.
1: في البطانية بشم ريحتها بحس إنه في دم ممزوجة برائحة البشر.
2: وقت ينادوا اسمنا على التعذيب فعليا ما أنا كعفان، أنت حترجع عايش وحترجع ميت.
3: بذكر إني سمعت الشيب وهو عم يطق براسي.
4: اللي بتتعذبه الروح هي الم...

0: مشاهدينا كثير من الناس خاصة بالمناطق الزراعية والبرية ممكن يتعرضوا للدغات الأفاعي، واللي أحيانا بتكون خطيرة بتتصرف سريع وصحيح. كيف فينا نميز أعراض التسمم؟ شو الإسعافات الأولية يلي لازم نعملها قبل وصول الإسعاف؟ لنعرف أكثر بهي المواضيع بدي رحب بالكوتش نديم عبد الدائم، مدرب إسعاف أولي بمنظمة الهلال الأحمر السوري. أهلا وسهلا فيك دكتور.
1: أهلا وسهلا فيك.
0: والمصاب الدكتور أمين أبو النصر. أهلا وسهلا فيك دكتور، سعد صباحكم.
1: سعد صباحك يا رب.
0: كوتش نديم، خلينا بالبداية نعرف إنه كيف منميز نحن في أفاعي سامة وفي أفاعي غير سامة، كيف منميز إصابة إنه هيدي لدغتنا أفعى سامة، وشو الأعراض اللي ممكن تصيبنا؟
1: هلا تعتبر عضات الأفاعي بشكل عام هي كلها حالة إسعافية خطيرة بتستدعي التدخل الإسعافي،
0: حتى لو كانت ما سامة. أي.
1: حتى لو نحن ما متأكدين، يعني هلا ما في شيء نحن متأكدين إنه هي سامة أو غير سامة لحتى نشوف منظر الأفعى لحتى نعرف إذا هي سامة أو لا. فلهيك نحن من على طول يعني عندنا مقولة إنه توقع الأسوأ لكي لا تحس الأسوأ. فنحن على طول نتوقع إنه هي الأفعى سامة. يعني أنا في عندي 3000 نوع من الأفاعي، 20% هي منها سامة، تمام؟ ففي يعني ممكن لاحظ على المنطقة المصابة إذا كان في مثلا عندي إشارة نابين، إذا كان في عندي إشارة نابين فهي الأفعى بتكون سامة. الأفعى السامة هي شلون بتحقن السم داخل الجسم، بيكون في عندها نابين مجوفين مثل السرنج، مثل السرنج تبع الإبرة، مثل السرنج تبع الحقن، فهي هون تغرز السم تبعها بداخل الجسم. فممكن لاحظ إشارة نابين، ممكن كمان الأعراض، يعني الأفعى السامة الأعراض ممكن لاقي عندي في ألم شديد، ألم كثير شديد
0: بالمنطقة،
1: بالمنطقة الإصابة، ممكن لاحظ تورم منطقة الإصابة، ممكن لاحظ احمرار توهج منطقة الإصابة، ممكن يصير في عندي اضطرابات يعني بمنطقة الجهاز التنفسي واضطرابات بالبلع، لأنه هي السموم بشكل عام يلي تنفرز ممكن تأثر على الجهاز العصبي. هي الأفاعي السامة السموم اللي بتفرزها هي في منها 3 أنواع. إذا كانت هي السموم عصبية فممكن تعمل لي مشاكل بالإشارات للعضلات للدماغ، فممكن أنا يصير في عندي شلل بعضلات تنفس، فبصير عندي هون وفاة نتيجة الاختناق، أنه صار في عندي أنا شلل بعضلات تنفس فأنا هون بتصير عندي الوفاة. هي كلها من الأفاعي السامة. ممكن تكون هي السموم دموية بتأثر على الدم بشكل مباشر، تمنع تجلط الدم، فأنا بصير هذا المريض عنده نزف داخلي أو نزف خارجي ما بتوقف هذا النزف، فممكن هون تحدث وفاة نتيجة هذا الخسران الدم. ممكن تكون كمان هي السموم خلوية بتأثر على الخلايا وسوائل الجسم، يعني بتكون مثل الأسيد وقت ينحط على الجسم فممكن تعمل تموت الخلايا وبصير انا احتاج لحتى انه ابتر الطرف. هي انواع السموم الخلايا السامه.
0: طيب قديش نحن معنا وقت بين يعني اللدغه وبين نحن لحتى نعمل هي الاسعافات او لحتى تيجي سياره الاسعاف؟
1: هلا انا اذا تعاملت بشكل صحيح هلا هي السموم اللي حتنفرز ما حتاثر بشكل مباشر. يعني هي السموم حتنتقل عبر الجهاز اللمفاوي اول شيء، بعدين تنتقل للاوعيه الدمويه، فهذا اكثر من الصاع، يعني هو ممكن يحتاج ساعات، اكثر من ساعة لفوق، نص ساعة ساعة واكثر، يعني هو بحتاج ساعات، مو يعني مو دغري مو فورا.
0: طيب في حال نحن عملنا الاسعاف الاولي فنحن بنضمن انه مثلا ما ينتشر السم
1: طبعا بالجسم. يعني طبعا انا في حال قدمت اسعاف صحيح لهذا المصاب فانا بكسب هذا الوقت ولحتى اوصل المصاب على مركز السموم، فانا ممكن يعني احمي حياة المصاب بس من خلال الاسعافات الاوليه اللي رح اقدمها.
0: شو اول خطوه لما نشوف اي شخص قدامنا اللدغ بالافعى؟ طيب
1: اول خطوه انا اذا عرفت يعني نوع الافعى، اذا عرفت عرفتها، ما عرفتها خلص انا ما بتعامل، يعني ما بلهي حالي بالافعى، خلص بضل مع المصاب، بأمن حماية مصاب. يعني اذا كان هذا مصاب مثلا بهذا المكان اللي كان فيه الافعى بحاول اخذه لبرا، بأمن حمايتي وحماية المصاب. هلا بكشف الطرف في مكان الاصابه، اذا كان لابس المصاب حاول بعري الطرف، وبغسل منيح بالمي والصابون. اول شيء بغسل بالمي والصابون منيح ماء غزيره، بعدين بحاول اذا كان لابس اكسسوارات، اذا كانت العضه بالاطراف العلويه او الاطراف السفليه، اذا كان لابس اكسسوارات او ساعه بحاول اشيلها، لانه ممكن يصير في عندي تورم، ممكن يصير في عندي تورم فبتحبس هذا الدم اذا كان لابس اكسسوارات، فبحاول اشيلها. بحاول بخلي الطرف المصاب اوطى من مستوى القلب، لأن السم هو عم ينتقل عبر الجهاز اللمفاوي حكينا لحتى يوصل الأوعية، حتى ما يوصل على القلب، فبحاول بخلي الطرف
0: يعني إذا إيده منزله
1: يعني عليك، إذا إيده منزله أو خلي رجل تحت، خلي المصاب يجلس شوي. بعد ما خلي الطرف في المصاب أوطى مستوى القلب، بلف برباط مطاطي ضاغط وليس قاطع للتروية، ليس رباط ضاغط يعني فقط إنه قاطع للتروية. هلا نحكي على الأخطاء الشائعة اللي بتصير.
0: فينا هلا نشوف طبعاً بيعمل كيف ممكن. تفضل دكتور. خلي رجليك لعندي، شو رأيك؟
2: إيه.

0: هلا بدنا نفترض انه اللدغه صارت باليد اليسرى
1: بالقدم
0: بالقدم
1: بالقدم طيب. بالقدم نفترض انه في عندي اصابه لدغة بالقدم، طبعا بعد ما شلحنا البوط ان اذا كان في شيء لابس المريض بنشلحه اياه مشان يظهر في عندي تورم. بحاول انا رح مو بحاول رح اعري الطرف اذا معي انا
0: بنقص البنطلون
1: بقص البنطلون بعري الطرف لشوف مكان الاصابه. عند مكان الاصابه بعد ما غسلت بالماء الغزيره انه بعد ما غسلنا بالماء والصابون بحاول هلا الف رباط مطاطي. اللف حيكون عند هنفترض انا هون في عندي مكان عضة الافعى ايه. فحاول اول شيء بلف لفتين وبطلع لفوق مستوى القلب وانا عم لف ما عم شد كثير بالنهايه انا ما عم
0: شايف ما عم شد ابدا
1: إيه؟ ايوه انا عم شد بس بشكل بسيط ما عم شد كثير لانه انا ما بدي اقطع التروية عن هذا الطرف.
0: طيب هلا في يعني في شيء شائع بيقول لك انه بدك تشد كثير حتى ما ينتقل السم؟
1: لا انا بس شديت كثير انا بكون عم اعمل قطع للتروية فانا ممكن بعد ما اخذ هذا المريض على المشفى احتاج لبتر للطرف كامل بسبب انه انا شادد كثير قاطع التروية عن هذا الطرف فممكن هنا يصير في عنده بتر للطرف بسبب الشد اللي انا طبقته وقطعت التروية مو بسبب السم فلهيك انا بحاول بشده شوي بس انه بحيث انا

أهلا بكم مشاهدين إلى هذه التغطية لجلسة النطق بالحكم على وسيم الأسد في أول حكم قضائي حضوري يصدر في دمشق على أحد أفراد عائلة الأسد.

0: المتهم
1: حاضر
0: أحضر موجودا ومسلا طليقا المتهم وسيم الأسد الحاضر سابقا. المحامي المسخر أستاذ عبد الرشيد
1: حاضر.
0: حضر المحامي المسخر أستاذ رشيد عبد الجليل الحاضر مع المتهم سابقا. جهة الإدعاء صالح السيد ابن حسون
1: حاضر.
0: أديب نبيل موسى وقف حيلك استريح. المحامي عمار عمارة
1: حاضر.
0: المدعي عيسى يعقوب موسى. المحامي فاضل محمد الفاضل
1: استريح.
0: نور الدين قاسم شريدة
1: استريح.
0: المحامي مؤيد لحام. شرع بالمحاكمة الوجاهية وبمثابة الوجاهي علنا. الهيئة تقرر بالإجماع إعلان ختام المحاكمة واتخاذ القرار التالي. بسم الله الرحمن الرحيم. ملخص عن قرار الحكم. أولاً السياق التاريخي والسياسي. مع اندلاع الاحتجاجات السلمية في آذار عام 2011 ضد نظام المجرم الفار بشار الأسد ومواجهتها بالرصاص الحي وبكافة الأسلحة الفتاكة، الأمر الذي دفع جزءاً من الحراك الشعبي إلى التسلح دفاعاً عن النفس، مقابل أنشأ النظام مجموعات مسلحة موازية من المدنيين الموالين عرفت بقوات الدفاع الوطني والشبيحة والقوات الرديفة. شاركت مع جيش النظام البائد وأجهزته الأمنية والميليشيات الأجنبية المستخدمة في قمع الثورة، وارتكبت قتلاً جماعياً وتعذيباً واغتصاباً ونهباً وتدميراً للممتلكات وتهجيراً واختفاءً قسرياً. ثانياً، تنوه المحكمة إلى أنها أخذت بمبدأ التكامل بين القضاء الوطني والقانون الدولي الجنائي، وأنها أنزلت وصفي الجريمة ضد الإنسانية وجريمة الحرب على وقائع هذه الدعوة، واعتمدتها معياراً لتقدير جسامة الفعل ولإسقاط أي دفع بالتقادم أو الحصانة أو العفو. أما العقوبة فتطبق وفق قانون العقوبات السوري إعمالاً لمبدأ الشرعية الجزائية. ثالثاً، ثبت للمحكمة قيام المتهم بما يلي: أولاً، تشكيل المجموعات الرديفة والمشاركة في الهجوم على الغوطة الشرقية، ومؤداها أن المتهم التقى في عام 2011 مع العميد غياث دلي قائد في الفرقة الرابعة التي يقودها المجرم الفار ماهر الأسد، وتم الاتفاق على تشكيل مجموعتين من المقاتلين ضمن القوات الرديفة. قام المتهم بتأمين 30 مقاتلاً تم تشكيلهم في مجموعتين وأبرمت لهم عقود رسمية مع العميد غياث دلي مقابل رواتب مالية. ثالثاً، أشرف المتهم وقاد عمل المجموعتين وأمن لهم السلاح والذخيرة والطعام والأموال عن طريق غياث دلي وكان يتفقدهم في مواقع انتشارهم. رابعاً، تركز نشاطهما في بلدة المليحة بالغوطة الشرقية قرب جرمانة واستمر نحو عامين من 2012 حتى عام 2014. كان نمط العمل يقوم على أن تبدأ الفرقة الرابعة والحرس الجمهوري بقصف المنطقة المأهولة بالطيران الحربي والمدفعية ومختلف الأسلحة وفق معلومات أولية ترسلها فرقتا المتهم، وبعد الانتهاء من القصف تدخل مجموعتي المتهم لاستلام نقاط التمركز وتثبيتها ومنع عودة أهلها إليها، والعمل بعد ذلك على سرقة المنطقة بما سمي فيما بعد بالتعفيش، حيث ظهرت أسواق واسعة تبيع المفروشات والأدوات المنزلية المسروقة من هذه المنطقة وغيرها من باقي المناطق السورية المنكوبة. رابعاً، مجزرة المليحة وموقع المتهم منها. وقعت المجزرة في عام 2013 على الطريق الواصل بين المليحة وزبيدين إسر قصف جوي تلاه قصف مدفعي أودى بحياة نحو 75 مدنيا. تعذر التعرف على نحو 30 جثة بسبب التفحم، ووثقت أسماء 44 ضحية من أهالي المليحة وزبدين ودير العصافير وعين ترمى وسقبة وعربين وزملكة والقابون وفق ما وثقته الشبكة السورية لحقوق الإنسان. وقد فصلت المحكمة في قرارها ثبوت وقوع المجزرة وضخامتها والقصف الذي نفذته الفرقة الرابعة والحرس الجمهوري والطيران الحربي ودور المتهم ومجموعتي الذي يشكل عنصراً من عناصر المشروع الإجرامي المشترك. خامساً، ثبت للمحكمة قيام مشروع إجرامي مشترك غرضه قمع انحراف الشعب السلمي وإخماده بارتكاب جرائم واسعة ومنهجية ضد السكان المدنيين قتلاً وتعذيباً واحتجازاً تعسفياً واختفاءً قسرياً نشأ اعتباراً من منتصف آذار 2011 وبقرار من القمة السياسية والأمنية بقيادة المجرم الفار بشار الأسد وتشكيلات الجيش وعلى رأسها الفرقة الرابعة والفرق المساندة، وأن المتهم كان عنصراً من عناصر التنفيذ المحلي في هذا المشروع. سادساً، ثبت للمحكمة القصد المشترك من خلال الاستمرار في هذا العمل أكثر من سنتين وتكرار النمط ذاته والتقارير الصاعدة والنازلة وانعدام أي مساءلة، كلها قرائن قاطعة على أنه أراد الغرض المشترك وارتضى وسائله الإجرامية. كما ثبت للمحكمة وبالأدلة اليقينية ما يلي: في عام 2012 حضرت دورية مسلحة عائدة إلى المتهم إلى محل تجاري في بلدة جرمانة وسلبت محتوياته في وضح النهار وبقوة السلاح ودون أي سند قانوني أو قضائي، وقيام العناصر ذاتهم باختطاف صاحب المحل واقتياده إلى مكان مجهول، وسبب الاختطاف هو التظاهر والانتماء إلى مجموعة معارضة مسلحة، أي أن معيار الاستهداف كان سياسياً محضاً بموقف متصلاً بموقف الضحية من السلطة القائمة آنذاك. تعرض الضحية ومن معه من الموقوفين لتعذيب شديد في مكان غير معلوم وخارج أي مرفق احتجاز نظامي وخارج أي إشراف قضائي. قام الخاطفون بتصفيد ثلاثة من الموقوفين بحضور الضحية وأمامه مباشرة، وأن القتل تم خارج نطاق أي عملية قتالية وبحق أشخاص عزل ومقيدي أيدي ولا حول لهم ولا قوة. أصدر قائد المجموعة أمراً مباشراً إلى عناصره برمي جثث الضحايا الثلاثة في بساتين المليحة، وتعمد أخفاء الجسامين وحرمان ذويهم من معرفة مصيرهم ومن الدفن اللائق. كما أفاد الشاهد المحمي أن أحد الموقوفين من أهالي الميدان اختطف مع زوجته وهددته المجموعة باغتصاب زوجته مقابل العفو عنه. وأفاد الشاهد المحمي أنه نجا من القتل حين أفصح عن كونه مسيحياً، وهي واقعة بالغة الدلالة لأنها تكشف أن الانتماء الديني كان معياراً وعاملاً في فرز الضحايا وأن القتل كان على الهوية. كما ناقش القرار بشكل مفصل مسؤولية الرئيس والقائد وأركانها وطبقها على المتهم تطبيقاً معيارياً، وتحقق من أركانها وعناصرها المستقرة وتثبت من مسؤوليته بوصفه رئيساً وموجهاً لفرقتيه. تاسعاً، تسجل المحكمة في قرارها أنه لم يتم ضبط أي مادة مخدرة مع المتهم ولم يجري تحليل أي تحليل مخبري، وتنوه إلى أن الصورة مع شخص معروف بالاتجار بالمخدرات لا تشكل دليلاً على الاتجار بها، مما يوجب براءته من جرم الاتجار بالمخدرات وتهريبها لعدم قيام الدليل. عاشراً، الجرائم العادية. ثبت للمتهم استغلاله لقرابته برأس النظام المجرم الفار بشار الأسد وارتكابه لجرائم الابتزاز والتهديد والاستيلاء بقوة السلاح وأطلاق النار على المدنيين، وهي جرائم عادية تخضع للقانون الوطني فقط ولا تندرج ضمن الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب. وتنوه المحكمة أنها ولجسامة الجرائم المرتكبة ولعدد الضحايا الكبير حجبت الأسباب المخففة التقديرية المنصوص عنها في المادة 244 عقوبات عام عن المتهم. لذلك وعملاً بأحكام المادتين 309 و310 وما بعدهما من قانون أصول المحاكمات الجزائية باسم الشعب العربي في سوريا، تقرر بالإجماع ما يلي: أولاً، تجريم المتهم وسيم الأسد ابن بديع والدته سميرة بجناية القتل العمد وجناية القتل القصد لأكثر من شخص، والقتل القصد المترافق مع أعمال التعذيب والشراسة نحو الأشخاص بوصفهما جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب، وبجناية الاعتداء الذي يستهدف إثارة الحرب الأهلية والاقتتال الطائفي، وجناية الحرمان الحرية والتعذيب بوصفهما جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب، والمعاقب عليهم بموجب المواد 534، 535، 298، 556، 216 من قانون العقوبات العام، والفقرتين ه وواو من المادة 2 من القانون رقم 16 لعام 2022 والمرسوم 20 لعام 2013، والحكم عليه من أجل ذلك بالإعدام. ولا كلمة، ولا كلمة. تجريم المتهم بجناية الإيذاء قصداً المفضي إلى عجز دائم المنصوص عنه في المادة 543 عقوبات عام، والحكم عليه من أجل ذلك بالسجن مدة 3 سنوات. إدانة المتهم وسيم الأسد بجرم الاحتيال تبديلاً للوصف الجرمي والمنصوص عنه في المادة 641 من قانون العقوبات العام، والحكم عليه بالحبس 3 سنوات والغرامة 1000 ليرة سورية. رابعاً، دغم العقوبات المانعة للحرية وتنفيذ العقوبة الأشد بحقه وهي الإعدام عملاً بالمادة 204 عقوبات عام وجمع الغرامات وتنفيذها جميعاً. 5، براءته من جناية تهريب من جنايتي تهريب المواد المخدرة والاتجار بها المنصوص عنهما بالقانون رقم 2 لعام 1993 لعدم كفاية الأدلة، وترك الباب مفتوحاً أمام النيابة العامة بإقامة الدعوى مجدداً عند توفر الأدلة. 6، تثبيت الحجز الاحتياطي الواقع على الأموال المنقولة وغير المنقولة للمتهم وقلبه إلى حجز تنفيذي. 7، إلزامه بالتعويض للمدعين الشخصيين الذين قُبلت دعواهم وفق الجدول المرفق في باب التعويضات المدنية. 8، الاحتفاظ بحقوق كل متضرر لم يدعي شخصياً حتى تاريخه ولذوي الضحايا والمفقودين بالمراجعة أمام المراجع القضائية المختصة، ولا يحول هذا الحكم دون ذلك. 9، مصادرة أموال المحكوم عليه المنقولة وغير المنقولة لصالح الخزانة العامة، وذلك بعد أن يتم تنفيذ فقرات الإلزامات المدنية. 10، الاحتفاظ بحق الجهات الرسمية المختصة بالمراجعة والمطالبة بما لحق بالمال العام والمرافق العامة من أضرار. 11، الاحتفاظ بحق النيابة العامة في تعقب سائر المسؤولين والمساهمين والشركاء الذين لم تشملهم هذه الملاحقة وفتح ملفات مستقبلية بحقهم كلما توافرت الأدلة. 12، استمرار سريان تدابير حماية الشهود المقررة أثناء المحاكمة بعد صدور هذا الحكم. حفظ الهويات الحقيقية للشهود المشمولين بالحماية في ملف سري مغلق لدى ديوان المحكمة ولا يطلع عليه إلا بقرار قضائي معلل. 14، حظر نشر أو إذاعة أو تداول أي بيان من شأنه الكشف عن هوية شاهد مشمول بالحماية أو عن مكان إقامته تحت طائلة المسائل القانونية. 15، إحالة نسخة من هذا القرار إلى الهيئة الوطنية للمفقودين لأغراض البحث عن رفات من ذكر أنهم دفنوا في بساتين المليحة عام 2012. 16، تضمين المحكوم عليه الرسوم والنفقات القضائية قراراً وجاهياً بحق النيابة العامة والجهة المدعية والمتهم، وبمثابة الوجاهي بحق المدعين الغائبين قابلاً للطعن بالنقض. صدر بتاريخ 5 ربيع الأول 1448 هجري الموافق 18/8/2026 تولي وأفهم أعلن. رفعت الجلسة.

0: إذن كنا نتابع هذه الجلسة الخاصة بالنطق بالحكم الخاص بالمتهم وسيم الأسد. وبحسب القاضي الذي عدد التهم الموجهة أو المثبتة بحق وسيم الأسد وقال بأنه عنصر من عناصر التنفيذ وأيضا الإشراف على مجموعات تتبع لغياث دلة والفرقة الرابعة، أيضا أصدر القاضي الحكم بالإعدام بحق وسيم الأسد، وعدد أيضا التهم بحق المتهم وسيم الأسد وقال بأنه متهم بعمليات سطو وخطف وتصفية للمخطوفين دون حدوث أي عمل قتالي من جانبهم وإخفاء الجثث في المليحة بحسب أحد الشهود الناجين من هذه الجريمة المرتكبة. وفي نهاية جلسة النطق بالحكم أصدر حكما بالإعدام على وسيم الأسد. إذن محكمة الجنايات الرابعة تجريم وسيم الأسد بجناية القتل العمد والقتل القصد والمترافق مع التعذيب والحكم بالإعدام على وسيم الأسد. الجرائم المرتكبة ولحجم الضحايا الكبير حجبت المحكمة الأسباب التخفيفية عن وسيم الأسد. إذن أذكر مشاهدينا وأنوه إلى هذه الأخبار العاجلة، محكمة الجنايات الرابعة تقول تجريم وسيم الأسد بجناية القتل العمد والقتل القصد والقتل المترافق مع التعذيب والحكم بالإعدام على وسيم الأسد. الجرائم المرتكبة ولحجم الضحايا الكبير حجبت المحكمة الأسباب التخفيفية عن وسيم الأسد بحسب القاضي في محكمة الجنايات الرابعة بعد أن تابعنا حيثيات هذه الجلسة. لمزيد من التفاصيل ينضم إلي من أمام القصر العدلي مراسل تلفزيون سوريا عبادة المنصور من دمشق. أهلا ومرحبا بك عبادة، ما الأجواء المحيطة بجلسة النطق بالحكم؟
1: نعم وسيم، يعني حقيقة قبل قليل انتهت هذه الجلسة، جلسة النطق بالحكم على وسيم الأسد، الجلسة التي انتهت بإعلان حكم الإعدام على وسيم الأسد المتهم بعدد كبير من الجرائم، منها جرائم بحق الإنسانية وبحق السوريين خلال فترة الثورة السورية وتحديدا السنوات التي كان فيها مساندا للنظام المخلوع. طبعا وسيم، هناك عدد كبير حقيقة من الأهالي كان ينتظر هذه اللحظات، لحظة إعلان الحكم على وسيم الأسد. وسيم الأسد يعتبر من أكثر الشخصيات قربا لعائلة الأسد والرئيس بشار الأسد الفار، الذي يعني كان هناك عدد كبير من أقربائه يعني متورطين بجرائم بحق السوريين وبحق الإنسانية. وسيم الأسد بحسب ما يعني بحسب الجلسات الست الماضية والتي بدأت في 24 من حزيران الماضي، كان هناك مجموعة كبيرة من الأدلة والوثائق بحق وسيم. هناك أيضا عدد كبير من الشهود، وهناك شهود كانوا قد تعرضوا بشكل مباشر للتعذيب أو يعني الاعتقال على يد وسيم والعصابات التابعة له. الحكم اليوم كان هو حكم الإعدام، يعني التخفيف بسبب حقيقة فظاعة وكبر الجرائم التي قال عنها القاضي اليوم في المطالعة الأخيرة للنطق بالحكم. طبعا وسيم خلال الجلسات الماضية كان هناك أيضا مرافعة للنيابة العامة هنا في القصر العدلي ومحكمة الجنايات الرابعة، أيضا يعني النيابة العامة كانت قد تحدثت بأن الجرائم الموثقة بحق وسيم هي جرائم يعني تأتي أو تعتبر من أكبر الجرائم التي يعني كانت ضد السوريين. هناك جرائم بالخطف بالابتزاز والقتل، إضافة إلى أيضا إخفاء عدد من جثث الأشخاص الذين تم قتلهم. مختلف المناطق شارك فيها وسيم وكان متواجد خلال يعني فترة الثورة السورية، كان مساند لنظام الأسد المخلوع، وكانت الميليشيات التي عمل على تمويلها لفترات تقوم بقمع المتظاهرين وتقوم بالابتزاز ويعني سلب الأهالي من الأموال وغيرها. طبعا وسيم بالعموم الشارع السوري حقيقة ينتظر وكان حقيقة يعول على هذه المحكمة، وكان هناك توقعات في نجيب حقيقة كان لها دور كبير، وهي يعني الأمل لدى كثير من السوريين بأن الجلسات القادمة والمحاكم القادمة بحق الأشخاص المتورطين بدعم

0: متواجدين هنا من بعض المناطق تحديدا من غوطة دمشق وبعض المناطق يعني والأرياف السورية الذين كانوا قد تعرضوا بشكل مباشر يعني أو تعرض أقربائهم بشكل مباشر لبعض حالات الابتزاز والقتل وغيرها، كانوا متواجدين هنا حقيقة قبل الإعلان ويعني عاشوا يعني لحظات من الفرح حقيقة أثناء إعلان يعني إعدام وسيم الأسد والنطق بالحكم على وسيم الأسد. أيضا وسيم ما نشاهده أو ما ننتظره حقيقة هو بعض الأشخاص المتواجدين داخل القصر العدلي سيخرجون بعد قليل، سيكون هناك أيضا أعداد من الأشخاص الذين ينتظرون داخل يعني بهو القصر العدلي ويستمعون للإجراءات المحكمة بشكل مباشر. المحكمة ستنتهي إجراءاتها بشكل كامل بعد قليل حتى تتم يعني جميع الإجراءات القانونية التي تتم داخل القاعة. تم نقل الجزء الأول من هذه المحكمة وجزء يعني لحظة بالحكم. طبعا وسيم التفاعل الذي يعني شاهدناه ليس فقط في الشارع، ليس فقط للأهالي، هنا كان هناك تفاعل كبير حقيقة على وسائل التواصل الاجتماعي لدى عدد كبير من السوريين. ارتباط وسيم الأسد بشكل مباشر بعائلة بشار الأسد الفار هو ارتباط مباشر وله دور كبير بالنسبة للسوريين، بالنسبة أيضا يعني تحقيق العدالة. اليوم كثير من السوريين كانوا هذه القرارات وأن تكون هذه القرارات سريعة. بالفعل المحكمة العدل حقيقة خلال الفترة الماضية كان قد أصدر بيان بأن المحاكم ستكون سريعة وعاجلة، وهذه المحكمة حقيقة كانت هي محكمة سريعة، بدأت في 24 من حزيران وانتهت اليوم. الإجراءات كانت هي عبارة عن 6 جلسات متتالية، تم الحكم والنطق بالحكم اليوم بالإعدام على وسيم الأسد. طبعا وسيم في الشارع السوري منذ الجلسة الماضية كان هناك حقيقة حالة جديدة بدأت تظهر لدى السوريين، الحالة التي أتت اليوم
1: في الدقائق القليلة المقبلة. وأرحب بياسمين مشعان عضو مؤسس في رابطة عائلات قيصر وأيضا في الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية وهي معنا من برلين. صباح الخير، أهلا ومرحبا بك. من الناحية القانونية ورمزيا أيضا، ما أهمية صدور حكم حضوري بحق أحد أفراد عائلة الأسد المخلوع في دمشق؟
2: صباح الخير وسيم، ويعطيكم ألف عافية وشكرا للاستضافة. دائما هيك أخبار، هي بالنسبة لنا أخبار مثلجة للصدر، داوي شوي جراح العائلات. أنا من لحظة الإعلان وأنا عم بتلقى رسائل من أهالي الضحايا بالرابطة وتطلعاتهم للمحاكم بشكل أكثر وأسرع، وهم كانوا كثير سعيدين. من الناحية القانونية اليوم عم نشهد محاكمات علنية بسوريا بحق مجرمين ما ارتكبوا فقط الانتهاكات بداء من 2011، إنما كان جبروتهم ممتد لما قبل 2011، هي كانت أحد أسباب الثورة السورية. عائلة الأسد كانت بحكم أنها عائلة الأسد كانت تمارس الإرهاب، تمارس التسلط، الاحتكار الموارد، احتكار السوق، كانت يعني ليس فقط عم تستغل قربها والسلطة اللي عندها، كانت تمارس العنف والاغتصاب ويعني كل الجرائم ضد الإنسانية كانت تمارسها حتى قبل 2011. كان مرعب ذكر اسمهم حتى بين السوريين، خوفا من الاعتقال، خوفا من الإخفاء القسري. مجرد النقد كان بالنسبة لنا خطر ممكن يؤدي إلا أنك أنت تروح وراء الشمس. هاي المصطلحات اللي كانوا يرددها السوريين اليوم جزء من أنصاف الضحايا كسر هذا الخوف. ما عاد في حدا فوق القانون، ما عاد في حدا فوق سيادة القانون. من جهة أخرى اليوم عم نشهد نقلة نوعية بالقضاء بسوريا. لاحظت مثلا تبرئته من جريمة المخدرات، إذا نحن ما احنا قضاء، ما عندنا قضاء استبدادي، قضاء مثل قضاء محكمة الإرهاب اللي كان لا يسمح للمتهم ولا يحق لأي متهم بتوكيل محامي، كانت الأحكام تعسفية. لا، اليوم في عندنا قضاء يدرس الحق.

0: حالات بشكل تفصيلي، يوضح أسباب الحكم، على أي أساس استند بهذا الحكم، وكمان ممكن يبرئ في حال ثبت براءة الشخص باتجاه جريمة معينة ارتكبها. في اليوم هي فعلا نقلة نوعية بالنسبة لنا، نقلة باتجاه أنه سيادة القانون، لا حد فوق القانون. بناء الدولة السورية الجديدة يعتمد على القانون، سيادة القانون، العمل، المهارة، الخبرة، وليس قربك من السلطة الحاكمة، وليس قربك من الرئاسة،
1: وأنتم في
0: وليس
1: رابطة
0: قربك
1: عائلات
0: من
1: قيصر،
0: الحكم.
1: يعني كيف قيمتم المدة الزمنية منذ لحظة اعتقال وسيم الأسد وحتى صدور أو النطق بالحكم هذا اليوم قبل دقائق قليلة؟
0: يعني يمكن كعائلات، يمكن كنا من أول يوم بدنا المحكمة تنطق بالحكم. صبر العائلات 14 سنة حتى يشوفوا جزء من العدالة، خصوصا أن هذا الشخص حتى يعني ارتكب جريمة الإخفاء القسري بحق كثير من الأشخاص، وبالتالي عائلات كلها تأثرت، عائلات كثيرة تأثرت بهذا الشيء. فهي أيضا أحد الإشارات بأنه اليوم لازم تنكسر جريمة الإخفاء القسري، ما عاد نشوفها. يعني الحكم ليس فقط هو حكم قانوني، هو حكم للمستقبل، يضمن حقوق الضحايا ويضمن أنه هاي الجريمة ما تتكرر. هاي معظم الإشارات اللي وصلتني من العائلات حتى الآن. كمان هن يمكن عم يندفعوا أنه كمان بدهم يشاهدوا الحكم. جزء من أنصاف العائلات برأيهم أنه يشوفوا تنفيذ الحكم وليس فقط نطق الحكم.
1: نعم.
0: وهذا شيء طبيعي من عائلات عانت لسنوات وسنوات، ومعظم العائلات اللي انخرطت ضمن رابطة عائلات قيصر لم تفقد شخص واحد أستاذ وسيم،
1: صحيح.
0: فقدت أشخاص. يعني أمهات، لدينا أمهات فقدت كل أولادها، لدينا أخوات حرمت من كل أخوتها، آباء حرموا من أبنائهم، إخوة تحملوا مسؤوليات إخوتهم اللي غابوا، مسؤوليات أولادهم. فاليوم أنت عندك عدد كثير من العائلات تأثرت بشكل كبير، ليس فقط الفقدان الشخص الغالي عليهم، إنما أيضا ما أثر هذا الفقدان عليهم، إن كان تأثير نفسي، اجتماعي، حقوقي، قانوني، مالي، اقتصادي. اليوم في عندنا زوجات معيلات لأولادهم كانوا يتمنوا إنه يشوفوا اليوم يعني يشوف أبنائهم يكونوا محتفلين مع آبائهم بهذا الحكم.
1: نعم. وأنتم في
0: يمكن
1: رابطة عائلات
0: صعب
1: قيصر
0: أرجع
1: وأنت
0: أكون
1: أيضا عضو
0: ورا.
1: في الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية، ما هي يعني آمالكم بهذا الخصوص، قضايا الضحايا، التعذيب، الاعتقال، الاختفاء القسري، ماذا تريدون أيضا لكي يتحقق من أجل السوريين والمجتمع السوري في الفترات المقبلة على المستوى القضائي وملاحقة المتهمين؟
0: باعتقادي أنه مسيرة التقاضي مستمرة بالنسبة لنا، يعني كهيئة نحن مستمرين بإعداد الملفات، بناء الملفات، تشجيع العائلات على تقديم شهاداتها وإفاداتها. امبارح مثلا كان في دعوة للتقديم على لواء حويجة لحتى يقدموا الضحايا الإفادة ضده ضمن العدليات العدالة الانتقالية الموجودة بكل المحافظات. مثلا في أشخاص آخرين ممكن نطلب من العائلات تقديم الإفادات بحقهم، ممكن كمان نستعين بمنظمات المجتمع المدني حتى نحفز نسرع عملية التقاضي أكثر وأكثر. أنا بتحقق ليس فقط التقاضي هو ما نقوم فيه بهيئة العدالة الانتقالية، أنا أتحدث أيضا عن لجان التحقيق أو إدارة الحقيقة، اليوم عم تقوم ببناء ملفات الحقيقة بعدة مجازر حدثت في سوريا، منها مجزرة الفضل، منها تسنين، منها الحولة، تضامن الجرى والقصور، وممكن في صدد فتح نهر قويق بحلب. كمان نحن بإدارة جبر الضرر يمكن جزء كثير مهم بالنسبة للعائلات هو جبر الضرر اللي لحق
1: نعم
0: لهم نتيجة
1: نعم
0: هاي
1: أشكرك جزيل
0: الانتهاكات.
1: الشكر ياسمين مشعان، عضو مؤسس في رابطة عائلات قيصر وأيضا في الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية، كنت معنا من برلين، شكرا جزيلا لك.
0: أهلا.
1: أعود إلى مراسل تلفزيون سوريا من أمام القصر العدلي في دمشق، عبادة المنصور. عبادة، هل رصدت لنا أي تفاعل جديد لذوي الضحايا هناك بعد جلسة النطق بالحكم؟
2: نعم وسيم، حقيقة لا يوجد يعني أشخاص حقيقة صادفناهم إلى هذه اللحظة من ذوي الضحايا بشكل مباشر، لكن هناك يعني عدد كبير من السوريين الذين هم متواجدين هذه اللحظات هنا، وأيضا كما ذكرت يعني متابعة هذه القضية كانت من قبل السوريين أكثر عبر وسائل التواصل الاجتماعي. الأمر اختلف حقيقة بين قضية عاطف نجيب ووسيم الأسد. عاطف نجيب هناك عدد كبير من أهالي درغا حقيقة كانوا متواجدين منذ يعني الساعات الصباح الأولى ليوم النطق في الحكم، هناك عدد كبير من المدعين بشكل مباشر على عاطف نجيب كانوا متواجدين، وهذا الأمر حقيقة عمل يعني أثر بشكل كبير على يعني بعد المحكمة، هناك احتفالات كبيرة. وسيم الأسد يختلف يعني بشأن القضايا والجرائم التي كان قد ارتكبها بحق السوريين، الأمر مختلف اليوم لأن كثير من يعني الأشخاص الذين كانوا قد تعرضوا لحالات ابتزاز أو غيره اختلف المناطق، لم يستطع يعني جميع الأهالي الوصول إلى هنا، لكن ما نشاهده هو يعني فرحة للسوريين هنا، ويعني احتفالات يعني على وسائل التواصل الاجتماعي إن كان بالعبارات التي يتم نشرها الآن في هذه اللحظات أو حتى بوجوه السوريين وما نشاهده هنا في الشارع السوري. الأمر مهم كثيرا يعني بالنسبة لعدد كبير من السوريين، هذه الشخصية وارتباطها المباشر بنظام الأسد وقربها أيضا من يعني بشار الأسد الرئيس الفار، هو أثر بشكل كبير على يعني الفترة التي تلت تحرير سوريا بشكل مباشر، كان هناك دعوات لي يعني أن تكون هذه المحاكم هي سريعة وعاجلة، وحقيقة هذا الأمر تم بشكل سريع كما يعني ذكر وزير العدل السوري. طبعا وسيم، الشارع السوري اليوم والاهتمام بهذه القضية يأتي حقيقة بسبب كبر الجرائم التي قام بها وسيم الأسد، عدد كبير من الأشخاص، وأيضا هناك تنوع في المناطق التي كانت قد شهدت ما يعني قام به من جرائم، كان على مستوى القتل ويعني الابتزاز و يعني إخفاء الجثث، أو الجرائم التي كانت هي تأتي والتي كانت هي جرائم قد بدأت مع بداية الثورة السورية من يعني الوقوف في وجه المتظاهرين والاعتداء
1: نعم.
2: عليهم. طبعا يعني وسيم بالعموم
1: نعم. وماذا،
2: المنطقة
1: هل
2: التي
1: هناك
2: نتواجد
1: إجراءات
2: فيها هي
1: أمنية؟
2: منطقة تشهد يعني بشكل
1: نعم، هل هناك إجراءات أمنية استثنائية تزامنا مع صدور الحكم بحق وسيم الأسد قبل قليل حول المحكمة؟
2: طبعا يعني محيط القصر العدلي خلال الجلسات يشهد تجديدات أمنية واسعة، ما نشاهده منذ الساعة 7 صباحا اليوم هنا في محيط القصر العدلي ومحكمة الجنايات الرابعة وأيضا الأبنية المحيطة بها تشهد تجديدات أمنية واسعة، هناك يعني حواجز أمنية وضعت إضافة إلى يعني إقامة أو وضع حواجز إن كان بالسيارات أو حتى بعدد كبير من عناصر الأمن الذين توزعوا على أطراف ومحيط القصر العدلي، إضافة إلى توزعهم أيضا على أسطح الأبنية المجاورة، وذلك لحماية المحكمة وحماية يعني الأشخاص بداخلها. هذا الأمر أيضا يعني وسيم يرافقه تجديدات
1: نعم.
2: أمنية في مدخل القصر العدلي.
1: شكرا.
2: المحكمة، محكمة الجنايات الرابعة التي تبدو في الصورة من خلفي، تستمر بالعمل مع استمرار العمل في القصر العدلي بشكل طبيعي.
1: نعم، شكرا لك مراسل تلفزيون سوريا عبادة المنصور، كنت معنا من أمام قصر العدل في دمشق، وأبقى في دمشق مع المحامي والناس الناشط الحقوقي غياث دبور. أهلا ومرحبا بك، ما أهمية هذه المحاكمة من منظور العدالة الانتقالية وحقوق الضحايا برأيك؟
2: أهلا بكم وبالسادة المشاهدين. اسمح لي فقط بداية قبل أن أجيب على سؤالك أن أبدأ بالآية القرآنية الكريمة: ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. وأيضا أريد أن أضيف: هؤلاء المجرمون الذين عاثوا في الأرض فسادا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم فوقعوا في شر أعمالهم وزلزلوا زلزالا عظيما. محاكمة اليوم هي خطوة مفصلية أيضا في الاتجاه الصحيح لمسار العدالة الانتقالية بعد محاكمة عاطف نجيب، واليوم محاكمة وسيم الأسد، وبعد أيام في 24 الشهر محاكمة مفتي النظام السابق حسون. هي كما تحدثنا هي خطوة مفصلية في مسار العدالة الانتقالية، تحقيق العدالة والمحاسبة وجبر الضرر. طبعا كما سمعنا الجرائم التي ارتكبها: القتل العمد والقتل القصد، تشكيل مجموعات مسلحة. طبعا هو ايضا متهم هذا اللي جاء به نص او منطوق قرار الحكم اليوم هو موضوع ما يتعلق بمنزله المليحه، ايضا هذه اضافه جديده، اعطوا اعطاء الحق لاصحاب طبعا الضحايا ورثه الضحايا بان يتقدموا ايضا بشكاوي او بما يفيد او ما يدعم هذا الجرم الذي اقترفه ليطالبوا طبعا بالتعويضات. طبعا صدر ايضا قرار بالحجز على امواله وقلب هذا الحجز من حجز احتياطي الى حجز تنفيذي. كما قلنا هي خطوه في الاتجاه الصحيح مسار العداله الانتقاليه، ونؤكد ونعيد ونكرر ان هذه المحكمه التي ايضا كسابقتها وكلاحقتها سارت وفق اصول المتبعه امام محكمه أمام محكمة الجنايات الرابعة، محكمة المختصة بالنظر بجرائم الحرب أو العدالة الانتقالية، بأعلى درجات الشفافية التي شاهدناها. وأنا كمحامي ورجل قانون أقول أن المحكمة قامت بتطبيق كل نصوص القانون المتعلقة بقانون عقوبات حتى جرم القتل العمد والقصد وفق قانون العقوبات السوري. أيضا الإجراءات التي تم السير بها هي الإجراءات المتبعة أمام أو المنصوص عليها في قانون أصول المحاكمات الجزائية، من حيث من بداية من استجواب المتهم، مرورا بأسماء بسماع الشهود وتطبيق نظام الحماية للشهود عندما كانت الجلسات سرية، ثم مطالعة النيابة العامة اللي طالبت بحكم الإعدام، وأيضا حق الدفاع المشروع المنصوص عليه طبعا هو نص دستوري بالدفاع، توكيل محامي للدفاع عنه، وهذا كما قلنا هو إجراء جوهري.
1: بعد ذلك ما المراحل القانونية التي يمر بها الحكم قبل أن يصبح قابلا للتنفيذ؟
2: تمام. الآن هو صدر الحكم بصفة وجاهية باعتباره كان موجودا في قفص الاتهام. الآن هو له الحق خلال 30 يوم بأن يطعن بهذا القرار أمام الغرفة الجزائية لمحكمة النقد، وأيضا هذا إجراء وحق له، يستطيع أن من الآن ل 30 يوم أن طبعا محامي الدفاع أن يطعن بهذا القرار. طبعا ونعيد ونقرر ونكرر حتى نطمئن الناس أن محكمة النقد هي محكمة قانون، يعني هي المحكمة التي تنظر بهل ترى هل هذا الحكم نصوص القانون تنطبق على وقائع هذه الدعوة. هي لا تناقش الأدلة والأمور الأخرى، هي فقط تأكد من صحة تطبيق النص القانوني. فإذا وجدت محكمة النقد أن هذا القرار سليم ولا غبار عليه تقوم بتصديق هذا القرار، وهنا يصبح القرار باتا وقطعيا. وطبعا تنفيذ حكم الإعدام أيضا يشترط أن يكون هذا القرار بات قطعي لا يقبل أي طريق من طرق المراجعة، وعندها يمكن أن ينفذ حكم الإعدام. طبعا حكم الإعدام له أيضا إجراءات معينة يعرض على لجنة العفو الخاص، وله إجراءات يمكن أن نحكي ونتكلم عنها في أثناء أو قبل تنفيذ حكم الإعدام.
1: نعم، أريد أن أسأل أيضا ما أهمية صدور حكم حضوري بحق أحد أفراد عائلة الأسد في دمشق في هذا التوقيت تحديدا؟
2: نعم، هلا انا اريد ان اتحدث لو كان الموضوع ان الحكم الذي صدر اليوم هو حكم موجه لمجرم، هو ليس حكم يتعلق بطائفه او مذهب او دين. واكبر دليل المحاكمه السابقه او المحاكمه التي ستقوم ب 24 الشهر، الاجرام لا دين له، لا مذهب له، لا طائفه له، حتى نؤصل هذا الموضوع. هذا ياتي اهميته بان العداله الانتقاليه لا تنظر الى الشخص ولا مذهبه ولا طائفته، تنظر الى الجرم، جسامه الجرم، هو مجرم بغض النظر ايا كانت تبعيته او طائفته او مذهبه. هنا تاتي اهميه هذا الحكم الذي يدل على كما تحدثنا على اهميه شفافيه هذه المحاكمه، عدالتها، نزاهتها. وكما تعلم ان هناك حضور مراقبين دوليين وهيئات دوليه ومنظمات دوليه، فبالتالي حكم ان يصدر حكم بابن عم الرئيس، هذا طبعا نحن سمعنا كثير من الأقوال التي تطعم بهذه المحاكمات وأنها محاكمات شكلية. لا أبدا، هذا
3: عندما تكون المحاكمة علنية بهذه الصورة فأبدا لا يمكن أن يكون هناك مجالا للتلاعب أو أن تكون محاكمات صورية أو شكلية. محاكمة كما قلنا تنطبق عليها كل أصول المحاكمات، وهناك محامي دفاع وهناك منظمات دولية. هي خطوة في الاتجاه الصحيح في مسار العدالة الانتقالية، وهي بدأت بعاطف نجيب ولن تنتهي. وأنت تعلم أستاذ أنه خلال الأيام الماضية تم إعلان المحامي العام بمن يريد أن يقدم شكاوى بحق إبراهيم حويجة الذي كان مستلم المخابرات الجوية، وأيضا الشعار وزير الداخلية. فبالتالي نحن أمام مسار طويل إن شاء الله سيكون مسار عادل ومسار كما قلنا على الأقل يحقق نوع من الجبر أو جبر الضرر الذي نحن الإشكالية الكبيرة هم أهالي الضحايا، هؤلاء الذين يحتاجون طبعا عندما يروا المحاسبة والعدالة تنطبق على هؤلاء الأشخاص، فهذا يحقق نوع من الجبر. طب هذا الأمر لن يعيد لهم أولادهم أو فلذات أكبادهم أو زوجاتهم أو الزوجات. طبعا كل فئات الشعب السوري تعرضت لهذا الإجرام الذي ارتكبه من قبل النظام، فهي نوع ممكن تحقق الجبر ضرر كما قلت، تحقق نوع من الهدوء النفسي الراحة النفسية بأن هناك أن هؤلاء المجرمون لم يفلتوا من العقاب، هناك سياسة هناك عدل طبعا تنطبق على كل هؤلاء المجرمون. وكما قلت هذا المسار إن شاء الله سيستمر إلى محاكمة آخر مجرم حرب.
1: نعم، القاضي الذي نطق بالحكم تحدث عن عمليات سطو وخطف وتصفية للمخطوفين من دون حدوث أي عمل قتالي من قبل المخطوفين وإخفاء الجثث. هذه التفاصيل التي ذكرت أثناء جلسة النطق بالحكم بحسب أحد الشهود، تفاصيل استمعنا وشاهدنا هذا القاضي يتحدث. من هذه النقطة أسأل، ما أهمية توثيق شهادات الضحايا والأدلة في هذه المرحلة تحديدا وكل ما يتعلق بالانتهاكات المرتكبة بحق السوريين من قبل النظام المخلوع وأفراد والعناصر الأمنية في عهده؟
3: نعم، هذا دليل على أن هذه الأحكام التي تظهر هي أحكام ليست كما قلت ليست أحكام شكلية، إنما أحكام تستند إلى شهادات شهود هؤلاء الأشخاص الذين تقدموا بشهادات مثبتة. يعني هذا دليل أن هذه المحكمة تقوم بأعلى كما قلت بأعلى درجات النزاهة وأعلى درجات الشفافية. شهادة الشهود هي طبعا نحن أمام محكمة الجنايات، محكمة الجنايات هي تنظر في كل الأدلة، سماع الشهود، أدلة كتابية أو فيديوهات معينة. فمن حق المحكمة أن تسمع أو أن تتبع كل الوسائل التي تؤدي إلى أن يصل القاضي محكمة الجنايات إلى القناعة بثبوت هذا الجرم. والشهادة هي وسيلة من وسائل الإثبات، ومن حق أي شخص متضرر، والآن ندعو على منبركم هذا الكريم، أي شخص وخاصة طرح اليوم موضوع مجزرة المليحة، أي شخص متضرر طبعا احنا لم نقل يعني هناك أشخاص كثر لا يعرفون أن هذه المجزرة هو مسؤول عنها. الآن من حق كل الضحايا الآن أن يلجأوا إلى القضاء لأن يطالبوا بإنصافهم، يطالبوا بالتعويضات، يطالبوا بما يشاءون. الشهادة هي ركن أساسي من أركان الدعوة الجزائية أمام محكمة الجنايات، القاضي أن يستند عليها. طبعا القاضي عندما يأخذ بالشهادة يقوم طبعا بالتثبت منها، لا يأخذ بها على سبيل يعني بدون تأكد منها خلال مناقشة الشاهد. ومن حق أيضا محامي الدفاع أن يناقش الشاهد، يستطيع أن يوجه الأسئلة عن طريق المحكمة حتى تصل المحكمة إلى القناعة الراسخة بأن هذه الشهادة صحيحة، ليست شهادة كيدية أو شهادة فقط للإضرار بهذا أو ادعاء عليه بافتراء بجرم لم يرتكبه. محكمة الجنايات تنظر بهذه الشهادات، تستمع لها، تتأكد من ضمن معطيات أخرى من خلال أمور أخرى ممكن أن تربط بينها حتى تتأكد أن هذه الشهادة صحيحة.
1: نعم، أشكرك جزيل الشكر المحامي والناشط الحقوقي غياث دبور، كنت معنا من دمشق. ختام هذه التغطية مشاهدينا والتي كانت خاصة بجلسة النطق بالحكم على وسيم الأسد، أعود إليكم على رأس الساعة المقبلة إن شاء الله.

0: إذاعة راديو سوريا معكم أينما كنتم.
1: من دمشق إلى حلب، من الساحل إلى الجزيرة، صوت سوريا يرافقكم أينما كنتم. راديو تلفزيون سوريا على التردد الموحد 99 FM في عموم المدن والمحافظات السورية. نرافقكم بالخبر الدقيق والبرامج المنوعة وعلى مدار الساعة. راديو تلفزيون سوريا، صوتك وينما كنت.
2: الحقيقة لا تكمن دائما فيما نراه، بل فيما غاب أو غيب عن المشهد. بين ركام الوثائق وظلال الخرائط نقتفي الأثر مهما صغر، نستمع، نستكشف، نتحرى، نبحث ونناقش، سعياً لإبراز ما غاب من تفاصيل الصورة. المستكشف على شاشة تلفزيون سوريا.

0: فوزي السلو. فوزي السلو ضابط عسكري ورئيس مؤقت لسوريا، حليف شيشكلي وقناعه في الحكم. ولد فوزي السلو في مدينة دمشق عام 1905 لأسرة كردية الأصل. كان والده ضابطاً في الجيش العثماني، وهو ما أثر في شخصية فوزي فانتسب للقوات الخاصة الفرنسية التي دخلت سوريا عام 1920. خلال خدمته فيها استطاع الدخول إلى الكلية الحربية في حمص، وتخرج منها بعد عامين ملازماً. ترقى سلو في رتبه العسكرية خلال فترة الانتداب الفرنسي، إلا أن بداية الحرب العالمية الثانية انعكست سلباً على مسيرته، إذ قرر سلو مع ضباط سوريين آخرين أن يقفوا مع حكومة فيشي الفرنسية المتحالفة مع النازيين، والتي سيطرت في البداية على سوريا، حتى تم القضاء عليها عام 1943 من قبل حكومة فرنسا الحرة. أدى موقفه هذا إلى تسريحه من الجيش، إلا أنه استطاع العودة مجدداً للجيش عام 1945 حين تأسس عملياً الجيش السوري مستقلاً عن الفرنسيين. بعد الاستقلال شارك فوزي السلو في حرب فلسطين عام 1948، ثم شارك في اللجنة السورية التي فاوضت القوات الإسرائيلية على اتفاق هدنة في العام ذاته. كان لفوزي السلو علاقات صداقة قوية مع العقيد أديب الشيشكلي، رفيق السلاح في حرب 48، ولما قام الأخير بانقلابه عام 1949 سلمه وزارة الدفاع، واستمر سلو في الوزارة حتى عام 1951. في ذلك العام نفذ الشيشكلي انقلابه الثاني على حكومة معروف الدواليبي والرئيس هاشم الأتاسي لمنع أي تقارب سوري عراقي محتمل. أراد الشيشكلي أن يعين فوزي السلو رئيساً للبلاد كي لا يظهر بمظهر المحب للسلطة، فصار السلو على إثر ذلك رئيساً لسوريا، لكنه في الحقيقة كان واجهة لحكم الشيشكلي، وقد أمسك إلى جانب رئاسة البلاد كلاً من رئاسة الوزراء ووزارة الدفاع ووزارة الداخلية. في عام 1953 استقال فوزي السلو من رئاسة البلاد لصالح العقيد الشيشكلي الذي نصب نفسه رئيساً، إلا أن الأخير لم يدم حكمه أكثر من عام واحد بعد أن واجه انقلاباً عسكرياً أطاح به. سافر فوزي السلو بعد استقالته من مناصبه العسكرية والمدنية إلى المملكة العربية السعودية، وعمل مستشاراً للملك سعود لمدة 3 سنوات. عاد بعدها إلى سوريا وعاش في بيت والد زوجته في مدينة حماة حتى توفي عام 1972. ورغم الانتقادات الكثيرة للسلو لمشاركته في الانقلاب العسكري الذي عطل الحياة البرلمانية السورية، إلا أن بعضهم يعتقد أن السلو كان نظيف اليد، حتى إنه لم يملك بيته الخاص ليورثه لأبنائه.
1: هروب بشار الأسد من دمشق
2: في زمن تتسارع فيه الأحداث.
3: أهلا بكم مشاهدينا في هذه الساعة الإخبارية
4: من تلفزيون سوريا،
2: وتتقاطع فيه القضايا. تأتيكم نشراتنا الإخبارية لتقدم الصورة كاملة إلى كل العالم. هنا لا نروي الحدث فقط، بل نبحث في خلفياته، نحلل أبعاده، ونواكب التطورات الساخنة بتغطيات على مدار الساعة. نشراتنا تنقلك إلى الميدان وتفتح العناوين وتكشف ما خلفها.
4: ختام النشرة في أمان الله.
5: مع الذين عاصروا المتغيرات، شهدوا أحوال البلاد وتحولاتها. بعضهم كان جزءاً من حكايتها، يروي التفاصيل كما عاشها لا كما كتبت. نسجل اللحظات، نسمع الروايات، نقاطعها مع الوثيقة والتاريخ. نحاور الأمس، نجادل اليوم، ونفكر في الغد، لتصل إليكم تلك التجارب حية بأصوات أصحابها وملامح وجوههم. شهادة للتاريخ.
6: الحقيقة لا تكمن دائماً فيما نراه، بل فيما غاب أو غيب عن المشهد. بين ركام الوثائق وظلال الخرائط نقتفي الأثر مهما صغر، نستمع، نستكشف، نتحرى، نبحث ونناقش، سعياً لإبراز ما غاب من تفاصيل الصورة. المستكشف على شاشة تلفزيون سوريا.
1: غروب بشار الأسد من دمشق
2: في زمن تتسارع فيه الأحداث.
3: أهلا بكم مشاهدينا في هذه الساعة الإخبارية
7: من تلفزيون سوريا،
2: وتتقاطع فيه القضايا. تأتيكم نشراتنا الإخبارية لتقدم الصورة كاملة إلى كل العالم. هنا لا نروي الحدث فقط، بل نبحث في خلفياته، نحلل أبعاده، ونواكب التطورات الساخنة بتغطيات على مدار الساعة. نشراتنا تنقلك إلى الميدان، وتفتح العناوين، وتكشف ما خلفها.
4: ختام النشرة في أمان الله.

لؤي الأتاسي. الفريق لؤي الأتاسي أول رئيس لسوريا بعد انقلاب 8 آذار عام 63، لكن لأشهر قليلة تحمس للوحدة العربية وخذله البعث. ولد لؤي الأتاسي في مدينة حمص عام 1926، ينتمي لعائلة الأتاسي العريقة التي استقرت في حمص منذ عام 1516، وقد تولى أفرادها بشكل مستمر تقريباً منصب مفتي حمص منذ عهد السلطان العثماني سليمان القانوني. تخرج لؤي الأتاسي من الكلية الحربية في حمص ضابطاً عام 1948، وشارك في الحرب عام 48 ضد الكيان الصهيوني حيث فقد إصبعه. كان الأتاسي قومي الهوى بشدة واشتراكي النزعة ومقرباً من البعثيين والناصريين، وإن لم ينتمي لأي طرف رسمياً إذ فضل أن يظل مستقلاً. بدأ الأتاسي يلعب دوره البارز بعد انقلاب عام 1961 الذي قضى على الوحدة السورية المصرية، إذ تحين مع الضباط القوميين الناصريين والبعثيين الفرصة المناسبة لإعادة هذه الوحدة. في صباح 8 آذار عام 1963، طوقت دبابات الجيش المباني الحكومية ومبنى الإذاعة والتلفزيون، واحتلت الساحات العامة وأعلنت إنهاء ما سمته حكم الانفصال. كان الأتاسي من أبرز وجوه انقلابي 8 آذار، فرفع إلى رتبة فريق وتسلم قيادة المجلس الوطني لقيادة الثورة كما سمي حينها، ثم رئاسة الجمهورية في الشهر ذاته. وبعد شهر واحد من الانقلاب المصيري في سوريا، أي في نيسان، وقع مع المصريين والعراقيين اتفاقية الوحدة الثلاثية. إلا أن التنافر كان حاضراً في الجيش السوري رغم هيمنة القوميين، إذ برز خلاف كبير بين الضباط الناصريين والضباط البعثيين، وقد انعكس هذا الخلاف على العلاقة المصرية السورية، فخاف الأتاسي أن تؤثر هذه الخلافات على اتفاقية الوحدة الثلاثية، فسافر إلى القاهرة للقاء عبد الناصر في تموز عام 1963. وفي اليوم الذي انطلقت فيه طائرته من مطار دمشق، حاصر ضباط ناصريون مبنى الإذاعة والتلفزيون ومبنى قيادة الأركان في محاولة انقلابية على البعث، إلا أن الضباط البعثيين استطاعوا إفشال الانقلاب. بعدها عمد المجلس الوطني لقيادة الثورة إلى اجتثاث الضباط الناصريين، فأعدم عرفياً 20 ضابطاً من الانقلابيين. حين عاد الأتاسي من مصر، اعترض بشدة على القمع الدموي للانقلاب وعلى أحكام الإعدام، فقدم استقالته في الشهر ذاته بعد أن تيقن أن حلمه بالوحدة العربية مستحيل. اعتزل الأتاسي العمل السياسي واعتكف في منزله في حمص حتى توفي عام 2003، حيث أقيمت له جنازة رسمية متواضعة. آمن لؤي الأتاسي بصدق بالوحدة العربية وأيد عبد الناصر وانقلب عسكرياً في سبيلها، إلا أنه تنحى ولم يرغب أن يكون لاعباً لأجل السلطة فقط، ولم يرغب على ما يبدو في أن يصبغ يديه بدماء رفاق السلاح السابقين.

أهلا بكم في هذه الجولة الإخبارية ونبدأها بالعناوين. محكمة الجنايات الرابعة بدمشق تحكم بالإعدام على وسيم الأسد وتجرمه بجرائم التعذيب والمشاركة بالهجوم على الغوطة. وفاة ثلاثة عمال في بانياس إثر انفجار بأحد خزانات المحطة الحرارية، ومراسلتنا تقول أنه حصل في أثناء إجراء أعمال للصيانة. غارات جوية تستهدف مطار أبو الظهور بريف إدلب، ومصدر عسكري يقول لتلفزيون سوريا إن مصدرها الطيران الإسرائيلي. وزارة التربية تصدر نتائج شهادتي التعليم الأساسي والشرعي وتقول إن أكثر من 432 ألف طالب تقدموا للامتحانات.

0: في التفاصيل، حكمت محكمة الجنايات الرابعة في دمشق بالإعدام على وسيم الأسد، وجرمته بجناية القتل العمد والقصد لأكثر من شخص بجرائم التعذيب بوصفها جرائم ضد الإنسانية.
1: الشعب العربي في سوريا تقرر بالإجماع ما يلي: أولا، تجريم المتهم وسيم الأسد ابن بديع والدته سميرة بجناية القتل العمد وجناية القتل القصد لأكثر من شخص، والقتل القصد المترافق مع أعمال التعذيب والشراسة نحو الأشخاص بوصفهما جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب، وبجناية الاعتداء الذي يستهدف إثارة الحرب الأهلية والاقتتال الطائفي، وجناية الحرمان من الحرية والتعذيب بوصفهما جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب، والمعاقب عليهم بموجب المواد 534، 535، 298، 556، 216 من قانون العقوبات العام، والفقرتين هي وواو من المادة 2 من القانون رقم 16 لعام 2022 والمرسوم 20 لعام 2013، والحكم عليه من أجل ذلك بالإعدام.
0: هذا وذكرت محكمة الجنايات الرابعة بدمشق أن التحقيقات أثبتت تورط المتهم وسيم الأسد في تشكيل مجموعات مسلحة غير نظامية بتكليف من العميد غياث دلة استهدفت مناطق مدنية في الغوطة الشرقية.
1: ثبت للمحكمة قيام المتهم بما يلي: أولا، تشكيل المجموعات الرديفة والمشاركة في الهجوم على الغوطة الشرقية، ومؤداها أن المتهم التقى في عام 2011 مع العميد غياث دلة قائد في الفرقة الرابعة التي يقودها المجرم الفار ماهر الأسد، وتم الاتفاق على تشكيل مجموعتين من المقاتلين ضمن القوات الرديفة. قام المتهم بتأمين 30 مقاتلا تم تشكيلهم في مجموعتين، وأبرمت لهم عقود رسمية مع العميد غياث دلة مقابل رواتب مالية. ثالثاً، أشرف المتهم وقاد عمل المجموعتين وأمن لهم السلاح والذخيرة والطعام والأموال عن طريق غياث دلة، وكان يتفقدهم في مواقع انتشارهم. رابعاً، تركز نشاطهما في بلدة المليحة بالغوطة الشرقية قرب جرمانة، واستمر نحو عامين من 2012 حتى عام 2014. كان نمط العمل يقوم على أن تبدأ الفرقة الرابعة والحرس الجمهوري بقصف المنطقة المأهولة بالطيران الحربي والمدفعية ومختلف الأسلحة وفق معلومات أولية ترسلها فرقتا المتهم، وبعد الانتهاء من القصف تدخل مجموعتي المتهم لاستلام نقاط التمركز وتثبيتها ومنع عودة أهلها إليها، والعمل بعد ذلك على سرقة المنطقة بما سمي فيما بعد بالتعفيش، حيث ظهرت أسواق واسعة تبيع المفروشات والأدوات المنزلية المسروقة من هذه المنطقة وغيرها من باقي المناطق السورية المنكوبة.
0: هذا وقضت المحكمة بمصادرة أموال وسيم الأسد المنقولة وغير المنقولة لصالح الخزانة العامة، وذلك على خلفية الحكم عليه بالإعدام بعدد من الجنايات بينها القتل العمد والقصد وتعذيب مدنيين.
1: تاسعاً، مصادرة أموال المحكوم عليه المنقول وغير المنقول لصالح الخزانة العامة، وذلك بعد أن يتم تنفيذ فقرات الإلزامات المدنية. عاشراً، الاحتفاظ بحق الجهات الرسمية المختصة بالمراجعة والمطالبة بما لحق بالمال العام والمرافق العامة من أضرار.
0: ينضم إلي من أمام القصر العدلي في دمشق مراسل تلفزيون سوريا عبادة المنصور. مرحباً بك عبادة، هل من تفاصيل إضافية عن أجواء هذه الجلسة، جلسة النطق بالحكم بحق وسيم الأسد؟
2: نعم وسيم، يعني انتهت الجلسة بشكل كامل وتم يعني خروج أعضاء المحكمة الرئيسيين من القضاة والنواب، وأيضا يعني الحضور الذي كان متنوع من يعني عدد من المنظمات الحقوقية مراقبين إلى يعني أيضا المحامين الذين كانوا متواجدين داخل قاعة المحكمة. خرج جميع الأشخاص من داخل هذه المحكمة بعد أن انتهت هذه الجلسة بشكل كامل. طبعا يعني وسيم هذه الجلسة كانت استمرت تقريبا لحوالي الساعة الكاملة، وكانت هي يعني للنطق بالحكم. الجزء الأول من الجلسة كان يعني قد بث بشكل مباشر عبر يعني البث المباشر، وتم من خلاله إعلان حكم الإعدام على وسيم الأسد المتهم بعدد كبير من الجرائم، أهمها جرائم القتل العمد وأيضا جرائم بحق الإنسانية. طبعا وسيم، هذه المحكمة اليوم هناك جزء ثاني منها، وهو بحسب عدد من الحقوقين سيكون حول يعني الإجراءات القادمة التي سترافق جلسات النقض وغيرها. سيكون يعني هناك جلسات قادمة، جلسات تكون هي عبارة عن يعني جلسات للنقض. بعد هذه من خلاله محامي الدفاع من تقديم نقد، ومن ثم تكون هناك جلسات قادمة لدراسة الملف من جديد. لكن بالعموم ما ينتظره السجون خلال هذه الجلسة كان هو حكم الإعدام، وحقيقة هذا الحكم صدر عن القاضي فخر الدين الذي أعلن بشكل مباشر على الحكم، حكم الإعدام بحق وسيم الأسد بسبب الجرائم الكبيرة التي يعني تم تأكيدها من قبل الشهود، شهود العيان الذين حضروا جلسات الست السابقة، وأيضا الادعاء النيابة الذي كان مرتبط بمجموعة من الأدلة وغيرها. بالعموم
0: شهود العيان أو يعني ذوي الضحايا هل كانوا متواجدين في جلسة النطق بالحكم ولو عدد منهم؟
2: طبعا وسيم، أغلب شهود العيان الذين كانوا ضمن جلسات وسيم الأسد هم شهود كانوا سريين، لم يتم الكشف والإفصاح عن أسمائهم. الجلسة حقيقة لم تشهد وجود ل يعني ذوي أو أقرباء الضحايا. هناك بعض الأشخاص الذين كانوا متواجدين هنا بالقرب من القصر العدلي أو في محيط القصر العدلي، شاهدنا عدد من الأشخاص منهم من منطقة المليحة التي يعني تم ارتكاب مجازر، وهناك بعض الأشخاص الذين تم تأكيد ارتباط يعني قتلهم بشكل مباشر بملف وسيم الأسد. هناك بعض الأشخاص أيضا من باقي المناطق السورية يقولوا بأنهم يعني قالوا بأن وسيم الأسد والميليشيا التي كانت تابعة له كان لها دور مباشر ب يعني التعذيب أو حتى اعتقال عدد من أقربائهم خلال فترة الثورة السورية. وسيم، الجلسة الماضية كان هناك عدد كبير من أهالي درعا حضروا في يعني داخل القصر العدلي أو كانوا متواجدين في محيط القصر العدلي. اليوم حقيقة وسيم الأمر مختلف بالنسبة له، لأن يعني التوزع الجغرافي كبير، وهناك كثير من المناطق التي تأثرت بشكل مباشر بيعني ملف التعذيب أو غيره بحق وسيم الأسد.
0: شكرا لك على كل هذه الإيضاحات، مراسل التلفزيون سوريا عبادة المنصور، كنت معنا من أمام القصر العدلي في دمشق. وينضم إلي مباشرة نضال شيخاني، المراقب الدولي لشؤون العدالة الانتقالية، وهو معنا من بروكسل في بلجيكا. أهلا ومرحبا بك سيد نضال. ما أهمية هذه المحاكمة والنطق بالحكم، حكم بالإعدام على وسيم الأسد، من منظور العدالة الانتقالية وحقوق الضحايا؟
3: مرحبا أستاذ لك وللسادة المشاهدين، وشكرا على هذه الاستضافة القيمة. في الواقع اليوم يعني ان هذه القضايا في مسار العداله الانتقاليه في سوريا هي امر هام للغايه اليوم، ليس فقط بسبب او اسماء الاشخاص المتهمين اللي فيهم صله بينهم وبين النظام السابق، انما بسبب طبيعه الجرائم المنسوبه اليهم. اليوم هذه يعني وسيم الاسد كان عم يواجه سلسله جرائم كبيره تتعلق ب تجارة المخدرات، قتل أشخاص، تشكيل عصابات. أنا حضرت أعتقد جلستين لمحاكمة وسيم الأسد وشفت ردود أفعاله يعني في داخل المحكمة. اليوم فينا نقول بشكل عام حجم الانتهاكات اللي يفترض أنه القضاء مطالب اليوم بالنظر لها، هي عم نحكي عن أشياء صارت بعد سنوات طويلة. غياب هذه المسافة الفعلية أو والمحاسبة الفعلية داخل البلاد ضيع كثير من الأدلة، ضيع كثير من الشهادات. قدرنا نحن اليوم نشوف انه في توجه حقيقي نحو محاكمه الاطراف. لكن انا اذا بنتذكر باللقاء السابق ذكرت انه نحن بحاجه لتفعيل عداله انتقاليه تشمل كل من تورط بجرائم الحرب، دواعش مثلا، كيانات اخرى. المحاكمه انطلاق مسار العداله الانتقاليه لا يشمل فقط وسيم الاسد او احمد حسون او اشخاص اخرين، انما يشمل اشخاص من كيانات اخرى ارتكبوا جرائم حرب في سوريا، واعتقد ان العداله الانتقاليه يجب ان تعمل عليهم في
0: نعم. سيد نضال شيخاني، انت ذكرت بانك حضرت جلستين من ربما المحاكمات او التعرف على تفاصيل تتعلق بانتهاكات وسيم الاسد، كيف قيمت هذا الحكم وما سرده القاضي بخصوص الجرائم المرتكبه من قبل وسيم الاسد قياسا بحضورك لبعض الجلسات السابقه؟
3: حتى هذا الحكم، انا اليوم وقت بدي قيم العداله الانتقاليه بشكل عام، قيم مسار العداله الانتقاليه بشكل عام، بحاول اني انظر الى كافه الثغرات القانونيه او بعض الاشياء اللي ما تمتعت فيها المحكمه، يعني او بعض الضوابط او ما تمتعت المحكمه. وسيم الاسد ماشي، هو شخص اجرم، ارتكب جرائم حرب، الرجل شكل عصابات، تاجر بالمخدرات، في واحد من الضحايا حتى يعني مؤسستنا عملت على تقديمه للمحكمة، قام وسيم الأسد ومجموعته باعتقاله وأخذوا إلى بعض الأماكن، عملوا فيه تجوال في أماكن مختلفة، بعدين نقلوه إلى مزرعة، كان في 5 أشخاص آخرين معتقلين، في شخص من اللي كانوا معتقلين داخل هذه الفيلا كانوا عم يغتصبوا زوجته أمامه. يعني كان
0: سيد نضال سيد نضال نحن نسمعك الآن، تفضل، على ما يبدو الصوت يتقطع قليلا، تفضل أكمل الفكرة.
3: اللي كنت عم بقوله أنه يعني كان يستغلها وسيم الأسد لتشكيل إمبراطورية مصغرة من المافيا في سوريا، وعمل على تجنيد أشخاص مطلوبين. هدول الأشخاص كانت مهمتهم أنه تشبيح، حمل السلاح، ركوب سيارات أحيانا بلا نمر، الاعتداء على المواطنين، الابتزاز، الاعتقال التعسفي، الخطف، ويجي المخدرات، نقلها، الحصول على مواد أولية لتصنيعها، إيجاد الأماكن والفرص المؤاتية. الرجل مرتكب جرائم كثيرة، لكن أيضا في بعض الجرائم اللي ما انكشفت حتى الآن. يعني هذا الشخص اللي نحن قدمناه كمدعي، المدعي كان ذكي أنه محتفظ بوثائق طبية عمرها أكثر من 13 سنة وصور تثبت آثار التعذيب، حتى هي موجودة عندنا، يعني تثبت آثار التعذيب الوحشي اللي تعرض له، كسروا له أسنانه، صور أنا ممكن أرسلها بشكل حصري لتلفزيون سوريا، تثبت قديش هذا الرجل كان عم بيتعامل مع مواطن سوري يحمل نفس المواطنة نفس الهوية بطريقة سادية للغاية. لذلك اليوم الأحكام اللي صدرت بحق وسيم الأسد أعتقد هي قيمة، لكن هناك في اعتراض دائما على موضوع حكم الإعدام. أعتقد في أحكام قاسية أكثر من حكم الإعدام، لكن في سوريا اليوم نحن بنشوف حكم الإعدام هو أعلى مرتبة من الأحكام، ولذلك موضوع أيضا دمغ الأحكام عندنا في سوريا هذه أنا بشوفها ثغرة، لأنه اليوم نجمع الأحكام مع بعضها وبعدين نختصرها بحكم واحد، كتير عم تروح حقوق أشخاص.
0: سيد نضال، نعم، يبدو أننا فقدنا الاتصال مع نضال شيخاني المراقب الدولي لشؤون العدالة الانتقالية، كان معنا من بروكسل في بلجيكا، نشكره بكل الأحوال. أفادت مراسلة تلفزيون سوريا بوفاة 3 عمال في مدينة بانياس بمحافظة طرطوس، وذلك إثر انفجار في أحد خزانات الوقود بالمحطة الحرارية في أثناء أعمال الصيانة. وأضافت مراسلتنا أن الانفجار الذي وقع في المحطة الحرارية خلف ضحايا وجرحى نقلوا إلى المستشفى، في حين ما يزال سبب الانفجار مجهولا وتجري التحقيقات للكشف عن طبيعته.

0: تنضم إلي عبر الهاتف مراسلة تلفزيون سوريا لين جبارة وهي من أمام مشفى بنياس الوطني. مرحبا بك لين، تفاصيل إضافية عن هذا الحادث وهل من تحديث في عدد الضحايا والمصابين أيضا؟
1: نعم وسيم، وتوفى اليوم 3 أشخاص أثناء عملهم في المحطة الحرارية في قسم الصيانة نتيجة انفجار أنبوب غاز الهيدروجين. تم نقل طبعا الجثامين إلى المشفى على الفور، وصلت إلى المشفى أشلاء، ويعني يوجد عدد من الإصابين لم يتم التصريح عنه لحد الآن بحسب يعني المعلومات المتوفرة، أن عدد الوفيات 3 وعدد الإصابات لم يتم التصريح عنه، والأعمال يعني مستمرة لانتشال باقي يعني الأشخاص من مكان موقع هذا الانفجار الذي حدث في المحطة الحرارية.
0: نعم لين، هذا الحادث حصل في أثناء أعمال الصيانة، تفاصيل إضافية عن هذا الأمر إن كان لديك معلومات من الجهات المختصة في المحطة الحرارية.
1: نعم، لحد الآن يعني لم يتم إصدار أي تصريح، بانتظار التصريح من وزارة الطاقة الذي سيصدر بعد قليل بخصوص هذه الحادثة وهذا الحادث، ولكن يعني توجد الآن أعمال صيانة في المحطة الحرارية وفي مصفاة بنياس، يعني بشكل طبيعي هذه الأعمال دورية تكون، ويعني يتم اتباع إجراءات سلامة في هذه الأعمال، ولكن يعني يبدو أن هناك خلل في بعض يعني التعليمات لم يتم يعني اتباعها، فهذا الانفجار حدث نتيجة انفجار أنبوب غاز الهيدروجين وأدى لثلاث وفيات، يعني وصلوا بحالة مدمية إلى المشفى الوطني في بنياس، ويعني ما يعني تزال الآن التحقيقات مستمرة في هذا الحادث.
0: نعم، هل تسبب هذا الحادث أو الانفجار أيضا بتوقف أعمال أقسام محيطة به؟ لين، يبدو أننا فقدنا الاتصال مع مراسلة تلفزيون سوريا لين جبارة وكانت معنا عبر الهاتف من أمام مشفى بنياس الوطني. قال مصدر عسكري لتلفزيون سوريا أن طائرات تابعة للاحتلال الإسرائيلي قامت باستهداف قاعدة أبو الظهور العسكرية الجوية في ريف إدلب. وأضاف المصدر أن الهجوم استهدف المدرجة وحظائر طائرات مهجورة، مشيرا إلى عدم وجود ضحايا من المدنيين وأن الأضرار اقتصرت على الماديات. ورجح المصدر أن الاستهداف جاء ردا على تحليق الطيران الحربي فوق الأجواء السورية الشمالية منذ 6 أيام لأول مرة منذ سقوط النظام المخلوع.

تنضم إلي من إدلب مراسلة تلفزيون سوريا إيلاف العلي. مرحبا بك إيلاف، ماذا نعرف حتى الآن عن طبيعة هذه الغارات التي استهدفت مطار أبو

0: التي استهدفت المطار صراحة، كما أشارت يعني الإخبارية السورية بحسب مصدر لها أيضا أنه هناك ما يقارب 8 غارات وليس 4 فقط استهدفت المطار، وتسببت بأضرار مباشرة في مدرج المطار. جاء هذا الاستهداف صراحة بعد تحليق لطيران الاستطلاع على مدى 5 أيام، وهذا ما أكدته لي مصادر محلية في المنطقة، لكنهم لم يستطيعوا يعني خلال هذه ال5 أيام تمييز يعني إن كان طيران الاستطلاع هو لمن تابع. صراحة البارحة فجرا أو اليوم فجرا تم استهداف المطار، وجاء هذا الاستهداف بحسب مصادر يعني مطلعة بعد زيارة وفد تركي عسكري لمطار أبو ظهور العسكري عصر أمس الاثنين صراحة لتأهيل المدرج، وأيضا هذا ما أكدته مصادر محلية بأن هناك أعمال إنشائية وفنية تجري في مدرج مطار أبو ظهور العسكري الذي يبعد ما يقارب 27 كيلومترا إلى شرق سراقب وأبو ظهور صراحة وقرية أبو ظهور. وكان يعني هذا المطار هو منشأ عسكرية، يعد ثاني أكبر منشأ عسكرية يتم استهدافه للمرة الأولى منذ تحرير سوريا، كما كان هناك سابقات لاستهداف مطارات عسكرية أخرى في كل من تدمر والمحافظات السورية الأخرى والسيم.
1: نعم، هل صدر أي موقف رسمي سوري حتى الآن إيلاف؟
0: صراحة إلى الآن يعني لم يصدر أي موقف رسمي سوري سوى نقلا عن بعض الوسائل الإعلامية العربية أو المحلية عن مصادر عسكرية خاصة أو ربما مصدر ما في وزارة الدفاع السورية أكد فيه أن هذه الغارات هي غارات تابعة للطيران الإسرائيلي، إنما يعني إلى الآن ننتظر أن يكون هناك تصريح رسمي أو بيان يوضح طبيعة هذه الاستهدافات. وسيم،
1: شكرا لك مراسلة تلفزيون سوريا من إدلب إيلاف العلي. أعلن الأمن الداخلي مقتل أحد المطلوبين لفرع المباحث الجنائية وإصابة 2 آخرين إثر اشتباكات خلال حملة لملاحقتهم في مدينة إنخل بريف درعا. وأضاف الأمن الداخلي أن عنصرين أمنيين أصيبا خلال الاشتباكات بالإضافة إلى احتراق مركبة، مشيرا إلى أن قوى الأمن سيطرت على الوضع وتواصل ملاحقة بقية المطلوبين. ضبطت قوى الأمن الداخلي كميات من الأسلحة خلال عملية التوقيف، في حين فرضت حظر تجوال في المدينة بحسب مراسلي تلفزيون سوريا. وثق مركز سجل استمرار احتجاز قوات الاحتلال الإسرائيلي ل46 شابا سوريا خلال عمليات توغلاتها المتكررة في الجنوب السوري. وبحسب المركز فإن الاحتلال أفرج خلال الفترة الماضية عن 6 محتجزين، في حين ما تزال عشرات العائلات تنتظر معرفة مصير أبنائها. أوضح المركز أن أقدم حالات الاحتجاز تعود إلى أواخر عام 2024، مشيرا إلى أن المحتجزين السوريين موجودون في معسكر سيدي التيمان وسجن نفحل الواقعين في صحراء النقب وسجن عوفر بالقرب من رام الله. وثق هذا المركز 186 حالة احتجاز أفرج عن أصحابها خلال مدة لم تتجاوز في معظم الحالات نحو 24 ساعة، ما يعكس تعدد أنماط الاحتجاز واختلاف مدده. ألقت قوى الأمن الداخلي في محافظة حلب القبض على شخص ظهر في مقطع مصور متداول وهو يعتدي على آخر بالطعن باستخدام آلة حادة. وأشارت قوى الأمن الداخلي إلى أن الشخص الموقوف أحيل إلى الجهات المختصة من أجل استكمال الإجراءات القانونية بحقه، وذلك تمهيدا لإحالته إلى القضاء. فضت قوى الأمن الداخلي في منطقة البادية نزاعا عشائريا مسلحا بين قريتي قديم وتوينان التابعتين لمديرية السخنة. أسفر الاشتباك عن وفاة طفل وإصابة عدد من الأشخاص قبل أن تفرض قوى الأمن طوقا أمنيا في المنطقة بالتزامن مع ملاحقة المتورطين ومطلقي النار لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم. توفي طفل وأصيبت طفلة من جر

حادث سير وقع على طريق المساكن الغربية في مدينة حمص. وأوضحت مديرية الطوارئ وإدارة الكوارث في المحافظة أن فرق الدفاع المدني عملت على إسعاف الطفلة ونقلها إلى مشفى الجامعة لتلقي العلاج، في حين انتشل مدنيون جثمان الطفل قبل وصول فرق الدفاع إلى الموقع. التقى وزير الخارجية والمغتربين سعد الشيباني في مدينة اسطنبول التركية المبعوث الرئاسي الخاص للولايات المتحدة الأمريكية إلى سوريا والعراق توم براك. وبحسب وزارة الخارجية فقد جرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين ومناقشة آخر التطورات الإقليمية في المنطقة، إلى جانب بحث أولويات التعافي الاقتصادي في سوريا بما في ذلك استكمال رفع العقوبات المفروضة عليها ودفع عجلة إعادة الإعمار. حذر وزير المالية محمد يسر برنية من تقديم فواتير استيراد بقيم أدنى من قيمتها الحقيقية، مؤكدا أن الوزارة رصدت هذا السلوك لدى عدد من المستوردين وأنه يعد تهربا ضريبيا يستوجب العقوبة. دعا برنية اتحادات غرف التجارة والصناعة إلى حث أعضائها على الالتزام بالأنظمة الضريبية وتصحيح بياناتهم، موضحا أن تخفيض قيمة الفواتير يؤدي إلى تقليص مبالغ السلفة الضريبية المستوفاة على ما تم استيراده. قالت مجموعة موانئ دبي العالمية أنها أنجزت مرحلة من برنامجها الاستثماري لتحديث ميناء طرطوس بتسليم 3 رافعات متنقلة ترفع الطاقة الاستيعابية للميناء بنسبة 40%. أوضحت وكالة أنباء الإمارات أن تسليم الرافعات يمثل المرحلة الأولى من برنامج تطوير الميناء ضمن اتفاقية امتياز تمتد ل30 عاما تستهدف إنشاء بنية تحتية لوجستية عالمية المستوى وتوليد فرص عمل. وأضافت الوكالة أن المراحل المقبلة تشمل تعميق مياه الميناء وتجديد جدران الأرصفة بحلول نهاية عام 2027 بما يعزز قدرة طرطوس على استقبال السفن الأكبر حجما. أعلنت الهيئة العامة للمنافذ والجمارك تسجيل نقل نحو 329 ألف طن من البضائع عبر منفذ التنف الحدودي مع العراق، وذلك منذ إعادة افتتاحه. وبحسب بيان الهيئة فقد عبر المنفذ أكثر من 65 ألف صهريج فيول وقرابة 10 آلاف شاحنة حتى نهاية تموز الماضي، بما يعكس تنامي الحركة التجارية واستعادة المنفذ دوره ممرا حيويا يربط سوريا بالعراق ودول الجوار ويسهم في دعم قطاعي النقل والخدمات اللوجستية.

0: أصدرت وزارة التربية والتعليم نتائج امتحانات التعليم الأساسي والإعدادية الشرعية عبر تطبيق إلكتروني رسمي. وأشارت الوزارة إلى أن أكثر من 432 ألف طالب وطالبة تقدموا لامتحانات الشهادتين. وبحسب الوزارة بلغت نسبة النجاح في التعليم الأساسي 65.5% للطلاب النظاميين و43% للأحرار، في حين بلغت نسبة النجاح في التعليم الأساسي الشرعي 84%. وأوضحت الوزارة أن 468 طالبا وطالبة حصلوا على العلامة التامة في الامتحانات. ينضم إلي من حمص مراسل تلفزيون سوريا أنس إدريس، ومعي أيضا من حلب مراسل تلفزيون سوريا عمار مرجان. أهلا ومرحبا بكما. سأبدأ معك عمار، صف لنا الأجواء بعد صدور النتائج في حلب.
1: مرحبا بك وسيم وبالسادة المشاهدين. هذا الخبر كان ينتظره السوريون، يعني ذوي الطلاب أصحاب الشهادات الأساسية التعليم الأساسي منذ أيام، ربما منذ أكثر من أسابيع، لأنهم يعتقدون بأنها تأخرت. اليوم في 9 صباحا بعد صدور النتائج بدأت التهاني، بدأت التبريكات للطلاب الناجحين والمتفوقين وأصحاب العلامات الجيدة، والذين يعني كانوا ينتظرون هذا الإعلان بفارغ الصبر. لم تحصل مشاكل في التطبيق أو ازدحام أو توقف للتطبيق، بل كانت يعني الأمور بحسب الأهالي الذين وصلوا إلى نتائج أبنائهم سهلة واستطاعوا أن يصلوا إلى النتائج. والآن يعني في هذه المرحلة في 10 آلاف الطلاب يعني يفكرون في مستقبلهم. هذه المرحلة هي نهاية التعليم الأساسي والتي تؤدي إلى الثانوية. في هذه المرحلة أيضا يعني يختار الطالب ذي العلامات المرتفعة أو القليلة الثانويات المهنية والتجارية والفنون، وصاحب العلامات المرتفعة بحسب العلامات التي سوف تصدر الثانوية العامة، إذا هي تؤهل إلى المستقبل أو إلى الدراسة الجامعية بعد الثانوية. اليوم الكثير من المنازل، إذا تحدثنا عن مدينة حلب، تحتفل بأبنائها الذين كانوا ينتظرون هذا اليوم، هذه النتائج منذ فترة طويلة. وصل.
0: نعم أنس، في حمص ما هي أبرز ردود الفعل وكيف كانت يعني فرحة الناجحين بعد صدور النتائج؟
2: نعم وسيم، كان هذا الخبر ينتظر من الأهالي، وتحديدا بعد صدور نتائج الثانوية العامة، وتحديدا أن كان هناك حالة ترقب من قبل الطلاب والأهالي بعد أن أعلنت وزارة التربية البارحة أنه ستصدر النتائج خلال 72 ساعة القادمة. على إثر ذلك كانت النتائج صدرت مع ساعات الصباح الأولى، وبدأت حالة الفرح لدى الناجحين، حيث كان هناك إطلاق للمفقعات النارية من بعض الأهالي، إضافة إلى حالة فرح لدى الناجحين. وكان هناك بعض الطلاب لديهم حالة الاستياء، وكان الحديث عن من الذين لديهم حالة الاستياء الذين قد لم يحالفهم الحظ في هذه الدورة، يتحدث عن أن هناك كانت أسئلة صعبة أدت إلى رسوبهم. رغم ذلك كان هناك عدد كبير من المتفوقين في مدينة حمص من الذين حصلوا على المجموع الكامل، وتحديدا على بعد صدور القائمة التي حددتها وزارة التربية أن هناك ما يقارب 468 شخصا كانوا قد جمعوا المجموع الكامل. كان هناك عدد كبير من المتفوقين في مدينة حمص كانوا قد حصلوا على هذا المجموع، وكان هناك حالة فرح وارتياح لدى الأهالي بشكل عام. إليك وسيم.
0: نعم عمار، أريد أن أسأل عن نقطة تأخير صدور نتائج هذه الشهادة الإعدادية. هل هناك يعني ردود فعل بهذا الإطار بعد يعني تأجيلها عدة مرات وصدور إشاعات بأن النتيجة ستصدر منذ نحو شهر سابق، ونحن الآن قريبون من بدء العام الدراسي الجديد؟
1: نعم وسيم، يعني كان هناك توتر سواء بين الطلاب أو بين الأهالي بانتظار هذه النتائج. كان هناك أيضا إشاعات على السوشيال ميديا، على بعض المواقع أو بعض الصفحات الأخبارية التي كانت تزيد الشائعات، تزيد التوتر. الأهالي كانوا يعني مستاءون في الفترات الماضية بانتظار هذه النتائج، يقولون بأن بدء العام الدراسي اقترب كثيرا، وحتى الآن لم تصدر النتائج. على الرغم من ذلك اليوم كانت الأفراح عامرة، يعني إذا صح التعبير، في منازل الناجحين خاصة، وكان الأهالي يعني نسوا ما قد حصل من تأخير ربما، وأيضا كان هناك تبادل للتهاني، كان هناك يعني نسي الطالب ما كان قد حصل من تأخير وتوتر وانتظار، والآن يعني يفكر في مستقبله، يفكر ما هي الثانويات أو كيف سوف يكمل تعليمه الثانوي. هناك أيضا بالإضافة إلى ذلك عدد من الشبان المنقطعين عن التعليم بسبب أو بان الثورة السورية وبسبب الثورة، أيضا كانوا قد تقدموا لشهادة التاسع. اليوم كما أيضا كانت هناك أفراح لهؤلاء الشبان الذين تجاوز عمرهم 20 أو ربما 18 عاما، وأيضا كانوا ينتظرون هذه النتائج. هذه الفئة أيضا موجودة وشريحة واسعة أيضا كانت تنتظر النتائج بتوتر أيضا، ولكن اليوم يعني كما قلت هناك بهجة في منازل كثيرة في حلب، ألعاب نارية في بعض الأحياء، وأيضا تجمعات في بعض يعني لبعض الأسر والتهاني، وأيضا كان هناك يعني في حلب يعني حديث عن نوع الهدايا، حديث عن نوع الحلويات وما شابه. نعم وصلنا.
0: نعم شكرا لك مراسل تلفزيون سوريا من حلب عمار مرجان، وجزيل الشكر أيضا لأنس دريس من حمص، شكرا جزيلا لكما. قالت وزارة التربية والتعليم إن المناهج الدراسية ستكون موحدة في جميع المحافظات في العام الدراسي المقبل، وأوضحت الوزارة أن المنهاج المعتمد سيكون موجودا على موقع الوزارة الإلكترونية الرسمي الجديد. وبيّنت الوزارة أنها انتهت من إعداد المعايير الوطنية للمناهج الدراسية الجديدة، وذلك ضمن جهود تحديث المحتوى التعليمي بما يتفق مع الاحتياجات التربوية، مشيرة إلى أن المرحلة اللاحقة ستكون مرحلة تأليف المناهج الجديدة. أعلنت محافظة دمشق منح أصحاب المولدات الكهربائية المرخصة وغير المرخصة مهلة حتى 30 من أيلول المقبل لإزالتها من الأملاك العامة بما فيها الأرصفة والشوارع. وأكدت المحافظة أن عدم الالتزام بالمهلة سيعرض المخالفين للحجز والمساءلة القانونية، مشيرة إلى أن القرار يهدف إلى الحفاظ على المظهر العام والسلامة المرورية والبيئية. أعلنت مديرية الزراعة في محافظة درعا تنفيذ أعمال إزالة وإتلاف محاصيل مروية بمياه الصرف الصحي في منطقة الوادي بحي الضحية، إضافة إلى مصادرة محركات ومضخات قالت إنها استخدمت في سحب المياه من مجاري الصرف. وقالت المديرية أن الإجراءات تأتي بهدف الحد من المخالفات الزراعية وحماية الصحة العامة والبيئة من مخاطر استخدام مياه الصرف الصحي في ري المزروعات. وشملت الحملة تنظيم الضبوط اللازمة بحق المخالفين بالتوازي مع توجيه إرشادات للمزارعين حول مخاطر ري الخضروات والفواكه بمياه الصرف الصحي. أعلن فرع المؤسسة السورية للحبوب في دير الزور بدء استقبال طلبات الفلاحين الذين لم يسلموا محصول القمح للمؤسسة خلال الموسم الحالي ويرغبون في تسليمه، ودعا الفرع المزارعين المعنيين إلى مراجعته في مقره المقابل لمحطة الدهموش قبل مبنى المحافظة، وذلك اعتبارا من اليوم الثلاثاء حتى الخميس بدءا من الساعة 10 صباحا ولغاية انتهاء الدوام الرسمي. وشدد الفرع على ضرورة الالتزام بالموعد المحدد، موضحا أن الإجراء الحالي مخصص لاستقبال طلبات الراغبين في تسليم محاصيلهم. أعلنت لجنة الاستجابة الطارئة في دير الزور تعليق حركة العبور على الجسر الترابي اعتبارا من صباح اليوم حتى إشعار آخر، وذلك بسبب أعمال التدعيم والصيانة. ونقلت محافظة دير الزور عن اللجنة عبر معرفاتها الرسمية أن الجسر الترابي سيعتمد بديلا خلال فترة الإغلاق على أن تنظم حركة العبور عبر مسارين محددين، إذ سيكون الخروج من المدينة عبر طريق العلاليش والدخول إليها عبر طريق حويجة صقر. وأوضحت اللجنة أن زمن العبور سينظم بواقع 5 دقائق للذهاب و5 دقائق للإياب، داعية الأهالي والسائقين إلى الالتزام بالتعليمات خلال فترة الصيانة. انطلقت في مدينة دير الزور حملة خدمية وبيئية بعنوان بأيدينا نخليها أجمل، بمشاركة الجهات المعنية والأهالي، بهدف إزالة الأنقاض والنفايات وتنظيف الشوارع والحدائق وإعادة تأهيل المساحات الخضراء وتحسين الواقع العام للمحافظة.
3: بإيدنا نخليها أجمل، حملة تسعى إلى تغيير المشهد الخدمي في دير الزور والحد من تراكم النفايات والأنقاض. دعاء واحدة من المتطوعات اللواتي انضممن إليها إلى جانب عدد من السيدات، أملا في تحسين واقع مدينتهن والمساهمة في جعلها أكثر نظافة وجمالا.
4: اليوم الحمد لله جينا مشاركة مع البلدية، جينا لننظف هاي البلد دير الزور لأنها تستاهل كل خير، تستاهل يكونها نظيفة ومن أحسن البلدان ومن أحسن المحافظات في سوريا.
3: تمتد الحملة على مدار 90 يوما، تبدأ من مدينة دير الزور كمرحلة أولى، على أن تتوسع لاحقا لتشمل مختلف مناطق المحافظة، بالتوازي مع مسار توعوي يهدف إلى إشراك الأهالي وتعريفهم بأهمية الحفاظ على نظافة أحيائهم.
5: هدفنا من الحملة هو النظافة العامة، تكنيس الطرقات وإزالة النفايات الصلبة والمرنة. الهدف الثاني هو المسطحات الخضراء، تكنيس الحدائق وتجهيزها وإعادة البنية التحتية إلها مشان زراعتها من جديد. الهدف الثالث هو فتح الطرقات.
6: طبعا الرؤية من هذه الحملة هي جعل النظافة والبيئة النظيفة هي سلوك عام. طبعا تشرف على هذه الحملة محافظة دير الزور ومجلس المدينة، بالإضافة لجميع المؤسسات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني والمنظمات المحلية.
3: لا تقتصر الحملة على رفع النفايات من الشوارع، فالمطلوب بحسب المسؤولين عنها أن تبقى المناطق المستهدفة في المحافظة نظيفة. يقول القائمون على الحملة إنها انطلقت بجهود البلدية والجهات المعنية واستكملت بتعاون المجتمع المحلي والأهالي، عسى أن تصبح النظافة مسؤولية مشتركة وسلوك يومي لتبقى دير الزور أجمل. مصعب الحانة، التلفزيون سوريا، دير الزور.
0: في حماة كبد مزارعون خسائر كبيرة بسبب الانخفاض الحاد الذي شهدته أسعار الخضروات بمختلف أنواعها، ما جعل تكاليف الحصاد تفوق العائدات في كثير من الحالات، الأمر الذي دفع بعضهم إلى إتلاف محاصيلهم.
7: محصول يذهب هدراً والمردود المنتظر يتحول إلى رماد. بمرارة اضطر المزارع التركي إلى حرق محصول البصل ليفرغ أرضه بعد أن أصبح غير قادر على تغطية كلفة حصادها، يهيئها لموسم زراعي جديد لعله يحمل نتائج مغايرة تعوض جانبا من الخسائر التي تكبدها.
8: أنا حرقت البصل، أول شالي البصل ماله أسعار خالص، جبنا عمال شلعه وأخذوا على السوق وخسرنا أجار نص العمال وأجار السيارة، فحرقناه أول شالي إذا ضل بالأرض رح أي زريعة يضرها.
7: خسائر كبيرة تكبدها مزارعو أرياف حماة مع تراجع أسعار الخضروات بمختلف أنواعها، من البندورة والبصل إلى الخيار والملفوف والثوم، في وقت ارتفعت فيه تكاليف الانتاج والحصاد، ما جعل عائدات البيع عاجزة عن تغطية ما أنفقه المزارعون، ودفع كثيرا منهم إلى أتلاف مزروعاتهم أو تحويلها إلى مرعى للأغنام.
9: زرعت زهرة صدغا هدت فيها الغنم، ملفوف أحمر، الثوم يعني يا الله جاب عماله بسبب الأسعار، أسعار متدنية. بندورة شوفت عينك.
7: وفرة الإنتاج هذا العام قابلها انخفاض في الأسعار وغرق للأسواق المحلية، فتحولت الوفرة من نعمة إلى نقمة على المزارعين، خاصة مع صعوبات التصدير وضعف قطاع التصنيع الزراعي. هذا الواقع دفع المزارع إلى المطالبة بدعم حكومي يخفف من وطأة الخسائر ويعيد التوازن إلى الأسواق.
10: لا تتوقف معاناة المزارعين عند موسم لم يحقق مردود نوازي التكاليف، بل تمتد إلى تهديد قدرتهم على الاستمرار في الزراعة. واقع يضع المزارعين أمام ضرورة إيجاد حلول تضمن لهم جدوى زراعتهم في ظل تدني الأسعار وارتفاع تكاليف الإنتاج والحصاد. على أسود تلفزيون سوريا، ريف حماة الشمالي.
0: في حماة أيضا تتجه الرقابة إلى تجديد متابعة المسالخ بعد ضبط عمليات ذبح خارج الإشراف الصحي وسط مخاوف من وصول لحوم غير مستوفية للشروط إلى الأسواق.
11: في ظل ارتفاع أسعار لحم الضأن تشتري الأسر وفق إمكانياتها، في حين تبقى جودة اللحوم وسلامتها من أبرز اهتمامات المستهلك، خصوصا مع ضبط مسالخ تعمل خارج الأطر النظامية خلال الجولات الرقابية الأخيرة.
12: مو الغاية إنه اللحمة رخيصة أو غالية، أنا اللحمة دي كمان ضمنانا، شلون ذبحنا شلون كذا، فهمت علي شلون؟ يعني هون نحن إلنا الثقة بالمحل هذا إنه ذبحه نظامي ولحمته مختومة ونظافته وسعره مناسب.
11: بين محدودية الدخل والحرص على سلامة الغذاء، يبحث المستهلك عن مصدر موثوق، في حين يتحمل البائع مسؤولية الالتزام بالشروط الصحية وتقديم لحوم مطابقة للمعايير.
13: أنا بذبح بمسلخ بشان الشروط الصحية، فيه موظفين فوق أطباء بيفحصوا اللحم قبل وبعد، يعني قبل الذبح وبعد الذبح، وشان الأختام وشان الوصولة عشان الزبون يرتاح وقت يجي ياخذ لحم من عندي يشوف كل شيء نظامي. هلا الاسباب اللي مثل العالم تذبح خارج المسلخ، في عالم تذبح بالنار 100 راس 150 راس، في عالم تذبح 200 راس، اجارهم كثير رسومهم كثير غالي، هلا عم ياخذوا 15000 سوري على الراس، هلا 100 راس اجارهم مليون ونص بالنهار، على مدار الاسبوع 10-12 مليون، لهيك العالم تضطر تذبح برات المسلخ.
11: تكشف الجولات الرقابية عن مخالفات مرتبطة بالذبح خارج الإشراف الصحي، ما يطرح تساؤلات حول آلية الفحص والتأكد من صلاحية اللحوم قبل وصولها إلى الأسواق وأهمية الالتزام بإجراءات الذبح والفحص البيطري.
14: تقوم الشعبة بالإجراءات الدورية على المسالخ المنتشرة في المحافظة من أجل التأكد من عمل المسالخ وإنتاج اللحوم بشكل صحي للمستهلكين، كما تقوم الشعبة بالإشراف على محلات الأقصابة تأكد من نوع اللحوم المعروضة في محلات الأقصابة. طبعا في الأوائل الأخيرة تم تتبع عدد الذبحيات ووجدنا عدد كبير من المسالخ المخالفة تقوم بالذبح دون رقابة صحية ودون دمق الذبائح التي تدل على سلامتها من الأمراض.
11: مع ارتفاع أسعار اللحوم يبرز حق المواطن في الحصول على منتج سليم ومطابق للشروط الصحية مقابل ما يدفعه، لا سيما أن شراء اللحوم بات يشكل عبئا كبيرا على ميزانية كثير من الأسر.
15: مع ضبط المسالخ المخالفة تتأكد ضرورة حماية المواطن وضمان وصول لحوم سليمة إلى الأسواق، فالذبح النظامي والرقابة المستمرة يشكلان أساس الحد من المخالفات وتعزيز ثقة الناس بما يشترونه. ياسر روح تلفزيون سوريا، مدينة حماة.
0: إلى حلب، حيث شددت السلطات المختصة الرقابة على محال بيع اللحوم هناك، وذلك لضبط المخالفات ومنع بيع اللحوم المجهولة المصدر، مع تنظيم ضبوط وإغلاقات بحق المخالفين إثر ضبط لحوم غير صالحة للاستهلاك البشري ومخالفات صحية.
16: عشرة ضبوط بحق المخالفين سواء ببيع لحوم مجهولة المصدر أو بتربية المواشي في منطقة سكنية أو بذبح الأغنام خارج المسلخ المعتمد. في حي قرلق في حلب القديمة، وهو واحد من أقدم أسواق اللحوم في حلب، تتواصل الحملات الدورية والمتابعة لمنع المخالفات وبيع اللحوم مجهولة المصدر.
17: نحن الآن في الضابطة اللامركزية في الكتلة الأولى، وهي الضابطة المشتركة المؤلفة من الكتلة الأولى والشؤون الصحية بالإضافة إلى المديرية الخدمية الأولى وحماية المستهلك. طبعا نحن الآن في حي صفا والدليلين وقرلة، من المتعارف عليه بهذه الأحياء أن هناك ذبح عشوائي وبيع لحوم مجهولة المصدر. نحن قمنا في هذه الحملة ونركز من خلال هذه الحملة على المخالفات الكبيرة وهي الذبح العشوائي خارج المسالخ المعتمدة، إضافة إلى بيع اللحوم مجهولة المصدر أو غير المخدومة.
16: أثناء جولة الفريق اكتشف مكانا مهجورا تخبأ فيه الخراف لذبحها لاحقا، ليخالف صاحب المحل ويغلق ويشمع المكان.
18: يا عمي نهار أربعة جينا وكتبنا لكم مخالفة وقلنا لكم
19: من بعد اليوم
18: من بعد اليوم ممنوع
19: من بعد اليوم
16: سلامة التخزين وصحته والالتزام بشروط النظافة ومنع الذبح العشوائي هي أهداف الحملات المستمرة. ويؤكد المسؤولون أنه سبق توجيه إنذارات قبل اتخاذ إجراءات الإغلاق والمخالفة والتشميع.
20: حملة مكثفة على منطقة أرليق تم من خلالها ضبط عدد المحلات تقوم بالربط العشوائي للأغنام والذبح العشوائي في المناطق داخل المناطق السكنية، مما يسبب انتشار روائح الكريهة وانسداد صرف الصحي وانتشار الجرذان والبعوض. لذلك قمنا بتشميع وكتابة عدة مخالفات من بينها مخالفات صحة ومخالفات حماية مستهلك وإشغالات والربط العشوائي، ومن بينها هنا المحل مثلا قمنا بتشميعه وكتابته كافة الضبوط والإجراءات اللازمة.
16: وبحسب المسؤولين تتواصل هذه الحملات لضبط المخالفات، فيما تشمل الإجراءات المتخذة تنظيم ضبوط ومخالفات بحق المتجاوزين وصولا إلى الإغلاق والتشميع عند الضرورة.
21: تستمر محاولات الجهات المختصة لضبط الذبح العشوائي وضبط اللحوم مجهولة المصدر ومنع وصولها إلى موائد المواطنين. عمار مرجان، تلفزيون سوريا، مدينة حلب.
0: في أخبار دول اللجوء، تلقى نحو 3500 سوري في هولندا قرارات تلزمهم بمغادرة البلاد على وقع استمرار رفض السلطات الهولندية طلبات لجوء مقدمة من سوريين. وبحسب تقرير لصحيفة دي تيليغراف الهولندية، لم يتم تنفيذ عمليات إعادة قسرية منتظمة إلى سوريا حتى الآن، مشيرة إلى أن السلطات تسعى إلى تشجيع المغادرة الطوعية عبر توزيع منشورات وتنظيم لقاءات توعوية وتقديم مساعدات للعودة وإعادة الاندماج. من جانبها، أفادت دائرة العودة والمغادرة الهولندية بمغادرة 640 سوريا من أصل 3500 باتوا مطالبين بمغادرة هولندا بعد رفض طلبات لجوء معظمهم بصورة نهائية.

قالت صحيفة وول ستريت جورنال إن المحادثات بين سلطنة عمان وإيران بشأن السماح بزيادة حركة الملاحة في مضيق هرمز تحرز تقدما، مشيرة إلى أن التوصل إلى اتفاق قد يخفف الضغط على سوق الطاقة العالمية. وأضافت الصحيفة أن هناك مخاوف من أن يؤدي أي اتفاق بين عمان وإيران إلى ترسيخ سيطرة طهران على المضيق، في حين يفضل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اتفاقا يعيد فتح المضيق بالكامل. هذا وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رفضه تمديد الاتفاق الإطاري المبرم مع إيران لمدة 60 يوما، والذي انتهت مدته افتراضيا أمس الاثنين. وفي معرض رده على سؤال بشأن إمكانية التوصل إلى اتفاق نهائي مع طهران، قال ترامب إنهم يريدون إبرام اتفاق لكنهم لن يبرموا الاتفاق بالشكل الذي يراه ضروريا. وأشار ترامب إلى أن واشنطن لم تصل بعد إلى النقطة التي تريدها بشأن قبول طهران للبنود التي تراها الولايات المتحدة ضرورية فيما يتعلق بالبرنامج النووي الإيراني، مشددا على رسالته الثابتة بعدم السماح لطهران بامتلاك سلاح نووي بأي حال من الأحوال. وأعرب عن إعجابه بفكرة اعتبار مضيق هرمز أراضي أمريكية، قائلا إنه يعتقد أنها فكرة رائعة. يواصل مستوطنون إسرائيليون لليوم العاشر حصار 3 منازل فلسطينية في بلدة قصرى جنوبي نابلس وسط حماية من الجيش الإسرائيلي. وقال رئيس بلدية قصرى عبد العظيم الوادي إن القوات الإسرائيلية أعلنت المنطقة عسكرية مغلقة ومنعت العائلات من الدخول والخروج، في حين يتحرك المستوطنون بحرية. وأضاف أن لؤي أبو ريدة صاحب أحد المنازل ويحمل الجنسية الأمريكية تمكن من الوصول إلى منزله برفقة وفد أمريكي بعد متابعته حصار عائلته عبر كاميرات المراقبة من الولايات المتحدة الأمريكية. قال المبعوث الأمريكي جاريد كوشنر إنه يأمل أحرز تقدم في تنفيذ خطة الرئيس دونالد ترامب للسلام في قطاع غزة، بما في ذلك بدء نزع سلاح حركة حماس خلال نحو 30 يوما. أضاف كوشنر أنه قد يرى تقدما خلال نحو 30 يوما فقط مع بدء سحب جزء من الأسلحة، وربما أيضا ردم بعض الأنفاق خلال الأيام 60 إلى 90 يوما المقبلة. وتبع أنه قد يتحقق التقدم قريبا جدا، لكنه يحتاج إلى تعاون من الجانبين. نهاية الساعة الأولى من الجولة الإخبارية، دمتم بألف خير.

بعد النجاح الكبير الذي حققه المعرض الدولي لإعمار سوريا في دورته السابقة، يعود بنسخة أكثر توسعاً وتطوراً ليفتح أبواب الحدث الاستثماري الأبرز في سوريا ضمن ثلاثة قطاعات رئيسية: الإنشاءات، الصناعة، والطاقة. المنصة الأضخم التي ستجمعكم بصناع القرار والمستثمرين. إعمار، نبني، نضيء، نصنع. احجز مساحتك الآن.

0: في كل زاوية من هذا البلد. هناك قصة تستحق أن تروى، وربما تكون أنت من يراها أولاً. نحن في تلفزيون سوريا نطلق كاميرا الناس. وثق، أرسل، وكن جزءاً مساهماً في صناعة الخبر. كاميرا الناس. في كاميرا الناس عدستك تصنع الخبر.
1: نحن قاعدين جوا وحدا عم يدولب هون، نبكي عليه، والله نسمع بوجع العظام اللي عم تتكسر.
2: في البطانية بشم ريحتها بحس إنه في دم ممزوجة برائحة البشر.
3: وقت ينادوا صناع التعذيب فعليا ما لك عفان، انت حترجع عايش وحترجع ميت.
4: بذكر اني سمعت الشيب وهو عم يطق براسي.
5: اللي بتتعذبه الروح هي

أهلا بكم في الساعة الثانية من الجولة الإخبارية، ونبدأها بالعناوين. وفاة 3 عمال بانفجار خزان هيدروجين في المحطة الحرارية ببانياس، والشركة السورية للكهرباء تؤكد استمرار عمل المحطة. انفجار في خط لنقل الغاز قرب عين المالحة بريف الحسكة، والحادث يخلف حفرة عميقة في الموقع. جنايات دمشق تصدر حكما بالإعدام على وسيم الأسد، والمحكمة تدينه بالمشاركة في أعمال عسكرية بالغوطة وجرائم تعذيب. وزارة الطوارئ تطلق مبادرة لإعادة تأهيل 1000 منزل في محافظة حماة، وتقول إن المشروع يستهدف الأسر العائدة من المخيمات.

في التفاصيل، أفادت مراسلة تلفزيون سوريا بوفاة 3 عمال في مدينة بانياس بمحافظة طرطوس، وذلك إثر انفجار في أحد خزانات الوقود بالمحطة الحرارية في أثناء أعمال الصيانة. وأوضحت الشركة السورية للكهرباء أن الانفجار نتج عن عمليات صيانة لخزان الهيدروجين، حيث وقع أثناء عملية استبدال فواشة الخزان، مؤكدة أن المحطة تواصل عملها ولم تتأثر بالانفجار.

0: تنضم إلي عبر الهاتف لين جبارة مراسلة تلفزيون سوريا وهي متواجدة أمام المحطة الحرارية في بانياس. مرحبا بك لين، هل من تفاصيل عن الحالة الصحية للمصابين أو تحديثات في أعداد الضحايا؟ لين هل تسمعينني؟
1: نعم وسيمة، نحن الآن من داخل المحطة الحرارية من موقع الانفجار تحديدا، حيث انفجار إحدى خزانات المحطة الحرارية كان يحتوي غاز الهيدين أدى لثلاثة وفيات. نعم وسيمة،
0: تفضلي.
1: نعم نحن الآن من أمام وقوع الانفجار في المحطة الحرارية في بانياس، هذا الانفجار أدى لثلاثة وفيات. نعم
0: نعم لين، يبدو أننا فقدنا الاتصال بمراسلة تلفزيون سوريا لين جبارة، وكانت تتحدث عن الانفجار الحاصل في المحطة الحرارية في بانياس بمحافظة طرطوس وأدت إلى وفاة ثلاثة عمال هناك. طبعا الشركة السورية للكهرباء أوضحت أن الانفجار ناتج عن عمليات صيانة لخزان الهيدروجين، حيث وقع أثناء عملية استبدال فواشة الخزان، مؤكدة أن المحطة تواصل عملها ولم تتأثر بالانفجار. كما تحدثت مراسلة تلفزيون سوريا عن وفاة ثلاثة عمال في المدينة، كما ذكرنا في العناوين الرئيسية لهذه الجولة الإخبارية، وفاة ثلاثة عمال في مدينة بانياس بمحافظة طرطوس إثر هذا الانفجار الذي وقع في أحد خزانات الوقود بالمحطة الحرارية في أثناء أعمال الصيانة. في خبر آخر، قال مصدر عسكري لتلفزيون سوريا أن طائرات تابعة للاحتلال الإسرائيلي قامت باستهداف قاعدة أبو الظهور العسكرية الجوية في ريف إدلب. وأضاف المصدر أن الهجوم استهدف المدرج وحظائر طائرات مهجورة، مشيرا إلى عدم وجود ضحايا من المدنيين وأن الأضرار اقتصرت على الماديات. ورجح المصدر أن الاستهداف جاء ردا على تحليق الطيران الحربي فوق الأجواء السورية الشمالية، وذلك منذ ستة أيام لأول مرة منذ سقوط النظام المخلوع.

أعلن الأمن الداخلي مقتل أحد المطلوبين لفرع المباحث الجنائية وإصابة اثنين آخرين، وذلك إثر اشتباكات خلال حملة لملاحقتهم في مدينة إنخل بريف درعا. وأضاف الأمن الداخلي أن عنصرين أمنيين أصيبا خلال الاشتباكات، بالإضافة إلى احتراق مركبة، مشيرا إلى أن قوى الأمن سيطرت على الوضع وتواصل ملاحقة بقية المطلوبين. وضبطت قوى الأمن الداخلي كميات من الأسلحة خلال عملية التوقيف، في حين فرضت حظر تجوال في المدينة بحسب مراسلي تلفزيون سوريا. وثق مركز سجل استمرار احتجاز قوات الاحتلال الإسرائيلي ل 46 شابا سوريا خلال عمليات التوغلاتها المتكررة في الجنوب السوري. وبحسب المركز فإن الاحتلال أفرج خلال الفترة الماضية عن 6 محتجزين، في حين ما تزال عشرات العائلات تنتظر معرفة مصير أبنائها. وأوضح المركز أن أقدم حالات الاحتجاز تعود إلى أواخر عام 2024، مشيرا إلى أن المحتجزين السوريين موجودون في معسكر سيدي تيمان وسجن نفح الواقعين في صحراء النقب وسجن عوفر بالقرب من رام الله. ووثق مركز سجل 186 حالة احتجاز أفرج عن أصحابها خلال مدة لم تتجاوز معظم الحالات نحو 24 ساعة، ما يعكس تعدد أنماط الاحتجاز واختلاف مدده. فضت قوى الأمن الداخلي في منطقة البادية نزاعا عشائريا مسلحا بين قريتي كديم وتوينان التابعتين لمديرية السخنة. وأسفر الاشتباك عن وفاة طفل وإصابة عدد من الأشخاص قبل أن تفرض قوى الأمن طوقا أمنيا في المنطقة، ذلك بالتزامن مع ملاحقة المتورطين ومطلقي النار لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم. ألقت قوى الأمن الداخلي في محافظة حلب القبض على شخص ظهر في مقطع مصور متداول وهو يعتدي على آخر بالطعن باستخدام آلة حادة. وأشارت قوى الأمن الداخلي إلى أن الشخص الموقوف أحيل إلى الجهات المختصة، وذلك من أجل استكمال الإجراءات القانونية بحقه تمهيدا لإحالته إلى القضاء. أفادت مصادر محلية بوقوع انفجار في خط لنقل الغاز قرب منطقة عين المالحة بريف الحسكة الجنوبي، ما أدى إلى تشكل حفرة عميقة في موقع الانفجار. وبحسب المصادر تشير الترجيحات إلى أن الانفجار لم يكن ناجما عن حادث عرضي أو خلل فني، بل نتيجة لعمل متعمد استهدف خط نقل الغاز، في حين لم تصدر تصريحات من الجهات الرسمية بشأن الحادثة.

0: حكمت محكمة الجنايات الرابعة في دمشق بالإعدام على وسيم الأسد وجرمته بجناية القتل العمد والقصد لأكثر من شخص وبجرائم التعذيب بوصفها جرائم ضد الإنسانية.
1: الشعب العربي في سوريا تقرر بالإجماع ما يلي: أولا، تجريم المتهم وسيم الأسد ابن بديع والدته سميرة بجناية القتل العمد وجناية القتل القصد لأكثر من شخص والقتل القصد المترافق مع أعمال التعذيب والشراسة نحو الأشخاص بوصفهما جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب، وبجناية الاعتداء الذي يستهدف إثارة الحرب الأهلية والاقتتال الطائفي، وجناية الحرمان من الحرية والتعذيب بوصفهما جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب والمعاقب عليهم بموجب المواد 534، 535، 298، 556، 216 من قانون العقوبات العام، والفقرتين هي وواو من المادة 2 من القانون رقم 16 لعام 2022 والمرسوم 20 لعام 2013، والحكم عليه من أجل ذلك بالإعدام.
0: هذا وذكرت محكمة الجنايات الرابعة بدمشق أن التحقيقات أثبتت تورط المتهم وسيم الأسد في تشكيل مجموعات مسلحة غير نظامية بتكليف من العميد غياث دلة استهدفت مناطق مدنية في الغوطة الشرقية.
1: ثبت للمحكمة قيام المتهم بما يلي: أولا، تشكيل المجموعات الرديفة والمشاركة في الهجوم على الغوطة الشرقية، ومؤداها أن المتهم التقى في عام 2011 مع العميد غياث دلة قائد في الفرقة الرابعة التي يقودها المجرم الفار ماهر الأسد، وتم الاتفاق على تشكيل مجموعتين من المقاتلين ضمن القوات الرديفة. قام المتهم بتأمين 30 مقاتلا تم تشكيلهم في مجموعتين وأبرمت لهم عقود رسمية مع العميد غياث دلة مقابل رواتب مالية. ثالثا، أشرف المتهم وقاد عمل المجموعتين وأمن لهم السلاح والذخيرة والطعام والأموال عن طريق غياث دلة وكان يتفقدهم في مواقع انتشارهم. رابعا، تركز نشاطهما في بلدة المليحة بالغوطة الشرقية قرب جرمانة واستمر نحو عامين من 2012 حتى عام 2014. كان نمط العمل يقوم على أن تبدأ الفرقة الرابعة والحرس الجمهوري بقصف المنطقة المأهولة بالطيران الحربي والمدفعية ومختلف الأسلحة وفق معلومات أولية ترسلها فرقتا المتهم، وبعد الانتهاء من القصف تدخل مجموعتي المتهم لاستلام نقاط التمركز وتثبيتها ومنع عودة أهلها إليها والعمل بعد ذلك على سرقة المنطقة بما سمي فيما بعد بالتعفيش، حيث ظهرت أسواق واسعة تبيع المفروشات والأدوات المنزلية المسروقة من هذه المنطقة وغيرها من باقي المناطق السورية المنكوبة.
0: هذا وقضت المحكمة بمصادرة أموال وسيم الأسد المنقولة وغير المنقولة لصالح الخزانة العامة، وذلك على خلفية الحكم عليه بالإعدام بعدد من الجنايات بينها القتل العمد والقصد أيضا وتعذيب مدنيين.
1: تاسعا، مصادرة أموال المحكوم عليه المنقول وغير المنقول لصالح الخزانة العامة وذلك بعد أن يتم تنفيذ فقرات الإلزامات المدنية. عاشرا، الاحتفاظ بحق الجهات الرسمية المختصة بالمراجعة والمطالبة بما لحق بالمال العام والمرافق العامة من أضرار.

0: ينضم إلي من دمشق مراسل تلفزيون سوريا عبادة المنصور. مرحبا بك عبادة، كيف تابع الشارع السوري هذه المحاكمة وما أبرز ردود الفعل التي رصدتها حتى الآن منذ تواجدك في أو أمام المحكمة منذ ساعات الصباح؟
1: نعم وسيم، يعني حقيقة هناك تفاعل كبير من الشارع السوري يعني بعد قرار أو بعد صدور قرار حكم الإعدام بحق وسيم الأسد المقرب من الرئيس الفار بشار الأسد، وأيضا المتهم بمجموعة كبيرة من يعني الجرائم التي وصفت بأنها جرائم ضد الجرائم قتل وأيضا التعذيب. هناك عدد كبير من الجرائم التي كانت ضمن ملف وسيم الأسد وتم الإعلان عنها خلال فترة الجلسات الماضية لمحكمة وسيم الأسد. طبعا الشارع السوري وسيم كان ينتظر حقيقة وكان يتوقع أن يكون الحكم الإعدام هو الحكم الذي سيصدر اليوم، لأن الشارع السوري منذ محكمة عاطف نجيب حقيقة بدأ يتابع أكثر موضوع يعني ملف المحاكمات. كان هناك يعني فترة الجلسات كان هناك حقيقة يعني حالة من الفتور حول هذا الملف، لكن محكمة عاطف نجيب وصدور حكم الإعدام بحق عاطف نجيب أعاد للسوريين يعني الأمل بأن القضاء السوري سينصف كثير من أهالي وذوي الضحايا الذين عذبوا وقتلوا على أيد مجموعة من الأشخاص شخصيات ومنهم وسيم الأسد. بالعموم يعني وسيم هذه المحكمة اليوم جرت بشكل روتيني وطبيعي، تم إعلان نطق يعني الحكم داخل قاعة محكمة الجنايات الرابعة في العاصمة دمشق، وكان هناك يعني متابعة من عدد كبير من السوريين إن كان في الشارع المحيط ويعني الشارع السوري بشكل عام أو حتى على وسائل التواصل الاجتماعي. السوريين حقيقة ينتظرون هذه المحكمة وينتظرون هذا القرار. خلال الأسبوع الماضي كان هناك حديث مطول للسوريين إن كان على وسائل التواصل الاجتماعي أو حتى في الشارع السوري حول هذا القرار. نعم. ويعني ضرورة أن يكون هذا القرار هو أن يكون حكم الإعدام. طبعا هذه الجلسة اليوم هي كانت بعد 6 جلسات سبقتها، وكانت هذه الجلسات 6 يعني يحضرها السوريون ويتابعونها، لكن حقيقة اليوم كان المتابعة والاهتمام أكبر من جميع السوريين إن كان في الشارع أو حتى على وسائل التواصل الاجتماعي.
0: أشكرك جزيل الشكر مراسل تلفزيون سوريا من دمشق عبادة المنصور. أعلنت وزارة العدل عن مسودة مشروع للوساطة القضائية يهدف إلى تطوير مفهوم العدالة وتسريع حل النزاعات. وقال وزير العدل مظهر الويس خلال المؤتمر الوطني الأول للوساطة القضائية أن الوساطة تكمل دور القضاء ولا تنافسه وتختصر الوقت والإجراءات مع الحفاظ على الكفاءة والدقة. وأشار إلى أن مسودة القانون استفادت من تجارب دولية مع مراعاة خصوصية المجتمع السوري، داعيا إلى إدخال الوساطة والحلول الودية ضمن مناهج كليات الحقوق وبرامج الدراسات العليا. نذكر بخبر الانفجار الذي وقع في خط لنقل الغاز قرب منطقة عين المالحة بريف الحسكة الجنوبية، والذي أدى إلى تشكل حفرة عميقة في موقع الانفجار. وبحسب مصادر محلية تشير الترجيحات إلى أن الانفجار لم يكن ناجما عن حادث عرضي أو خلل فني، بل نتيجة لعمل متعمد استهدف خط نقل الغاز، في حين لم تصدر تصريحات من الجهات الرسمية بشأن الحادثة حتى لحظة إعداد هذا الخبر. للمزيد من التفاصيل ينضم إلي عيد الهلالي الصحفي وهو متواجد في الشداد في ريف الحسكة. أهلا ومرحبا بك، هل من تفاصيل إضافية حول أسباب هذا الانفجار؟
2: يا صديقي هلا تمام؟
0: سيد عيد الهلالي، أنت متواجد في الشداد في ريف الحسكة، سألتك عن التفاصيل الإضافية إن توفرت معلومات عن أسباب هذا الانفجار.
2: صديقي حياك الله، وأنا من متابعي تلفزيون سوريا. مع ساعات الفجر الأولى استفاق أهالي ناحية الشداد ومنطقة جنوب الحسكة على صوت انفجار قوي نوعا ما، تبعه حفيف هوائي قوي، ليتفاجأ السكان المحليون بأنه ناتج عن انفجار خط غاز مغذي. تغذي لعنفات غاز اتش بي سي في منطقه الشداد جنوب الحسكه، مع انقطاع تام للتيار الكهربائي عن جنوب الحسكه. يرجح ان العمل ناتج عن عمليه انفجار في الخط، ليتبين بعد ذلك ان الورش من عن طريق الورش الفنيه وما الى ذلك انها حدث قطع او انفجار في الخط، وخلف حفره بقطر 3 أمتار تقريبا وعمق اكثر من مترين. عند تواصلنا مع الورش الفنيه اكدوا لنا بانها هي الحاله الاولى التي تحصل في المنطقه، حيث من العاده ان يحصل تسريب لكن هي المره الاولى التي يحدث فيها انفجار، مما قد يرجح ان العمل هو استهداف منظم ومقنن لخط الغاز المغذي لعنفات غاز تبسه.
0: نعم، وما تاثير هذا الانفجار على يعني نقل الغاز الى المناطق المستفيده بحسب المعلومات الاوليه؟
2: ما عم بتفيد معي.
0: سيد عيد، سالتك عن تأثير هذا الانفجار على نقل الغاز إلى المناطق المستفيدة، هذه النقطة التي حصل فيها الانفجار، إلى أي مدى تسببت بأضرار؟

عيد الهلال، كنت معنا من الشداد في ريف الحسكة، شكرا لك على هذه الإيضاحات. في أخبارنا الاقتصادية، حذر وزير المالية محمد يسر برنية من تقديم فواتير استيراد بقيم أدنى من قيمتها الحقيقية، مؤكدا أن الوزارة رصدت هذا السلوك لدى عدد من المستوردين وأنه يعد تهربا ضريبيا يستوجب العقوبة. ودعا برنية اتحادات غرف التجارة والصناعة إلى حث أعضائها على الالتزام بالأنظمة الضريبية وتصحيح بياناتهم، موضحا أن تخفيض قيمة الفواتير يؤدي إلى تقليص مبالغ السلفة الضريبية المستوفى على ما تم استيراده. قالت مجموعة موانئ دبي العالمية أنها أنجزت مرحلة من برنامجها الاستثماري لتحديث ميناء طرطوس بتسليم 3 رافعات متنقلة ترفع الطاقة الاستيعابية للميناء بنسبة 40%. أوضحت وكالة أنباء الإمارات أن تسليم الرافعات يمثل المرحلة الأولى من برنامج تطوير الميناء ضمن اتفاقية امتياز تمتد ل30 عاما تستهدف إنشاء بنية تحتية لوجستية عالمية المستوى وتوليد فرص عمل. وأضافت الوكالة أن المراحل المقبلة تشمل تعميق مياه الميناء وتجديد جدران الأرصفة بحلول نهاية عام 2027، بما يعزز قدرة طرطوس على استقبال السفن الأكبر حجما. أعلنت الهيئة العامة للمنافذ والجمارك تسجيل نقل نحو 329 ألف طن من البضائع، ذلك عبر منفذ التنف الحدودي مع العراق منذ إعادة افتتاحه. وبحسب بيان الهيئة فقد عبر المنفذ أكثر من 65 ألف صهريج فيول وقرابة 10 آلاف شاحنة حتى نهاية تموز الماضي، بما يعكس تنامي الحركة التجارية واستعادة المنفذ دوره ممرا حيويا يربط سوريا بالعراق ودول الجوار ويسهم في دعم قطاعي النقل والخدمات اللوجستية. توفي طفل وأصيبت طفلة من جراء حادث سير وقع على طريق المساكن الغربية في مدينة حمص. وأوضحت مديرية الطوارئ وإدارة الكوارث في المحافظة أن فرق الدفاع المدني عملت على إسعاف الطفلة ونقلها إلى مشفى الجامعة لتلقي العلاج، في حين انتشل مدنيون جثمان الطفل قبل وصول فرق الدفاع إلى الموقع.

ننوه مشاهدينا إلى هذه الأخبار العاجلة. وزارة الخارجية السورية تقول: ندين بأشد العبارات الغارات الجوية الإسرائيلية على مطار أبو الظهور العسكري في إدلب. وتقول أيضا وزارة الخارجية بأن استمرار الاعتداءات الإسرائيلية في وقت تلتزم فيه الدولة السورية بضبط النفس يكشف محاولات الاحتلال لجر المنطقة نحو مزيد من التوتر. وأيضا حملت وزارة الخارجية الاحتلال الإسرائيلي مسؤولية هذا التصعيد ودعت المجتمع الدولي إلى إدانة هذا العدوان. إذن أنوه مشاهدين إلى هذه الأخبار العاجلة. وزارة الخارجية السورية تقول: ندين بأشد العبارات الغارات الجوية الإسرائيلية على مطار أبو الظهور العسكري في إدلب. وتضيف أيضا الخارجية السورية بأن استمرار الاعتداءات الإسرائيلية في وقت تلتزم فيه الدولة السورية بضبط النفس يكشف محاولات الاحتلال لجر المنطقة نحو مزيد من التوتر. وأيضا حملت وزارة الخارجية السورية الاحتلال الإسرائيلي مسؤولية هذا التصعيد ودعت المجتمع الدولي إلى إدانة هذا العدوان. نتابع في أيضا سياق هذه النشرة وبقية الأخبار، إذ أعلنت وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث إطلاق مبادرة لإعادة تأهيل 1000 منزل في محافظة حماة، وذلك ضمن مشروع رؤية سوريا بلا مخيمات في خطوة تستهدف تحسين ظروف السكن للأسر الأكثر هشاشة.

0: والعائدة من المخيمات.
1: لكن إن شاء الله قريبا بإذن الله راح تكون في عندنا يعني إن شاء الله عدة مشاريع ضمن هذا الخصوص خلال الأيام القادمة. فنحن اللي حبيناه بيعرف الأستاذ عمار هو معنا على واحدة من الجروب اللي
2: فيه. طبعا اليوم نحن عم نشهد إطلاق مشروع ترميم 1000 منزل في محافظة حماة ضمن المناطق اللي تم اختيارها كمناطق أولوية لرؤية سوريا بدون مخيمات. هذا المشروع بالنسبة لنا هو ليس فقط عبارة عن ترميم 1000 منزل، إنه هو عبارة عن فرصة لعودة 1000 أسرة، عودة كريمة آمنة لمنازلهم، وأيضا عبارة عن خطوة 1000 خطوة إضافية نحو تحقيق رؤية سوريا بدون مخيمات. هذا المشروع يتكامل مع رؤية الحكومية من التي تعمل على ترميم البنية التحتية في مناطق الأولوية وفي مناطق عودة النازحين، وبالتالي هناك تكامل بين الرؤية الحكومية وبين عمل منظمات المجتمع المدني من أجل الوصول إلى مشاريع متكاملة تعمل على تهيئة بنية تحتية آمنة وبنية تحتية مناسبة لعودة إخوتنا النازحين.
0: ينضم إلي من حماة مراسل تلفزيون سوريا عراق زينو. مرحبا بك عراق، ما التفاصيل الإضافية عن هذه المبادرة التي أعلنت عنها وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث؟
3: نعم، مرحبا وسيم. نعم، أطلقت وزارة الطوارئ وزارة الكوارث حملة ترميم أكثر من 1000 أو حوالي 1000 منزل في محافظة حماة وتحديدا في ريف حماة ومنطقة سهل الغرب. هذه الألف منزل هي ستكون ترميم سيتم ترميمها في 6 قرى تابعة لناحيتي قلعة المضيق والزيارة في ريف في منطقة سهل الغرب في ريف حماة. سيتم تنفيذ هذا المشروع بعد حوالي أسبوع أو أسبوعين بالأكثر، يعني بعدما يتم الانتهاء من استكمال البيانات الخاصة بالعائلات المستهدفة بالعودة ضمن الرؤية السورية ضمن الرؤية السورية بدون مخيمات. هناك أمر آخر أيضا يتم التوازي مع عودة هؤلاء العائلات، وهو ترميم وهو تأهيل يعني البنية التحتية مثل تأهيل المدارس، تأهيل شبكات الصرف الصحي وتأهيل شبكات المياه، حيث ضمن هذا التأهيل سيكون ضمن المشروع 59 الخاص بتأهيل البنى التحتية لعودة النازحين. هناك أيضا أو عودة المهجرين. هناك أيضا أمر آخر أن هذا الريف يعني ريف حماة هو من الأكثر الرياف المتضررة، حيث ستكون هذه الرؤية يعني هي تستهدف أكثر الأرياف يعني تضرراً وأكثر العائلات يعني هشاشة وتضرراً من البقاء في المخيمات ومن في خلال سنوات الثورة السورية. هناك أيضاً
0: ما هو الوقت المتوقع عراق لإتمام هذا المشروع وبدء الناس بالعودة والسكن فيها؟
3: ليس هناك يعني وقت محدد، انما سيتم الانطلاق به في حوالي اسبوع او اسبوعين ريثما يتم استكمال البيانات الخاصه بالعائدين، لكنه سيتم يعني باسرع وقت، وخصوصا انه يعني هناك هو 1000 منزل مبدئيا. وزاره الطوارئ قالت انها نفذت هذا المشروع بالتعاون مع منظمه رحمه بلا حدود. في المرحله القادمه سيتم توسيع هذا المشروع لاستهداف عائلات بشكل اكبر، وستكون يعني كما صرحوا انه سيتم استهداف عائلات ايضا ريثما يتم الانتهاء من هذه هذا المشروع الذي يستهدف 1000 عائله، وهي يعني وهو مشروع ضروري جدا، خصوصا انه هناك كثير من العائلات تريد العوده الى بيوتها لكن ليس لديها الامكانيه من اجل ترميم المنازل، وان عادت هناك ايضا ليس لديها القدره على البقاء ان كانت هذه المنازل غير مخدمة ببنية تحتية، خصوصا المدارس، خصوصا شبكات الصرف الصحي وشبكات المياه. يعني النازحون اليوم يعودون إلى بيوتهم لا يجدون هناك يعني آبار مياه لتخدمهم، وبالتالي يضطرون إلى نقل يعني كميات من المياه عبر مسافات بعيدة، وهناك أيضا يقومون بنقل أولادهم إلى مدارس بعيدة في يعني في مناطق تكون هي بالأصل مكتظة بالسكان ومكتظة بالطلاب. هذا المشروع يعني سيكون هو يعني هو بمثابة رفع حمل عن هذه المناطق، وبالتالي أيضا عودة النازحين من إلى قراهم التي ستكون مخدمة أيضا مع المنازل التي سيتم ترميمها في الوقت القريب بإذن الله.
0: نعم، شكرا لك على هذه الإيضاحات مراسل تلفزيون سوريا من حماة عراق زينو. أصدرت وزارة التربية والتعليم نتائج امتحانات التعليم الأساسي والإعدادية الشرعية عبر تطبيق إلكتروني رسمي. وأشارت الوزارة إلى أن أكثر من 432 ألف طالب وطالبة تقدموا لامتحانات الشهادتين. وبحسب الوزارة بلغت نسبة النجاح في التعليم الأساسي 65.5% للطلاب النظاميين و43% للأحرار، في حين بلغت نسبة النجاح في التعليم الأساسي الشرعي 84%. وأوضحت الوزارة أن 468 طالبا وطالبة حصلوا على العلامة التامة في الامتحانات. قالت وزارة التربية والتعليم أن المناهج الدراسية ستكون موحدة في جميع المحافظات في العام الدراسي المقبل. وأوضحت الوزارة أن المنهج المعتمد سيكون موجودا على موقع الوزارة الإلكترونية الرسمي الجديد. وبيّنت الوزارة أنها انتهت من إعداد المعايير الوطنية للمناهج الدراسية الجديدة، وذلك ضمن جهود تحديث المحتوى التعليمي بما يتفق مع الاحتياجات التربوية، مشيرة إلى أن المرحلة اللاحقة ستكون مرحلة تأليف المناهج الجديدة. أعلنت محافظة دمشق منح أصحاب المولدات الكهربائية المرخصة وغير المرخصة مهلة حتى 30 من أيلول المقبل، وذلك لإزالتها من الأملاك العامة بما فيها الأرصفة والشوارع. وأكدت المحافظة أن عدم الالتزام بالمهلة سيعرض المخالفين للحجز والمساءلة القانونية، مشيرة إلى أن القرار يهدف إلى الحفاظ على المظهر العام والسلامة المرورية والبيئة. أعلنت مديرية الزراعة في محافظة درعا تنفيذ أعمال إزالة وإتلاف محاصيل مروية بمياه الصرف الصحي في منطقة الوادي بحي الضاحية، إضافة إلى مصادرة محركات ومضخات قالت إنها استخدمت في سحب المياه من مجاري الصرف. وقالت المديرية أن الإجراءات تأتي بهدف الحد من المخالفات الزراعية وحماية الصحة العامة والبيئة من مخاطر استخدام مياه الصرف الصحي في ري المزروعات. وشملت الحملة تنظيم الضبوط اللازمة بحق المخالفين بالتوازي مع توجيه إرشادات للمزارعين حول مخاطر ري الخضروات والفواكه بمياه الصرف الصحي. أعلن فرع المؤسسة السورية للحبوب في دير الزور بدء استقبال طلبات الفلاحين الذين لم يسلموا محصول القمح للمؤسسة خلال الموسم الحالي ويرغبون في تسليمه. ودعا الفرع المزارعين المعنيين إلى مراجعته في مقره المقابل لمحطة الدهموش قبل مبنى المحافظة، وذلك اعتبارا من اليوم الثلاثاء حتى الخميس بدءا من الساعة 10 صباحا ولغاية انتهاء الدوام الرسمي. وشدد الفرع على ضرورة الالتزام بالموعد المحدد، موضحا أن الإجراء الحالي مخصص لاستقبال طلبات الراغبين في تسليم محاصيلهم. أعلنت لجنة الاستجابة الطارئة إغلاق الجسر الترابي الذي يربط مدينة دير الزور بريفها حتى إشعار آخر، وذلك لأعمال التدعيم والصيانة وتحويل الحركة إلى الجسر الحربي.
4: إغلاق الجسر الترابي الذي يربط مدينة دير الزور بالريف بسبب ارتفاع منسوب المياه، والإغلاق جاء بقرار من لجنة الاستجابة الطارئة من أجل أعمال تدعيم وصيانة وأيضا حرصا على سلامة الأهالي. والإغلاق بحسب رئيس اللجنة الدكتور فايز عباس حتى إشعار آخر، وسوف يكون الدخول والخروج إلى دير الزور إلى المدينة عبر الجسر الحربي ذهابا وإيابا. يتوقع أن تستمر ارتفاع منسوب مياه الفرات حتى نهاية الشهر الجاري. مصعب الحنة، التلفزيون سوريا، دير الزور.
0: في دير الزور أيضا انطلقت هناك حملة خدمية وبيئية بعنوان بأيدينا نخليها أجمل بمشاركة الجهات المعنية والأهالي، بهدف إزالة الأنقاض والنفايات وتنظيف الشوارع والحدائق وإعادة تأهيل المساحات الخضراء وتحسين الواقع العام للمحافظة.
4: بأيدنا نخليها أجمل حملة تسعى إلى تغيير المشهد الخدمي في دير الزور والحد من تراكم النفايات والأنقاض. دعاء واحدة من المتطوعات اللواتي انضممن إليها إلى جانب عدد من السيدات أملا في تحسين واقع مدينتهن والمساهمة في جعلها أكثر نظافة وجمالا.
5: اليوم الحمد لله جينا مشاركة مع البلدية، جينا لننظف هاي البلد دير الزور لأنها تستاهل كل خير، تستاهل يكونها نظيفة ومن أحسن البلدان ومن أحسن المحافظات في سوريا.
4: تمتد الحملة على مدار 90 يوما، تبدأ من مدينة دير الزور كمرحلة أولى على أن تتوسع لاحقا لتشمل مختلف مناطق المحافظة، بالتوازي مع مسار توعوي يهدف إلى إشراك الأهالي وتعريفهم بأهمية الحفاظ على نظافة أحيائهم.
6: هدفنا من الحملة هو النظافة العامة، تكنيس الطرقات وإزالة النفايات الصلبة والمرنة. الهدف الثاني هو المسطحات الخضراء، تكنيس الحدائق وتجهيزها وإعادة البنية التحتية لها مشان زراعتها من جديد. الهدف الثالث هو فتح الطرقات.
7: طبعا الرؤية من هذه الحملة هي جعل النظافة والبيئة النظيفة هي سلوك عام. طبعا تشرف على هذه الحملة محافظة دير الزور ومجلس المدينة بالإضافة لجميع المؤسسات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني والمنظمات المحلية.
4: لا تقتصر الحملة على رفع النفايات من الشوارع، فالمطلوب بحسب المسؤولين عنها أن تبقى المناطق المستهدفة في المحافظة نظيفة. يقول القائمون على الحملة إنها انطلقت بجهود البلدية والجهات المعنية واستكملت بتعاون المجتمع المحلي والأهالي، عسى أن تصبح النظافة مسؤولية مشتركة وسلوك يومي لتبقى دير الزور أجمل. مصعب الحانة، التلفزيون سوريا، دير الزور.
0: تكبد مزارعون في حماة خسائر كبيرة بسبب الانخفاض الحاد الذي شهدته أسعار الخضروات بمختلف أنواعها، ما جعل تكاليف الحصاد تفوق العائدات في كثير من الحالات، الأمر الذي دفع بعضهم إلى إتلاف محاصيلهم.
8: محصول يذهب هدرا والمردود المنتظر يتحول إلى رماد. بمرارة اضطر المزارع التركي إلى حرق محصول البصل ليفرغ أرضه بعد أن أصبح غير قادر على تغطية كلفة حصادها، يهيئها لموسم زراعي جديد لعله يحمل نتائج مغايرة تعوض جانبا من الخسائر التي تكبدها.
9: أنا حرقت البصل، أول شالي البصل ماله أسعار خالص، جبنا عمال شلعوا وأخذوا على السوق وخسرنا أجار نص العمال وأجار السيارة، فحرقنا أول شالي إذا ضل بالأرض رح أي زريعة يضرها.
8: خسائر كبيرة تكبدها مزارعو أرياف حماة مع تراجع أسعار الخضروات بمختلف أنواعها، من البندورة والبصل إلى الخيار والملفوف والثوم، في وقت ارتفعت فيه تكاليف الانتاج والحصاد، ما جعل عائدات البيع عاجزة عن تغطية ما أنفقه المزارعون ودفع كثيرا منهم إلى أتلاف مزروعاتهم أو تحويلها إلى مرعى للأغنام.
10: زرعت زهرة صدغا هدت فيها الغنم، ملفوف أحمر، ثوم، يعني يا الله جاب عماله بسبب الأسعار، أسعار متدنية. بندورة شوفت عينك.
8: وفرة الإنتاج هذا العام قابلها انخفاض في الأسعار وغرق للأسواق المحلية، فتحولت الوفرة من نعمة إلى نقمة على المزارعين، خاصة مع صعوبات التصدير وضعف قطاع التصنيع الزراعي. هذا الواقع دفع المزارع إلى المطالبة بدعم حكومي يخفف من وطأة الخسائر ويعيد التوازن إلى الأسواق.
0: لا تتوقف معاناة المزارعين عند موسم لم يحقق مردود يوازي التكاليف، بل تمتد إلى تهديد قدرتهم على الاستمرار في الزراعة، واقع يضع المزارعين أمام ضرورة إيجاد حلول تضمن لهم جدوى زراعتهم في ظل تدني الأسعار وارتفاع تكاليف الإنتاج والحصاد. على أسوأ تلفزيون سوريا، ريف حماة الشمالي.
11: نبقى في حماة حيث تتجه الرقابة إلى تشديد متابعة المسالخ في المحافظة بعد ضبط عمليات ذبح خارج الإشراف الصحي وسط مخاوف من وصول لحوم غير مستوفية للشروط إلى الأسواق.
12: في ظل ارتفاع أسعار لحم الضأن تشتري الأسر وفق إمكانياتها، في حين تبقى جودة اللحوم وسلامتها من أبرز اهتمامات المستهلك، خصوصا مع ضبط مسالخ تعمل خارج الأطر النظامية خلال الجولات الرقابية الأخيرة.
13: مو الغاية إنه اللحمة رخيصة أو غالية، أنا اللحمة هذيك ما نضمنانا على شلون ذبحنا شلون كذا، فهمت علي شلون؟ يعني هون نحن إلنا الثقة بالمحل هذا إنه ذبحه نظامي ولحمته مختومة ونظافته وسعره مناسب.
12: بين محدودية الدخل والحرص على سلامة الغذاء، يبحث المستهلك عن مصدر موثوق، في حين يتحمل البائع مسؤولية الالتزام بالشروط الصحية وتقديم لحوم مطابقة للمعايير.
14: أنا بذبح بمسلخ بشان الشروط الصحية، فيه موظفين فوق أطباء بيفحصوا اللحم قبل وبعد، يعني قبل الذبح وبعد الذبح، وشان الأختام وشان الوصولة عشان الزبون يرتاح وقت يجي ياخذ لحم من عندي يشوف كل شيء نظامي. هلا الاسباب اللي مثل عالم تذبح خارج المسلخ، في عالم تذبح بالنار 100 راس 150 راس، في عالم تذبح 200 راس، اجارهم كثير رسومهم كثير غالي، هلا عم ياخذوا 15000 سوري على الراس، هلا 100 راس اجارهم مليون ونص بالنهار، على مدار الاسبوع 10-12 مليون، لهيك العالم تضطر تذبح برات المسلخ.
12: تكشف الجولات الرقابية عن مخالفات مرتبطة بالذبح خارج الإشراف الصحي، ما يطرح تساؤلات حول آلية الفحص والتأكد من صلاحية اللحوم قبل وصولها إلى الأسواق وأهمية الالتزام بإجراءات الذبح والفحص البيطري.
15: تقوم الشعبة بالإجراءات الدورية على المسالخ المنتشرة في المحافظة من أجل التأكد من عمل المسالخ وإنتاج اللحوم بشكل صحي للمستهلكين، كما تقوم الشعبة بالإشراف على محلات الأقصابة تأكد من نوع اللحوم المعروضة في محلات الأقصابة. طبعا في الأوائل الأخيرة تم تتبع عدد الذبحيات ووجدنا عدد كبير من المسالخ المخالفة تقوم بالذبح دون رقابة صحية ودون دمق الذبائح التي تدل على سلامتها من الأمراض.
12: مع ارتفاع أسعار اللحوم يبرز حق المواطن في الحصول على منتج سليم ومطابق للشروط الصحية مقابل ما يدفعه، لا سيما أن شراء اللحوم بات يشكل عبئا كبيرا على ميزانية كثير من الأسر.
16: مع ضبط المسالخ المخالفة تتأكد ضرورة حماية المواطن وضمان وصول لحوم سليمة إلى الأسواق، فالذبح النظامي والرقابة المستمرة يشكلان أساس الحد من المخالفات وتعزيز ثقة الناس بما يشترونه. ياسر روح تلفزيون سوريا، مدينة حماة.
11: هذا وشددت الجهات المختصة الرقابة على محال بيع اللحوم في حلب لضبط المخالفات ومنع بيع اللحوم المجهولة المصدر، مع تنظيم ضبوط وإغلاقات بحق المخالفين إثر ضبط لحوم غير صالحة للاستهلاك البشري ومخالفات صحية.
17: عشرة ضبوط بحق المخالفين، سواء ببيع لحوم مجهولة المصدر أو بتربية المواشي في منطقة سكنية أو بذبح الأغنام خارج المسلخ المعتمد. في حي قرلق في حلب القديمة، وهو واحد من أقدم أسواق اللحوم في حلب، تتواصل الحملات الدورية والمتابعة لمنع المخالفات وبيع اللحوم مجهولة المصدر.
18: نحن الآن في الضابطة اللامركزية في الكتلة الأولى، وهي الضابطة المشتركة المؤلفة من الكتلة الأولى والشؤون الصحية بالإضافة إلى المديرية الخدمية الأولى وحماية المستهلك. طبعا نحن الآن في حي صفا والدليلين وقرلة، من المتعارف عليه بهذه الأحياء أن هناك ذبح عشوائي وبيع لحوم مجهولة المصدر. نحن قمنا في هذه الحملة ونركز من خلال هذه الحملة على المخالفات الكبيرة، وهي الذبح العشوائي خارج المسالخ المعتمدة إضافة إلى بيع اللحوم مجهولة المصدر أو غير المختومة.
17: أثناء جولة الفريق اكتشف مكانا مهجورا تخبأ فيه الخلاف لذبحها لاحقا، ليخالف صاحب المحل ويغلق ويشمع المكان.
19: يا عمي النهار أربعة جينا وكتبناكم مخالفة وقلنا لكم
20: من بعد اليوم من بعد اليوم ممنوع رفض الأغنام داخل
17: السكنية الضوء ومن مربط على المسرح. سلامة التخزين وصحته والالتزام بشروط النظافة ومنع الذبح العشوائي هي أهداف الحملات المستمرة، ويؤكد المسؤولون أنه سبق توجيه إنذارات قبل اتخاذ إجراءات الإغلاق والمخالفة والتشميع.
1: حملة مكثفة على منطقة أرليق تم من خلالها ضبط عدد محلات تقوم بالربط العشوائي للأغنام والذبح العشوائي في المناطق داخل مناطق سكنية، مما يسبب انتشار روائح الكريهة وانسداد صرف الصحي وانتشار الجرذان والبعوض. لذلك قمنا بتشميع وكتابة عدة مخالفات، من بينها مخالفات صحة ومخالفات حماية مستهلك وإشغالات والربط العشوائي، ومن بينها هنا المحل مثلا قمنا بتشميعه وكتابته كافة ضبوط والإجراءات اللازمة.
17: وبحسب المسؤولين تتواصل هذه الحملات لضبط المخالفات، فيما تشمل الإجراءات المتخذة تنظيم ضبوط ومخالفات بحق المتجاوزين وصولا إلى الإغلاق والتشميع عند الضرورة.
21: تستمر محاولات الجهات المختصة لضبط الذبح العشوائي وضبط اللحوم مجهولة المصدر ومنع وصولها إلى موائد المواطنين. عمار مرجان، تلفزيون سوريا، مدينة حلب.
11: حذر اتحاد بلديات غزة من انهيار وشيك في منظومة المياه والصرف الصحي في القطاع، ما يهدد بكارثة صحية وبيئية، إضافة إلى عطش جماعي يطول السكان والمرافق الحيوية. قال الاتحاد إن معظم آبار المياه توقفت عن العمل، ما أدى إلى توقف ضخ المياه لعشرات آلاف الأسر في مخيمات النزوح، مشيرا إلى أن الاحتلال يمنع إدخال الزيوت اللازمة لتشغيل مولدات الآبار ومحطات ضخ المياه والصرف الصحي، ويقلص دخول السولر اللازم لتشغيل المرافق الحيوية. قال رئيس بلدية قصرة قرب نابلس بالضفة الغربية المحتلة عبد العظيم الوادي، قال إن المستوطنين الإسرائيليين يواصلون لليوم العاشر على التوالي حصار 3 منازل فلسطينية في البلدة وسط حماية من الجيش الإسرائيلي. وأوضح الوادي أن القوات الإسرائيلية أعلنت المنطقة عسكرية مغلقة ومنعت العائلات من الدخول والخروج في حين يتحرك المستوطنون بحرية. وأضاف أن صاحب أحد المنازل ويحمل الجنسية الأمريكية تمكن من الوصول إلى منزله برفقة وفد أمريكي بعد متابعته حصار عائلته عبر كاميرات المراقبة من الولايات المتحدة. ختام هذه الجولة الإخبارية بأمان الله.

0: بعد النجاح الكبير الذي حققه المعرض الدولي لإعمار سوريا في دورته السابقة، يعود بنسخة أكثر توسعاً وتطوراً ليفتح أبواب الحدث الاستثماري الأبرز في سوريا ضمن ثلاثة قطاعات رئيسية: الإنشاءات، الصناعة، والطاقة. المنصة الأضخم التي ستجمعكم بصناع القرار والمستثمرين. إعمار، نبني، نضيء، نصنع. احجز مساحتك الآن.
1: مع الذين عاصروا المتغيرات، شهدوا أحوال البلاد وتحولاتها. بعضهم كان جزءا من حكايتها، يروي التفاصيل كما عاشها لا كما كتبت. نسجل اللحظات، نسمع الروايات، نقاطعها مع الوثيقة والتاريخ. نحاور الأمس، نجادل اليوم، ونفكر في الغد، لتصل إليكم تلك التجارب حية بأصوات أصحابها وملامح وجوههم. شهادة للتاريخ.
2: وأن رحيلا واحدا حال بيننا وللموت من بعد الرحيل رحيل.
3: وإنا لنلقى الحادثات بأنفس، كثير الرزايا عندهن
4: قليل.
3: إن هذين البيتين أول شواهد للسترة
4: الجديد الذي جاء به المتنبي سلامة العقول.
3: الله.
4: النص واحد والأفهام مختلفة،
3: مجتمع مكارم الأخلاق، الكرم والشجاعة.
4: والأصعب من ذلك أن ترى صنفا أو بشرا لا حاجة له، فإما أنه استغنى بما هو أدنى.
3: إذا لم تفهموا كلامي فاحفظوه، فإنكم إذا حفظتموه فهمتموه.
4: ترند هو موت الكريم وليس موت اللئيم.
3: وقالوا ماجدا منكم قتلنا، كذاك الرمح يكلف بالكريم.
4: يعني يحبه حد الكلف.
3: دريد بن الصمة جمع بين حب الموت لهم وحبهم الموت. إذا كان أرى أن بيته أجود ما قيل.
4: والتقدير لأنهم.
3: لأنهم، يا سلام.
4: ماذا نعرب جملة إنهم؟
3: هذا تقدير معنى لا تفسير إعرابي.
4: عظيمة هذه.
3: تستجيب لأحوال النفس الإنسانية.
4: شباب تسامى للعلا وكهول.
3: الله.
4: والله هذه تدرس. تمام، أنا فشلت في صناعة الآيفون برو ماكس. هل نجحت أنت؟
3: في هذه الحلقة أستدرك كثيرا،
4: أتحدث أكثر منك.
3: وكل وجدان حظ لا ثبات له، فإن معناه في التحقيق فقدان.
4: تجد لها أذنا مصغية وقلبا يتلقفها هكذا.
3: يا سلام.

0: نحن وقاعدين جوا وحدا عم يدولب هون نبكي عليه، والله نسمع وجع العظام اللي عم تتكسر.
1: في البطانية بشم ريحتها بحس إنه في دم ممزوجة برائحة البشر.
2: وقت ينادوا صناع التعذيب فعليا ما لك عفان، انت حترجع عايش وحترجع ميت.
3: بذكر اني سمعت الشيب وهو عم يطق براسي.
4: اللي بتتعذبه الروح هي اللي ما بتروح.

0: الحقيقة لا تكمن دائماً فيما نراه، بل فيما غاب أو غيب عن المشهد. بين ركام الوثائق وظلال الخرائط نقتفي الأثر مهما صغر، نستمع، نستكشف، نتحرى، نبحث ونناقش، سعياً لإبراز ما غاب من تفاصيل الصورة. المستكشف على شاشة تلفزيون سوريا.
1: هروب بشار الأسد من دمشق.
2: في زمن تتسارع فيه الأحداث،
3: أهلا بكم مشاهدينا في هذه الساعة الإخبارية
4: من تلفزيون سوريا،
2: وتتقاطع فيه القضايا. تأتيكم نشراتنا الإخبارية لتقدم الصورة كاملة إلى كل العالم. هنا لا نروي الحدث فقط، بل نبحث في خلفياته، نحلل أبعاده، ونواكب التطورات الساخنة بتغطيات على مدار الساعة. نشراتنا تنقلك إلى الميدان وتفتح العناوين وتكشف ما خلفها.
5: ختام النشرة في أمان الله.
6: في مشهد اقتصادي معقد تتداخل فيه السياسات وتتصاعد التحديات، يبقى الاقتصاد هو البوصلة للقرار، من حركة الأسواق إلى سياسات المال، من هموم المواطن إلى خيارات صانع القرار. نفتح الملفات، نحلل المؤشرات، ونطرح الأسئلة، نرصد أبرز تطورات المال والأعمال لنقدم قراءة دقيقة للواقع. في الراصد الاقتصادي، حيث تعرض الحقائق وتتكلم الأرقام، ومصلحة الناس أولاً، على تلفزيون سوريا.

0: سوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم. المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة. في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.
1: المزارع هو خط الحماية الأول لمحصوله، والوقاية تبدأ بخطوات بسيطة. نظف الأعشاب اليابسة القريبة من الطرقات، واترك مسافات فاصلة بين الأراضي حتى لا يمتد الحريق بسرعة. لا تحرق بقايا المحاصيل، ولا تترك النار مشتعلة في الأراضي الزراعية، وتخلص من أعقاب السجائر بطريقة آمنة. في موسم الحصاد، كل دقيقة انتباه تصنع فرقاً، وكل تصرف مسؤول قد يمنع كارثة كبيرة. حماية المحاصيل ليست مسؤولية جهة واحدة، بل مسؤولية الجميع. بوعيك تبقى الأرض آمنة، ويبقى الخير مستمراً.

لم تكن السيادة في سوريا تعني امتلاك الدولة قرارها بقدر ما كانت شعاراً يرفع فيما توزع البلاد بين النفوذ والتدخلات، ويختزل القرار الوطني في إرادة السلطة. اليوم مع تأسيس سوريا الجديدة تبرز أمام السوريين معركة من نوع آخر. كيف تستعيد البلاد قرارها وتعيد بناء دولة قادرة على حماية حدودها ومصالحها من دون أن تنعزل عن محيطها أو ترتهن لأي قوة خارجية؟ كيف تستعيد الدولة سيطرتها على أراضيها وتضمن حصر السلاح بيد مؤسساتها؟ وكيف تحمي مواردها واقتصادها من الارتهان؟ وما شكل العلاقات التي تضمن لسوريا الانفتاح على العالم مع الحفاظ على استقلال قرارها؟ والأهم، كيف نبني مؤسسات تجعل السيادة ملكا للدولة والشعب لا للسلطة؟ هذا بيان الأسبوع من الجمهورية الثالثة.

0: تاريخ نشوء مفهوم السيادة الوطنية وكيف تطور إلى شكله الحالي نتابعه في المادة التالية ونعود لنبدأ نقاشنا.
1: تعد السيادة الوطنية من الركائز الأساسية التي قامت عليها الدولة الحديثة، لكنها لم تكن دائما بالمفهوم الذي نعرفه اليوم. فقد برز هذا المفهوم بصورته الحديثة في القرن السادس عشر مع الفيلسوف الفرنسي جان بودان، الذي عرف السيادة بأنها السلطة العليا والدائمة للدولة، ومن أهم مظاهرها حق سن القوانين من دون الخضوع لسلطة بشرية أعلى داخل الدولة. وقد طور هذه الفكرة خلال الحروب الدينية التي شهدتها فرنسا آنذاك، بحثا عن أساس قانوني يضمن وحدة السلطة واستقرار الدولة. وشكلت معاهدات ويستفاليا عام 1648 التي أنهت حرب الثلاثين عاما في أوروبا محطة بارزة في تطور النظام الدولي الحديث. فمنذ ذلك الحين ترسخ تدريجيا نظام يقوم على الاعتراف بسلطة الدولة داخل إقليمها وتنظيم العلاقات بين الدول بوصفها كيانات مستقلة ومتساوية من الناحية القانونية. ومع ذلك يشير عدد من الباحثين المعاصرين إلى أن مفهوم السيادة لم يولد مع ويستفاليا، بل كان ثمرة تطور تاريخي سبقها واستمر بعدها حتى أصبحت المعاهدات رمزا للتحول نحو نظام الدولة الحديثة أكثر من كونها نقطة البداية الوحيدة له. ومع تطور الفكر الدستوري ولا سيما منذ القرن الثامن عشر ترسخ مبدأ السيادة الشعبية الذي يعد الشعب مصدر السلطة السياسية، بينما تمارس مؤسسات الدولة صلاحياتها بتفويض منه ووفقا للدستور. وفي الفقه الدستوري المعاصر لا يقتصر مفهوم السيادة على استقلال الدولة في مواجهة التدخل الخارجي، بل يشمل أيضا ممارستها السلطة العليا داخل إقليمها في إطار من الشرعية الدستورية وسيادة القانون، بما يضمن استقلال قرارها السياسي وقدرتها على إدارة شؤونها بحرية.
0: السيادة الوطنية، نفتح هذا الملف مع المحامي حسان الأسود، الأمين العام للتحالف السوري الديمقراطي من هانوفر في ألمانيا. مرحبا بك. والدكتورة ناهد غزول، الناشطة السياسية والكاتبة والباحثة في جامعة باريس، نرحب بك أيضا. والدكتور عبد الباسط أبو نبوت، الباحث في الشؤون السياسية والعلاقات الدولية من دمشق، مرحبا بك. سأبدأ معك دكتورة ناهد. السيادة الوطنية مصطلح فضفاض جدا في عهد النظام المخلوع، كان يستخدم ليسيطر النظام على الدولة وعلى المؤسسات ويقوم بما يقوم به من علاقات لمصلحته الشخصية، لمصلحة النظام وليس لسيادة الدولة والسيادة الوطنية. بداية، كيف نستطيع أن نقول أن سوريا الجديدة تستطيع أن ترسم ملامح سيادة وطنية حقيقية بكل ما تعني الكلمة من معنى؟
2: أولا مساء الخير عليك وعلى المشاهدين الكرام، وشكرا للاستضافة. الحقيقة حين نتحدث عن السيادة نحن في سوريا الحالي في العهد الجديد، نقول أننا قد انطلقنا من السلطة إلى السيادة، من السلطة إلى الدولة. السيادة تبدأ من استقلال القرار السياسي، أي أن تكون الدولة قادرة على أن تتخذ قراراتها الداخلي والخارجي بما يحقق المصلحة الوطنية بعيداً عن الضغوط أو الإملاءات الخارجية. طبعاً إذا قارنا هذا المفهوم يعني بين الآن وبين السابق، لم يكن شيء اسمه دولة، لم يكن هناك شيء اسمه سيادة. إيران كانت تملي أجندتها، روسيا كانت تملي أجندتها، الكثير من العوامل الخارجية كانت هي الفاعل الرئيسي في هذه الدولة. الآن حين نقول سيادة نحن نقول بأنها ليست سلطة تسلطية على الأرض، ولا يعني ذلك بأنه مقدرة الدولة على أن تتواجد على كامل ترابها سياسياً وعسكرياً هي تعني أنها دولة ذات سيادة، وإنما مقدرتها على أن تمكن الشعب وأن تمثل إرادة هذا الشعب بأن تلبي احتياجاته، بأن تكون هي صوته.
0: طب هل القرارات التي تتخذها الدولة الجديدة المتعلقة بعلاقاتها الخارجية نابعة من سيادتها الوطنية، من استقلال قرارها، أم من التغيرات الإقليمية وما حدث في المنطقة وما زال يحدث؟
2: يعني إلى حد ما الدولة تحاول أن تمسك العصا من المنتصف وتحاول فعليا أن تلبي تطلعات الشعب وأن تحقق السيادة الداخلية أولا ثم السيادة الخارجية. يعني محاولتها أن تعيد رسم ملامح سوريا في الخارطة الدولية هذا نوع من السيادة، يعني أن تري علم سوريا يرتفع في الأمم المتحدة هذا سيادة، أن تستطيع أن ترفع العقوبات عن طريق الدبلوماسية سواء كان دبلوماسية ناعمة أو دبلوماسية متعددة الأطراف هذا يعني بأنه سيادة. محاولت أن تجري عملية توازنات في عملية الجذب بعيدا عن الإملاءات وأن تكون دولة محورية، يعني بدأ تكون دولة فاعلة بدلا من أن تكون دولة مفعول بها وأن تستفيد من موقعها الجيوسياسي، هذا يعني بأن فعلا هي تحاول أن تكون دولة ذات سيادة. نعم.
0: طيب دكتور عبد الباسط، فعلا بين السيادة القانونية والسيادة على كافة الأراضي والسيادة الشعبية باعتبار أنه السيادة الوطنية يجب أن تكون أيضا نابعة من الإرادة الشعبية وليس من رغبات السلطة، إلى أي مدى نستطيع أن نقيم السيادة الوطنية حاليا في سوريا بين التوازنات الخارجية ومراعاة الداخل؟
3: حياكم الله، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. كما نعلم يعني لابد أن ننظر إلى 100 يوم الأولى لسقوط النظام وإدارة العملية السياسية في سوريا، كيف استطاعت الحكومة الانتقالية بحكمة معينة أن تقود يعني دفة الشعب السوري نحو السلام والاستقرار. استعادة السيادة تعني استعادة الأراضي وتسليم السلاح وأن يكون هناك جيش وقوة أمنية. نذكر كيف كان هناك يعني حكومة انتقالية، عفوا كانت هناك حكومة تصريف أعمال ثم انتقلت لحكومة انتقالية بعد يعني مؤتمر النصر والإعلان الدستوري. الشعب السوري نجا من حمام دم كان يريد له أعداؤه يعني في بداية انتصار الثورة بحكمة معينة. دائما المواطن السوري يقول هناك دولة قانون أريد أن أصل إليها، الحكومة الآن نحن نريد أن ندعمها حتى تصل إلى بر الأمان، وبنفس الوقت الحكومة قالت انتهى زمن الثورة وبدأ زمن بناء الدولة. هنا يعني القضية الأساسية كيف ننظر الآن، كيف استطاعت السيادة السورية أن تتمثل بهذا الشأن في مؤتمر النصر، تم تشكيل نواة لجيش جديد، هذه الجيش مسؤول عن حماية حدود الشعب السوري يعني لا يكون هناك.
0: نعم صحيح، كل هذه النقاط التي تتحدث عنها صحيحة سيد عبد الباسط، لكن لا ننسى أنه في نفس هذا الوقت كان هناك قصف وما زال مستمرا الانتهاكات للاحتلال الإسرائيلي في أراضي سوريا. هناك ما زال بعض المناطق خارج السيادة السورية أو سيطرة الحكومة. هل هذا يعني أن السيادة الوطنية منقوصة أم أنه ربما نحن في طور إيجاد سيادة وطنية حقيقية لسوريا؟
3: طبعا نحن في طور إيجاد هذه السيادة واستكمالها، كون فعلا هناك مناطق خارج السيطرة وهناك يعني حوار مطول يعني ودعم دولي يعني للحكومة ويعني الشعب السوري كشعب مجتمع مدني يحاول فعلا أن يضم هذه المناطق، ونقصد هنا مثلا السويداء، بالإضافة إلى التوغلات الإسرائيلية المستمرة فعلا تعطل وتشكل يعني نقطة سوداء في تشوه هذه السيادة. ولكن هناك يعني عمل دبلوماسي مع عمل سياسي مع فرض للاستقرار والأمن مع تحسين الواقع المعيشي عيشي كحكومة يعني انتقالية مسؤولة عن تدبير هذه الأمور لحتى تصل إلى هذا يعني ضمن هذا الطور تصل إليه. لكن هذا الشيء الأساسي في أن الشعب السوري هو من يكمل هذا المشهد، الحكومة وحدها لا تستطيع أن تنجز كل هذا. هناك شعب واعي فعلا ينتظر فعلا سيادة القانون، ينتظر دولة المؤسسات، وهذا يحتاج إلى عمل وتدريب وتأهيل ودعم دولي وليس فقط يعني السوريين أنفسهم يستطيعوا بناء جمهوريتهم الثالثة الجديدة.
0: نعم، أذهب أيضا إلى السيد حسان، مرحبا بك. إذا سألناك فعلا هل يمكن لدولة مثل سوريا خارجة من صراع كبير، من ثورة دامت 14 عاما ومن حكم نظام ديكتاتوري ومجرم لأكثر من 50 عاما، أن نقول بأنها في خطواتها التي قامت بها بالمرحلة السابقة خلال عام ونصف وأكثر قليلا دخلت بمرحلة السيادة الوطنية باستقلال قرارها الداخلي والخارجي؟
4: مساء الخير، وبداية شكرا
0: أهلا
4: لك
0: بك.
4: على الاستضافة، وشكرا للمشاركين الزملاء وللمستمعين والمشاهدين. الحقيقة أنا أود أن أضيء قليلا على مفهوم السيادة. السيادة لم تعد شيئا صلبا، وتحولت مع التطورات الدولية وخاصة في الألفية الثالثة إلى شيء أقرب إلى المرونة منها إلى يعني الجمود. بمعنى آخر، ما يحدد سيادة الدولة مجموعة من العناصر الخارجية والداخلية، ومجموعة من الارتباطات الإقليمية والدولية. بمعنى آخر، حتى أقوى الدول، ولنفترض الولايات المتحدة الأمريكية، الصين، تبقى سيادتها مرنة نوعا ما بسبب العلاقات، التنازلات، الارتباطات التي تجريها، كما رأينا في مواضيع متعددة، مثلا العقوبات الاقتصادية، أو مثلا موضوع الضرائب التي فرضها الرئيس ترامب على كثير من الدول، اضطر في مرحلة لاحقة إلى التنازل عنها أو تخفيف منها بسبب أيضا عقوبات فرضت من الصين على الولايات المتحدة الأمريكية. إذا مفهوم السيادة ليس مفهوما جامدا، تحدده عوامل كثيرة، منها قوة الدولة، اقتصادها، جيشها، شعبها، إدارتها، سيادة القانون فيها. هذا الأمر فيما يتعلق بسوريا، لو أتينا إلى تطبيقه على أرض الواقع، نجد أن كثيرا من عناصر السيادة السورية قد انسحبت أو سحبت من الدولة السورية بسبب 60 سنة من الحكم الدكتاتوري، ثم 14 سنة بدأت بثورة سلمية، ثم انتقلت إلى صراع مسلح داخلي وتدخلت به أطراف كثيرة. رأينا بشكل طبيعي توزع جغرافي، هناك مناطق سيطرة مختلفة، وبالتالي هناك سيادة منقوصة بكل الأحوال. الآن لدينا احتلال، حقيقة لدينا احتلال من عام 1967
0: نعم
4: للجولان، أضيف عليه احتلال بعد سقوط النظام، ولدينا محافظة سويداء بالكامل خارج سيطرة الدولة السورية، لدينا بعض المناطق الأخرى التي لم تستقر فيها سلطة الدولة بشكل كامل. يعني لو ذهبنا إلى الاتفاق ما بين مسد أو
0: قصد
4: الإدارة
0: ونعم
4: الذاتية،
0: نعم
4: قسد والحكومة السورية، هناك بعض النقاط التي لم تستكمل حتى اللحظة. إضافة إلى نقطة أساسية لابد من التأكيد عليها، أنه لا يمكن، يعني من وظائف الدولة الأساسية هو احتكار العنف، ونحن نعلم حتى الآن أن العنف غير محتكر بشكل كامل بسبب وجود يعني سلاح منتشر بشكل كبير لم تستطع الدولة حتى
0: سنتحدث عن
4: الآن
0: هذه
4: جمعه بشكل
0: النقطة،
4: كبير.
0: نعم، يعني
4: فإذا
0: بناء المؤسسات العسكرية وإلى أي مدى هو حصر السلاح بيد الدولة هو جزء من السيادة الوطنية. لكن في النقاط التي أشرت إليها وباختصار لو سمحت، هل نستطيع أن نقول بأن حتى مفهوم السيادة الوطنية المرن لا يوجد في سوريا في هذه المرحلة؟
4: طبعا هناك عناصر كثيرة من السيادة السورية، ولكن لا نستطيع أن نقول
0: نعم
4: أنها يعني كاملة. هناك سيادة منقوصة بطبيعة الحال، وهذا يتوقف على الحكومة السورية أن تتدبر أمرها الآن في المرحلة الانتقالية لاستكمال عناصر السيادة.
0: نعم، بكل الأحوال مشاهدينا، سألنا في تلفزيون سوريا عددا من السوريين متى نقول إن سوريا أصبحت صاحبة قرارها، وجاءتنا أجوبة متعددة، نتابعها ونعود لنتابع نقاشنا.
5: بتصير صاحبة قرار لما الشعب يحب بعضه، لما يكون بعيد عن الطائفية وعن التميز، إنه أنا هيك وأنا هيك. بصير يعني صاحبين قرار لما نحن نحب نفسنا، لما نحن نريد الخير لبلدنا.
6: سوريا بتصير صاحبة قرار لما يكون عندنا اكتفاء ذاتي، وهي البلد هي بلد خيرات، لما تتوظف خيراتها لصالح سوريا والشعب السوري. وفي شق ثاني هي صاحبة القرار وقت تكون قوة عسكرية، بس تكون قوة عسكرية ضاربة ساعتها بتصير صاحبة قرار بين البلدان كلها.
7: لما نحب بعضنا، لما نتفاهم مع بعضنا، والعجلة الاقتصاد الدور في البلد هذه، والناس تجي من برا، بصير بلدنا سياحة، البلد بصير أحلى بلد بالعالم كله. يعني أنا كثير بطلع على بلدان برا، بصير بطلع زي سوريا، أنا مرتي وعيالي، ما بضطر أسافر على مصر ولا الأردن ولا ماليزيا ولا كذا، بجي على بلدي، بلدي أولى فيني بلدي.
8: لما بيكون الاقتصاد تبعها قوي، يعني إن شاء الله بيقوى الاقتصاد وبتصير من أقوى الدول وبتصير من أعلى على الدول يا رب.
9: يعني عم بقول لك إنه لما تكون البلد من جوا قوية كمان برضو من برا راح تكون كمان قوية، ما حدا راح يقدر عليهم. وأهم شيء الشعب يكون يحب بعضه وإيد واحدة.
10: سوريا بتصير صاحبة قرار إن شاء الله، بس تنتهي بعض المظالم في بعض التجاوزات والفساد بعد ما ينتهي هذا الشيء، وتكتفي الناس اقتصاديا إن شاء الله بنكون صاحبين قرار قوي إن شاء الله.
0: نعود لك دكتورة ناهد، بعد أن سمعنا آراء متنوعة من مواطنين سوريين لابد أن نسأل أيضا الوضع الاقتصادي الصعب، يقول بأنه ربما يفرض على سوريا داخليا وخارجيا تدخلات بقرارها وبسيادتها الوطنية، يعني استجداء للدعم أو لأنها بحاجة هذا الدعم، كيف نستطيع أيضا أن نحدث توازنا بحيث لا يكون هذا الدعم الاقتصادي تدخلا في السيادة الوطنية؟
2: تمام، يعني فقط أريد أن أعقب يعني على شيء. تفضل. يعني ربما سوريا حول المحور الأول، يعني ربما سوريا فعلا استطاعت أن تبني سيادة بما يتعلق بعلاقاتها الخارجي أكثر منها بعلاقاتها الداخلي، نتيجة لعدة يعني عوامل. يعني أولا هي تراكمات عبر الكثير من السنوات، وأيضا يعني يوجد إرهاب في الداخل، كان يوجد جريمة منظمة، كان يوجد يعني مثلا موضوع تعزيز الوحدة الوطنية، موضوع السلم المجتمعي، موضوع العدالة الانتقالية، موضوع نبذ الطائفية والانقسامات، ترسيخ مفهوم المواطني، يعني أن يكون هناك حوار فعلا وطني شامل فعال.
0: نعم صحيح، لكن هناك من يقول بأنه على العكس، الحكومة السورية أو الدولة السورية الجديدة في الفترة الماضية عملت على أن تأخذ سيادتها وسلطتها من الدعم الخارجي أكثر من الداخل.
2: هلأ نحن نحتاج أكيد في أي دولة أن تعملي على خطين متوازيين، يعني أنت لا يمكن أن يكون عندك انفراجي في الداخل بأي نوع من الأنواع وأنت مكبلة في العشرات من العقوبات وفي أسماء تحت قوائم إرهاب وغيرها، لا يمكن أن تتحرك ولا يمكن. لذلك الدبلوماسية الخارجية كانت تعمل بشكل جيد جدا، وفعلا تسعى لأن تطلق اسم سوريا وتحقق فعلا السيادة الخارجية. وأيضا بالداخل يعني كن يعني في تراكمات كثيرة جدا، ولكن هل كانت السياسات المتبعة ناجحة في كل المواقف؟ أكيد لا. يعني هل نحن مثلا فعلا اعتمدنا على كفاءات لحتى نطور مؤسسات صنع القرار؟ هل اعتمدنا على مراكز أبحاث وطنية؟ هل اعتمدنا على حوكمة، على استقلالية قرار، على سلم مجتمعي، على تحقيق البنية المعيشية للمواطن، يعني واللي هي أساسية؟ لا، هون بتجيك أنت دعائم وركائز السيادة الداخلية للدولة. ولكن يعني عودة لسؤال،
0: نعم نعود لموضوع التمويل وكي لا يكون التمويل سببا للتدخل في السياسات الداخلية والخارجية.
2: صحيح، يعني يجب أن تبني سوريا منظومة من العلاقات المتوازنة مع الشركاء الإقليميين، ألا تعتمد على شركاء محددين حتى لا يكون في ارتهان. دائما يعني تتعامل بمبدأ الشراكات المحددة ندية، فعلا يعني هذا بحيّة الجغرافيا السورية، سواء كان عن صراعات نفوذ أو يساعد على تعافي اقتصادي مستقل. يعني ممكن مثلا أنه هي يعني تتحرر من نماذج الفساد الريعي، تفتح باب الاستثمارات المتنوعة بما يخدم الأولويات الوطنية ويقلص فرص ارتهان، لأن تكون يعني مصدر التمويل هو واحد. ثانياً أن يكون هناك شفافية في إعلان مصادر الدخل، في إعلان نوعية الشركات التي تدخل في الاستثمارات، نوعية عقود الاستثمار. يعني أنا أقول إنه كافة مؤسسات الدولية هي جزء من سيادتها، يعني أنا لا يمكن أن أبيع أي مؤسسة من مؤسسات الدولة أو حتى أن أدخل في نظام البي أو تي اللي هي بتقوم الدولة أو الشركة باستثمار لمدة زمنية محددة مقابل مثلا هي تأخذ 40%، الدولة تأخذ 60% أو 50-50 حسب الاتفاق. يعني أقول أنا هذه المؤسسات السيادية يجب أن تكون حصرا بيد الحكومة، أولا حتى تضبط الأسعار وتجعل البيئة الشعبية، الحاضنة الشعبية فعليا هي في حالة دعم لا متناهي إلى، ومن هون هي بتستمد أعلى شرعيتها وسلطاتها، ثم بعدها تعمل على مبدأ النزاهة والشفافية في إعلان كل شيء. هذا بيعطي المستثمرين من مختلف الجنسيات يعني نوع من الاطمئنان ونوع من الارتياح في الدخول في عملية الاستثمار. أيضا يعني إنهاء حالة تعدد السلطات، الميليشيات، السيادات المجزوءة على بعض الأراضي، بسط سيادتها الدولة، بسط سيادتها على كامل ترابها، هذا

0: الاستقلالية الاقتصادية، من الممكن ربطه بالسيادة الوطنية ومن باستقلالية القرار، لكن ماذا عن بناء مؤسسات الدولة؟ إلى أي مدى بناء مؤسسات الدولة بكل أفرعها، العسكرية، الاقتصادية، التعليمية، منظمات المجتمع المدني، بكل شيء معني بالدولة السورية، إلى أي مدى من الممكن، يعني إن لم تبنى بشكل صحيح، أن لا يكون هناك سيادة وطنية صحيحة بل تكون منقوصة؟
1: كما ذكرت فعلا، البناء الصحيح يؤدي إلى نتائج سليمة وصحيحة، وهذا ما يريد الشعب السوري. ربما يعني بدأت يعني كل وزارة تعد خطة استراتيجية بنفسها، ربما بالتوافق معين ضمن مجلس الوزراء. نخشى من التخبط ضمن هذه الاستراتيجيات، أن لا تكون يعني أن تكون كل وزارة تعمل على، لذلك يحتاج الأمر إلى تخطيط فعلا تنموي طويل الأمد، متوسط الأمد أو قريب الأجل، بحيث أنه يكون في تعاون وتنسيق بين هذه الوزارات، أن لا تتخبط استراتيجياتها على تطبيقها في أرض الواقع. كما نعلم أن هناك فعلا حالة استقطاب على سوريا، سياسيا، دبلوماسيا، واقتصاديا واستثماريا. هذا الاستقطاب ينتقل من ملف من عمل وزارة الخارجية إلى داخل الوزارات نفسها. يعني داخل وزارة الاقتصاد كل الدول تريد أن تكسب يعني الكثير من الاستثمارات، وتجد هناك التنافس، من يريد أن يأخذ ملف اتصالات، ملف النقل، ملف إعادة الإعمار، ملف المياه والطاقة. هذا التنافس فعلا موجود الآن داخل الحكومة، لكن هل هذا الضغط الخارجي أو الضغط من الداخل كمستثمرين سوريين أو مستثمرين أجانب يأتون إلى سوريا يؤثر على صنع القرار في المؤسسات؟ لذلك يجب أن تبنى المؤسسات بشكل سليم، أن تكون هناك خطة استراتيجية متكاملة بين الوزارات بتنسيق كامل، وأن يكون هناك فعلا التزام بمدونات السلوك التي تم إعلانها، سواء وزارة الدفاع، مدونة السلوك الخاصة فيهم، كيف أن يبنى جيش وطني حقيقي يدافع عن سوريا وحدودها، وكذلك وزارة الداخلية مدونة السلوك التي أعلنتها، وزارة الإعلام أعلنت.
0: طيب كيف لدولة ضعيفة اقتصاديا، خارجة من حرب، لا تستطيع أن تسيطر بشكل كامل على كل حدودها، لا زال هناك بعض الخروقات، لا زال هناك انتهاكات إسرائيلية، كيف يعني لدولة اقتصاديا من الداخل، هناك أكثر من 90% من الشعب يعانون اقتصاديا، من أن تكون مستقلة سياسيا وأن لا يتم الضغط عليها بأكثر من ملف خارجيا؟
1: بالضبط، هذا هو أصعب ملف يعني بالتحديات الآن. الآن الحكومة تعمل على جلب المنح التي هي غير مشروطة، منح من صندوق النقد الدولي لدعم بعض القطاعات في الطاقة والنقل والمياه، وكذلك تعامل مع البنك الدولي لبعض المنح أيضا. قدم 5 منح حتى الآن، 3 منها وزارة المالية. تشيك البارح يعني دولة تشيك قدمت منحة، السعودية تقدم منحة، اليابان قدمت عدة منح أيضا. إذا هذا يعني عدم الذهاب إلى القروض المشروطة أو القروض التي يخشى على أن تستأثر ببعض القرار السوري أو تسيطر على بعض القرار السوري، كما حدث لبعض الدول. التجارب يعني كانت صعبة لمن أخذ قروض من صندوق النقد الدولي، كمصر وتونس التي تعاني الآن اقتصادها. ربما سوريا تحاول تجنب هذا السيناريو، تريد فعلا أن تبدأ تنمية من موارد سوريا. أولا هذه الموارد يجب أن تحميها حتى تصل إليها، كيف أيضا تريد أن يكون هناك فعلا رقابة وشفافية ونزاهة وحوكمة في عرض هذه العقود. الشركات الأمريكية اليوم بدأت في التنقيب عن النفط والغاز في الحسكة، هل يا ترى يعني لابد أن يكون المواطن يعلم من يأتي ومن يستثمر في النفط؟ اليوم شركات أردنية تعلن نيتها الاستثمار في الفوسفات، كيف تدير يعني كيف يتم إدارة هذا الدول التي تتنافس يعني على سوريا ومواردها؟ يجب أولا فعلا فرض الأمن والاستقرار، السيطرة على موارد الدولة، أن يكون هناك دولة مؤسسات فعلا قادرة على صنع قرار سليم باستراتيجيات سليمة، الالتزام بمدونات السلوك ضمن كي بي آي معين للموظف السوري الجديد. يعني هناك رحلة طويلة، والتحدي الأكبر هو تحدي اقتصادي فعلا.
0: طيب سيد حسان، إذا سألناك أيضا بالنسبة لموضوع السلاح، وأنت الذي طرحت هذه الفكرة، يعني ماذا عن احتفاظ سوريا كدولة سورية بمؤسساتها العسكرية والأمنية بالسلاح وضبطه؟ إلى أي مدى هذا هو جزء مهم من السيادة الوطنية، وأيضا ضمن المؤسسات التي شكلت، يعني سواء الجيش العربي السوري أو وزارة الداخلية، إلى أي مدى استطاعت أن تصهر ما كان موجود سابقا من فصائل ضمن كتلة متجانسة يعني تضمن السيادة الوطنية بضبط السلاح؟
2: يعني بداية دعيني أعرج
0: تفضل.
2: بدقيقة واحدة فقط على موضوع يعني

0: على موضوع التشاركية التي هي المنطلق الأساسي في أي دولة حتى تكون قوية من الداخل. بمعنى آخر، هناك كثير من القوى السياسية المعارضة أو التي يعني عملت خلال فترة الثورة السورية من خلال كياناتها المختلفة على
1: نعم
0: وضع تصور عن الدولة السورية، تجد أنه لا يوجد خطة استراتيجية أو رؤية استراتيجية واضحة لدى الحكومة الانتقالية، بمعنى أنه من هنا إلى انتهاء المرحلة الانتقالية أين ستصل بنا، يعني بنا هذه الحكومة الانتقالية أين ستصل في الدولة السورية. هناك كثير من القوى ترى أن ملف التشاركية مع القوى السياسية لم يطرح بشكل حقيقي، وبالتالي لا يوجد هناك استفادة من الكفاءات، من الخبرات، استفادة من التجارب السابقة التي أفرزها الحراك السوري خلال فترة الثورة السورية. بالتالي هناك نقص وقصور بعملية التفاعل الشعبي والمجتمعي مع الحكومة. يعني الحكومة الانتقالية من أدوارها الأساسية أن تجمع السلاح مثلا، أن تقوم بعملية تطهير المناطق من الحدود كما أشار الزملاء، أن تقوم بعملية ضبط العنف. يعني العنف هو العنف المقنن، بمعنى العنف تحت سيادة القانون هو وظيفة الدولة الرئيسية. نحن نرى أن في سوريا هناك خطاب كراهية منتشر بشكل كبير جدا، هناك تحريض، هناك أحيانا يعني مع الأسف الشديد منصات رسمية يعني تقوم باستضافة أشخاص يعني يبثون من خلال كلام غير منطقي ولا عقلاني ولا موزون فتنة طائفية، أو يؤدي إلى يعني تقسيم تفتيت الهوية السورية التي هي بالأساس في أضعف حالاتها. لذلك نود أن نركز حقيقة ليس فقط على يعني على الكلمات العامة والكلمات التجميلية. نحن الآن كسوريا في أضعف مراحلنا منذ التأسيس الأول، منذ دخول قوات الثورة العربية الكبرى يعني 1918 والمؤتمر التأسيسي الأول. يعني لك مقارنة بسيطة أستاذة ربا، لو تكرمت علي فقط بنصف دقيقة،
1: تفضل.
0: هل يعقل أن نكون نحن السوريين قادرين قبل 100 سنة وأكثر، يعني من عام 1918 إلى 1920، الحكومة العربية الأولى ناقشت في المؤتمر السوري التأسيسي الأول على مدار 13 شهرا موضوع الدستور السوري، ونحن في عام 2025 نذهب إلى
1: 26.
0: مناقشة
1: نعم
0: المؤتمر الحوار الوطني في عدة ساعات. هذا
1: نعم
0: يدلنا على أن سوريا ليست في أفضل حالاتها، وبالتالي الانطلاق إلى سوريا الجديدة التي كلنا نطمح إليها يجب أن يكون من خلال مشاركة القوى السياسية بشكل فاعل. يعني تحت قبة البرلمان يظهر لنا ناشط ثوري وإعلامي محبوب جماهيريا بشكل كبير، ولكن ينصح النواب بعدم التحزب. طيب إذا داخل البرلمان ما بدنا نعمل
1: طيب
0: كأحزاب وقوى سياسية، وين بدنا نعمل؟ إذا هذا الموضوع بحاجة إلى الإضاءة عليه بشكل كبير
1: يعني
0: حتى
1: هل تقصد يعني
0: تستطيع
1: يا سيد
0: القوى
1: حسان، أنا
0: السياسية
1: سمح
0: مساعدة
1: يعني
0: الدولة.
1: أعطيتك الكثير من الوقت، لكن إلى الآن أنت تربط التشاركية السياسية بسيادة الدولة أو بالسيادة الوطنية، إلى أي مدى نستطيع أن نقول بأنه فعلا الآن بعد أن تم تأسيس الكثير من المؤسسات يعني في الدولة كالجيش، كمجلس الشعب، كالحكومات والوزارات، كل هذه الأمور يعني لا نقول أن هناك تشاركية، كيف تستطيع أن تفسر لنا هذا الأمر وتربط بينه وبين السيادة الوطنية كي لا نخرج عن
0: يعني
1: سياق
0: هو
1: الحديث؟
0: لن نخرج عن الحديث، يعني عن السياق، عن موضوعنا. السيادة
1: تفضل.
0: الوطنية ليست حكرا على السلطة، هي
1: نعم
0: مجموعة من العوامل يساعد فيها المجتمع المدني، المجتمع الأهلي، يعني بما يشمل جماهير الناس، الاتحادات، النقابات، الجمعيات، إلى آخره، الأحزاب، القوى السياسية. هذه كلها تدعم سيادة الدولة، لأن الحكومة عندما مثلا تتفاوض الآن الحكومة الانتقالية الانتقالية مع الاحتلال الإسرائيلي على الانسحاب من الأراضي اللي احتلها. إذا فرضت على سوريا مثلا، أو لو ضغطت إحدى الدول ولنفترض الولايات المتحدة الأمريكية على حكومتنا الانتقالية أنه يجب أن تدخلوا إلى لبنان لمحاربة حزب الله، ببساطة شديدة تستطيع الحكومة أن تقول لدي مجلس شعب يرفض هذا الأمر، لدي معارضة سياسية ترفض هذا الأمر.
1: إذن التشاركية أيضا مهم جدا هذه نقطة. بكل الأحوال لابد أن نذهب إلى تجربة مشابهة لسوريا أو لدروس مستفادة من تجارب مشابهة لسوريا. في العراق مثلا، حيث فقد جزءا كبيرا من سيادته الوطنية عام 2003، مر بعدها بمتغيرات كبيرة على عدة مستويات. نتابع كيف كانت التجربة العراقية في السيادة الوطنية ونعود.
2: متى تستعيد الدول سيادتها الوطنية بشكل كامل بعد مرورها بتحولات سياسية كبرى؟ بعد إسقاط نظام صدام حسين عام 2003، فقد العراق جزءا كبيرا من سيادته مع خضوعه لسلطة الاحتلال بقيادة الولايات المتحدة وبريطانيا ممثلة في سلطة الائتلاف المؤقتة. وفي حزيران عام 2004 نقلت السلطة إلى الحكومة العراقية المؤقتة، وأقر مجلس الأمن ذلك في قراره رقم 1546. لكن استعادة السيادة القانونية لم تعني اكتمال السيادة على أرض الواقع، فقد استمر وجود قوات متعددة الجنسيات في العراق بناء على طلب الحكومة المؤقتة وبتفويض من مجلس الأمن، ما جعل كثيرا من الباحثين يميزون بين السيادة القانونية والسيادة الفعلية. وبرز تحد آخر تمثل في احتكار استخدام القوة، حيث شهد العراق استمرار فاعلين مسلحين خارج البنية العسكرية التقليدية، وهو ما اعتبر من أبرز معوقات اكتمال سيادة الدولة. كما ظل القرار العراقي عرضة لتأثيرات إقليمية ودولية متنافسة في ظل الانقسامات الداخلية وضعف المؤسسات خلال السنوات الأولى بعد عامي 2003. يقول الدرس العراقي إذن إن استعادة السيادة ليست لحظة قانونية تعلن بقرار دولي، بل هي عملية طويلة تحتاج بناء مؤسسات قوية واحتكار الدولة للسلاح واستقلال القرار الوطني حتى تتحول السيادة القانونية إلى سيادة فعلية.
1: إذن بعد أن تابعنا التجربة العراقية نعود لك دكتورة ناهد بموضوع يعني ليس اقتصاديا لكنه أبعد من ذلك وأهم من ذلك، موضوع إعادة الإعمار. إلى أي مدى من الممكن أن يتم الضغط على سوريا في ملفات كثيرة سياسية مقابل ملف إعادة الإعمار الذي إلى الآن لم يطرح دوليا بشكل ملف متكامل مؤتمر دولي، لأن يعني تكلفة إعادة الإعمار في سوريا مئات المليارات كما تعلمين؟
3: يعني الحقيقة يجب أن تعمل الدبلوماسية السورية الآن على تحشيد الدعم من أجل إطلاق مثل هذا المؤتمر. يعني نحن لنا تجارب سابقة، أو في المجتمع الدولي يوجد تجارب سابقة يمكن الاعتماد عليها، مثلا التجربة الألمانية ومشروع مرشال. لولا مشروع مرشال لم يكن لألمانيا أن تقوم بعملية البناء. تخيلي أنت مشروع مارشال قدم لألمانيا أظن
1: لكن
3: ما بين
1: على العكس أحيانا يعني نحن ربما لسنا قريبين من التجربة الألمانية. في العراق مثلا منذ قليل كما تحدثنا جاء موضوع التدخلات الدولية بدءا من الدستور ووصولا إلى ما وصلت إليه من المحاصصات السياسية في العراق نتيجة فقدان السيادة الوطنية. إلى أي مدى من الممكن فعلا أن يتم استخدام هذا الملف للضغط على سوريا لإفقادها سيادتها وقرارها مقابل ملفات يعني تفيد دول أخرى وليس سوريا؟
3: هذا يعتمد على الإدارة السياسية. يعني حين يكون لدينا إدارة سياسية وطنية وهي فعلا تمثل تطلعات الشعب السوري ونحن نرى هذا، فأكيد يعني هناك بعض التجاوزات، هناك سلاح منفلت، هناك أراضي لا يعني لم تخضع لسيطرة الدولة، ولكن هذا لا يعني بأنه الدولة السورية والحكومة السورية لا تمثل تطلعات السوريين. حين تكون لديك حكومة وطنية فعلا تمثل تطلعات الشعب، ونرى بأنها حذرة جدا في عملية الاقتراض حتى لا يقع البلد تحت ديون طائلة أو يضطر إلى بيع مؤسساته. في تجربة يونانية سابقة يعني اضطروا أن يبيعوا معظم مؤسساتهم من القطاع الصحي إلى القطاع التعليمي. يمكن أن نقول بأنه فعلا حين يتم عقد مثل هذا المؤتمر الدولي ويكون هناك منح مالية تستطيع سوريا أن تستفيد منها، هذا يشكل دعامة أولى. أيضا في عنا نحن عوامل داخلية يمكن أن تعتمد الحكومة وهي تكون فعلا مصدر لإعادة الإعمار. مثلا أنت عندك حماية مواردك الطبيعية، نحن عنا يعني حسن الإدارة لمواردنا الطبيعية مثل النفط، الغاز، المياه، الثروات المعدنية بشكل شفاف، وأن تكون عائداتها فعلا موضوعة في خزينة الدولة. يعني نحن الآن أمام جدلية، يعني أنا كمواطنة يعني وأتابع الشأن السوري بكل تفاصيله، هناك شيء يسمى الصندوق السيادي، وهناك شيء يسمى خزينة الدولة، وهناك شيء يسمى وزارة المالية. طيب من منهم يتبع لمن؟ يعني أنت تسمعين عن مشاريع استثمارية ويقولون بأن الصندوق السيادي هو الشريك الثاني.
1: نعم، وهذه هي مشكلة، هذا التنوع وعدم الشفافية وعدم معرفة كل مهمة كل، يعني تجعل يعني الشخص يضيع ولا يعرف أين هي البوصلة الحقيقية في الموضوع الاقتصادي في سوريا.
3: لذلك إدارة الموارد الطبيعية بشكل شفاف وإدارة المشاريع الاستثمارية، منع الاستغلال الغير قانوني للموارد. يعني أنت شفتي صارت مشكلة بتلمنين لأنه هني عم بيسحبوا مياه أبار. المياه هي عبارة عن مصدر لثروة سيادية. شفنا انهيار بالسد وفيضان دمر آلاف الهكتارات من الأراضي ودمر مزروعات. طب ليش أنا ما بيكون عندي قنوات ري؟ ليه ما بيكون عندي خطوط طوارئ؟ بعدين ننوع الاقتصاد، يعني سوريا دولة زراعية وهي يمكن أن تكون سلة اقتصادية. بس عفوا هالنقطة هالجزئية، مثلا الحسكة تورد 80% من القمح لسوريا. طيب إذا نحن حققنا اكتفاءنا الذاتي غذائيا على الأقل، يعني نحن ضمننا أول عوامل الاستقرار والمساهمة
1: نعم هو الأمن الغذائي هو جزء أيضا من السيادة الوطنية بالتأكيد.
3: تماما.
1: أذهب إلى السيد عبد الباسط، إذا سألناك أيضا كيف تستطيع أن تكون سوريا دولة ذات سيادة لها علاقات جيدة دوليا، ليست مكانا للاستقطاب، وأن لا تصبح مكانا لتنفيذ الأجندات الخارجية كما حدث في تجارب مماثلة ومنذ قليل اطلعنا على التجربة العراقية؟
4: كما ذكرت فعلا هذا موضوع مهم في فرض السيادة والصورة الجديدة لسوريا دبلوماسيا. نعم، سوريا استطاعت يعني إعادة موضوعها الدبلوماسي السياسي بعد حالة العزلة التي أوردها إليها النظام البائد، بينما اليوم كانت رسائلها إيجابية تجاه دول الإقليم، تجاه دول الجوار، فصل جديد من العلاقات مع أوروبا والاتحاد الأوروبي وأمريكا، وأفضل من ذلك فصل جديد من العلاقات مع روسيا التي كانت يعني تتخذ سياسة التبعية تجاه سوريا، واليوم هي توقع اتفاق شراكة قائم على المصالح المشتركة بخصوص قواعدها المتبقية في سوريا، بالإضافة للانسحاب من أمريكا من قواعده وبدء لعملية التشارك في موضوع إنتاج الطاقة سواء مع أمريكا أو دول أخرى. إذا السيادة تريد يعني فعلا ابتعاد عن سياسة الاستقطاب والمحاور. سوريا دبلوماسيا قائمة على الشراكات أكثر منها اتجاه المحاور، كونها يعني دولة مؤثرة في حال انتمت إلى أي محور، ولكن هناك لها تأثير أيضا دبلوماسي أنجع في حالة يعني اتخذت سياسة دبلوماسية قائمة على الانفتاح والشراكات بناء على المصالح المشتركة. لا يوجد يعني عدو، صفر أعداء نعم، ولكن بنفس الوقت صفر يعني أن تكون سوريا مصدر خطر تجاه أي دولة أخرى. هذه سياسة.
1: لكن هل سياسة صفر مشاكل تنطبق على سوريا في هذه المرحلة، وخاصة موقعها الجغرافي والجيوسياسي وما يحدث في المنطقة والدور المناط بسوريا بعدة ملفات، منها ملف حزب الله ويعني ما يحدث في دول الجوار؟ هل تستطيع سوريا أن تلعب هذا المكان الذي هو صفر مشاكل وبالتالي تضمن سيادتها الوطنية؟
4: تعقيدات المنطقة أمنيا وعسكريا أخيرا في مشكلة مضيق هرمز وتوغلات إسرائيلية في جنوب لبنان وسوريا ومشكلة غزة، فعلا هي تحديات كبيرة في ضمن السياسة ضمن الدبلوماسية السورية الجديدة، ولكن نعلم أن بقدرة كل دولة بسياسة معينة أن تقول يعني لدينا مشاكل ولا ننخرط في حل مشاكل الآخرين على حساب مشاكل. إذا هناك يعني أولويات في ترتيب هذا الأمر، ربما يعني يضغط دولة معينة بحكم يرى الأمر سهل أن يمكن أن نطلب من سوريا أن تدخل إلى هنا أو تذهب إلى هناك، ولكن فعلا سوريا لديها مشاكل تريد معالجتها لا تحل مشاكل الآخرين على حسابها.
1: نعم.
4: هذا يعني هذا يعني محدد أساسي تم الإفصاح عنه من مسؤولين سوريين أكثر من مرة.
1: نعم.
4: موضوع هو موضوع شاق وطويل بين التنسيق بين الأمور الدبلوماسية وجلب استثمار وإعادة الإعمار فعلا بحكم تأخر يعني، فالموضوع يحتاج إلى صبر طويل وبنفس الوقت حكمة دبلوماسية
1: وبحاجة إلى رؤية واضحة، وهذا ما نبحث عنه دائما ونحاول أن نستشفه أو نجده في يعني الخطة التي تعمل عليها الدولة بعدة محاور. موضوع أن يكون هناك رؤية واضحة لكل الملفات. سيد حسان، بالنسبة للرؤية فعلا، هل من الممكن أن تقوم الحكومة السورية الجديدة أو الإدارة السورية الجديدة بعلاقات دولية متوازنة تضمن لها الاستقلالية بالقرار ولا تعني التبعية، أم أنه ربما موضوع السلطة يجعلك ربما تقدم بعض التنازلات الخارجية أحيانا لحسابات مختلفة؟
0: بداية اسمح لي أن أقارب التجربة العراقية بطريقة عكسية في سوريا. العراق تم احتلاله عام 2003،
1: نعم،
0: بينما سوريا تحررت
1: في عام صحيح
0: في تحررت من نظام الأسد ومن الاحتلال الإيراني في نهاية عام 2024. إذن هذه المقاربة نوعا ما يعني لابد من تصويبها. نحن الآن يفترض أن نكون في مرحلة دولة وطنية تبنى من جديد. النقطة الثانية التي لابد من الإشارة إليها أنه لا يوجد دولة في العالم قاطبة يعني لديها صفر مشكلات، لا يمكن أن نصل إلى هذا الوضع، فما بالك بمنطقة الشرق الأوسط المشتعلة منذ بدء التاريخ، صراع الحضارات، صراع الديانات، مهبط الديانات السماوية إلى آخره. لا يمكن أن تكون سوريا في هذه يعني اليوم سمعنا تحديدا رئيس الأركان أو وزير الدفاع الإسرائيلي يقول أن سوريا هي غزة المقبلة والحرب حتمية وقادمة لا محالة. إذن نحن الآن في عين العاصفة في سوريا، نحن لا يمكن أن نكون في منأى عن التجاذبات. ما يشفع لنا يعني ما يمكن أن يساعدنا أن هناك تغير عالمي في الرؤية تقوده الولايات المتحدة الأمريكية من أجل منافسة الصين. هذا
1: تقوده الولايات المتحدة أم يقوده رؤية ترامب؟ لأن هذا الأمر أيضا يختلف وأنت تعلم ذلك، هذه مشكلة
0: لا
1: أخرى.
0: لا لا لا، رؤية الولايات المتحدة الأمريكية دولة عظمى، دولة مؤسسات، ترى في الصين المنافس القادم خلال القرن الحالي، وبالتالي هي تريد أن تجعل منطقة الشرق الأوسط منطقة هادئة تقوم على يعني إعادة تمرير يعني النفط والطاقة والطرق التجارة من أجل استقرار كامل حتى تتفرغ لصراع مقبل حتما مع الصين، وبالتالي هي تدمج سوريا ضمن موقعها الاستراتيجي ضمن رؤية واسعة كبيرة لكل العالم في منطقة هدوء، وبالتالي نحن إذا استطعنا أن نبني سيادتنا الداخلية من خلال ما تفضل به الزملاء الكرام من تقوية الشعب السوري، الاقتصاد السوري، الجيش السوري، ضبط الحدود إلى آخره،
1: التعليم. طب إذا لم تستطع الحكومة السورية أن تقوي السيادة الداخلية، هل من الممكن أن تقدم تنازلات خارجية لضمان؟
0: بالتأكيد لا يوجد دولة في العالم لا تقدم تنازلات خارجية من أجل
1: على حساب السيادة الوطنية أم على نعم تمام
0: ليس على حساب السيادة الوطنية. لا يوجد دولة في العالم تقدم على أساس سيادتها الوطنية، لكن نحن عرفنا السيادة بأنها شيء مرن وليس شيء صلب، وبالتالي يمكن لدولة ما في مرحلة ما أن تهادن عدوا مثلا لا تستطيع أن تجابهه،
1: نعم،
0: وفي لحظة ما ممكن أن تمرر مشاريع معينة، ممكن أن تبدل يعني مثلا يمكننا أن نبدأ بملفات شائكة جدا مثل ملف مكافحة المخدرات، وقف التهريب، وقف إمداد حزب الله بالسلاح عن طريق العراق وإيران دخولا إلى سوريا، مقابل مثلا إهمال ناحية معينة بسيطة. لكن نحن نرى أن التشاركية ودعم الاقتصاد الداخلي والنظر في حاجات المواطنين هي من أهم عناصر السيادة. يعني لا يمكن أن نطلب من مواطن فقير معدم
1: صحيح
0: نأتي له بالكهرباء ونرفعها 600%، هذا
1: نعم
0: غير منطقي، وبالتالي لابد من النظر بعين واسعة جدا إلى متطلبات المواطنين في
1: نعم
0: الداخل، وبناء دولة حقوق، سيادة قانون، تشاركية وديمقراطية. الديمقراطية لم تلفظ، لم نسمعها من هذه الحكومة الانتقالية
1: نعم
0: منذ مؤتمر إعلان النصر حتى الآن. لماذا؟ ألم نخرج بثورة من أجل الوصول إلى دولة ديمقراطية، دولة
1: نعم
0: سيادة قانون، دولة تشاركية؟
1: تداول للسلطة،
0: بالتأكيد هناك
1: تعددية
0: كثير من
1: حزبية. نعم
0: المنغصات.
1: نعم
0: طبعا طبعا هذا
1: شكرا
0: حق، هذا حق للشعب السوري ويجب أن نطالب به. شكرا.
1: نعم شكرا جزيلا لكم ضيوف الأعزاء على كل هذه المعلومات المتعلقة بالسيادة الوطنية بين المفهوم الداخلي والخارجي، وعلى أن تكون فعلا سوريا فيها سيادة وطنية تحمي مواطنيها بالدرجة الأولى وتكون مستقلة بقرارها خارجيا. شكرا لك يا دكتورة ناهد غزول، كنت معنا من باريس. حضرتك ناشطة سياسية وكاتبة وباحثة في جامعة باريس، مرحبا بك. أيضا الدكتور عبد الباسط أبو نبوت الباحث في الشؤون السياسية والعلاقات الدولية، كنت معنا من دمشق. والمحامي حسان الأسود الأمين العام للتحالف السوري الديمقراطي، كنت معنا من هانوفر في ألمانيا. كان هذا بيان الأسبوع من الجمهورية الثالثة.

0: في كل زاوية من هذا البلد هناك قصة تستحق أن تروى، وربما تكون أنت من يراها أولاً. نحن في تلفزيون سوريا نطلق كاميرا الناس، وثق، أرسل، وكن جزءاً مساهماً في صناعة الخبر. في كاميرا الناس عدستك تصنع الخبر.
1: هروب بشار الأسد من دمشق
2: في زمن تتسارع فيه الأحداث.
3: أهلا بكم مشاهدينا في هذه الساعة الإخبارية
4: من تلفزيون سوريا،
2: وتتقاطع فيه القضايا. تأتيكم نشراتنا الإخبارية لتقدم الصورة كاملة إلى كل العالم. هنا لا نروي الحدث فقط، بل نبحث في خلفياته، نحلل أبعاده، ونواكب التطورات الساخنة بتغطيات على مدار الساعة. نشراتنا تنقلك إلى الميدان وتفتح العناوين وتكشف ما خلفها.
5: ختام النشرة في أمان الله.
6: في مشهد اقتصادي معقد تتداخل فيه السياسات وتتصاعد التحديات، يبقى الاقتصاد هو البوصلة للقرار. من حركة الأسواق إلى سياسات المال، من هموم المواطن إلى خيارات صانع القرار، نفتح الملفات، نحلل المؤشرات، ونطرح الأسئلة، نرصد أبرز تطورات المال والأعمال لنقدم قراءة دقيقة للواقع. في الراصد الاقتصادي، حيث تعرض الحقائق وتتكلم الأرقام، ومصلحة الناس أولاً، على تلفزيون سوريا.
7: الحقيقة لا تكمن دائماً فيما نراه، بل فيما غاب أو غيب عن المشهد. بين ركام الوثائق وظلال الخرائط نقتفي الأثر مهما صغر، نستمع، نستكشف، نتحرى، نبحث ونناقش، سعياً لإبراز ما غاب من تفاصيل الصورة. المستكشف على شاشة تلفزيون سوريا.

0: فوزي السلو. فوزي السلو ضابط عسكري ورئيس مؤقت لسوريا، حليف شيشكلي وقناعه في الحكم. ولد فوزي السلو في مدينة دمشق عام 1905 لأسرة كردية الأصل. كان والده ضابطاً في الجيش العثماني، وهو ما أثر في شخصية فوزي فانتسب للقوات الخاصة الفرنسية التي دخلت سوريا عام 1920. خلال خدمته فيها استطاع الدخول إلى الكلية الحربية في حمص، وتخرج منها بعد عامين ملازماً. ترقى سلو في رتبه العسكرية خلال فترة الانتداب الفرنسي، إلا أن بداية الحرب العالمية الثانية انعكست سلباً على مسيرته، إذ قرر سلو مع ضباط سوريين آخرين أن يقفوا مع حكومة فيشي الفرنسية المتحالفة مع النازيين، والتي سيطرت في البداية على سوريا، حتى تم القضاء عليها عام 1943 من قبل حكومة فرنسا الحرة. أدى موقفه هذا إلى تسريحه من الجيش، إلا أنه استطاع العودة مجدداً للجيش عام 1945 حين تأسس عملياً الجيش السوري مستقلاً عن الفرنسيين. بعد الاستقلال شارك فوزي السلو في حرب فلسطين عام 1948، ثم شارك في اللجنة السورية التي فاوضت القوات الإسرائيلية على اتفاق هدنة في العام ذاته. كان لفوزي السلو علاقات صداقة قوية مع العقيد أديب الشيشكلي رفيق السلاح في حرب 48، ولما قام الأخير بانقلابه عام 1949 سلمه وزارة الدفاع، واستمر سلو في الوزارة حتى عام 1951. في ذلك العام نفذ الشيشكلي انقلابه الثاني على حكومة معروف الدواليبي والرئيس هاشم الأتاسي لمنع أي تقارب سوري عراقي محتمل. أراد الشيشكلي أن يعين فوزي السلو رئيساً للبلاد كي لا يظهر بمظهر المحب للسلطة، فصار السلو على إثر ذلك رئيساً لسوريا، لكنه في الحقيقة كان واجهة لحكم الشيشكلي، وقد أمسك إلى جانب رئاسة البلاد كلاً من رئاسة الوزراء ووزارة الدفاع ووزارة الداخلية. في عام 1953 استقال فوزي السلو من رئاسة البلاد لصالح العقيد الشيشكلي الذي نصب نفسه رئيساً، إلا أن الأخير لم يدم حكمه أكثر من عام واحد بعد أن واجه انقلاباً عسكرياً أطاح به. سافر فوزي السلو بعد استقالته من مناصبه العسكرية والمدنية إلى المملكة العربية السعودية، وعمل مستشاراً للملك سعود لمدة 3 سنوات. عاد بعدها إلى سوريا وعاش في بيت والد زوجته في مدينة حماة حتى توفي عام 1972. ورغم الانتقادات الكثيرة للسلو لمشاركته في الانقلاب العسكري الذي عطل الحياة البرلمانية السورية، إلا أن بعضهم يعتقد أن السلو كان نظيف اليد، حتى إنه لم يملك بيته الخاص ليورثه لأبنائه.
1: سوريا حجر الصمود، مهد الحضارات، عانت من نيران الحرب وشهدت دماراً لم يسبق له مثيل، لكن الإرادة لا تنكسر والأمل لا يموت. اليوم نكتب فصلاً جديداً في تاريخنا، فصلاً من البناء والإعمار، فصلاً نثبت فيه للعالم أننا شعب واحد قوي ومتماسك، بسواعد أبنائها وبروح التعاون تنهض سوريا من جديد ونبنيها أقوى وأحلى وأكثر ازدهاراً. سوريا الجديدة هي سوريا المستقبل، سوريا العلم والمعرفة، سوريا الجمال والثقافة، سوريا التي نستحقها جميعاً. لن نتوقف حتى نصل إلى هدفنا، لن نتوقف حتى نجعل من سوريا فخر العرب والعالم. سوريا نبنيها معاً.

نشرة إخبارية مفصلة نبدأ بالعناوين. وزارة الخارجية تدين الغارات الإسرائيلية على مطار أبو الظهور العسكري بريف إدلب وتشير إلى أنها تقوض جهود ترسيخ الاستقرار. الأمن الداخلي يعلن القبض على قيادي بارز في داعش بمدينة منبج في حلب ويؤكد استمرار ملاحقة خلايا التنظيم. محكمة الجنايات الرابعة بدمشق تحكم بالإعدام على وسيم الأسد وتدينه بجرائم القتل العمد والتعذيب. اتحاد بلديات غزة يحذر من انهيار وشيك لمنظومة المياه والصرف الصحي ويقول إن عطشا جماعيا يهدد سكان القطاع.

دانت وزارة الخارجية الغارات الجوية الإسرائيلية على مطار أبو الظهور العسكري في إدلب، مشيرة إلى أنها عدوان غير مبرر وانتهاك صارخ لسيادة سوريا وتصعيد خطير يهدد الأمن والاستقرار بالمنطقة. وأكدت الوزارة أن استمرار الاعتداءات الإسرائيلية في وقت تلتزم فيه سوريا بضبط النفس وتعمل على ترسيخ الاستقرار وتجنب التصعيد يكشف عن محاولات الاحتلال تقويض هذه الجهود. كما حملت الوزارة الاحتلال مسؤولية التصعيد داعية المجتمع الدولي ومجلس الأمن إلى إدانة هذا العدوان بشكل واضح، وأوضحت أن سوريا ستواصل الدفاع عن حقوقها وعن مصالحها بالوسائل المشروعة التي تكفلها الأعراف الدولية. وكان مصدر عسكري كشف لتلفزيون سوريا أن الغارات الإسرائيلية استهدفت مدرجا وحظائر طائرات مهجورة في المطار. هذا وأعرب المبعوث الرئاسي الأمريكي الخاص إلى سوريا والعراق توم براك عن قلقه إزاء الغارات الإسرائيلية على مطار أبو الظهور العسكري في ريف إدلب، واصفا إياها بالتصعيد غير المبرر. وأشار براك في منشور عبر إكس إلى أن الحكومة السورية أبدت مرارا وتكرارا رغبتها في خفض التصعيد مع إسرائيل، وأكد أن واشنطن ستواصل استضافة حوارات لتشجيع الحل الدبلوماسي بدلا من العنف العسكري، واعتبر أن اتفاقيات خفض التصعيد الدائمة تبنى من خلال حوارات مستمرة مع جميع الأطراف المعنية. ودعا براك الطرفين إلى إعطاء الأولوية للحوار العقلاني. من جهتها دانت وزارة الخارجية الأردنية الغارات الإسرائيلية على مطار أبو الظهور العسكري في إدلب، ووصفتها بأنها عدوان غير مبرر وانتهاك صارخ لسيادة سوريا ووحدة أراضيها. وأكد الناطق باسم الوزارة السفير فؤاد المجالي ضرورة وقف الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على سوريا، ودعا المجتمع الدولي إلى إلزام إسرائيل بوقف اعتداءاتها واحترام القانون الدولي وسيادة الدول. وجددت الخارجية الأردنية موقف المملكة الداعمة لوحدة سوريا وسيادتها ولأمنها واستقرارها وسلامة أراضيها.

0: للمزيد معنا الآن حازم عوض مراسلنا من دمشق. حازم، نرصد معك المزيد في بيان الخارجية السورية حول الانتهاكات الإسرائيلية الأخيرة.
1: حقيقة لا، يعني هذا البيان هو الإعلان الرسمي الصادر عن الدولة السورية بأن هذا الاعتداء كان عبر طائرات إسرائيلية لساعات متأخرة بعد هذا الاعتداء، والذي تم في حوالي الساعة 4 من فجر اليوم. لم تكن معروفة تبعية هذه الطائرات التي استهدفت مطار أبو ظهور العسكري، فكانت هناك ترجيحات ومصادر أمنية تتحدث عن أن هذه الطائرات عسكرية. بيان الخارجية يدين بشكل مباشر إسرائيل ويحملها مسؤولية ما حدث، ويعني كان هناك إدانة واضحة شديدة اللهجة من قبل وزارة الخارجية للاعتداء على وحدة وسلامة أراضي الجمهورية العربية السورية. طبعا يعني كانت هناك دعوات أيضا في هذا البيان لأن يعني يتحمل المجتمع الدولي ومجلس الأمن أيضا يعني هذا الحجم من الاستمرار في تهديد أمن المنطقة وتهديد سيادة الأراضي السورية بأن يكون هناك إدانة واضحة واتخاذ المجتمع الدولي لواجبه يعني تجاه هذه الانتهاكات الإسرائيلية. أكدت سوريا أيضا في بيانها بأنها مستمرة في الدفاع عن حقوقها ضمن يعني الأطر القانونية، وقالت بأن الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة منذ سقوط النظام المخلوع وحتى هذا اليوم يقوض كل جهود سوريا نحو يعني الحفاظ على استقرار المنطقة إضافة إلى ضبط النفس. وأكدت بأن يعني هذه الممارسات الإسرائيلية قد تجر يعني المنطقة كلها إلى عدم الاستقرار. نعم
0: حازم عوض، شكرا جزيلا. هذا وأفاد مراسلون بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي توغل باتجاه تلة باط الوردة المطلة على بيت جن بريف دمشق الغربي، ويأتي الاعتداء الإسرائيلي على وقع تواصل انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي في مناطق متفرقة من جنوبي سوريا، لا سيما في القنيطرة وريف درعا الغربي، حيث ينفذ الاحتلال عمليات توغل متكررة ويختطف مدنيين بين الحين والآخر. معنا الآن من دمشق الصحفي المختص في الشأن الإسرائيلي خالد خليل. أهلا بك أستاذ خالد. إذن غارات إسرائيلية على مطار أبو ظهور العسكري وتوغل في ريف دمشق، كيف يمكن تفسير هذا التصعيد الإسرائيلي؟
2: تحياتي أنسة علاء لك وللسادة المشاهدين. بالفعل الغارات الإسرائيلية على مطار عسكري في المنطقة الشمالية من سوريا، هذا يعتبر التصعيد الأول من نوعه بعد سقوط نظام الأسد، ويعتبر مؤشر خطير لطالما كانت التصعيدات والتوغلات الإسرائيلية تنحصر في الجنوب السوري نتيجة العقيدة العسكرية الإسرائيلية التي تطالب بإنشاء أحزمة آمنة. ولكن اليوم نجد الطائرات في منتصف الليل ذهبت إلى المنطقة الشمالية في سوريا. هذا الأمر يعد مؤشرا خطيرا. لماذا؟ لأنه يأتي في ظل سياق سياسات دمشق التي تحاول اعتماد مبدأ التوازن، ولا يمكن قراءة هذا التصعيد في المعزل عن السياق الإقليمي وعن ازدياد التنافس الإسرائيلي التركي في سوريا في ظل محاولات دمشق يعني انتهاج سياسة فيها من التوازن والابتعاد عن لعبة المحاور. دمشق تريد أن تمحي ذاكرة بأن تكون الأرض السورية أرض لتصفية الصراعات. تعرفين آلاء، طيلة العقدين أو العقد ونصف الماضي كانت سوريا ساحة لصراعات الظل في ظل التنافس الإسرائيلي الإيراني. اليوم هذا الأمر يعد مؤشرا خطيرا، خاصة أيضا في ظل يعني بعد لابد الإشارة إلى اتفاقية مكة. هذا الأمر مرتبط بالتداعيات الجيوسياسية وفي حالة التخبط التي تمر فيها إسرائيل. أيضا لا يمكن قراءة هذا التصعيد بعيدا عن قراءة سلوك بنيامين نتنياهو داخليا في ظل المعترك الانتخابي وفي ظل سياسة التخبط. اليوم إسرائيل تحاول إعادة إنتاج قواعد اشتباك جديدة في المنطقة، ولكن للأسف لا تزال تتصرف وفق المنطق القديم وترى سوريا ساحة رخوة. لذلك رأينا هذا التنديد شديد اللهجة من قبل الخارجية والإدانة من قبل المبعوث الأمريكي توم براك بالإضافة إلى الأردن. باعتقادي أن إسرائيل لا تزال تتصرف ليس ضمن مبررات جديرة بمنطق يعني تصل إلى تحديات المستوى الأمن القومي لها. اليوم سوريا جديدة بعيدة عن النفوذ الإيراني.
0: هناك تبرير نشر في الإعلام يعني خالد إن سمحت لي بالمقاطعة هنا، أنه هذه الغارات الإسرائيلية على مطار أبو ظهور جاءت بعد تحليق لطيران حربي سوري لأول مرة منذ سقوط النظام. ما مدى وجاهة هذا الطرح وكيف يمكن أن تستقبل دمشق هذا التبرير؟
2: أولا لا يوجد لدي معلومات مؤكدة حول تحليق هذا الطيران، وأين صحة هذه الأنباء؟ هل يحق لي يعني إسرائيل منع الطيران السوري؟ الأجواء السورية والأرض السورية هي أرض سيادية، وهذا اعتداء صارخ ومخالف للقانون الدولي ولميثاق الأمم المتحدة الذي يفرض احترام سيادة الدول. باعتقادي أن اليمين المتطرف يحاول قدر الإمكان خلط الأوراق وخاصة تصدير أزماته إلى الخارج، ومن منطق آخر نستطيع أن نقرأ ربما هذه التحركات الإقليمية والتبدلات العملاقة التي تشهدها المنطقة ربما تأتي أيضا في سياق التأثير على الانتخابات الإسرائيلية، خاصة بأن بنيامين نتنياهو وفريقه لا يملكون يعني نسب الحسم كما تقول مؤشرات الاستطلاع في إسرائيل. وبالفعل هذا التصعيد خاصة باستهداف المطارات العسكرية يشير إلى أن التنافس التركي الإسرائيلي يتنامى على الساحة السورية وينتقل من مجرد صراع سياسي إلى تحركات عسكرية، وهذا يضر في نهج التقدم الذي تحاول سوريا الجديدة المضي فيه. ورأينا أن إسرائيل منذ الساعات الأولى كانت هي الوحيدة التي تسبح ضد التيار وتحاول إفشال التجربة السورية، ولكن من الجيد ومن اللافت قراءة أيضا الإدانة الأمريكية المباشرة والصريحة خلال الساعات، على الرغم من أن تل أبيب لم تقدم أي تعليق رسمي وفوري. يعني هناك ضغوط وهناك رفض أمريكي لهذا النهج الإسرائيلي، إلا أن باعتقادي العبث الإسرائيلي سيستمر طالما أن بنيامين نتنياهو في صدارة المشهد، طالما أنه يخوض أزمات ومآزق داخلية خاصة في ظل المعترك الانتخابي. لا تزال إسرائيل لا تنسجم مع الهندسة الإقليمية الأمريكية. اليوم هناك رؤى أمريكية واضحة للمنطقة في دعم أنظمة تنموية وتهتم بالأبعاد التنموية وليس ذات أبعاد إيديولوجية، لأنها تريد منطقة الشرق الأوسط.
0: يعني ما قيمة هذه المواقف الأمريكية؟
2: حلبة صراع.
0: ما قيمة هذه المواقف الأمريكية وأيضا يعني ما صرح به المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا والعراق توم براك في ظل عدم ممارسة واشنطن ضغوط حقيقية على إسرائيل في سبيل خفض التصعيد في سوريا والمنطقة؟
2: سؤال في غاية الأهمية حقيقة. لو أن أمريكا تريد أن توقف هذه الاعتداءات لأوقفتها، ولكن أيضا دعينا نقرأ بأن هناك تضارب مصالح بين واشنطن وتل أبيب. لا يوجد رضا أمريكي على التصرفات والعبث الإسرائيلي في سوريا، لأن واشنطن تنظر إلى سوريا كحجر زاوية في استقرار المنطقة وكشريك في صناعة الأمن والاستقرار، ولكن هذا أيضا يضر في إسرائيل التي تحولت إلى دولة معزولة ومنبوذة، أو ما تسميه هي معركة الشرعية. اليوم هذا العبث الإسرائيلي لا يستطيع أن يستمر في ظل وجود قوة إقليمية بارزة حليفة حتى للولايات المتحدة الأمريكية. اليوم هناك معادلات إقليمية جديدة، يعني حقيقة أمريكا تحفظ أمن وتفوق إسرائيل ولكن ليس على حساب حلفاء بارزين آخرين. ولكن ما يهمنا نحن كسوريون أن يعود التنافس الإقليمي على أرضنا. اليوم المبررات والذراع التي تقدمها إسرائيل لمواجهة سابقا النفوذ الإيراني واليوم النفوذ التركي لاستنزاف الحالة السورية وخاصة في هذه المرحلة التأسيسية يضر في مسار التعافي السوري، ولكن تحاول دمشق قدر الإمكان ضبط النفس وممارسة سياسة الاحتواء والذهاب إلى مقارباتها الواقعية السياسية بانتهاج أو ما أستطيع أن أسميه صراحة مسارات دمشق المتعددة بعدم الانجرار إلى الاستفزازات الإسرائيلية ووضع عملية البناء الداخلي في سلم الأولويات.
0: أستاذ خالد، في بيان وزارة الخارجية كان هناك تحميل مسؤولية واضحة للاحتلال الإسرائيلي وأيضا دعوة للمجتمع الدولي ومجلس الأمن لإدانة هذا العدوان، وهناك إدانة من وزارة الخارجية الأردنية. كيف يمكن استثمار المواقف العربية والدولية في هذا الإطار؟
2: حقيقة اعتدنا أن يعني إسرائيل فقط تواجه بيانات الإدانة، ولكن هناك تطور لافت خاصة قبل أسبوع عندما كان هناك اعتراف كولومبي بما تسميه السيادة الإسرائيلية على الجولان، رأينا بيانات متتالية من قوى إقليمية وعربية وإسلامية وحتى من الاتحاد الأوروبي، نرى أن دمشق عبر دبلوماسيتها النشطة تحاول نقل المواجهة من أرض الميدان مع الاحتلال الإسرائيلي إلى معركة الشرعية الدولية، وتوج هذا النشاط حقيقة بزيارة الأمين العام للأمم المتحدة قبل أسابيع إلى سوريا، وكانت زيارة تاريخية يعني حمل فيها إدانة واضحة للاحتلال. اليوم إسرائيل يعني قد يظن كثيرون بأن لا يضرها هذه الإدانات، حقيقة إسرائيل قبل 7 أكتوبر كانت تضع على سلم تحديات الأمن القومي لها ليس التهديد العسكري وإنما معركة الشرعية. إسرائيل اليوم تتحول إلى دولة معزولة، رئيس وزرائها ووزير دفاعها السابق مطلوبان لمحكمة الجنايات الدولية، وهناك قراران بحقها من محكمة العدل الدولية يشيران وإن بشكل غير مباشر إلى أن ما يحكم إسرائيل نظام إبادي في ظل حرب الإبادة الجماعية التي ترتكبها تل أبيب ضد قطاع غزة. اليوم مراكمة دمشق لرصيدها الجيوسياسي، كل هذا الأمر قد ينقلب السحر على الساحر، قد ينقلب هذا الأمر ضد إسرائيل، وخاصة في ملفات استراتيجية عالقة في ظل رسائل الطمأنة وحالة الارتياح التي نراها من قبل معظم القوى الإقليمية والدولية لسوريا الجديدة ودعمهم اللافت لإنجاح التجربة السورية. إلا أن إسرائيل هي التي تقف عائق ليس فقط ضد تجربة سوريا الجديدة وإنما أيضا ضد الرؤى الأمريكية وضد القوى الإقليمية. هناك أيضا قيود إقليمية تواجهها إسرائيل خاصة في اتفاقية مكة. اليوم دمشق باتت نواة لمحور لقوى إقليمية لم تكن على وفاق تام حتى في الأمس القريب. اليوم نجد يعني دعما من قبل المملكة العربية السعودية ومن قطر الشقيقة ومن تركيا، وكل هؤلاء حلفاء بارزين للولايات المتحدة الأمريكية يدعمون بجهد واضح التجربة السورية.
0: أستاذ خالد، هل من خيارات لمقاربة سورية أخرى، لمعالجة أخرى أمام هذا التصعيد الإسرائيلي المستمر؟
2: باعتقادي في ظل قراءة واقعية هناك شبه غياب لمنظومة الردع العسكرية، خاصة في ظل الحماقة الإسرائيلية وسياسة العربدة التي مارستها في قطاع غزة، لم نجد أي قوة إقليمية حقيقة حركت ساكنا بشكل فعلي لإيقاف هذا الاحتلال. وسوريا من منظور واقعي لا تمتلك حاليا في الوقت الحالي أي قدرات عسكرية، لذلك ذهبت إلى تفعيل أدوات الضغط السياسي والدبلوماسي وحتى القانوني، ونجحت عبر دبلوماسيتها النشطة بتحقيق تقدم في هذا المسار. إلا أن دمشق أيضا تعي اليوم أن الأهمية للبناء البيت الداخلي، ولكن في ظل الاعتداءات الإسرائيلية والعبث الإسرائيلي لا نستطيع أن يعني إتمام هذا النهج. لذلك اليوم دمشق، وكما عبر السيد الرئيس أحمد الشرع قبل أيام في مقابلته مع قناة الجزيرة بأنه يعني نحن ذاهبون إلى اتفاق أمني وقد يفضي إلى حتى اتفاق سلام، ولكن في نفس الوقت أشار بأنه ليس متفائل في ظل التعنت الإسرائيلي. اليوم تحصين الجبهة الداخلية ومراعاة حساسية المرحلة الانتقالية وعدم الانجرار للاستفزازات الإسرائيلية يعني يحسب لدمشق عبر سياسة الاحتواء وضبط النفس، إلا أن أيضا الخيار العسكري ليس مستبعدا بالمطلق. قالتها دمشق حقيقة أن الاحتلال قد يستطيع أن يبدأ الحرب ولكن لن يستطيع إنهائها، ورأينا أن حدة الخطاب الرئاسي في سوريا ارتفعت بعد الاعتداء الإسرائيلي الصارخ والسافر على هيئة الأركان في تموز العام الماضي.
0: أستاذ خالد، لكن منذ ذلك الحين وحتى الآن تستمر الانتهاكات الإسرائيلية. الآن الخارجية القطرية تدين الغارات الجوية الإسرائيلية على مطار أبو ظهور العسكري في سوريا. هل يمكن أن تجمع سوريا مواقف عربية في مجلس الأمن؟ يمكن أن ينجم عنها خطوة ضاغطة على إسرائيل؟ ما إمكانية ذلك؟
2: هذا الموقف القطري معتاد. اليوم قطر الشقيقة كانت على طول من السباقة التي تدين يعني الاعتداءات الإسرائيلية، واليوم دمشق هي جزء من مؤسسة عربية دبلوماسية لديها ثقل سياسي ودبلوماسي واقتصادي، وتحاول قدر الإمكان عدم الانجرار للاستفزازات الإسرائيلية والاعتداءات الإسرائيلية ليست فقط خاصة في سوريا. اليوم بنيامين نتنياهو يحاول قلب الطاولة على الإقليم ويعتمد فقط المقاربات المتشنجة في ظل الضغوط الأمريكية التي تطالب فعلا تل أبيب بالذهاب نحو الدبلوماسية. رأينا تضارب المصالح الكبير صراحة بين واشنطن وتل أبيب في الساحة السورية بالدرجة الأولى وبدرجة أقل في الساحة اللبنانية، على الرغم من أن الساحة اللبنانية تعد وفق التقديرات الإسرائيلية من الأكثر نشاطا. ورأينا تضارب المصالح أيضا في الحرب الأخيرة التي تشنها الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل ضد إيران. رأينا أن باتت هناك تقارير في إسرائيل تتحدث إلى أن تل أبيب فقدت استقلاليتها والحرب بات يقودها ترامب وجيدي فانس الذي وجه العديد من الانتقادات الصريحة ضد تل أبيب. الموقف العربي والإسلامي اليوم، سوريا جزء من هذه المؤسسة التي تمارس ضغوط ولها ثقل كبير ووازن.
0: شكرا جزيلا أستاذ خالد خليل الصحفي المختص في الشأن الإسرائيلي من دمشق. أعلنت قوى الأمن الداخلي إلقاء القبض على المدعو حمزة عبد الله محمد الملقب بأبو جهاد المهاجر، أحد القياديين العسكريين البارزين في تنظيم داعش، خلال عملية أمنية في مدينة منبج بريف حلب. وأوضحت قوى الأمن أن المذكور شغل منصب العسكري العام لما يسمى ولاية الشام في التنظيم، كما سبق له أن شغل منصب نائب العسكري العام للتنظيم، وقبل ذلك تولى مسؤولية ما يسمى بولاية إدلب التابعة للتنظيم. وقالت قوى الأمن إن العملية تأتي في إطار الجهود المتواصلة لملاحقة خلايا وقيادات تنظيم داعش وتفكيك شبكاته. ألقت قوى الأمن الداخلي في محافظة حلب القبض على شخص ظهر في مقطع مصور متداول وهو يعتدي على آخر بالطعن باستخدام آلة حادة. وأشارت قوى الأمن إلى أن الشخص الموقوف أحيل إلى الجهات المختصة من أجل استكمال الإجراءات القانونية بحقه تمهيدا لإحالته إلى القضاء. أفادت مراسلة تلفزيون سوريا بوفاة ثلاثة عمال في مدينة بانياس بمحافظة طرطوس إثر انفجار في إحدى خزانات الوقود بالمحطة الحرارية في أثناء أعمال الصيانة. وأوضحت الشركة السورية للكهرباء أن الانفجار نجم عن عمليات صيانة لخزان الهيدروجين، حيث وقع في أثناء عملية استبدال فواشة الخزان، مؤكدة أن المحطة تواصل عملها ولم تتأثر بالانفجار. أفادت مصادر محلية بوقوع انفجار في خط لنقل الغاز قرب منطقة عين المالحة بريف الحسكة الجنوبي، ما أدى إلى تشكل حفرة عميقة في موقع الانفجار. وبحسب المصادر تشير الترجيحات إلى أن الانفجار لم يكن ناجما عن حادث عرضي أو خلل فني، بل نتيجة لعمل متعمد استهدف خط نقل الغاز، في حين لم تصدر أي تصريحات من الجهات الرسمية بشأن الحادثة. في ملف آخر، حكمت محكمة الجنايات الرابعة في دمشق بالإعدام على وسيم الأسد وجرمته بجناية القتل العمدي والقصد لأكثر من شخص وبجرائم التعذيب بوصفها جرائم ضد الإنسانية.

0: التقى في عام 2011 مع العميد غياس دلي قائد في الفرقة الرابعة التي يقودها المجرم الفار ماهر الأسد، وتم الاتفاق على تشكيل مجموعتين من المقاتلين ضمن القوات الرديفة. قام المتهم بتأمين 30 مقاتلاً تم تشكيلهم في مجموعتين، وأبرمت لهم عقود رسمية مع العميد غياس دلي مقابل رواتب مالية. ثالثاً، أشرف المتهم وقاد عمل المجموعتين وأمن لهم السلاح والذخيرة والطعام والأموال عن طريق غياس دلي، وكان يتفقدهم في مواقع انتشارهم. رابعاً، تركز نشاطهما في بلدة المليحة بالغوطة الشرقية قرب جرمانة، واستمر نحو عامين من 2012 حتى عام 2014. كان نمط العمل يقوم على أن تبدأ الفرقة الرابعة والحرس الجمهوري بقصف المنطقة المأهولة بالطيران الحربي والمدفعية ومختلف الأسلحة، وفق معلومات أولية ترسلها فرقتا المتهم. وبعد الانتهاء من القصف تدخل مجموعتي المتهم لاستلام نقاط التمركز وتثبيتها ومنع عودة أهلها إليها، والعمل بعد ذلك على سرقة المنطقة بما سمي فيما بعد بالتعفيش، حيث ظهرت أسواق واسعة تبيع المفروشات والأدوات المنزلية المسروقة من هذه المنطقة وغيرها من باقي المناطق السورية المنكوبة.
1: هذا وقضت المحكمة بمصادرة أموال وسيم الأسد المنقولة وغير المنقولة لصالح الخزانة العامة على خلفية الحكم عليه بالإعدام بعدد من الجنايات بينها القتل العمد والقصد وتعذيب مدنيين.
0: تاسعاً، مصادرة أموال المحكوم عليه المنقولة وغير المنقولة لصالح الخزانة العامة، وذلك بعد أن يتم تنفيذ فقرات الإلزامات المدنية. عاشراً، الاحتفاظ بحق الجهات الرسمية المختصة بالمراجعة والمطالبة بما لحق بالمال العام والمرافق العامة من أضرار.

أعلنت وزارة العدل عن مسودة مشروع للوساطة القضائية يهدف إلى تطوير مفهوم العدالة وتسريع حل النزاعات. وقال وزير العدل مظهر الويس خلال المؤتمر الوطني الأول للوساطة القضائية، قال إن الوساطة تكمل دور القضاء ولا تنافسه، وتختصر الوقت والإجراءات مع الحفاظ على الكفاءة والدقة. وأشار إلى أن مسودة القانون استفادت من تجارب دولية مع مراعاة خصوصية المجتمع السوري، ودعا إلى إدخال الوساطة والحلول الودية ضمن مناهج كليات الحقوق وبرامج الدراسات العليا. أعلنت وكالة الأنباء اللبنانية أن النائب العام التمييزي القاضي قرر تسليم اللواء السوري السابق عادل عيسى مع مراعاة خصوصية المجتمع السوري، ودعا إلى إدخال الوساطة والحلول الودية ضمن مناهج كليات الحقوق وبرامج الدراسات العليا. أعلنت وكالة الأنباء اللبنانية أن النائب العام التمييزي القاضي قرر تسليم اللواء السوري السابق عادل عيسى

0: الموقوف في لبنان إلى السلطات السورية لمحاكمته بالجرائم المنسوبة إليه في الأراضي السورية. وجاء قرار التسليم بحسب الوكالة استنادا إلى الاتفاقية القضائية اللبنانية السورية الموقعة عام 1951، بعدما اعتبر القضاء اللبناني أن شروط التسليم مستوفاة من مختلف الجوانب القانونية والقضائية. وأوضحت الوكالة أن القاضي كلف قسم المباحث الجنائية المركزية بنقل اللواء عادل عيسى من نظارة قصر العدل في بيروت إلى المديرية العامة للأمن العام تمهيدا لتسليمه ونقله إلى الحدود السورية اللبنانية، حيث سيتم تسليمه إلى لجنة أمنية سورية موجودة على الجانب السوري من الحدود. في الأخبار الاقتصادية، حذر وزير المالية محمد ياسر برنية من تقديم فواتير استيراد بقيم أدنى من قيمتها الحقيقية، وأكد أن الوزارة رصدت هذا السلوك لدى عدد من المستوردين وأنه يعد تهربا ضريبيا يستوجب العقوبة. دعا برنية اتحادات غرف التجارة والصناعة إلى حث أعضائها على الالتزام بالأنظمة الضريبية وتصحيح بياناتهم، وأوضح أن تخفيض قيمة الفواتير يؤدي إلى تقليص مبالغ السلفة الضريبية المستوفاة على ما تم استيراده. قالت مجموعة موانئ دبي العالمية إنها أنجزت مرحلة من برنامجها الاستثماري لتحديث ميناء طرطوس بتسليم 3 رافعات متنقلة ترفع الطاقة الاستيعابية للميناء بنسبة 40%. وأوضحت وكالة أنباء الإمارات أن تسليم الرافعات يمثل المرحلة الأولى من برنامج تطوير الميناء ضمن اتفاقية امتياز تمتد ل30 عاما، وتستهدف إنشاء بنية تحتية لوجستية عالمية المستوى إضافة إلى توليد فرص عمل. وأضافت الوكالة أن المراحل المقبلة تشمل تعميق مياه الميناء وتجديد جدران الأرصفة بحلول نهاية عام 2027، الأمر الذي يعزز قدرة طرطوس على استقبال السفن الأكبر حجما. أعلنت الهيئة العامة للمنافذ والجمارك تسجيل نقل نحو 329 ألف طن من البضائع عبر منفذ التنف الحدودي مع العراق منذ إعادة افتتاحه. وبحسب بيان الهيئة، فقد عبر المنفذ أكثر من 65 ألف صهريج فيول وقرابة 10 آلاف شاحنة حتى نهاية تموز الماضي، بما يعكس تنامي الحركة التجارية واستعادة المنفذ دوره ممرا حيويا يربط سوريا بالعراق وبدول الجوار، كما يسهم في دعم قطاعي النقل والخدمات اللوجستية. في ملف آخر، توفي طفل وأصيبت طفلة من جراء حادث سير وقع على طريق المساكن الغربية في مدينة حمص. وأوضحت مديرية الطوارئ وإدارة الكوارث في المحافظة أن فرق الدفاع المدني عملت على إسعاف الطفلة ونقلها إلى مشفى الجامعة لتلقي العلاج، في حين انتشل مدنيون جثمان الطفل قبل وصول فرق الدفاع إلى الموقع. أعلنت وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث إطلاق مبادرة لإعادة تأهيل 1000 منزل في محافظة حماة ضمن مشروع رؤية سوريا بلا مخيمات، في خطوة تستهدف تحسين ظروف السكن للأسر الأكثر هشاشة والعائدة من المخيمات.
1: لكن إن شاء الله قريبا بإذن الله راح تكون في عندنا يعني إن شاء الله عدة مشاريع ضمن هذا الخصوص خلال الأيام القادمة. فنحن اللي حبيناه بيعرف الأستاذ عمار هو معنا على واحدة من الجروب اللي
2: طبعا اليوم نحن عم نشهد إطلاق مشروع ترميم 1000 منزل في محافظة حماة ضمن المناطق اللي تم اختيارها كمناطق أولوية لرؤية سوريا بدون مخيمات. هذا المشروع بالنسبة لنا هو ليس فقط عبارة عن ترميم 1000 منزل، إنه هو عبارة عن فرصة لعودة 1000 أسرة عودة كريمة آمنة لمنازلهم، وأيضا عبارة عن خطوة 1000 خطوة إضافية نحو تحقيق رؤية سوريا بدون مخيمات. هذا المشروع يتكامل مع الرؤية الحكومية من التي تعمل على ترميم البنية التحتية في مناطق الأولوية وفي مناطق عودة النازحين، وبالتالي هناك تكامل بين الرؤية الحكومية وبين عمل منظمات المجتمع المدني من أجل الوصول إلى مشاريع متكاملة تعمل على تهيئة بنية تحتية آمنة وبنية تحتية مناسبة لعودة إخوتنا النازحين.
0: أصدرت وزارة التربية والتعليم نتائج امتحانات التعليم الأساسي والإعدادي الشرعية عبر تطبيق إلكتروني رسمي، وأشارت الوزارة إلى أن أكثر من 432 ألف طالب وطالبة تقدموا لامتحانات الشهادتين. وبحسب الوزارة بلغت نسبة النجاح في التعليم الأساسي 65.5% للطلاب النظاميين و43% للأحرار، في حين بلغت نسبة النجاح في التعليم الأساسي الشرعي 84%. وأوضحت الوزارة أن 468 طالبا وطالبة حصلوا على العلامة التامة في الامتحانات. أعلنت مديرية الزراعة في محافظة درعا تنفيذ أعمال إزالة وإتلاف محاصيل مروية بمياه الصرف الصحي في منطقة الوادي بحي الضاحية، إضافة إلى مصادرة محركات ومضخات قالت إنها استخدمت في سحب المياه من مجاري الصرف. وقالت المديرية إن الإجراءات تأتي بهدف الحد من المخالفات الزراعية وحماية الصحة العامة والبيئة من مخاطر استخدام مياه الصرف الصحي في ري المزروعات. وشملت الحملة تنظيم الضبوط اللازمة بحق المخالفين بالتوازي مع توجيه إرشادات للمزارعين حول مخاطر ري الخضروات والفواكه بمياه الصرف الصحي. أعلنت مديرية الطوارئ وإدارة الكوارث في الرقة تشكيل فرق ميدانية لمتابعة ارتفاع منسوب مياه نهر الفرات والتأكد من سلامة المنشآت الحيوية والبنى التحتية. وأوضح مدير المديرية رامي السلوم لسانه أن الفرق تتابع الخطين الغربي والشرقي إضافة إلى محطات ضخ مياه الشرب. وبين أن الوزارة تتفقد 6 محطات في ريف الرقة الشرقي للتأكد من جاهزيتها، مع العمل على تحصين محطات الضخ والحفاظ على الطرقات المؤدية إليها. وأكد المسؤول عدم وجود مؤشرات خطرة تدعو إلى القلق حاليا. أعلنت لجنة الاستجابة الطارئة إغلاق الجسر الترابي الذي يربط مدينة دير الزور بريفها حتى إشعار آخر، وذلك لأعمال التدعيم والصيانة وتحويل الحركة إلى الجسر الحربي.
3: إغلاق الجسر الترابي الذي يربط مدينة دير الزور بالريف بسبب ارتفاع منسوب المياه، والإغلاق جاء بقرار من لجنة الاستجابة الطارئة من أجل أعمال تدعيم وصيانة وأيضا حرصا على سلامة الأهالي. والإغلاق بحسب رئيس اللجنة الدكتور فايز عباس حتى إشعار آخر، وسوف يكون الدخول والخروج إلى دير الزور إلى المدينة عبر الجسر الحربي ذهابا وإيابا. يتوقع أن تستمر ارتفاع منسوب مياه الفرات حتى نهاية الشهر الجاري. مصعب الحنة، التلفزيون سوريا، دير الزور.
0: في سياق آخر، تلقى نحو 3500 سوري في هولندا قرارات تلزمهم بمغادرة البلاد على وقع استمرار رفض السلطات الهولندية طلبات لجوء مقدمة من سوريين. وبحسب تقرير لصحيفة دي تلغراف الهولندية، لم يتم تنفيذ عمليات إعادة قسرية منتظمة إلى سوريا حتى الآن. وأشارت الصحيفة إلى أن السلطات تسعى إلى تشجيع المغادرة الطوعية عبر توزيع منشورات وتنظيم لقاءات توعوية وتقديم مساعدات للعودة وإعادة الاندماج. من جانبها، أفادت دائرة العودة والمغادرة الهولندية بمغادرة 640 سوريا من أصل 3500 باتوا مطالبين بمغادرة هولندا بعد رفض طلبات لجوء معظمهم بصورة نهائية. في القطاع الزراعي تكبد مزارعون في حماة خسائر كبيرة بسبب الانخفاض الحاد الذي شهدته أسعار الخضروات بمختلف أنواعها، الأمر الذي جعل تكاليف الحصاد تفوق العائدات في كثير من الحالات، كما دفع بعضهم إلى إتلاف محاصيلهم.
4: محصول يذهب هدرا والمردود المنتظر يتحول إلى رماد. بمرارة اضطر المزارع التركي إلى حرق محصول البصل ليفرغ أرضه بعد أن أصبح غير قادر على تغطية كلفة حصادها، يهيئها لموسم زراعي جديد لعله يحمل نتائج مغايرة تعوض جانبا من الخسائر التي تكبدها.
5: أنا حرقت البصل، أول شالي البصل ماله أسعار خالص، جبنا عمال شلعه وأخذوه على السوق وخسرنا أجار نص العمال وأجار السيارة، فحرقنا أول شالي إذا ضل بالأرض راح أي زريعة يضرها.
4: خسائر كبيرة تكبدها مزارعو أرياف حماة مع تراجع أسعار الخضروات بمختلف أنواعها، من البندورة والبصل إلى الخيار والملفوف والثوم، في وقت ارتفعت فيه تكاليف الإنتاج والحصاد، ما جعل عائدات البيع عاجزة عن تغطية ما أنفقه المزارعون، ودفع كثيرا منهم إلى أتلاف مزروعاتهم أو تحويلها إلى مرعى للأغنام.
6: زرعت زهرة صدغا هددت فيها الغنم، ملفوف أحمر، الثوم يعني يا الله جاب عماله بسبب الأسعار، أسعار متدنية، بندورة شوفت عينك.
4: وفرة الإنتاج هذا العام قابلها انخفاض في الأسعار وغرق للأسواق المحلية، فتحولت الوفرة من نعمة إلى نقمة على المزارعين، خاصة مع صعوبات التصدير وضعف قطاع التصنيع الزراعي. هذا الواقع دفع المزارع إلى المطالبة بدعم حكومي يخفف من وطأة الخسائر ويعيد التوازن إلى الأسواق.
7: لا تتوقف معاناة المزارعين عند موسم لم يحقق مردودا يوازي التكاليف، بل تمتد إلى تهديد قدرتهم على الاستمرار في الزراعة، واقع يضع المزارعين أمام ضرورة إيجاد حلول تضمن لهم جدوى زراعتهم في ظل تدني الأسعار وارتفاع تكاليف الإنتاج والحصاد. على أسود تلفزيون سوريا، ريف حماة الشمالي.
0: تتجه الرقابة إلى تجديد متابعة المسالخ في حماة بعد ضبط عمليات ذبح خارج الإشراف الصحي، وسط مخاوف من وصول لحوم غير مستوفية للشروط إلى الأسواق.
8: في ظل ارتفاع أسعار لحم الضأن تشتري الأسر وفق إمكانياتها، في حين تبقى جودة اللحوم وسلامتها من أبرز اهتمامات المستهلك، خصوصا مع ضبط مسالخ تعمل خارج الأطر النظامية خلال الجولات الرقابية الأخيرة.
9: ما هو الغاية إنه اللحمة رخيصة أو غالية، أنا اللحمة هذيك ما نضمنانا شلون ذبحنا شلون كذا، فهمت علي شلون؟ يعني هون نحن إلنا الثقة بالمحل هذا إنه ذبحه نظامي ولحمته مختومة ونظافته وسعره مناسب.
8: بين محدودية الدخل والحرص على سلامة الغذاء، يبحث المستهلك عن مصدر موثوق، في حين يتحمل البائع مسؤولية الالتزام بالشروط الصحية وتقديم لحوم مطابقة للمعايير.
10: أنا بذبح بمسلخ بشان الشروط الصحية، فيه موظفين فوق أطباء بيفحصوا اللحم قبل وبعد، يعني قبل الذبح وبعد الذبح، وشان الأختام وشان الوصولة عشان الزبون يرتاح وقت يجي ياخذ لحم من عندي يشوف كل شيء نظامي. هلا الاسباب اللي مثل عالم تذبح خارج المسلخ، في عالم تذبح بالنهار 100 راس 150 راس، في عالم تذبح 200 راس، اجارهم كثير رسومهم كثير غالي، هلا عم ياخذوا 15000 سوري على الراس، هلا 100 راس اجارهم مليون ونص بالنهار، على مدار الاسبوع 10-12 مليون، لهيك العالم تضطر تذبح برات المسلخ.
8: تكشف الجولات الرقابية عن مخالفات مرتبطة بالذبح خارج الإشراف الصحي، ما يطرح تساؤلات حول آلية الفحص والتأكد من صلاحية اللحوم قبل وصولها إلى الأسواق وأهمية الالتزام بإجراءات الذبح والفحص البيطري.
11: تقوم الشعبة بالإجراءات الدورية على المسالخ المنتشرة في المحافظة من أجل التأكد من عمل المسالخ وإنتاج اللحوم بشكل صحي للمستهلكين. كما تقوم الشعبة بالإشراف على محلات الأخصابة، تأكد من نوع اللحوم المعروضة في محلات الأخصابة. طبعا في الأوان الأخيرة تم تتبع عدد الذبحيات، فوجدنا عدد كبير من المسالخ المخالفة تقوم بالذبح دون رقابة صحية ودون دمق الذبائح التي تدل على سلامتها من الأمراض.
8: مع ارتفاع أسعار اللحوم يبرز حق المواطن في الحصول على منتج سليم ومطابق للشروط الصحية مقابل ما يدفعه، لا سيما أن شراء اللحوم بات يشكل عبئا كبيرا على ميزانية كثير من الأسر.
12: مع ضبط المسالخ المخالفة تتأكد ضرورة حماية المواطن وضمان وصول لحوم سليمة إلى الأسواق، فالذبح النظامي والرقابة المستمرة يشكلان أساس الحد من المخالفات وتعزيز ثقة الناس بما يشترونه. ياسر روح، تلفزيون سوريا، مدينة حماة.
0: في الملف العربي، حذر اتحاد بلديات غزة من انهيار وشيك في منظومة المياه والصرف الصحي في القطاع، الأمر الذي يهدد بكارثة صحية وبيئية، إضافة إلى عطش جماعي يطول السكان والمرافق الحيوية. وقال الاتحاد إن معظم أبار المياه توقفت عن العمل، الأمر الذي أدى إلى توقف ضخ المياه لعشرات آلاف الأسر في مخيمات النزوح. وأشار إلى أن الاحتلال يمنع إدخال الزيوت اللازمة لتشغيل مولدات الآبار ومحطات ضخ المياه والصرف الصحي، كما أنه يقلص دخول السولار اللازم لتشغيل المرافق الحيوية. وأوضح أن الزيوت أدخلت إلى 40 مولدا فقط من أصل 700 مولد في القطاع، مناشدا المجتمع الدولي والوسطاء للضغط على إسرائيل لإدخال الوقود والمساعدات وفتح ممر إنساني عاجل. معنا الآن من قطاع غزة مراسلتنا شروق شاهين. شروق، نرصد معك هذا الخبر الذي حذر منه اتحاد بلديات غزة بخصوص الانهيار الوشيك في منظومة الصرف الصحي والمياه.
13: نعم ألاء، يعني هذه أزمة من أزمات عديدة تواجه سكان قطاع غزة، ولها تداعيات خطيرة على حياة الفلسطينيين هنا في هذه المنطقة التي عانت من ويلات الحرب الإسرائيلية وحرب الإبادة التي نفذها الجيش الإسرائيلي ضد سكان قطاع غزة. نتحدث عن أزمة المياه الصالحة للشرب، وأيضا أزمة الصرف الصحي التي تعاني منها البلديات. والسبب الأول يعود إلى نقص الوقود اللازم لعمل المولدات الكهربائية من ناحية، ومن ناحية أخرى نقص الزيوت الخاصة باستمرار عمل هذه المولدات. استطاعت الجهات الدولية المختصة إدخال زيوت لأربعين مولد فقط من أصل 700، وهذا العدد محدود جدا في ظل الحاجة الكبيرة لضخ المياه لعشرات الآلاف من العائلات الغزية التي تحتاج إلى المياه بشكل يومي وبشكل أساسي وضروري. أيضا عدم إدخال الزيوت والوقود اللازم يمنع عمل البلديات الخاص بمياه الصرف الصحي. هناك كارثة بيئية ستحدث في قطاع غزة إذا لم يتم إدخال الزيوت اللازمة والوقود اللازم لعمل البلديات في محافظات قطاع غزة، تحديدا في محافظة غزة والمحافظة الوسطى، وأيضا مدينة خان يونس، وهي المدينة التي يوجد فيها مئات الآلاف من النازحين الفلسطينيين من سكان مدينة خان يونس وأيضا سكان مدينة رفح، إضافة إلى أهالي من مناطق مختلفة ومناطق أخرى. نتحدث عن تداعيات خطيرة لهذه الأزمة، سواء على صعيد القطاعات الحيوية مثل البلديات والدفاع المدني، وأيضا تأثر أيضا القطاع الصحي الصحي نتيجة هذه الأزمة. المولدات الخاصة المشافي الحكومية تعاني من عدم توفر قطع الغيار اللازمة لاستمرار عملها، وتعاني أيضا من عدم توفر الزيوت والوقود اللازم، خاصة أن الاحتلال الإسرائيلي ألا قام بقطع التيار الكهربائي الأساسي عن قطاع غزة، وقام بتدمير خطوط الكهرباء الأساسية في الشوارع والمناطق العديدة في غزة بعد أن نفذ عمليات عسكرية برية عليها، مثل ما جرى في معظم مناطق قطاع غزة. والمتضرر الأساسي من هذه الأزمة وهذا الحصار بشكل عام هو المواطن. هناك أكثر من 2 مليون فلسطيني يعيشون في قطاع غزة، حتى الآن يعانون بشكل كبير من الحصار المفروض على غزة ومن الأزمات التي تتفاقم شيئا فشيئا بسبب الحصار وتحكم الاحتلال الإسرائيلي بإدخال المساعدات الإغاثية بأشكالها وأنواعها المختلفة أيضا. لا
0: شروق شاهين من غزة، شكرا جزيلا لك. قال رئيس بلدية قصرة قرب نابلس بالضفة الغربية المحتلة عبد العظيم الوادي إن المستوطنين الإسرائيليين يواصلون لليوم العاشر على التوالي حصار 3 منازل فلسطينية في البلدة وسط حماية من الجيش الإسرائيلي. وأوضح الوادي أن القوات الإسرائيلية أعلنت المنطقة عسكرية مغلقة ومنعت العائلات من الدخول والخروج في حين يتحرك المستوطنون بحرية. وأضاف أن لؤي أبو ريدة صاحب أحد المنازل ويحمل الجنسية الأمريكية تمكن من الوصول إلى منزله برفقة وفد أمريكي بعد متابعته حصار عائلته عبر كاميرات المراقبة من الولايات المتحدة. في الملف اللبناني، أكد الرئيس اللبناني جوزيف عون أن بلاده لن تتراجع عن صيغة الإطار التي توصلت إليها مع إسرائيل، معربا عن تعويله على دور الولايات المتحدة في تنفيذها. ونبه جوزيف عون إلى أن لبنان ينتظر عقد جولة جديدة من المفاوضات مع إسرائيل لبحث كيفية إحراز تقدم من دون تحديد موعدها. وأضاف أن بلاده اتخذت هذه المبادرة لأنها أمام خيارين، إما الحرب وإما الدبلوماسية، مع التأكيد على أن الحرب لن تؤدي إلى أي نتيجة ولا يمكن معالجة هذا الوضع إلا من خلال الدبلوماسية بحسب وصفه. قال رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قليباف إن مضيق هرمز لن يفتح قبل تنفيذ الولايات المتحدة للشروط المحددة ضمن التفاهم المتفق عليه. وأضاف قليباف أن فتح المضيق أيضا مرتبط بتفاهمات متعلقة برفع الحصار البحري ورفع العقوبات المفروضة على إيران وإنهاء التهديدات والعمليات العسكرية على جميع الجبهات، إضافة إلى تنفيذ بقية شروط التفاهم. وأشار قليباف إلى أن وقف إطلاق النار لفترة أسهم بشكل مهم في تعزيز الصمود الاقتصادي لإيران وإعادة بناء قدراتها الدفاعية. قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إن إسرائيل تمثل أكبر عقبة أمام تنفيذ مذكرة التفاهم المبرمة بين بلاده والولايات المتحدة. وأضاف عراقجي بحسب وزارة الخارجية الإيرانية أن واشنطن بدأت بانتهاك التفاهم بعد أقل من 2 على إبرامه لكونه يتوافق مع مصالح طهران، مؤكدا أن النجاح الدبلوماسي بالتوصل إلى مذكرة التفاهم هي انتصار للشعب الإيراني خلال الحرب وفق تعبيره. أكد المتحدث باسم الخارجية القطرية ماجد الأنصاري أن جهود الدوحة تتركز حاليا على وقف التصعيد بين الولايات المتحدة وإيران وعودة طرفي الأزمة إلى طاولة الحوار ومذكرة التفاهم. وأشار الأنصاري إلى أن قطر تسعى للتوصل إلى اتفاق على فتح مضيق هرمز ووقف إطلاق النار في الوقت نفسه. وفي ملف غزة، شدد الأنصاري على ضرورة التطبيق الكامل لخطة وقف إطلاق النار المتفق عليها رغم ما وصفه بالتعنت الإسرائيلي. قالت صحيفة الستريت جورنال إن المحادثات بين سلطنة عمان وإيران بشأن السماح بزيادة حركة الملاحة في مضيق هرمز تحرز تقدما، مشيرة إلى أن التوصل إلى اتفاق قد يخفف الضغط على سوق الطاقة العالمية. وأضافت الصحيفة أن هناك مخاوف من أن يؤدي أي اتفاق بين عمان وإيران إلى ترسيخ سيطرة طهران على المضيق، في حين يفضل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اتفاقا يعيد فتح المضيق بالكامل. من جانبه أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رفضه تمديد الاتفاق الإطاري المبرم مع إيران لمدة 60 يوما، والذي انتهت مدته افتراضيا أمس الاثنين. وفي معرض رده على سؤال بشأن إمكانية التوصل إلى اتفاق نهائي مع طهران، قال ترامب إنهم يريدون إبرام اتفاق لكنهم لن يبرموا الاتفاق بالشكل الذي يراه ضروريا. وأشار ترامب إلى أن واشنطن لم تصل بعد إلى النقطة التي تريدها بشأن قبول طهران للبنود التي تراها الولايات المتحدة ضرورية فيما يتعلق بالبرنامج النووي الإيراني. وشدد الرئيس الأمريكي على رسالته الثابتة بعدم السماح لطهران بامتلاك سلاح نووي بأي حال من الأحوال، وأعرب عن إعجابه بفكرة اعتبار مضيق هرمز أراضي أمريكية، قائلا إنه يعتقد أنها فكرة رائعة. وصلنا إلى ختام النشرة، إلى اللقاء.

0: بعد النجاح الكبير الذي حققه المعرض الدولي لإعمار سوريا في دورته السابقة، يعود بنسخة أكثر توسعاً وتطوراً ليفتح أبواب الحدث الاستثماري الأبرز في سوريا ضمن ثلاثة قطاعات رئيسية: الإنشاءات، الصناعة، والطاقة. المنصة الأضخم التي ستجمعكم بصناع القرار والمستثمرين. إعمار، نبني، نضيء، نصنع. احجز مساحتك الآن.
1: الحقيقة لا تكمن دائماً فيما نراه، بل فيما غاب أو غيب عن المشهد. بين ركام الوثائق وظلال الخرائط نقتفي الأثر مهما صغر، نستمع، نستكشف، نتحرى، نبحث ونناقش، سعياً لإبراز ما غاب من تفاصيل الصورة. المستكشف على شاشة تلفزيون سوريا.

0: ليس الخبر تفصيلاً عابراً، بل لحظة تستحق الفهم. وفي عالم يمتلئ بالعناوين، نبحث عما وراءها. موقع تلفزيون سوريا ينقل لك الحدث كما هو، ويمنحك السياق لتكتمل الرؤية. تغطية مستمرة وتحليل متزن، ومحتوى يضع الإنسان في قلب القصة.
1: إلى هذا الخبر العاجل، هروب بشار الأسد.
0: موقع تلفزيون سوريا، لأن المعرفة تبدأ بالسؤال، والحقيقة أشمل من الخبر.
2: سوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم. المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة. في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.
1: بشار الأسد من دمشق.
0: في زمن تتسارع فيه الأحداث،
3: أهلا بكم مشاهدينا في هذه الساعة الإخبارية
4: من تلفزيون سوريا.
0: وتتقاطع فيه القضايا، تأتيكم نشراتنا الإخبارية لتقدم الصورة كاملة إلى كل العالم. هنا لا نروي الحدث فقط، بل نبحث في خلفياته، نحلل أبعاده، ونواكب التطورات الساخنة بتغطيات على مدار الساعة. نشراتنا تنقلك إلى الميدان، وتفتح العناوين، وتكشف ما خلفها.
5: ختام النشرة في أمان الله.

أهلا بكم مشاهدينا لهذه النشرة الإخبارية من تلفزيون سوريا. وفي العناوين: وزارة الخارجية تدين الغارات الإسرائيلية على مطار أبو الظهور العسكري بإدلب، والمبعوث الأمريكي إلى سوريا يصفها بالتصعيد غير المبرر. الاحتلال الإسرائيلي يتوغل باتجاه تلة باط الوردة المطلة على بيت جن، والتحرك ينطلق من نقطة التلول الحمر شرقي حضر. لبنان يقرر تسليم اللواء السابق عادل عيسى إلى السلطات السورية، والقضاء اللبناني يقول إن شروط التسليم مستوفاة قانونيا. وفاة 3 عمال بانفجار خزان هيدروجين في المحطة الحرارية ببانياس، والشركة السورية للكهرباء تؤكد استمرار عمل المحطة.

حياكم الله مشاهدينا من جديد، وإلى تفاصيل هذه النشرة. دانت وزارة الخارجية الغارات الجوية الإسرائيلية على مطار أبو ظهور العسكري في إدلب، وأشارت إلى أنها عدوان غير مبرر وانتهاك صارخ لسيادة سوريا وتصعيد خطير يهدد الأمن والاستقرار في المنطقة. وأكدت الوزارة أن استمرار الاعتداءات الإسرائيلية في وقت تلتزم فيه سوريا بضبط النفس وتعمل على ترسيخ الاستقرار وتجنب التصعيد، يكشف عن محاولات الاحتلال تقويض هذه الجهود. هذا وحملت الوزارة الاحتلال مسؤولية التصعيد، داعية المجتمع الدولي ومجلس الأمن إلى إدانة هذا العدوان بشكل واضح، وأوضحت أن سوريا ستواصل الدفاع عن حقوقها ومصالحها بالوسائل المشروعة التي تكفلها الأعراف الدولية. وكان مصدر عسكري قد كشف لتلفزيون سوريا أن الغارات الإسرائيلية استهدفت مدرجا وحظائر طائرات مهجورة في المطار. هذا وأعرب المبعوث الرئاسي الأمريكي الخاص إلى سوريا والعراق توم براك، أعرب عن قلقه إزاء الغارات الإسرائيلية على مطار أبو ظهور العسكري بريف إدلب، ووصف ذلك بالتصعيد غير مبرر. وأشار براك في منشور عبر منصة إكس إلى أن الحكومة السورية أبدت مرارا وتكرارا رغبتها في خفض التصعيد مع إسرائيل، مؤكدا أن واشنطن تواصل استضافة حوارات لتشجيع الحل الدبلوماسي بدلا من العنف العسكري، معتبرا أن اتفاقيات خفض التصعيد الدائمة تبنى من خلال حوارات مستمرة مع جميع الأطراف المعنية، داعيا الطرفين إلى إعطاء الأولوية للحوار العقلاني. في السياق، دانت كل من الأردن وقطر الغارات الإسرائيلية على مطار أبو الظهور العسكري في إدلب، وأشارت إلى أنها تعد انتهاكا صارخا لسيادة ووحدة أراضي سوريا ومخالفة لميثاق الأمم المتحدة. وأكدت قطر في البيان أن استمرار إسرائيل في انتهاك سيادة الدول في المنطقة من دون رادع يكشف عن نهج خطير لفرض الأمر الواقع بالقوة واستخفاف ممنهج بالشرعية الدولية، بينما دعت الأردن المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية وإلزام إسرائيل بوقف الاعتداءات الاستفزازية اللاشرعية في سوريا.

0: من دمشق ينضم إلينا مراسل تلفزيون سوريا حازم عوض. حازم أهلا بك. إذن ما ردود الفعل على هذه الغارات الإسرائيلية التي استهدفت مطار أبو ظهور العسكرية في إدلب سواء على الصعيد الرسمي أو الشعبي؟
1: نعم فرات، طبعا هذه الإدانة ليست فقط على الصعيد الرسمي وحتى على الصعيد الإقليمي وإضافة إلى الصعيد الشعبي. كان هناك استنكار للاستهداف منذ اللحظات الأولى على الصعيد الشعبي وعلى وسائل التواصل الاجتماعي. الاستهداف كان في ساعات الفجر المبكرة، لم تكن الطائرات معروفة حتى وقت متأخر. يعتبر هذا البيان الذي صدر بعد مصادر تحدثت سواء أمنية أو عسكرية بأن الاستهداف كان إسرائيليا، يأتي هذا البيان ليؤكد الجهة المعتدية على مطار أبو الظهور في إدلب. طبعا يعني البيان السوري الصادر عن الخارجية السورية أعاد التذكير ليس فقط بالاعتداء يعني على هذا المطار والذي اعتبره انتهاكا صارخا للسيادة ووحدة الأراضي السورية، أعاد التذكير أيضا بالانتهاكات التي استمرت منذ لحظة يعني سقوط النظام المخلوع وحتى تاريخ اليوم، وأيضا طلب المجتمع الدولي إضافة إلى مجلس الأمن بأن يكون هناك إدانة صريحة إضافة إلى موقف حازم لوقف الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة حتى يعني حتى بعد استهداف هذا المطار في الجنوب السوري. طبعا كان هناك أيضا تأكيد من قبل وزارة الخارجية بأن سوريا مستمرة في يعني العمل على استعادة حقوقها عبر الطرق القانونية والشرعية. كانت يعني سوريا بيان الخارجية السورية يشير إلى احتمال أن هذا التصعيد الإسرائيلي في شمال سوريا تحديدا على مطار أبو ظهور العسكري بأنه قد يجر المنطقة إلى تصعيد، وقالت بأنه يعني يقوض جهود سوريا في ضبط النفس والمحافظة على الاستقرار وقد يكون له ربما يعني تأثيرات على الاستقرار في المنطقة. نعم فرات.
0: نعم شكرا جزيلا لك على هذه التفاصيل حازم عوض من دمشق مراسل تلفزيون سوريا. هذا وفاد مراسل تلفزيون سوريا بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي قد توغل باتجاه تلة باط الوردة المطلة على بيجن بريف دمشق الغربي. يأتي الاعتداء الإسرائيلي على وقع تواصل انتهاكات الاحتلال في مناطق متفرقة من جنوبي سوريا ولا سيما في القنيطرة وريف درعا الغربي، إذ ينفذ الاحتلال عمليات توغل متكررة ويختطف مدنيين بين الحين والآخر.

0: ينضم إلينا الآن محمد فهد مراسل تلفزيون سوريا معي مباشرة من القنيطرة. محمد، إذن صف لنا ما حدث بالتفصيل في باط الوردة المطلة طبعا على بيت جن، ما الذي حصل بالضبط؟
1: نعم، بالفعل يعني منذ ساعات تقريبا يعني تواصل معنا اهالي من اهالي قريه بيت جن بريف دمشق الغربي. طبعا قالوا لنا بان قوة عسكريه من جيش الاحتلال الاسرائيلي توغلت من التلول الحمر التي تقع بين بلده بيت جن وحضر في الجزء الشمالي من القنيطره. هناك قاعده عسكريه انطلقت منها هذه القوى العسكريه باتجاه تله باط الورده التي يعني قد سبق ان دخلتها جيش الاحتلال الاسرائيلي في مرات سابقه باتجاه بيت جن بريف دمشق الغربي. طبعا هي يعني تله مطله على بيت جن وعلى جزء من ريف القنيطره من الاراضي او الكروم الزراعيه التي تعود ملكيتها لاهالي بيت جن. هم منتشرين يعني بجنود داخل هذه التله حسب روايه الاهالي هناك في المنطقه. بشكل عام يعني لم يحدث اي توغل يعني اي اقتحام للمنازل او اي اطلاق نيران او اي شيء، فقط هم ربما هي عمليه رصد يعني ومتابعه للمنطقه هناك. وطيران الدرون وطيران الاستطلاع الاسرائيلي منذ يومين يحلق في سماء تلك المنطقه دون يعني ورود عن اي استهداف واي توغل يعني داخل الاحياء السكنيه، فقط هم متمركزين على تله باط الورده حسب روايه الاهالي في تلك المنطقه. ايضا يعني ما يزال الجيش الاسرائيلي يتوغل اليوم، يعني ايضا منذ قليل كان هناك في ريف القنيطره الشمالي عمليه تجريف الاراضي الحراجيه في محميه الشحار التي تقع بالقرب من خط وقف اطلاق النار. تقوم الجرافات ويعني الحفارات بجرف واقتلاع بعض الاشجار من الصنوبر داخل هذه المحميه الطبيعيه والتي تحمي على اشجار من الصنوبر المثمر. ايضا كان هناك توغل في ريف القنيطره وايضا في منطقه حوض اليرموك، هناك تحركات اسرائيليه لجيش الاحتلال الاسرائيلي مستمره والانتهاكات والتضييق على المدنيين والمزارعين. طيب، من قبل جيش الاحتلال الاسرائيلي مستمر في المنطقه.
0: محمد، في المره السابقه يعني التي قام فيها الجيش الاحتلال الاسرائيلي بالتوغل في بيت جن، كان هناك مقاومه من الاهالي وتم رصد عمليات اشتباك وذهب شهداء من الجانب السوري من المدنيين. في هذا التوغل الذي حصل او هذه العمليه الاستطلاعيه كما وصفتها محمد، هل حصل مقاومه من الاهالي هناك؟
1: نعم، لم يحصل مقاومه، يعني ربما بعض الاهالي لم يشاهدوا هذه الدوريات، فقط بعض الاهالي رصدوا اثناء ذهابهم الى اراضيهم الزراعيه هناك في تلك المنطقه. تحدثوا يعني معنا عبر مصادر خاصه وعبر يعني بعض التواصل وسائل التواصل انه هناك قوى عسكريه لجيش الاحتلال الاسرائيلي في هذه التله دون ورود اي اشتباكات او يعني اقتحام للمنازل، فقط ربما هي عمليه استطلاعيه. اساسا ايضا هناك يعني سبق هذا يعني هذا التوغل على يومين، يعني طيران الدرون وطيران الاستطلاع الاسرائيلي يحلق بكثافه فوق هذه المنطقه يقوم برصد ومتابعه ومراقبه كافه المنطقه. شكرا. في بيت جن والمزارع المحيطه هناك.
0: أشكرك من القنيطرة محمد فهد مراسل تلفزيون سوريا. ينضم إلي الآن الدكتور عبد الباسط أبو نبوت الباحث في الشؤون السياسية والعلاقات الدولية معي من دمشق. أهلا ومرحبا بك دكتور معنا. يعني في أي إطار يأتي هذا التصعيد الإسرائيلي، خصوصا إذا ما تحدثنا بداية عن القصف الذي شهده مطار أبو الظهور العسكري في إدلب، وأيضا هذا التوغل الجديد أو كما وصفها لنا مراسل تلفزيون سوريا من القنيطرة محمد فهد بأنها عملية استطلاعية كانت في باط الوردة القريبة أو المحاذية لبيت جن؟
2: حياكم الله، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. كما نعلم أن ضربة الفجر اليوم التي تعرض لها سوريا تأتي يعني بعد سنة من الهدوء أو عدم التصعيد الإسرائيلي الذي كان سابقا بعد سقوط النظام باستهداف يعني بضربات داخل العمق السوري باستهداف مطارات معينة. اليوم هي ضربة تكون في وقت هناك فيه تجري الآن فعلا مفاوضات لإعادة إحياء اتفاق وتفاهم أمني على أساس اتفاق الهدنة وقف إطلاق النار عام 1974 تسعى إليه سوريا، تنسجم فيه سوريا مع دعم إقليمي ودولي، تنسجم فيه سوريا مع الولايات المتحدة الأمريكية. البارحة كان هناك لقاء بين توماس باراك ووزير الخارجية السوري في إسطنبول، وكان هذا الاعتداء جاء بعد ساعات قليلة من وفد تقني عسكري يعني تركي زار المطار لإعادة تأهيله نوعا ما. إذن هي نوع من الضغط الإسرائيلي قامت به إسرائيل خلال عملية التفاوض، ولكنه ضغط قد يؤدي إلى يعني اندلاع مواجهة وصراع. ولكن راينا يعني في خطاب الخارجيه السوريه كيف انه حافظ على اللغه الدبلوماسيه وحمل اسرائيل المسؤوليه التصعيد، وذكر ان يعني سوريا ملتزمه بالمسار الدبلوماسي لحل اي تفاهم امني، وخصوصاً ان سوريا فعلا لديها اولويات، اولوياتها الان بناء الداخل وبناء يعني فعلا جيش وطني حقيقي دون تاثيرات.
0: طيب ولكن دكتور،
2: يعني
0: المطار اليوم وقع في محافظه ادلب، محافظه ادلب في الشمال وبعيده عن لربما أي تهديد إذا ما اعتبر الاحتلال أن هناك تهديد يأتي من هذا المطار، وهو أصلا يعني في جله ليس يعني ليس مجهز ولا يحتوي على معدات عسكرية كثيرة. إذا هذه الضربة ماذا تعني من قبل إسرائيل اليوم، وفي أي إطار تأتي؟ يعني موضوع التوقيت لماذا اليوم؟
2: هي رسالة متعددة الأبعاد، رسالة لسوريا أننا يعني نشوه السيادة السورية في متى أردنا، وهذا أحد الخلافات الإسرائيلية، جزء يريد أن يتكلم بدبلوماسية وجزء يريد أن يضغط في خلال عملية التفاوض. ورسالة أيضا لتركيا الحريصة أيضا على أن تقول دائما في كل محاولة أن أمنها القومي يبدأ من سوريا. استهداف إدلب الأقرب لتركيا هي أيضا رسالة متعددة الأبعاد تخص سوريا وتركيا، أنها تريد يعني لا تريد جيش متطور تقنيا، لا تريد جيش بدفاعات متقدمة كما تخاف. يعني هناك تقارير وتحليلات إسرائيلية من مراكز أبحاث تقول تخشى من أن يكون جيش سوريا يحصل على أجهزة متطورة، أدوات عسكرية دفاعية هجومية. إذا إسرائيل تحاول وضع خطوط حمراء ضمن عملية التفاوض، ولكن أيضا سوريا وتركيا تنسجم أيضا في الأولويات البناء والدعم والأمن القومي لدولة سوريا أو الجمهورية الثالثة الجديدة. وقد ربما هذا الأمر أيضا لا تعتبر يعني لا يمكن لإسرائيل أن تكون واقعية عندما تضع خطوط حمراء أنه لا يمكن أن يولد جيش سوري جديد قوي قادر على ضبط الداخل السوري وضبط الحدود وضبط وأن تكون يعني دولة قوية. هذا الطرح غير واقعي.
0: طب دكتور، في يعني في السابق حينما التقى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالرئيس أحمد الشرع، كان هناك حديث بأن يعني ترامب لديه رغبة بأن تنخرط سوريا في ملف لبنان، خصوصا في موضوع حزب الله. كان هناك رفض يعني من الجانب السوري بأن يتم التدخل في الشأن اللبناني. هل يمكن أن يكون ذلك له انعكاس؟ يعني هل ضربة المطار اليوم لها انعكاس لعدم لربما انخراط سوريا في موضوع مثلا محاربة حزب الله في سوريا كما يريد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب؟
2: فعلا كما نعلم ان الملفات الامنيه والسياسيه في المنطقه معقده، جزء منها سوريا وجزء منها القضيه في لبنان، جزء منها في الجنوب السوري وتوغلات اسرائيليين متكرره. وضربه اليوم يعني واعتداء الاسرائيلي اليوم على مطار ابو ظهور، وكذلك مشكله مضيق هرمز وانخراط سوريا الاقليمي الجديد بمنظومه الامن الاقليمي العربيه، هي بالاساس يعني الدول العربيه تسعى الى حمايه انفسها وتعتبر يعني سوريا هي محور الاساس في هذا الامر، والمحور الدفاعي المشترك الذي انبثق أخيرا في مكة بين السعودية وتركيا وباكستان، سوريا يعتبر عقدة وصل فيه، هناك يعني ترجيحات بأن إذا سوريا دولة مهمة وفاعلة. استحقيق الآن وضمن هذا التعقيد نتحدث عن لغة المصالح، ربما أمريكا تجد أن هناك مصلحة بأن تحل سوريا مشكلة لبنان، ولكن ليس من أولويات سوريا، هذا ما عبرت عنه يعني الدبلوماسية والخارجية السورية والرئيس أحمد الشرع مرارا وتكرارا، أن يعني سوريا ملتزمة مع لبنان بكل بواجبها، دعم لبنان سياسيا، دعم لبنان معنويا،
0: نعم،
2: دعم جهود التعافي لكل من سوريا ولبنان. وهناك أولويات سورية ومشاكل سوريا أولى من الحل مشاكل الجوار مثلا.
0: أشكرك جزيلا دكتور عبد الباسط أبو نبوت، الباحث في الشؤون السياسية، كنت معنا من دمشق.
2: حياكم الله.

0: حكمت محكمة الجنايات الرابعة في دمشق بالإعدام على وسيم الأسد وجرمته بجناية القتل العمد والقصد لأكثر من شخص وبجرائم التعذيب بوصفها جرائم ضد الإنسانية.
1: باسم الشعب العربي في سوريا تقرر بالإجماع ما يلي: أولاً، تجريم المتهم وسيم الأسد ابن بديع والدته سميرة بجناية القتل العمد وجناية القتل القصد لأكثر من شخص، والقتل القصد المترافق مع أعمال التعذيب والشراسة نحو الأشخاص بوصفهما جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب، وبجناية الاعتداء الذي يستهدف إثارة الحرب الأهلية والاقتتال الطائفي، وجناية الحرمان من الحرية والتعذيب بوصفهما جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب، والمعاقب عليهم بموجب المواد 534، 535، 298، 556، 216 من قانون العقوبات العام، والفقرتين هي وواو من المادة 2 من القانون رقم 16 لعام 2022 والمرسوم 20 لعام 2013، والحكم عليه من أجل ذلك بالإعدام.
0: هذا وذكرت محكمة الجنايات الرابعة بدمشق أن التحقيقات أثبتت تورط المتهم وسيم الأسد في تشكيل مجموعات مسلحة غير نظامية بتكليف من العميد غياث دلة استهدفت مناطق مدنية في الغوطة الشرقية.
1: ثبت للمحكمة قيام المتهم بما يلي: أولا، تشكيل المجموعات الرديفة والمشاركة في الهجوم على الغوطة الشرقية، ومؤداها أن المتهم التقى في عام 2011 مع العميد غياث دلة قائد في الفرقة الرابعة التي يقودها المجرم الفار ماهر الأسد، وتم الاتفاق على تشكيل مجموعتين من المقاتلين ضمن القوات الرديفة. قام المتهم بتأمين 30 مقاتلا تم تشكيلهم في مجموعتين، وأبرمت لهم عقود رسمية مع العميد غياث دلة مقابل رواتب مالية. ثالثاً، أشرف المتهم وقاد عمل المجموعتين وأمن لهم السلاح والذخيرة والطعام والأموال عن طريق غياث دلة، وكان يتفقدهم في مواقع انتشارهم. رابعاً، تركز نشاطهما في بلدة المليحة بالغوطة الشرقية قرب جرمانة، واستمر نحو عامين من 2012 حتى عام 2014. كان نمط العمل يقوم على أن تبدأ الفرقة الرابعة والحرس الجمهوري بقصف المنطقة المأهولة بالطيران الحربي والمدفعية ومختلف الأسلحة وفق معلومات أولية ترسلها فرقتا المتهم، وبعد الانتهاء من القصف تدخل مجموعتي المتهم لاستلام نقاط التمركز وتثبيتها ومنع عودة أهلها إليها، والعمل بعد ذلك على سرقة المنطقة بما سمي فيما بعد بالتعفيش، حيث ظهرت أسواق واسعة تبيع المفروشات والأدوات المنزلية المسروقة من هذه المنطقة وغيرها من باقي المناطق السورية المنكوبة.
0: هذا وقضت المحكمة بمصادرة أموال وسيم الأسد المنقولة وغير المنقولة لصالح الخزانة العامة، وذلك على خلفية الحكم عليه بالإعدام بعدد من الجنايات بينها القتل العمد والقصد وتعذيب مدنيين.
1: تاسعاً، مصادرة أموال المحكوم عليه المنقول وغير المنقول لصالح الخزانة العامة، وذلك بعد أن يتم تنفيذ فقرات الإلزامات المدنية. عاشراً، الاحتفاظ بحق الجهات الرسمية المختصة بالمراجعة والمطالبة بما لحق بالمال العام والمرافق العامة من أضرار.
2: وتتجلى المفارقة الصارخة في هذا المشهد، ففي اللحظة ذاتها التي نقف فيها اليوم مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية لنثبت بالدليل والعمل الملموس سعي سوريا الحثيث لتكون ركيزة للاستقرار والإيمان على المستويين الإقليمي والدولي، تصر قوة الاحتلال الذي اخترناه بثقة لبناء دولتنا وتوطيد لشركاتنا، كما ندعو المجتمع الدولي دولا ومنظمات إلى تحمل مسؤوليته لوقف هذه الاعتداءات والانتهاكات السافرة لسيادتنا وتهديدات الأمن والاستقرار إقليميا وعالميا. السيدات والسادة، استقبل اليوم للمرة الثانية الأمن والاستقرار إقليميا وعالميا. السيدات والسادة، استقبل اليوم للمرة الثانية خلال 5 أسابيع السيد جروسي، وهذه الوتيرة وحدها تحمل دلالات واضحة، فعلاقة سوريا الجديدة مع الوكالة تجاوزت مرحلة معالجة الملفات العالقة إلى شراكة عمل فعلية تحقق تقدماً متواصلاً.
3: بالأمس وقف الدكتور جروسي في موقع دير الزور ليكون أول مدير عام في تاريخ الوكالة يدخل هذا الموقع بعد 18 عاما من إغلاقه. وقد أتاحت الدولة السورية الجديدة الوصول إليه بمبادرة ذاتية وقرار سيادي. إنها لحظة فارقة تقطع مع نهج الإخفاء الذي اتبعه النظام البائد، وتؤسس لمرحلة تكرس فيها سوريا الشفافية وتعزز دورها في دعم الاستقرار. ما كان طي الكتمان بالأمس نضعه اليوم تحت الضوء بإرادتنا الحرة. أيها السيدات والسادة، في 17 من تموز الماضي وجهنا رسالة رسمية إلى الوكالة نعلن فيها بإرادة حرة عن وجود مواد نووية في موقع غير معلن ضمن الأرث الذي خلفه النظام البائد، وبادرنا بدعوة الوكالة إلى معاينة الموقع والتحقق منه، ووفرنا لفريقها متطلبات الوصول والحماية. وقد أتم المدير العام وفريق الوكالة صباح اليوم زيارة الموقع وجمع العينات اللازمة. إن الشفافية هي خيارنا الذاتي النابع من قناعاتنا بمنأى عن أي إملاء، مترافقاً مع تنسيق وثيق مع شركائنا الدوليين في إطار تعاون يعزز الجهد الوطني ويدعمه. تؤكد سوريا استناداً إلى التقييمات التقنية أن هذه المواد لا تشكل خطراً، وأنها ستبقى في العهدة الوطنية السورية وخاضعة لنظام الضمانات الوكالة، كما تؤكد حقها القانوني والسيادي في الاستخدامات المدنية والسلمية للطاقة النووية بما ينسجم مع مصالحها الوطنية والتزاماتها الدولية. وسنواصل توفير الشروط اللازمة لمعالجة هذه المواد وتخزينها بأمان في إطار السيادة

0: ومذكرة التفاهم في مجالي الصحة والزراعة وآلية التمويل المقدمة من الوكالة، وصولاً إلى مذكرة التفاهم وخارطة الطريق الموقعتين أواخر تموز الماضي، واتفاق التنقيب في دير الزور الذي تتولى هيئة الطاقة الذرية السورية تنفيذه حالياً. فالشفافية بالنسبة لنا سياسة دولة راسخة ونهج أصيل نتبناه عن قناعة تامة. ولعل القراءة الدقيقة لهذا الملف تتطلب استحضار فارق جوهري. نحن نتعامل مع إرث نووي يعود لنظام بائد ولا يعكس سياسة الدولة السورية الجديدة أو توجهاتها. أما الوقائع فتعلنها سوريا وتتحقق منها الوكالة الدولية للطاقة الذرية بصفتها الجهة الدولية المختصة. سعادة المدير العام، لقد تفضلتم بالقول من دمشق في حزيران 2025 إن أمامنا فرصة تاريخية، ووصفتم مسارنا قبل شهرين بأنه اختراق حقيقي، واليوم أؤكد أمامكم أن هذه الفرصة قد استثمرت بالشكل الأمثل، وأن هذا الاختراق ينتظر ترجمته إلى قرار ملموس. لقد استوفت سوريا كامل متطلبات التعاون المتفق عليه، ونتطلع لأن يعكس تقريركم المقدم إلى مجلس المحافظين حجم التقدم المنجز، كما ندعو الدول الأعضاء في المجلس إلى تتويج هذا التقدم خلال دورة أيلول بقرار ينهي ملف عدم الامتثال الموروث منذ عام 2011 إغلاقاً نستحقه بجدارة ووفقاً للوقائع. إن الغاية من معالجة الملفات الموروثة هي طيها نهائياً واستعادة السياق الطبيعي وتجاوز أي محاولات لفرض حالة استثناء أمني دائم على سوريا. وبالتوازي مع معالجة ملفات الماضي، نتطلع إلى توسيع آفاق التعاون في المستقبل. حين سئلتم يوماً من دمشق عن حق سوريا في الاستخدام السلمي للطاقة النووية، أجبتم بكلمتين: ولم لا؟ اليوم نقف معاً وقد قطعنا شوطاً أساسياً نحو إزالة العوائق أمام هذا التعاون. فسوريا متمسكة بحقها الكامل في التطبيقات النووية السلمية، في الطب لشفاء مرضانا، وفي الغذاء والزراعة لإحياء أرضنا، وفي البحث العلمي لجامعاتنا، وفي توليد الكهرباء كدعامة أساسية لتعافينا الاقتصادي وبناء منظومة حديثة تلبي تطلعات بناء وطننا وازدهاره. بموازاة ذلك، تعكف سوريا بالتعاون مع شركائها على تشكيل مجموعة دعم دولية لتعزيز مسارها النووي السلمي وتطوير قدراتها الوطنية، وندعو شركائنا إلى الانضمام إلى هذا الجهد ودعمه. ختاماً، سعادة المدير العام، أتوجه بالشكر إليكم لقيادتكم لهذا الملف وإلى فريقكم على ما أبداه من مهنية عالية. سوريا الجديدة تمضي في ترسيخ دورها كعامل للاستقرار والأمن والازدهار في المنطقة، دولة تعتمد الشفافية وتتعاون بانفتاح وتصون سيادتها وتبني شراكات مسؤولة مع العالم. هذه هي سوريا التي نبنيها. شكرا لكم، والكلمة لسعادة المدير العام.
1: Thank you very much.
2: شكرا جزيلا.
1: Dear Minister,
2: معالي الوزير، يسعدني أن أعود إلى دمشق. اليوم هو يوم جيد. اليوم هو يوم جيد للأمن والسلام العالميين. هذا هو يوم مهم وجميل في الجهود التي لا يمكن الغنى عنها في وقف الانتشار الدولي للأسلحة النووية. لفترة طويلة جدا في قائمة المواطن أو مباعث القلق في المجتمع الدولي في هذا المجال، كان هناك مشكلة مع سوريا، وكما ذكرت هذه الحكومة لا علاقة لها بذلك، ولكن هذا الملف منذ عام 2011 الوكالة وجدت أن سوريا لم تكن تمتثل بهذا بالتزاماتها تجاه هذا الملف. ومنذ ذلك الحين منذ أن وصلت حكومتكم بدأنا بالعمل. هذا لم يحدث قبل 10 أيام أو قبل أسبوعين. لقد باشرنا بهذا العمل بشكل جاد منذ 18 شهرا، والبارحة واليوم حققنا إنجازا

0: مهما للغاية. بداية أنا وفريقي كنا في موقع دير الزور حيث قمنا بعمل حفر واستكشاف، حيث تتم الآن عمليات حفر واستكشاف مهمة في هذا الوقت، وهذا أمر غاية في الأهمية. فهذا يؤكد التقييمات التي كانت موجودة منذ وقت طويل والتي قامت بها الوكالة عن منشأة نووية كانت تبنى بشكل سري في ذلك الموقع. واليوم وبعد قراركم الشجاع عرفنا أن هناك موقع آخر فيه مواد نووية مخزنة، واستطعنا أن نكتشف هذا المكان أو هذا الموقع. هذا أمر غاية في الأهمية أيها الأصدقاء، هذا أمر نحن نتحدث عن بضع أطنان من المواد النووية التي يمكن أن تستخدم بشكل سيء، ولكن سوريا قررت أن تفتح هذا الموقع أمام مفتشي الوكالة، وهذه المواد سوف يتم حسابها وسوف توضع ضمن نظام الضمانات الدولية، وبهذه الطريقة سنتمكن أن نعمل تجاه استعادة سوريا باعتبارها دولة ممتثلة بالكامل بكل التزاماتها القانونية المتعلقة بوقف انتشار الأسلحة النووية. سوف نعمل بشكل جدي كبير اليوم معكم ومع خبرائكم. دخلنا وشاهدنا، لدينا الكثير من العمل أمامنا لنقوم بجمع كل هذه المواد وأن تكون محفوظة بشكل آمن. وكما قلت، نحن الآن نطوي صفحة جديدة، بدأنا بكتابة صفحة جديدة. نحن نطوي صفحة، ولكن هذا لا يعني نسيان الماضي، هذا بل على العكس تماما، نحن نواجه هذا الماضي بأعين مفتوحة بشكل واسع. أنا أتذكر حديثي مع السيد الرئيس الشارعي حيال التزامك والتزامه والتزامة الهيئة الوطنية للطاقة الذرية مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ولذلك الآن سوف نعمل مع بعضنا البعض كي نعيد موقع سوريا الجيد في هذا المجال. وكما ذكرت وأنت محق بذلك، الأنشطة النووية هي لم تعد مرتبطة بالأسلحة النووية في هذا البلد. التكنولوجيا النووية سترتبط مع الطاقة، والطاقة أو التكنولوجيا النووية ستكون مرتبطة بالصحة والطعام وإدارة المياه كما ينبغي لها أن تكون. لذلك أكرر، اليوم هو يوم جيد وتهانينا لكم.
1: نبدأ استقبال أسئلة الصحفيين. أستاذ نورس، تفضل.
2: نورس العرفي، الأخبارية السورية. ما كان بالخفاء أمس نضعه بإرادتنا أمام العلن كما تفضلتم معالي الوزير. الآن منذ مطلع عام 2025 بادرت سوريا إلى الاتصال بالوكالة الدولية للطاقة الذرية، وكان هناك تقدم ملموس بهذا المجال بناء على الزيارات المتكررة وما تفضلتم به وما تفضل به الدكتور جروسي أيضا. ما الخطوات القادمة بناء على هذه الزيارة وهذا التطور، وعلى أي أسس ستكون؟ وشكرا لكم.
3: سؤال لي ولا لسيد جروسي؟
4: بالتأكيد
3: التعاون لم يكن يعني وريد اليوم أو هذا الموقع الجديد الذي تم اكتشافه. التعاون مستمر من بعد تحرير سوريا مباشرة، فكان هناك لقاءات متعددة مع السيد جروسي ومع الوكالة، وزيارة أيضا متكررة إلى فيينا. الخطوات القادمة هي مزيد من التعاون ومزيد من دعم سوريا لتمكينها من الاستفادة من الوكالة الذرية، وأيضا تمكين برامجها في الطاقة السلمية، وأيضا إغلاق الموروث السيء للنظام البائد، وأيضا استعارة دور سوريا كدولة فاعلة وأيضا مندمجة مع النظام الدولي.
1: السؤال الثاني أستاذ هادي.
4: هادي تطين، سوريا الآن. سؤالي لمدير وكالة الدولية للطاقة الذرية، هل يمكن القول بأن يعني بعد هذه الزيارة الثانية لك، وأيضا زرتم الموقع دير زور، هل يمكن القول بأن سوريا انتقلت من مرحلة الاتهامات والملفات العالقة وبدأنا نتحدث عن مرحلة أكثر فيها تعاون أكثر بين سوريا والوكالة لبحث الاستخدامات السلمية التي ذكرت بأنها يعني أصبحت هي ربما الملف الأول في الملف النووي بعيدا عن الاستخدامات في الأسلحة؟ شكرا.
0: The short answer is yes. الجواب القصير هو نعم. نعم.
5: Of course. In these technical matters,
0: بالتأكيد في هذه الأمور التقنية كما لكم أن تتخيلوا هناك عدد من الخطوات التي علينا نتخذها، ولكن الأمر المهم هو القرار السياسي بالانفتاح والسماح لنا بأن نعمل معكم. ما حدث البارحة واليوم كان غاية في الأهمية، كما قال السيد الوزير أن يكون المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية في هذا الموضوع، في هذا الموقع الذي كان سريا والذي كان مغلقا، هو إشارة شفافية هائلة. ونحن الآن نتحدث أن هناك الكثير من المواد، ونتحدث عن عمل غاية في الدقة في محاولة لنعرف هذه المواد النووية. علينا يعني أن نقيسها وأن نحسبها بالجرام، وأن لا نترك أي جرام واحد يضيع منها، وسوف أن نجمع كل الحقائق، وبالتالي بعد ذلك علينا كما ذكر السيد الوزير سأقوم بإعداد تقرير، وأن أذهب إلى المجلس، هذا المجلس مجلس المحافظين الذي كان قبل 50 عام أو قبل 15 عاما بأن سوريا كانت غير ممتثلة. الهدف المشترك لدينا اليوم هو أن نثبت بأن كل شيء اليوم هناك امتثال، كل المواد تم حسابها، تم حفظها وإقفالها، وبأن هذا الأمر أو الاستخدام السيء لن يعاد مرة أخرى. فنحن لا نقوم بنظام عقابي ضد سوريا. كل هذا الأمر ليس خاصا بسوريا، كل دولة لديها مواد نووية عليها أن تكون خاضعة للتفتيش، هذا ليس أمرا خاصا بسوريا. فإذا سأبسط الأمر، أن تعود سوريا للوضعها الطبيعي.
6: عمر حربي، قناة الجزيرة. السؤال الأول لكم معالي الوزير، اليوم كانت الاعتداءات الإسرائيلية في العمق السوري لم تكن كما كان في المعتاد، هل من خيارات أخرى للدولة السورية؟ إلى أين ما تعليقكم أيضا على هذا البعد الذي حصل من حيث الاعتداءات الإسرائيلية؟ السؤال الثاني متعلق بالمشروع السلمي للطاقة النووية، هل يعني فعليا أن سوريا اليوم هدفها هذا المشروع؟ وهل تحظى أيضا بتأييد من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية بذلك؟
3: شكرا لك. حقيقة العدوان الإسرائيلي اليوم هو أيضا مستمر من بعد تحرير سوريا في 8 ديسمبر لعام 2024. هذه الاعتداءات لا تفهم طبيعة سوريا ولا تفهم أيضا الوضع الجديد لسوريا. إسرائيل من خلال هذه الاعتداءات هي أيضا تعارض الإرادة الدولية لدعم سوريا في مرحلتها الحالية، وأيضا تعارض استقرار سوريا. أعتقد أن على إسرائيل أن تعيد حساباتها تجاه سوريا، فهذه الاعتداءات المتكررة أيضا تواجه فيها ليس فقط سوريا بل أيضا تواجه فيها حلفاء سوريا وعلى رأسها الولايات المتحدة وأيضا حلفاء المنطقة. يجب أن تتوقف هذه الاعتداءات، هي غير مبررة وغير قانونية وليس لها أي أيضا مبررات أمنية، ويجب أن يتم احترام سيادة سوريا ووحدة أراضيها والبقعة الجغرافية أينما كانت، هي اعتداء سواء كانت في الجنوب أو في الشمال أو في أي مكان من سوريا. سنبقى مستمرين وأيضا متمسكين في مسارنا الدبلوماسي لثني إسرائيل عن هذه السياسة وأيضا لإجبارها أن توقف اعتداءاتها على سوريا. بما يخص البرنامج السلمي لسوريا، بالتأكيد لسوريا الحق في امتلاك كامل الميزات في البرامج السلمية، وأيضا لها الحق في أن تكون دولة مستفيدة من هذه البرامج، ولا أن ينظر إليها أنها دولة كما كانت في السابق غير ممتثلة أو مارقة أو ينظر إليها بشك. سوريا اليوم دولة تعتمد على الشفافية والتعاون، وأيضا تريد أن تكون لها كافة الميزات ودون غير منقوصة، وقد بدأنا هذه الخطوات. وأعتقد التعاون الذي نراه اليوم والذي أعلن عنه السيد جروسي يمهد الطريق لهذا الأمر، ونعتقد في السنوات القادمة ستظهر نتائج هذه البرامج ونستفيد منها في القطاع المدني وفي مختلف القطاعات. شكرا لكم.
4: عوض منصور، تلفزيون سوريا. سؤالي للسيد جروسي، هل هناك خطوات جادة وسريعة من قبلكم لإعادة سوريا لعضوتها الكاملة في لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية، خصوصا في هذه المرحلة الحساسة والمهمة للسوريين وللحكومة؟
0: أعتقد أننا جميعا نريد أن نتحرك بأسرع ما يمكن، وأنا ذكرت ذلك في السؤال الأخير. إذا أردنا تعاونا دوليا فيجب أن يكون هناك أيضا موقف جيد تجاه القانون الدولي، والطريقة للقيام بذلك يمر من خلال مجلس المحافظين في الوكالة، فنحن نعمل بجهدنا لنترجم الإنجازات التي حققناها اليوم كما ذكرت في حساب وعد كامل وشامل لكل ما سنجده، ولكي نؤكد للمجتمع الدولي أن كل ما علينا أن نفتشه قمنا بتفتيشه، ولا توجد أي سرية تجاه المواد النووية في سوريا. وهذا الأمر يعني هو إما أبيض وإما أسود، مثل الفرق بين الليل والنهار. عندما يكون لدينا هذا الوضوح يمكننا أن نذهب، أو بعد أن نقوم بذلك سأقوم بتقديم تقرير لمجلس المحافظين بالتوصيات التي لدي. لننتظر إذن، ولكن الانتظار لن يطول كما آمل.
7: هاي ريبيت من الجزيرة الإنجليزية. سؤال تكون الأمر عادلا، لأنه في الاجتماع أو في المنظور الدولي، هل ستكون سوريا تحت المراقبة دائمة أم الإزالة الكاملة لسوريا؟ المواد كما ذكر الوزير هي طبعا تنتمي لسوريا، هذا أمر واضح، هي ملك سوريا، وعلينا أن نقرر ما سيكون مستقبلها، وهذا أيضا القرار سيكون لسوريا. ولكن المهم بالنسبة لنا أن نعرف كل خطوة على الطريق أين ستذهب أو كيف ستتحرك هذه المواد، لأن منطق النظام الضمانات النووية الدولية هو أن نكون قادرين أن يكون لدينا معرفة بكل المواد وكيف تتحرك هذه المواد. فبالتالي الآن بدأنا للتو، وصلنا إلى الموقع اليوم، وبالتالي علينا أن نكنس هذا الموقع، نزن كل شيء ونحسب كل شيء. كان هناك الكثير من الغبار، لذلك علينا حقا أن نقوم بجرد لكل شيء. المفتشين عليهم أن يقوموا بتفتيش كل شيء، وبعد أن يكون كل ذلك لدينا سنقوم بكتابة التقرير. بعد ذلك سوريا ستكون صديقة ومع أصدقائها وحلفائها، الحلفاء الجدد أيضا ستعمل معهم، ولكن لنصل إلى هنالك يجب أن نكون جزءا من ذلك، لأنه نقل في نقل المواد أيضا يجب أن يتم تفتيشه أيضا. فإذا كما ذكرت، هذه علاقة طبيعية ودائمة قد بدأت الآن.
1: بهذا نكون قد وصلنا إلى ختام المؤتمر الصحفي. نشكر معالي وزير الخارجية والمغربية السيد أسعد الشيباني، سعادة مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية السيد رافائيل جروسي، ونشكر الحضور الكريم. شكرا لكم.
8: إذن مشاهدينا، كنا معكم في مؤتمر صحفي مشترك لوزير الخارجية السوري أسعد الشيباني والمدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية في العاصمة دمشق. طبعا الوزير الشيباني قال نسعى إلى مزيد من التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية. أيضا دعا الشيباني الدول الأعضاء في الوكالة إلى إلغاء ملف عدم الامتثال الموروث منذ عام 2011. سوريا استوفت كامل متطلبات التعاون مع الوكالة الذرية، طبعا نؤكد حقنا أيضا، قال الشيباني، السلمي في الاستخدام المدني والسلمي للطاقة النووية، وأتحنا للوكالة الدولية للطاقة الذرية الوصول إلى موقع دير الزور. بالإضافة أيضا لتصريحات قالها المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي، قال خلال طبعا لقاء لتلفزيون سوريا خلال معرض حديثه في هذا المؤتمر، لا يوجد أي سرية تجاه ملف المواد النووية في سوريا، وهذا ما نريد إظهاره للمجتمع الدولي. نحن لا ننفذ أي عقوبة ضد سوريا، وكل دولة لديها مواد نووية يجب أن تخضع للتفتيش، واكتشفنا موقعا آخر يحتوي على مواد نووية مخزنة في داخل سوريا. إذن مشاهدينا، كان هذا كل ما أتى تقريبا في هذا المؤتمر الذي طبعا عرضناه على شاشة تلفزيون سوريا. في تكملة لأخبار هذه النشرة، أعلنت وزارة العدل عن مسودة مشروع للوساطة القضائية يهدف إلى تطوير مفهوم العدالة وتسريع حل النزاعات. وقال وزير العدل مظهر الويس خلال المؤتمر الوطني الأول للوساطة القضائية إن الوساطة تكمل دور القضاء ولا تنافسه، وتختصر الوقت والإجراءات مع الحفاظ على الكفاءة والدقة. وأشار إلى أن مسودة القانون استفادت من تجارب دولية مع مراعاة خصوصية المجتمع السوري، ودعا إلى إدخال الوساطة والحلول الودية ضمن مناهج كليات الحقوق وبرامج الدراسات العليا. أعلنت وكالة الأنباء اللبنانية أن النائب العام التمييزي القاضي أحمد درام الحاج قد قرر تسليم اللواء السوري السابق عادل عيسى الموقوف في لبنان إلى السلطات السورية لمحاكمته بالجرائم المنسوبة إليه في الأراضي السورية. وجاء قرار التسليم بحسب الوكالة استنادا إلى الاتفاقية القضائية اللبنانية السورية الموقعة عام 1951، بعدما اعتبر القضاء اللبناني أن شروط التسليم مستوفاة من مختلف الجوانب القانونية والقضائية. وأوضحت الوكالة أن القاضية كلف قسم المباحث الجنائية المركزية بنقل لواء عادل عيسى من نظارة قسم العدل في بيروت إلى المديرية العامة للأمن العام تمهيدا لتسليمه ونقله إلى الحدود اللبنانية السورية، إذ سيتم تسليمه إلى لجنة أمنية سورية موجودة على الجانب السوري من الحدود. لمزيد من التفاصيل تنضم إلينا مايا هاشم مراسلة تلفزيون سوريا معنا من بيروت. مايا أهلا بك. إذن ما التفاصيل الأخرى المتعلقة في عملية تسليم طبعا اللواء السوري السابق عادل عيسى من الجانب اللبناني إلى السوري؟
9: نعم، قررت السلطات اللبنانية تسليم اللواء في جيش النظام السوري السابق عادل عيسى إلى السلطات السورية. العملية ستجري اليوم مساء عبر طريق الأمن العام اللبناني باتجاه المصنع كي يتم تسليمه من قبل الأمن العام اللبناني إلى السلطات السورية. هذه تكون أو يعني هذه الحالة وهذا الموقف هو تسليم أول ضابط سوري من لبنان إلى السلطات السورية. إضافة أيضا إلى ذلك، بعد أن تم يعني استجوابه هناك معلومات، تم توقيف اللواء عيسى وتم استجوابه عبر السلطات اللبنانية، وقدمت كل المعلومات التي أدلى بها عيسى إلى السلطات السورية، أرفقت الملف إلى القضاء السوري. القضاء السوري وافق بدوره على تسليم على استلام تحديدا عادل عيسى إلى السلطات السورية. وبالتالي أيضا هذه في هذه الأوقات وفي هذا الوقت تحديدا يقوم القضاء اللبناني بما يسمى عملية تفييش عيسى، أي التأكد ما إن كان عليه أي قضية في لبنان. بعد ذلك سيتم تسليمه إلى السلطات السورية مساء اليوم عبر الأمن العام اللبناني. بهذا الموضوع وبهذا الموقف تكون السلطات السورية قد أوفت بعهدها ووعدها أمام السوريين بملاحقة مرتكبي الجرائم والأشخاص التي تتهمهم دمشق بأنهم يعني ساهموا بقتل الشعب السوري أو قتلوا الشعب السوري وقاموا بتعذيب الشعب السوري. إضافة أيضا إلى ذلك تكون بيروت فعلا قد قامت بواجبها، لطالما كانت السلطات السورية تقول بنوعا ما بأن بيروت تتقاعس عن تقديم المعلومات وملاحقة أيضا الشخصيات الذين لهم علاقة مباشرة بالنظام السوري المخلوع، نظام الأسد المخلوع. إضافة أيضا إلى أن هناك كانت تقارير إعلامية تتحدث عن وجود شخصيات سورية، ضباط سورية تابعين للنظام المخلوعة في لبنان، لطالما كان لبنان يقول لم يعثر على أي من الشخصيات، ولكن تم تسليم اللواء عادل عيسى عندما كان قد حضر إلى السفارة السورية منذ ما يقارب الأسبوع للحصول على ورقة إدارية.
8: نعم، شكرا جزيلا مايا هاشم مراسلة تلفزيون سوريا في بيروت. في خبرنا الأخير، أفادت مراسلة تلفزيون سوريا بوفاة 3 عمال في مدينة بنياس بمحافظة طرطوس إثر انفجار في أحد خزانات الوقود بالمحطة الحرارية في أثناء أعمال الصيانة. من جهتها أوضحت الشركة السورية للكهرباء أن الانفجار نجم عن عمليات الصيانة لخزان الهيدروجين، وأكدت أن المحطة تواصل عملها ولم تتأثر بالانفجار. إلى هنا نصل وإياكم مشاهدينا إلى ختام النشر، إلى اللقاء.

0: بعد النجاح الكبير الذي حققه المعرض الدولي لإعمار سوريا في دورته السابقة، يعود بنسخة أكثر توسعاً وتطوراً ليفتح أبواب الحدث الاستثماري الأبرز في سوريا ضمن ثلاثة قطاعات رئيسية: الإنشاءات، الصناعة، والطاقة. المنصة الأضخم التي ستجمعكم بصناع القرار والمستثمرين. إعمار، نبني، نضيء، نصنع. احجز مساحتك الآن.
1: في مشهد اقتصادي معقد تتداخل فيه السياسات وتتصاعد التحديات، يبقى الاقتصاد هو البوصلة للقرار. من حركة الأسواق إلى سياسات المال، من هموم المواطن إلى خيارات صانع القرار، نفتح الملفات، نحلل المؤشرات، ونطرح الأسئلة، نرصد أبرز تطورات المال والأعمال لنقدم قراءة دقيقة للواقع. في الراصد الاقتصادي، حيث تعرض الحقائق وتتكلم الأرقام، ومصلحة الناس أولاً، على تلفزيون سوريا.
2: وأن رحيلاً واحداً حال بيننا وللموت من بعد الرحيل رحيل.
3: وإنا لنلقى الحادثات بأنفس كثير الرزايا عندهن
4: قليل.
3: إن هذين البيتين أول شواهد للسترة.
4: الجديد الذي جاء به المتنبي سلامة العقول.
3: الله.
4: النص واحد والأفهام مختلفة.
3: مجتمع مكارم الأخلاق، الكرم والشجاعة.
4: والأصعب من ذلك أن ترى صنفا أو بشرا لا حاجة له، فإما أنه استغنى بما هو أدنى.
3: إذا لم تفهموا كلامي فاحفظوه، فإنكم إذا حفظتموه فهمتموه.
4: ترند هو موت الكريم وليس موت اللئيم.
3: وقالوا ماجدا منكم قتلنا، كذاك الرمح يكلف بالكريم،
4: يعني يحبه حد الكلف.
3: دريد بن الصمة جمع بين حب الموت لهم وحبهم الموت، لذلك أنا أرى أن بيته أجود ما قيل.
4: والتقدير لأنهم
3: يا سلام.
4: ماذا نعرب جملة إنهم؟
3: هذا تقدير معنى لا تفسير إعرابي.
4: عظيمة هذه،
3: تستجيب لأحوال النفس الإنسانية.
4: شباب تسامى للعلا وكهول.
3: الله.
4: والله هذه تدرس. تمام، أنا فشلت في صناعة الآيفون برو ماكس، هل نجحت أنت؟
3: في هذه الحلقة أستدرك كثيرا،
4: أتحدث أكثر منك.
3: وكل وجدان حظ لا ثبات له، فإن معناه في التحقيق فقدان.
4: تجد لها أذنا مصغية وقلبا يتلقفها هكذا.
3: يا سلام.

0: نحن وقاعدين جوا وحدا عم يدولب هون نبكي عليه، والله نسمع وجع العظام اللي عم تتكسر.
1: البطانية بشم ريحتها بحس انه في دم ممزوج برائحة البشر.
2: وقت ينادوا صناع التعذيب فعليا ما لك عفان، انت حترجع عايش وحترجع ميت.
3: بذكر اني سمعت الشيب وهو عم يطق براسي.
4: اللي بتتعذبه الروح هي اللي ما بتروح.

سعيد الغزي. سعيد الغزي رئيس الوزراء المؤقت في أصعب الأوقات. ولد محمد سعيد الغزي في دمشق عام 1893. سعيد الغزي. سعيد الغزي رئيس الوزراء المؤقت في أصعب الأوقات. ولد محمد سعيد الغزي في دمشق عام 1893، وهو من عائلات دمشق المعروفة التي قطنت قرب الجامع الأموي. أراد له والده أن يدرس الطب فأرسله إلى اسطنبول، إلا أن سعيداً عاد إلى دمشق ليكون من أوائل المتخرجين من كلية الحقوق. عمل محامياً وكسب شهرة ومحبة شعبية واسعة في دمشق. تأخر الغزي في الدخول معترك السياسة، إذ كان همه التعامل مع قضايا الناس مباشرة، إلا أن جاذبية الكتلة الوطنية التي ناوأت الانتداب الفرنسي دفعته للانضمام إليها عام 1928. ومنذ ذلك الوقت كان للغزي دوراً كبيراً في السياسة السورية، إذ تبوأ عدة مناصب وزارية بدءاً من وزارة العدل عام 1936، ثم وزارات أخرى تباعاً. في العام 1954 طلب من الغزي تشكيل الوزارة، فكانت أول وزارة يشكلها، وقد جاء ذلك إثر الإطاحة بحكم الشيشكلي، حيث كانت سوريا تعيش جواً من انعدام الثقة بين العسكر والمدنيين من جهة، وبين الأحزاب السياسية من جهة أخرى. أراد سعيد الغزي وهو رجل القانون أن يعمل على تحقيق هدف أساسي من وزارته، وهو أن يبقي الجيش في ثكناته وأن يصلح العلاقة بين العسكر والمدنيين. ورغم التوتر الكبير في المناخ السياسي حينها، إلا أن شخصيته المحببة مكنته من تحقيق توازن مقبول بين الأحزاب المختلفة. قدم الغزي استقالته في العام ذاته، ودرج عائداً إلى مكتب المحاماة الخاص به، وذلك بعد إجراء الانتخابات التشريعية كما نص الدستور. لم يمضي عام آخر حتى طلب من الغزي تشكيل وزارة جديدة عام 1955، وذلك بعد الاضطرابات التي أعقبت اغتيال العقيد عدنان المالكي. قبل الغزي التفويض وبدأ عمله، إلا أن وزارته لم تعمر أكثر من عام واحد، حيث تعرض لضغوط شديدة بسبب تقربه من الاتحاد السوفيتي. ويجادل بعض كتاب التاريخ أن دافع الغزي للتقارب مع السوفييت لم يكن إيديولوجياً، بل كان بكل بساطة أن السوفييت قدموا أفضل العروض التسليحية والاقتصادية لسوريا. اعتزل الغزي الحياة السياسية بعد الوحدة مع مصر عبد الناصر، ثم عاد رئيساً للبرلمان بعد الانفصال عام 61، ليعتزل الحياة السياسية نهائياً بعد انقلاب البعث عام 63. توفي سعيد الغزي عام 1967، بعد أن قضى آخر أيامه مهتماً بالزراعة إلى جانب عمله في المحاماة. ورغم قصر الفترة الزمنية التي قضاها الغزي في رئاسة الوزراء، إلا أنه كان الرجل الذي قابل تشكيلها في ذروة الاضطرابات التي عانتها سوريا، ليكون رجل التوازنات الصعبة.

أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج عين سوريا، نتناول فيها مجموعة من الملفات المحلية والخدمية والمعيشية. نبدأ بالعناوين. نسبة النجاح بلغت 65%. وزارة التربية تصدر نتائج امتحانات شهادة التعليم الأساسي، وتلفزيون سوريا يرصد الانطباعات. أمام الحالة الاقتصادية الصعبة، عاملون في القطاعين العام والخاص يشتكون من تدني مستوى الأجور. بسبب زيادة ملوحة التربة، خطر التصحر يهدد الأراضي الزراعية في ريف الرقة.

0: واحد من الأيام الحساسة إلى حد كبير في حياة الطالب والعائلة ككل في سوريا، نتائج امتحانات الشهادات، حيث ترجو العائلة هنا بأن يتوج تعب الطالب بنجاح مأمول ومنتظر. اليوم صدرت نتائج امتحانات شهادة التعليم الأساسي أو ما يسمى في سوريا بالإعدادية، نتائج التاسع. أكثر من 450 ألف طالب وطالبة خاضوا هذه الامتحانات، إضافة لأكثر من 13 ألف طالب خاضوا امتحانات شهادة الإعدادية الشرعية. نسبة النجاح التي حددتها الوزارة بلغت 65.5% للطلاب النظاميين و43% للطلاب الأحرار. هذه النتائج تأتي بعد أسابيع قليلة من صدور نتائج الثانوية وما رافقها من خلل في الموقع الرسمي لوزارة التربية. هذا الخلل خلق حالة من التوتر لدى بعض الطلاب بسبب تأخر الوصول للنتيجة، إلى جانب اعتراض كثير حينها على ما اعتبروها نتائج مشحفة. اليوم كاميرا تلفزيون سوريا جالت في حماة ورصدت ردود فعل الأهالي والطلاب، حيث عبر بعضهم عن فرحتهم بظهور النتائج بعد فترة انتظار طويلة، وأنهت النتائج الترقب وفتحت الباب أمام الاستعداد للعام الدراسي الجديد. نتابع.
1: حكينا عن شعورك بهي النتائج اللي حققتيها.
2: صراحة اليوم فرحة، يعني أكيد كل الطلاب حيكونوا فرحانين، بتمنى إنه يكون كل الطلاب فرحانين. نجحت بمعدل 99.1، وبالنهاية ما في شيء يعني راح الفاضي، كله بتعبنا وبدراستنا يعني. وبدي أشكر كل العالم اللي ساعدوني، أهلي اللي كانوا يدعوا لي.
3: الحمد لله نجحت، ما عزبتنا النتيجة. من برا عم يقولوا إنه في إشاعات بدي اطلع النتيجة الصبح اليوم. فقت الصباح لقيت النتيجة طالعة وما عزبتنا، فقت فورا لقيت النتيجة طالعة مو مثل البكالوريا، وجمعت 2217.
4: والله فرحة كبيرة، وهيك كنت أنا فترة من قطع الدراسة والحمد لله قدمت هالسنة ونجحت وجمعت مجموع جيد، وإن شاء الله بدي كفي للبكالوريا وجمع مجموع كمان كويس.
5: شعور ما بينوصف، هي فرحة، أول فرحة لنا والله أكرمنا بمجموعة تام. كان في انتظار صراحة الفترة الماضية، كان شوي صعبة بموضوع تأخير النتائج. الحمد لله امبارح نزلوا تطبيق وزارة التربية، اليوم فورا قدرنا نفوت على التطبيق وما كان في مشاكل مثل وقت البكالوريا، والله أكرمنا بالمجموعة التام، هذا من فضل الله الحمد لله.
1: شو شعورك عمو؟
6: والله الحمد لله شعور لا يوصف، يعني بعد المجموعة التام الحمد لله، وهذا كله يعني بفضل الله ودعوات أهلي الماما والبابا، وأهلي كلياتهم وقفوا جنبي.
7: كان كتير صعب علينا باعتبار وزارة التربية كتير تأخرت علينا بالنتائج، وما بنعرف نحن الظروف، والحمد لله الله فرج علينا وجبرنا فيها، وعقبال كل أم تفرح بنجاح أولادها والله يجبرهم مثل ما الله جبرني.
8: والله شعور كان يعني فيه توتر كتير، كان من قبل الأهل ومن قبل أنا، نحن طلاب التاسع الحمد لله، وطلعت نتائج الحمد لله طلعنا ناجحين وراح التوتر والحمد لله رب العالمين.
0: إذن كل الأمنيات بالتوفيق لجميع الطلاب، مبارك للناجحين وحظ أوفر لمن لم يصل للنتيجة المرجوة. للوقوف على تفاصيل هذه المسألة من انطباعات الأهالي والطلاب ومستوى الرضا عن آلية الوصول للنتائج وتوقيتها ونسب النجاح وغيرها من التفاصيل، نتابع القضية مع شبكة مراسلينا. معنا حازم عوض من دمشق، ومعنا عمار مرجان من حلب، ومعنا أنس إدريس مراسلنا من حمص. نبدأ من العاصمة مع حازم، كيف بدت ردود الأفعال لدى الطلاب ولدى أهالي الطلاب بعد صدور النتائج اليوم حازم؟
9: لا حقيقة كان هناك ربما تململ من الأهالي نتيجة تأخر النتائج كما كانوا يقولون، يعني كان هناك تأخير قياسا بالعام الماضي، دعينا نقول يعني كانت النتائج قد أعلنت في 8 آب من العام الماضي، اليوم نتحدث عن 18، هناك فرق تقريبا 10 أيام فقط، لكن بعد صدور النتائج كان هناك سهولة لاحظها يعني الطلاب وأهاليهم في الدخول إلى رابط التطبيق الذي أعلنت عنه وزارة التربية، على عكس ما حدث مع نتائج يعني البكالوريوس فيكتوريا، كان هناك توقعات بأن تشهد المنصة كثيرا من الضغط وتوقف، هذا كان متوقعا، لكن لم يكن ذلك يعني كما كان في النتائج السابقة للبكالوريا. موعد النتيجة أيضا كان مفاجئا في الصباح الباكر، علما كان هناك بعض الشائعات بالأمس بأن تصدر ليلا لكنها صدرت في الصباح الباكر، ربما ذلك ساعد المنصة التي أعلنت عنها وزارة التربية على يعني ذلك. لكن بالشكل العام هناك ارتفاع كبير بنسبة يعني النجاح عن العام الماضي، نحن نتحدث عن نسبة العام الماضي لم تتجاوز 53.7%، اليوم نتحدث عن 65.5% نسبة النجاح بالنسبة للطلاب النظاميين. أيضا العلامات التامة كان هناك يعني ارتفاع ملحوظ فيها، العام الماضي كانت 121 علامة تامة على مستوى سوريا، اليوم نتحدث عن 468 علامة تامة على مستوى الجمهورية، وبالتالي هذا ربما يعكس مدى تقدم في الذي أحرزه الطلاب صراحة وهو جهدهم يعني في يعني تحقيق هذه النتائج. نعم.
0: طيب بالانتقال إلى عمار، استخراج النتائج والوصول إلى التطبيق الإلكتروني هل كان سهلا في حلب لدى الطلاب في حلب، يعني مقارنة ما جرى بنتائج الامتحانات الثانوية والاعتراضات من قبل الأهالي والطلاب على الخلل الفني الذي حدث حينئذ؟
10: نعم ألا مرحبا بك والسادة المشاهدين، يعني لم نلحظ اعتراضات اليوم أو مشاكل واجهت الطلاب وأهاليهم في الدخول والولوج إلى تطبيق نتائج الشهادة، شهادة التاسع كما تسمى أو التعليم الإعدادي. إذن يعني كانت طريقة الدخول سهلة، لم يواجه أحد مشكلة في الدخول، ولكن كان الاعتراض فقط على التأخر، حالة التوتر التي شهدها الطلاب وأهاليهم خلال العشرة أيام الماضية وربما العشرين يوما الماضيا، خاصة الفترة ما بين صدور نتائج الشهادة الثانوية وصدور نتائج شهادة التاسع، كانت فترة مليئة بالتوتر وانتظار هذا اليوم، وليس هناك إعلان واضح، يعني ربما كان ينتظر الطلاب وأهاليهم إعلان يوم محدد سوف تصدر فيه النتائج، كان هناك إعلان أو بيان من وزارة التربية بأنها سوف تصدر قريبا أكثر من مرة، وهناك إصدار لتطبيق إظهار النتائج أو تطبيق النتائج أمس أو أول أمس، ولكن لم يكن هناك إعلانا واضحا بأن في اليوم الفلاني سوف تصدر فيه النتائج، لذلك كان يعيش الطلاب في توتر خلال الفترة الماضية، ولكن اليوم كانت هناك يعني فرحة لكثير من الطلاب الناجحين وأهاليهم وتبادل التهاني بينهم وبين الأهالي يعني. نعم ألا.
0: طيب أنس، هل تبدت أسباب هذا التأخير في إعلان النتائج؟ يعني نحن نقترب من بداية العام الدراسي الجديد، مقبلون على بداية العام في منتصف أيلول، تظهر النتائج اليوم كما قال حمزة وعمار، كان هناك فترة توتر لدى الأهالي والطلاب، لماذا أنس؟
11: مرحبا هلا. طبعا بالنسبة للنتائج التي صدرت اليوم، حتى بيان وزارة التربية كان لم يعطي موعدا ثابتا في الأيام الماضية، وكان الحديث عن أن النتائج ستصدر خلال 72 ساعة قادمة، وكانت صدور النتائج في ساعات الصباح الباكر، حالة التوتر كانت من هذا التأخر لدى الطلاب نتيجة أن النتائج لم تتأخر في الأعوام السابقة إلى هذا الوقت، اليوم تأخر إلى هذا الوقت إضافة إلى ما حصل أثناء سحب النتائج عبر التطبيق الإلكتروني في الشهادة الثانوية أدى إلى حالة توتر كبيرة لدى الأهالي، لكن اليوم سارت عملية النتائج إصدار النتائج بشكل سلس، وتحديدا أن التوقيت كان مناسبا مع ساعات الصباح الباكر، أغلب الطلاب كانت قد حصلت على نتائجها، كان هناك حالة فرح لدى أغلب الطلاب الناجحين وحالة حزن من الشهادة هذا العام. نعم. وكانت نسبة نعم
0: تفضل أنس.
11: وكانت نسبة النجاح مرتفعة في هذا العام أكثر من الأعوام السابقة، إضافة إلى العلامات المرتفعة كانت قد وصل عددها إلى ما يقارب 468 ناجح حصل على العلامة الكاملة. طبعا هذه جميع هذه الأمور كانت لاقت ارتياحا لدى الطلاب وأهاليهم. إليك يا
0: حزم، في نتائج امتحانات الثانوية كان هناك حالات اعتراض كثيرة، وصفت النتائج بالمشحفة، ماذا عن نتائج هذه الامتحانات؟
9: حقيقة ألا من الواضح أن هناك ارتياح لهذه النتائج، لكن لا يمكننا أن نجزم بذلك حتى تفتح وزارة التربية باب الاعتراضات، ومن هناك ربما نستطيع أن نقف على حجم هذه الاعتراضات دون يعني أن نتتبع وسائل التواصل الاجتماعي فقط. عادة ما يكون هناك اعتراضات على أبواب وزارة التربية نفسها في قلب العاصمة دمشق، لو كانت هناك اعتراضات فيما يتعلق ب يعني النتائج أو العلامات أو اعتراضات بعض الطلاب على بعض المواد. العام الماضي شهدنا وقفات للأهالي والطلاب أمام وزارة التربية في نتائج التعليم يعني العام، بالتالي لا يمكن أن نجزم بأنه لا توجد اعتراضات، لكن حتى هذه اللحظة لم تكن هناك أي يعني اعتراضات فيما يتعلق بما رصدناه حتى هذه اللحظة من قبل الأهالي، لأن كما قلنا يعني نسبة النجاح مرتفعة جدا ونسبة العلامات تامة مرتفعة أيضا. أيضا قيادة لا يمكن أن نغفل بأن عدد المتقدمين أيضا هذا العام مرتفع عن العام الماضي. هذا العام هناك 432 ألف طالب، بينما العام الماضي كان هناك 375 تقريبا ألف طالب فقط تقدموا.
0: عمار، بخصوص الاعتراض في نتائج الامتحانات الثانوية، أعلن عن فترة زمنية محددة كانت عبارة عن 3 أيام على ما أذكر للاعتراض، هل ترشح أي معلومات عن هذا الأمر بعد نتائج مرحلة التاسع؟
12: نعم ألا، يعني عادة ما يتم فتح باب الاعتراض بعد صدور النتائج عادة ما تكون بين 7 إلى 10 أيام أو 15 يوما. المرة الماضية بعد صدور علامات الشهادة الثانوية كانت 8 أيام. نحن ننتظر فتح باب الاعتراض، ربما تكون أيضا 8 إلى 10 أيام، ليكون الطلاب يعني الاعتراض يتم على جمع العلامات فقط وليس إعادة التصحيح لتصحيح المعلومة. يقوم يعني بعد الاعتراض على المادة يجري تصحيح العلامة بجمع العلامات فقط في الورقة الإجابة ثم تصحيحها أو عدم تصحيحها، فقط جمع هذه العلامات. إذن من خلال هذا الاعتراض يعني كان هناك خلال الأيام الماضية دائما بعد صدور نتائج خاصة التعليم الأساسي والتعليم الثانوي الشهادات يكون هناك اعتراضات دائما من بعض الطلاب، وننتظر إذن بدء تقديم الاعتراضات لنلحظ هذه الاعتراضات إذا كانت كثيفة أو ستكون قليلة. نعم ألا.
0: عمار وحازم ستبقيان معي للمحور الثاني، نشكر الآن أنس إدريس كان معنا من حمص، شكرا جزيلا.

0: في ظل حالة اقتصادية صعبة تهيمن على حياة السوريين على مدار سنوات طويلة، يعبر عنها تقارير لا تكاد تتوقف للأمم المتحدة حول تراجع القدرة الشرائية وحالة الفقر في سوريا. في ظل كل ذلك يعاني مواطنون في دمشق من تدني مستوى الأجور والرواتب بقطاعات مختلفة قياساً بتضخم الأسعار وارتفاع كلفة المعيشة، في وقت يرى فيه أصحاب عمل أن السبب يعود لضعف الأسواق وارتفاع كلفة التشغيل.
1: يعاني العمال والموظفون من تدني الأجور أمام تضخم أسعار الخدمات ومتطلبات الحياة الأساسية، ما يضطرهم لأعمال إضافية بأجور زهيدة أيضا.
2: شغلة واحدة ويلا ملاقينا أجور، معاناة الشاب السوري كلهم، يعني يلا الأجور تكفي للواحد مواصلات لشغله روحة ورجعة والأمتين أكل، يعني هاي كلها، يعني أنا أو حدا غيري، يعني أنا عم بحكي معاناة الشباب السوريين كلهم.
3: أنا أعمل كمدرس وأشتغل بعد الظهر عدة أشياء، ومع ذلك متطلبات الحياة لا تكفي. كل هذه الأجور لو جمعناها ما عم تكفي مصروف معيشة ومصروف طلاب الجامعة ومصروف السكن من كهرباء وهاتف ونت.
4: عم نطلع الشغل أكل شرب فقط لا غير، ونطلب أجور عالية نقعد بلا شغل، ما في شغل، ما حدا بيشغلنا، ومنطالب إنه إذا في حدا إنه بس يشلنا شوية قيمة يعني ويسعنا ورا الموضوع مشان الأجور. ضروري نتغرب لحتى نأمن مستقبلنا شوي.
1: يقر أصحاب العمل بعدم كفاية أجور موظفيهم رغم محاولات تعويضها، مبررين ذلك بتراجع إيراداتهم من جراء الواقع الاقتصادي الصعب.
5: احنا كأصحاب منشآت قد ما عطينا العامل تبعنا ما حيكفي راتبه، لأنه مثل ما لك شايف السوق خافف شوي، مواد عنا احنا المواد اللي احنا بنشتغل فيها كتير عالية، يعني سعرها كتير عالي وما في حركة بالسوق.
1: رغم مبررات أصحاب العمل وضغوط السوق، يبقى عمل الاستغلال قائماً ويتطلب تدخلاً رقابياً صارماً.
6: في عدة أسباب، يعني أولها سبب الركود الاقتصادي عنا عدد الاستمرارية بالعمل لصاحب المنشأة، يعني مو كل يوم هو عنده شغل لحتى يحسن يسدد للعمال أجورهم العالية. عندك تكاليف العالية لموضوع الكهرباء والضرائب، هذا عم يأثر يعني شيء سلبي على صاحب المنشأة. عندك وجود بعض المنشآت فيها أصحاب المنشآت هي ضعاف النفوس، طبعاً عم يكون في استغلال للعامل يعني عندهم، فهذا عم يأثر سلباً.
1: يرى خبراء أن رفع الأجور يستلزم السير بعدة اتجاهات، منها كبح التضخم وتشجيع الاستثمار وتفعيل الرقابة واستمرار تعديل الرواتب لتناسب كلفة المعيشة.
7: تراجع مستوى الأجور يعكس حالة الواقع المعيشي لمعظم السوريين ومعاناتهم في تأمين عمل براتب جيد قادر على تلبية كل متطلبات الحياة في ظل التضخم الحالي. حازم عواطف، تلفزيون سوريا، دمشق.
0: للحديث عن هذا الملف معنا شبكة مراسلينا، معنا مجددا حازم عواض من دمشق، ومعنا عمار مرجان من حلب، وعراق زينو من حماة، ومعي عهد صليبي من دير الزور. ما رأيكم أن أبدأ من حلب مع عمار؟ أنا دائما أشعر أنه المؤشرات الاقتصادية في سوريا يجب أن تقاس من حلب، عاصمة الاقتصاد في سوريا. عمار، ما متوسط الأجور والرواتب التي يتم رصدها في حلب؟
8: نعم، أهلا، مرحبا بك وبالسادة المشاهدين مجددا. يعني الأجور والرواتب للعمال المياومة لا تتجاوز 100 إلى 150 ألف ليرة سورية قديمة، وهذا يعني أن المبلغ الشهري لا يصل إلى 3 ملايين شهريا، وهو رقم قليل ما يقارب 200 دولار لعمال المياومة، وهم يطلبون على الأقل بين 400 إلى 500 دولار شهريا، وهو الرقم الذي يمكن أن يكون يعني أقل شيء، لأن أجرة البيت اليوم نتحدث عن 200 إلى 300 دولار للبيوت في المناطق، إذا تحدثنا عن حلب، مناطق حلب الشرقية أو مناطق الشعبية، وتصل إلى 1000 دولار و 1500 دولار في باقي المناطق. أيضا الحياة أو المعيشة اليومية تتطلب الكثير، يعني لا تكفي 100 ألف ليرة حتى للحياة المعيشية اليومية، بالإضافة إلى أجرة في حلب نتحدث الفواتير، فواتير الكهرباء، أيضا فواتير الأمبير لا تزال موجودة، بالإضافة إلى باقي الفواتير والأدوية والعلاج وما شابه. لذلك الأجور قليلة جدا بالنسبة للعمال. اليوم نتحدث عن معامل أو مصانع متوقفة بشكل كبير، إذن يعني وهي مدينة صناعية حلب، يعتمد فيها الحلبيون على هذه المعامل، على العمل في هذه المصانع، في نسبة كبيرة منها متوقفة أو هي في الحد الأدنى للعمل، لذلك تبدو العجلة الاقتصادية لا تدور بشكل جيد، وتبدو الأجور أيضا متدنية بشكل كبير. آلاء،
0: ماذا عن الوضع في دمشق؟ هل يختلف وضع العامل وهل تختلف القيمة المحددة لمياومته عن حلب حازم؟
1: حقيقة آلاء، عندما رصدنا يعني أجور المياومين تدرجت من 50,000 ليرة سورية فقط، يعني من 500 ليرة سورية جديدة وصولا إلى 150,000 ليرة سورية قديمة. يعني نحن نتحدث عن أجور متفاوتة لكن سقفها منخفض جدا، طبعا يعني هذه الأجور تتراوح تبعا للمصلحة التي يتقنها هذا العامل، إضافة حتى الأجور في القطاع الخاص منخفضة جدا، ربما إن قسمناها على 30 يوم تصبح كما هي للمياومين حتى في بعض القطاعات الخاصة. نحن نتحدث عن عدة أسباب يعني لها علاقة بهذه المشكلة، منها يعني بالقطاعات الصناعية والتجارية هي ضعف الإقبال نتيجة التضخم ونتيجة ضعف القدرة الشرائية بالأصل، يعني حتى المنشآت غير قادرة على يعني بيع منتجاتها نتيجة ضعف القدرة الشرائية لدى المواطنين. ضعف التصدير أيضا مؤثر، بالتالي هذه المنشآت قد تضطر لتخفيض عدد عمالها، إضافة إلى جزء آخر له علاقة بيعني التوسع بالعمل ويعني القدرة على تأمين متطلبات المنشأة نفسها من فواتير ومن ضرائب وما إلى ذلك من أمور. نعم
0: حزم، يعني إذا كانت هذه الأجور كما تقول قليلة ولا تكفي، إذن كيف يقضي الناس احتياجاتهم؟ يعني كيف يستطيع العامل أن يقضي احتياجات أسرته إذا كانت هذه الأجور قليلة إلى هذه الدرجة؟
1: ساعات العمل آلاء تزيد في حال اضطر يعني العامل لتأمين شيء لمنزله مخالف لي أو على خلاف ما هو أساسي ويومي، هناك تقنين يعني لا يمكن الخوض كثيرا بهذا التفصيل، لأن كل أسرة تعيش من هذه الأسر تعيش بضائقة مادية معينة تنعكس على نوع غذائها على سبيل المثال، وبالتالي قد يقوموا بتقليص وجباتهم أو تقليص احتياجاتهم داخل المنزل تبعا لما يجنيه رب الأسرة أو العامل لهذه الأسرة، وبالتالي هناك اختصارات لكثير من متطلبات المعيشة نتيجة هذه المشكلة. لكن هناك بعض أرباب الأسر قد يعملون في اليوم أكثر من 12 ساعة يوميا متواصلة لتأمين يعني ما يسد الرمال.
0: حازم، بما أنك ذكرت الغذاء حتى والوجبات اليومية، يعني أنا زرت دمشق وكانت الأسعار مرتفعة جدا، هذه الأجور هل تغطي وجبة يومية بالنسبة لأسرة العامل في القطاع الخاص؟
1: يعني ألا تحدثنا عن بعض الأجرة اليومية، يعني بعضها تتراوح ما بين 50,000 إلى 150,000، سندويش الشاورما بالعامي يعني حقها 35,000 ليرة، وبالتالي نحن نتحدث عن مشكلة لها علاقة بالدخل والذي ينعكس على الغذاء. ربما هؤلاء لا يضطرون لشراء مثلا الطعام الجاهز، يضطرون لطهي الطعام طبقا لما يعني يستطيعون شرائه، ربما يعيشون على الخضار الموسمية في مواسم الخضار، ربما يختصرون وجبة من وجباتهم، ربما يشترون الخبز على قد الاحتياج. فبالتالي يعني هناك عدة حيل يعني تلجأ إليها هذه الأسر للأسف حتى تستطيع أن تعيش وفقاً لما تجنيه في اليوم.
0: أحد ربما الخيارات والحيل تضيق في دير الجور طبعاً للوضع الصعب أصلاً في هذه المحافظة. أطلعنا على صورة أكثر، قربنا من هموم العامل، من الأمور التي يعني تشغل باله وهو يحاول أن يعلي من أجره ويحاول أن يحسن من الوضع الاقتصادي لأسرته.
9: تحية لك والسادة الزملاء والسادة المشاهدين. حقيقة دير الجور لا تختلف عن باقي المحافظات في كثير من الملفات وكثير من المشكلات، ولعل هذه المشكلة واحدة منها. إذا تحدثنا عن يعني أجرة العامل بشكل يومي، خاصة الذين ينتشرون عند الدوارات أو يعني بعض الأماكن المخصصة للعمال في المياومة، يعني تتراوح ما بين 50,000 في بعض الأحيان تصل إلى مثلا 200,000 حسب يعني حجم العمل وساعات العمل، خاصة بما يخص نقل أثاث، نقل مواد بناء أو ما شابه ذلك. تعتبر هذه أجورها مرتفعة ولا يوجد هناك يعني نمط محدد أو سعر محدد للأعمال، لكن يعني هو يكون عرض وطلب واتفاق ما بين صاحب العمل والعامل. كذلك الأمر إذا تحدثنا بشكل وسطي، العمال الذين يعملون في مثلا المدينة الصناعية أو المنطقة الصناعية في دير الزور من 30,000 إلى 70,000 تقريبا، هذا الأحسن من يعني العمال يصل دخله يوميا 70,000 فقط، يعني جراء عمل من الساعة 8 صباحا حتى 5 عصرا تقريبا. هذه الساعات وهذه هي يعني هذا هو مقدار يعني الأجرة له. العمال الذين يعملون في المطاعم الكافيتيريات كذلك الأمر، تعتبر أجورهم متدنية والاعتماد بشكل أكبر على ما يسمى بالإكراميات من الزبائن، ويعني بما يخص يعني الدخل أو الأجرة تكون من بعض العمال تصل إلى 25,000 ليرة فقط لما يقارب 8 ساعات عمل سواء مساء أو صباحا. فإذا يعني هنا يوجد مشكلة. إذا تحدثنا عن الموظفين كذلك الأمر بما يخص يعني عمال البلدية، كنت قبل قليل في مجلس مدينة دير الزور والتقيت يعني وسألت عن هذه التفاصيل، قالوا بأن الآن في دير الزور يوجد حملة وهي مسؤولة

0: عن يعني المرتبات مليون و250 ألف ليرة وفق العملة القديمة، وكذلك هناك من هم مثبتين في البلدية يصل بأحسن الأحوال إلى 2 مليون. أجور المنازل تعتبر مرتفعة للغاية، وسبب الارتفاع هو لأن ربما 80% من منازل مدينة دير الزور مدمرة كليا أو جزئيا، يعني بنهاية المطاف هي غير صالحة للسكن. فإذا هنا يوجد حي القصور وحي الجورة وكذلك حي هراوش، هذه الأحياء فقط هي التي صالحة للسكن، وتعتبر الأجور لندرة المنازل تعتبر مرتفعة للغاية. هنا يعني يدفع الموظف الذي يعمل سواء في البلدية في أي منشأة حكومية يعني يدفع رغما عنه للعمل في عمل آخر، وخاصة هنا نتحدث عن العمال الذين يعملون في الكافيتريات في المطاعم، جميعهم موظفين في القطاع العام لكنهم بعد يعني بعد الظهر يبدأ عملهم الثاني في المطاعم. فإذا تكون هذه من القطاع العام وتلك من القطاع الخاص كي يستطيعون يعني التغلب على يعني الأسعار المرتفعة والحياة الصعبة في محافظة دير الزور.
1: هو أصحاب العمل أيضا يشتكون من ارتفاع كلفة التشغيل وضعف الأسواق، ويتذرعون بذلك عراق بعدم رفع أجور العاملين. ما البنود فعلا التي ارتفعت أسعارها مثلا إذا تناولنا محافظة حماة؟
2: نعم مرحبا. هذا في الحقيقة يعني مشكلة الأجور اليومية للعمال هي مشكلة عامة في عموم المحافظات، لكن نتحدث هنا في محافظة حماة بشكل خاص. يعني هناك يعني الأجور اليومية تتراوح ما بين 50 إلى 100 ألف ليرة سورية قديمة في أحسن أحوالها. هذه يعني الأجور هي متدنية جدا بالنسبة للمصاريف اليومية وبالنسبة للأسعار التي نشاهدها في الأسواق، وهو يعني في الحقيقة يعني أيضا أحد أسباب البطالة، يعني وهو ما يدفع بالتفاقم الوضع الاقتصادي بشكل سيء. يعني هناك يعني احد هذه الاسباب هو انه اولا عوده المهاجرين الى قراهم والى بيوتهم ايضا الى مدنهم بعد سنوات التهجير، وبالتالي زاد عدد العمال. هناك ايضا يعني قسم كبير من الشباب كان يعني متواجدا في جيش النظام المخلوع، وبعد التحرير يعني اصبحوا بلا عمل. هناك ايضا يعني امر اخر، يعني قلت فرص العمل وايضا ارتفاع الفواتير والاسعار بشكل عام. نتحدث ايضا بعد العوده، هناك ارتفاع بعد عوده المهاجرين، هناك ارتفاع في اسعار البيوت وفي الاجور ان كان المحلات وان كان المنازل. يعني اليوم نحن نتحدث عن اجر المنزل، الاجر الشهري للمنزل بحوالي مليون ومليونين وحتى 3 ملايين و4 ملايين ليره سوريه، وهو يعني ما ازداد بشكل مضاعف بشكل كبير جدا عن ما قبل التحرير، يعني بسبب كثرة الطلب. هذه المتطلبات اليوم، هناك ايضا الدواء، هناك ايضا يعني الغذاء بشكل عام، هناك ايضا الطبابة وغير ذلك. نحن نتحدث اذا قلنا عن يومية العامل او المياوم يعني بحوالي 50 الى 100 الف ليرة سورية، هذا ان كان يعمل بشكل يومي ولم يتوقف عن العمل. وفي فصل الصيف نحن لم نتحدث بعد عن فترة الشتاء عند توقف العمل وعند يعني الارتفاع وازدياد المصاريف مثل المدارس ومثل المحروقات ومثل الغاز وغير ذلك. يعني أنا قلت هنا أحد الشباب الذين يعملون في بيع الخبز أخبرني منذ حليب بأنه في أحسن الأحوال لا يبيع بأكثر من 40 ألف ليرة سورية خلال اليوم، وهو يعني مستأجر لمنزل بحوالي 1.5 مليون وقابل الازدياد. هناك ايضا يعني المشاكل الصحيه التي لدى اسرته، هناك ايضا يعني المصاريف التي سيقبل عليها العام الدراسي من اجل اطفاله، هناك ايضا يعني بعض الاباء لديهم اطفال ابناء في الجامعات وفي المدارس. كل هذه المصاريف بالاضافه الى قله العمل والفواتير وغير ذلك تجعل من الواقع المعيشي ومن الوضع الاقتصادي صعبا جدا على الاسر وعلى خصوصا يعني الفئه العمريه الشابه من قله فرص عمل ويعني وزياده مصاريف وغير ذلك.
1: طيب حزم، بناء على ذلك، بناء على الظروف الاقتصاديه الصعبه، كيف اثر ذلك ايضا على حركه الاسواق في العاصمه دمشق باختصار؟
3: طالما نرصد يعني مع كل مناسبة نرصد الأسواق ونلاحظ حديث أصحاب يعني المحلات أو الفعاليات التجارية بأن هناك انخفاضا في المبيعات قياسا بالأعوام السابقة. في كل عام نمضي به إلى الأمام تكون هناك يعني زيادة في التضخم، وبالتالي هذا ينعكس على القدرة الشرائية للمواطنين، رغم يعني ما

0: سعت إليه الحكومة من يعني تعديل في الرواتب ومراسيم صدرت بهذا الصدد لتعديل الحدود الدنيا من الأجور، لكن المشكلة تبقى أن التضخم يجري والرواتب بحاجة إلى أن تجري بنفس الوتيرة وبنفس السرعة. الأسواق اليوم تعاني من ضعف في الإقبال، يعني بالأمس كنا نتحدث عن الفروج وارتفاع سعره، ما حد من الإقبال عليه وما سبب خسائرا لأصحاب المحلات والفعاليات التجارية، وهذا ينعكس حتى على الألبسة وينعكس على بعض الأمور التي بات المواطن السوري يعتبروها رفاهية أيضا، يعني مثل الموالح وما إلى ذلك. نتحدث عن أمور يعني كانت موجودة ويضطر المواطن لاحقا للاستغناء عنها، اليوم بتنا نخوض بتفاصيل أكثر لزوما من متطلبات الحياة الأساسية، بات المواطن للأسف يعني
1: نعم
0: يستغني عن الذهاب للطبيب خوفا من دفع الأجرة، أو يستغني عن دواء لأنه لا يملك ثمنه.
1: حازم عوض من دمشق، شكرا جزيلا لك، تغادرنا الآن. الآن معنا حسام المسالم مراسلنا من درعا. حسام، إذا أردنا بداية أن نستعرض الأوضاع المالية للعمال في محافظة درعا، الحرف أو القطاعات التي ما زالت قادرة على استيعاب العمال وما زالت قادرة على تلبية أجور يومية يستطيعون من خلالها أن يغطوا مصاريفهم اليومية.
2: نعم، لا في الحقيقة يعني لا يمكن الحديث عن موضوع الأجور إلا عن وجود فجوة كبيرة ما بين أجور العمال في جميع الأعمال بشكل عام، وما بين يعني الغلاء المعيشة والمستلزمات اليومية، خاصة مع يعني تصاعد موجة من الغلاء تضرب البلاد في هذه الفترة. هناك ارتفاعات كبيرة شهدتها المواد الغذائية، هناك يعني أمور كثيرة باتت يعني ارتفاعات وغلاء أكثر وأكثر، خاصة نتكلم عن إيجارات المنازل، نتكلم عن أثمان شراء المياه، على المواد الغذائية، كل هذه الأمور ارتفعت على المواطن. بالمقابل يعني هناك أجور زهيدة بالنسبة للعمال، خاصة أصحاب الحرف. أنا أتكلم عن المعاليم، معاليم الحرف لا يعني هناك نوعا ما يعيشون
1: ما
2: في هذه الفترة
1: العبارة
2: حالة
1: التي
2: من
1: ذكرتها حسام؟ نتحدث عن ماذا؟ عن معاليم
2: عن
1: الحرف.
2: عن معاليم الحرف، يعني معاليم الحرف
1: يعني
2: صاحب الحرف الرئيسي، ليس المعلمين، غير العامل غير المعلم، العامل أجاره محدد، يعني يوميته مثلا تتراوح بين 50 إلى 100 ألف حسب يعني مهارته، ولكن إذا كان المعلم معلم الحرفة يأخذ ورش متعددة الآن بسبب يعني تصاعد موجة البناء و يعني حالة من الضخ كثيرا، خاصة نتكلم عن ورش البناء، نتكلم عن يعني حالة نشوة يعيشها حاليا العمال الآن، يعني من الصعوبة أن تستطيع أن تجلب يعني معلم حرفة ويلتزم ضمن ورشة، يكون يعني له أكثر من ورشة يعمل بها بشكل متزامن، وبالتالي يعني هناك حالة من الفورة يعيشها أصحاب الورش المعاليم، ولكن العمال الأجور نفسها هي تكلم آلاء عن العمال الذين يعملون في مجال الزراعة، مزارع خاسر اليوم في حوران، وبالتالي العامل خاسر معه أيضا، يعني لا يصل أجور العمال أو لا تصل أجور العمال الذين يعملون في مجال الزراعة إلى أقصى من أكثر من 50 ألف ليرة سورية فقط لا غير. غالبا من يعمل في الزراعة في قطع أو قطف الخضروات وتوظيفها وتجهيزها هم عمال من الحسكة أو من دير الزور، يقيمون في محافظة درعا ضمن تجمعات سكنية. نتكلم مثلا عن الموظف يعني رغم الزيادات التي أتت ورغم كل الزيادات التي حصلت في الفترة الأخيرة والزيادات النوعية، يبقى الموظف هو من ينعش السوق تقريبا، يعني عندما نلاحظ أن هناك انتعاش في السوق، عندما يلاحظ أصحاب المحلات أن هناك حالة من البيع الزائد، يعني أن الموظف قد قبض راتبه، وتبقى الرواتب الموظفين هي من يضخ السيولة المالية الأكثر في الأسواق، رغم ضعف الرواتب وعدم يعني كفاية الراتب لأكثر من يعني أيام عديدة قليلة معدودة في من الشهر، ولكن يعني رواتب الموظفين وأيضا رواتب الموظفين غير مستقرة بالنسبة لتاريخ التسليم، يعني هناك حالة من التخبط نوعا ما أحيانا بالنسبة لبعض المديريات، أن الرواتب غير معروف متى تستلم، أحيانا تتأخر الرواتب، أحيانا تنزل الرواتب في موعدها الرسمي، وبالتالي هناك حالة يعني من الضعف الأكيد. ما اريد ان اتكلم به الا هو ان يعني في درعا مثلا اتكلم عن مثلا شريحه كبيره من المغتربين، يعني سواء كان في دول الاطراف في اوروبا، سواء كان في دول الخليج العربي، هي من يحمل الحمل الاكبر، يعني نتكلم اليوم عن عائله مصروفها 5 أو 6 مليون، دخلها 1 مليون، من اين تعيش هذه العائله؟ تسرق يعني؟ لا، هناك دخل يدخل على البلاد من المغتربين، المغتربين هم الذين يشيلون العائلات. أضف إلى ذلك هناك ألا لدينا مثل شعبي هنا في درعا أن الميت يصرف على الطيب، الميتين يصرفون على الأحياء. كيف الميت يصرف على الميت؟ مثلا أنا جدي ترك لي بيت ساكن في بيت، أنا جدي مثلا ترك لي أرض بضمنها بزرعها، جدي توفى الله يرحمه لكن أنا عايش من وراء جدي. فعندنا مثل في درعا يقول أن الميتين يصرفون على الطيبين. الميتين والمغتربين حقيقة هم من يحملون العبء الاقتصادي حاليا، وهم من يجعلون عجلة الحياة هي مستمرة، لا الأجور الحكومية كوظائف حكومية ولا أجور اليوميات كعمال.
1: هو حسام يعني هذه الحالة في درعا والمغتربين من درعا في الخارج، يعني هذه الحالة منذ عقود تتميز بها درعا فعلا، وفعلا العائلات في درعا تعتمد على التحويلات والعائدات من الخارج. ماذا عن حماة عراق؟ هل يمكن أن نسحب هذه الحالة على محافظة حماة؟ هل تعتمد الأسر فعلا على التحويلات على المساعدات والعائدات التي تأتي من الخارج من المغتربين؟ عراق يبدو ثم تخلل بالشبكة مع عراق. سأنتقل إلى عمار، هل الوضع يمكن أن نقول أنه ينسحب على حلب في هذه الحالة، أم أنه حلب لا لها خصوصية عمار؟
3: بالتأكيد لا، يعني بعد بداية الثورة والتهجير هناك عديد من العائلات التي تعتمد على المغتربين على أقاربها المغتربين، ولكن بعد التحرير خف هذا الاعتماد، لذلك بدأ يشعر كثير شريحة كبيرة من الحلبيين بالضائقة المادية أكثر من ذي قبل. وأيضا بالإضافة إلى ذلك كنت نتحدث عن موضوع كيف تدبر العائلات أمورها، هناك طريقة بأن 3 أو 4 أشخاص يعملون في المنزل، يعني في ذات المنزل سواء أخين أو الإخوة والأب أو الأب وأولاده يعملون 3 أو 4 أشخاص حتى يستطيعوا أن يكتفوا بيومياتهم تكفي حياتهم المعيشية اليومية، بالإضافة إلى الطلب من المغتربين والذين قد لا يجيبون وقد يجيبون، أو منهم كثير منهم قد عاد إلى سوريا بالفعل أو بدأ يعني يفكر بالعودة، لذلك بدأ يدخر في خارج سوريا. لذلك أيضا هذه الشريحة التي كانت تعتمد على الحوالات من خارج سوريا بعد التهجير بدأت يعني تتقلص بشكل كبير. يعني الوضع يختلف عن درعا، درعا ربما معظم الحوالات تأتي من الكويت أو من الخليج قبل الثورة، ولكن هنا في حلب بعد الثورة المهجرين أو المغتربين كانوا يساعدون العائلات أو الأقارب في حلب ببعض الحوالات. اليوم نتحدث عن فئة ربما بدأت تتقلص بشكل واضح، لذلك بدأت هذه الفئة تشعر بالضائقة المادية أكثر.
1: عراق أختم معك هذه النافذة بالعودة لك إن كنت تسمعني الآن.
4: نعم أسمعك.
1: أعود السؤال، كيف يمكن أن تسوي الأسر يعني أوضاعها في ظل هذه الأوضاع الصعبة؟ هل تعتمد على حوالات خارجية على المغتربين من أهالي حماة؟ باختصار شديد.
4: نعم في الحقيقة نعم، بالدرجة الأولى هو يعني موضوع المغتربين هو موضوع يعني أساسي في حياة الأسر اليومية، يعني إما أن المغتربين يدفعوا إلى أسرهم، وإما بعضهم يعني يتبرع إلى ذوي أو إلى الفقراء وغير ذلك، وهو يعني حالة اقتصادية يعني تشهدها جميع المحافظات وأيضا محافظة حماة من خلالها. أيضا هناك يعني أمر آخر، نحن نشهد في معظم الشوارع هناك أطفال يعني بعمر 9 سنوات و10 سنوات وأصغر من ذلك وأكبر من ذلك بقليل، يعني هذه الأطفال يعني يقومون ببيع البسكويت والخبز وغير ذلك، هم أيضا يعني ينتشلون أسرهم من هذا الواقع الاقتصادي الصعب. هناك أمر آخر أيضا، يعني في الأسرة الواحدة يعمل عدة أشخاص من أجل يعني تأمين الطعام والغذاء وتأمين المصروفات اليومية. هناك أمر أيضا آخر، يعني الديون التي يعني يسدينون من مكان آخر ويدفعون لمكان آخر، وهكذا تدور الدائرة بشكل عام. شكرا لك.
1: شكرا عراق زينو من حماة. أشكر كذلك حسام المسلمة من درعا، عهد صليبي كان معنا من دير الزور، وعمار مرجان كان معنا من حلب. شكرا جزيلا لكم. الآن أرحب بضيفي المحامي والخبير القانوني من حلب علي صايغ. أهلا بك أستاذ علي. أستاذ علي، إذن ثمة مشكلة بتدني الأجور في القطاعين الخاص والعام في سوريا، مسؤولية الدولة في هذه الحالة ما هي؟
5: أول شيء مساء الخير لك وللمشاهدين الكرام. طبعا مسؤولية الدولة مسؤولية مهمة وضرورية، هذه المسؤولية تتجسد في عملية الخلل ما بين الأجور وبين قيم السلع وأسعار السلع. كنت
1: نعم
5: بعدة
1: ثمة مشكلة بالصوت يعني أستاذ علي،
5: بعدة حلول.
1: شكرا جزيلا علي صايغ المحامي والخبير القانوني من حلب، للأسف لم نتمكن من حوارك بسبب هذا الخلل الفني، شكرا جزيلا لك. تصحر التربة يعني بوضوح فقدان خصوبة التربة وتراجع قدرتها على الإنتاج في المناطق الجافة وشبه الجافة. يأتي ذلك نتيجة عوامل طبيعية وبشرية، منها قلة الأمطار، الجفاف، تغير المناخ، الرعي الجائر، وإزالة الغطاء النباتي، والإفراط في استغلال الأراضي الزراعية، إضافة إلى سوء استخدام مياه الري الذي يرفع نسبة ملوحة التربة، وإزالة الغابات وقطع الأشجار. هذه المشكلة تعاني منها حالياً أراضي زراعية في ريف الرقة بسبب زيادة ملوحة التربة والتشققات، في حين تتفاقم المشكلة في المناطق المحيطة بالمدينة. نتابع.
6: لم تعد أرض عبد القادر كما كانت عليه، فالخضرة تتراجع والتشققات تمتد في تربتها، في حين يتصاعد الملح إلى سطحها. مشهد يختصر حالة تدهور مساحات زراعية كبيرة خاصة في ريف الرقة الشرقي.
7: وأراضينا بسبب ملوحة التربة بدأت تتحول إلى صحراء، كل سنة الملوحة قاعد تزيد بالتربة، فالملوحة هذه بدأت تحول لنا إلى صحراء وتطلع أراضينا عندنا خدمة زراعية خالص.
8: هذا التملح في النهاية قد يصل إلى مسألة التصحر، ديزيرتيفيكيشن. التصحر من مظاهره تفتت التربة وظهور كثبان رملية، أيضا نجد هذه المظاهر أيضا في مناطق المتملحة عموما باتجاه البلد أو المدينة. هذا الأمر موجود أيضا وتتأثر به المدينة.
6: تمتد الانعكاسات إلى مدينة الرقة مع تراجع الغطاء النباتي وتجزئه، ما ينعكس سلبا على القدرة على تلطيف الجو والحد من الغبار وتحسين جودة الهواء، فتصبح المدينة أكثر عرضة لارتفاع درجات الحرارة.
9: هسه تمشي انت برقة اول شيء لما تمشي تحسها صحراء غبرة، يعني محلات تلاقيها مغبرة، نظافة ما في، لانه قلة اول شيء اهتمام بالمدينة كشوارع كنظافة، نباتي ما بيفوت لي على حديقة برقة قبل 15 سنة. للأسف احنا نحكي قبل 15 سنة كانت أنظف وأحلى مرتبة وحدائق نظيفة، الناس تقعد متنفس.
6: وفي مواجهة فقدان الغطاء النباتي يبرز مقترح من خبراء في البيئة لإنشاء حزام أخضر حول الرقة عبر زراعة نحو 170 ألف شجرة على مراحل ليشكل خط دفاع يخفف أثر الحرارة ويمنح توازنا بيئيا.
10: منع الاحتطاب، عدم الرعي الجائر، أيضا عندنا احنا مشاريع إقامة مشاريع تثبيت الكثبان الرملية، في مثال محمية البعاصي هي محمية تثبيت كثبان رملية تقع على الضفة اليمنى لنهر الفرات، وهي محمية 150 هكتار تم تنفيذ تثبيت الكثبان الرملية لمنع امتدادها باتجاه منطقة الطبقة.
6: سنوات الشح المائي وتفاقم أزمة المناخ وما خلفته الحرب من تدمير وفقدان للغطاء النباتي، كلها عوامل راكمت مظاهر التصحر وتدهور الأراضي وأدت إلى اختلال التوازن البيئي، في انتظار حلول قريبة.
1: للنقاش معي من الرقة الصحفي أحمد العثمان، أهلا بك أستاذ أحمد. إذا أردنا بداية أن نسأل عن وضع الأراضي الزراعية بشكل عام في الرقة، وكيف يمكن أن يستشف المزارع مظاهر التصحر على أرض زراعية هناك؟
11: تحياتي لك آلاء وللسادة المشاهدين. حقيقة باتت محافظة الرقة أو تشهد محافظة الرقة حالة من التصحر، وهي بطبيعة الحال يعني من المناطق الصحراوية نتيجة فقدان الغطاء النباتي خاصة خلال السنوات الماضية. اليوم يعني الملاحظ خاصة في هذا الفصل هذا من هذا العام، هناك الكثير من الأراضي الزراعية تركت بورا، هناك الكثير من الأراضي الزراعية تآكلت أو خرجت عن الخدمة نتيجة ظاهرة التملح، وهي يعني ارتفاع نسبة الملوحة في التربة. يعني ظواهر التصحر لا تقتصر على الأراضي الزراعية أو على البادية في الرقة، حتى مدينة الرقة اليوم تشهد يعني شبه غياب للغطاء النباتي، ويتجلى ذلك في الحدائق التي تشهد يعني هي أقرب للمناطق الزراعية والصحراوية كالحديقة البيضاء وحديقة الاستقلال وأيضا حديقة الرشيد وحديقة الحديقة المرورية، وهي من أكبر الحدائق، وأيضا حديقة في مدخل الرقة وهي حديقة البانوراما. يعني
1: إذن المسألة لا تتعلق فقط بالريف وإنما أيضا في محافظة دير الزور الحدائق. طيب أستاذ أحمد، هل هناك أراضي زراعية فعلا خرجت عن الخدمة في الرقة؟
11: نعم بالتأكيد، هناك الكثير من الأراضي الزراعية، يعني يمكن أن تصل الأراضي إلى حوالي يعني بحسب إحصائيات من سابقة تصل إلى أكثر من 5000 دونم إلى 10000 دونم خرجت عن الخدمة نتيجة ظاهرة التملح، نتيجة يعني غياب التنظيف للقنوات التصريف الزراعي، وحتى يعني مثلا مدينة الرقة أو محافظة الرقة على طول سرير نهر الفرات كانت هناك غابات من الغرب، أيضا هذه الغابات تعرضت للتحطيب الجائر، اليوم غائبة بشكل شبه كامل باستثناء بعض المحميات القريبة من محافظة الطبقة. هناك إهمال واضح أيضا للمحميات في البادية وخروجها عن سيطرة عن الاهتمام أيضا، كما في محمية طوال العبا والمحميات الأخرى المحميات الحراجية. نعم
1: أستاذ أحمد، يعني أشرت إلى مسألة الأراضي المتملحة، أشرت إلى الري الجائر وكذلك إلى شبكات الصرف، هل هناك جهود فعلية من أجل يعني إصلاح هذه المشاكل ومن أجل إنقاذ ما يمكن إنقاذه من ما تبقى من الأراضي الزراعية في الرقة، والأراضي الزراعية التي خرجت عن الخدمة كيف يمكن إصلاحها إذا كان ذلك ممكنا باختصار لو سمحت؟
11: نعم، بالنسبة للجهود حقيقة من يعني منذ دخول المؤسسات الحكومة بدأت في تنظيف القنوات التصريف الزراعي في مختلف المناطق. تحتاج الأراضي الزراعية لدخول في الخدمة مجددا تحتاج إلى شبكات تصريف حديثة، وهي الشبكات الأرضية لامتصاص الملوحة. هذه الشبكات ربما تحتاج إلى ربما في قادم السنوات يمكن تطبيقها، لكن في الوقت الحالي حتى جهود تنظيف قنوات التصريف الزراعي لا زالت بطيئة. لكن الحجة دائما أو ما يتحدث به المسؤولون هو عدم توفر الآليات الكافية.
1: أحمد العثمان الصحفي من الرقة، شكرا جزيلا لك. في أخبارنا الاقتصادية، حذر وزير المالية محمد يوسف البرنية من تقديم فواتير استيراد بقيم أدنى من قيمتها الحقيقية، مؤكدا أن الوزارة رصدت هذا السلوك لدى عدد من المستوردين وأنه يعد تهربا ضريبيا يستوجب العقوبة. دعا برنية اتحادات غرف التجارة والصناعة إلى حث أعضائها على الالتزام بالأنظمة الضريبية وتصحيح بياناتهم، موضحا أن تخفيض قيمة الفواتير يؤدي إلى تقليص مبالغ السلفة الضريبية للمستوفاة على ما تم استيراده.

0: سوريا حجر الصمود، مهد الحضارات، عانت من نيران الحرب وشهدت دماراً لم يسبق له مثيل. لكن الإرادة لا تنكسر والأمل لا يموت. اليوم نكتب فصلاً جديداً في تاريخنا، فصلاً من البناء والإعمار، فصلاً نثبت فيه للعالم أننا شعب واحد قوي ومتماسك، بسواعد أبنائها وبروح التعاون تنهض سوريا من جديد ونبنيها أقوى وأحلى وأكثر ازدهاراً. سوريا الجديدة هي سوريا المستقبل، سوريا العلم والمعرفة، سوريا الجمال والثقافة، سوريا التي نستحقها جميعاً. لن نتوقف حتى نصل إلى هدفنا، لن نتوقف حتى نجعل من سوريا فخر العرب والعالم. سوريا نبنيها معاً.
1: وأن رحيلاً واحداً حال بيننا وللموت من بعد الرحيل رحيل.
2: وإنا لنلقى الحادثات بأنفس كثير الرزايا عندهن
3: قليل.
2: إن هذين البيتين أول شواهد للسترة.
3: الجديد الذي جاء به المتنبي سلامة العقول.
2: الله،
3: النص واحد والأفهام مختلفة،
2: مجتمع مكارم الأخلاق، الكرم والشجاعة.
3: والأصعب من ذلك أن ترى صنفاً أو بشراً لا حاجة له، فإما أنه استغنى بما هو أدنى.
2: إذا لم تفهموا كلامي فاحفظوه، فإنكم إذا حفظتموه فهمتموه.
3: ترند هو موت الكريم وليس موت اللئيم.
2: وقالوا ماجداً منكم قتلنا، كذاك الرمح يكلف بالكريم،
3: يعني يحبه حد الكلف.
2: دريد بن الصمة جمع بين حب الموت لهم وحبهم الموت، لذلك أنا أرى أن بيته أجود ما قيل.
3: والتقدير لأنهم
2: لأنهم يا سلام.
3: ماذا نعرب جملة إنهم؟
2: هذا تقدير معنى لا تفسير إعرابي.
3: عظيمة هذه،
2: تستجيب لأحوال النفس الإنسانية.
3: شباب تسامى للعلا وكهول.
2: الله،
3: والله هذه تدرس. تمام، أنا فشلت في صناعة الآيفون برو ماكس، هل نجحت أنت؟
2: في هذه الحلقة أستدرك كثيراً،
3: أتحدث أكثر منك.
2: وكل وجدان حظ لا ثبات له، فإن معناه في التحقيق فقدان.
3: تجد لها أذناً مصغية وقلباً يتلقفها هكذا.
2: يا سلام.
4: الحقيقة لا تكمن دائماً فيما نراه، بل فيما غاب أو غيب عن المشهد. بين ركام الوثائق وظلال الخرائط نقتفي الأثر مهما صغر، نستمع، نستكشف، نتحرى، نبحث ونناقش، سعياً لإبراز ما غاب من تفاصيل الصورة. المستكشف على شاشة تلفزيون سوريا.
5: مع الذين عاصروا المتغيرات شهدوا أحوال البلاد وتحولاتها، بعضهم كان جزءاً من حكايتها يروي التفاصيل كما عاشها لا كما كتبت. نسجل اللحظات، نسمع الروايات، نقاطعها مع الوثيقة والتاريخ. نحاور الأمس، نجادل اليوم، ونفكر في الغد، لتصل إليكم تلك التجارب حية بأصوات أصحابها وملامح وجوههم. شهادة للتاريخ.
6: في كل زاوية من هذا البلد هناك قصة تستحق أن تروى، وربما تكون أنت من يراها أولا. نحن في تلفزيون سوريا نطلق كاميرا الناس، وثق، أرسل، وكن جزءا مساهما في صناعة الخبر.
7: كاميرا الناس.
6: في كاميرا الناس عدستك تصنع الخبر.

كامل كيلاني كاتب وأديب مصري، ولد في القاهرة عام 1897. والده الشيخ كيلاني كيلاني من أشهر مهندسي عصره، درس في القاهرة وتخرج في جامعتها مجازا باللغة الإنجليزية عام 1930. تعلم الفرنسية في المرحلة الجامعية إضافة إلى علوم اللغة العربية. عمل رئيساً لجريدة الرجاء عام 1922 وسكرتيراً لرابطة الأدب العربي. اشتغل في وزارة الأوقاف مدة 32 عاماً وأصبح سكرتير مجلس الأوقاف الأعلى. امتهن الصحافة والأدب وكان رئيساً لنادي التمثيل الحديث. اهتم بأدب الطفل مبكراً وأصدر أول أعماله السندباد البحري عام 1927. حرص على اللغة الفصحى والجانب الأخلاقي في كتابته للأطفال. ابتعد عن أسلوب الوعظ ومزج بين المنهجين العلمي والتربوي. عرف الأطفال العرب بكتاباته إلى ثقافات الشعوب الأخرى الفارسية والصينية والهندية. ترجم نحو 250 قصة للأطفال من اللغات الأجنبية إلى العربية. أسس أول مكتبة للأطفال في مصر، وهو أول من خاطب الأطفال عبر الإذاعة. له نحو 126 مؤلفاً في أدب الطفل والرحلات والتاريخ والنقد الأدبي. توفي عام 1959 وترجمت أعماله إلى الصينية والروسية والإسبانية والفرنسية.

0: أهلا بكم مشاهدينا إلى هذه الحلقة الجديدة من ريبوست، نتناول فيها أبرز القضايا والمواضيع التي جذبت اهتمام رواد وسائل التواصل الاجتماعي في سوريا خلال الساعات الماضية. تحدثنا كثيرا عن وسيم الأسد هنا في ريبوست، تتبعنا مسار التحول الكبير الذي لحق بابن عم المخلوع بشار الأسد، وذلك من سيارة الهامر والمواكب وصولا إلى حكم الإعدام الذي صدر بحقه اليوم. كان وسيم الأسد ضيفا دائما في سكريبت الحلقة قبل سقوط نظام الأسد، فكان موقعه وتوصيفه يتراوح بين متنفذ ومنتفع من حكم أقاربه لسوريا على مر عقود، وبين منشئ محتوى ينشر فيديوهات هنا وهناك، ودائما ما كانت هذه الفيديوهات تلقى ردود فعل ساخرة على نطاق واسع ترمي باسم وسيم الأسد في سكريبت حلقتنا. تعاقب المنتجون والمحررون والمعدون والمذيعون على برنامجنا، وبقي اسم وسيم الأسد يتكرر في حلقتنا، لكنه اليوم جاء مختلفا، وقد تكون هذه المرة قبل الأخيرة التي يحل فيها وسيم ضيفا في برنامجنا، لكون جلسة النطق بالحكم في محاكمته جرت اليوم وحكم عليه بالإعدام. وسيم الأسد هو اسم يعرفه كل السوريين بقدر ما يعرفه فريق برنامجنا، فالتعريف عنه مضيعة للوقت، لكن الحدث المتعلق بمحاكمته يشبه إلى حد بعيد لحظة إحقاق حق بالنسبة لكثير من السوريين على امتداد جغرافيا البلاد، فحل اسمه مجددا على رأس قائمة الترند في سوريا. اليوم عقدت جلسة النطق بالحكم مشاهدينا على وسيم الأسد، وتلى القاضي سلسلة من التهم التي ثبتت على وسيم، وبناء عليه حكم بالإعدام. دعونا نشاهد تلك اللحظات التي تداولها السوريون اليوم على نطاق واسع.
1: وما بعدهما من قانون أصول المحاكمات الجزائية باسم الشعب العربي في سوريا، أقرر بالإجماع أيضا: أولا، تجريم المتهم وسيم الأسد ابن منير ووالدته سميرة بجناية القتل العمد وجناية القتل القصد لأكثر من شخص، والقتل القصد أن يترافق مع أعمال التعذيب والشراسنة والأشخاص بوصفهما جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب، وبجناية الاعتداء الذي يستهدف إثارة الحرب الأهلية والأخذ توقعه، وجناية الحرمان الحقيقي والتعذيب بوصفهما جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب، والمعاقب عليهم بموجب المواد 534، 535، 298، 556، 216 من قانون العقوبات العام، والفقرتين ه وواو من المادة 2 من القانون رقم 16 لعام 2022 والمرسوم 20 لعام 2013، والحكم عليه من أجل ذلك بالإعدام. تجريم المتهم بجناية الإزاء قصداً المفضي إلى عجز دائم المنصوص عنه في المادة 543 عقوبات عامة، والحكم عليه من أجل ذلك بالسجن من 3 سنوات. إدانة المتهم وسيم الأسد بجرم الاحتيال.
0: يعني حاول وسيم الأسد خلال نطق بالحكم أن يتحدث ويقاطع القاضي خلال تلاوة هذا الحكم الذي صدر بحقه طبعا اليوم في محكمة الجنايات الرابعة، وظنا منه يعني بأنه يستطيع أن يتكلم وأن الأمر عادي جدا كما كان يتكلم في السابق ويتبجح بما يعني كان بين يديه وما كان يقوم به بحق السوريين بحسب الأحكام التي صدرت بحقه اليوم، لكن القاضي قال له: ولا كلمة، يجب أن تعلم يا وسيم بأنه تحت قوس المحكمة، يجب أن لا تتحدث أثناء النطق بالحكم. ما يختلف بين ترند اليوم وترندات وسيم الأسد قبل سقوط حكم العائلة هو العديد والعديد من الأمور، لكن أحدها وربما أقلها أهمية هو وجود ما يعرف اليوم باسم الذكاء الاصطناعي بين أيدي الجميع. ما حول صور ومقاطع وسيم إلى مواد ساخرة على وسائل التواصل الاجتماعي في الساعات الماضية، ونشر ناشطون العشرات من المقاطع الساخرة. دعونا نتابع معا هذا المقطع القصير الذي صممه أحد الأشخاص باستخدام تقنية الذكاء الصناعي.
2: يا بشار، الحقني بدهم يحكموني إعدام 18 الشهر، الحقني يا جحش البراري. يا بشار، الحقني بدهم يحكموني إعدام 18 الشهر، الحقني يا جحش.
0: هنا طبعا وسيم يستنجد ببشار، يقول له الحقني يا بشار سيعدموني. هناك مقطع شهير جدا طبعا كان لوسيم الأسد، وهو ذلك الذي يظهر فيه أمام صانع محتوى وفوتوغرافر، يطلب طبعا التقاط صورة له بجانب سيارته، وبالطبع وسيم الأسد المتواضع يوافق على ذلك. هذا المقطع يعتبر من أشهر المقاطع المصورة التي ظهر فيها وسيم خلال السنوات التي لازم فيها الترند السوري. هذا المقطع نفسه خضع لتعديلات بسيطة جدا غيرت من فحوة. نتابع.
3: مرحبا، لو سمحت أعطيك العافية. كيفك أستاذ وسيم؟ أنا خليل ستريت فوتوغرافر، أنا باخذ صور العالم بشكل عفوي، وكثير كثير حابب آخذ لك صور إذا ما عندك أي مشكلة.
4: والله شايف صورك، أنا شو بدي آخذ
3: لك؟ لكن خليل يا أنا كثير بتشرف فيك إذا باخذ لك صور.
4: الله يحميك يا رب.
3: تمام، فيني آخذ لك بس هيك كم صورة عادي؟
4: أكيد
3: والله. أنا بنزلهم عندي على الإنستغرام وعلى الفيس.
4: ما في مشكلة.
3: حضرتك كثير طالع من خليل.
0: طبعا يعني من يدقق في صور وسيم يرى بأنه غير اللوك في أكثر من مرة. يعني حينما ظهر في هذا المقطع كان يعني عامل لحية أو سكسوكة كما يقال باللهجة العامية، ثم حينما اعتقل كان ذقنه طويل، الآن حلق الذقن، بقي فقط الشارب لوسيم الأسد، إلى حين لربما أن يعني ينفذ هذا الحكم. لا نعلم صراحة ما هو اللوك الذي سيظهر به وسيم الأسد. على كل حال، لم يكن كل المحتوى بشأن وسيم خلال الساعات الماضية ساخرا، فكما أسلفنا هناك من رأى في هذه القضية إحقاقا للعدالة، وهو ما قاله ناشطون في مقاطع مصورة نشروها هنا وهناك بشأن هذه القضية. دعونا نتابع معا هذا المقطع ونعود.
5: أهلاكم جميعا، صدر اليوم حكم الإعدام بحق المجرم وسيم الأسد. اليوم عم نشوف العدالة الانتقالية عم تاخذ مجراها، عم نشوف العدالة الإلهية. هذا درس للتاريخ، إنه مهما بلغت من القوة والجبروت، مهما ظلمت ومهما فكرت حالك عندك نفوذ وعم تحتمي بالسلطة وبمواكب السيارات الفاخرة، مصيرك إنك تتحاسب، مصيرك إنك تحصد يلي زرعته. دمتم سالمين يا أحرار سوريا.
0: طبعاً السوريون فرحون دائما بأن يتم سماع شخص من عائلة الأسد يحاكم، وهم من قاموا بتعذيب هذا الشعب لسنوات طوال خلال الثورة السورية. سواء كان وسيم الأسد، أي شخص من عائلة الأسد، كلهم قاموا بإجرام، في يعني كل حدا كان له مهمة مختلفة عن الآخر، ولكن كلهم مجرمون بطبيعة الحال، وعلى رأسهم طبعا رأس النظام بشار الأسد الذي يطالب السوريون بأن يؤتى به إلى العاصمة دمشق وأن يحاكم. كذلك الأمر نتيجة ما ارتكبت يداه من جرائم وفظائع بحق الشعب السوري. ولكن لنبقى بقصة وسيم، حيث رصد تلفزيون سوري أراء عدد من أهالي دمشق بعد صدور حكم الإعدام بحق وسيم الأسد. دعونا أيضا نتابع مشاهدينا كيف كانت ردود الفعل هناك بشأن هذا الموضوع.
6: والله لازم كل شيء مثل وسيم الأسد ينحكم بإعدام. يعني احنا أسينا كثير منهم، يعني اعتقلونا على الحواجز أهالونا، وأنا أبوي كمان كان معتقل في صنايا، يعني فقدناه وراح على الحواجز وعمره 70 سنة.
7: نحن بنأيد الحكم بحق كل من أجرم بحق السوريين. أنا المحامي غزوان الهلال جاي من حمص، أخوي شهيد بسجن صيدنايا، وأنا معتقل سابق. نحن جايين اليوم حتى نفرح إنه عم تتحقق العدالة. نحن مع محاسبة المجرمين.
8: والله هذا خبر كتير حلو، إنه يعني وإن شاء الله نسمع خبر أحلى كمان يجيبوا بشار الأسد ونرتاح عاد نفسيا، لأنه عن جد إحنا كتير روحنا من إخواننا وشهداء بالغوطة، الله يرحمهم ويتقبلهم يا رب جميعا.
9: رأيي إنه لكل ظالم النهاية، وبشر القاتل بقتل لو بعد حين. إجا نصيبه ورب العباد ما بينسى حد، كل ظالم راح يأخذ جزاته، كل ظالم لسه ما مسك راح يمسك بإذن الله. جاي الأيام بإذن الله، الأيام الحلوة جاي.
10: والله بيستاهلوا، لأنه كل واحد ظالم الله ينتقم منه ويقويهم اللي عملوا هيك الحكم عليه.
11: هذا الحكم العدل، هذا حكم النصر الجديد لسوريا بعد التحرير. الحمد لله اللي انتصرنا، والحمد لله اللي شفنا هاليوم، وإن شاء الله يا رب عبال كل واحد أذى شخص من الشعب السوري، وإن شاء الله يا رب هيك ونشوف سوريا بأحلى وأحلى وأحلى من أول بكتير.
12: والله كتير مبسوطين، الحمد لله العدالة عم تاخذ مجراها، وجاينا هيك نتفرج الحمد لله.
0: إذن هذه كانت عينة من آراء السوريين مشاهدينا بشأن الحكم الذي صدر بحق وسيم الأسد. هذه القضية لقيت تفاعل واسع على وسائل التواصل الاجتماعي، وكتب السوريون عنها عشرات من التعليقات والمنشورات في الساعات الماضية. دعونا نستعرض بعضها. أول تعليق من حساب يعقوب يقول: وسيم الأسد من تعذيب المعتقلين وقتل الأطفال إلى المشنقة، وهذا عبرة لكل شخص عنده سلطة أن الظلم ظلمات، لكن الله رح يأخذ حق المظلومين طال الزمن أو قصر. تعليق آخر من حساب محمد قال: فيه اليوم ينتصر حق الضحايا، ويحاسب من ظن أن الجريمة تمنحه حصانة. صدور حكم الإعدام بحق وسيم الأسد رسالة واضحة: لا إفلات من العقاب مهما كان الاسم أو النفوذ، العدالة لا تسقط بالتقدم. الباحث عمر إدلبي في حسابه على إكس يقول: الإعدام للمجرم وسيم الأسد بجناية القتل العمد والقتل القصد والقتل غير القصد أيضا، أو القصد المترافق مع التعذيب، هكذا يتأسس مسار السلم الأهلي. آخر تعليق من حساب إبراهيم على فيسبوك، إبراهيم المدهون طبعا، يقول: ما دامت لحدا وحلو الزمان لما يدور وسيم الأسد حكم عليه بالإعدام، الحكم بإعدام وسيم الأسد ابن عم المخلوع للثبوت تشكيله مجموعة مسلحة تابعة للنظام. بعدما فتحت أبوابها للفعالية، أغلقت الطريق أمام ما يعرف بحملة الشيخ الذهبي لإقامة نشاطها في شام سيتي سنتر بدمشق، لتتحول الفعالية التي كان يفترض أن تتعلق بالحجاب واللباس الشرعي إلى جدل واسع. هاني ذهب المعروف باسم الشيخ الذهبي، وهو مصري الجنسية، برز خلال الفترة الماضية من خلال حملة لتوزيع ما يسميه اللباس الشرعي، قبل أن يتوسع نشاطه إلى الجامعات السورية وعدد من المؤسسات والأماكن العامة. وقد أثار ذلك انتقادات وتساؤلات بشأن خلفيته ومصادر تمويل نشاطه والجهات التي سمحت له أصلا بالتحرك في داخل مؤسسات سورية. ومع إعلان الحملة استعدادها لإقامة فعالية في شام سيتي سنتر بالعاصمة السورية، قالت إن إدارة المركز وافقت على النشاط قبل أن تتلقى قرارا بإيقافه، ونسبت ذلك إلى معاون وزير الأوقاف. القرار أعاد الجدل بشأن الذهبي نفسه إلا الواجهة، وتساءل العديد من المتسائلين: كيف يمكن للشخص غير سوري صاحب تاريخ مثير للجدل أن يتمكن من بناء هذا الحضور في داخل المجتمع السوري وأن يصل إلى الجامعات والأماكن العامة؟ وبين من يرى في المنع تصحيحا لمسار كان ينبغي ضبطه منذ البداية، ومن يراه تدخلا متأخرا وغير واضح المعالم أو المعايير، تحولت فعالية لم تقم إلى نقاش أوسع عن النفوذ الكبير الذي يستطيع أفراد غير رسميين ومن خارج المجتمع السوري بطبيعة الحال بناءه داخل المجال العام، والجهات التي سمحت بهذا التنفيذ أو لربما غضت الطرف عنه. القصة مشاهدينا بدأت قبل أيام، عندما نشر الشيخ الذي يلقب نفسه بالذهبي منشورا عبر حساباته الشخصية في وسائل التواصل، قال فيه إن جهة محددة رفضت إقامة فعالية في شام سيتي سنتر، وأضاف كما يظهر هنا في المنشور أن إدارة سيتي سنتر وافقت ورحبت بالحملة، لكن جهة محددة هي من استدعت المسؤولين عن الحملة وجلست معهم في دمشق، ثم أعلنت هذه الجهة رفضها ووجوب إلغاء حملة الذهب في سيتي سنتر، وتوعد بنشر أسماء المسؤولين عن رفض إقامة الفعالية من دون أسباب واضحة. صباح اليوم نشر الشيخ نفسه منشورا طويلا جدا، طويل جدا، في فيسبوك، أوضح فيه تفاصيل ما حدث، واتهم معاون وزير الأوقاف بمنع إقامة الفعالية في سنتر بدمشق، وكتب في حساباته الرسمي أن سامر بيرقدر معاون وزير الأوقاف هو من منع فعالية شام سيتي سنتر، وأن البيرقدار أخطر القائمين على الحملة، بأن الملابس التي يتم تقديمها ليست بملابس أهل الشام وهي دخيلة على سوريا، وأن هناك حريات لا بد من الحفاظ عليها. وأبدأ الشيخ المصري استغرابه من الرفض على اعتبار أن وزارة الأوقاف تشارك في أغلب الفعاليات التي يقيمها، معتبرا أن هناك مناطق أو مجمعات يعتبرها البعض حصنا حصينا وقلعة منيعة من قلاع فصل الدين عن حياة الناس. طبعا بيرقدار لم يعلق. هذا الموضوع أثار حفيظة رواد وسائل التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية. دعونا نستعرض بعض ردود الأفعال التي جاءت. ناهد كتبت: لباس هو حرية شخصية طالما لا يتجاوز حرية الآخرين، ومن يحمل فكر ما فهناك مراكز ثقافية لطرحه. تعليق آخر من كنان يقول: احترام قوانين المكان مهم جدا، كيف سننشر دعوة إذا لم نلتزم بأول مبدأ وهو الحفاظ على القانون الذي يحفظ البلد؟ الهدف جميل، ولكني مع سيادة القانون تنظيم كل حدث يتطلب تجمع البشر سواء بهدف رفع شعارات أو غير ذلك. فيصل كتب وآخر تعليق معنا عن هذا الموضوع: باسم الدين سيخرج لنا كل يوم شيخ جديد، لأنهم لن يستطيعوا شق الصف إلا من خلال ذلك الباب، وها هم ينجحون بدليل التعليقات التي تؤيد هذه الظاهرة التي أجزم أن من يديرها جهات خارجية لا تريد الخير لسوريا. انتظر طلاب شهادة التعليم الأساسي طويلا حتى أعلن عن صدورها اليوم كي تشغل حيزا من ترند السوريين في وسائل التواصل الاجتماعي. الإعلان عن صدور النتائج تأخر كثيرا، وانتقد العديد من رواد وسائل التواصل هذا التأخير، ومنهم من صنع مقاطع مصورة ساخرة انتظر طلاب شهادة التعليم الأساسي طويلا حتى أعلن عن صدورها اليوم كي تشغل حيزا من ترند السوريين في وسائل التواصل الاجتماعي. الإعلان عن صدور النتائج تأخر كثيرا، وانتقد العديد من رواد وسائل التواصل هذا التأخير، ومنهم من صنع مقاطع مصورة ساخرة عن هذه الحالة، وانتقدوا أداء وزارة التربية بناء عليه. لكن صدور الدرجات اليوم جعل الطلاب ينسون أيام الانتظار، خصوصا مع الانشغال الواسع بالنتائج والبحث عن استخراج حصاد العام. وامتلأت الصفحات بالتهاني والمباركات للناجحين، طبعا ألف مبروك لكل من نجح، وطبعا المواساة في بعض الأحيان لمن لم يتمكن من اجتياز الاختبارات، ويمكن أن نقول له يعني ادرس أكثر وأعد أكثر ستنجح بالنهاية. في حين رصد آخرون ردود فعل بعض الطلاب الناجحين هنا وهناك، ما شكل محتوى جاذب لرواد وسائل التواصل الاجتماعي على السوشيال ميديا. وأعلنت وزارة التربية اليوم عن نسب الناجحين في امتحانات الشهادة الأساسية، وقالت الوزارة إنه في جميع فروع الشهادة الأساسية تقدم أكثر من 432 ألف طالب وطالبة إلى الامتحانات، منهم 419 ألفا في الشهادة العامة بنسبة نجاح بلغت 65% في طبعا الامتحانات النظامية، و43% للأحرار. وفي التعليم الشرقي تقدم أكثر من 12 ألف طالب بنسبة نجاح فاقت 84%، بينما بلغ عدد الطلاب الحاصلين على العلامات التامة 468 طالب وطالبة. يعني عادة ما يتخوف المدنيون من صدور نتائج الشهادتين العامة والثانوية بسبب طريقة احتفال بعضهم عبر إطلاق الرصاص، لكن التعميمات كانت مؤخرا واضحة وكانت صارمة بمنع إطلاق النار، وهو ما لم يلتزم به أحد سكان مدينة الرقة، ما استدعى تدخلا أمنيا حينها، وثق أحد سكان المنطقة تلك اللحظات في هذا الفيديو.
13: التاسع صار يضرب بالبومباكشن خيو مباشرة، الدورية صارت فوقه ما شاء الله، شوف لاحقينه ما شاء الله، صارت الاستجابة سريعة، طلعت نتائج التاسع صار يضرب بالبومباكشن خيو مباشرة، الدورية صارت فوقه ما شاء الله، شوف لاحقينه ما شاء الله، صارت الاستجابة سريعة.
0: طبعا قد يقول البعض إن هذا استهتار بطبيعة الحال، يعني هناك أطفال في الشوارع يا جماعة، هناك سكان مدنيون يعبرون، تقوم بإطلاق العيرة النارية فرحا بالنجاح. طيب تمام، يعني افرح ولكن ليس بهذه الطريقة يقول البعض. من بين المقاطع التي انتشرت سريعا في وسائل التواصل كانت لحظة إخبار طالب بنجاحه في الامتحانات، وذلك خلال عمله في الإنشاءات. دعونا نتابع.
14: عيسى عيسى حط وقعة جماعة

0: زير اش قدمات؟ هاي نتيجتك. الله اكبر! لك تاع كفه جبل! لك تاع كفه جبل!
1: بلا جبل وبلا بطيخ حلينا
0: فوق! لك تاع باش كفه جبلي!
2: طبعا يقول له عيسى الى اين انت ذاهب؟ تعال واكمل العمل. عيسى فرح طبعا بالنجاح، من لا يفرح بنجاح يعني سواء كان في دراسه او في عمل او في اي مجال من مجالات الحياه، ولكن اللقطه البارزه حينما قام بالقاء الرفش او الكريك كما يقال باللهجه السوريه، و يعني سنتيمترات قليله كان ممكن ان يصيب راسك يا عيسى، انتبه في المرات المقبله. طيب، العديد من الطلاب سخروا من تاخر صدور النتائج قبل لحظه من صدورها أمس، ونشروا مقاطع مصورة ساخرة عن هذا الموضوع، منهم هذا الشاب الذي نشر مقطع تمثيلي عن الموضوع، نتابع.
3: والله ناجح، بس خلي يطلع علامات التاسع وتشوفون يا وزارة التربية طلعوها، ذبحنا أبوي صار لي شهر معلق.
4: والله ما نزلك إذا ما تنجح، والله إذا ما تطلع النتائج ما نزلك، والله ما نزلك.
3: يابا دخل على الله، والله ناجح.
4: أسرك
3: يابا.
4: يوم ابغى الله لا تفكروا تطلق.
3: لا على امي لا جد.
4: لا على امي لا
3: فكرك.
4: لا على امي
3: انا ابوك بامك.
2: الى التعليقات. جهاد علق: اشترينا حلوان نتائج التاسع مرتين واكلناه قبل ما تطلع النتائج، طبعا لانه تاخرت النتائج. يعني يا جهاد معذوره، يعني ما انت معذور وهم معذورون. عبد الوهاب ياسين: يا جماعة ليش كل هذا؟ تأخرت النتائج لطلعت. يتساءل: وين تم تصحيح الأوراق بالمحيط المتجمد الشمالي؟ يعني شو هالبرادة هاي؟ أيضا وجهة نظر. عبد الرزاق فاضل: طلعت نتيجة التاسع، ألف مبروك للغالي أبو محمد على هذا الإنجاز التاريخي بتحقيق 116 علامة من أصل 2800. هو صحيح المجموع ما بكفي يكون رمز قفل الجوال أو حتى يمكن درجة الحرارة، بس شرف المحاولة بكفي. لا تزال قضية محمد غميرة من القضايا التي طغت على وسائل التواصل الاجتماعي السورية، بكميات كبيرة من المنشورات التي حظيت بتعاطف واسع مع قضية الشاب. كاميرا تلفزيون سوريا كانت هناك، مراسلنا أيضا رصد تفاعل المشاركين بجنازة الشاب محمد غميرة التي شيع بالأمس. دعونا نتابع.
5: راح واحد يروح اثنين وثلاثة،
6: ما بدنا شيء غير القضاء يأخذ مجراء والقصاص العادل، بس ما بدنا أكثر
7: من المغفر. بيروح على العناية المشددة.
8: نحن طالب الدولة شو اللي صار مع محمد.
6: نحن مطلبنا تاخذ العداله مجراها وناخذ حقنا من حق ابننا وحبيبنا، وعنده اطفال وعنده امه مكلومه فيه. يعني
5: نحن مطالبنا التحقيق يصير بشكل افضل، يعني عرفتي كيف؟ ونتمنى يعني نحط عالم شوي مزوقه، يعني اي حي الله شاب بده يفوت كله بده اهله بده يخافوا عليه. وراح واحد بيروح اثنين وثلاثة. نتمنى من أحمد سيادة الرئيس أحمد الشارع أنه يحط عالم مثل عالم وخلق.
9: نطلب وزارة الداخلية إجراء تحقيق يكون تحقيق عادي، إذا كان في تعدي على المرحوم الله يرحمه من قبل الشرطة فلازم يلاجوا جزاء عليه. هذا نتمنى من كل جهات الدولة يكون التعامل مع المواطن بطريقة سهلة. يعني شاب إذا كان في عليه إشكالية في قضاء في دولة بتحاكي، بس ما أنه نوصل لموضوع الضرب والإهانة ومثل ما شفنا يعني من المغفر بيروح على العناية المشددة.
8: محمد هلأ راح دفنناه وراح محمد. هلا نحن طالب الدولة شو اللي صار مع محمد.
10: انزل اللهم علينا وعليه من فضل بركات.
2: طبعا الرحمة لروح محمد غميرة وكل العزاء لعائلته. يجب أن يفهم القائمون اليوم في الدولة السورية في الحكومة بأنه لم يعد من المقبول أن يموت شخص تحت التعذيب. هذه الحقبة انتهت وعلينا أن نغلقها إلى الأبد. لا تستهتروا بحياة الناس، لا تستهتروا بحياة الناس. إلى هنا نصل إلى ريبوست مشاهدينا، نلقاكم غدا في حلقة جديدة. إلى اللقاء.

0: إذاعة راديو سوريا معكم أينما كنتم،
1: من دمشق إلى حلب، من الساحل إلى الجزيرة، صوت سوريا يرافقكم أينما كنتم. راديو تلفزيون سوريا على التردد الموحد 99 FM في عموم المدن والمحافظات السورية. نرافقكم بالخبر الدقيق والبرامج المنوعة وعلى مدار الساعة. راديو تلفزيون سوريا، صوتك وين ما كنت.

مستقبل ملايين السوريين في تركيا يبدو أنه داخل على مرحلة جديدة. التساؤلات اللي كان مطرحها السوريين في تركيا عن مستقبل حماية المؤقتة اللي بيحملوها ما هو؟ ليأتي اليوم الجواب على لسان وزير الداخلية التركي بإعلانه أن أنقرة عم بتعيد تقييم مستقبل وضع الحماية المؤقتة للسوريين بالتزامن مع التطورات اللي عم تشهدها سوريا. الرسالة التركية جاءت واضحة، الحماية المؤقتة مو اسم تاني للإقامة الدائمة. بالوقت نفسه الحكومة بتقول أنه رح تعمل أو ما رح تشتغل على أي خطوات مفاجئة أو قرارات اعتباطية بحق السوريين، والأهم بحسب الوزير أنه ما رح تكون في إعادة قسرية إلى مناطق غير آمنة أو إلى أماكن ممكن يتعرض فيها الشخص للموت أو الاضطهاد أو انعدام الأمن. لكن بالمقابل تركيا ما بدها استمرار نظام الحماية المؤقتة بحالة من الغموض إلى ما لا نهاية، وعم تدرس قانونيا وإداريا مستقبل هذا الوضع بظل الحديث عن تحسن الأوضاع وعودة مؤسسات الدولة والأمن في سوريا. يعني السوري الحاصل على الحماية المؤقتة هو اليوم أمام مرحلة جديدة ممكن تحمل تغيرات مهمة في وضعه القانوني، لكن شكل هي التغييرات وتوقيتها لسه غير محسوم للآن. وبين لا عودة قصرية ولا حماية إلى ما لا نهاية، يبدو أن تركيا عم ترسم ملامح مرحلة جديدة في ملف السوريين. إلى أين تتجه الحماية المؤقتة؟ وما الذي ينتظر السوريين في تركيا؟ وماذا تعني تصريحات الداخلية التركية؟ وأسئلة أخرى رح نطرحها بملف اليوم من المهجر. أهلا بكم في حلقة خاصة عن السوريين في تركيا. توجهات جديدة بشأن السوريين والحماية المؤقتة في تركيا. أكد وزير الداخلية التركي مصطفى تشيفتشي أن وضع الحماية المؤقتة للسوريين في تركيا يخضع لإعادة تقييم، مشيرا إلى أن الحماية المؤقتة ليست إقامة دائمة وأن الظروف في سوريا تغيرت. وقال تشيفتشي في تصريحات لصحيفة يني شفق التركية إن تركيا لم تتخذ قرارات مفاجئة أو تجبر السوريين على العودة في ظل غياب الأمن، لكنها في الوقت نفسه لن تسمح باستمرار وضع الحماية المؤقتة إلى ما لا نهاية. وكشف وزير الداخلية عن عودة نحو 1,462,000

60,000 سوري طوعا إلى بلادهم منذ عام 2016، بينهم أكثر من 722,000 منذ الثامن من كانون الأول عام 2024.

0: لمناقشة هذا الملف معي الدكتور عمر بكور، مستشار قانوني ومؤسس مجموعة أوبي القانونية من اسطنبول، وأيضا الأستاذ ماهر عباسي مختص بالقانون التركي معي من دمشق. مرحبا بكما ضيفي الكرام. سأبدأ معك دكتور عمر، ماذا يعني إعلان وزير الداخلية التركي إعادة تقييم مستقبل الحماية المؤقتة للسوريين في تركيا؟
1: تحية طيبة لك أستاذ حسام، وتحية للسادة المشاهدين ولقناة سوريا تي في التي تتابع أوضاع السوريين عن كثب في الداخل والخارج. نعود إلى تصريح السيد مصطفى شفشك وزير الداخلية. نحن لو أشرنا إلى مصطلح الحماية المؤقتة فهو يشير بشكل مباشر إلى نظام مؤقت بتأقيت زمني مرتبط بظرف إنساني للاجئ السوري، وهذا الظرف المؤقت مقيد دائما بالحالة أو الوضع لدى السوري داخل بلده كما ذكروا الإخوة الأتراك. هذا الأمر يعني يترتب عليه ترتيبات ما بعد الاستقرار والنمو الذي دائما على لسان الإخوة الأتراك، فهم لاعبون أساسيون أيضا في هذه المرحلة في سوريا. إذن مسألة الظرف قد انتهت، الظرف الإنساني قد انتهت، وهم ينتقلون الآن من مرحلة إدارة أزمة إنسانية وملف لجوء إلى مرحلة ملف سكاني دائم في الداخل التركي.
0: دائم؟
1: نعم،
0: هذا ما تتوقعه. طيب خلينا نشوف الأستاذ ماهر عباسي، مرحبا بك مرة أخرى أستاذ ماهر. يعني عندما يقول الوزير إن الحماية المؤقتة ليست إقامة دائمة، ما الخيارات القانونية التي ستقونن وضع السوريين في تركيا؟ دكتور عمر قال بأنه وجود دائم.
2: فضل. نعم، مرحبا بك وبضيفك الكريم وبالسادة المشاهدين جميعا. أول نقطة نحن بدنا نراقب فيها الوضع التركي، بدنا نراقب تسلسل الخطوات التي بدأت مع قدوم وزير الداخلية الجديد بالنسبة لموضوع الحماية المؤقتة بشكل عام والسوريين بشكل أوسع، إن كان في الداخل التركي أو إن كان في سوريا. ملاحظ من خلال العمل والتصريحات التي قام بها وزير الداخلية التركي مؤخرا، هي جميعها تصب في مصلحة السوريين، إن كان بالنسبة لرفع ذونات السفر، إن كان بالنسبة لتخصيص بعض الزيارات إلى سوريا، بالنسبة لإذن العمل، إعفاء من إذن العمل وإلى آخره في آخر الأعمال التي قامها بها وزير الداخلية. هذا بالإضافة أنه في تصريحات للسفير التركي المتواجد في دمشق اللي بتأيد كلام وزير الداخلية التركي، معناته أن احنا قادمين إلى شيء جديد بالنسبة للسوريين، إن كانوا بالداخل السوري وإن كانوا بالداخل التركي بما يخص حياتهم بشكل عام. نحن بنعرف وحكينا سابقا انه موضوع الحماية المؤقتة الى زوال قولا واحدا، وخاصة بعد التحرير اللي صار. فالدولة التركية متجهة اساسا الى تفعيل نوع جديد من الاقامات خاص بالسوريين، الى يعني مثل ما بنقول نحن الغالبية انه يسمحوا للسوريين بالخروج الى سوريا والعودة بفيزا نظامية، وإن شاء الله بتصدر لهم إقامات عمل من أول وجديد. نعم.
0: شو نوع الإقامات اللي ممكن تصدر للسوريين في تركيا؟ يعني في 1.5 مليون سوري موجود في تركيا الآن من حملة بطاقة الحماية المؤقتة بحسب تصريحات إدارة الهجرة ووزارة الداخلية أيضا، وهناك بأعمار مختلفة، فوق 18 سنة وتحت 18 سنة، أشخاص يعملون أشخاص لا يعملون. ما هي أو ما هو البديل؟ هذا هو السؤال الذي يؤرق الآن السوريين في تركيا.
2: نعم، نحن إذا بدنا نحكي بشكل واقعي وعملي، بدنا نراقب الأخوة العراقيين شو صار معهم بالآونة الأخيرة. طلبوا من الأخوة العراقيين حملة بطاقة الحماية المؤقتة يلي معهم ب90 يوم، معهم فترة 90 يوم يغادروا فيها إلى العراق ويرجعوا لهون بفيزا نظامية، بالمقابل إغلاق ملف الحماية الدولية أو الحماية المؤقتة اللي حاملينها، عطون ذونات بحق لك تطلع على العراق وترجع تفوت لهون بشكل نظامي. هذا الشيء كتير ساعد إغلاق عدد كبير من الحماية الدولية والحماية المؤقتة للأخوة العراقيين. والأخوة العراقيين بيعرفوا هذا الكلام، هنا عم يسمعوني حاليا. نحن أغلب الظن متجهين بنفس الاتجاه اللي متجهين فيه الأخوة العراقيين، رح يكون لأصحاب الإذن العمل هي حصة الأسد من هذا الموضوع، بتليها القامات الطلابية، وبعدين الحالات الإنسانية، يعني الأطفال ما دون 18 اللي ما عندهم معيل، المرأة اللي ما لها حدا أبدا يعيلها، ما موجود زوج، أعمارهم فوق 60 و70، أتوقع رح يتم إعطاهم إقامات إنسانية.
0: نعم دكتور عمر، هل هناك جدول زمني لإعادة تقييم وضع السوريين حملة بطاقة الحماية المؤقتة لقوننة وضعهم على النظام الجديد بعد إلغاء الحماية المؤقتة؟ هل هناك أي شيء أو معلومات لديكم؟ يعني اليوم أصحاب الحماية المؤقتة بعد تصريحات وزير الداخلية التركي مخربطين، خلينا نقول، وما عم بيعرفوا شو راح يصير بوضع الرقم التطمينات.
1: نعم أستاذ حسام، نحن أجرينا في الفترة الماضية اتصالات مع إخوة قريبين من دائرة،
0: أعطيني من هذلون المعلومات ما بتصرفوا عندهم، أعطونا من هذلون.
1: هذا الأمر نحن لا نحسم، ولكن نحن نجس النبض لدى الإخوة الأتراك. من المعلوم، أصبح من المعلوم الآن أنه من هنا إلى نهاية السنة سيتم إيقاف التقديم على الحماية المؤقتة، وهو ما يدل على أن الحماية المؤقتة إلى الزوال بوقت قريب، وهناك مسارات كثيرة ستمشي بها الدولة في معالجة هذا الملف. هذا الأمر نحن رأينا أيضا الإدارة السابقة ماذا اقترحت، كانت تقترح أن يكون البديل إقامة إنسانية لدى الإخوة حاملي الكمالك الذين ليس لديهم دخول شرعي، وأيضا في المقابل إقامات عادية سياحية عمالية إلى ما هنالك للإخوة الذين لديهم دخول شرعي لمدة سنتين، ومن ثم تتم إعادة النظر في هذا الأمر. أما الإدارة الجديدة فهي تطرح يعني أمور أكثر موائمة وأكثر مناسبة. الملف اللجوء السوري أكثر تعقيدا من أي ملف آخر، حتى وإن نظرنا مع يعني تحيتنا لأخينا من دمشق وأيضا نعم أستاذ ماهر، وأيضا لو نظرنا إلى الملف اللجوء السوري أيضا في ألمانيا، هم أيضا في هذا الاتجاه، أيضا في اتجاه إنهاء الحماية المؤقتة حتى في ألمانيا. لذلك نرى في الآونة الأخيرة أن أي شخص ليس لديه عذر للنزول إلى سوريا، عذر شديد مثل وفاة أحد الأقارب من الدرجة الأولى أو ما إلى هنالك، تزال عنه الحماية المؤقتة. أما هنا تكون المعالجة إن شاء الله أكثر موائمة، وكما ذكرنا أن الاتصالات التي جرت في الآونة الأخيرة يعني أكثر إيجابية وأكثر، يعني نحن رأينا شائعات،
0: يعني في إعادة قسرية ولا ما في إعادة قسرية؟
1: إعادة قسرية ما في، أي شيء خارج عن الإرادة الشخصية للشخص للإخوة السوريين حاملي الكمالك غير موجود. حتى وإن كانت توجد إعادة طوعية فإنها ستكون إن شاء الله تعالى إعادة مع إعانة، يعني أن الشخص الذي مثلا ليس لديه مأوى أو ليس لديه القدرة على العودة فإنهم سيبذلون ما باستطاعتهم. وهذا عهدنا دائما بالإخوة الأتراك، خصوصا في الإدارة الجديدة، مع كامل الشكر الجزيل لها.
0: نعم. أستاذ ماهر عباسي، تصريح وزير الداخلية التركي، قال لا إعادة قسرية ولا غموض إلى ما لا نهاية. الدكتور عمر قال ما في إعادة قسرية، أنت شو بتقول؟
2: هلا بدنا نحكي عن مفهوم الإعادة القسرية، بدنا يعني نعربه أو نترجمه مثل ما بنقول نحن بالعامية، ونمشي للناس شو هي الإعادة القسرية. إنهم أكيد ما رح يمسكوا حدا ويحطوه على الحدود ويقولوا له الله معك. هنن ممكن يستعملوا أسلوب هو إبطال الحماية المؤقتة للأشخاص المخالفين أو الأشخاص اللي عم يرتكبوا جرائم أو الأشخاص اللي عليهم أي سجل عدلي أو أي سجل جنائي بيضر فيهم، فهذا الموضوع سوف يدوم. ولكن أنه تصير حملة كبيرة لكل السوريين ويقولوا لهم يلا على بلدكم، هذا الموضوع غير وارد ولا ممكن يصير أساسا، لأنه في مثل ما بنعرف نحن تركيا هي دولة تخضع فعليا أو خلينا نقول قانونيا للمحكمة الأوروبية، فأي شيء من هذا القبيل سيعرضها إلى محاكم أو إلى يعني سيعرضها إلى عقوبات أوروبية. لذلك الدولة التركية إلى حد ما عم تحاول تنظمنا، عم تحاول تصطنع شيء جديد كرمال السوريين يضلوا بتركيا، وحتى هي بحاجتهم، وهي بتعرف أنه الشباب السوري اللي عم يشتغل الآن ضمن سوق العمل هو يد عاملة جدا مهمة ما رح تتخلى عنا بسهولة.
0: طيب ماذا عن السوريين اللي بنوا حياتهم بتركيا من 10 سنوات وفي أطفال ولدوا بتركيا وثقافتهم بشكل أو بآخر هي ثقافة تركية، خاصة مع وجودهم في المدارس وما إلى ذلك، وهؤلاء لم يجنسوا ومع الأب في بطاقة حماية مؤقتة ومع جميع العائلات موجود حماية مؤقتة وبدهم يستمروا بالمعيشة بتركيا لأسباب عدة، منها عدم توفر عمل في سوريا، عدم توفر رأس مال، عدم توفر منزل وما إلى ذلك، وأسباب عدة. هؤلاء ما هو وضعهم؟
2: نعم، يعني بالوقت الحالي اللي نحن فيه حتى الدولة التركية بالوقت الحالي ما عم تقدر بتاخذ قرار مصيري أو قرار واحد، لأنه في كم كبير مثل ما تفضل الدكتور، السوريين ليسوا قلة، مو 500,000 ولا 700,000، نحن عم نحكي ب3 مليون، وأي مقابلة بتصير لوزير الداخلية إن كان السابق وإن كان الحالي أول حديث بيتحدث فيه شو وضع السوريين وشو وضع المهاجرين وشو وضع الأجانب في تركيا. يعني هذا الموضوع أساسا بيهم حتى الأتراك كتير، والرأي العام التركي كتير بيحكي بهذا الموضوع، فما فيهم ياخذوا أي قرار ظاهري علني يقولوا نحن بدنا نجنس السوريين أو نحن بدنا نعطي المواليد الجدد السوريين. وخاصة شفت المعارضة التركية كل فترة بتصرح تصريحات ممكن هذا يضر بشعبية الحزب الحاكم. لذلك الدولة التركية عم تشتغل ولكن على البسيط، ومثل ما نحن صرنا نعرف بعد الخبرة الطويلة بتركيا أنه أي أزمة بتصير بتركيا ما بيجي حلها بالوقت الحالي، بيمتد بعد 2-3 سنين منلاقي حل. يعني نحن موضوع السوريين عم يعانوا من موضوع إذن السفر، نحن من 2023 أو 2022 ونحن عم نحكي بالموضوع بال 2026 لحتى حلوا لنا الموضوع. فأي موضوع الدولة التركية قادمة على حله. هلأ منطلع على الداخل التركي والسياسة التركية راغبة ببقاء السوريين، عم تحاول تنظمهم، ولكن بموضوع طويل الأمد شوي. أنا بقترح الصبر للي ماله مستعجل، أما الناس المستعجلة فما فينا إلا غير لا حول ولا قوة إلا بالله.
0: شو دكتور عمر؟
1: يعني نعود ونقول يجب أن لا نقرأ هذه التصريحات على أنها يعني بسلبية، على أنها مثلا يعني ترحيل جماعي، لأنه هذا ملف شائك، ولا أن نشطح مثلا في أمانينا ونقول أنهم سيجنسون جميع السوريين وما إلى هنالك. هنالك مسارات ستمشي فيها الدولة، وكما تفضل أستاذنا أنه هذه المسارات لربما تأخذ وقتا طويلا، فمن ينتوي ومن لديه رغبة في البقاء هنا نبعث له برسالة أخوية صادقة: انتقل من مرحلة اللاجئ إلى مرحلة المغترب النشط المنتج في هذه البلد، وتركيا سترحب بك وستحتضنك إن شاء الله تعالى كما احتضنتك سابقا، لأن ملف اللجوء سينتهي والمسارات التي ستكون مطروح بها الحلول ستكون حصرا للذين يريدون البقاء هنا والذين ينتوون أيضا الاندماج والمسير في هذا الأمر إلى نهايته إن شاء الله.
0: طيب دكتور عمر، يعني خلال الفترة المقبلة هل سنشهد عودة كبيرة للسوريين الموجودين في تركيا إلى بلدهم، خاصة في كثير منهم من أصحاب الكمالك مقدمين على الجنسية أو تم ترشيح اسمه للجنسية ومنذ سنوات إلى الآن لم يبت بهذا الملف، وخاصة يعني قلت كمان في أشخاص كثير متأملين أنه خلص انتهت الحرب بسوريا، فمعناها الحماية المؤقتة رح تنتهي، ممكن يجنسونا كلياتنا أو يعطونا إقامات دائمة كلياتنا، والإشاعات عم بتكون كثيرة بهذا الأمر سواء على حديث الأشخاص بنات بعضهم أو على وسائل التواصل الاجتماعي. هل بدهم يجنسوا السوريين المقيمين في تركيا؟ هل بدهم يعطون إقامات دائمة أم لا سيكون هناك إقامة مؤقتة أخرى وإقامات عمل؟ وهذا الشيء بده يخلي عالم كثير ترجع لسوريا.
1: لنبدأ أولا بمسألة الإعادة أو الإعادة الطوعية إلى سوريا. الأرقام لا تنبئ دائما، يعني هو ذكر الوزير عدة أرقام من 2016 إلى الآن، ومن 2026 من 2024 إلى
0: 723 ألف واحد تقريبا رجعوا من سقوط النظام لليوم.
1: نعم دائما لا تنبئ هذه بمستقبل الملفات أو مستقبل الوضع السوري، لذلك نحن مرتبطون أكثر بالظروف الدولية والظروف المجتمعية والظروف الشخصية لكل شخص من من الأشخاص.
0: جاوبني على جاوبني على سؤال
1: جايك
0: بدهم يتجنسوا كلهم ولا ما راح يتجنسوا كلهم؟ هذا السؤال هلا يعني حديث اصحاب الكمالك، هلا راح يجنسونا ما راح نرجع؟ طب اذا ما جنسوهم
1: ملف التجنيس سيد حسام هو ملف يخضع لهذا المسار أيضا، يجب أن ينتهي أيضا، لن يبقى إلى غموض. تعقيبا على تصريح الوزير، لن يبقى في حالة غموض ملف التجنيس، سيجنس من يجنس وسيرفض من يرفض بحسب الشروط التي تطرحها الدولة، وسينتهي هذا الملف كمرحلة وكجزئية من جزئية الملف الكل وهو ملف اللجوء. وأيضا بالنسبة للإقامات الإنسانية للإقامات الدائمة، ذكرنا أن من لديه يعني هذا الأمر لا تأخذه تصريح مني، هذا أنا قراءة لتصريح الإخوة الأتراك وقراءة للإخوة الذين قمنا بالاتصال بهم. يعني بالنسبة للإقامة الدائمة التي تم طرحها للإخوة الذين حققوا شروط الاندماج، سيتم منحهم هذه الإقامة. وأيضا بالنسبة للإقامات الإنسانية وبالنسبة للبدائل المسارات التي يعني ستتخذها الدولة في حل هذه الإشكالية، إن شاء الله تعالى ستكون قريبة وستكون إيجابية كما وصلتنا هذه يعني المعنويات من قبل الإخوة.
0: شكرا لك الأستاذ ماهر عباسي مختص بالقانون التركي، كنت معي من دمشق. والشكر أيضا موصول للدكتور عمر بكور مستشار قانوني ومؤسس مجموعة أو بي القانونية، كنت معي في الاستديو. رح نضل بتركيا وملف أثار الكثير من التساؤلات والمعلومات المتضاربة اللي رح نوضحها، لأنه بعد سنوات من تشتت العائلات السورية بين سوريا وتركيا، بدأت خطوة جديدة تفتح الباب أمام عدد من أفراد الأسر للالتحاق بذويهم في تركيا. السفارة التركية في دمشق أضافت مؤخرا فئة تأشيرة لم الشمل العائلي إلى نظام التأشيرات المتاح للتقديم من داخل سوريا، بس الخطوة بتشمل حاليا فئة محددة من أفراد الأسرة وهم الزوج أو الزوجة والأبناء، بينما لا تشمل الوالدين والأخوة. ويحتاج المتقدمون إلى تقديم مجموعة من الوثائق والمستندات، سواء من أفراد الأسرة المقيمين في تركيا أو من الأشخاص الراغبين بالالتحاق بهم من داخل سوريا. هي الخطوة تأتي في وقت لا تزال في آلاف العائلات السورية عم بتعيش حالة من الانفصال بين البلدين بعد سنوات طويلة من اللجوء والهجرة وتوزع أفراد الأسرة في أكثر من مكان. تفاصيل أكثر رح ينضم اللي هي الأستاذ علاء الحسين خبير في الشؤون القانونية من دمشق للحديث عن هذا الملف بتفاصيل أكثر. وينضم إلي الأستاذ علاء الحسين خبير في الشؤون القانونية معي من دمشق. مرحبا بك أستاذ علاء. ملف لم الشمل الذي طار انتظاره للسوريين في تركيا، أصبح هناك بند للم الشمل العائلي، والكثير من الأقاويل بدأت لم الشمل للزوج أو للأبناء، الولد لأبوه والأب لأبنه والأخ لأخوه وما إلى ذلك، يعني معلومات كثيرة. لم الشمل من يشمل بداية للسوريين في تركيا؟
2: مرحبا أستاذ حسام، إليك ولسادة المشاهدين من دمشق. ملف لم الشمل هو حالياً للأشخاص الأتراك الذين يريدون لم شمل عائلاتهم الموجودة في سوريا أو في أي دولة من الدول. الأشخاص الأتراك الذين يريدون لم شمل عائلاتهم تحت 18 سنة. بالبداية صدر موضوع لم الشمل، اعتقد الجميع ونحن أيضا منهم أن لم الشمل سوف يشمل كل شخص موجود في تركيا يريد لم شمل عائلته كما هو معمول في المركز القنصلي في لبنان أو في المركز القنصلي أيضا في الأردن، ولكن بعد أسبوع من صدور قرار لم شمل أظهر المركز القنصلي توضيح في هذا الشأن. حاليا في المرحلة الأولى بسبب الضغط الكبير حاليا لم شمل فقط للأشخاص الأتراك الذين يريدون لم شمل عائلاتهم تحت 18 سنة.
0: يعني أستاذ علاء، السوري المجنس تركي موجود في تركيا بحق له يلم شمل عائلته وزوجته أو أولاده الموجودين في سوريا، هذا فقط
2: أو الشخص التركي الذي يريد الزواج من زوجة تركية بعد أن يقوم بإثبات الزواج في سوريا وتصديقه في القنصلية التركية في لبنان يريد لم شمل زوجته، هذا ممكن. أما الأشخاص الذين يريدون لم شمل عائلاتهم فهذا معمول كما هو السابق، يعني في المركز القنصلي في بيروت أو في الأردن، ويشمل هذا أصحاب الإقامات الذين لديهم إقامات طلابية والذين لديهم إقامات عمل يريدون لم شمل عائلاتهم، هذا هو متاح حاليا في الأردن وفي بيروت، وهو يعني هناك الكثير من الحالات التي باءت بالنجاح. هناك عدد من الشروط يجب مراعاتها في هذا الأمر، خصوصا لأصحاب إقامة العمل، أن يكون لديه إقامة عمل في تركيا، أن يكون لديه دخل جيد يغطي نفقة عائلته عندما يريد استدعاء هذه العائلة إلى تركيا. أيضا هناك عدد من الحالات التي أيضا باءت بالنجاح، وهم الأشخاص الذين يدرسون في تركيا، إن كان يكسك ليسانس أو يعني مرحلة الماجستير أو مرحلة الدكتوراه أو حتى المرحلة الجامعية، والذين لديهم زوجات أو أبناء في سوريا ويريدون لم شمل عائلاتهم، هذا متاح. ولكن حاليا القرار الذي صدر هو فقط للأشخاص الذين لديهم زوجات أو أبناء من الدرجة الأولى موجودين في دمشق، وهذا سهل عليهم سفر العناء إلى بيروت وإلى الأردن. ربما في المرحلة اللاحقة سوف يصدر توضيح أن لم الشمل سوف يكون كما هو معمول فيه في المركز القنصلي في بيروت وفي الأردن، وهذا سوف يريح السوريين من عناء الذهاب والإياب وتصديق الأوراق في بيروت والكثير من العباء، خصوصا أن يعني مرحلة العلاقات السورية حاليا دخلت مرحلة جيدة من التنظيم والانفتاح وتركيز الملفات بأن هناك أشخاص كثيرين في سوريا يريدون الذهاب واللحاق بعائلاتهم الموجودة في تركيا.
0: نعم أستاذ علاء، يعني المو حماية مؤقتة، إذن العمل على الحماية المؤقتة، إقامة سياحية، إقامة عمل، لحد هلأ هدلون ما بيحق لهم يلموا شمل عائلاتهم في سوريا، أليس كذلك؟ فقط لتوضيح هذه النقطة.
2: صحيح أستاذ،
0: مستقبلا ممكن أن يكون
2: حاليا فقط للأشخاص الأتراك، مستقبلا يعني حاليا بالبداية عندما صدر القرار منذ حوالي أسبوعين لم ينص فقط أنه للأشخاص الأتراك، لذلك استبشرنا خيرا أن الأشخاص الذين كانوا يريدون الذهاب إلى لبنان وإلى الأردن أنهم سوف يقدمون في حلب وفي دمشق، ولكن للأسف صدر بعد حوالي أسبوعين قرار ربما بسبب الضغط. يعني حاليا المركز القنصلي الذي يقدم الفيز في دمشق وفي حلب يأخذ حوالي 40 حالة أو حال 40 طلب يوميا.
0: طيب أستاذ علاء، شو الأوراق المطلوبة؟
2: ربما الألاف أو مئات الألاف الذين يريدون استخدام عائلاتهم، ربما كان الأولوي للأشخاص الذين يحملون الجنسية التركية في المرحلة الأولى.
0: صحيح، شو الأوراق المطلوبة للمجنسين تركي اللي بده يلموا شمل عائلاتهم، سواء الزوج أو الزوجة أو الأولاد؟ شو الأوراق من سوريا وشو الأوراق من تركيا؟
2: أولا يعني صحيح، أولا الأشخاص الموجودين في تركيا الذين يريدون استخدام عائلاتهم، أول نقطة إثبات صلة القرابة، أن يكونوا من الدرجة الأولى في تركيا، ممكن استخراج عن طريق دولة نفوس قيد أورنية يثبت أن هذه زوجته أو أن هؤلاء أولاده. النقطة الثانية إن كان لديه دخل أو إقامة أو مصدر دخل يغطي تكاليف استخدام عائلته أن يثبت ذلك أيضا. يعني هي أول نقطتين اللي هن صلة القرابة، وأيضا التركيز الأساسي بيكون على مصدر الدخل، أيضا عدلي سجل يعني لا حكم عليه باللهجة السورية، وأيضا نفوس قيد أورنية حكيناها، ويرلش إمبلسي اللي هي نفوس ورقة النفوس، إضافة إلى الكملك الخاص فيه وتعهد نعمة أو دعوة نعمة من النوتر التركي. هاي حوالي 5 أوراق أساسية ومطلوبة في تركيا. بما يتعلق أيضا بمصدر الدخل، إن كان يحمل تشلش مأزنة أو يعني إقامة عمل، أن يكون لديه A4 نستخرجها من الـ A4 عفوا نستخرجها من الـ E-Dowlat أو كشف حساب بنكي. أما الأوراق الموجودة أو المطلوبة من سوريا بيان عائلي مترجم إلى اللغة التركية ومصدق من الخارجية السورية، وأيضا للأولاد بيان ولادة وجوازات سفر يجب أن لا يقل جواز سفر مدة صلاحية الخاصة فيه عن 6 أشهر، إضافة إلى الصور الشخصية. ويتم تقديم الطلبات في المركز القنصلي إن كان في دمشق أو في حلب. في حلب حاليا المواعيد متاحة، يعني ممكن الشخص يأخذ الموعد بعد 2 أو 3 أيام، أما في دمشق حاليا المواعيد بعد الشهر 9 بسبب الضغط الموجود على مدينة دمشق.
0: نعم، شكرا إليك على هذه التفاصيل والإيضاح الأستاذ علاء الحسين خبير في الشؤون القانونية، كنت معي من دمشق. نهاية حلقة اليوم من المهجر، كونوا دوما بألف خير.

في مشهد اقتصادي معقد تتداخل فيه السياسات وتتصاعد التحديات، يبقى الاقتصاد هو البوصلة للقرار. من حركة الأسواق إلى سياسات المال، من هموم المواطن إلى خيارات صانع القرار، نفتح الملفات، نحلل المؤشرات ونطرح الأسئلة، نرصد أبرز تطورات المال والأعمال لنقدم قراءة دقيقة للواقع. في الراصد الاقتصادي، حيث تعرض الحقائق وتتكلم الأرقام، ومصلحة الناس أولاً، على تلفزيون سوريا.

أهلا بكم مشاهدينا في هذه الساعة الإخبارية من تلفزيون سوريا، ونبدأ بالعناوين. الشيباني يؤكد على حق سوريا في الاستخدام السلمي للطاقة النووية، وغروسي يشير إلى أن المواد النووية التي عثر عليها في سوريا ستظل في عهدة الحكومة. وزارة الخارجية تحمل الاحتلال الإسرائيلي مسؤولية التصعيد بعد قصفه مطار أبو الظهور العسكري، وإدانات عربية ودولية للغارات. والقضاء اللبناني يقرر تسليم اللواء في النظام المخلوع عادل عيسى، ويعتبر أن شروط التسليم مستوفاة من الجوانب القانونية والقضائية. وأخيراً، الداخلية السورية تعلن إلقاء القبض على ما يسمى بالعسكري العام لولاية الشام في داعش، وتقول إن العملية تمت في منبج بريف حلب.

0: أهلا بكم مشاهدينا من جديد. قال وزير الخارجية أسعد الشيباني خلال مؤتمر صحفي مع مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية إن سوريا استوفت كامل متطلبات التعاون مع الوكالة.
1: سعادة المدير العام، لقد تفضلتم بالقول من دمشق في حزيران 2025 إن أمامنا فرصة تاريخية، ووصفتم مسارنا قبل شهرين بأنه اختراق حقيقي، واليوم أؤكد أمامكم أن هذه الفرصة قد استثمرت بالشكل الأمثل، وأن هذا الاختراق ينتظر ترجمته إلى قرار ملموس. لقد استوفت سوريا كامل متطلبات التعاون المتفق عليه، ونتطلع لأن يعكس تقريركم المقدم إلى مجلس المحافظين حجم التقدم المنجز، كما ندعو الدول الأعضاء في المجلس إلى تتويج هذا التقدم خلال دورة أيلول بقرار ينهي ملف عدم الامتثال الموروث منذ عام 2011.
0: كما أكد الشيباني على حق سوريا في الاستخدام المدني والسلمي للطاقة النووية في أنشطة مختلفة، منها البحث العلمي والطاقة.
1: اليوم نقف معا وقد قطعنا شوطا أساسيا نحو إزالة العوائق أمام هذا التعاون، فسوريا متمسكة بحقها الكامل في التطبيقات النووية السلمية، في الطب لشفاء مرضانا، وفي الغذاء والزراعة لإحياء أرضنا، وفي البحث العلمي لجامعاتنا، وفي توليد الكهرباء كدعامة أساسية لتعافينا الاقتصادي وبناء منظومة حديثة تلبي تطلعات بناء وطننا وازدهاره.
0: وأشار رافائيل غروسي إلى أن منطق الضمانات النووية يتطلب القدرة على معرفة كل تحرك للمواد، لافتا إلى أن المواد النووية التي عثر عليها داخل سوريا ستظل في عهدة الحكومة السورية.
2: المواد كما ذكر الوزير هي طبعا تنتمي لسوريا، هذا أمر واضح، هي ملك سوريا، وعلينا أن نقرر ما سيكون مستقبلها، وهذا أيضا القرار سيكون لسوريا، ولكن المهم بالنسبة لنا أن نعرف كل خطوة على الطريق أين ستذهب أو كيف ستتحرك هذه المواد، لأن منطق النظام الضمانات النووية الدولية هو أن نكون قادرين أن يكون لدينا معرفة بكل المواد وكيف تتحرك هذه المواد. بالتالي الآن بدأنا للتو، وصلنا إلى الموقع اليوم، وبالتالي علينا أن نكنس هذا الموقع، نزن كل شيء ونحسب كل شيء. كان هناك الكثير من الغبار، لذلك علينا حقا أن نقوم بجرد لكل شيء. المفتشين عليهم أن يقوموا بتفتيش كل شيء، وبعد أن يكون كل ذلك لدينا سنقوم بكتابة التقرير. بعد ذلك سوريا ستكون صديقة ومع أصدقائها وحلفائها، الحلفاء الجدد أيضا ستعمل معهم، ولكن لنصل إلى هنالك يجب أن نكون جزءا من ذلك، لأنه نقل في نقل المواد أيضا يجب أن يتم تفتيشه أيضا. فإذا كما ذكرت، إذا هذه علاقة طبيعية ودائمة قد بدأت الآن.
0: وأضاف غروسي أن عمليات حفر واستكشاف تجري حاليا في موقع بمحافظة دير الزور.
2: كنا في موقع دير الزور حيث قمنا بعمل حفر واستكشاف، حيث تتم الآن عمليات حفر واستكشاف مهمة في هذا الوقت، فهذا يؤكد التقييمات التي كانت موجودة منذ وقت طويل والتي قامت بها الوكالة عن منشأة نووية كانت تبنى بشكل سري في ذلك الموقع. واليوم وبعد قراركم الشجاع عرفنا أن هناك موقع آخر فيه مواد نووية مخزنة، واستطعنا أن نكتشف هذا المكان أو هذا الموقع. هذا أمر غاية في الأهمية أيها الأصدقاء.
0: للمزيد حول هذا الموضوع مشاهدينا ينضم إلينا من دمشق مراسل تلفزيون سوريا عبادة منصور. مرحبا بك عبادة. عبادة، ما الذي أعلن اليوم في هذا المؤتمر الصحفي غير ما كان معروفا في أوقات سابقة عن ملف النووي السوري؟
3: نعم نور، مساء الخير. يعني حقيقة أبرز ما تم الإعلان عنه اليوم في المؤتمر هو الخطوات التي بدأتها الحكومة السورية الجديدة في يعني دعوة الوكالة الدولية للطاقة الذرية في زيارة مواقع جديدة. هذه المواقع قالت الحكومة السورية بأنها تحوي على مواد يعني نووية، وهذه المواقع ستعمل الوكالة الدولية للطاقة الذرية في الكشف عليها خلال الفترة القادمة، وسيتم تقييمها وتقدير كمية المواد الموجودة بداخلها، إضافة إلى أيضا يعني العمل والاستمرار في عمليات الكشف في الموقع الذي تعمل فيه أو التي زارته خلال الفترة الماضية. يعني خلال زيارة سوريا هناك كان زيارة لموقع في دير الزور، هذا الموقع كانت قد قصفته إسرائيل في عام 2007، وكان هذا الموقع يحوي على مواد نووية يعني تم يعني تخبئتها من قبل النظام المقلوع خلال السنوات الماضية، ولم يتم العمل والبحث عنها حتى اليوم بعد يعني سقوط النظام وعودة العلاقات من جديد. طبعا نور، أبرز ما تم الحديث عنه أيضا خلال هذا المؤتمر حقيقة إن كان من الجانب السوري من قبل وزير الخارجية أسعد الشيباني أو حتى من قبل مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية جروسي، هو حقيقة الخطوات الإيجابية التي بدأت تكون هي بتقدم يعني متوازي إن كان من سوريا أو من الوكالة الدولية، وهذا الأمر سينعكس بحسب ما تم ذكره اليوم في المؤتمر الصحفي سينعكس بشكل كبير على السوريين. أهم ما يحتاجه السوريين خلال الفترة القادمة هو أن يتمكن السوريين خلال الفترة القادمة من الاستفادة من الخدمات المتعلقة بالطاقة النووية وغيرها، المجالات الإنسانية والسلمية، إضافة إلى الزراعة والعلوم. هذا الأمر كان متوقف تقريبا بشكل شبه كامل منذ عام 2011، وهذا الأمر يعني هناك خطوات، يعني بعد سؤالنا المباشر لبروسي قال بأن هناك خطوات ستكون سريعة وقادمة حقيقة ستمكن السوريين من العودة إن كان للعمل بهذا المجال، وحتى تمكن سوريا من أن تعود لعضويتها الكاملة والحقيقية ضمن الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
0: يعني عبادة، ضمن المؤتمر الصحفي هل كان واضحا فيما إذا كان الطرفان قد توصلا لاتفاق بخصوص المواد التي تم العثور عليها؟ لأنه الأسبوع الماضي كان هناك حديث عن أنه يعني يجري التفاوض حول إخراج هذه المواد من سوريا وهناك ضغوط إسرائيلية، لكن اليوم تصريحات الشيباني كانت واضحة بأنه سوريا تريد بالفعل يعني أن تقوم ضمن سيادتها باستخدام هذه المواد. هل تعتقد أنه من خلال ما سمعتم في المؤتمر الصحفي بأن هناك اتفاقا قيد يعني العمل عليه من قبل الأطراف، أو بأن هناك حديث حول أن تبقى هذه المواد أو تخرج؟ يعني لأنه حقيقة من اللافت للنظر أنه حتى جروسي قال في أحد تصريحاته بأنه قد يتم إساءة استخدام هذه المواد، وهذا يدعو للتساؤل.
3: نعم نور، يعني حقيقة يعني موضوع المواد وكمية المواد بحسب جروسي سيتم الكشف عليها بشكل كامل وقياسها وحساب نسبتها، وهذا الأمر يعني في حال تم ضمان يعني أو أخذ ضمانات بحسب ما ذكر من الحكومة السورية لعدم استخدام هذه المواد لأمور يعني ضارة أو سلبية، يعني تتمكن الحكومة السورية من أن تحتفظ بهذه المواد وستبقى هذه المواد داخل الأراضي السورية. أيضا يعني دعوة الوزير الخارجية سعد الشيباني للوكالة للاكتشاف والبحث عن او يعني الكشف عن الموقع الجديد ايضا هو من الامور الايجابيه التي اعتبرها جروسي، وقال بانها ايضا ستساعد الحكومه السوريه خلال المرحله القادمه من ان تحتفظ بهذه المواد وتستخدمها ل يعني امور سلميه ان كان او حتى للامور العلوم. ما يعني سمعناه حقيقه بشكل مباشر هو ان يعني المواد سيتم حفظها داخل الاراضي السوريه بعد الكشف ويعني الاطلاع على كمياتها نوعياتها وايضا الطرق التي سيتم الكشف عنها، يعني إن كان هذه المواد ستحفظ بشكل جيد أو أن ستكون هي بعيدة عن المناطق المدنية أو غيرها. جميع هذه الأمور هي تؤخذ بالحسبان، ويأخذ بالحسبان أيضا طريقة تعامل الحكومة السورية الجديدة مع هذه المواد.
0: أشكرك شكرا جزيلا على هذه الإحاطة، مراسلنا من دمشق عبادة منصور.

دانت وزارة الخارجية دانت الغارات الجوية الإسرائيلية على مطار أبو الدهور العسكري في إدلب، مشيرة إلى أنها عدوان غير مبرر وانتهاك صارخ لسيادة سوريا وتصعيد خطير يهدد الأمن والاستقرار في المنطقة. وأكدت الوزارة أن استمرار الاعتداءات الإسرائيلية في وقت تلتزم فيه سوريا بضبط النفس وتعمل على ترسيخ الاستقرار وتجنب التصعيد يكشف عن محاولات الاحتلال تقويض هذه الجهود. كما حملت الوزارة الاحتلال مسؤولية التصعيد داعية المجتمع الدولي ومجلس الأمن إلى إدانة هذا العدوان بشكل واضح، موضحة أن سوريا ستواصل الدفاع عن حقوقها ومصالحها بالوسائل المشروعة التي تكفلها الأعراف الدولية. وكان مصدر عسكري كشف لتلفزيون سوريا أن الغارات الإسرائيلية استهدفت مدرجا وحظائر طائرات مهجورة في المطار. هذا وأعرب المبعوث الرئاسي الأمريكي الخاص إلى سوريا والعراق توم براك عن قلقه إزاء الغارات الإسرائيلية على مطار أبو الدهور العسكري بريف إدلب، واصفا إياها بالتصعيد غير المبرر. وأشار براك في منشور عبر منصة إكس إلى أن الحكومة السورية أبدت مرارا وتكرارا رغبتها في خفض التصعيد مع إسرائيل، مؤكدا أن واشنطن ستواصل استضافة حوارات لتشجيع الحل الدبلوماسي بدلا من العنف العسكري، معتبرا أن اتفاقيات خفض التصعيد الدائمة تبنى من خلال حوارات مستمرة مع جميع الأطراف المعنية، داعيا الطرفين إلى إعطاء الأولوية للحوار العقلاني. في السياق، دانت دول عربية وتركيا دانت الغارات الإسرائيلية على مطار أبو الدهور العسكري في إدلب، مشيرة إلى أنها تعد انتهاكا صارخا لسيادة ووحدة أراضي سوريا ومخالفة لميثاق الأمم المتحدة، حيث دانت وزارة الخارجية السعودية بأشد العبارات غارات الاحتلال الإسرائيلي على مطار أبو الدهور، واصفة ما حصل بأنه اعتداء سافر. من جهتها، اعتبرت وزارة الخارجية التركية أن إسرائيل تواصل هجماتها المتهورة التي تستهدف البنية التحتية والقدرات السورية، وفق تعبيرها داعية المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف أكثر حزماً لوقف العدوان الإسرائيلي المتصاعد على سوريا. وأكدت وزارة الخارجية القطرية أن استمرار إسرائيل في انتهاك سيادة دول المنطقة دون رادع يكشف عن نهج خطير لفرض الأمر الواقع بالقوة واستخفاف ممنهج بالشرعية الدولية، بينما دعا الأردن المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية وإلزام إسرائيل بوقف اعتداءاتها الاستفزازية اللاشرعية في سوريا. ومن جهتها، دانت مصر استمرار الانتهاكات الإسرائيلية في سوريا وما تمثله من تقويض لجهود دعم الاستقرار في سوريا والمنطقة وتهديد الأمن والسلم الإقليميين، مشددة على ضرورة اضطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته في وضع حد للانتهاكات الإسرائيلية المتكررة. أما الكويت فاعتبرت أن الغارات الإسرائيلية على مطار أبو الدهور تقوض أمن المنطقة، معربة عن إدانتها لهذه الغارات.

0: مشاهدينا، للمزيد حول هذا الموضوع ينضم إلينا الأستاذ طه عودة أوغلو، الباحث في العلاقات الدولية، ضيفي من إسطنبول. مرحبا بك أستاذ طه. إذن ضربة لأبو ظهور، يعني هذه المنشأة بالذات لم تضرب ربما منذ سقوط النظام، يعني نتحدث عن أكثر من عام ونصف. ما هي الرسائل التي تحاول إسرائيل توجيهها في هذه الضربة؟
1: تحياتي لك في البداية أستاذة نور والسادة المشاهدين. يعني قبل أن نتحدث عن الرسائل، نتحدث بأن هذه الضربة هي تأتي في وقت، يعني ممكن أن نقول تتصارع فيه عملية إعادة ترتيب البيت الداخلي في سوريا على المستوى العسكري، وخاصة ما تقوم به القيادة السورية الجديدة من عملية بناء وإعادة تأهيل الجيش السوري والأجهزة الأمنية، بالإضافة بأن هناك تركيا على الطرف الآخر هي تدعم المؤسسات العسكرية السورية. من دون شك أعتقد، يعني كما ذكرت الحكومة السورية، بأن إسرائيل هي استهدفت أو توجه، ممكن أن نقول، رسائل متعددة الجوانب. أعتقد الرسالة الأولى والمستهدف وجهة نظري، وهي الدولة السورية صاحبة الأرض، وخاصة في هذه يعني القاعدة، يعني التي يعني كانت مهجورة، ولكن هناك تأتي بعد أيام زيارة وفد عسكري تركي، بمعنى أن إسرائيل تحاول قدر الإمكان توجيه رسائل إلى الدولة السورية الجديدة بأن أي ترتيبات جديدة يجب أن تراعي الحسابات الأمنية الإسرائيلية. لكن الأخطر هنا الرسالة هي لتركيا، وهذه المرة قريبة من مناطق الحدود التركية. تحدثت عن شمال غرب سوريا، تقريبا 60 أو 70 كيلومتر بعيدة عن تركيا. لذا الرسالة هي أيضا هي موجهة لتركيا، ليست الرسالة إعلان حرب أو مواجهة مع تركيا، ولكن هي تريد يعني توجيه رسائل لأنقرة أو ترسم حدود النفوذ التركي داخل الأراضي السورية. هناك رسالة أخرى أستاذ نور، وهي للجانب الأمريكي، بأن إسرائيل والاحتلال الإسرائيلي ممكن أن يتحرك بمفرده. لاحظنا هناك التصريحات الأمريكية التي صدرت من توم براك، والذي وصفها بأنها يعني هذه الضربة غير ضرورية. لماذا غير ضرورية؟ لأن هناك تنسيق تركي أمريكي كما نتابع منذ تقريبا عام أو عام ونصف الآن لدعم المسار الجاري حاليا في سوريا.
0: طيب، يعني هناك بعض المصادر أستاذ طه الصحفية، ويعني نحن لا نتبناها بطبيعة الحال لأنها لم تستند إلى أي تصريح رسمي لا من الجانب السوري ولا من الجانب التركي، تتحدث عن أنه كان بالفعل هناك وفد عسكري تركي في المطار قبل ساعات من هذه الضربة، أو على الأقل هناك مباحثات بين الطرفين، يعني في أن تطلع تركيا بشكل أو بآخر في مساعدة سوريا في تطوير القدرة الجوية في هذا المطار. هل تعتقد أنه الرسالة الإسرائيلية موجهة نحو هذا التفصيل، لأنه تركيا تقدم الدعم للمؤسسة العسكرية والأمنية السورية في قطاعات أخرى، قطاعات عسكرية أخرى، هل تعتقد أنه هناك خط أحمر إسرائيلي يتعلق بالقدرات الجوية السورية؟
1: واضح جدا. تتذكرين أستاذ نور في الأيام الأولى من سقوط نظام الأسد البائد ماذا فعلت إسرائيل؟ قامت بتدمير قدرة الجيش السوري، بمعنى هي تريد أن تكون سوريا الجديدة ضعيفة، وتضرب هذا المطار أو هذه القاعدة هي يعني تريد فرض شروط على الجيش السوري الجديد قبل ولادته، بمعنى هي رسائل نعم لسوريا الجديدة، وأيضا رسائل لتركيا بأن أي تحركات وأن هذا التعاون إن كانت تركيا أو سوريا هو ليس تعاونا تركيا سوريا فقط، ولكن أن يجب أن تحسب هناك دول أخرى، والمقصود هنا دولة الاحتلال ومتعلقة بحساباتها الأمنية. لكن يجب علينا أن ننسى أن هناك معادلة أمريكية، وهو يعني أنقرة موجودة في هذه المعادلة، وخاصة كما أشرت لك عندما قامت تركيا بدعم القيادة السورية والشعب السوري، هي تحركت وفق منظومة إقليمية ودولية كانت خليجية، مع السعودية، مع قطر، مع الإمارات، مع دول أوروبية، وحتى مع الولايات المتحدة الأمريكية. يعني قبل شهر كان الرئيس الأمريكي هنا في أنقرة في قمة الناتو ومدح تركيا وخاصة ما قدمه لسوريا. لذا نلاحظ أن هناك حالة من التخبط لدى الاحتلال، ونتنياهو على وجه الخصوص هو يريد قدر الإمكان اختلاق. يعني هناك بعض المشاكل، نحن مقبلين أو هو مقبل عفوا بعد أشهر على انتخابات محلية، انتخابات برلمانية أقصد نتنياهو، هو يحاول قدر الإمكان تحويل يعني هذه الأمور إلى الداخل الإسرائيلي. لذا أنا تصوري أعتقد حاليا النقطة الأساسية والمتعلقة، أنا أعتقد الموقف الأمريكي هو لم يتضح بعد. يعني تصريحات توم براك هي ليست موقف أمريكا، أتحدثك ترامب، أتحدثك عن الخارجية الأمريكية، هي التي سوف تضع النقاط على الحروف.
0: طيب يعني إذا ضربة كهذه، يعني استكمالا لما تتفضل به أستاذ طه، قد تدفع تركيا بالتالي إلى تسريع ربما اتفاقيات دفاعية مع سوريا أو تعاون عسكري معين، خاصة في يعني كما قلت منذ قليل يعني فيما يتعلق بالقوات الجوية، أم أنه ستبحث تركيا خطا آخر من أجل رسم قواعد اشتباك جديدة مع إسرائيل؟
1: يعني إذا تبعت تركيا حاليا تتحرك على كافة المستويات. تركيا قبل تقريبا أيام هناك عقدت أو أبرمت اتفاق مكة مع السعودية مع باكستان، هذا أزعج إسرائيل بالدرجة الأولى. الدعم اللامحدود من قبل تركيا، لأن تركيا ربطت أمن هذه أمن سوريا، تتذكرين تصريحات حكام فدان، وأيضا الدعم هو كبير وخاصة هو غير مسبوق بالتنسيق كما أشرتك. تركيا ليست بديلا لإيران، ليست سياستها سياسة مثل إيران، هي تحاول قدر الإمكان يعني أن تكون سوريا، تعود سوريا الجديدة إلى موقعها الحقيقي، وهذا ما لا تريده إسرائيل ويريده الاحتلال. لذا أنا أتصور أعتقد يعني هناك المحاولات الإسرائيلية إذا تكررت في قادم الأيام، أعتقد هنا الخطورة، وهنا أعتقد الموقف التركي ماذا سوف يكون، هذا هو السؤال الذي سوف يطرح مستقبلا، خاصة بأن أنقر على مدى تقريبا عام ونصف من الآن الزيارات كما تبعنا سويا لم تتوقف، إن كانت على خط أنقرة دمشق، دمشق أنقرة، فيما يتعلق ب يعني هناك سياسة اقتصادية وخاصة على وجه الخصوص عسكري.
0: أشكرك شكرا جزيلا على هذا التحليل، ضيفي من إسطنبول الباحث في العلاقات الدولية الأستاذ طه عودة أغلو.

0: حكمت محكمة الجنايات الرابعة في دمشق بالإعدام على وسيم الأسد، وجرمته بجناية القتل العمد والقصد لأكثر من شخص وبجرائم التعذيب بوصفها جرائم ضد الإنسانية.
1: باسم الشعب العربي في سوريا، تقرر بالإجماع ما يلي: أولا، تجريم المتهم وسيم الأسد ابن بديع والدته سميرة بجناية القتل العمد وجناية القتل القصد لأكثر من شخص، والقتل القصد المترافق مع أعمال التعذيب والشراسة نحو الأشخاص بوصفهما جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب، وبجناية الاعتداء الذي يستهدف إثارة الحرب الأهلية والاقتتال الطائفي، وجناية الحرمان الحرية والتعذيب بوصفهما جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب، والمعاقب عليهم بموجب المواد 534، 535، 298، 556، 216 من قانون العقوبات العام، والفقرتين هي وواو من المادة 2 من القانون رقم 16 لعام 2022 والمرسوم 20 لعام 2013، والحكم عليه من أجل ذلك بالإعدام.
0: هذا وذكرت محكمة الجنايات الرابعة في دمشق أن التحقيقات أثبتت تورط المتهم وسيم الأسد في تشكيل مجموعة مسلحة غير نظامية بتكليف من العميد غياث دلة استهدفت مناطق مدنية في الغوطة الشرقية.
1: ثبت للمحكمة قيام المتهم بما يلي: أولاً، تشكيل المجموعات الرديفة والمشاركة في الهجوم على الغوطة الشرقية، ومؤداها أن المتهم التقى في عام 2011 مع العميد غياث دلي قائد في الفرقة الرابعة التي يقودها المجرم الفار ماهر الأسد، وتم الاتفاق على تشكيل مجموعتين من المقاتلين ضمن القوات الرديفة. قام المتهم بتأمين 30 مقاتلا تم تشكيلهم في مجموعتين، وأبرمت لهم عقود رسمية مع العميد غياث دلي مقابل رواتب مالية. ثالثاً، أشرف المتهم وقاد عمل المجموعتين وأمن لهم السلاح والذخيرة والطعام والأموال عن طريق غياث دلة، وكان يتفقدهم في مواقع انتشارهم. رابعاً، تركز نشاطهما في بلدة المليحة بالغوطة الشرقية قرب جرمانة، واستمر نحو عامين من 2012 حتى عام 2014. كان نمط العمل يقوم على أن تبدأ الفرقة الرابعة والحرس الجمهوري بقصف المنطقة المأهولة بالطيران الحربي والمدفعية ومختلف الأسلحة وفق معلومات أولية ترسلها فرقتا المتهم، وبعد الانتهاء من القصف تدخل مجموعتي المتهم لاستلام نقاط التمركز وتثبيتها ومنع عودة أهلها إليها، والعمل بعد ذلك على سرقة المنطقة بما سمي فيما بعد بالتعفيش، حيث ظهرت أسواق واسعة تبيع المفروشات والأدوات المنزلية المسروقة من هذه المنطقة وغيرها من باقي المناطق السورية المنكوبة.
0: هذا وقضت المحكمة بمصادرة أموال وسيم الأسد المنقولة وغير المنقولة لصالح الخزانة العامة، وذلك على خلفية الحكم عليه بالإعدام بعدد من الجنايات.

0: هذا ورصد تلفزيون سوريا آراء عدد من أهل دمشق عقب صدور حكم الإعدام بحق وسيم الأسد.
1: والله لازم كل شيء مثل وسيم الأسد ينحكم بإعدام. يعني أنا إحنا آسينا كثير منهم، يعني اعتقلونا على الحواجز أهلونا، وأنا أبوي كمان كان معتقل في صنايع، يعني فقدناه وراح على الحواجز وعمره 70 سنة.
2: نحن بنأيد الحكم بحق كل من أجرم بحق السوريين. أنا المحامي غزوان الهلال جاي من حمص، أخوي شهيد بسجن صيدنايا وأنا معتقل سابق. نحن جايين اليوم حتى نفرح إنه عم تتحقق العدالة، نحن مع محاسبة المجرمين.
3: والله هذا خبر كتير حلو، إنه يعني وإن شاء الله نسمع خبر أحلى كمان يجيب بشار الأسد ونرتاح عاد نفسيا، لأنه عن جد إحنا كثير روحنا من إخواننا وشهداء بالغوطة، الله يرحمهم ويتقبلهم يا رب جميعا.
4: رأيي إنه لكل الظالم النهاية، وبشر القاتل بقتل لو بعد حين، إجا نصيبه ورب العباد ما بينسى حدي، كل ظالم راح يأخذ جزاته، كل ظالم لسه ما مسك راح يمسك بإذن الله. جاي الأيام بإذن الله، الأيام الحلوة جاي.
5: والله بيستاهلوا، لأنه كل واحد ظالم الله ينتقم منه ويقويهم اللي عملوا هيك الحكم عليه.
6: هذا الحكم العدل، هذا حكم النصر الجديد لسوريا بعد عد تحرير. الحمد لله اللي انتصرنا، والحمد لله اللي شفنا هاليوم، وإن شاء الله يا رب عبال كل واحد أذى شخص من الشعب السوري، وإن شاء الله يا رب هيك ونشوف سوريا بأحلى وأحلى وأحلى من أول بكتير.
7: والله كتير مبسوطين، الحمد لله العدالة عم تاخذ مجراها وجاينا هيك نتفرج، الحمد لله.
0: كما استطلع تلفزيون سوريا آراء عدد من أهالي حمص حول صدور قرار الإعدام بحق وسيم الأسد كأول شخص من عائلة الأسد يصدر بحقه هذا الحكم، وذلك في سياق محاكمة رموز نظام الأسد وتحقيق ملف العدالة الانتقالية.
8: والله فرحة كبيرة لا توصف، إن شاء الله الله ينتقم منهم جميعا. يعني ودمرونا وهجرونا 14 سنة برات البلد، ورجعنا على البلد مدمرة بالكامل بسببه. الله ينتقم من كل ظالم.
9: أتمنى ما يكون يعني أي ثأر أو هذا بهالموضوع هذا، وإنما هو تحقيق لأي عقوبة لأي فعل تم في السابق. نتمنى يكون هذا منطلق لتحقيق العدالة على مستوى أشمل وأعم.
10: الحمد لله رب العالمين، هذا خبر بسر كل سوريا حر، كل سوريا شريف، بداوي جزء من جروح الناس اللي تأذت من هالعائلة المجرمة.
11: كمعتقل سابق وعندي شعور بالظلم والاضطهاد والإقصاء والتهميش اللي عانيناه بعهد النظام البائد، وبلشنا هلا تنحسر هاي الموجة، اليوم عندي شعور إنه عاد الوطن إلى أهله.
12: هلا أنا ما رح أحكي عن شعوري هو كشعور خاص، شعوري هو شعور كل السوريين اللي عانوا واللي انظلموا واللي استشهدوا، فهذا شعور

0: كتير كتير كتير كبير بأنه كل ظالم بالنهاية رح ياخد جزاته. ونحن عم ننتظر كمان نشوف بشار الأسد بهذا الموقف بإذن الله تعالى قريبا.
1: العائلة التي حولت سوريا العظيمة إلى مزرعة اليوم تبدأ بها إن شاء الله أولى خطوات إطلاق الأحكام، أحكام الإعدام أو الأحكام اللي تقررها محكمة سورية من أبناء سوريا وفي سوريا الحمد لله.
2: استطلع تلفزيون سوريا آراء عدد من أهالي حماة حول صدور قرار الإعدام بحق وسيم الأسد كأول شخص من عائلة الأسد يصدر بحقه هذا الحكم.
3: الحمد لله رب العالمين، أول شيء على صدور حكم الإعدام هي نعمة من رب العالمين فضل علينا فيها. قبله كان عاطف نجيب ومجرم بشار الأسد وبشار ماهر الأسد، وإن شاء الله عبال البقية كلياتهم عبال الحسون. نتمنى من الدولة أنه تحاسب كل المجرمين، كل شيء لسه ما تحاسب، كل شيء لسه ما انحكم، كل شيء لسه حر طليق لهلا عم يمشي بالشوارع.
4: والله ما بنوصف عمي، أنا عندي شهيد وابن أخوي شهيد وثاني شهيد، كل العالم يعني لازم هيك شغلات، يعني لازم هيك أحكام تطلع بسرعة مشان بس الناس تفرغ، بس غلة شوية تفشوا شوية بس الناس هي تفرح لها شوية.
5: أمورنا الحمد لله كويسة وهلا أمورنا تمام، وإن شاء الله يا رب نشوفهم بأسود أيام لبيت الأسد واللي عاونهم كمان علينا.
6: القرار اليوم ليس انتقاما أو اقتصاص من شخص معين، إنما هو انتصار حقيقي لجميع السوريين الذين عانوا ما عانوه من بطش تلك العصابة بكافة مسمياتها. اليوم تأكدنا بأن العدالة ليست حبرا على ورق، إنما بدأنا نراها في المحاكم السورية كقرارات نافذة إن شاء الله رب العالمين.
7: فرحانين كتير وما بنعطي فرحتنا لحدي، بس لسه قد ما ساووا فيهم قليل. نحن بمدى سنين طويلة، وظلت العالم بالسجون 10 سنين 12 سنة 15 سنة، في عالم ظلت 30 سنة بالسجن.
8: فرحة كبيرة إننا نحن كنا معتقلين بسجون الأسد، وإن شاء الله هيك يا رب الله يقويهم على الباقيين يا رب.
9: حكم عادل، هذا عادل جدا عادل، لأنه هدول إيديهم ملطخة بدماء السوريين كلياتها، وإن شاء الله عبين كل واحد إيديه تلطخت بدماء أخواتنا السوريين بحكم الإعدام كامل إلهم هدولين.
2: أعلنت وكالة الأنباء اللبنانية أن النائب العام التمييزي القاضي أحمد رامي الحاج قرر تسليم اللواء السوري السابق عادل عيسى الموقوف في لبنان إلى السلطات السورية لمحاكمته بالجرائم المنسوبة إليه في الأراضي السورية. وجاء قرار التسليم بحسب الوكالة استنادا إلى الاتفاقية القضائية اللبنانية السورية الموقعة عام 1951، بعدما اعتبر القضاء اللبناني أن شروط التسليم مستوفاة من مختلف الجوانب القانونية والقضائية. وأوضحت الوكالة أن القاضي كلف قسم المباحث الجنائية المركزية بنقل اللواء عادل عيسى من نظارة قصر العدل في بيروت إلى المديرية العامة للأمن تمهيدا لتسليمه ونقله إلى الحدود اللبنانية السورية، حيث سيتم تسليمه إلى لجنة أمنية سورية موجودة على الجانب السوري من الحدود. إذن مشاهدينا، المزيد حول هذا الخبر تنضم إلينا من بيروت مراسلة تلفزيون سوريا مايا هاشم. مرحبا بك مايا. نبدأ معك مايا من ملابسات الاعتقال، كيف جرى إلقاء القبض على عادل عيسى؟
10: نعم نور، جرى إلقاء القبض على عادل عيسى اللواء في جيش النظام المخلوع عندما كان في السفارة، يتجه إلى السفارة السورية في بيروت ليحصل على ورقة إدارية، وبعد ذلك قامت السفارة السورية بالتواصل مع القوى الأمنية وتم إلقاء القبض عليه. اليوم قرر القضاء اللبناني تسليم اللواء عادل عيسى إلى السلطات السورية في دمشق. عملية التسليم ستحصل اليوم بعد ساعات من الآن بعد أن تم استجوابه وتم استجوابه لفترة طويلة وأدلى بالكثير من المعلومات ونفى بعض التهم التي نصبت إليه، ولكن بعد أن تم إرفاق كل المعلومات في الملف إلى القضاء السوري وتم رفع الكتاب أيضا كتاب إلى السلطات السورية ما إن كانت ستستلم فعلا عادل عيسى، أتت الموافقة وأتى القبول اليوم بعد ما يقارب يعني بعد حوالي ساعتين سيتم تسليم عيسى عبر نقطة المصنع عبر الأمن العام اللبناني باتجاه نقطة المصنع إلى القضاء السوري. إذن ويكون لبنان يعني قام بالمساهمة وقام بإلقاء القبض على أول ضابط سوري في عهد يعني في كان متواجدا في عهد النظام المخلوع وهو موجود في لبنان. كانت لطالما السلطات السورية في وقت سابق تتحدث أن لبنان غير متعاون في هذا الشأن وغير متعاون في هذا الموضوع، وكانت تقارير إعلامية ذكرت أن العديد من الضباط، نتحدث عن فترة سابقة من 3 أشهر، تحدثت تقارير إعلامية أن العديد من الضباط السابقين في عهد النظام المخلوع متواجدين في لبنان. كانت بيروت تنفي هذه الخبريات وتقول أنها غير صحيحة، والقوى الأمنية كانت تعمل يعني على كل ما لها من قوى في لبنان لمثلا لإيقاف هذه الشخصيات، ولكن هذه أول مرة يتم إيقاف ضابط في النظام المخلوع في لبنان. إذن هي حقبة جديدة فعلا من التنسيق الأمني من التنسيق العسكري والقضائي بين لبنان وسوريا. من المرجح طبعا أن يكون هناك يعني اليوم أو في فترة يعني منذ ما يقارب أسبوع، هذه كانت دعيني أقول يعني أول خطوة في هذا المسار. لبنان كان في وقت سابق يقول أنه لم يحصل وليس على أراضيه متواجد أي من الشخصيات السورية أو الضباط السوريين المتهمين تحديدا بارتكاب مجازر بحق السوريين. اليوم أيضا فيما يتعلق بالسلطات في دمشق هي تقوم بإفاء بوعدها وعهدها لدى الشعب السوري بمحاسبة كل الشخصيات السورية والضباط السوريين المحسوبين على النظام المخلوع الذين هم متهمون من قبل القضاء السوري بارتكاب المجازر بحق السوريين.
2: يعني مايا كما قدمتي أنه كان هناك يعني خلاف سابق أنه هل لبنان ستقوم بتسليم أو لن تقوم بتسليم، هل تعتقدين أو هل هناك معلومات حول ما إذا كان هناك بروتوكول الآن موجود أصلاً بين الحكومتين اللبنانية والسورية حول تسليم هؤلاء، قوائم معينة مثلا بالمطلوبين لدمشق، حتى الشروط التي تحدث عنها القاضي اللبناني هل معروفة؟ لأنه قال أنه سيتم التسليم لأنه يعني تبين للقاضي أنه الشروط أو عملية التسليم قد استوفت شروطها، إذن يبدو هناك اتفاقا معين أو بروتوكول معين بين الطرفين.
10: نور هناك اتفاقية قديمة حتى كانت في عهد النظام المخلوع، نتحدث عن الأسد الأب وليس الابن أي حافظ الأسد، ولكن لبنان كان لا يعني لبنان وسوريا لم يكونا يسيران في هذا الاتجاه، كان هناك دائما وبشكل دائم هناك هيمنة وسطوة سورية آنذاك، نتحدث عن فترة وجود النظام المخلوع الأب والابن في سوريا، كان هناك هيمنة وسطوة بشكل دائم على لبنان، وبالتالي كانت هذه الأمور هي غير موجودة. ولكن بعد أن تم يعني بعد المرحلة الجديدة التي دخلت بها المنطقة وبعد تغير المناخ السياسي وسقوط أيضا النظام المخلوع في سوريا وتغير المناخ السياسي في المنطقة، وأيضا لابد أن نشير إلى تراجع نفوذ حزب الله، كل هذه العوامل ساهمت بطريقة أو بأخرى بتغيير المسار. وأيضا يعني حتى لو كان هناك بعض القضاة يقولون أنه هناك من يتوفى شروط التسليم، حتى لو كان في وقت سابق من يتوفى شروط التسليم لا يتم تسليمه إلى السلطات في دمشق، ولكن اليوم هي حقبة جديدة، واليوم سوريا فعلا هي واضحة بالنقاط التي تريدها، ولبنان هو مستعد للتجاوب، وأيضا هناك يعني تذليل للعقبات بين لبنان وسوريا، خاصة أن هناك شخصيات بغض النظر إذا كانت هي فعلا مدانة بشكل كبير أو فعلا هي مدانة بشكل مباشر أم لا، سيتم التحقق من كل هذه الملفات ما قام به القضاء اللبناني الوقوف عند عدة الملفات التي قالت سوريا واتهمت أيضا قامت ب يعني إعطاء اتهام لعادل عيسى بأنه ارتكب بعض المجازر وأنه أيضا متهم بتعذيب السوريين، وبالتالي كل هذه النقاط أخذها القضاء اللبناني بعين الاعتبار ورفع كل هذه الملفات إلى سوريا من أجل تذليل العقبات ومن أجل أيضا البداية في مرحلة جديدة، وهي كما ذكرت أن أول مرة لبنان يقوم بتسليم ضابط سوري ويتم توقيفه في لبنان وتم تسليمه إلى سوريا أو سيتم تسليمه إلى سوريا. إذن هذا ما كان يتحدث عنه لبنان في وقت سابق. نعم نور،
2: أشكرك شكرا جزيلا على هذه الإحاطة وعلى هذه المعلومات. مراسلتنا من بيروت مايا هاشم. أعلنت قوى الأمن الداخلي إلقاء القبض على المدعو حمزة عبد الله محمد الملقب بأبو جهاد المهاجر، وهو أحد القياديين العسكريين البارزين في تنظيم داعش، وذلك خلال عملية أمنية في مدينة منبج بريف حلب. وأوضحت قوى الأمن أن المذكور شغل منصب العسكري العام لما يسمى ولاية الشام في التنظيم، كما سبق له أن شغل منصب نائب العسكري العام للتنظيم، وقبل ذلك تولى مسؤولية ما يسمى ولاية إدلب التابعة للتنظيم. وقالت قوى الأمن إن العملية تأتي في إطار الجهود المتواصلة لملاحقة خلايا وقيادات تنظيم داعش وتفكيك شبكاته. إذن مشاهدينا، للمزيد حول هذا الموضوع ينضم إلينا من حلب مراسل تلفزيون سوريا عمار مرجان. مرحبا بك عمار، ما هي ملابسات عملية التوقيف التي نتحدث عنها، وهل كان منفردا من يدعى بأبو جهاد المهاجر، هل كان منفردا ولا نحن هنا نتحدث عن خلايا أيضا في هذه المناطق؟
11: نعم نور، مساء الخير لك وللسادة المشاهدين. يعني الخبر الذي أعلنته وزارة الداخلية السورية اليوم لا يتعلق باعتقال عنصر عادي في تنظيم داعش، وإنما بشخص تصفه الوزارة بأنه أحد أبرز القياديين العسكريين في التنظيم، حمزة عبد الله محمد الملقب بأبو جهاد المهاجر، الذي ألقي القبض عليه خلال عملية أمنية في ريف مدينة منبج بريف حلب. نفذتها قوى الأمن الداخلي وجهاز الاستخبارات العامة بالتعاون مع شركاء دوليين بحسب البيان أو التصريح. بحسب وزارة الداخلية أيضا فإن أهمية هذا الشخص تعود إلى المناصب التي شغلها داخل التنظيم، التي تولى منصب العسكري العام بولاية الشام، كما كان نائبا للعسكري العام السابق في داعش، تنظيم داعش، وتولى في وقت سابق مسؤولية ما يسمى ولاية إدلب. بالتالي الحديث هنا عن شخصية كانت مرتبطة بالجانب العسكري والتنظيمي لداعش على مستوى واسع وليس فقط بنشاط محلي محدود. ريف منبج، يعني تمت العملية في ريف منبج، يعني يأتي في سياق أمني حساس نوعا ما بالنسبة للمنطقة. منبج بالذات تقع في ريف حلب الشرقي، تشكل بحكم موقعها نقطة مهمة على خطوط الحركة بين مناطق شمال وشرق سوريا، وقد شهدت المنطقة يعني خلال الفترة الماضية نشاط لخلايا تنظيم داعش. في حزيران الماضي نور تبنى التنظيم هجوما قرب منبج، أسفر عن مقتل جنديين من الجيش العربي السوري بالتزامن مع عمليات أمنية استهدفت خلايا مرتبطة به. السلطات السورية أيضا كانت قد أعلنت خلال الفترة الماضية عن عمليات لملاحقة خلايا لداعش في حلب وريفها، ما يشير إلى أن الملف لا يرتبط بهذه العملية وحدها، وإنما بحملة أمنية موسعة. واليوم لافت في الإعلان اليوم الحديث عن تنفيذ العملية بالتعاون مع الشركاء الدوليين، هذه النقطة مهمة لأن ملاحقة قيادات داعش تعتمد بدرجة كبيرة على جمع المعلومات، تبادل هذه المعلومات، تحديد أماكن وجود الخلايا والقيادات، ليس فقط على العمل الميداني. لكن الوزارة لم تكشف حتى الآن عن هوية هؤلاء الشركاء وتفاصيل التعاون الذي سبق تنفيذ العملية. نعم نور،
2: أشكرك شكرا جزيلا على هذه الإحاطة. مراسلنا من حلب عمار مرجان.
11: شكرا.
2: ألقت قوى الأمن الداخلي في محافظة حلب القبض على شخص ظهر في مقطع مصور متداول وهو يعتدي على آخر بالطعن باستخدام آلة حادة. وأشارت قوى الأمن إلى أن الشخص الموقوف أحيل إلى الجهات المختصة من أجل استكمال الإجراءات القانونية بحقه، وذلك تمهيدا لإحالته إلى القضاء. فضت قوى الأمن الداخلي في منطقة البادية نزاعا عشائريا مسلحا بين قريتي كديم وتوينان التابعتين لمديرية السخنة، وأسفر الاشتباك عن وفاة طفل وإصابة عدد من الأشخاص قبل أن تفرض قوى الأمن طوقا أمنيا في المنطقة بالتزامن مع ملاحقة المتورطين ومطلقي النار لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم. أفادت مراسلة تلفزيون سوريا بوفاة ثلاثة عمال في مدينة بانياس بمحافظة طرطوس إثر انفجار في أحد خزانات الوقود بالمحطة الحرارية في أثناء أعمال الصيانة، وأوضحت الشركة السورية للكهرباء أن الانفجار نجم عن عمليات صيانة لخزان الهيدروجين، مؤكدة أن المحطة تواصل عملها ولم تتأثر بالانفجار. هذا وقال مدير إدارة محطة توليد كهرباء بانياس عدنان الحمود لتلفزيون سوريا إن الانفجار الذي أودى بحياة ثلاثة عمال حدث خلال عملهم على صيانة عطل فني في فواشة ضاغط مولد الهيدروجين.
12: المادة كليتها في أرض الخزان فيها شبر المادة،
13: ونتيجة وجود عطل فني تقني على فواشة ضاغط مولد الهيدروجين في محطة توليد كهرباء بانياس، وأثناء قيام الورشة المختصة بصيانة العطل الموجود حدث انفجار في فواشة الخزان، أدى هذا الانفجار إلى وفاة ثلاثة من العاملين في الورشة المختصة. بعد سماع دوي الانفجار الحاصل هرعنا جميعا إلى موقع العمل لنتفاجأ بوجود المتوفين الثلاث على الفور. مباشر تم الاتصال بمديرية منطقة بانياس والدفاع المدني وجميع المعنيين، حيث حضروا إلى موقع العمل على الفور وقاموا باتخاذ الإجراءات اللازمة. بعد الانتهاء تم نقل الجسامين الثلاثة إلى مشفى بانياس الوطني ليصار إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة وتسليم الجسامين إلى ذويهم.
2: تحدث ابن شقيق أحد ضحايا الانفجار الذي وقع في المحطة الحرارية في بانياس بريف طرطوس خلال عمليات صيانة داخل المحطة، تحدث لتلفزيون سوريا عن تفاصيل الحادثة التي أودت بحياة ثلاثة من العمال.
14: تلقينا خبر أنه عمي كانوا طالعين على عندهم عطل أو هيك على خزان نيتروجين، بقى بيشتغلوا بالصيانة الحامات وما الحامات، عم يشتغلوا وصار معهم حادث أثناء العمل أدى لانفجار الخزان بالكامل، وتوفى عمي وشابين معه، وحقيقة الانفجار كان قوي وصار وصلوا أشلاء. نتمنى يكون في إجراءات سلامة أكثر من هيك، مثلا يقيسوا نسبة الغازات، إنه واحد عم يشتغل بالحامات وما الحامات يكون أكيد بدنا يقيسوا نسبة الغازات، يعني خاص نص خزان نيتروجين ومع الأكسجين فورا بينفجر مع ملامسته مع الأكسجين. يعني
2: بهذا مشاهدينا نكون قد وصلنا وإياكم إلى ختام هذه الساعة الإخبارية، إلى اللقاء.

0: بعد النجاح الكبير الذي حققه المعرض الدولي لإعمار سوريا في دورته السابقة، يعود بنسخة أكثر توسعاً وتطوراً ليفتح أبواب الحدث الاستثماري الأبرز في سوريا ضمن ثلاثة قطاعات رئيسية: الإنشاءات، الصناعة، والطاقة. المنصة الأضخم التي ستجمعكم بصناع القرار والمستثمرين. إعمار، نبني، نضيء، نصنع. احجز مساحتك الآن.
1: سوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم. المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة. في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.
2: الحقيقة لا تكمن دائماً فيما نراه، بل فيما غاب أو غيب عن المشهد. بين ركام الوثائق وظلال الخرائط نقتفي الأثر مهما صغر، نستمع، نستكشف، نتحرى، نبحث ونناقش، سعياً لإبراز ما غاب من تفاصيل الصورة. المستكشف على شاشة تلفزيون سوريا.
3: وأن رحيلاً واحداً حال بيننا وللموت من بعد الرحيل رحيل.
4: وإنا لنلقى الحادثات بأنفس، كثير الرزايا عندهن
5: قليل.
4: إن هذين البيتين أول شواهد للسترة.
5: الجديد الذي جاء به المتنبي سلامة العقول.
4: الله.
5: النص واحد والأفهام مختلفة.
4: مجتمع مكارم الأخلاق، الكرم والشجاعة.
5: والأصعب من ذلك أن ترى صنفا أو بشرا لا حاجة له، فإما أنه استغنى بما هو أدنى.
4: إذا لم تفهموا كلامي فاحفظوه، فإنكم إذا حفظتموه فهمتموه.
5: ترند هو موت الكريم وليس موت اللئيم.
4: وقالوا ماجدا منكم قتلنا، كذاك الرمح يكلف بالكريم.
5: يعني يحبه حد الكلف.
4: دريد بن الصمة جمع بين حب الموت لهم وحبهم الموت. إذا كان أرى أن بيته أجود ما قيل.
5: والتقدير لأنهم.
4: لأنهم، يا سلام.
5: ماذا نعرب جملة إنهم؟
4: هذا تقدير معنى لا تفسير إعرابي.
5: عظيمة هذه،
4: تستجيب لأحوال النفس الإنسانية.
5: شباب تسامى للعلا وكهول.
4: الله.
5: والله هذه تدرس. تمام، أنا فشلت في صناعة الآيفون برو ماكس، هل نجحت أنت؟
4: في هذه الحلقة أستدرك كثيرا،
5: أتحدث أكثر منها.
4: وكل وجدان حظ لا ثبات له، فإن معناه في التحقيق فقدان.
5: تجد لها أذنا مصغية وقلبا يتلقفها هكذا.
4: يا سلام.
1: إذاعة راديو سوريا معكم أينما كنتم.
6: من دمشق إلى حلب، من الساحل إلى الجزيرة، صوت سوريا يرافقكم أينما كنتم. راديو تلفزيون سوريا على التردد الموحد 99 FM في عموم المدن والمحافظات السورية. نرافقكم بالخبر الدقيق والبرامج المنوعة وعلى مدار الساعة. راديو تلفزيون سوريا، صوتك وينما كنت.
7: في كل زاوية من هذا البلد هناك قصة تستحق أن تروى، وربما تكون أنت من يراها أولاً. نحن في تلفزيون سوريا نطلق كاميرا الناس. وثق، أرسل، وكن جزءاً مساهماً في صناعة الخبر.
8: كاميرا الناس.
7: في كاميرا الناس عدستك تصنع الخبر.
9: مع الذين عاصروا المتغيرات
8: شهدوا أحوال البلاد وتحولاتها. بعضهم كان جزءاً من حكايتها، يروي التفاصيل كما عاشها لا كما كتبت. نسجل اللحظات، نسمع الروايات، نقاطعها مع الوثيقة والتاريخ. نحاور الأمس، نجادل اليوم، ونفكر في الغد، لتصل إليكم تلك التجارب حية بأصوات أصحابها وملامح وجوههم. شهادة للتاريخ.

أحمد خالد توفيق، روائي وطبيب مصري. ولد في مدينة طنطا بمصر عام 1962. تخرج في كلية الطب بطنطا عام 1985 ونال الدكتوراه في الطب عام 1997. دخل عالم الكتابة من بوابة الرعب الغرائبية، وهو ما لقي رفضاً في البدايات. انطلقت أعماله مع سلسلة ما وراء الطبيعة عن المؤسسة العربية الحديثة عام 1993. أصدر سلاسل ما وراء الطبيعة بدءا من عام 1993 وفانتازيا بدءا من عام 1995 وسفاري بدءا من عام 1996 والWWW عام 2006. لقب بالعراب وذاع صيته كأول أديب عربي يكتب في أدب الرعب والفانتازيا. ظهرت مهنته في كتاباته، فكان كثير من أبطاله أطباء وتحدث كثيراً عن الأمراض. يرى بعض قرائه أنه تنبأ بفيروس كورونا المستجد COVID-19 في العدد 40 من سلسلة سفاري. كتب عدة روايات منحته شهرة عالمية، ومنها يوتوبيا عام 2008 والسنجة عام 2012 وإيكاروس عام 2015 وممر الفئران عام 2016. ترجم من الأدب العالمي أعمالاً كثيرة، منها رواية نادي القتال وعداء الطائرة الورقية. كتب في القصة والمقالات قوس قزح، الآن نفتح الصندوق، عقل بلا جسد، وفقاقيع. احتفى به محرك البحث العالمي جوجل، وترجمت أعماله إلى عدة لغات عالمية. اتسمت أعماله باليأس والغرائبية، كان محارباً عنيداً للفساد، ويفتخر بأنه جعل الشباب يقرؤون. توقف قلبه 4 مرات منذ عام 2011، وعاش بعدها بجهاز لمراقبة القلب حتى توفي بأزمة قلبية عام 2018.

مساء الخير، هذه حلقة جديدة من سوريا اليوم. نناقش في الساعة الأولى الاستهداف الجوي الإسرائيلي لمطار أبو الظهور العسكري والتوغل البري في منطقة بيت جن بجبل الشيخ، فما الرسائل التي تريد إسرائيل إيصالها؟ وفي المحور الثاني نناقش الملف النووي السوري بعد لقاء وزير الخارجية مع المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية في دمشق، فهل تطوي الحكومة صفحة الإرث النووي للنظام المخلوع؟ أما في المحور الأخير فنناقش أولويات مجلس الشعب التي أعلن عنها رئيسه عبد الحميد العواك، وما أدوات المجلس لإحداث ما سماها الثورة التشريعية. مرحبا بكم.

0: استهدفت طائرات إسرائيلية مطار أبو الظهور العسكري في ريف إدلب بأربع غارات جوية بالتزامن مع نشر تقارير إسرائيلية تفيد بمخاوف جيش الاحتلال من تسارع بناء سلاح الجو السوري، في حين توغلت قوات إسرائيلية برية في بلدة بيجن بجبل الشيخ.
1: بين مخاوف من إعادة بناء سلاح الجو السوري ورسائل سياسية لسوريا والدول الداعمة لها، تعود الضربات الإسرائيلية إلى الساحة من جديد عبر استهداف مطار أبو ظهور العسكري بريف إدلب بأربع غارات جوية بعد أشهر من توقف الغارات الإسرائيلية التي دمرت نحو 80% من القدرات العسكرية السورية عقب سقوط النظام المخلوع. على الرغم من محدودية الضربة واقتصار أضرارها على مدرج الطيران وبعض الماديات، فإن توقيتها لا يخلو من الدلائل والرسائل، لا سيما بعد تقارير هيئة البث الإسرائيلية التي قالت فيها إن الاحتلال رصد تسارعاً في إعادة بناء وتأهيل سلاح الجو السوري وتدريب طيارين جدد وتنفيذ أولى التدريبات بطائرات مقاتلة في شمال سوريا. بالتزامن مع تلك التقارير، أشارت وسائل إعلام إسرائيلية إلى تنامي الدور التركي أو توسيع نفوذها الذي يعيد دائرة المخاطر الأمنية إلى تل أبيب التي تخوض حرباً على جميع الجبهات، وفقاً لصحيفة جيروزاليم بوست، في ظل تغير أولويات الإدارة الأمريكية في التعاطي مع التدخلات الإسرائيلية في المنطقة وإدانتها للغارات الإسرائيلية على سوريا وإيجاد حلول دبلوماسية لإنهاء الحرب في غزة ولبنان ومحاولة نتنياهو توظيفها سياسياً في صالحه في الانتخابات المقبلة. الضربات الإسرائيلية جاءت بحسب ما نقلته فوكس نيوز عن مسؤول إسرائيلي بعد اطلاع الإدارة الأمريكية مسبقاً على المعلومات الاستخبارية الحساسة بشأنها، وبعد تقارير قبل أيام عن رفض ترامب لتجديد إسرائيل هجماتها على سوريا. من جهتها، دانت وزارة الخارجية الغارات الجوية الإسرائيلية على مطار أبو ظهور العسكري، مشيرة إلى أنها عدوان غير مبرر وانتهاك صارخ لسيادة سوريا وتصعيد خطير يهدد الأمن والاستقرار بالمنطقة، في حين وصف المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا توم باراك التصعيد بأنه غير مبرر، مؤكداً أن واشنطن ستواصل استضافة حوارات لتشجيع الحل الدبلوماسي بدلاً من العنف العسكري. كما دانت وزارة الخارجية التركية الغارات داعية المجتمع الدولي لمحاسبة إسرائيل. استهداف جوي في الشمال وتوغلات برية في الجنوب تفتح باب التساؤلات عن الهدف الإسرائيلي من هذه التحركات، بين فرض وقائع جديدة على الأرض أو توجيه رسائل دولية على الساحة السورية.
0: نناقش هذا الموضوع مع ضيوفنا عبد الوهاب عاصي الباحث في مركز جسور للدراسات من غازي عنتاب، وبسام بربندي السفير والباحث في مركز الدراسات الدولية من واشنطن، ومحمود علوش الباحث في العلاقات الدولية من اسطنبول، وإيهاب جبارين الباحث المختص بالشأن الإسرائيلي من حيفا. مرحبا بكم جميعا. أستاذ محمود، لطالما عربد الاحتلال الإسرائيلي وما يزال في الجنوب السوري، لكن هذه المرة يقصف مطارا في الشمال السوري، لماذا؟
2: مساء الخير لكم الضيوف المحترمين والسادة المشاهدين المحترمين. أعتقد بأن هذه الضربة الإسرائيلية جزء من سياق تصعيدي إسرائيلي ضد سوريا في هذه المرحلة، وقد مهدت إسرائيل لهذا التصعيد على ثلاثة مستويات خلال الأيام والأسابيع الأخيرة. من يراقب الشأن الإسرائيلي يستطيع أن يستكشف هذه المسارات. المسار الأول هو تصوير الرئيس أحمد الشرع أو تصعيد الخطاب ضد الرئيس أحمد الشرع وتصويره على أنه عدو لسوريا. من الواضح أن هذا الخطاب جزء من تهيئة البيئة من أجل تصعيد إسرائيلي في سوريا. المستوى الثاني هو التقارير الأمنية والاستخباراتية الإسرائيلية التي تم ضخها في وسائل الإعلام الإسرائيلية في الفترة الماضية بالعشرات، كلها تصور بأنه هناك اتجاه سوري أو تسارع سوري في وتيرة عملية إعادة بناء الجيش السوري، بناء القوة الجوية السورية، بناء المنظومة الدفاعية السورية، رغم أنه كل هذه التقارير مبالغ فيها إلى حد كبير يعني، ومحاولة وهي مصطنعة، هذا القلق مصطنع إلى حد كبير، لكن الهدف منه هو التهيئة لبيئة التصعيد التي نعيشها حاليا. المستوى الثالث هو الخطاب ضد تركيا، ارتفاع سطح الخطاب الإسرائيلي ضد تركيا وعلاقتها بسوريا. إذا نحن أمام على ما أعتقد سياق تصعيدي إسرائيلي في سوريا. هذه الضربة، الأخطر من هذه الضربة بأنها قد تمهد فعلا مزيد من التحركات العسكرية الإسرائيلية ضد سوريا في هذه المرحلة؟ لماذا هذا التصعيد؟ أنا أتصور أستاذ محمد أن هناك مجموعة من الدوافع، يمكن تلخيص هذه الدوافع بثلاثة دوافع رئيسية. منذ أشهر تقريباً كان هناك هدوء نسبي جزئياً طبعاً في التحركات الإسرائيلية في سوريا، وساد الطباع بأن إسرائيل لم تعد قادرة على حرية الحركة في سوريا، وبأنه موقف الرئيس ترامب لم يعد يساعد إسرائيل في التمادي في سوريا. وبالتالي أراد بنيامين نتنياهو من خلال هذا التصعيد أن يقول بوضوح بأنه لا الولايات المتحدة الأمريكية ولا أي طرف يمكن أن يقيد من حركة إسرائيل في سوريا. الدافع الثاني مرتبط بنمو الكبير في العلاقات التركية السورية خلال الفترة الأخيرة، وهذا النمو خصوصا على المستوى الجوانب العسكرية استمد قوته إلى حد كبير بموقف الرئيس ترامب الذي يضغط على إسرائيل في سوريا. نتنياهو يريد أن يعكس هذا المسار السوري التركي، لأنه إذا استطاعت تركيا وسوريا أن تكرسان هذه العلاقة على أرض الواقع يصعب على إسرائيل التعامل مع هذا الوضع في المستقبل. لذلك لا يريد نتنياهو أن تصل العلاقات التركية السورية خصوصا في المستويات العسكرية إلى مراحل متقدمة، لأن محاولة تقويض هذه العلاقات عندما تتقدم تكون التكلفة أكبر على إسرائيل. نعم. العامل طيب. الثالث بالتأكيد الانتخابات صناديق الاضطراع، عندما نتحدث عن تصعيد إسرائيلي في سوريا ضد تركيا في غزة في جنوب لبنان مرتبط بلا شك بحسابات نتنياهو في الداخل الإسرائيلي. نتنياهو يبحث عن تصعيد عسكري، يبحث عن حرب أخرى في المنطقة، لأنه يعتقد بأنه الحفاظ على وتيرة هذا التصعيد وتسخين الوضع في المنطقة يمكن أن يساعده داخليا في التعامل مع الاستحقاق الانتخابات الذي هو استحقاق مصيري. أعتقد بأنه نحن أمام لسنا مجرد تصعيد ظرفي، أعتقد بأنه هذا التصعيد الظرفي يمهد فعلا لما هو طيب. أبعد.
0: سنأتي تفصيلا لهذه النقاط أستاذ محمود، لكن أخذ رأي بقية الضيوف. أستاذ عبد الوهاب، يعني وفق مصدر عسكري لتلفزيون سوريا فإن هذا القصف الإسرائيلي طاول حظائر مهجورة للطائرات في مطار أبو الظهور والمدرج. هل هناك أي هدف عسكري تريد تحقيقه من خلال هذا القصف أستاذ عبد الوهاب؟ تريد إسرائيل تحقيقه؟
3: أهلا بك وبضيفة الكرام وبجميع المشاهدين. نعم، أعتقد أن هناك هدف واضح عسكري تريد إسرائيل تحقيقه من هذا الاستهداف الذي يعد الأول منذ خمسة أشهر. سبق خمسة أشهر كانت إسرائيل قد أيضا استهدفت مواقع عسكرية للحكومة السورية. الآن أعتقد أن الاستهداف الرئيسي يعني يريد بالدرجة الأولى منع سوريا من إحياء وإعادة إحياء الأنظمة أو القوى الجوية السورية. هناك محاولات واضحة من قبل الحكومة السورية، تراها إسرائيل وتراها أعتقد أيضا الدول الإقليمية بمحاولة لإحياء القوة الجوية السورية. الرسالة الأولى التي أرسلتها سوريا كانت بعملية إطلاق التدريبات الجوية في العاشر من أغسطس، يعني علقت إذاعة البث الإسرائيلية كان عليها وقالت هذا أول تدريب جوي تقوم به سوريا منذ سقوط نظام الأسد، وكان هناك تعليق من قبل وسائل الإعلام الإسرائيلية على هذه التدريبات التي شاركت فيها طائرات ميج 21 وايضا طائرات سوخوي. اذا هناك يبدو يعني رسائل التقطتها اسرائيل من هذه التدريبات، وعلى ارض الواقع هناك ايضا محاولات لاحياء، تحدثت وسائل الاعلام الاسرائيليه محاولات احياء المدرج في مطار ابو ظهور العسكري، ويبدو ان هذا شكل مخاوف او بعث مخاوف لاسرائيل.
0: لكن هل فعلا يعني استاذ عبد الوهاب
3: محاوله اوسع لي
0: الجيش السوري الحالي ما يزال فتي، هل فعلا لديه صار سلاح جو يخيف إسرائيل؟
3: لا، القضية ليست يخيف إسرائيل من عدم. إسرائيل تقوم على يعني استراتيجية ردع، هي لا يعني تنطلق من أن سوريا بإمكانياتها الجوية الحالية يمكن أن تشكل تهديدا عليها. هي أتوقع أعتقد أنها تخشى من المستقبل المتوسط والمستقبل البعيد. يعني دعنا نتذكر لدى سقوط نظام الأسد ماذا فعلت إسرائيل. إسرائيل قامت باستهداف كل القوى الأصول العسكرية السورية بما فيها القوى الجوية ودمرت الكثير من الطائرات، لكن يبدو أن هناك أيضا جزء من الأسطول الجوي السوري لم تستطع إسرائيل الوصول إليه، واستطاعت سوريا الحفاظ عليه، واستطاعت سوريا أيضا ضمان يعني إصلاح هذا الأسطول وضمان إعادة تشغيل هذا الأسطول، والتدريبات هي مثال على ذلك. وأعتقد هذا أحد أسباب، مثلا يعني هنا من الضروري الإشارة إلى ذلك، هذا أحد أسباب الحفاظ على العلاقة مع روسيا، لأن روس يعني هذه الأسلحة الروسية بالدرجة الأولى، وروسيا هي الدولة الوحيدة القادرة على تأمين المعدات اللازمة لإصلاح هذا الأسطول المتبقي. إذا القضية بالنسبة لإسرائيل هي الردع، الخوف من المستقبل، ليس لأنها تخشى من هذا الأسطول الجوي الذي قد تملكه سوريا. أعتقد أنها تتخوف أكثر من استخدام الدول الإقليمية للمجال الجوي السوري أو القوة الجوية السورية. وهنا الحديث عن تركيا، يعني دعنا نلاحظ أن الاستهداف جاء في مطار أبو ظهور العسكري في مناطق نفوذ تركيا، وليس في المناطق الأخرى من وسط سوريا وجنوب سوريا، المناطق المعتادة التي كانت تستهدفها إسرائيل على مدار السنة الماضية وعلى مدار السنوات الماضية. إذن الآن الاستهداف أعتقد يحمل أيضا رسالة إلى تركيا بالدرجة الأولى، هذه المنطقة التي فيها قواعد عسكرية تركية. هناك مخاوف من أن يصل التعاون بين سوريا وتركيا إلى المجال الجوي، هو لم يصل بعد، بعكس طبعا بعض التقارير يعني التي أشارت إلى أن هناك وفدا عسكريا تركيا زار مطار أبو ظهور، وبسبب هذه الزيارة قامت إسرائيل بقصف هذا الموقع. وبالمناسبة حتى الصحافة الإسرائيلية نقلت هذه المعلومة، وهي معلومة خاطئة كليا، لا يوجد وفد عسكري تركي زار المطار، لكن هناك أعتقد مخاوف لدى تركيا لدى إسرائيل بأن يكون قد حصل تعاون أو قد يمكن أن يحصل تعاون.
0: لكن هناك تواجد تركي صحيح وتركيا في هذا المجال، يعني حتى مطار تفتناز كان في
3: المطار تفتناز القريب منه، نعم مطار تفتناز هناك قاعدة عسكرية قرب من مطار أبو الظهور، يعني أعتقد المسافة 35 إلى 37 كيلومتر تفصل بينهما، هناك قاعدة عسكرية، لكن على مدار السنوات الماضية هذه قاعدة عسكرية قديمة لم تقصفها إسرائيل ولم تستهدف حتى محيطها إسرائيل. الآن الاستهداف لمطار قرب تفتناز، المخاوف كما ذكرت هي من أن يصل التعاون بين تركيا وسوريا، الآن تعاون بين تركيا وسوريا هو تعاون في مجال التدريب وفي مجال أيضا مجالات الدفاع للقوة البرية والقوة البحرية، لم تصل بعد للقوة الجوية، لكن مجرد ما أنها موجودة هلا حاليا في القوة البرية والقوة البحرية فهذا قد يبعث على مخاوف بالنسبة لإسرائيل بشأن تطورها والوصول إلى القوة الجوية.
0: أستاذ إيهاب، برأيك ما الرسائل السياسية وحتى إذا كان الأهداف العسكرية التي أرادت إسرائيل تحقيقها؟
4: نعم، تحياتي لك أستاذ محمد ولضيوفك الكرام. نوعا ما أتفق مع كل ما جاء من قبل، فبداية قبل أي شيء آخر، إسرائيل لا تقول لدمشق فقط لا تعيدي بناء جيشك، بل هي تحاول أن تقول بأن إعادة بناء الدولة السورية نفسها ستظل خاضعة لفيتو أمني إسرائيلي. وهذا وهنا يعني مهم جدا ربما أن نميز بأن إسرائيل لا تطالب فقط بنزع التهديد من سوريا أو عقله كيفما تحاول دائما تصويره بين مزدوجين، بل تسعى إلى امتلاك حق تعريف ما هو التهديد السوري مستقبلا أمام الجانب الأمريكي. يعني بهذه هي المعايير التي تعامل معها، بالذات بأن هذه الإشكالية أو هذه الضربة تحديدا وهذا التصعيد تحديدا كان ربما عليه فيتو من قبل الولايات المتحدة، وبالتالي التحدي كذلك رسالة وفقط ليس فقط لسوريا وليس فقط كذلك بطبيعة الحال لتركيا، بل كذلك هنالك رسالة مهمة جدا إلى الولايات المتحدة. الرسالة الأولى لدمشق يعني هي بداية لا تفترض بأن سقوط الأسد أعاد السيادة حتى ولو بعد عامين تقريبا. هذا أنا برأيي واحد من أهم الرسائل، لأن دمشق الجديدة بطبيعة الحال تريد الانتقال من مرحلة الثورة إلى مرحلة الدولة، الجيش، القواعد، الحدود، المجال الجوي والمؤسسات وما إلى ذلك، ولكن إسرائيل ما زالت تتعامل مع سوريا من منطق مختلف تماما، دولة لا مركزية، وربما كان هنالك تغيير بالنظام لكنه بالنسبة إليها لم يعد قواعد السيادة السورية إلى ما كانت عليه. هذه هي القواعد التي تتعامل معها إسرائيل، أو يمكن تسميته السيادة السورية المشروطة حتى بطبيعة الحال. فهذه هي الرسالة الأولى ربما التي تحاول بثها إلى دمشق عفواً. طيب. ولكن هنالك كذلك بطبيعة الحال كذلك رسالة مهمة جداً إلى تركيا كذلك. وأنا باعتقادي الرسالة إلى تركيا نوعا ما قد تكون معقدة بعض الشيء، لأن أي نعم هي لا تحاول أن تبني هنالك علاقات بعيدة الأمد ما بين الطرفين التي كان يمكن أن يبنى عليها، وأهم هذه الرسائل، بل أنه يمكن أن تكون هنالك علاقات اقتصادية، علاقات أيا كانت بهذا المضمار الدبلوماسي وما إلى ذلك، ولكن العلاقات العسكرية سوف تكون مشروطة بطبيعة الحال. ولكن يعني هنالك ربما نوع من استعادة أو مقاربة ما بين أنقرة وطهران مع النظام السابق، طهران مع النظام السابق، ولكن هنالك مشكلة معقدة حقا بالنسبة لتركيا. يعني ربما كانت تستطيع أن تقوم بمثل هذه العمليات فيما مضى مع النظام السابق ومع التواجد الإيراني في داخل سوريا، أي نعم، ولكن الآن يجب أن نتذكر بأن تركيا حليف مهم في داخل الناتو، حليف مهم للولايات المتحدة، هنالك كذلك بطبيعة الحال علاقات معقدة ما بين إسرائيل وتركيا، ولكن ومع ذلك إسرائيل تحاول دائما التصعيد مع تركيا، وقد تكون الحلبة السورية أحد أهم هذه الجبهات والموازين
0: سنأتي
4: مثل هذا
0: إلى
4: التصعيد.
0: هذا الموضوع، الصراع التركي الإسرائيلي، لكن أسأل قبل ذلك بالإشارة إلى الولايات المتحدة، أستاذ بسام بربندي المبعوث الأمريكي إلى سوريا توم براك أعرب عن قلقه من هذا الاستهداف الإسرائيلي لمطار أبو ظهور، وقال بأنه تصعيد غير ضروري. كيف يمكن قراءة هذه اللهجة الأمريكية حيال هذا القصف؟
5: الله يعطيك العافية أخي محمد، وشكرا لحضرتك وللمشاركين. يعني توصيف الكلام اللي استخدمه براك كثير مهم، أنه تصعيد غير ضروري، بمعنى أنه براك يدرك ماذا يجري. كل التنسيق السوري التركي يمر عبر البوابة الأمريكية أو بالتنسيق مع البوابة الأمريكية، لا يوجد شيء مخفي عن الأمريكان. يعني هناك فريق عمل تركي أمريكي للموضوع السوري، لا يوجد شيء ممكن يفاجئ فيه الأمريكان بعلاقة عسكرية أو علاقة متطورة سورية أمريكية غير مدروس وموافق عليه أمريكية، فبالتالي هو يعرف ماذا يجري. وقوله أنه هذا إجراء غير ضروري، لأنه يدرك أنه لا يوجد شيء ضروري بيستهدف أو يستوجب القصف الإسرائيلي. فهذا موضوع جدا مهم من زاوية، من زاوية ثانية هذه أول مرة مثلا أو يلاحظ أكثر بأن الولايات المتحدة تنتقد السياسة الإسرائيلية بموضوع السوري. لا يوجد هناك توافق بالبيانات، يعني لم يكن هناك تفهم أمريكي للأمن الإسرائيلي كما هي جرت العادة في السنوات الماضية. منذ نجاح الثورة وسقوط النظام إلى اليوم، البيانات الرسمية الأمريكية هي أقرب لسوريا منها لإسرائيل.
0: لكن هل تعكس هذه البيانات السياسة الحقيقية، الموقف الحقيقي الأمريكي أستاذ بسام، أم أن يعني التصريحات هي للاستهلاك الدبلوماسي في حين أن هناك ضوء أخضر لإسرائيل؟
5: شوف، باراك ما بيكتب شيء على تويتر بدون ما يكون في موافقة حكومية، يعني ما بيكتب من راسه، تذهب إلى أعلى سلطة في الولايات المتحدة، وزارة الخارجية، بيت الأبيض، وزارة الداخلية، وزارة الدفاع. يعني ما يكتبه هو ليس رأي شخصي، هو رأي السياسة الأمريكية بهذا الموضوع، فلا نستطيع أن نقول أنه هو رأي شخصي. وسيظهر اليوم بيان من الخارجية الأمريكية يقول نتفهم ما قامت به إسرائيل. أعتقد حتى ترامب إذا سيتم سؤاله بعد ساعة أو ساعتين عن هذا الموضوع سيقول شيء قريب مما قاله باراك، وهو قاله أكثر من مرة. وترامب نفسه هو قال بأن على نتنياهو أن يعني أن لا يزيد الدوز مثل ما يسموه على سوريا، وإذا لديه مشكلة مع تركيا عليه أن يجلس مع تركيا. فبالتالي أعتقد هناك، ما أعرف ماذا يجري تماما، ولكن تفسير هذا جزء من علاقة مع تركيا، جزء من الناخب الداخلي، وجزء منه قد يكون هناك مبادرة لبدء مفاوضات جديدة سورية إسرائيلية، وهذه القصف فقط للتذكير بأن اليد العليا الإسرائيلية هي أمنية قوية وعالية، بالتالي الجانب السوري عليه لا يطالب بالكثير. يعني لا نستغرب، أو أنا لن أستغرب إذا تم الإعلان بعد أسبوع 10 أيام عن جسد مفاوضات جديدة إسرائيلية أمريكية. لا يعني لا عند ليس لدي معلومات، ولكن يجب أن لا نذهب تماما بكل التفاصيل السلبية بأنه في جد ناخب داخلي إسرائيلي وانتخابات. هذا صحيح، ولكن انتخابات بعد شهور من الآن، يعني أسابيع طويلة من الآن، هناك علاقة متوترة مع تركيا، هذا صلو زمان لا يوجد شيء جديد فيه. علاقة مع سوريا واضحة، الاحتلال الإسرائيلي في الجنوب اليوم يخصف بداخل الجنوب السوري وبالشمال، يعني كل
0: وسبق أستاذ بسام
5: مرة أخرى
0: في هذا السياق، يعني سبق للرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن طالب نتنياهو بإعادة نشر أو يعني سحب قواته من سوريا، وبالتالي أو طلبه بعدم قصف أهداف سوريا، صحيح قبل
5: لهذا
0: ذلك؟
5: أنا أقول لك يعني الموقف الأمريكي هو أقرب للموقف السوري من الموقف الإسرائيلي.
0: لكن إسرائيل لا يبدو أنها تلتزم، ولذلك يطرح السؤال، هل يعني ما مدى جدية الولايات
5: يعني
0: المتحدة حين تتحدث عن ذلك؟
5: هل تستطيع الولايات المتحدة ضبط إسرائيل؟ أعتقد الولايات المتحدة تضبط إسرائيل إذا ما أرادت إسرائيل القيام بعملية تهدد الاستقرار السوري. 100% تضبط إسرائيل، ستمنعها من ذلك. قيام إسرائيل بضربات متفرقة هنا أو هناك ضمن تحت أي صفة، أعتقد يعني الأمريكي قد يغض النظر عنها كما جرى اليوم. ولكن التفكير بأن إسرائيل ممكن أن تقوم بشيء كبير يغير الاستقرار، يغير المعادلة والكلام هذا، أعتقد أنه غير موجود، غير مطروح أبدا. يعني من هذا الطرح الأمريكي دائما يطلب من إسرائيل أن تتجاوب مع الإيجابية السورية بإيجاد آلية حل لفك النزاع ما بين سوريا وإسرائيل.
0: وبرأيك يعني هل ما زالت الفرصة متاحة من أجل المسار الاتفاق الذي كان يفترض
5: طبعاً
0: أن يسير بين سوريا وإسرائيل، الاتفاق اللي تقول
5: يعني
0: عنه سوريا اتفاق
5: مهيئة
0: أمني؟
5: كل الظروف مهيئة للقيام بذلك. يعني الجانب السوري أبدأ كل إيجابية عن طريق الأمريكي بهذا الموضوع. الإسرائيلي هو الذي كان يتردد ويبتعد بآخر نقطة، ولكن مرة أخرى إذا نتنياهو اعتقد بأن إيجاد شيء من الحل السلمي أو السياسي بين سوريا وإسرائيل يفيده بالانتخابات، لهذا أنا أعتقد أنه لا، يعني لا أستبعد عقد جولة مفاوضات سورية إسرائيلية قبل الانتخابات، وممكن حتى توصل لنتائج إيجابية إذا كان الرأي العام الإسرائيلي أقرب إلى أنه نحن ملينا من الحرب بشكل عام، حرب غزة وحرب إيران وحرب لبنان، يجب أن يكون هناك في استقرار ما قد يكون في سوريا. فبالتالي أنا أعتقد أن هذا الشيء موجود، يعني المؤشرات كلها موجودة على أنه ممكن حدوث لقاء، ممكن حدوث خرق بهذا النوع يخدم مصلحة نتنياهو السياسية ويخدم مصلحة ترامب بنفس الوقت ويخدم مصلحة السوريين.
0: ولا تعتقد أن صراع النفوذ الإسرائيلي التركي على الأرض السورية يعرقل هذا المسار؟
5: بوجود ترامب لا، بعد ترامب ممكن. بوجود ترامب مرة أخرى كل ما يجري في سوريا يمر عن طريق بوابة دون باراك، كل شيء سياسيا عسكريا اقتصاديا اجتماعيا، علاقات سوريا الخارجية تمر عن طريق دون باراك. في توافق، في تفكير، يعني أمس كان الشيباني مع باراك وغدا سيذهب إلى باكستان. لا أعتقد أنه يعني تصور الشخصي إلا ما يكون طرح أنه سأذهب لباكستان للأسباب التالية، ليس لأخذ الإذن قدر ما هو تنسيق المواقع مع تركيا ومع أمريكا ومع السعودية ومع باكستان. فبالتالي مرة أخرى طالما أعتقد باراك موجود وترامب موجود سيكون هناك حصن يدافع عن سوريا قدر الإمكان. هلأ في غيابهم موضوع مختلف، فبالتالي أعتقد اليوم حتى العلاقة السورية التركية يعني الأتراك إلى اليوم أردوغان ما زار سوريا، والسبب رئيسي ما زار سوريا حتى لا يثير غضب الإسرائيلي ضد استقرار سوريا أو غضب الآخرين يعني، فبالتالي أعطاها كل الوقت المفروض. فتركيا تلعب بدقة بالموضوع السوري، لا تريد أن تتدخل، لا تريد أن تظهر وكأنها هي الراعية الوحيدة للحكومة السورية تتحمل كل الصدمات. فبالتالي هناك لعبة أعتقد تمر بدقة بحسابات دقيقة من الجانب التركي والجانب الأمريكي لضمان استقرار سوريا.
0: إلى أي درجة برأيك الأوضاع الإقليمية تؤثر على مسار هذه الاعتداءات الإسرائيلية تجاه سوريا والسلوك يعني العدواني الإسرائيلي للاحتلال
5: يعني
0: الإسرائيلي على سوريا؟ يعني
5: دائماً
0: ما يزال هناك الصراع قائم في المنطقة، يعني لم ينتهي، الولايات المتحدة وإسرائيل ضد
5: يعني
0: إيران وأيضا
5: إسرائيل.
0: ساحة لبنان وحزب الله، وبالتالي الأمور يعني سوريا ما تزال في قلب المعادلة
5: 100%. ولكن الطرح الأمريكي مع الإسرائيلي على أعلى مستوى أن إضعاف سوريا يؤدي إلى عودة داعش وحزب الله وإيران. فأنت يا إسرائيل عليك أن تختاري، هل تريدين حرب إيران وضعاف نفوذها وإلى آخره، أم تريدين عودة إيران إلى الحدود؟ أضعاف سوريا، أضعاف الحكومة السورية، تشتيت الجيش السوري قد يخلق فراغات كبيرة في جنوب سوريا أو في مناطق أخرى من سوريا، قد تعود إيران وحزب الله والفصائل الفلسطينية وداعش. فنحن ما كان يعني أمريكا بيقول لك نحن ما صدقنا خلصنا منهم. فأنت يا إسرائيل إذا اتجدتي بموضوع محاربة إيران والخوف من إيران، استقرار سوريا هو ضمان لك. وبالعكس إذا أنت إيران هي مجرد بروباغاندا سياسية، فبالتالي تصرفاتك بسوريا ستعكس جدية حقيقة موقفك. هذا دائما الحديث الامريكي للاسرائيليه، ليس غرام
0: وبالتالي
5: بسوريا
0: برايك
5: ولكن
0: هناك
5: غرام
0: خط احمر
5: بالسلطه
0: امريكي لاسرائيل تجاه سوريا؟ يعني هناك خط احمر تقول الولايات المتحده لاسرائيل لا تسمح بتجاوزه في سوريا برايك؟
5: لا طبعا، هناك خطوط حمر ليس خط احمر، هناك خطوط حمر. عدم استقرار سوريا، يعني اي هجوم اسرائيلي يؤدي الى عدم استقرار سوريا ممنوع. المس بالشرع خط احمر 100%، يعني خط احمر امريكي، ممنوع على اسرائيل ان تقترب من رئيس الشرع. عدم الاقتراب من اي مؤسسات قد تؤدي فعلا الى عدم استقرار في سوريا هو خط احمر امريكي. استقرار سوريا بالنسبه للامريكان هو ابعاد ايران، ابعاد حزب الله، ابعاد المنظمات الفلسطينيه المتطرفه، داعش، كل هؤلاء بوجود حكومه مركزيه يحقق هذه النتائج بغض النظر عن السياسه الداخليه. الامريكان لا يتدخلون بالسياسه الداخليه. فبالتالي بالنسبه للامريكي لما يتحدث عن حزب مع الاسرائيلي، هذه خطوط حمراء، ممنوع على اسرائيل ان تقوم باي شيء يؤدي الى عدم استقرار سوريا للمصلحه الامريكيه. هذه مصلحه امريكيه بحته، ليست لا يمكن تجاوزها من اسرائيل.
0: شكرا لك.
5: بنفس الوقت هناك تجاوب سوري، هناك يعني سوريا، الحكومه السوريه ترسل عن طريق الامريكان كل الاشارات الايجابيه للاسرائيلي انه نحن مستعدون الى وضع هذا من عدم الاحتكاك العسكري. يعني حتى الرئيس الشرع هو قال نحن يعني ممكن نعمل سلام ونحل مشكله الجولان فيما بعد. يعني هذا اقصى شيء ممكن رئيس حكومه سوريه ممكن رسمي وشرعي يقوله بشكل رسمي. يعني فالرسائل الايجابيه السوريه العلنيه والغير علنيه تصب باتجاه واحد، على الاقل يعني تلغى آذان صاغية عند الأمريكان بأن سوريا لا تريد حرب.

0: انه ما كان في شيء جوهر يستحق هذه العمليه العسكريه، فبالتالي هي رسائل سياسيه لتركيا للداخل، او انا اتصور ممكن حتى يكون في مقبلين على نوع من المفاوضات القادمه مع اسرائيل، وهذه فقط تذكير اسرائيلي انه
1: نعم نعم
0: لا تنسوا انه نحن الاقوياء نصل باي مكان في الاراضي السوريه، قد يكون كل ذلك.
1: شكرا لك بسام بربندي، السفير والباحث في مركز الدراسات الدولية من واشنطن.
0: شكرا لك.
1: أستاذ محمود، أعود إليك، قراءتك كانت مختلفة بعض الشيء، قلت بأنه ربما ما يجري هو تهيئة لتصعيد، ما شكل هذا التصعيد المحتمل؟
2: التصعيد بدأ، يعني حتى قبل هذه الضربات الإسرائيلية على مدار الظهور العسكري كان هناك تصعيد في الخطاب الإسرائيلي تجاه الرئيس الشرع وتجاه تركيا وتجاه حتى الموقف من الولايات المتحدة الأمريكية، عندما يطلب الرئيس ترامب من بنيامين نتنياهو في آخر اتصال هاتفي بينهما الانسحاب من سوريا، ويرفض نتنياهو صراحة ويقول ويخرج وزير دفاعه ويقول بأن إسرائيل باقية في سوريا، هذا يعني تصعيد في الموقف الإسرائيلي. نحن الآن نرى الترجمة العسكرية لهذا التصعيد، لكن عمليا خلال الأسابيع الأخيرة نحن في وضع أو مستوى جديد من هذا التصعيد الإسرائيلي. لماذا هذا التصعيد الإسرائيلي؟ هناك مجموعة من الأسباب، أهم هذه الأسباب أن نتنياهو اليوم مأزوم في سوريا وفي المنطقة وفي العلاقة مع الولايات المتحدة الأمريكية. في سوريا اليوم هناك تنامي كبير في العلاقات بين تركيا وسوريا، وهذا الأمر يسبب مشكلة كبيرة بالنسبة لإسرائيل. الهاجس المتوسط والبعيد المدى لإسرائيل من نمو هذه العلاقات أكبر بكثير من الهاجس في المدى الفوري. لذلك لا تستطيع إسرائيل وفق تصور نتنياهو أن تتعايش مع هذا التنامي في العلاقات التركية السورية، لأنه سيعطي مؤشر على أن إسرائيل عاجزة عن عكس هذا المسار، وبالتالي هذا أيضا سيعطي رسالة واضحة بالنسبة لتركيا وسوريا بأنه خلص إسرائيل لم يعد بمقدورها أن تكون مؤثرة بشكل فعلي على سياق العلاقات التركية السورية كما كانت في بدايات مرحلة التحول فيما بعد التحول. الجانب الآخر، اليوم نتنياهو مأزوم في العلاقة مع الولايات المتحدة الأمريكية، هناك تحول كبير في السياسة الأمريكية في سوريا في مرحلة ما بعد سقوط الأسد، وهذا التحول يتعارض بشكل صريح وواضح مع المصالح الإسرائيلية في سوريا. يعني اليوم الولايات المتحدة الأمريكية تعترف بنظام جديد في سوريا، تعتبر إسرائيل بأنه عدو بكل بساطة، وعندما تعتبر إسرائيل هذا النظام على أنه عدو لا هي لا تبالغ في هذا الفوز، هي تدرك تماما ما تشكله سوريا الجديدة من ارتدادات جيوسياسية كبيرة على إسرائيل سواء في هذه المرحلة أو في المستقبل المنظور. وبالتالي أيضا أعتقد بأنه جانب أساسي من تحرك نتنياهو في هذا التصعيد في الخطاب وعلى الأرض مصمم بإظهار بأن إسرائيل لديها مصالح حيوية مباشرة في سوريا، وبأن العلاقة مع الولايات المتحدة الأمريكية لا يمكن أن تؤثر على أو تدفع الولايات المتحدة الأمريكية إلى فرض ما تريده على إسرائيل فيما يتعلق بمصالح حيوية أمنية مباشرة، وهذه
1: طيب.
2: مسألة مهمة. الأمر فقط لا يتعلق بسوريا، نحن نتحدث اليوم عن مأزق نتنياهو في العلاقة مع إدارة ترامب في ملف إيران، ملف غزة، ملف جنوب لبنان، وملف
1: يعني أستاذ
2: سوريا.
1: أنت محمود تتفق أنه ليس هناك توافق أمريكي إسرائيلي حول ما تفعله حول السلوك العدواني الإسرائيلي تجاه سوريا؟
2: لا لا أعتقد لا، هناك خلاف كبير في الموقفين الأمريكي والإسرائيلي. نحن أمام مرحلة غير مسبوقة من الاضطرابات في التصورات الأمريكية والإسرائيلية، ليس فقط في سوريا، في المنطقة كلها. يعني الرئيس ترامب يوم أمس أستاذ محمد خرج ورحب باتفاقية مكة، هذه الاتفاقية التحالف تضم المملكة العربية السعودية وتركيا وباكستان، وإسرائيل ترى بأن هذا الاتفاق وهذا التحالف مصمم من أجل مواجهتها أيضا. الخلاف في وجهات النظر الأمريكية والإسرائيلية في جنوب لبنان، في غزة، في سوريا، في ملف إيران أيضا، في العلاقة مع تركيا أيضا تظهر كمشكلة أساسية في العلاقات بين إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية، وبالتالي
1: طيب.
2: نحن أمام مأزق حقيقي في العلاقة بين الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل. استطاعت الولايات المتحدة أن تضغط وبشكل كبير على السلوك الإسرائيلي في سوريا، ويمكن لو ما في ضغط أمريكي لربما شاهدنا ما هو أسوأ بكثير مما تقوم به إسرائيل في سوريا. مع ذلك لم يصل مستوى التأثير الأمريكي على السلوك الإسرائيلي إلى مرحلة تحد من هذا السلوك، لكن لا ينبغي التقليل من أهمية العامل الأمريكي في كبح جماح نتنياهو في سوريا. أعتقد بأنه هذا العامل كان مهم بالنسبة لسوريا، يعني
1: طيب
2: بالنسبة لتركيا حتى هذه المرحلة، وأيضا سيكون من العقبات التي بتقديري ستمنع نتنياهو من التمادي بعيدا في تصعيد هذا.

0: ومحاولة تفجير صراع مع تركيا في سوريا. هذه مسألة بالنسبة للولايات
1: طيب
0: المتحدة
1: يعني هذه
0: الأمريكية
1: نقطة مهمة، موضوع تركيا أستاذ محمود، وبما أنه أستاذ عبد الوهاب يبدو أنه يعني تركيا هي هدف رئيسي يبدو من هذه الضربات، قد لا تكون الوحيد، لكن يعني هناك واضح من كلام الجميع يعني أنه هناك إجماع أن تركيا إسرائيل لا تريد هذا التواجد التركي والنفوذ التركي العسكري أيضا في سوريا. لكن سبق لإسرائيل طبعا أستاذ عبد الوهاب استهدفت مواقع عسكرية فيها يعني وجود من نوع ما تركي مثل تيفور، مطار تيفور في بادية حمص. لكن الآن نتحدث عن الشمال السوري في أبو ظهور، وبالتالي هذا يطرح سؤال أيضا، يعني ما هي الحدود التي قد تقف عندها الاعتداءات الإسرائيلية؟
2: صحيح، يعني ليست أول مرة توجه فيها إسرائيل رسائل مباشرة إلى تركيا بشأن وجودها العسكري أو بشأن نفوذها العسكري في سوريا. سابقا إسرائيل وضعت خطوطا حمراء واضحة بشأن حدود التوزع أو الانتشار الجغرافي العسكري التركي في سوريا، وقالت عبر الاستهداف، وقالت أيضا عبر الرسائل السياسية بأن وسط سوريا لا يمكن أن يكون هناك وجود عسكري تركي، لا بشكل مباشر ولا حتى عبر الرادارات. وطبعا تم التوصل يبدو عبر وساطة أمريكية إلى صيغة وسط تم من خلالها قبول أو موافقة إسرائيل بوضع تركيا رادارا مدنيا في مطار دمشق الدولي. دون ذلك إسرائيل رفضت حتى يعني أن تقوم تركيا بمساعدة سوريا أو بأي مساعدة سورية في المطارات الأخرى العسكرية من وجود للرادارات وغيرها. هذه يعني تعتبر أو هذا يعتبر أول تحفظ أو أول خط أحمر ترك إسرائيلي على تركيا. الخط الأحمر الثاني لا أعتقد أنه يتعلق فقط بالانتشار العسكري، يعني إذا لدينا خط أحمر يتعلق بالانتشار العسكري، خط أحمر يتعلق أيضا بالوظيفة العسكرية التركية في سوريا. هناك وجود راسخ حاليا لتركيا في الشمال السوري. تركيا نعم خلال الأشهر الماضية تقوم بإعادة الانتشار والتوزيع للقوات، لكن الوظيفة العسكرية ما تزال قائمة لهذه القوات، هي وظيفة ردع فيها يعني رادارات، هناك منظومات للدفاع الجوي موجودة في بعض النقاط، لكن يبدو أن إسرائيل لا تريد حتى لهذه المنظومات أن تبقى. هناك حديث عن منظومات حصار موجودة في بعض النقاط، تركيا لا تريد أن تبقى هذه المنظومات، لا تريد أن يكون هناك أيضا منظومة رادار، لكن أعتقد أن تركيا يعني قد لا توافق على ذلك، لأن وجودها العسكري في الشمال السوري له وظيفة أخرى، وهو يسبق أصلا يعني التحذيرات أو المخاوف التركية الإسرائيلية.
1: يعني واضح أنه أستاذ عبد الوهاب إسرائيل يعني في البداية هي كانت تريد نوع من الحظر في الجنوب على الوجود العسكري سواء السوري أو التركي، يعني سواء السوري الأسلحة ثقيلة مثلا أو التركي، ثم ذهبت إلى المنطقة الوسطى، الآن تصل إلى الشمال، وكأنها تريد يعني أن تفرض ما تريد من نوع التسلح مثلا.
2: صحيح.
1: وحجم القوة العسكرية.
2: صحيح.
1: في كل سوريا
2: هي تريد أن تتدخل في نوع القوى العسكرية وحجمها، ربما يحصل ذلك في درجة ثالثة، لكن نوع القوى العسكرية الموجودة في سوريا هي واضح تماما أنها تريد أن تتدخل فيها، وطبيعة الوجود العسكري والانتشار العسكري الأجنبي في سوريا، هذا تدخل واضح من قبل تركيا، من قبل إسرائيل. التدخل الآخر من قبل إسرائيل وأيضا هو ملفت للانتباه بتقديري، هو أن إسرائيل تريد أن تحافظ على التفوق الجوي في المنطقة، هي لا تريد أن يكون في المنطقة في الإقليم كله، ليس فقط مقصد سوريا، هي لا تريد أن يكون هناك أي تهديد عسكري محتمل في المنطقة. وعلى هذا الأساس يمكن فهم موقفها وتحفظها السابق أو خطها الأحمر السابق حول وجود تركيا أو محاولة تركيا الانتشار في مناطق وسط وجنوب سوريا، وأيضا حول مخاوف إسرائيل أو مساعي إسرائيل للانتشار في مناطق شمال سوريا ونشر الرادارات.
1: طب أستاذ إيهاب، ما هي الحدود التي قد تصل إليها المواجهة التركية الإسرائيلية على الأرض السورية؟
3: أنا باعتقادي بداية قبل أي شيء آخر، إسرائيل تريد أن تحدد قواعد اللعبة قبل اكتمال بناء سوريا الجديدة، حتى على حساب أي الدول الإقليمية يمكن أن يكون لديها تواجد وبأية محدودية وما إلى ذلك. هذه هي النقطة الاستراتيجية المهمة جدا أنا باعتقادي، لأنه الائتلافات والتحالفات بالذات عندما تصبح قوية يصبح تغيير قواعد سلوكها مكلفا. لذلك الفترة الحالية بالنسبة لإسرائيل هي نافذة فرص، الجيش السوري بطبيعة الحال ما زال يعاد تشكيله، النفوذ التركي نوعا ما غير مستقر بمعايير معينة، مؤسسات الدولة، لأن مؤسسات الدولة لم تعد ما زالت غير مستقرة تماما. كذلك بطبيعة الحال واشنطن وما تريده من كان من دمشق وإن كان من أنقرة على حد سواء، تركيا ما زالت تحدد حجم وجودها كذلك في داخل سوريا، والترتيبات الأمنية لم تصبح نهائية. فإسرائيل تحاول أن تجعل حرية عملها جزءا من الواقع السابق لأي اتفاق ولأي تحالف يمكن أن يكون في داخل الإقليم، إن كان ما بين سوريا وتركيا وحتى إن كان ما بين سوريا وإسرائيل بالمناسبة. فبالتالي حتى إذا جاءت أي تسوية لاحقا تبدأ المفاوضات أو يبدأ الحديث الدبلوماسي من واقع يقول بأن إسرائيل تضرب داخل سوريا عندما ترى ضرورة لذلك، ومن يريد تغيير قواعد هذه اللعبة عليه أن يقدم لإسرائيل مقابلا أمنيا. وهذه رسالة ليست فقط لدمشق، بل هي كذلك بطبيعة الحال رسالة مهمة جدا لأنقرة على حد سواء. هذه من ناحية أولى، لكن كذلك بطبيعة الحال ربما هنالك نوع من التعارض بمفهوم المحدودية، حتى إن كان الحديث عن حدود الائتلاف مع تركيا أو التواجد التركي، أو عن الحديث عن ماهية سوريا القادمة، لأن إسرائيل من ناحية تريد سوريا قوية وضعيفة في الوقت نفسه، يعني هذه أحد أهم المفارقات المهمة جدا. إسرائيل تحتاج دولة سورية قوية بما يكفي لكي تضبط الحدود، تمنع المجموعات المسلحة، تحد من الإيرانيين، تضبط الفصائل، تحافظ على الاستقرار، لكنها لا تريدها قوية إلى درجة تستطيع فيها بناء دفاع جوي متقدم، استعادة قوة جوية، فرض سيادة كاملة على الجنوب،
1: وهذا
3: أو
1: الكلام
3: منع
1: أستاذ
3: حرية
1: إيهاب،
3: عمل سلاح الجو الإسرائيلي كذلك.
1: هل هو يعني على المستوى الاستراتيجي إسرائيليا، أم أنه مرتبط بالانتخابات والعوامل، يعني الصراعات الداخلية السياسية الإسرائيلية؟
3: هذه نقطة محورية مهمة جدا يجب أن نقف عندها، ولماذا ذلك؟ لأن أي نعم بنيامين نتنياهو يستغل ظروف معينة لانتخابيا ولمصالحه الشخصية، هذا ليس بالسر، ولكنه ليس بذات السذاجة لكي يأتي بملفات هامشية غير ضرورية لإسرائيل بمعايير معينة بأن يقوم باستغلالها لمثل هذه الظروف. كل الملفات التي يقوم بها بنيامين نتنياهو بالتلاعب بها لأهدافه الشخصية هي ملفات ضمن معايير الأمن القومي الإسرائيلي، هي ليست ملفات يمكن القول بأنه نستطيع تجاهلها إسرائيليا والمضي قدما وكأن شيئا لم يكن. الوجود التركي، الحالة التركية، الحالة السورية، محاولة بناء ونماء الدولة السورية، كل هذه أمور حقيقية، بل على أكثر من ذلك يمكن القول، هذه نقطة مهمة جدا، ما بعد 7 أكتوبر العقيدة الإسرائيلية هي باتت الأمنية الإسرائيلية تبنى على أن بغض النظر عن الحدود السيادية، ولكن الحدود الأمنية لإسرائيل يجب أن تبدأ عدة كيلومترات في أرض العدو وفي دولة العدو، وبالتالي من هذا الواقع هذا ما يستغله بنيامين نتنياهو، نعم لظروف شخصية انتخابية.
1: نعم، طب أستاذ محمود علوش، بالعودة إلى موضوع تركيا يعني الاستهداف الإسرائيلي أو الرسائل الإسرائيلية إلى تركيا، سؤال كيف ستتعامل بالمقابل تركيا مع هذا العدوان الإسرائيلي؟ هو العدوان على سوريا طبعا، لكن كما قلنا هو رسالة أيضا لتركيا بأنه غير مسموح لها يعني تشكيل مثلا سلاح جو أو تثبيت منظومات دفاع جوي وما إلى ذلك، أو منظومات رادارات متطورة مثلا، يعني ما يعيق حرية الطيران الإسرائيلي، وبالتالي برأيك كيف يعني يمكن أن تتعامل تركيا مع ذلك؟
0: كما تعلم في بداية التحول السوري كان هناك اندفاع إسرائيلية قوية لمنع أي حضور عسكري تركي في سوريا. كانت آخر هجمات يعني قبل الهجوم اليوم على ما أعتقد الهجمات على قاعدة تيفور في حمص، لا أذكر بالتحديد في أي فترة. لكن منذ تلك الفترة بدأ أن هناك نمو تدريجي في العلاقات التركية السورية، واستندت تركيا أولا على منطق أنها لا تحاول، لا تريد أن تقدم مبرر لإسرائيل من أجل تصعيد نزعتها العدوانية في سوريا، وبالتالي فضلت بدل أن تلجأ بدل الاندفاع القوية في بناء علاقات تعاون عسكري مع سوريا إلى اندفاع مرنة متدرجة مع مرور الوقت. هذا ما يفسر كيف أن العلاقات بين تركيا وسوريا خصوصا على مستوى الجوانب العسكرية بدأت تنمو بشكل هادئ من دون أي ضجيج أو بضجيج أقل على الأقل مما تريده إسرائيل أو مما كانت تطمح إسرائيل إلى أن تثيره من أجل الرد على هذا النمو. طبعا هناك خطوط حمراء كما هناك كما تقول إسرائيل بأن هناك خطوط حمراء أمام مصالحها في سوريا، هناك خطوط حمراء أيضا بالنسبة لتركيا. أهم خط أحمر بالنسبة لتركيا هو ألا تتورط في صراع عسكري مع إسرائيل في سوريا، ليس لأنها تخاف من هذا الصراع العسكري، بالتأكيد هي لا تريد حرب، لكن لأنها لا تريد أن تنجر للعبة التي يريدها نتنياهو في سوريا. ورئيس أحمد الشرع نفسه قال بأن إسرائيل تدفع باتجاه ندخل في حرب مع إسرائيل في هذه المرحلة، لأنه كلما استطاعت إسرائيل أن تفرض هذه البيئة كلما استطاعت أن تفرض تصورات لمصالحها في سوريا. نحن لماذا نحصل دائما أستاذ محمد مصالح إسرائيل على أنها تتمحور في منع بناء جيش سوري جديد وفي منع حضور تركيا عسكريا في سوريا؟ طب ما هناك أيضا مشاريع تعمل عليها إسرائيل في سوريا، ما تقوم به في جنوب سوريا في السويداء وحول تغذية المشاريع الاقتصادية والتقسيم وغيرها، وهذا أهم هدف تقوم به إسرائيل في سوريا منذ التحول وحتى اليوم، لدرجة وكان المسؤولون الإسرائيليين يخرجون بصراحة ويقولون بأنه من مصلحتنا أن نرى سوريا مقسمة وحكومة مركزية ضعيفة غير قادرة على مسك سلطتها وسيطرتها على كافة أراضيها. المشروع الإسرائيلي في سوريا أبعد بكثير من صدام مع تركيا أو حتى من محاولة منع سوريا من بناء قدراتها العسكرية.
1: طيب أستاذ محمود، إذا كانت إسرائيل ترى في سوريا الجديدة هذه الحالية عدوا، حتى قلت أنت ترى في الرئيس الشرع عدو، طب إذن لماذا كانت تفاوض وتسير في مسار المفاوضات للوصول إلى اتفاق؟ ما مدى جديتها إذن؟
0: لا، لم تكن جادة، لأنه كان الأمريكي يضغط عليها، لم تكن جادة أبدا في المسار التفاوضي مع سوريا. هي دخلت كما حتى في لبنان، يعني إسرائيل عندما دخلت في مسار تفاوضي مع لبنان ومع سوريا كان ذلك نتيجة لمصالح أمريكية تعارضت مع مصالح إسرائيل. ويدرك نتنياهو عواقب التحدي ما يريده الرئيس ترامب بشكل فاضح وفج فيما يتعلق باتجاهات السياسة الأمريكية. كان الدخول الإسرائيلي في مسار تفاوضي مع سوريا فقط من أجل مواجهة الضغط الأمريكي، لكن استطاعت إسرائيل ببساطة أن تلتفت على هذا المسار التفاوضي. لم تعطي للرئيس أحمد الشرع ما يريده ولا الرئيس ترامب ما يريده فيما يتعلق بهذا المسار التفاوضي. لكن هنا أنا طبعا لا أريد أن أقلل من أهمية الضغط الذي مارسته إدارة الرئيس ترامب على إسرائيل من أجل تشكيل سلوكها العدواني في سوريا وليس إنهاء سلوكها العدواني في سوريا. ولا أعتقد بأنه بمقدور الولايات المتحدة الأمريكية أن تضغط بشكل كامل على إسرائيل لتغيير سياستها في سوريا. إسرائيل ليست جادة في المسار التفاوضي، ليست جادة حتى في التوصل إلى اتفاق أمني. لديها أهداف أخطر ما في الأهداف الإسرائيلية في سوريا، لديها أهداف توسعية، تريد السيطرة على المزيد من الأراضي تحت ذريعة البحث عن الأمن. لذلك حتى في ظل المسار التفاوضي بدأ الإسرائيليون يطرحون بأن جبل الشيخ هو خط أحمر والانسحاب منه لا يمكن أن يكون حتى لو حصل اتفاق أمني مع سوريا. وزير الدفاع الإسرائيلي قبل 3 أيام فقط كان يخرج ويقول بأن إسرائيل لن تنسحب لا من جنوب سوريا ولا من غزة ولا من جنوب لبنان تحت أي ظرف من الظروف. وبالتالي هذا مؤشر، وهذا ما تفضل به الأستاذ أيضا جبارين
1: مهندس إيهاب. نعم
0: صحيح أستاذ إيهاب، مهم جدا أنه لفهم طبيعة السلوك الإسرائيلي المتغير في المنطقة في حقبة ما بعد 7 أكتوبر، بمعنى أن السيطرة على مزيد من الأراضي أصبحت جزءا من منظور الأمن القومي الجديد لإسرائيل في حقبة ما بعد حرب 7 أكتوبر. وبالتالي أنا أتفق معه أيضا في نقطة مهمة جدا، أنه الأمر لا يتعلق بحسابات نتنياهو الداخلية بقدر ما يتعلق بمصالح أمنية قومية إسرائيلية، لكن بالتأكيد نتنياهو يستطيع أن يستفيد من هذه الحسابات ويوظفها أو من هذه القضايا ويوظفها في حساباته السياسية الداخلية. على أي حال ما تقوم بإسرائيل اليوم ما يعنينا في هذه المسألة، لأنه حتى دائما أستاذ محمد هناك بعض يعني يتم الخلط ويتم الإشارة إلى صراع نفوذ بين إسرائيل وتركيا في سوريا. أنا لا أتفق مع هذا الطرح أبدا، لا أعتقد أنه هناك، لا يمكن وصف الحالة التركية الإسرائيلية في سوريا على أنها صراع نفوذ، هو صراع بين مشروعين حول رؤيتهما لسوريا. مشروع تركي يرى في سوريا القوية الموحدة جزء من الأمن القومي التركي، ومشروع إسرائيلي يرى في سوريا عكس المشروع التركي، سوريا المقسمة الضعيفة جزء من متطلبات الأمن القومي الإسرائيلي. هذا هو الصراع الحقيقي بين المشروعين الإسرائيلي والتركي في سوريا.
1: شكرا جزيلا لك محمود علوش، الباحث في العلاقات الدولية من اسطنبول. أستاذ إيهاب، إلى أي درجة هناك ارتباط بين هذا القصف في الشمال السوري على مطار أبو ظهور وبين التوغلات الإسرائيلية التي تجري في الجنوب السوري بشكل متكرر شبه يومي؟ هناك توغلات، احتجاز حواجز، تجريف لأراضي، مداهمات لمنازل وما إلى ذلك.
3: أنا باعتقادي هنالك يعني يمكن القول ترابط مهم جدا ما بين الأمرين، ما بين هذين الضربتين، يعني لأنه من هنالك تناقض حتى، يعني كما كنا ذكرنا استراتيجي بما تريده إسرائيل من داخل سوريا ومن منعها لبناء قدرة الدولة وأضعاف الحكومة المركزية، وبالتالي عندما تقوم بمثل هذه الضربات في منطقتين جغرافيتين مختلفتين وبعيدتين كل البعد بالمناسبة، أي بكلمات أخرى هذه الرسالة التي تحاول إرسالها إسرائيل بأن هنالك حتى التزامن يعني ما بينهما هو أحد أهم أركان هذه الرسالة، بأن الوصول إلى بيت جن بطبيعة الحال بريا هو عبر ساعة أو عبر دقائق من الحدود أو عبر القوات المتواجدة بطبيعة الحال في داخل الأراضي السورية المحتلة من جهة، ولكن بطبيعة الحال كذلك هذا الأمر كلما نحتاجه نحن إلى سرب من الطيران يحتاج ذات عدد الدقائق للوصول إلى أبعد الحدود السورية، أي بكلمات أخرى بأن الكل السوري تحت الأيدي الإسرائيلية العسكرية بطبيعة الحال. هذه أحد أهم الأمور، لأن هذا التصعيد بالمناسبة وليس عفويا وليس بريئا كما كنا قد أسلفنا وقد ذكرنا، لأن واضح جدا أنا باعتقادي بأن هنالك ممارسات تمارس ضغوطا مباشرة على إسرائيل لكي تحاول الذهاب ربما والتفق ربما مع ما قاله السفير من واشنطن الذهاب إلى مسار دبلوماسي معين. إسرائيل هنا تحاول أن تبث رسائل مغايرة، هذه ليست الرسالة الأولى بالمناسبة، وليست رسالة كاتس التي سبقتها قبل أسبوع هي الرسالة الأخرى بالمناسبة، بل الأهم من ذلك هو الرسالة التي حاولت أن تبثها إسرائيل قبل عدة أيام عبر التسريب بأن هنالك دولة في داخل المنطقة تبث لدولة أخرى بأنها يجب عليها الذهاب قدما في مشروع مفاوضات مع إسرائيل لكي يكون جزء من عملية تضليل دبلوماسية عسكرية. فبالتالي واضح جدا بأن هنالك هجمة يعني استراتيجية تكتيكية ضمن الحدود الإسرائيلية العسكرية التي تحاول بث رسائلها ليس فقط في الواقع السوري الجغرافي بل كذلك في الواقع الإقليمي وربما حتى إلى واشنطن.
1: طيب أستاذ عبد الوهاب، بالأمس انتشر فيديو في هذا السياق لعناصر في الجيش السوري يرددون هتافات لغزة ويتوعدون إسرائيل، يعني انتشر طبعا قبل القصف لمطار أبو ظهور أيضا، يعني كيف يمكن قراءة ذلك في هذا السياق؟
2: يعني أنا أعتقد أن إسرائيل تنظر إلى مثل هذه الفيديوهات وليس الأول من نوعه على أنها تؤجج أو يمكن استخدامها لدى الرأي الداخلي في إسرائيل لدى الرأي العام، خصوصا أن هناك إقبال على يعني الانتخابات ونتنياهو يمكن أن يستخدم ذلك، وكذلك الأطراف الأخرى اليمينية واليسار الوسط يمكن أن يستخدم ذلك، لكن الأهم أن أعتقد أن إسرائيل في الحقيقة تنظر على هذه لا تنظر إلى هذه المشاهد على أنها تعكس حقيقة توجها أيديولوجيا داخل الجيش، تعكس توجها استراتيجيا داخل الجيش السوري، أو نعم لا توجد ثقة، ما تزال لا توجد ثقة في المؤسسة العسكرية السورية، لا توجد ثقة في الحكم الجديد، لكن لا أعتقد أن إسرائيل تبني يعني رأيها وموقفها الاستراتيجي من سوريا على مثل هذه المقاطع، لأن المؤسسة العسكرية أصلا التي تبنى حاليا يعني موجود فيها مختلف الأطياف السورية وموجود فيها توجهات مختلفة، فصائل مختلفة، هناك السلفية وهناك الوسط المعتدل، هناك اليسار مع دخول قوات سوريا الديمقراطية، وهناك يعني في حال حصل إدماج لقوى أخرى يعني ستكون هذه المؤسسة يعني من حيث العقيدة العسكرية ومن حيث الأيديولوجيا للأفراد مختلفة. إذن لا أعتقد أن إسرائيل تنظر إلى المؤسسة يعني بشكل استراتيجي على أن هذه الفيديوهات ستعكس موقفا عسكريا وأيديولوجيا داخل المؤسسة العسكرية أو لسوريا تجاه إسرائيل. هذه نقطة. النقطة الثانية، نعم سيستخدم طبعا هذا الأمر للتحريض، لحشد الرأي العام، وحتى لتبرير الاستهداف لسوريا، وحتى لتبرير الوجود العسكري في سوريا. لكن في المفاوضات لا يمكن أن يحصل هذا الأمر، لأن المفاوضات ستكون مدفوعة ومحركة بعوامل أخرى، سواء كانت هذه العوامل تتعلق بمدى إمكانية تنازل سوريا أو تنازل إسرائيل، أو تقديم كل طرف لضمانات للآخر بشأن أمنه القومي وبشأن
1: طب هو سؤال هنا، يعني
2: بشأن موقعه
1: أستاذ عبد
2: في
1: الوهاب،
2: المنطقة.
1: يعني بالنسبة لسوريا هل ستلتزم بضبط النفس كما يعني تقول؟ هل هناك خط أحمر؟
2: أنا
1: يعني لأن
2: أعتقد
1: هناك
2: الرسالة،
1: الخارجية مثلا أدانة، طبعا دانت القصف، لكن ماذا بعد ذلك؟ هل هناك رد ما يمكن أن يحصل سوري؟
2: لا، بما أنك طرحت هذا السؤال أنا أريد فقط أن أعقب. لا أعتقد أن هناك تصعيدا إسرائيليا في سوريا، لا أتفق كثيرا مع ما ذكره ضيفك الأستاذ محمود. لا أعتقد أن هناك تصعيدا إسرائيليا، بقدر ما هناك رسائل تريد إسرائيل يعني أن توجهها، أو خطوط حمراء تريد أن تؤكد عليها بشأن الوضع العسكري في سوريا والوضع الأمني والسياسي. هذا هدف القصف. الوضع الإسرائيلي، يعني الحالة العسكرية الإسرائيلية في سوريا لم تتوقف، يعني إذا كنا سنتحدث عن تصعيد، لم تتوقف منذ سقوط نظام الأسد. هناك قصف بين الفترة والأخرى، هذه الفترات تتفاوت مرة بين 3 أشهر، مرة 5 أشهر، لكن هذا القصف موجود. لا يعقب هذا القصف حالة من الاستهداف المتكرر، لا يمكن التنبؤ بذلك. أعتقد طالما أن هناك وجود، يعني طالما أن هناك حاليا نشاط أمريكي واضح بشأن دعم استقرار سوريا، فالحديث عن تصعيد إسرائيلي ضد سوريا أعتقد أنه يعني مبالغ به. والقصف الإسرائيلي سيكون كما ذكر ضيفك من واشنطن السفير بسام بربندي، بأن هذا الاستهداف الإسرائيلي أو التصعيد الإسرائيلي سيكون مرتبطا برسائل سياسية وبالتأكيد على خطوط حمراء لا تريدها إسرائيل من أي طرف، سواء كان هذا الطرف سوري أو حتى تركيا أو غير ذلك.
1: أستاذ إيهاب، في دقيقة أخيرة، هل حدوث مواجهة إسرائيلية سورية هو أمر محتمل؟
3: هذا باعتقادي أبعد من مجرد استفزاز للخطوط الحمراء الأمريكية. مواجهة في داخل سوريا حقيقية وليس مجرد ضربات تكتيكية هنا أو هناك، أنا باعتقادي هذا استفزاز. إذا كان هنالك فيتو أمريكي حقيقي في داخل سوريا، هذا سوف يكون استفزاز في موجة انتخابات إسرائيلية. ولكن في ظل ذلك، ربما قد يقوم بنيامين نتنياهو بمثل هذه العملية الانتحارية، وهذه النقطة الأهم أنا باعتقادي. يعني أغلب الفرضيات تنفي مثل هذا الواقع بدون ضوء أخضر أمريكي، ولكن قد يقوم بذلك بنيامين نتنياهو بعملية انتحارية كهذه. ولماذا ذلك؟ لأن الواقع وراهن أثبت بأنه كلما كان بنيامين نتنياهو أكثر تورطا وأكثر مأزوما أكثر في الداخل الواقع الإسرائيلي، يكون أكثر يمينية وأكثر تطرفا، وبالتالي هو يبني قواعد عمله على قواعد أركان حكومته اليمينية المتطرفة، قد يزيد بحساباتها على حسابات الدعم الأمريكي، بالذات إذا لجأت أو رأت الولايات المتحدة بأيزنكوت كبديل محتمل لبنيامين نتنياهو.
1: شكرا جزيلا لكما إيهاب جبارين، الباحث المختص بالشأن الإسرائيلي من حيفا، وعبد الوهاب عاصي، الباحث في مركز جسور للدراسات من غازي عنتاب. دقائق قليلة مشاهدينا، ونعود إلى ساعتنا الثانية لنناقش الملف النووي السوري وخطوات الحكومة لطي صفحة إرث النظام المخلوع.

بعد النجاح الكبير الذي حققه المعرض الدولي لإعمار سوريا في دورته السابقة، يعود بنسخة أكثر توسعاً وتطوراً ليفتح أبواب الحدث الاستثماري الأبرز في سوريا ضمن ثلاثة قطاعات رئيسية: الإنشاءات، الصناعة، والطاقة. المنصة الأضخم التي ستجمعكم بصناع القرار والمستثمرين. إعمار، نبني، نضيء، نصنع. احجز مساحتك الآن.

0: السوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم. المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة. في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.
1: إذاعة راديو سوريا معكم أينما كنتم.
2: من دمشق إلى حلب، من الساحل إلى الجزيرة، صوت سوريا يرافقكم أينما كنتم. راديو تلفزيون سوريا على التردد الموحد 99 FM في عموم المدن والمحافظات السورية. نرافقكم بالخبر الدقيق والبرامج المنوعة وعلى مدار الساعة. راديو تلفزيون سوريا، صوتك وين ما كنت.

0: مرحبا بكم. أعلن وزير الخارجية سعد الشيباني إتاحة سوريا للوكالة الدولية للطاقة الذرية الوصول إلى موقع في محافظة دير الزور شمال شرقي سوريا. قال الشيباني خلال مؤتمر جمعه مع مدير الوكالة رافائيل غروسي في دمشق إن التعاون بين الجانبين وصل إلى مراحل متقدمة، حيث تتعامل سوريا مع إرث النظام البائد فيما يخص الأنشطة النووية، مؤكدا على حق سوريا في الاستخدام المدني والسلمي للطاقة النووية.
1: اليوم نقف معا وقد قطعنا شوطا أساسيا نحو إزالة العوائق أمام هذا التعاون، فسوريا متمسكة بحقها الكامل في التطبيقات النووية السلمية، في الطب لشفاء مرضانا، وفي الغذاء والزراعة لإحياء أرضنا، وفي البحث العلمي لجامعاتنا، وفي توليد الكهرباء كدعامة أساسية لتعافينا الاقتصادي وبناء منظومة حديثة تلبي تطلعات بناء وطننا وازدهاره.
0: بدوره قال غروسي إن الحكومة السورية فتحت أمام الوكالة موقعا سريا في محافظة دير الزور يعود إلى عهد النظام المخلوع، مشيرا إلى أن المواد النووية التي عثر عليها داخل سوريا ستظل في عهدة الحكومة السورية.
2: المواد كما ذكر الوزير هي طبعا تنتمي لسوريا، هذا أمر واضح، هي ملك سوريا وعلينا أن نقرر ما سهو سيكون مستقبلها، وهذا أيضا القرار سيكون لسوريا، ولكن المهم بالنسبة لنا أن نعرف كل خطوة على الطريق أين ستذهب أو كيف ستتحرك هذه المواد، لأن منطق النظام الضمانات النووية الدولية هو أن نكون قادرين أن يكون لدينا معرفة بكل المواد وكيف تتحرك هذه المواد. بالتالي الآن بدأنا للتو، وصلنا إلى الموقع اليوم، وبالتالي علينا أن نكنس هذا الموقع، نزن كل شيء ونحسب كل شيء. كان هناك الكثير من الغبار، لذلك علينا حقا أن نقوم بجرد لكل شيء، المفتشين عليهم أن يقوموا بتفتيش كل شيء، وبعد أن يكون كل ذلك لدينا سنقوم بكتابة التقرير. بعد ذلك سوريا ستكون صديقة مع أصدقائها وحلفائها، الحلفاء الجدد أيضا ستعمل معهم، ولكن لنصل إلى هنالك يجب أن نكون جزءا من ذلك، لأنه نقل في نقل المواد أيضا يجب أن يتم تفتيشه أيضا. فإذا كما ذكرت هذه علاقة طبيعية ودائمة قد بدأت الآن.
0: نناقش هذا الموضوع مع ضيفينا الدكتور قاهر أبو الجدايل الخبير بالطاقة النووية والمفاعلات الذرية من دمشق، والدكتور يسري أبو شادي كبير مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية سابقا ورئيس قسم الضمانات السابق من القاهرة. مرحبا بكما. دكتور قاهر، لعل كثيرين سيتساءلون في البداية، ما الذي تملكه سوريا أصلا في مجال الطاقة النووية؟
3: تحياتي لك ولضيفك الكريم الدكتور يسري، وشكرا للاستضافة. في سوريا لدينا خطط سابقة لبناء مفاعل ذري في منطقة مسكنة في قرب حلب، قرب مدينة الطبقة، ولكن هذه الخطط وهذا المشروع قد تم إيقافه إبان سقوط الاتحاد السوفيتي السابق. أما فيما يخص زيارة المدير العام للوكالة الذرية الدولية والوفد المرافق إلى مواقع الكبر وإلى موقع 99 المنطقة الغير معلن عنها رسمياً أين تقع، فهي تدخل ضمن التحقيق في إمكانية وجود مواد نووية قادرة أن تصبح مواد إشعاعية خطرة أو تستعمل لاحقاً إذا لم يتم التصريح عنها وإذا كان هناك هدفاً عسكرياً من احتوائها. بالطبع السيد أسعد شيباني وزير الخارجية أعلن وعلى الملأ القرار السيادي السليم والجيد في أن سوريا لا ترسل هذه المواد الموجودة، وهي عبارة عن كعكة صفراء هي مسحوق من أكاسيد اليورانيوم الغير قادر أن يكون مادة خطرة، ولكن حتى يصبح مادة خطرة يعلم الدكتور يسري أننا بحاجة إلى عدة خطوات كيميائية لتحويله من ثماني أكسيد اليورانيوم إلى ثنائي أكسيد اليورانيوم، ومن ثم إلى هيكسافلوريد اليورانيوم UF6، وبالتالي هناك خطوات عديدة لتحويله إلى مادة، ويجب أن يكون لدينا لاحقاً أجهزة طرد مركزي لرفع تخصيب هذه المواد النووية. لذلك أسعد الشفاء السيد أسعد الشيباني أعلن أن قرار الاحتفاظ بالمواد النووية هو قرار سيادي، قرار الشفافية مع هيئة الطاقة الدولية الذرية هو قرار سياسي صحيح 100%، لأنه ليس لدينا خيارات أخرى، إما أن نكون متعاونين مع هيئة الطاقة الدولية الذرية أو نثير الشبهات دائما ونخضع إلى الشكوك ونخضع إلى الاتهامات، ونحن ندري ونعلم أن هناك من يترصد بسوريا وينتظر أي خطأ لتحويله إلى مكسب سياسي ضمن العداءات القائمة في المنطقة من الناحية الجيوسياسية.
0: طيب دكتور يسري، ما الذي تريده الوكالة الدولية للطاقة الذرية فعليا من سوريا؟
4: الحقيقة هو النهاردة يعني بعد 18 سنة الوكالة كانت راغبة أنها تزور موقع الكبر مرة أخرى، لأنها ما زارتهاش غير مرة واحدة وأخذت منه عينة، وعينات عينة واحدة فيهم طلعت فيها كلام فيها شبهة يعني، لكن من هذا الوقت ومشاكل كانت كتير ما سمحش لمفتش الوكالة أنه يروح موقع الكبر مرة تانية لحد ما النهاردة أول مرة من 18 سنة يروحوا الموقع الكبر. طبعا موقع الكبر ده اللي هو موقع المفروض يكون فيه مفاعل المدعى يعني أنه مفاعل، طبعا حصل فيه تغييرات كتير جدا، لأن أصل المبنى الأصلي أولا بعد ضرب المفاعل إسرائيل اللي ضربته في 2007 ودمرته، الحكومة السورية القديمة هدت الباقي وبنت مبنى جديد، وبعد كده جاء المبنى الجديد حتى وجات الحروب اللي تمت في المنطقة دي بقوة مختلفة هدوهم كمان، وبالتالي دمر الموقع ده يمكن 3-4 مرات. النهاردة هم رايحين يحاولوا يعملوا بعض الحفريات، يجدوا بعض الآثار القديمة، لكن يعني بتقديري أنا الفني أنه كان في مشكلة كبيرة قوي، يعني أن إزاي أنت في مفاعل في حوالي 600 طن جرافايت ونوع من اسمه نيوكليار جريد جرافايت، ما هوش جرافايت طبيعي، ده جرافايت مصنع ونقي وإلخ اللي هو بيبني المفاعل ده، ورغم من هذا كل العينات اللي أخذتها الوكالة أول مرة ما طلعش فيها ولا حاجة، زائد إن المرة دي بقى دلوقتي رايحين تحفر عشان تدور على 800 طن جرافايت و50 طن يورانيوم قضبان معدنية. هنشوف هيطلع ايه النتيجة، خلينا ننتظر، ويتمنى يعني ان سوريا والوكالة وكله يقدموا الحقائق كما هي. النهاردة في تصريح يعني شوية عليه علامات استفهام من مدير الوكالة، لكن هننتظر تفاصيله، لان هو قال انه لقى في موقع اخر كميات ضخمة اطنان من اليورانيوم المعدني، يعني معنى كده ان هو بيتكلم على دي هي دي القضبان بتاعت الوقود ولا ده معدني حاجة تانية. الحاجة التانية اللي قالها إنه لقى كمان كميات كبيرة من الجرافايت. قال له طب والحاجات دي مش مفروض تكون موجودة في قلب المفاعل اللي اتضرب إذا كان المفاعل كان على وشك التشغيل؟ فأنا بحط علامات استفهام ومش عايزين نستعجل، لا أنا أستعجل في رأيي ولا الوكالة تستعجل في رأيها ولا سوريا تصدق أي حاجة بتطلع بالسرعة دي، لازم نتأكد من صحة المعلومة. أما المعلومة الأخرى اللي هي بتاع الهيلو كيك بقى عادي، ما زي ما قلت انا يمكن قبل كده انه طب ما دول العالم بتشتري الكيك ده بسعر السوق الحر متاح للجميع، ما فيش ما يمنع ان سوريا تكون شايله معظم الدول، يعني مش عايز اعدد الدول اللي عندها الكعكه الصفراء دي قد ايه، فاه ده اللي ممكن يتلاقى فعلا، يعني يلاقي ان في هيلو كيك طب وده فيها حاجه ما فيهاش اي حاجه.
0: طيب
4: وده
0: عادي من خلينا سوريا طبعا. اريد ان افهم منكما هذا الموضوع لانه اثير الجدل حوله كثير، أشرتما إليه. دكتور قاهر، موضوع الكعكة الصفراء والموقع 99، لعلك اطلعت ما نشره قبل أيام موقع أكسيوس، قال هناك تفاهم يعني أمريكي برعاية أمريكية، وهذا ما تريده إسرائيل، قال أيضا يعني تحرص عليه أن تقوم الوكالة الدولية للطاقة الذرية بإزالة هذه المواد النووية التي تسمى الكعكة الصفراء من الموقع 99. هل شرحت لنا بمزيد من تفصيل ما هي هذه الكعكة والموقع 99؟
3: الواقع الموقع 99 قبل أن تنشر أكسيوس معلومات حول هذه المواد النووية، سوريا بنفسها أعلنت وأخبرت وأعلمت الولايات المتحدة الأمريكية عن وجود هذا المكان الذي يوجد فيه مواد نووية. إذن المبادرة كانت ذاتية، وقد طلبنا من الولايات المتحدة الأمريكية المساعدة مع الشركاء بهيئة الطاقة الدولية الذرية لإزالة هذه المواد أو لإعادة نقلها وضمان مكان تواجدها بعيدا عن أيادي المتطرفين أو أي قوة أخرى قد تكون موجودة أو قد تستطيع الوصول إليها. في الواقع هذه المواد، هذه الأبطان من الكعكة الصفراء لا يعني أي شيء، لا يعني أنها قادرة أن تكون عبارة عن وقودا نوويا. ورافائيل جروسي لم يعلن عن إيجاد أبطان من معدن اليورانيوم، وإنما قال عبارة عن مواد نووية، والمقصود هنا بالطبع الكعكة الصفراء أو أطنان من المسحوق البني اللون والمؤلف من أكاسيد اليورانيوم الغير معالجة كيميائياً وغير ولم تصل إلى مرحلة الغاز سداسي هيكسافلوريد اليورانيوم، سداسي فلوريد اليورانيوم، لكي تعبأ أو ترسل إلى أجهزة الطرد المركزي التي غير موجودة بالأصل. إذا ما عدنا إلى موقع الكبار، إذا كانت الرواية سابقاً في الثمانينات أن موقع الكبر هو مفاعل نووي سوف يبنى، كان سيبنى ليكون مماثلا لمفاعلا كوريا شماليا لإنتاج البلوتونيوم، إذا كان هناك معلومات حول عسكرية الهدف العسكري من الموقع، إذا إنتاج البلوتونيوم نحن نحتاج إلى مصدر لتريليونات من النيترونات البطيئة التي توجه إلى اليورانيوم 238 لكي نستنتج اليورانيوم البلوتونيوم 239 النظير. وبالتالي نحن وهذه الظروف تنشأ فقط في مفاعل ذري يعمل على الماء الخفيف أو عن طريق المهدئات الكادميوم، وفي ظروف مفاعل نووي يطلق طاقة كهربائية وخلال أشهر من عمله وليس من وقود نووي مستنضب أو مستعمل سابقا.
0: وهذا غير موجود بسوريا، هذه يعني
3: غير موجود، لم تصل سوريا إلى درجة بناء الحلقات المتكاملة لإنتاج وقود نووي معدني. وإذا كان هناك كعكة صفراء فهي أول خطوة لبناء سلسلة من تخصيب اليورانيوم كما فعلت إيران، واستطاعت أن تصل إلى الحلقة الكاملة لإنتاج اليورانيوم المخصب بنسب عالية.
0: دكتور يسري، الوكالة هل لها دور في يعني ما قيل عن تفاهم بإزالة هذه المواد التي أشرنا إليها الكعكة الصفراء في الموقع 99؟
4: تمام، خلينا طبعا الوكالة مسؤولة عن أي مواد نووية لما تصل إلى درجة معينة اللي هي تأهيل لصناعة الوقود النووي. اليلو كيك زي ما يمكن اتكلمت قبل كده، الكعكة الصفراء ده لا يعتبر ضمن المواد المفروض التفتيش عليها أو المواد المحظورة أو اللي لازم تتحط تحت رقابة الوكالة أو إلخ. فإذا هي مادة حرة عادية أي حد يكون عنده، وبالتالي ليس من حق الوكالة أنها تقول لازم نزيل المادة دي من هنا أو ننقلها هنا أو لا. هي كل ما في الأمر أن سوريا تعلن عنها، لأن سوريا دلوقتي وقعت البروتوكول الإضافي، فلازم تقول إن عندها قد إيه كمية اليورانيوم اللي هو الكعكة الصفرة دي لو كان. لكن أن إزالة أو مش إزالة، لا، ده مش من حق أي حد يطلب من سوريا أنها تزيل. لكن نرجع بقى لليورانيوم ميتال اللي هو الوقود المعدني. هنا التصريح اللي قاله جروسي الحقيقه اللي انا لسه سامعه من دقائق، الحقيقه تصريح هام قوي قوي وعليه مليون علامه استفهام، وبعدين ايحاءه بان هو لقى كميات جايز. خلينا نشوف الحقيقه دي ايه، لان دي هتغير كتير في المفاهيم يعني. وان كان المنطق بيقول ما هو انت مش كنت عايز تشغل المفاعل، الوقود ده بيعمل ايه هنا وبيعمل وفينه؟ فخلينا نستنى شوية نشوف التقرير الوكالة اللي هيطلع بقى بشكل رسمي. واللي أنا بنصح الحكومة السورية إنها تتحرى، ولو هي محتاجة أي خبرة ترد لو في أسلوب فني للرد، لأن أنا يعني مش قادر أنكر إن في شبهة سياسية من عدة جهات مختلفة لإثارة الموضوع ده بالطريقة دي هي. لكن اللي أنا ما زلت أصر عليه وهقوله على مدى يمكن تاريخي من ساعة ما استقلت من الوكالة، إن المفاعل اللي ادعي إن هو موجود في الكبر لا يمكن أن يكون مفاعل مماثل لمفاعل كوريا الشمالية، إلا بقى لو سوريا اخترعت نوع جديد من المفاعلات ودي اول مره يعني بتشغل مفاعل وهي ما عندهاش الخبره لسه في المفاعلات، ويعملوا مفاعل من نوع جديد، مفاعل قصير صغير يتعمل، احط مليون علامه استفهام. وبالتالي انا مش عايز اتقبل كلام مدير الوكاله النهارده والتصريحاته اللي طالعه دي، عايز اشوف بالظبط الراجل ده هيقول ايه فنيا ويجيب الارقام بدقه ونتاكد ان هو ده الوقود فعلا، ده جاي من سوريا وكان بتعمله سري والى اخره، لان ده يناقض كثير جدا من المعلومات اللي عندي انا شخصيا واللي عارفها عن الموضوع.
0: طيب دكتور يسر، يعني هل هناك يعني نقاط محدده اذا تثير مخاوف لدى الوكاله؟
4: الموضوع اللي بقى لنا 18 سنه بنقول عايزين نرجع عشان نتاكد من عينه اخذها مفتش عليه 100 علامه استفهام، اخذها بطريقه غير قانونيه وادعى ان فيها يورينيوم طبيعي مصنع، بمعنى اخر ان لا ده هنا كان في وقود حقيقي اتصنع وما كان موجود، وزي ما قلت العينه دي عليها مليون علامه استفهام، مش عايز اضيع وقتكم فيها. لكن النهارده انت لو انت مدير الوكاله جاي بتقول ان ده انت لقيت موقع في كميات كبيرة من اليورانيوم المعدني، الله، طب ما انت اليورانيوم المعدني ده استعمله ايه؟ يبقى فعلا هو ده الوقود بتاع مفاعل الكبر، ده الايحاء اللي انت عايز تقوله. طب ايه اللي هيجيبه في موقع بعيد عن المفاعل؟ المفروض المفاعل كان على وشك التشغيل، يعني الموقع لازم يكون في المفاعل نفسه او يعني قريب جدا منه. في استفسارات. الجرافيت، انت النهارده بتقول بتدعي انك لقيت كميات كبيرة من الجرافيت، وهل الجرافيت ده هو الجرافيت النقي اللي بيستعمل في المفاعلات اللي من النوع ده ولا؟ ولو كان ده كلامك صح، طب واحنا ليه ما لقيناش في كل العينات اللي الوكاله خدتها في 2008 ما لقيناش ولا عينه واحده من الجرافيت النقي ده اللي هو زي ما قلت 600 طن جرافيت نقي في المفاعل، لان ده هو المبنى، المفاعل نفسه بيتبني الاستراكشر بتاعته من الكتل من الجرافايت. ازاي انت بتقول لي دلوقتي انك احنا ما لقيناش هناك ولا جرافايت واحد لكن لقيناه في مكان تاني؟ معنى كده ان المفاعل ما اتبناش، المفاعل بناه هو الجرافيت.
0: نعم.
4: هو الاستراكت بتاع الكتل بتاعه زي الاهرامات كده لما باجي ابنيها هي الكتل دي. كون ان انت ما لقيتوش في موقع الكبر وجاي تلاقيه في حته تانيه، يبقى المفاعل اصلا، يبقى الامريكان كانوا كدابين لما قالوا المفاعل كان على وشك التشغيل، يبقى معنى كده انه اتبنى. في الغاز كتيره لسه
0: طيب
4: هيجي الوقت كده نتكلم فيها ان شاء الله.
0: طيب بكل احوال دكتور قاهر، نحن نتحدث عن يعني احتمالات وجود مواد من عهد النظام السابق، يعني الان نتحدث سوريا الجديده، الدبلوماسيه السوريه على لسان وزير الخارجيه هلا مثلا تقول انه نحن نتعهد بالتعاون مع الوكاله الدوليه للطاقه الذريه، وبالتالي كيف نرى يعني مستقبل هذا التعاون؟
5: أرى مستقبل هذا التعاون عن طريق كتابة رافائيل جروسي لتقرير إلى المحافظين في هيئة الطاقة الدولية الذرية، تقريرا إيجابيا ينص فيه بصراحة عن التعامل الشفاف للسلطات السورية الجديدة وعن طي ملف وإرث نووي للنظام السابق. ليس لدينا أي خيارات أخرى إلا التعامل بشفافية للمضي قدما في التعاون مع هيئة الطاقة الدولية الذرية لبناء مفاعلات ذرية على نمط مفاعلات الضبعة في مصر لإنتاج الطاقة الكهربائية التي لابد من أن نبنيها ونستعمل هذه المفاعلات لتقدم سوريا ونهضتها. إذا نحن نحتاج إلى شفافية وإلى، وهذا الأمر للجميع على العيان، يعلمون أن سوريا منفتحة ولا أحد ولا أي طرف دولي يستطيع أن يلوم سوريا على خطوات قام بها النظام البائد، وبالتالي نحن لسنا مجبرين على إخفاء أي معلومة لأننا وقعنا كدولة سورية على منع انتشار أسلحة الدمار الشامل والأسلحة النووية العسكرية
0: وهل يكون
5: الطاقة الدولية ستتعامل بكل إيجابية مع الشفافية السورية لكي ننضم إلى المجتمع الدولي ونسير في ركب الحضارة؟
0: وبرأيك دكتور قاهر سيكون متاح لسوريا تطوير طاقة نووية لأغراض سلمية؟
5: في الواقع هناك مؤثرات أخرى في الواقع السوري، هناك لدينا جارة اسمها إسرائيل أو الكيان الإسرائيلي الذي لا يخفي فرصا في وقف تطور سوريا كدولة. ولكن عندما تزال جميع الحجج وجميع العقبات ونكون شفافين ولا نخفي أي معلومات أمام هيئة الطاقة الدولية الذرية وأمام الشركاء، وهنا الشركاء المعنيون هم الولايات المتحدة الأمريكية، سوف تدعمنا الولايات المتحدة الأمريكية في بناء مفاعلات ذرية سلمية تحت إشراف وكالة الطاقة الدولية الذرية. هذا متاح، ولكن سنجد صعوبات نتركها للقادة السياسيين في سوريا لكي يقوموا بدورهم.
0: لكن على المستوى التقني، هل نملك المعرفة التقنية لذلك دكتور قاهر والقدرة؟
5: نحن نستطيع أن نملك القدرات التقنية والكفاءات العلمية، ولدينا أرضية علمية جيدة لبناء مفاعل ذري، ونحتاج إلى شراكات استراتيجية في هذا المجال، كما في مصر قد استعانت بروس آتم الشركة الروسية لبناء المفاعلات الذرية. نحن نستطيع أن نتعاون مع الشركات الأمريكية أو الكورية الجنوبية مثل شركة كيبتو، ونبني مفاعلات كما مفاعل المفاعلات في الإمارات العربية المتحدة. لا شيء يمنع إذا كنا شفافين، وإذا كان هناك تقارير جيدة وإيجابية من طرف هيئة الطاقة الدولية الذرية، لأن برنامجنا يجب أن يكون سلمياً بالمطلق بعيداً عن أي شبهات أو أي خطط لتطويرها باتجاه الشق العسكري.
0: دكتور يسري، ما رأيك بهذه النقطة؟
4: أنا أشجع جداً على حاجتين. أولاً فعلاً على انفتاح الحكومة الجديدة السورية على التعاون مع الوكالة وعلى الشفافية، وكل ما في الأمر بس بخليها حذرة في التعامل ده وما تتقبلش أي تقارير كده طالعة من أي جهة. لكن التعاون مهم جدا ومطلوب. أما الجزء الثاني اللي هو التعاون في المجال السلمي، ده مطلوب جدا، لأن الطاقة النووية طاقة هامة وحيوية ومطلوبة جدا، وهي المستقبل. احنا المنطقه العربيه كلها دلوقتي زي ما دكتور قاهر قال، الامارات عندها 4 مفاعلات شغاله دلوقتي، ايران بتبني عندها مفاعل بتبني 2، تركيا بتبني 4، مصر بتبني 4، وحوالينا افريقيا داخله، كله داخل. سوريا طول عمرها من مده طويله وهي كانت مطلعه الى الطاقه النوويه السلميه، وكان في زي ما دكتور قاهر برضه اتكلم على مشروع للمفاعل في الثمانينات ويمكن ده ما كملش. لا، فالتعاون مع الوكالة والمشروع النووي مطلوب للغاية. لكن الاتهامات المسيسة دي بقى اللي هي مشبوهة واللي عليها مليون علامة استفهام واستغلال ان النظام اتغير، طب طلع بقى النظام القديم انه اللي هو بقى كان برضه بيمثل سوريا هو اللي كان بيعمل كل الأخطاء اللي موجودة، طب ما صحيح، وانت فين انت يا وكالة من إسرائيل؟ يعني انت النهارده عندنا دوله عشان مجرد ان هي ما وقعتش الاتفاق، ما احناش قادرين حتى نطلع قرار بانها لازم الوكاله تروح تفتش عليها وتشوف منشاتها وتشوف هي عملت ايه بالمواد النوويه بتاعتها.
0: طب دكتور يوسري، ما هي الالتزامات المترتبه على سوريا والتي يجب الالتفات اليها؟
4: الالتزامات ان هي طبعا تكمل في التعاون مع الوكاله، تكون صبوره وحريصه، مش اي اتهام هيطلع كده مسيس زي ما حصل ايام العراق وقال لك اعاده البرنامج النووي العراقي والاسلحه والاخ، وطلع كله كلام كذب بكذب. فنخلي سوريا تكون حريصه من الناحيه دي، لا ده من ناحيه اللي هي الاتهامات القديمه. اما من ناحيه بقى التطلع لمستقبل استخدام الطاقه السلميه والنوويه في المجال السلمي، انا اتخيل انه لازم سوريا تخش في المجال ده، لان كل الدول اللي حواليها داخله فيها. وسوريا انت سالت سؤال الدكتور قاهر على الاستراكشر، الناس هل تقدر؟ انا اعتقد طبعا الطاقه الذريه السوريه موجوده من زمان، في مفاعل نووي سوري اوريدي موجود في دمشق بقاله يمكن اكثر من 20 سنه، في كوادر سوريه موجوده في الطاقه الذريه وفي خبرات موجوده. صحيح ما خدوش خبرات عمليه كتير، لكن اخذوا في دراسات وفي ابحاث وكل حاجه. اذا سوريا مؤهله ان هي تخش بالشراكه فعلا مع دول تانية في المجال النووي السلمي وفي الطاقه النوويه بالذات للكهرباء. ده اللي اتمناه لسوريا يعني.
0: شكرا جزيلا لكما. الدكتور يسري ابو شادي، كبير مفتشي الوكاله الدوليه للطاقه الذريه ورئيس قسم الضمانات سابقا من القاهره. والدكتور قاهر أبو الجدايل الخبير بالطاقة النووية والمفاعلات الذرية من دمشق. مستمرون معكم في سوريا اليوم، نناقش بعد الفاصل تصريحات رئيس مجلس الشعب عن المساعي لإحداث ثورة تشريعية.
6: مع الذين عاصروا المتغيرات شهدوا أحوال البلاد وتحولاتها، بعضهم كان جزءاً من حكايتها يروي التفاصيل كما عاشها لا كما كتبت. نسجل اللحظات، نسمع الروايات، نقاطعها مع الوثيقة والتاريخ. نحاور الأمس، نجادل اليوم، ونفكر في الغد، لتصل إليكم تلك التجارب حية بأصوات أصحابها وملامح وجوههم. شهادة للتاريخ.

سوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم. المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة. في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.

0: ومعالجة القصور والتضخم التشريعي وصولا إلى منظومة قانونية عصرية تتناسب مع متطلبات المرحلة الحالية. أضاف العواك أن أثر العمل التشريعي لن يظهر دفعة واحدة، بل سيظهر تدريجيا بمختلف المحافظات والقطاعات. وأشار العواك إلى أن المرحلة الحالية تتطلب تعديل وإلغاء عدد كبير من القوانين بالتوازي مع إصدار تشريعات جديدة. نناقش هذا الموضوع مع ضيفينا، عقيل حسين عضو مجلس الشعب عن محافظة حلب من حلب، ومعنا في الاستوديو محمد منير الفقير عضو المكتب السياسي في تيار سوريا الجديدة. مرحبا بكم. أستاذ عقيل، ما هي هذه الثورة التشريعية كما وصفها السيد عبد الحميد العواك رئيس مجلس الشعب؟
1: للأسف الصوت عم يروح.
0: أستاذ عقيل مساء الخير، تسمعوني؟
1: مساء الخير، الآن أسمعك محمد لكن الصوت يتقطع لدي.
0: أهلا بك، ما هي هذه الثورة التشريعية التي تحدث عنها رئيس مجلس الشعب؟
1: السلام عليكم، مساء الخير لك محمد العزيز ولضيفك الكريم الأخ محمد منير وللسادة المشاهدين. الحقيقة نحن نتحدث عن مجلس الشعب في دورة يعني متميزة واستثنائية. نحن نعيش حالة انتقالية في سوريا الجديدة تحتاج إلى ثورة تشريعية بكل معنى الكلمة، تنتج منظومة قانونية جديدة تتجاوز المنظومة السابقة التي يعني أصبح عمرها نحو قرن أو على الأقل 80 عام. حتى التحديثات التي طرأت على المنظومة القانونية للدولة السورية جرت في ظروف غير طبيعية وبإمرة أو تحت قيادة نظام حكم لم يكن يمثل الشعب السوري، لم يكن يعبر عن تطلعاته بشكل كامل، لم يكن يلبي احتياجات هذا الشعب حتى في القوانين التي تم سنها. أيضا نتحدث عن جزء غير قليل من القوانين يعني لم تعد تواكب العصر. حتى القوانين
0: أستاذ عقيل يعني حتى نأتي بالتفصيل،
1: لم تعد تواكب العصر.
0: ما هي القوانين التي تعملون عليها؟ ما هي القوانين التي ستقر؟ ما هي القوانين التي ستلغى؟
1: نعم، حقيقة لا يمكن الإجابة عن قوانين سوف تقر أو سوف تلغى، لكن نحن نتحدث حقيقة عن منظومة شاملة من القوانين التي سيتم العمل على إما إلغائها وإقرار قوانين جديدة بديلة عنها أو تعديلها لكي تلبي احتياجات السوريين وتعبر عن هويتهم وتطلعاتهم وتناسب التطورات التقنية والتكنولوجية والعصر الجديد. لكن هذا بشكل عام، سأعطيك يعني لمحة عن طريقة العمل التي غالبا سيتم استخدامها خلال الفترة القادمة. أخي محمد، نحن الآن في طور تشكيل اللجان المختصة في مجلس الشعب، لدينا 28 لجنة، كل لجنة ستضم عدد من أعضاء مجلس الشعب وفق اختصاصاته. مثلا لدينا لجنة الإعلام، المختصون بالإعلام سيقرون القوانين المتعلقة بعمل الإعلام والصحافة. لدينا لجنة الزراعة، المختصون فيها سوف يقرون ويعدلون ويناقشون قضايا المتعلقة القوانين المتعلقة بالزراعة، الإصلاح الزراعي، الري إلى آخره، الصناعة، الاقتصاد، الاستثمار، السياسة، الأمن، الدفاع، الطوارئ. كل هذه الأمور سوف تخضع لمناقشات مطولة بين اللجان المختصة والوزارات المختصة من أجل إنتاج قوانين ملبية وتكون يعني مرضية ومناسبة. نعم. لكن إذا أردنا الأولويات فإن جميع أعضاء مجلس الشعب تقريبا، وهذه إضافة مهمة أرجو أن تسمح لي بها، يعتقدون أن لدينا خمس قوانين هي في مقدمة أولوياتنا كمجلس الشعب. الأول قانون العدالة السياسية، الثاني قانون العزل السياسي، الثالث قانون الخدمة المدنية أو قانون العمل، الرابع قانون الأحزاب، والخامس قانون الانتخابات. نعتقد أن لدينا هناك قوانين أخرى لكن كلها قوانين تفصيلية. أنا برأيي أننا بحاجة قبل أن نتكلم عن منظومة قانونية جديدة إلى تأسيس قانوني جديد لسوريا، الدولة السورية الجديدة.
0: نعم. أستاذ منير، ما تقييمك عموما يعني لهذه الخطوات في مجلس الشعب والتي يقول عنها السيد العواك يعني قال أنه هناك ثورة تشريعية قادمة؟
2: يعني الكلام الذي تفضل به دكتور عواك رئيس مجلس الشعب يعني كلام مبشر.

0: لكن على الأرض نحن ننتظر إلى أين سيذهب مجلس الشعب من حيث تحقيق هذه الأهداف التي تفضل بها. اليوم بنهاية المرحلة الانتقالية نحن لدينا هدفين غائيين أساسيين: الوصول إلى انتخابات والوصول إلى دستور دائم. على هذا الطريق هناك سعي لإدارة الشأن العام بشكل أفضل، تحقيق نوع من التعافي الاقتصادي، تحقيق العدالة الانتقالية، تحقيق السلم الأهلي والعدالة الانتقالية، وأيضا منع الانفلات الأمني، وأيضا تحقيق مصالح المواطنين، إزاحة القوانين السابقة التي كانت تشجع على الفساد والتي كانت تشجع على استعادة الانتهاك أو على عودة الانتهاكات. هذه أعتقد هي القوانين، هذه هي الحزم الإسعافية التي يجب أن يقوم بها مجلس الشعب. لكن كيف شلون مجلس الشعب يرتب أولوياته في هذا الموضوع؟ كما قلت هناك أهداف غائية يجب أن يفكر مجلس الشعب أن يصل إليها. كيف سيصل إليها؟ من خلال إصلاح مجموعة من القوانين لها أولوية. هناك مئات القوانين، نحن نتكلم عن 60 سنة منظومة قانونية مهترئة جدا، فأنت ما بتقدر خلال 5 سنين تأصلحها بالكامل. أنت بدك تبني الإطار العام، الإطار القانوني العام، الهيكل العام لمنظومة القوانين اللي أنت تساعدك لتصل لنهاية المرحلة الانتقالية بشكل آمن. ما نصل لنهاية المرحلة الانتقالية وقد أسسنا نظام بوليسي جديد أو نظام فاسد جديد بسبب القوانين الموجودة. يعني القوانين السابقة كانت تشجع على الفساد وكانت تشجع على القمع. اليوم في عدة قوانين استخدمت من السلطة الجديدة بشكل أو بآخر لكبح بعض الحريات. سمعنا بحوادث فيها انتهاكات وكذا تحت يافطة القوانين السابقة التي كان يعتمدها النظام السابق. فهذه مشكلة كبيرة يجب أن تعطى أولوية في المعالجة. انتظرنا 9 أشهر وكانت القوانين عم تتفعل وما تزال. فاليوم أعتقد أنها يجب أن تأخذ أولوية في المعالجة. قوانين الاستثمار، قوانين تشجع البيئة الاستثمارية، تشجع عودة المستثمرين إلى سوريا، هذا أمر مهم.
1: أستاذ عقيل، يعني أخذ رأيك في هذه النقطة، أنه هناك قوانين يعني ما تزال قائمة من عهد نظام الأسد وتستخدم كما قال أستاذ منير لقمع الحريات، بينما في قوانين أخرى عدلت يعني حتى من قبل مجلس الشعب بمراسيم رئاسية. وبالتالي لماذا يعني يجري هذه، هناك استنسابية في استخدام هذه القوانين وتعديلها؟ لماذا يعني أبقي على بعض القوانين رغم أنها سيئة، ويقول ضيفنا يعني ساهمت بقمع الحريات، بينما أستاذ عقيل هناك قوانين أخرى جرى تعديلها بمراسيم رئاسية؟ طيب يبدو أستاذ عقيل لا يسمعنا. أشرت إلى موضوع الدستور. الحقيقة الأستاذ عبد الحميد العواق قال بأنه يعني حين سئل عن موضوع الدستور كان الجواب غامض بعض الشيء، وأنه لم ينص الإعلان الدستوري على شيء بخصوص الدستور الدائم، وبالتالي قد لا يكون هناك دور لمجلس الشعب. برأيك هل يجب أن يكون هناك مجلس دور لمجلس الشعب في إعداد الدستور الدائم؟
0: هلا أنا برأيي يجب أن يكون لمجلس الشعب بالدرجة الأولى دور في تعديل الإعلان الدستوري الحالي. المجلس الشعب مكبل الآن من قبل السلطة التنفيذية. بصراحة مجلس الشعب لا يقوم بدوره بمساءلة. الاستماع اليوم، إذا صار استماع شو استفدنا من الاستماع؟ إذا والله أنا استمعت للسيد وزير الداخلية وكان في أخطاء يتحمل مسؤوليته وزير الداخلية وما قدرت حاسبه. فالاستماع يعني عفوا هو غير مجدي، وهو يقود جزء مهم من السلطة التشريعية، من دور السلطة التشريعية، ويحولها إلى جسم وظيفي. فإذا نحن في مشاكل أخرى في الإعلان الدستوري، نحن بحاجة إلى هذا الدور. رقم 2 في الإعلان الدستوري نفسه، إذا كان بين الانتخابات والجلسة الأولى 9 أشهر، في الإعلان الدستوري نفسه هناك إمكانية لتمديد هذه الدورة يعني سنوات مماثلة. فهي المرحلة الانتقالية 5 سنين، إذا مددها 30 شهر ثانية فسكرنا المرحلة الانتقالية. طيب مين يبدأ حط الدستور الدائم؟ مين يحط الدستور الدائم؟ فمعناتها ما ختمنا في حدا ثاني، يمكن دكتور عواق ما عم يحكي عنه، هو بده يحط الدستور الدائم. أنا هيك عم بستنتج، أنا هيك عم فهمت بالكلام. إذا البرلمان ما هو بده يحط الدستور الدائم، وهو غالباً حيتمدد بنص الإعلان الدستوري قابل للتمديد بنص. نسيت شو رقم
1: سنتين ونصف قابل للتمديد وبصيروا خمس سنين
0: وهي قابل للتمديد حتى بموجب يعني بحسب المداولات والتسريبات اتنقلت لنا من داخل البرلمان غالبا سيتمدد. طيب اذا هذا البرلمان مدة غطى المرحله الانتقاليه مين بده يحط الدستور الدائم؟
1: طيب استاذ عقيل في نقطه هذه الدستور اسالك عنها لان نقطه مهمه وضع الدستور الدائم وهو يعني ابو القوانين كما تعلم وبالتالي هل فعلا لن يكون لمجلس الشعب دور في اعداد هذا الدستور الدائم؟
2: يعني انا مستغرب هو ليش لازم يكون مجلس الشعب له دور في اعداد الدستور يا جماعه؟ هو الطرح خطا يعني انا اسف المجلس الشعب شغلته يعمل الدستور، الدستور يكتب من قبل لجنه مختصه تكون يكون اعضاها من المرجعيات المرموقه في الدساتير في كتابه وصياغه الدساتير، هذه اللجنه تعد مسوده الدستور وتطرح للتصويت من قبل الشعب اما يقبل بالدستور او يرفضه. يعني ليش انا يعني انا كعضو مجلس الشعب اتمنى ان يكون انا لي قرار اقر الدستور او ما اقره، لكن هذا تجاوز على حق اساسي من حقوق الشعب الا اذا تم التوافق وطنيا على انه من يصوت على قرار الدستور وليس من يصيغ الدستور. ليس انا اليوم صحفي شو بيفهمني بكتابه الدساتير؟ اللي زميل مهندس زراعي شو بيفهمه بكتابه الدساتير؟
1: هو استاذ عقيل
2: قد يكون صيدلي ورابع
1: هو استاذ عقيل نعم. لانه عاده بالفترات الانتقاليه بيكون في جمعية تأسيسية أو مؤتمر وطني عام وهذا لم يتم بسوريا ولذلك يعني هناك سؤال يطرح وسأله طرحه أيضا أستاذ منير يعني مجلس الشعب البعض يقول إذا لا له علاقة بالدستور ولا له حق يستجوب وزير ولا يسائل وزير والسلطة التنفيذية وطبعا ما له حق يعني يدخل بمواضيع تخص رأس يعني رئاسة الجمهورية والسلطة التنفيذية عموما. طيب ما هو الدور إذن الذي يقوم به المجلس الشعب؟ يعني كثير حجم دوره.
2: طبعا الدور طب لا ما حجم دوره والشغله مو انه انا شلون انا اصيغ السؤال وامرقه مع ابتسامه فبيطلع انه دور هزيل لمجلس الشعب. انا بحسن هلا بحكي بطريقه ارجع لورا شوي هيك محمد واستعرض عن دور ووظائف مجلس الشعب اللي لا تعد ولا تحصى وفقا للاعلان الدستوري. يا اخي الكريم نحن بيحكمنا اليوم اعلان دستوري، لا بصير انا اتجاوز عليك كمجلس شعب ولا بصير السلطه التنفيذيه تتجاوز عليك كسلطه تنفيذيه. ما حدا بيملك الحق يتجاوز على الاعلان الدستوري اللي تم اقراره، شيء حبيناه ما حبيناه بدنا فيه ما بدنا فيه نحن محكومين اليوم فيه، صح ولا لا؟ فالقصه ما قصت والله فجاه انتبهنا انه مجلس الشعب ما بيحق له يقيل الحكومه او يعينها، فجاه انتبهنا؟ لا ما فجاه، من اول ما اقر الاعلان الدستوري قبل انتخابات مجلس الشعب بأشهر وهو هيك.
1: وكان هيك أستاذ منير الضيف اقترح أن يقوم المجلس أصلا بتعديل الإعلان الدستوري. أستاذ منير اقترح هذا الأمر أصلا.
2: هذا الكلام بسمعه يا عيني عليك. تمام هذا الكلام يسمع بعيدا عن السخرية والاستهزاء وتقليل من أهمية طرف وتعظيم
1: وتقليل. لا ما في سخرية أستاذ عقيل. لا ما في سخرية لكن أحاول يعني طرح التساؤلات التي تطرح سواء من مختصين أو حتى من المواطنين.
2: تمام أنا أتفهم اللي على مجلس الشعب أن يسعى إلى لأنه في نص في مادة بالإعلان الدستوري تعطي بالفعل مجلس الشعب حق تعديل الإعلان الدستوري. فهذا الكلام يطرح. أما تقول إيش هو بيقيله لمجلس الشعب إذا لا بيحق له ولا بيحق له ولا بيحق له؟ والله هذا مجلس الشعب صار يعني شغلته وظيفية. لا هذا الكلام غير صحيح. اليوم القوانين اللي بدها تأسس لسوريا جديدة لمدة 50 وربما 100 عام سيقر مجلس الشعب. اليوم المؤسسات التي سوف تؤسس لسوريا الحرة الجديدة اللي قاتل من أجل الشعب السوري لمدة 14 سنة وضحى من أجلها بالملايين يقر هذا المجلس مجلس الشعب. اليوم شكل سوريا اللي نحن بنتمنى تكون عليه واللي قاتلنا من أجله واللي ضحينا من أجله هو باليد مجلس الشعب. أنتوا يعني كمراقبين كشعب يجب أن تعيلونا وتراقبونا وتضغطوا علينا لأن نقوم بمهامنا بشكل
1: طيب
2: كامل
1: بهذا
2: في
1: السياق.
2: ما نريد إن شاء الله.
1: أستاذ عقيل بهذا السياق ذكرت أنه يمكن لمجلس الشعب تعديل الإعلان الدستوري، هل هذا مطروح؟ يعني هل تناقشون ذلك؟ يمكن فعلا ذلك؟
2: ما أنا يعني حسب النص يقول كذلك إذا ما قانتني الذاكرة وأرجو أن يصحح لي أحد وأنا الآن سأعود إلى النص الإعلان الدستوري، لكن إذا كانت هناك حاجة فلماذا لا يعدل الإعلان الدستوري؟ شيء الإعلان الدستوري ما هو شيء مقدس بالنهاية، يعني ما هو بيعلن بيعدل طبعا.
1: طيب أستاذ منير، ما رأيك يعني هل فعلا هذه من أولويات مجلس الشعب أن يعمل على تعديل الإعلان الدستوري أو صياغة إعلان دستوري جديد مثلا؟
0: يعني هو الإعلان الدستوري اليوم هو بده ينظم المرحلة الانتقالية، ينظم القوانين في قوانين المرحلة الانتقالية، لأن لا تنجح المرحلة الانتقالية، نجاح المرحلة الانتقالية بدستور دائم وانتخابات. فإذا الإعلان الدستوري اليوم في مشاكل، على رأسها عدم مساءلة السلطة التنفيذية، وفي مشاكل أخرى يعني تضخيم صلاحيات السلطة التنفيذية رئيس الجمهورية يعني بشكل كامل، يعني هذا كله بده معالجة. فأنا أعتقد إنه هو رأس الإشكالية في النظام السياسي المؤقت اليوم الإعلان الدستوري.
1: تعتقد إنه هناك مشكلة في علاقة السلطة التشريعية وما يفترض أن تمارسه من دور رقابي على السلطة التنفيذية؟
0: والله أنا أعتقد أن يعني معش نكون صريحين مع الناس ومع شعبنا وكذا، أي أعتقد إنه هناك مشكلة وهناك تدخل في عمل السلطة التشريعية، وأسرب هذا الكلام من بداياته، نحن نتابع أول يوم بيوم. في تدخل، في ضغوطات على النواب، في كذا، في تدخل من السلطة التنفيذية لا يمكن أن ينكره أي نائب. فنحن بحاجة إنه الإعلان الدستوري، يعني بدل ما إنه نحن نسائل اليوم، يعني أنت خذ الشيء الذي ظهر، الرئيس يدعو النواب ليلة الانتخاب، ليلة الجلسة الأولى، ويقترح عليهم بالمونة مجموعة من الأسماء للتصويت على المكتب الرئاسي، 8 بعد يصيروا 4 اليوم الثاني، وبعدين بدعيهم كمان كله ضع، يعني أنت بدعيهم على القصر بدل ما يجي الرئيس على البرلمان، يعني أنت بس هذا الموضوع، أنا ما بدي أحكي شيء ثاني، هذا الشيء اللي ظهر للناس واللي يعرفه الناس. فنحن في عنا مشكلة بصراحة، في عنا مشكلة. يعني أنا بدي أحكي على قضية يعني الأستاذ الضيف صديق عزيز، ما هي ما يعني في ليش ما يكون في شفافية؟ نحن من حقنا كشعب سوري نعرف مين المسؤول عن إعداد الدستور الدائم. هلا ما في صيغة واحدة، مرة البرلمان بينتخب مجموعة جمعية تأسيسية، ممكن جمعية تأسيسية، انت شوف تجارب الدول حتى بسوريا بال 1950 في عدة نماذج، ما في نموذج واحد، ممكن البرلمان، ممكن مثل ما تفضل غير البرلمان. بس أنا بدي أفهم مين هاللي بدي أعمل لي دستور دائم بعد 5 سنين. طيب مؤتمر حوار وطني اللي سلوناه بساعتين، طيب هلأ بلشنا نقول إنه بلشت بعض الأصوات تقول إنه البرلمان بدي يحل محل مؤتمر حوار وطني، طيب ما تود يحط الدستور. كانت مهمة المؤتمر حوار الوطني يوضح للناس مين شلون بده يصير الدستور الدائم، ومين بده يحط الدستور الدائم، شلون بده يصير، هي كله هذا ما انحكى. كان في ورشة للدستور على فكرة بالمؤتمر حوار الوطني، ما عرفنا شو المخرجات على فكرة، ما طلعت وعدوا بالمخرجات وما طلع أي مخرج للعلن، صار له سنة. فنحن في شغلات غائبة عن الشعب السوري ما بنعرف، الشعب السوري في حالة عدم تأكد، عدم يقين، يعني فنحن ما بنعرف. بدنا أنا بلشت الحلقة بقول أنا خدني للهدف، مو في شيء اسمه الإدارة بالأهداف، خدني للهدف ودير المرحلة على أساس الهدف، دستور دائم وانتخابات. الانتخابات مين بده ينافس بالانتخابات؟ الناس هيك تنزل ولا بده أحزاب وبده نقابات وكذا؟ طيب مين وين الأحزاب؟ هلا أنت عم تأجل. الأستاذ حكى عن موضوع، الأستاذ عقيل حكى عن موضوع إنه من أهم القوانين قانون الأحزاب، بس الخط العام أخي ما بده قانون أحزاب وما
1: طيب بجي. خلينا نسأل الأستاذ عقيل لأنه موجود معنا. أستاذ عقيل، قلت في البداية إنه من الأولويات قانون الأحزاب وقانون الانتخابات، تناقشون ذلك؟ ما هي التفاصيل؟ متى يمكن أن يصدر؟
2: محمد العزيز، أنا أتفاجأ من كلام الضيف أنه يحكي عن أمور لا تمس أو بعيدة عن مضمون الحلقة التي تم الاتفاق على أن نأتي لمناقشتها، وهو تصريح السيد الدكتور العواض رئيس مجلس الشعب حول الثورة التشريعية التي يعمل عليها البرلمان. صحيح، لكن أنا أسمع حديث عن مؤتمر الحوار الوطني، وأسمع حديث
1: يعني هو الحوار
2: العلاقة
1: هو
2: بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية،
1: هو يعني عن البرلمان عموما، مجلس الشعب
2: يعني. طيب أنا تمام، أنا ما عندي مشكلة، سأتكلم، سأجيب عن كل الأسئلة، وعندي استعداد لكي أناقش كل، لكن أنا يعني جهزت حالي للحديث عن القوانين اللي نحن عم نسعى للعمل عليها أو الشغل عليها. على كل حال، مشان نحن بس ضبط المسألة وليس أكثر وليس أكثر، بالنسبة لقانون الأحزاب وقانون الانتخابات، لا يوجد بلد بدون قانون أحزاب وقانون انتخابات. لكن اليوم لدينا أولويات نتحدث عنها، قانون العدالة الانتقالية أولوية أولويات، قانون السلم الآلي، قانون العدل الجنائي، قانون العمل الجديد أو الخدمة المدنية تعديلاته من أجل عودة المنشقين والمصولين، قانون الإحصاء هذا أيضا جدا مهم، يسبق أصلا تسجيل، يسبق الانتخابات ويسبق كل شيء قانون الإحصاء. لدينا قوانين متعلقة بالاستثمار، قوانين متعلقة بالاستملاك، قوانين متعلقة بإعادة الإعمار، قوانين متعلقة بالإصلاح الزراعي الجديد، هذه كلها تمس حياة الناس حاليا. نريد أن ننخرج بالبلد من الركام، لو سمحت لي نريد أن نخرج من الركام. أولوياتنا الآن تأمين الاستقرار والأمن في البلد، تأمين الخدمات الأساسية يعني مياه، كهرباء، صرف صحي، صحة، تعليم، ومن ثم تسجيل الناس وإجراء أقصاء، ومن ثم الانتقال إلى موضوع الانتخابات والأحزاب. أنا اليوم لا أقبل أن يقر قانون الأحزاب في الوقت اللي ثلاث أرباع أهلي وعائلتي مشردين بين مخيمات وبين تركيا وبين غير تركيا. لن أقبل أن يتم منح فرصة لناس ما مسجلين وما عندهم أي مشكلة، هن أولادهم وأحفادهم على قيود الدولة وفي سيستم النفوذ، بينما
1: طيب.
2: أنا
1: أستاذ عقيل، ما تقوله يعني ما تقوله قد يبدو منطقي، لكن أنت في البداية قلت أنه من الأولويات قانون الأحزاب والانتخابات. الآن نريد أن نفهم، هل هو يعني مثلا بعد شهر، بعد سنة، بعد 10 سنوات، متى ممكن يصدر؟
2: تمام، سأجيب عن هذه النقطة. أنا هذا رأيي، أنا أعطيك رأيي، قد يختلف معي بالآراء بعض زملائي في مجلس الشعب، وبالتالي أنا لا أستطيع أن أفرض عليهم رأيي، لكن بالتصويت سيفوز الرأي اللي بيحظى بأكثر.
1: يعني نفهم من هالكلام أنه مو مطروح أستاذ عقيل حاليا.
2: شو اللي مو مطروح؟ مو مطروح ولا شيء، ومطروح كل شيء محمد. يعني اليوم يعني على الفكرة مجلس الشعب ما عندي قانون،
1: بس يعني هو هي الفكرة، إنه الناس تسأل يعني هذا الكلام. بالشهور الأولى لسقوط الأسد كان يعني الناس تقول هذا كلام منطقي طبعا. الآن يقولوا مثلا بعد مرور 1 سنة و8 شهور، هل سيكون مثلا يعني ممكن ينحكى إنه بعد 5 سنين يا أخي، بعد بنهاية المرحلة الانتقالية ممكن، مع إنه هو الطبيعي يكون خلال المرحلة الانتقالية، لأنه يفترض تجري هي العملية خلال قبل نهاية المرحلة الانتقالية. لكن الفكرة إنه غير واضح الآن إنه بعد 10 سنين ولا بعد سنة ولا إمتى، مو واضح.
2: تمام، انا اعطيني رايي، لا لك رايي. انا اعتقد انه في عام 2028 سيكون من المنطقي جدا صياغه اقرار قانون للاحزاب وقانون الانتخابات، بحيث نصل الى عام 2030 او 2029 ونحن جاهزون لهذه العمليه. لكن بشرط ان يكون قانون الاحصاء جاهز وعملية الإحصاء قد نفذت بالتأكيد، أو بحسب رأي الخبراء، نأخذ إحاطة من الخبراء أنه نحن فعلا سوريا يمكن أن تجري عملية الإحصاء السكاني خلال أشهر، وبالتالي نذهب إلى عملية انتخابات بشكل أو بآخر. هذا رأيي، لكن هناك آراء أخرى. لدي زملاء يعتقدون أنه من الغد يجب إقرار قانون الأحزاب. يوجد لدينا زملاء لديهم هذا الرأي، يوجد زملاء آخرين يقول لك لا، خلال فترة انتقالية لا يمكن أن نجري أي انتخابات.
1: نأخذ رأي ضيفنا أستاذ منير. يعني الأستاذ عقيل يقول ربما، يعني هو رأيه الشخصي، أنه بال 2028 يصدر قانون.
0: انا بدي أحزاب. انا اقول قضيه، اول شيء انا كحزب سياسي انا ما ينطبق على قانون الاحزاب، الكره في ملعب البرلمان والدوله. انا دستوريا وبموجب العهد الدولي حقوق المدنيه انا شرعي، انا الاعلان الدستوري يشرع وجودي. انا احتاج اليوم الى قانون لانظم، يعني ينظم الحياه السياسيه في البلد. ليش بدي حياه سياسيه؟ مو بس انه قصه مطلب شعبي، لا، لتنظيم العملية السياسية، تنظيم عمل البرلمان. اليوم يقول الدكتور عواك في المقابلة، وأنا أختلف معه طبعا، أن الحكومة أقرب، وهذا كلام كثير خطير، الحكومة أقرب للناس من البرلمان. يعني فلذلك نحن بنأخذ أولوية لمقترحاتها بالقوانين على البرلمان. البرلمان يفترض هو اللي أقرب،
1: يفترض هو مجلس الشعب،
0: هو يعني مجلس الشعب
1: يمثل الشعب.
0: طيب وكيف بده يكون أقرب؟
1: انت ناخذ تعقيب منك بس شوي.
0: كيف بدك تكون اقرب؟ كيف بدك تكون اقرب؟ بدك تكون اقرب. كيف انت بدك تحكي مع 20 مليون سوري اذا ما لنا منظمين؟ انا اتكلم عن قضيه تنظيم الحياه السياسيه.
1: استاذ مني بس ناخذ تعقيب سريع. استاذ عقيل يقول انه كلمه غير دقيقه. شو عقيل بسرعه؟ اختصار.
2: تمام جمت نعم خلال أقل من دقيقة. الدكتور العواف يقصد أن مهمة مجلس الشعب بالدرجة الأولى والكبيرة مهمة تشريعية، أما السلطة التنفيذية فهي مهمتها الخدمات وتلبية احتياجات الناس. يقصد طيب. من هذه الناحية الكريم وليس من ناحية الانفصال أو عدم الانفصال يعني السياسي، من هذه الناحية فقط.
1: نعم تأويل مختلف يعني
0: طيب يعني أنه الكلام موجود يعني كلام
2: يعني نحن أنا كعضو مجلس الشعب دوري مو خدمي مو دوري خدمي.
1: طيب تمام أستاذ منير.
0: فأنا أنا أنا أنا سؤالي اليوم الكثير من البرلمانيين اكتشفوا بعد 9 أشهر أنه لا يمكن العمل البرلماني بحد ذاته بدون تكتلات سياسية وأحزاب. كيف أنت بدك تقنع 210 أنت كنائب برأيك إذا ما كانوا متكتلين بدك تمشي عليهم واحد واحد، فما بالك ب 22 مليون. فقضية التنظيم السياسي ما هي ترف أو شغلة منساوية بعدين، هي جزء. أنا إذا بدي أعمل هالمقابلة هي بدي استوديو، يعني مو بقول بعمل مقابلة بعمل استوديو، يعني ما بتزبط. فأنت بحاجة لتنظيم الحياة السياسية اليوم. كيف يعني مين هني بده يقول لك كيف بدك تفهم رأي الناس؟ مين بده يقول لك أولوية القوانين؟ النقابات تعبر عن الناس. وين النقابات اليوم؟ وين الأحزاب اللي بده تحكي عن السياسات كيف عم تصير؟ هذا كله أنت بحاجة بدك تحاور مجموعات من الناس، ما بدك تحاور 22 مليون سوري لتفهم السوريين شو بدهم.
1: هو فكرة
0: وأنت
1: يعني
0: بنهاية المرحلة الانتقالية مين بده يتنافس؟ هذا السؤال، مين بده يتنافس على الانتخابات؟ مين بده يتنافس؟ المناطق ما تنزلت لمستوى ما دون دولة، الطوائف ما أنت ما عم تبني دولة، أنت عم تبني تجمع طوائف، تجمع ما دون دولة. البرلمان ما له ساحة المحافظات ولا ساحة الطوائف ولا ساحة الإثنيات، هو ساحة الأحزاب السياسية. هاي برلمانات الدنيا كلها ياتها. إذا ما كان هيك بكون مجلس أعيان. أنا بنهاية المرحلة الانتقالية بدي من هلا بلش ابني. انا هلا ما بدي نافس على على على الحكم،
1: ويعني هي الفكره
0: انه الاحزاب انا بدي ابني حياه سياسيه وابني وعي سياسي عند الناس، وعي بالعمل الحزبي، انه انتم بدل ما تنزلوا تستخدموا العنف او تنزلوا تعملوا فوضى بالشارع، نظموا حواركم السياسي تحققوا مطالبكم.
1: هو فكره الاحزاب السياسيه هي البعض يعني ربما بسبب غياب الثقافه السياسيه بسوريا انه الاحزاب السياسيه هن مجرد طامعين للسلطه. لا، هي الاحزاب السياسيه هي من تمثل مصالح الناس. نعم. يعني انت مصلحتك كانسان بيمثلك حزب سياسي بدل ما يمثلك الشيخ طائفة أو شيخ القبيلة، مثلك حزب سياسي. يعني هي فكرة كمان يعني من المهم توضيحها أستاذ منير. نعم، لكثير من الجمهور.
0: هي هي أنا اليوم لما بدي أحكي بمستوى دولة، مو عم بحكي دولة، نحن مو اتفقنا آمنا بالدولة الحديثة، فبدي أحكي بمستوى دولة. ما بيركب على الدولة الطائفة، الطائفة أصغر من الدولة، بيركب على الدولة الحزب السياسي اللي عابر للطوائف، اللي عابر وقانون الأحزاب بينظم هاي العملية عشان ما يكون الحزب طائفي. فأنا اليوم الأحزاب ما بتكون، أنا برأيي الأحزاب ما بتكون اسمها حزب إذا كان طائفي، والنقابة ما بتكون اسمها نقابة إذا معينة من فوق مثل ما حاصل حاليا، ما اسمها نقابة. فأنا اليوم بدي نظم هاي الحياة لتمشي العجلة، لتمشي المرحلة الانتقالية. ما نصل لشيء، ما هو المرحلة الانتقالية؟ لأنه بدون حياة تنظيم مدني وسياسي ما حنصل لانتخابات، انتبه، ولا حنصل لدستور، انتبه. انا عم دير العمليه، عم بحكي عن اداره العمليه بالهدفين الاساسيين الغائيين هلي بنهايه المرحله الانتقاليه.
1: شو يعني انتهى الوقت استاذ عقيل، يعني 5 ثواني تعليق اخير.
2: 5 ثواني محمد، خلصوا 5 ثواني. الحقيقة نحن في اختلاف أولويات، نحن ما مختلفين على ضرورة وجود قانون للأحزاب وعلى وجود المنظمات المجتمع المدني، نحن ما مختلفين على كل هالأشياء، شيء أساسي وضروري، لكن مختلفين بأيهما نبدأ، بالخدمات، بالتعليم، بالصحة، أم بالإحصاء، أم بقانون الأحزاب، هذا فقط كل شيء، لا يوجد.
1: شكرا اختلاف. شكرا جزيلا لكم عقيل حسين عضو مجلس الشعب عن محافظة حلب، ومحمد منير الفقير عضو المكتب السياسي في تيار سوريا الجديدة. شكرا لكم مشاهدينا على المتابعة، وإلى اللقاء.

الآن يمكنكم مشاهدة تلفزيون سوريا عبر تطبيقه على شاشات السمارت تي في للأنظمة أندرويد وأبل تي في. وإذا فاتكم موعد البث المباشر لبرنامجكم المفضل بإمكانكم مشاهدته من خلال ميزة دي في آر. ومن خلال تحميل تطبيق تلفزيون سوريا على هواتفكم ستجدون كل ما تحتاجون معرفته من أخبار سوريا والمنطقة والعالم، كما تتوفر برامجنا على منصة العرب بلس ومنصات تلفزيون سوريا على مواقع التواصل الاجتماعي. تطبيق تلفزيون سوريا الآن على أبل ستور وجوجل بلاي. تلفزيون سوريا، عالم أقرب وصورة أوضح.

0: فإن رحيلا واحدا حال بيننا وللموت من بعد الرحيل رحيل.
1: وإنا لنلقى الحادثات بأنفس كثير الرزايا عندهن
2: قليل.
1: إن هذين البيتين أول شواهد للسترة.
2: الجديد الذي جاء به المتنبي سلامة العقول.
1: الله.
2: النص واحد والأفهام مختلفة.
1: مجتمع مكارم الأخلاق الكرم والشجاعة.
2: والأصعب من ذلك أن ترى صنفا أو بشرا لا حاجة له، فإما أنه استغنى بما هو أدنى.
1: إذا لم تفهموا كلامي فاحفظوه، فإنكم إذا حفظتموه فهمتموه.
2: ترند هو موت الكريم وليس موت اللئيم.
1: وقالوا ماجدا منكم قتلنا، كذاك الرمح يكلف بالكريم.
2: يعني يحبه حد الكلف.
1: دريد بن الصمة جمع بين حب الموت لهم وحبهم الموت. إذا كان أرى أن بيته أجود ما قيل.
2: والتقدير لأنهم.
1: لأنهم يا سلام.
2: ماذا نعرب جملة إنهم؟
1: هذا تقدير معنى لا تفسير إعرابي.
2: عظيمة هذه.
1: تستجيب لأحوال النفس الإنسانية.
2: شباب تسامى للعلا وكهول.
1: الله.
2: والله هذه تدرس. تمام، أنا فشلت في صناعة الآيفون برو ماكس. هل نجحت أنت؟
1: في هذه الحلقة أستدرك كثيراً،
2: أتحدث أكثر منك.
1: وكل وجدان حظ لا ثبات له فإن معناه في التحقيق فقدان.
2: تجد لها أذناً مصغية وقلباً يتلقفها هكذا.
1: يا سلام.

0: والإنسان يأخذ من الأشياء ما يحتاج إليه وما يجد نفسه مدفوعا إليه. الشعر يأخذ منه اللغة ويأخذ منه النحو ويأخذ منه الصرف. أهل البلاغة يهتمون بالجانب البلاغي، وأهل النحو يهتمون بالجانب
1: النحوي وهكذا، وأهل الصرف وهكذا.
0: أنا الذي لفت نظري عبر وسائل التواصل الاجتماعي من خلال برنامج منازل القصيد أن جزءا لا يستهان به من الجمهور من حيث الكم، أعني ولوع بالحالة القيمية للقصيدة التي تعزز فيه الكرم، القصيدة التي تزيده صبرا، النص الذي يحمل معه هويته، النص العاطفي الذي يعبر عن أشجانه ووجدانه وهكذا. فلا يغدو النص الشعري هنا مجرد كلمات قيلت، وإنما يتحول إلى كونه حياة وبناء كامل مرتبط بالهوية ومرتبط بالنفسية.
1: وهذا كثير في الشعر الجاهلي، في بيان العربي الأول التام الكامل، هذا الشعر القيمي الذي ينتسب إلى القيمة ويعزز القيم عند الإنسان. ونصنا الذي تجاذبنا أطراف الحديث حوله في حلقة ماضية يصب في هذا تماما.
0: تقصد نص السمو قال.
1: يطرب أي متلقن.
0: تعيرنا أن قليل عديدنا.
1: فقلت لها إن الكرام قليل.
0: يعني في تحليل وتفصيل لحالة موجودة ليس ثرثرة،
1: وفيه مواساة كذلك. يعني هذا السامع الذي يستمع إلى هذا النص، يعني هذا الذي أشرتم إليه في حلقة ماضية كذلك، في قضية أن يجد الإنسان نفسه في مواجهة أهله وأقربائه، يدنو إليهم فيبتعدون، يلتفت إليهم فيلتفتون عنه، يكرمهم فيبخلون عليه، يعني يجد نفسه غريبا. لكن حين يسمع بيت الشاعر، حين يسمع قوله تعيرنا أن قليل عديدنا فقلت لها إن الكرام قليل، فكأنه يواسيه، يقول لا بس هذا شأن أهل النفوس العالية، هذا شأن أهل الكرم، فأنا مستمر في هذا، مثابر فيه، لأن هذا شأن الكرام. نعم.
0: وانعدام هذا النموذج في الحياة يخفض الهمة أصلا
1: ويجعل الحياة بلا معنى،
0: لا معنى لها. لابد أن تكسر القوالب والقواعد الرتيبة العامة المألوفة جدا حتى تستطيع أن تستلذ بطعم الحياة على أصولها القيمية المنشودة.
1: يا سلام.
0: فتعطي أكثر من المتوقع وتصبر أكثر من المتوقع.
1: يا سلام.
0: وتكسر التوقعات.
1: يا سلام. جميل.
0: وعلى هذا ذهب السموأل في قصيدته هذه، فكسر التوقعات في الأبيات التي قرأناها.
1: جميل جدا. نعم.
0: وصلنا إلى قوله آنذاك،
1: يقرب حب الموت
0: آجالنا
1: لنا وتكره آجالهم فتطول،
0: تسيل على حد الضباط نفوسنا
1: وليست على غير السيوف تسيل.
0: نعم.
1: وكنت أود أن أشير في حديثنا الماضي عن القصيدة وعن فيما دردشنا فيه، كنت أود أن أشير إلى الاستطراد لما قال وإنا لقوم ما نرى القتل سبة إذا ما رأته عامر وسلول، وكان يفتخر، فخرج من الافتخار إلى الهجو إلى الهجاء. نعم. ثم عاد ثانية إلى الافتخار، فهذا يسمى استطرادا. الطريف أن البلاغين يذكرون أن بيتي السموأل هذين وإنا لقوم ما نرى القتل سبة إذا ما رأته عامر وسلول، يقرب حب الموت آجالنا لنا وتكرهه آجالهم فتطول، قالوا إن هذين البيتين أول شواهد الاستطراد. يعني هذان البيتان لهما ميزة أيضا في قضية الاستطراد عند البلاغيين.
0: راح ورجع
1: تماما، ثم عاد إلى الافتخار، شفى غليله قليلا من عامر وسلول، ثم عاد بعد ذلك حتى قلت حتى البيت الثالث، تسيل على حد الضباط نفوسنا وليست على غير الضباط تسيل، فيه تعريض أيضا بأولئك، أن هؤلاء قتلهم بالسيف وبالرماح لا بشيء آخر.
0: نعم. لا يموتون ميتة عادية.
1: نعم نعم نعم. حتى كنت أود أن أشير أيضا إلى شيء آخر فاتني، وأود هنا أن أستدرك بعض الفوائد، والفوائد كثيرة جدا.
0: جميل، هذا له كرم منك.
1: أكرمكم الله سيدي. كنت أود أن أشير أيضا إلى تعليق عظيم جدا لأبي علي المرزوقي على قوله فقلت لها إن الكرام قليل. له نص عظيم في التعليق على هذه القطعة اللطيفة يوازي قول السموأل فقلت لها إن الكرام قليل. يقول على أن قوله إن الكرام قليل يشتمل على معان كثيرة، وهي ولوع الدهر بهم، واعتيام الموت إياهم، وقلة النسل فيهم، واستقتالهم في الدفاع عن أحسابهم، وإهانتهم كرائم نفوسهم مخافة لزوم العار لهم، ومحافظتهم على عمارة ما ابتناه أسلافهم، وكل ذلك يقلل العدد ويقصر المدد. فهو هنا يشير إلى أن هذا فيه إيجاز القصر، كلام قليل
0: بمعان كثيرة
1: تندرج تحته معان كثيرة جدا، أشار إلى بعضها ها هنا. فهذا أيضا من تعليقات أبي علي الحسنة على هذا الشطر، فقلت لها إن الكرامة قليل.
0: هم الشعراء من أكثر الذين يجيدون استعمال اللغة.
1: نعم.
0: يعني اللغة لها طاقة، أنا أستعمل منها ما يخدمني في اليوم، أريد خبزا أعطني ماء، أذهب إلى العمل، هذه الجمل النفعية السريعة. الشاعر تجاوز هذا الاستعمال اليومي الوظيفي اللي هي الصفة التواصلية.
1: صحيح.
0: أو الوظيفة التواصلية.
1: نعم.
0: ووصل إلى أعلى ذروة ممكنة اللي هي القيمة الجمالية، والتي تندرج تحتها القيمة الأخلاقية والحضارية والإنسانية والدوافع النفسية والغايات والراحة والاستكانة والتلاحم المجتمعي. نعم. حتى تجد نفسك لما تقرأ البيت وتعيشه، وأنا يعني كثير من أحيان أبكي ولا أخفي ذلك.
1: جميل.
0: كمن يسمع شيئا، كمن يعني يخاطب شيئا أو يخاطبه أحد، لأني أستشعر أن هذا النص لي يخاطبني، فحالتي معه هي حالة خاصة، ليس شكلا من أشكال الوهم، وإنما هو على الحقيقة التي تجد هذه الكلمات على النسق الذي وردت فيه، على الصياغة التي وردت فيها، تجد لها أذنا مصغية وقلبا يتلقفها هكذا.
1: يا سلام.
0: أي نعم.
1: هذا لتكثيف المعاني عندها، فكل قارئ يأخذ من هذه المعاني بحظه. من كلام أبي علي
0: قال المتنبي ولكن تأخذ الأفهام منه على قدر القرائح
1: والفهوم،
0: أو على قدر القرائح
1: والفهوم. نعم.
0: أي نعم.
1: من كلام أبي علي تذكرت شيئا، وهو التفاضل في الكلام إنما يكون، يعني أعلى درجات التفاضل في الكلام هو القدرة على صياغة هذا الكلام المكثف الذي يسمونه إيجاز القصر. لفظ يسير تنبع منه معاني لا تكاد تتناهى. نعم. ورد هذا بكثرة في البيان العالي، والقرآن الكريم منه الكثير.
0: نعم.
1: في هذا
0: ولكم.
1: نعم.
0: في
1: يا سلام. ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. نعم. وأين هذا من قول العرب القتل أنفى للقتل، فإنهم فضلوا عليه من عدد من الأوجه، ولكم في القصاص حياة. طبعا في القصاص حياة هي تقابل القتل أنفى للقتل. أين هذا من ذاك؟ يعني تنبع من هذا النص روح عدالة السماء، على حين أن قولهم القتل أنفى للقتل فإنها تفوح منه رائحة الكراهية، رائحة الظلم. القتل أنفى للقتل هكذا بإطلاق، أما ولكم في القصاص حياة، حتى إنه ينص على الغرض من القتل وهو الحياة، لكن هناك في النص الجاهلي الذي كانوا يتفاخرون بيقول القتل أنفى للقتل، لأن هذا من اللفظ الموجز البليغ، لكن أين هذا من نص القرآن ولكم في القصص حياة؟ نص على الغرض من القتل وجعله قصاصا، القاتل يقتل. هناك القتل أنفى للقتل، اقتل، المهم أن تقتل، القتل أنفى للقتل. القتل لا ينفي القتل، بل ستستمر دورة القتل إلى ما لا نهاية.
0: ومن لا يظلم الناس يظلم.
1: نعم.
0: طبعا هذا البيت أو هذا الشطر أيضا يؤخذ على المشاكلة اللفظية.
1: صحيح.
0: ومن
1: نعم.
0: لا يدفع الظلم يظلم.
1: تماما. نعم.
0: يعني ولا يؤخذ على. وأنا لست ممن مع يعني أولئك الذين عابوا على أبي فراس وهو يقول إذا مت ظمآنا
1: فلا نزل القطر.
0: أنا لا أرى البيت أنه نظير لقول المعري فلا هطلت علي ولا بأرضي سحائب ليس تنتظم البلاد. المعري يتحدث عن شيء مختلف عن الشيء الذي يتحدث عنه أبو فراس. أبو فراس في سياق مختلف لا علاقة له بالأنانية، إذا مت ظمآنا فلا نزل، معللتي بالوصل والموت
1: دونه،
0: إذا مت ظمآنا فلا نزل القطر، لا معنى للقطر وأنا ميت. يعني أنا أفهم هكذا البيت.
1: جميل جميل.
0: وليست المسألة في أنه لا يريد القط
1: للبشر كلهم بعد أن يموت،
0: لا هذا تشبيه ضمني أصلا.
1: يا سلام.
0: معللتي بالوصل والموت دونه، إذا مت ظمآنا
1: فلا نزل القطر،
0: فلا نزل القطر. يعني ما مثلما السلخ لا يؤلم الشاة المذبوحة، أيضا القطر لا ينفع
1: الميت.
0: الميت هذا الذي يريد أن يقوله.
1: جميل.
0: ولا يحق جميل. لنا أن نجتزئ الجملة من سياقها ونفهمها كما نريد. وصلنا إلى قول الشاعر: علونا على
1: إلى خير الظهور، وحطنا لوقت إلى خير البطون
0: نزول. علونا على خير الظهور، وحطنا
1: لوقت إلى خير البطون
0: نزول.
1: يا سلام. كان لأبي علي أيضا تعليق عليه.
0: كيف نفهم البيت؟
1: له تعليق حسن في أنهم كانوا يتقلبون في أصلاب طاهرة.
0: نعم
1: نعم. من ظهور أسياد الرجال، وحطنا لوقت إلى خير البطون نزول. فهم يجمعون كرم النسب من طرفيه، من طرف الآباء ومن طرف الأمهات.
0: إيه
1: علونا
0: نعم.
1: على خير الظهور، وحطنا لوقت إلى خير البطون نزول. ولذلك كانت النتيجة، ما النتيجة؟ كرم هذا النسب من جهة الآباء
0: والأمهات.
1: فنحن كماء المزن، ما في نصابنا كهام، ولا فينا يعد بخيل.
0: رائع.
1: لا تجد فينا جبانا ولا بخيلا. وكنا قد أشرنا في حلقة ماضية إلى أن هاتين القيمتين العظيمتين مقترنتان، لأنهما قمة القيم الإنسانية الكرم والشجاعة، قمة مكارم الأخلاق، مجتمع مكارم الأخلاق الكرم والشجاعة. ولذلك هنا يتبرأ من معرة البخل ومن معرة الجبن. هذه فاء النتيجة.
0: نعم.
1: هذه نتيجة هذا التزاوج والتلاقي بين كرام الرجال وكرام النساء. فنحن كماء المزن، ما في نصابنا كهام، ولا فينا يعد بخيل. وأيضا أبو علي له تعليق يعني في ختام كلام حسن جدا.
0: المرزوقي.
1: أبو علي المرزوقي قال في ختام كلام حسن جدا في ختام التعليق عليها، يقول: وهذه الأبيات إذا تؤملت أدى التأمل منها إلى سلامة اللفظ والمعنى من كل معاب، وحصول الفخامة والجلالة لها في كل جانب وباب. لكن يقول إذا تؤملت، وهو كأنه يشير إلى أن البيان يجب أن تتلقاه كالعلاج أحيانا على دفعات، وأن تكرره وأن تعيده. ذاك يقولون يجب أن تعيد القصيدة مرارا، فلربما فهمت من المرة الثانية غير ما فهمته من المرة الأولى. ما رأيكم أستاذي في مثل هذا؟
0: هذا كثير يحصل. أولا حالة التبدل العقلي المرتبطة بالزمن، الصباح، المساء، الظهيرة،
1: جميل.
0: الخمول، النشاط، المرتبطة أيضا بمدى الاستعداد النفسي للفهم، هذا أيضا يلعب دوره. واللغة لها سر وسحر خاص، من أن لديها طاقة ولديها أبعادا ودلالات، أنت تأخذ منه على قدر استعدادك للأخذ منه. قد تكون من دلالات اللغة في النص الشعري أو الفني دلالة عاطفية، أنت ليس لديك استعداد عاطفي
1: لتلقي هذه الدلالة،
0: إنما أنت أقبلت على النص. أستاذ أنس، أنت بتعرف أنه أنت كنحوي لما تقبل على النص إقبالا
1: أول
0: مجردا
1: ما يطرق. نعم.
0: ليس كما يقبل عليه الناقد الأديب، وليس كما يقبل عليه الشاعر المتجرد من النقد والنحو، وليس كما يقبل عليه. والسبب ليس في الفهم، وإنما في الدافع الإقبال. وأقبل ليرى شيئا، وبالتالي يغض طرفه عن أشياء أو لا تكاد تجذب نظره، وهذا أمر مهم جدا. أنت تريد أن ترى هذا، وإلا لو نظرت من زاوية أخرى لرأيت شيئا مختلفا.
1: نعم.
0: وعليه فأنت كنحوي تستطيع أن تقول لي أن البيت فيه هنا وهنا في نظام العلاقة بين المفردات، لكن ما إن تقفز خطوة فوق النحو حتى ترى شيئا مختلفا من الناحية القيمية، من الناحية الأخلاقية، ومن الناحية وبالمقابل أيضا يعني
1: يا سلام.
0: الدلالات الموجودة في اللغة وفي الشعر وفي النص، يجب أن يكون هناك استعداد نفسي حتى تستقبل هذه الدلالات.
1: جميل جدا، جميل. وفي قضيتنا أيضا التكرار، كأنه كما قلنا هذا البيان العالي، البيان المكثف، كأن التكرار في كل مرة كأنه يزيح شيئا من الأتربة ويجلي لنا حقيقة أو شيئا من معاني النص العظيمة. كان ابن السراج له مقولة مشهورة، كان يقول لطلابه: إذا لم تفهموا كلامي فاحفظوه، فإنكم إذا حفظتموه فهمتموه. وكأنه يريد أنكم بتكراركم للكلام ستحفظونه، وكلما كررت أزحت شيئا من الأتربة العالقة فوق النص، يعني وتقترب شيئا فشيئا إلى حقيقة النص ومرامي.
0: أنت في كثير من الأحيان تقول كأني أقرأ النص للمرة الأولى.
1: الأولى، صحيح.
0: وهناك أيضا لا شيء له علاقة بالبيئة والحدث. وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. هذه آية قرآنية. الصحابة الكرام لما نزلت هذه الآية لم نسمع أن لديهم ردة فعل إزاء تركيب أفإن مات أو قتل. لما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم،
1: كان من سيدنا عمر، ما كان
0: أن ظنوا أن الآية نزلت للتو، أو التفتوا إلى معنى إلى معناها أو إلى التوجيه الموجود فيها. طبعا قد يكون هناك من يعني اصطفاه الله لأن يفهم المعنى المراد مباشرة ومن المرة الأولى،
1: لكن جلهم لم يكونوا مستعدين.
0: أحيانا الحدث هو الذي يأخذ بيدك إلى إلى معنى. ولذلك أنت أحيانا تمر على القصيدة في اليوم مرة ولا تلتفت إليها، تمر عليها غدا أو بعد غد ولم يتغير ظرف ما، فتبقى القصيدة ذات أثر واحد، لكن بعد حين يبدل الحب داره والعصافير تهجر الأوكار. بعد حين يتبدل الفهم. أيضا الوعي العقلي له دور. لذلك أنا كثيرا كنت أحكم أنه فلان ليس شاعرا ولا يجيد قول الشعر من المعاصرين، يعني كنت غضا طريا وما زلت.
1: بارك الله فيكم
0: وفيكم
1: وفي علمكم.
0: لما يعني اشتد عودي قليلا واستد ساعدي كما تقول العرب، لا يا أخي هذا يقول شيئا جميلا مختلفا، لابد من أن تعيد النظر في التقييم، خاصة لما يلامس فيك وترا يعزف على لحن معين، يسير باتجاه مقام معين. يعني رجل مات أبوه سينتبه حكما إلى قصائد الرثاء في رثاء الأب،
1: وكانت تطرق سمعه زمنا فيمر عليها هكذا
0: إلى مشاعر
1: لأنسه بأبيه.
0: يعني طبعا
1: الإنسان حين يأنس بمن يحب لا يتصور فراقه.
0: ولذلك أنا كنت صغيرا فسألت أمي مرة، قلت لها: النساء اللائي يأتين معزيات إلى امرأة توفي زوجها أو ابنها أو لماذا يبكين؟ فقالت: كل واحدة تبكي مصابة.
1: الله الله الله.
0: اللغة أيضا هكذا، التعامل مع اللغة أيضا هذا المنطق بنفس الطريقة أو بالطريقة نفسها، فكل واحد يأخذ ما يحتاج إليه، وهذا مختلف عن الحاجات النفعية اليومية. أنا لا أريد لبنا، أريد ماء، هذا شيء مختلف. ولذلك النص واحد والأفهام مختلفة
1: مختلفة
0: والأخذ منه يكون مختلفا.
1: نعم،
0: ولكن تأخذ
1: الأفهام منه على قدر القرائح والعقول أو الفضول.
0: نعم، تعددت الأسباب والنص واحد.
1: جميل جميل.
0: نعم،
1: في هذه الحلقة أستدرك كثيرا أيضا،
0: وأنا أستطرد كثيرا
1: أعزكم الله. أتذكرت أيضا: يقرب حب الموت آجالنا لنا وتكروا آجالهم فتطول. أنا لا أكاد أرغب في مفارقة هذا البيت. جمعت عددا من الأشعار التي قيلت في هذا المعنى. طرفة يقول: أرى الموت يعتام الكرام ويصطفي عقيلة مال الفاحش المتشدد. امرأة من شيبان وهي من شعراء الحماسة تقول: وقالوا ماجدا منكم قتلنا، كذاك الرمح يكلف بالكريم.
0: يكلف،
1: يا سلام. كذاك الرمح يكلف بالكريم،
0: يعني يحبه حد الكلف
1: إلى الك... يا سلام نعم
0: بالكريم.
1: ها كذلك الرمح يكلف بالكريم، والكرم هنا كرم النفس قبل كرم الفعل.
0: الرمح لا يريد أي
1: نعم
0: أي ضحية.
1: نعم كذلك الرمح يكلف بالكريم. أحيانا الإنسان يعني عجزه أو وقوفه هكذا متأملا في البيت يكون أبين من شرحه، حين نكرر البيت أحيانا نكرر الشطرة أو العبارة التي استحليناها يكون هذا أبين من شرحها.
0: صحيح
1: هي.
0: صحيح. كان عمي عامر يقول بعض الشرح، ويقصد شرح الشعر، يسيء إلى الشعر.
1: نعم
0: لماذا؟ لأنك قد تقتل المعنى المراد أو تقصر المعنى. وأسوأ ما يكون كان في المناهج التعليمية أن يقال اشرح البيت، وكأن البيت له وجهة واحدة. يعني أنا أفهم شيء، أنت تفهم شيء، يمكن أن تأخذ شيئا، وهكذا كما تحدثنا قبل قليل. لابد من أن نعي ذلك، وأن تعي الأجيال وأنت أستاذنا في هذا، يعني أن يعي الدارسون هذا جيدا، وطلبة العلم، من التشعبات الدلالية للنصوص وللنص الواحد وحاجة الإنسان، والحاجة، والإنسان مفطور على أن يلبي الحاجة. ذلك أنت حاجتك منه كذا، والأصعب من ذلك أن ترى صنفا أو بشرا لا حاجة له، فإما أنه استغنى بما هو أدنى، وهذا قد وقع في يعني في دائرة مظلمة، أو أنه استغنى بما هو أعلى.
1: جميل جميل.
0: وهذا لن يعني لن يرى تلك الدائرة ولن يقع فيها إن شاء الله.
1: الخريمي أيضا يقول في هذا المعنى، في معنى حب الموت واعتيامه للكرام، يقول أعددت ذخرا لكل مصيبة وسهم المنايا بالذخائر مولع. نعم البحتري يقول ألم ترى للنوائب كيف تسمو إلى أهل النوافل والفضول، ألم ترى للنوائب كيف تسمو إلى أهل إلى أهل النوافل والفضول، وكيف تروم ذا الشرف المعلى وتخطو صاحب القدر الضئيل، تتجاوز صاحب القدر الضئيل.
0: وعلى فكرة هذه رؤية، يعني هو الموت يصيب الجميع.
1: يا سلام يا
0: يصيب
1: سلام.
0: الحلو والبشع،
1: أيه.
0: يعني الحلو والمر، خلينا نقول.
1: نعم نعم
0: ويصيب صاحب الفضل وصاحب الرذيلة، حاشاكم.
1: نعم.
0: ولكن لا يلتفت إلى صاحب الرذيلة إذ يصيبه الموت، فما هو إلا خبر.
1: إنما ينظر إلى موت الكرام.
0: ها ينظر إلى هؤلاء الذين باتوا قليلين وأنت تعدهم، وأثر موتهم عظيم. وهنا يكون المفجع، فتقول ليش فلان مات وأنت تسأل هكذا رحمة الله عليه، بينما ذكرى موت فلان لا تكاد تغيب عنك، أنك خسرت أستاذا ومعلما وأخا وهكذا.
1: أين أبو الطيب أيضا أستاذي يقول،
0: يعني الترند هو موت الكريم وليس موت اللئيم.
1: يا سلام جميل.
0: الترند هو موت الكريم وليس موت
1: لا
0: اللئيم.
1: موت اللئيم. يا سلام. نعم
0: هذا المعنى الذي أراده الشاعر. اليوم أنا وأنت متبادلين، يعني أنا أتحدث أكثر منك.
1: أكرمكم الله.
0: كما يقول الشاعر بوجهكم ألقى الملاك الملهمة.
1: الله يبارك فيكم أستاذي، أحسن الله إليكم.
0: وإليكم.
1: أبو الطيب أيضا يقول أعيذكم من صروف دهركم فإنه بالكرام متهم. هو يعوذهم حتى لا يهتبلهم الموت، لا يخترمهم الموت. يقول أعيذكم من صروف دهركم فإنه بالكرام متهم. أنا أعوذكم من الموت لأنه متهم بقتل الكرام. نعم. دريد بن الصمة جمع بين حب الموت لهم وحبهم الموت، لذلك أنا أرى أن بيته أجود ما قيل. هو يقول أبى القتل إلا آل صمة إنهم أبوا غيره. وهذه إنهم في مقام التعليل. لماذا هو لم أبى إلا آل صمة؟ لأنهم أحبوه حب متبادل، هذا تراسل. فلما أبوا غيره ورغبوا في الموت رغب فيهم. أبى الموت أبى القتل إلا آل صمة إنهم أبوا غيره،
0: والتقدير لأنهم،
1: أي لأنهم. يا سلام. قال
0: نحكي بالنحو شوي.
1: يا سلام وأنتم أهله.
0: الله يبارك فيك.
1: والقدر يجري إلى القدر، الإنسان يجري إلى شكله.
0: ماذا نعرف جملة إنهم؟
1: هذه جملة استئنافية، استئنافا بيانيا، يعني لماذا أبى القتل إلا آل صمة، لماذا لم يرد إلا آل صمة. فهنا يحرك شيئا في نفس المتلقي، يحرك سؤالا بعد هذا الكلام، فيأتي الجواب إنهم أبوا غيره.
0: مراد سؤالي أو هدف سؤالي، مرام سؤالي بالتحديد، أن أسأل أننا في إعراب الجمل لا نأخذ مقدرا محذوفا كما نفعل في المفردات.
1: نعم
0: يعني أنا لما قدرت اللام المحذوفة
1: صحيح،
0: أردت أن أعرب الجملة،
1: هذا تقدير معنى لا تفسير إعراب
0: نعم
1: يقولون،
0: تقدير معنى،
1: نعم لتقرب المعنى
0: أما الجملة فلا يعني ينطبق عليها ما ينطبق على
1: أبدا.
0: المفرد.
1: نعم لا نقول مثلا إنها مجرورة بحرف الجر وهكذا، لا لا تجر الجملة، ولذلك قالوا هي استئناف بياني، أبى القتل إلا آل صمته إنهم أبوا، أي لأنهم أبوا
0: هو
1: غيره.
0: الذي يجر المصدر المؤول،
1: تماما
0: وهنا ليست إن
1: هي
0: مصدر
1: إن بالكسر، نعم
0: بالكسر
1: لو
0: وليست
1: قلت أنهم
0: لكان هذا.
1: فلقدرت اللام إعرابا،
0: كيف نقرأ البيت مجددا؟
1: أبى القتل إلا آل صمته إنهم أبوا غيره والقدر يجري إلى القدر.
0: والله حلوة لو فتحنا الهمزة،
1: أي جميلة طبعا.
0: أنهم
1: نعم
0: كذا واضح روح التعليل
1: نعم في بعض آيات الكتاب العزيز جاء الكسر والفتح في عدد من الآيات،
0: في روايتين يعني.
1: نعم في قراءتين، ويختلف المعنى بناء على ذلك، يختلف التقدير النحوي بناء على ذلك. إذا كسرنا فلا نقدر اللام، إذا فتحنا قدرنا اللام مثلا.
0: عظيمة هذه اللغة،
1: نعم
0: عظيمة هذه اللغة،
1: تستجيب لأحوال النفس الإنسانية.
0: نعم.
1: نعم هو أيضا هنا أريد أن أقف على شيء أو على كنز ثمين. الدكتور عبد الله الطيب في كتابه المرشد إلى فهم أشعار العرب نقل عن الدكتور طه حسين أنه كان يفضل لامية أبي الطيب ليالي بعد الظاعنين شكول.
0: طوال وليل العاشقين طويل،
1: طويل الله الله
0: يبن لي البدر الذي لا أريده، ويخفين بدرا ما إليه وصول، وما عشت من بعد الأحبة سلوة، ولكنني للنائبات حمول، وأن رحيلا واحدا حال بيننا، وللموت من بعد الرحيل رحيل.
1: رحيل الله الله.
0: نعم
1: كان يفضل هذه القصيدة، يقول عن الدكتور طه حسين أنه كان يفضل هذه القصيدة. ما ارتباطها بقصيدة السموال؟ قال كان يراها أميرة شعره، أميرة شعره المتنبي، وأن أبا الطيب جارى فيها مجارات استحسان لا محاكاة أو معارضة كلمة السموال. فماذا قال الطيب معلقا على قول طه حسين؟ بأن أبا الطيب جارى في هذه القصيدة مجارات استحسان. إن سمحتم لي أستاذي، ماذا قال الطيب معلقا عليه؟ قال ولله دره ناقدا متذوقا. ثم قال بعد ذلك وكلمة السموال جرى فيها على مخاطبة امرأة

0: غون علينا أن تصاب جسومنا وتسلم أعراض لنا وعقول. نعم.
1: يهون علينا أن تصاب جسومنا وتسلم أعراض لنا وعقول. سلامة الأعراض أمر متفق فيه، ولكن الجديد
0: تبذل في سبيله المهج والأرواح والأنفس،
1: لكن الجديد الذي جاء به المتنبي سلامة العقول.
0: الله، وتسلم أعراض لنا وعقوله.
1: هنا وكان يركز على هذا الجانب، ولا خير في حسن الجسوم وطولها إن لم تزن حسن الجسوم عقوله.
0: إذا لم تزن حسن الجسوم عقوله. الله الله الله الله.
1: نعم، كان يحب العقل كثيرا، لذلك كثرت عنده الحكمة وأجاد بها إجادة كبيرة.
0: نعم.
1: ومزج بها
0: الحكيم أبو الطيب،
1: يعني ومزج بين الحكمة وغيرها، حتى إنك لا تكاد تعرف هل الغرض هذا حكمة أم دخل فيه غرض آخر. يعني إذا اعتاد الفتى خوض المنايا فأسهل ما يمر به الوحول.
0: الله الله.
1: تقول والله هذا مدح،
0: تقول هذه حكمة مجردة.
1: حكمة؟ لا، حكمة أن الفتى فعلا إذا اعتاد خوض المنايا
0: فأسهل ما يمر به الوحول،
1: فما تدري في أي غرض هو. يعني
0: يا سلام،
1: وهنا القدرة، وهذه الحكمة عنده المتصلة بغرض النص، والتي لم تفارق النص لتكون حكمة وحدها، وإنما ارتبطت بالنص بل كانت جزءا منه. وعليه فالمتنبي لا يجزأ في القصيدة
0: يا سلام
1: إلى حكيم جميل. وشاعر، بل هو المتنبي.
0: يا سلام جميل.
1: أحمد بن الحسين.
0: إذن أنتم بهذا تردون على من يقول إن الشاعر البحتري، أما المتنبي وأبو تمام فحكيمان.
1: وأنا أرى أن البحتري أشعر من المتنبي بالمناسبة، يعني
0: جميل،
1: بسلاسة
0: جيد،
1: بسلاسل ذهبه كما يقال، صاحب جيد. سلاسل الذهب.
0: نعم.
1: لكن لا يجزأ الشعر مثلما لا يجزأ الشاعر مثلما لا يجزأ الإنسان، وهذا أمر مهم جدا.
0: يا سلام.
1: ونحن حينما نجزئ في الدراسات نريد أن نسهل، وأحيانا نرتكب خطأ أن نقيم حواجز غليظة وجدر سميكة،
0: نظن أننا نقرب الشعر،
1: وهذا أحيانا خطأ. يعني أنت لا تستطيع أن تفصل علم المعاني في البلاغة عن النحو.
0: صحيح.
1: متى فعلت ذلك؟ يعني وقعت. صحيح. وأوقعت.
0: صحيح.
1: وكذلك لا تستطيع أن تتجاهل المعنى، ولا تستطيع أن تتجاهل الزمن النصي مثلما هنالك زمن نحوي للجملة. هناك تداخل بين هذه العلوم، أحيانا يدخل الطب يعني وتدخل الفلسفة فأنا أقول أنه لا يجزأ النص مثلما لا تجزأ القصيدة، مثلما لا يجزأ الشاعر مثلما لا يجزأ الإنسان.
0: المتنبي هو المتنبي،
1: يعني
0: شاعرا وحكيما.
1: لا يجوز أن أقول لابني في البيت يا ولدي أنا هون أبوك، وفي المدرسة التي يدرسك فيها
0: أستاذك.
1: هذا الكلام قديم لا ينفع. أنا هنا أبوك، وهناك إذا كنت طالبا عندي أيضا أبوك، ولكن يزاد عليه أنني أستاذك. فإن شئت أن تقيس تلك الصفة وتسحبها إلى حيث أنت الآن فافعل، وإلا فلا تتخلى عن صفة أنني يعني أقوم على شؤونك التربوية أو كذا وكذا.
0: جميل جميل. المتنبي هو المتنبي قدرا وشعرا.
1: نعم. شاعر شاعر لن يتجاوزه إلا من أراد الله له أن يتجاوزه.
0: نعم. أيضا من لطيف ما وقفت عليه في هذه القصيدة العظيمة أن صفي الدين الحلي خمس هذه القصيدة. صفي الدين الحلي خمس
1: كل
0: هذه
1: القصائد.
0: تماما. وهذا الأمر خمس هذه القصيدة، استحلاها لما نزل بدمشق، خطرت على بالي هذه القصيدة وقال وخمسها كاملة. ويعني أرى أن نقرأ التخميس كاملا إن أذنتم، يعني وبإذن الله يكون فيه نفع كبير للمشاهدين ومتعة كذلك.
1: يا سلام، بالعكس.
0: إن بدأتم أستاذي
1: والله يعني أنا يعني لست أهلا للقراءة لأني ما زلت في شجني.
0: نعم.
1: يا أخي اللغة لها أثر غريب على الإنسان.
0: نعم نعم نعم.
1: أي نعم.
0: يقول هنا
1: إذا المرء
0: نعم قبيح بمن ضاقت عن الأرض أرضه، وطول الفلا رحب لديه وعرضه، ولم يبل سربال الدجى فيه ركضه، إذا المرء لم يدنس من اللؤم عرضه، فكل رداء يرتديه جميل.
1: إذا المرء لم يحجب عن العين نومها، ويغلي من النفس النفيسة سومها، وضيعة ولم تكن.

0: تأمن معاليه لومها، وإن هو لم يحمل على النفس ضيمها فليس إلى حسن الثناء سبيل.
1: الله الله. ثم يقول: وعصبة غدر أرغمتها جدودنا، فباتت ومنها ضدنا وحسودنا، إذا عجزت عن فعل كيد يكيدنا، تعيرنا أنا قليل عديدنا،
0: فقلت لها إن الكرام قليل.
1: فهو هنا تبرز براعة المتدخل في شعر غيره،
0: نعم،
1: أنه هنا مزجها بشعره، وقال جعله جوابا للشرط، يعني إذا عجزت عن فعل كيد يكيدنا فماذا سيكون جوابها؟
0: تعيرنا،
1: تعيرنا أن قليل عديدنا.
0: هذا مثل الشيخ النبهاني لما قال في حق رسول الله
1: صلى الله عليه وسلم
0: أتاك كعب وقد جلت جنايته،
1: نعم،
0: وكاد يغتاله من ذنبه غول، فعاد بالبردة الحسناء مشتملا، وآب وهو ببرد العفو مشمول، ولست مثلا له لكن حالته لها بحالة هذا العبد تمثيل، إن كان متبول قلب يوم أنشدكم بانت سعاد، فقلبي اليوم متبول.
1: يا سلام.
0: فجعل الفاء رابطة لجواب الشرط،
1: من البراعة. الله الله.
0: بينما كانت عند كعب مختلفة، بانت سعاد فقلبي اليوم متبول، استئنافية،
1: استئناف.
0: أما هنا صارت جواب شرط رابطة لجواب الشرط.
1: عظيم.
0: وهذه مثلها،
1: عظيم.
0: إذا عجزت عن فعل كيد يكيدنا تعيرنا أنا قليل
1: عديدنا،
0: فقلت لها
1: إن الكرام قليل.
0: هنا الفاء تأتي استئناف
1: تماما. نعم. فماذا كان الجواب؟ فقلت لها إن الكرام قليل.
0: الله الله.
1: نعم.
0: رفعنا على هام السماك محلنا، فلا ملك إلا تفيأ ظلنا، فقد خاف جيش الأكثرين أقلنا، وما قل من كانت بقاياه مثلنا، شباب تسامى للعلا وكهول.
1: الله الله.
0: والله هذه تدرس.
1: الله الله.
0: نعم تفضل.
1: شبابنا بحاجة إليها، بحاجة إلى هذه المعاني لتغرس فيها.
0: يا رجل نحن نريد فقط أن يقتنعوا أن هذا لهم وهو الهوية أصلا. وأنا أتتبع بصمت مواقع التواصل الاجتماعي، ولا سيما التي فيها حواريات، يعني وأقرأ التعليقات فيما يخص منازل القصيد أو فيما يخص الهوية الحضارية والإنسانية والقيمية وكذا، كأنك تتحدث في الشعر في زمن وصل الناس فيه إلى القمر. هو ذاته الذي يعيب عليك أنك تتحدث بالقصيدة في عالم، إن يعني التقدم الصناعي والتقني بلغ حالة متطورة. طيب ما تضير أن أكون إنسانا وأن يعني إيش المشكلة؟ أنا لو كنت بارعا في فهم النص، وكنت تمام، أنا فشلت في صناعة الآيفون برو ماكس، جيد، هل نجحت أنت؟ لا. هل قصيدتي هذه تمنعك؟
1: لا
0: لا. هل تعزز فيك بناء الإنسان وبناء القيم
1: والحضارة؟ وهو ما نحتاج
0: والحضارة؟
1: إليه اليوم
0: طبعا. والإنسان في المحصلة ما هو أصلا؟ تكوين مؤلف من جسد يحتاج إلى طعام وشراب، أخذ هذا الاحتياج 90% من اهتمامنا، مطابخ، مطاعم، شيف، أنواع طعام، بذخ، وبنفس اللحظة فقر، وبنفس اللحظة جوع، وبنفس اللحظة مخيمات،
1: ماتت القيم. وهذا الشعر يحيي فينا هذه القيم.
0: ثم لا شيء ثم لا شيء سوى أن تجيد الطعام وتجيد الشراب. حتى التقنية التي تحدثني عنها في الآيفون برو ماكس أنت لا تجيد لا صناعتها ولا استعمالها،
1: صحيح،
0: وربما قد تكون عاجزا عن اقتنائها، لأن بيننا وبين ضريبة رفاهيتها مسافة في التقدم الاقتصادي والصناعي والتقني والمجتمعي و كل هذا.
1: صدقت صدقت.
0: فبدل من أن يعينك على أن تقفز قفزات نحو الأمام، يأتي فيجرك
1: إلى الخلف
0: مجددا، ثم يتهمك بأنك أنت من تريد أن تجرنا إلى الخلف.
1: يا سلام، والله ما جاوزتم الحق.
0: نعم سيدي. يقول نعم، كنا في قرأها لنا بنفس واحد أستاذ.
1: حاضر.
0: أبا محمد.
1: حاضر.
0: من البداية إن شئت.
1: يقول: قبيح بمن ضاقت عن الأرض أرضه، وطول الفلا رحب لديه وعرضه، ولم يبلي سربال الدجى فيه ركضه، إذا المرء لم يدنس من اللؤم عرضه، فكل رداء يرتديه جميل. إذا المرء لم يحجب عن العين نومها، ويغلي من النفس النفيسة سومها، أضيع ولم تأمن معاليه لومها، وإن هو لم يحمل على النفس ضيمها فليس إلى حسن الثناء سبيل. وعصبة غدر أرغمتها جدودنا فباتت ومنها ضدنا وحسودنا، إذا عجزت عن فعل كيد يكيدنا تحيرنا أنا قليل عديدنا، فقلت لها إن الكرام قليل. رفعنا على هام السماك محلنا فلا ملك إلا تفيأ ظلنا، فقد خاف جيش الأكثرين
0: أقلنا
1: وما قل من كانت بقاياه مثلنا.
0: شباب تسامى للعلا وكهول،
1: يوازي الجبال الراسيات وقارنا، وتبنى على هام المجرة دارنا، ويأمن من صرف الزمان
0: جوارنا،
1: وما ضرنا أنا قليل وجارنا
0: عزيز
1: وجار الأكثرين
0: ذليل.
1: ولما حللنا الشام تمت أموره لنا، وحبانا ملكه وأميره، وبالنيرب الأعلى الذي عز طوره
0: لنا جبل يحتله
1: من نجيره،
0: منيع من يرد الطرف
1: وهو كليل، يريك الثريا من خلال شعابه، وتحدق شهب الأفق حول هضابه، ويعثر خطو السحب دون ارتكابه، رسى أصله تحت الثرى وسما به إلى النجم فرع
0: لا ينال طويل.
1: وقصر على الشقراء قد فاض نهره، وفاق على فخر الكواكب فخره، وقد شاع ما بين البرية شكره، هو الأبلق الفرد الذي شاع ذكره، يعز على من رامه ويطول. إذا ما غضبنا في رضا المجد غضبة لندرك ثأرا أو لنبلغ رتبة، نزيد غداة الكر في الموت رغبة،
0: وإنا لقوم لا نرى القتل سبة إذا ما رأته عامر وسلول.
1: أبادت ملاقات الحروب رجالنا، وعاش الأعادي حين ملوا قتالنا. الله الله. وعاش الأعادي
0: حين ملوا قتالنا
1: لأن إذا رام العداة نزالنا
0: يقرب حب الموت آجالنا لنا،
1: وتكرهه آجالهم فتطول.
0: كيف جعلها هذه أيضا جواب شرط؟ صح؟
1: جعلها جواب الشرط.
0: نعم.
1: يا سلام. فمنا معيد الليث في قبض كفه، ومورده في أسره كأس حتفه، ومنا مبيد الألف في يوم زحفه، وما مات منا سيد حتف أنفه، ولا ضل يوما حيث كان قتيل. إذا خاف ضيما جارنا وجليسنا فمن دونه أموالنا ورؤوسنا، وإن أججت نار الوقائع شوسنا تسيل على حد الضبات نفوسنا،
0: وليست على غير الضبات تسيل.
1: جنى نفعنا الأعداء طورا وضرنا، فما كان أحلانا لهم وأمرنا، ومذ خطبوا قدما صفانا وبرنا صفونا ولم نكدر، وأخلص سرنا إناث أطابت حملنا وفحول. لقد وفت العلياء في المجد قسطنا، وما خالفت في منشأ الأصل شرطنا، فمذ حاولت في ساحة العز هبطنا، علونا إلى خير الظهور وحطنا لوقت إلى خير البطون.
0: نزول تقر لنا الأعداء عند انتسابنا، وتخشى خطوب الدهر فصل خطابنا، لقد بالغت أيدي العلا في انتخابنا.
1: الله الله.
0: فنحن كماء المزن ما في نصابنا، كهام ولا فينا يعد بخيل.
1: نغيث بني الدنيا ونحمل هولهم، كما يومنا في العز يعدل حولهم، كما يومنا في العز يعدل حولهم، نطول أناسا تحسد السحب طولهم، وننكر إن شئنا على الناس قولهم،
0: ولا ينكرون القول حين نقول. لأشياخنا سعي به الملك أيد، ومن سعينا بيت العلاء مشيد، فلا زال منا في الدسوت مؤيد، إذا سيد منا خلا قام سيد، قؤول لما قال الكرام
1: فعول. سبقنا إلى شأو العلا كل سابق، وعم عطانا كل راج ووامق، فكم قد خبت في المحل نار منافق، وما أخمدت نار لنا دون طارق، ولا ذمنا في النازلين نزيل. علونا مكان النجم دون علونا، وسام العداة الخسف فرط سمونا، فماذا يسر الضد في يوم سونا، وأيامنا مشهورة في عدونا، لها غرر معلومة وحجول. لنا يوم حرب الخارجي وتغلب، وقائع فلت للظبا كل مضرب، فأحسابنا من بعد فهر ويعرب، وأسيافنا في كل شرق ومغرب، بها من قراع الدارعين فلول، أبدنا الأعادي حين ساء فعالها، فعاد عليها كيدها ونكالها، وبيض جلا ليل العجاج صقالها، معودة ألا تسل نصالها، فتغمد حتى يستباح قبيل. هم هونوا في قدر من لم يهنهم، وخانوا غداة السلم من لم يخنهم، فإن شئت خبر الحال منا ومنهم، سلي إن جهلت الناس عنا وعنهم، فليس سواء عالم وجهول.
0: يا سلام يا سلام.
1: وكنت أريد أن أقول شيئا وقد أطلنا عليكم.
0: بالعكس بالعكس بالعكس.
1: كنت أريد أن أقول شيئا.
0: قل ثلاثة.
1: بعد أن عدد ما عدد من مفاخرهم ماذا قال لها؟ سلي إن جهلت الناس عنا وعنهم، فليس سواء عالم وجهول. قلت للإخوة في الدروس شيئا، قلت إن هذا البيت علم في الإنصاف. بعد أن عدد مآثره قال في الختام قد لا تقتنعين، سلي إن جهلت الناس عنا وعنهم، فليس سواء عالم وجهول. أول شيء أعذر إليها فذكر لها مفاخرهم ومفاضلهم، ثم قال لها ومع ذلك إن لم تقتنعي فاسألي، وهذا من الإنصاف قدر عظيم.
0: ألا سألت الخيل يا ابنة مالك إن كنت جاهلة بما لم تعلم. والله يا أخي يعني استوقفتني محطات كثيرة وأنت تقرأ القراءة الجميلة الرائعة.
1: وعليكم نتعلم دائما.
0: صفي الدين يعني يذهب مذاهب جميلة، وفي حاجات إعرابية حتى خطرت على بالي وأشياء صرفية، لكن كيف يستطيع الشاعر أن يستفيد من معاني السماء بهذا الشكل فيدخلها إلى نص جديد يبني يعني أنت
1: فتحس أنه نصه
0: لا بل ينظف يعني يوظفه توظيفا جديدا، وهذا الذي يعني يجعلك تعيد حتى فهم النص الأولي أو قراءة النص الأولي.
1: يا سلام، هذا ملمح جميل.
0: لأنه استفاد منه استفادة جديدة مختلفة. نعم رائع رائع، يعني همة عالية، شعر جميل، بناء أصيل، وشوف الفارق الزمني بين نص السموأل
1: بعيد جدا
0: وصفي الدين
1: في منتصف القرن السابع الهجري،
0: وأعتقد من أن النص لم ينتهي، يعني ما زال لديه ما يقوله.
1: وبقيت تخميسة واحدة يقول فيها: لئن ثلم الأعداء عرضي بسومهم، فكم حلموا بي في الكرى عند نومهم، وإن أصبحوا قطبا لأبناء قومهم، فإن بني الديان قطب لقومهم، تدور رحاهم حولهم وتجول.
0: الله،
1: هذا كان ختام هذه التخميسة.
0: يعني سوف يأتيهم في المنام.
1: نعم، فكم حلموا بي في الكرى عند نومهم،
0: كانوا يخافون منه إلى درجة أنه
1: يرونه في أحلامهم. نعم
0: جميل، يعني قصيدة تستحق أن يبنى عليها يعني قصائد كثيرة لما تحمله من قيم، ولما يعني فعلا تماسكت أبياتها جيدا. بيت يمسك بيتا، فصارت بنيانا مرصوصا هكذا.
1: يا سلام.
0: قويا، وقد تكون يعني للحارثي كما ذكرنا، وقد تكون للسموأل، وربما تكون لهما معا.
1: نعم.
0: ولكن نحن يهمنا النص الذي حمل هذه القيم اللغوية والأدبية والإنسانية، والذي رأينا أنه يستحق أن نقف عنده
1: مليا.
0: نعم. أيه والله مليا.
1: وهذا صفي الدين قد وقف عنده، وهذه صرخة للشعراء أيضا، يعني أن ينسجوا على منوال صفي الدين القصائد العوالي، أن يعتنوا بها ويعيدوا صياغتها بتخميس أو تشطير أو إلى ما هنالك. فهذا أيضا ضرب من قول الشعر، ضرب من قول الشعر حسن.
0: وصفي الدين كان يفعل هذا مع كثير من الشعراء، وأظن أنه صاحب البديعيات والمطولات في هذا. دخل إلى، هل يعد هذا النمط من البديعيات؟
1: لا، هذا من البيان التخميس، وتخميس عال في الحق كما ترون.
0: البديع.
1: لا كما
0: لكن
1: ترون،
0: لكن صفي الدين في الأصل هو مبدع يعني.
1: صحيح، وهو صاحب البديعيات، وهو كما قلتم، وكان لنا حلقة أكرمنا الله تعالى بصحبتكم فيها.
0: الله يبارك فيك، إن شاء الله يكون لنا جلسات ومنازل أخرى يعني في
1: إن شاء الله تعالى.
0: ما القصائد التي تلفت انتباهك كما لفتت انتباهك هذه القصيدة الجميلة للسموأل إن صحت النسبة له؟ ما القصائد التي ترى أنها تستحق يعني إذا لم يكن عندنا فسحة في منازل القصيد لسفر أو ضيق وقت أو ظرف معين، حتى توجه يعني طلبة العلم أو محبي الشعر إلى أن يعودوا إليها أو أن يغترفوا منها؟
1: يعني من القصائد التي أستحليها وأطرب لها: علو في الحياة وفي الممات، لحق أنت إحدى المعجزات، كأن الناس حولك حين قاموا وفود نداك أيام الصلات. هذه قالها في مصلوب، نعم، حتى يعني غريمه الذي قتله تمنى أن يكون هو المصلوب بعد أن سمع هذه القصيدة. نعم، كأنك قائم فيهم خطيبا وكلهم قيام للصلاة، إلى آخر ما قاله. من القصائد الحسنة جدا، مع أن فيها عناية بالصنعة البديعية وعناية بالألفاظ. قصيدة أبي الفتح البستي التي سميت بعنوان الحكم، هو لم يسميها عنوان الحكم، سماها الناس فيما بعد عنوان الحكم. فكأنك إذا أردت للحكم عنوانا فهاك عنوانها. وهذه القصيدة حقا قصيدة عظيمة، جمعت أحوال الإنسان، أو جمعت طرائق معاملة الإنسان لنفسه ولخالقه وللناس. قصيدة عنوان الحكم، وعني بها النقاد، حتى قال بعض الأدباء إن الأدباء استهاموا بها وأنشدوها في كل مكان، وحفظها الطلبة في المكتب. ويذكر بعض المستشرقين أن أبا الفتح البستي كانت أشعاره تردد في المقاهي وفي الأماكن العامة. فقصيدته هذه: زيادة المرء في دنياه نقصان، وربحه غير محض الخير خسران، وكل وجدان حظ لا ثبات له، فإن معناه في التحقيق فقدان. يا عامرا لخراب الدار مجتهدا بالله، هل لخراب العمر عمران؟ ويا حريصا على الأموال تجمعها، ونسيت أن سرور المال أحزان. زع الفؤاد عن الدنيا وزينتها، فصفوها كدر والوصل هجران. وأرع سمعك أمثالا أفصلها، كما يفصل ياقوت ومرجان. إلى أن يقول: يا خادم الجسم كم تشقى بخدمته، أتطلب الربح فيما فيه خسران؟ أقبل على النفس واستكمل فضائلها، فأنت بالنفس لا بالجسم إنسان.
0: يا سلام. نعم. يا سلام. وأنت حققت كتابا في شرح هذه القصيدة.
1: نعم صحيح، وهذا الشرح لعطاء الله المصري، وهو من عيون الشروح، لأنه وقف على مقاصد المصنف وحاول أن يرتبها ويشرحها ويبينها في هذا الشرح. يعني علقت عليه بما أستطيع، وكذلك لي عليه شرح طويل استفدت فيه من كل الشروح، لكنه ما يزال مخطوطا لما يطبع.
0: طيب، هل تعدنا بمجلس نتحدث فيه عن هذه القصيدة الرائعة التي
1: بإذن الله تعالى
0: قرأتها لنا؟
1: طوع أمركم إن شاء الله تعالى.
0: إن شاء الله. الأستاذ الباحث أنس عزت آغا، شرفتنا وأكرمتنا في منازل القصيد بهذه الإفاضات الطيبة.
1: أكرمكم الله وزادكم الله شرفا ورفعا.
0: آمين. إن شاء الله نلتقي في لقاءات مقبلة
1: بعون الله تعالى.
0: جزاكم الله خيرا ومرحبا بكم.
1: وخيرا جزاكم سيدي، الله يبارك فيكم.

0: إذاعة راديو سوريا معكم أينما كنتم.
1: من دمشق إلى حلب، من الساحل إلى الجزيرة، صوت سوريا يرافقكم أينما كنتم. راديو تلفزيون سوريا على التردد الموحد 99 FM في عموم المدن والمحافظات السورية. نرافقكم بالخبر الدقيق والبرامج المنوعة وعلى مدار الساعة. راديو تلفزيون سوريا، صوتك وينما كنت.
2: نحن وقاعدين جوا وحدا عم يدولب هون نبكي عليه، والله نسمع بوجع العظام اللي عم تتكسر.
3: في البطانية بشم ريحتها بحس انه في دم ممزوجة برائحة البشر.
4: وقت ينادوا اسمنا على التعذيب فعليا ما أناك عفان، انت حترجع عايش وحترجع ميت.
5: بذكر اني سمعت الشيب وهو عم يطق براسي.
6: اللي بتتعذبه الروح هي اللي ما بتروح.

0: بشار الأسد من دمشق.
1: في زمن تتسارع فيه الأحداث،
2: أهلا بكم مشاهدينا في هذه الساعة الإخبارية
3: من تلفزيون سوريا،
1: وتتقاطع فيه القضايا. تأتيكم نشراتنا الإخبارية لتقدم الصورة كاملة إلى كل العالم. هنا لا نروي الحدث فقط، بل نبحث في خلفياته، نحلل أبعاده، ونواكب التطورات الساخنة بتغطيات على مدار الساعة. نشراتنا تنقلك إلى الميدان وتفتح العناوين وتكشف ما خلفها.
4: ختام النشرة في أمان الله.
5: يضيق العالم، تتداخل الطرق والمسارات وتتشابك، ولأنه لابد من فك العقد وتحديد الجهات والتوجهات، نصنع المؤشر محاولين معا اكتشاف وتحليل ما يجري. المؤشر على تلفزيون سوريا.

0: الحقيقة لا تكمن دائماً فيما نراه، بل فيما غاب أو غيب عن المشهد. بين ركام الوثائق وظلال الخرائط نقتفي الأثر مهما صغر، نستمع، نستكشف، نتحرى، نبحث ونناقش، سعياً لإبراز ما غاب من تفاصيل الصورة. المستكشف على شاشة تلفزيون سوريا.
1: سوريا حجر الصمود، مهد الحضارات، عانت من نيران الحرب وشهدت دماراً لم يسبق له مثيل، لكن الإرادة لا تنكسر والأمل لا يموت. اليوم نكتب فصلاً جديداً في تاريخنا، فصلاً من البناء والإعمار، فصلاً نثبت فيه للعالم أننا شعب واحد قوي ومتماسك، بسواعد أبنائها وبروح التعاون تنهض سوريا من جديد ونبنيها أقوى وأحلى وأكثر ازدهاراً. سوريا الجديدة هي سوريا المستقبل، سوريا العلم والمعرفة، سوريا الجمال والثقافة، سوريا التي نستحقها جميعاً. لن نتوقف حتى نصل إلى هدفنا، لن نتوقف حتى نجعل من سوريا فخر العرب والعالم. سوريا نبنيها معا.
2: ليس الخبر تفصيلا عابرا، بل لحظة تستحق الفهم. وفي عالم يمتلئ بالعناوين نبحث عما وراءها. موقع تلفزيون سوريا ينقل لك الحدث كما هو ويمنحك السياق لتكتمل الرؤية. تغطية مستمرة وتحليل متزن ومحتوى يضع الإنسان في قلب القصة.
3: إلى هذا الخبر العاجل، هروب بشار الأسد.
2: موقع تلفزيون سوريا، لأن المعرفة تبدأ بالسؤال والحقيقة أشمل من الخبر.

أهلا بكم مشاهدينا إلى هذه الساعة الإخبارية من تلفزيون سوريا، ونبدأها بالعناوين. بعد غارات على أبو ظهور، توم براك يقول إنه يجري العمل على آلية لفض النزاع تشمل إسرائيل وسوريا وتركيا، وإسرائيل تزعم بأن الهجوم لمنع تمركز عسكري تركي فيه وأنقرة تنفيه. الشيباني يؤكد حق سوريا في الاستخدام السلمي للطاقة النووية، وغروسي يقول إن المواد النووية التي عثر عليها في سوريا ستظل في عهدة الحكومة. لبنان يسلم اللواء السابق في النظام المخلوع عادل عيسى لدمشق، ويشير إلى أن القرار جاء استناداً إلى اتفاقية قضائية بين البلدين. وأخيراً القبض على قاتل الشابة آيات الرفاعي في دمشق، والعملية جاءت بعد مناشدات والدتها عبر تلفزيون سوريا لإعادة فتح القضية.

أهلا بكم مشاهدينا من جديد. أعلن المبعوث الرئاسي الأمريكي الخاص إلى سوريا والعراق توم براك أن الولايات المتحدة تعمل على آلية لفض النزاع تشمل إسرائيل وسوريا وتركيا. وأضاف براك لرويترز أنه هناك حاجة إلى آلية لفض النزاع بين الأطراف الثلاثة، وأن الضربات الإسرائيلية على القاعدة الجوية السورية بمطار أبو الدهور تعكس تصورا بأن تركيا قد تزيد من وجودها هناك في المستقبل القريب. وذكر براك أن أنقرة لم تتلقى إخطارا مسبقا بالضربة الإسرائيلية، وبالتالي رصدت الطائرات وهي تتجه شمالا نحو أراضيها، وكان من الممكن أن تستعد بشكل منطقي لاتخاذ ردها الخاص، في إشارة إلى احتمال رد عسكري تركي، لكن تمكنت أطراف تتسم بالحكمة والهدوء من منع الوضع من التدهور أكثر.

هذا وأعرب المبعوث الرئاسي الأمريكي الخاص إلى سوريا والعراق توم براك عن قلقه إزاء الغارات الإسرائيلية على مطار أبو ظهور العسكري بريف إدلب، واصفا إياها بالتصعيد غير المبرر. وأشار براك في منشور عبر منصة إكس إلى أن الحكومة السورية أبدت مرارا وتكرارا رغبتها في خفض التصعيد مع إسرائيل، مؤكدا أن واشنطن ستواصل استضافة حوارات لتشجيع الحل الدبلوماسي بدلا من العنف العسكري، معتبرا أن اتفاقيات خفض التصعيد الدائمة تبنى من خلال حوارات مستمرة مع جميع الأطراف المعنية، داعيا الطرفين إلى إعطاء الأولوية للحوار العقلاني. قال مسؤول إسرائيلي إن الغارات التي استهدفت مطار أبو ظهور العسكري في ريف إدلب غربي سوريا هدفت إلى منع تمركز عسكري تركي محتمل في الموقع، وذلك في أول رواية إسرائيلية متداولة بشأن خلفيات الغارات، في حين لم يعلن الجيش الإسرائيلي رسميا مسؤوليته عن الهجوم. في المقابل نفى مسؤول تركي للموقع الرواية الإسرائيلية قائلا إنه لم يكن لدى الجانب التركي أي وجود في مطار أبو ظهور، واتهم إسرائيل باختلاق ذرائع لقصف دول المنطقة وزعزعة استقرارها. دانت وزارة الخارجية الغارات الجوية الإسرائيلية على مطار أبو ظهور العسكري في إدلب، مشيرة إلى أنها عدوان غير مبرر وانتهاك صارخ لسيادة سوريا وتصعيد خطير يهدد الأمن والاستقرار في المنطقة. وأكدت الوزارة أن استمرار الاعتداءات الإسرائيلية في وقت تلتزم فيه سوريا بضبط النفس وتعمل على ترسيخ الاستقرار وتجنب التصعيد يكشف عن محاولات الاحتلال تقويض هذه الجهود. كما حملت الوزارة الاحتلال مسؤولية التصعيد، داعية المجتمع الدولي ومجلس الأمن إلى إدانة هذا العدوان بشكل واضح، موضحة أن سوريا ستواصل الدفاع عن حقوقها ومصالحها بالوسائل المشروعة التي تكفلها الأعراف الدولية. وكان مصدر عسكري كشف لتلفزيون سوريا أن الغارات الإسرائيلية استهدفت مدرجا وحظائر طائرات مهجورة في المطار. في السياق، دانت دول عربية وتركيا الغارات الإسرائيلية على مطار أبو ظهور العسكري في إدلب، مشيرة إلى أنها تعد انتهاكا صارخا لسيادة ووحدة أراضي سوريا ومخالفة لميثاق الأمم المتحدة. حيث دانت وزارة الخارجية السعودية بأشد العبارات غارات الاحتلال الإسرائيلي على مطار أبو ظهور، واصفة ما حصل بأنه اعتداء سافر. من جهتها اعتبرت وزارة الخارجية التركية أن إسرائيل تواصل هجماتها المتهورة التي تستهدف البنية التحتية والقدرات السورية وفق تعبيرها، داعية المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف أكثر حزما لوقف العدوان الإسرائيلي المتصاعد على سوريا. وأكدت وزارة الخارجية القطرية أن استمرار إسرائيل في انتهاك سيادة دول المنطقة دون رادع يكشف عن نهج خطير لفرض الأمر الواقع بالقوة واستخفاف ممنهج بالشرعية الدولية، بينما دعا الأردن المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية وإلزام إسرائيل بوقف اعتداءاتها الاستفزازية اللاشرعية في سوريا. من جهتها دانت مصر استمرار الانتهاكات الإسرائيلية في سوريا وما تمثله من تقويض لجهود دعم الاستقرار في سوريا والمنطقة وتهديد الأمن والسلم الإقليميين، مشددة على ضرورة اضطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته في وضع حد للانتهاكات الإسرائيلية المتكررة. أما الكويت فاعتبرت أن الغارات الإسرائيلية على مطار أبو ظهور تقويض لأمن المنطقة، معربة عن إدانتها لهذه الغارات.

0: إذن مشاهدينا للمزيد حول هذا الموضوع ينضم إلينا مراسلنا ريم العمري من القدس المحتلة، ومعنا أيضا مراسلنا يوسف ملا من أنقرة. وريم نبدأ معك، هل هناك حتى الآن رواية إسرائيلية رسمية حول هذه الضربة التي وجهت إلى مطار أبو ظهور اليوم؟
1: نعم، لغاية الآن لا يوجد اعتراف رسمي أو تأكيد رسمي إسرائيلي على هذا الأمر، ولكن بحسب ما صرح مسؤول إسرائيلي لإكسيوس فأن هذه الغارات الإسرائيلية التي استهدفت مطار أبو ظهور العسكري جاءت في إطار محاولة إسرائيل منع تنامي الحضور العسكري التركي في سوريا، وأيضا نشر منظومات رادار ودفاع جوي قد تحد من حرية عمل سلاح الجو الإسرائيلي في الأجواء السورية وعلى المسارات الجوية أيضا المؤدية نحو العراق وغرب إيران. لكن بعض الصحف العبرية وتحديدا صحيفة يدعوت أحرانوت وبحسب المحلل العسكري فيها فإن استهداف المطار يقول الذي لم تتبناه إسرائيل رسميا قد يكون رسالة مزدوجة إلى أنقرة ودمشق، مفادها أن إسرائيل لن تقبل وفق تقديره بتمركز تركي عسكري في مواقع تعتبرها مؤثرة على مجال عملها الجوي في المنطقة. أيضا يرى المحلل العسكري في صحيفة يدعوت أحرنوت أن موقع أبو ظهور يكتسب أهمية لدى إسرائيل تتجاوز المجال السوري نفسه، إذ أن وجود هذه المنظومات منظومات الرادار والاعتراض التركية فيه قد يؤثر على حرية حركة الطائرات الإسرائيلية في شمال شرق سوريا وأيضا شمال العراق ولا سيما إقليم كردستان بحسب الصحيفة، وأيضا قد يؤثر على المسارات الجوية باتجاه غرب إيران في حال تجددت المواجهة المباشرة مع إيران. طبعا هذا الأمر تم الاستناد عليه نور إلى سابقة مطار تيفور العسكري وسط سوريا الذي أيضا استهدفته إسرائيل عدة مرات خلال سنوات ماضية، وكان يستخدم أنذاك وفق الرواية الإسرائيلية ضمن مسارات إيرانية لنقل منظومات دفاع جوي وأسلحة إلى سوريا وحزب الله بحسب ما تقوله الصحيفة. وأيضا تم الإشارة إلى غارات نيسان في العام 2025 على المطار نفسه باعتبارها مختلفة عن الهجمات السابقة، إذ أن هناك تقارير عربية ودولية ربطت في حينه بين القصف ومحاولات تركية للتمركز في مطار تيفور، ونشر أيضا منظومات رادار ودفاع جوي فيه بعد سقوط نظام بشار الأسد. إذن هذا بحسب التقديرات الإسرائيلية بأنها سعت إلى وضع خط أحمر أمام أنقرة، وأيضا قصف مدرجات المطار ومحيطه بالتزامن مع تحرك قوات ومهندسين ومتعاقدين أتراك باتجاهه كما تدعي الصحيفة لمنع إنشاء بنية عسكرية قد تقلص حرية عمل سلاح الجو الإسرائيلي في سوريا. وهذا بالدرجة الأولى ما يهم إسرائيل، هي تريد أن تبقي على حرية عمل سلاح الجو وأيضا على حرية العمل العسكري في الجنوب السوري. طبعا الصحيفة تؤكد أن هذه التفاصيل لم تحظى بتأكيد رسمي إسرائيلي، لكن أيضا إسرائيل لم تنفي هذه التفاصيل وتم الاستناد عليها بافتراض أن استهداف أبو ظهور يأتي في سياق مشابه لاستهداف مطار تيفور سابقا. وأيضا لا تريد إسرائيل الدخول في مواجهة عسكرية مباشرة مع تركيا، ترى أن تنفيذ الغارات ليلا واستهداف مواقع خالية إلى جانب استمرار الصمت الرسمي الإسرائيلي ينسجمان مع محاولة توجيه رسالة عسكرية دون استهداف قوات أو مواطنين أتراك حتى لا تدخل في مواجهة عسكرية مباشرة مع تركيا.
0: أشكرك شكرا جزيلا على هذه الإحاطة، مراسلتنا من القدس المحتلة ريم العمري. يوسف ملا من أنقرة، مرحبا بك مجددا. أريد أن أذهب معك إلى التعليق التركي. إذن يعني هناك بعض المصادر الإسرائيلية تتحدث عن أنه كان هناك محاولة تركية من أجل أن يكون هناك تمركز تركي في مطار أبو ظهور. بعض المصادر الصحفية أيضا خلال اليوم تحدثت عن أنه كان هناك وفد تركي يجد تفاهما ما مع الطرف الحكومي السوري من أجل تطوير المطار بشكل أو بآخر. هل هناك حتى الآن ردود رسمية على هذه التسريبات وهذه المزاعم؟
2: نور، تحية طيبة لك وللسادة المشاهدين.
0: أهلا بك.
2: حقيقة التصريحات الرسمية التي صدرت اليوم كانت عن وزارة الخارجية التركية التي أدانت هذه الهجمات واعتبرتها أسلوبا من أساليب إسرائيل في زعزعة استقرار سوريا واستقرار دول الجوار والمنطقة، وأن لها تأثير سلبي في زعزعة الاستقرار. الحقيقة أنه يوجد تصريحات رسمية حول أما إذا كان هناك تواجد تركي في مطار أبو الظهور العسكري في ريف إدلب أو لا، لكن بحسب صحيفة أكسيوس فإن مسؤولاً تركياً لم يتم الكشف عن اسمه نفى بأن يكون يعني لتركيا أي تواجد بشكل قاطع أو نشاط عسكري في داخل مطار أبو الظهور، وقال المسؤول بأنه لم يكن لدينا أي وجود في مطار أبو الظهور العسكري في ريف إدلب. في المقابل يعني الأمس كان هناك أيضا لقاء جمع وزير الخارجية السوري مع المبعوث الأمريكي لسوريا والعراق والسفير الأمريكي في أنقرة في إسطنبول، وتداول العديد من الملفات في ظل تحسن العلاقات بين الجانب التركي والجانب السوري. الصحافة العبرية لا تتوقف بحسب ما تنقله وسائل الإعلام التركية عن امتعاضها وازعاج إسرائيل من هذا التقارب في ظل اتفاقيات ومذكرات عسكرية أيضا وقعت بين كلا الطرفين، وأيضا هناك وفود عسكرية الآن تدرس في الجامعات العسكرية التركية، وأيضا هناك مشاركة لسوريا حصلت في عديد من المناورات العسكرية في تركيا أو بالتعاون بين الطرفين. كلا الطرفين يؤكدان بأن هذه الاتفاقيات وهذه تصب في مصلحة الشعبين، لكن إسرائيل لا تهدأ وتؤكد بأن الوجود التركي يهدد أمنها ويهدد مخططاتها.
0: أشكرك شكرا جزيلا على هذه الإحاطة وإطلاعنا على موقف أنقرة أيضا. مراسلنا من أنقرة يوسف ملا، شكرا جزيلا لك. للوقوف تحليليا حول هذا الموضوع انضم إلينا من إسطنبول الصحفي والكاتب بالشأن التركي الأستاذ محمد شيخ يوسف. مرحبا بك أستاذ محمد. يعني من نقطة تحدث بها مراسلنا منذ قليل أنه بالفعل هناك تفاهمات وهناك تعاون أو شكل من أشكال التعاون بين تركيا وسوريا فيما يخص بناء قدرات الجيش السوري وحتى الأجهزة الأمنية، لكن عندما يأتي الموضوع إلى ما يتعلق بأي وجود أو أي تعاون محتمل في القوات، يعني يخص القوات الجوية أو يخص المطارات، يبدو أن إسرائيل تتحسس وترد بقوة بشكل أو بآخر. هل الموضوع متعلق فقط ببناء القدرات فيما يتعلق بالدفاعات الجوية السورية والطيران السوري؟ هل يمكن أن نفهم الموضوع بهذه الطريقة؟
3: مساء الخير لك أستاذ نور وللسادة المشاهدين في كل مكان. طبعا يعني يجب أن نقرأ الموضوع من أكثر من بعد. البعد الأساسي والمباشر هو الموقف الإسرائيلي من الحكم الجديد في سوريا ومن سوريا الجديدة، وأيضا من العلاقة مع تركيا. عندما يتم قصف مطار في سوريا قريب من الحدود التركية ولا يعترض طريق، أو كما تدعي إسرائيل سابقا بأن هذه المطارات لا تريد أن تكون فعالة من أجل نشاطها وحرية حركتها ضد إيران، وبالتالي هنا تبدو الرسائل الواضحة. إسرائيل هي أكثر دولة لديها مصلحة بأن يتزعزع الاستقرار وتفوت الأمور إلى فوضى كبيرة في المنطقة، وأيضا لديها استهداف ممنهج للإدارة السورية الجديدة، وأيضا استهداف مباشر للحكومة التركية. إذا ما نظرنا في الفترة الأخيرة على النشاط الإسرائيلي خلال الأشهر الأخيرة ومنذ سقوط النظام، ندرك بأن إسرائيل تحاول عرقلة أي جهود تجري من أجل تطوير قدرات سوريا، سواء على الصعيد العسكري أو على صعيد تطوير البنيات التحتية. عندما كان هناك هجوم على التي 4 في العام 2025، جرى الحديث بأن إسرائيل لا ترغب بأن يكون هناك الطريق يعني مغلقا أمام طيرانها باتجاه إيران، لكن مطار أبو الظهور لا يقع على هذا المسار، هو قريب من تركيا جدا، وبالتالي هذه الرسالة واضحة. أيضا النقطة الثانية أن المعلومات التي كانت تشير بأن تركيا كان لديها هيئة عسكرية زارت المطار قبل أيام، أجرت هناك بعض الاطلاعات من أجل تطوير البنية التحتية في هذا المطار وتثير ربما لاحقا وإقلاع طائرات يعني منها، هي تؤدي إلى تعزيز القدرات السورية وتعزيز الأمن وتقوية الجيش، الاتفاقات الموجودة بين الطرفين. لكن إسرائيل
0: يعني هي
3: وبعض
0: المعلومات، هذه التسريبات يعني تشير حضرتك بشكل أو بآخر إلى أنها قد تكون صحيحة.
3: نعم، يعني حسب ما توفر لدينا من معلومات بأن يعني كان هناك وفد تركي، لكن هذا الوفد أجرى استطلاعا في المنطقة وغادر، يعني لم يكن هناك ولم تبقى هناك آليات أو أي شيء. وبالتالي هذا الأمر يأتي كما أيضا بالتنسيق مع الجيش السوري والقوات المسلحة السورية. تركيا ترغب بأن يكون هناك استقرار وتقوية للقدرات السورية، لأن هذا يؤدي أولا إلى وحدة البلاد، تعزيز وحدة البلاد، وثانيا تعزيز الاستقرار، وثالثا تهيئ بنية آمنة، ورابعا الانتقال إلى البنية التطوير الاقتصادي وإعادة الإعمار. من هنا ندرك بأن السعي الإسرائيلي يوجه رسالة أكثر من مرة، يعني أكثر من زاوية للحكومة في دمشق ولتركيا، وأعتقد أنها موجهة لتركيا بالدرجة الأكبر، لأن هناك استهداف ممنهج من قبل إسرائيل لتركيا ورئيسها في الفترة الأخيرة. وهاكان فيدان كان لديه تصريحات شديدة اللهجة قبل أيام عندما كان في مصر بحديثه عن المرحلة الثانية من خطة السلام غزة، مسألة الانتخابات الإسرائيلية التي ستجري بعد نحو شهرين من الآن. وإسرائيل كما قال فيدان أيضا في مقابلة سابقة تبحث عن عدو في المنطقة، وربما تكون تركيا هي، فتجد الذريعة عبر الساحة السورية لتوجيه هذه الرسائل.
0: طيب
3: لا أعتقد، نعم
0: يا أستاذ محمد، كنت يعني أود أن أذهب معك إلى نقطة أخرى متعلقة بالضربة وبالتصريحات حولها، وهو تصريح توم براك، يعني وكان لافتا بشكل أو بآخر. جزء من التصريحات يتحدث عن أنه سيتم استحداث شكل من أشكال آلية للتنسيق الأمني تشمل تركيا وسوريا وإسرائيل، ونحن نعرف أنه العام الماضي أيضا هناك شكل من أشكال البروتوكولات الذي كان يعني متعلقا بالطيران في الأجواء السورية بين تركيا وإسرائيل. إلى أي مدى يمكن أن يمنع هذا بالفعل أي احتكاكات مستقبلية من هذا النوع؟ يعني لأنه أيضا فيما تحدث به براك قال بأنه كانت الدفاعات التركية ربما تقوم بالانطلاق اليوم، لأن الصواريخ أو الضربة الإسرائيلية كانت قريبة جدا من الحدود التركية، فربما تخشى بالفعل أمريكا أي تصعيد بهذا الاتجاه.
3: نعم، ولهذا إذا لاحظت في بيان الخارجية التركية كان الحديث واستخدام عبارة الهجمات المتهورة، يعني هذا تهور من قبل إسرائيل أن تصطدم أو تحتك بشكل مباشر مع تركيا. بالنسبة للآلية الثلاثية، أنا أعتقد أن تركيا وسوريا دائما لديها انفتاح لإنشاء هكذا آليات، لأن الدولتان حريصتان على أن يكون هناك استقرار في المستقبل بهذه المنطقة. سوريا لديها نهج جديد يقوم على تصفير المشاكل مع الجوار واحتوائها، وتركيا أيضا لديها نفس النهج، لكن هل النوايا الإسرائيلية ضمن هذا الإطار؟ لا أعتقد ذلك. حتى الآن إسرائيل تتمنى من توقيع الاتفاق الأمني مع سوريا والانسحاب من المناطق التي تقدمت بها، تنفذ عمليات بشكل دائم، تحاول تستهدف دول الجوار، تقلق أمن المنطقة، يعني تعادي جميع الدول وتنشئ محاور. من هذا المنطلق أنا أستبعد أن يكون هناك اتفاق قريب، إلا إذا تطورت الأمور ووصلت إلى مرحلة تصعيدية خطيرة. البيان التركي كان واضحا اليوم بأن هناك تهور من قبل إسرائيل، وإذا استمر هذا الأمر وحصلت مواجهة، فإن هذه الاتفاقية أو تحديد قواعد الاشتباك من جديد سيعاد صياغتها سواء من تركيا أو من سوريا أو من دول المنطقة.
0: هو كما تفضلت، يعني مجرد الحديث عن آلية لمنع الاشتباك هذا يعني أن التنافس أصبح خطيرا بما يكفي، لأنه يعني تشعر الدول بأنها بحاجة لإدارته. أشكرك شكرا جزيلا من إسطنبول، ضيفي الصحفي والكاتب بالشأن التركي الأستاذ محمد شيخ يوسف.
3: شكرا لكم.
0: أجرى وزير الخارجية التركي هاكان فيدان اتصالين منفصلين مع نظيريه السوري أسعد الشيباني والقطري محمد بن عبد الرحمن الثاني، بحثا خلالهما معهما آخر التطورات في المنطقة. وذكرت وكالة الأناضول أن الاتصالات تأتي في ظل تحركات سياسية وأمنية متسارعة في المنطقة دون أن تكشف عن مضمون الاتصال مع وزير الخارجية أسعد الشيباني، في حين أشارت الوكالة إلى أن الاتصال مع الوزير القطري تطرق خلاله الجانبان إلى الأوضاع في مضيق هرمز، لافتة إلى أن الاتصالات تأتي أيضا بالتزامن مع تصاعد التحركات والاتصالات الدبلوماسية بين أنقرة ودمشق والدوحة حيال عدد من الملفات الإقليمية. قال وزير الخارجية أسعد الشيباني خلال مؤتمر صحفي مع مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية إن سوريا استوفت كامل متطلبات التعاون مع الوكالة.
4: سعادة المدير العام، لقد تفضلتم بالقول من دمشق في حزيران 2025 إن أمامنا فرصة تاريخية، ووصفتم مسارنا قبل شهرين بأنه اختراق حقيقي، واليوم أؤكد أمامكم أن هذه الفرصة قد استثمرت بالشكل الأمثل، وأن هذا الاختراق ينتظر ترجمته إلى قرار ملموس. لقد استوفت سوريا كامل متطلبات التعاون المتفق عليه، ونتطلع لأن يعكس تقريركم المقدم إلى مجلس المحافظين حجم التقدم المنجز، كما ندعو الدول الأعضاء في المجلس إلى تتويج هذا التقدم خلال دورة أيلول بقرار ينهي ملف عدم الامتثال الموروث منذ عام 2011.
0: كما أكد الشيباني على حق سوريا في الاستخدام المدني والسلمي للطاقة النووية في أنشطة مختلفة منها البحث العلمي والطاقة.
4: اليوم نقف معا وقد قطعنا شوطا أساسيا نحو إزالة العوائق أمام هذا التعاون، فسوريا متمسكة بحقها الكامل في التطبيقات النووية السلمية، في الطب لشفاء مرضانا، وفي الغذاء والزراعة لإحياء أرضنا، وفي البحث العلمي لجامعاتنا، وفي توليد الكهرباء كدعامة أساسية لتعافينا الاقتصادي وبناء منظومة حديثة تلبي تطلعات بناء وطننا وازدهاره.
0: من جهته قال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي إن منطق الضمانات النووية يتطلب القدرة على معرفة كل تحرك للمواد، لافتا إلى أن المواد النووية التي عثر عليها داخل سوريا ستظل في عهدة الحكومة السورية.
5: المواد كما ذكر الوزير هي طبعا تنتمي لسوريا، هذا أمر واضح، هي ملك سوريا وعلينا أن نقرر ما سيكون مستقبلها، وهذا أيضا القرار سيكون لسوريا، ولكن المهم بالنسبة لنا أن نعرف كل خطوة على الطريق أين ستذهب أو كيف ستتحرك هذه المواد، لأن منطق النظام الضمانات النووية الدولية هو أن نكون قادرين أن يكون لدينا معرفة بكل المواد وكيف تتحرك هذه المواد. بالتالي الآن بدأنا للتو، وصلنا إلى الموقع اليوم، وبالتالي علينا أن نكنس هذا الموقع، نزن كل شيء ونحسب كل شيء، كان هناك الكثير من الغبار، لذلك علينا حقا أن نقوم بجرد لكل شيء، المفتشين عليهم أن يقوموا بتفتيش كل شيء، وبعد أن يكون كل ذلك لدينا سنقوم بكتابة التقرير. بعد ذلك سوريا ستكون صديقة ومع أصدقائها وحلفائها، الحلفاء الجدد أيضا ستعمل معهم، ولكن لنصل إلى هنالك يجب أن نكون جزءا من ذلك، لأنه نقل في نقل المواد أيضا يجب أن يتم تفتيشه أيضا. فإذا كما ذكرت هذه علاقة طبيعية ودائمة قد بدأت الآن.
0: وأضاف غروسي أن عمليات حفر واستكشاف تجري حاليا في موقع بمحافظة دير الزور.
5: كنا في موقع دير الزور حيث قمنا بعمل حفر واستكشاف، حيث تتم الآن عمليات حفر واستكشاف مهمة في هذا الوقت، فهذا يؤكد التقييمات التي كانت موجودة منذ وقت طويل والتي قامت بها الوكالة عن منشأة نووية كانت تبنى بشكل سري في ذلك الموقع. واليوم وبعد قراركم الشجاع عرفنا أن هناك موقع آخر فيه مواد نووية مخزنة، واستطعنا أن نكتشف هذا المكان أو هذا الموقع. هذا أمر غاية في الأهمية أيها الأصدقاء.
0: أعلنت وكالة الأنباء اللبنانية أن النائب العام التمييزي القاضي أحمد رامي الحاج قرر تسليم اللواء السوري السابق عادل عيسى الموقوف في لبنان إلى السلطات السورية لمحاكمته بالجرائم المنسوبة إليه في الأراضي السورية. وجاء قرار التسليم بحسب الوكالة استنادا إلى الاتفاقية القضائية اللبنانية السورية الموقعة عام 1951، بعدما اعتبر القضاء اللبناني أن شروط التسليم مستوفاة من مختلف في الجوانب القانونية والقضائية. وأوضحت الوكالة أن القاضي كلف قسم المباحث الجنائية المركزية بنقل اللواء عادل عيسى من نظارة قصر العدل في بيروت إلى المديرية العامة للأمن العام. هذا وكشف مصدر دبلوماسي لبناني لموقع تلفزيون سوريا أن السلطات اللبنانية سلمت إلى السلطات السورية رسمياً اللواء عادل عيسى بعد استكمال الإجراءات القضائية والأمنية المتعلقة بطلب استرداده. إذن مشاهدينا، للمزيد حول هذا الموضوع تنضم إلينا من بيروت مراسلة تلفزيون سوريا مايا هاشم. مرحبا بك مايا. إذن بحسب التصريحات الأخيرة فقد تم بالفعل تسليم الضابط السابق في النظام المخلوع عادل عيسى. لا أدري إن كانت مايا تستطيع سماعنا. طيب، ربما نحاول العودة إلى مايا خلال هذه النشرة. بالعودة لأخبارنا، أفاد مصدر

0: يا إذا نعود إلى الخبر من لبنان والمتعلق بتسليم السلطات اللبنانية لأحد ضباط النظام المخلوع المدعو عادل عيسى، حيث يبدو أنه آخر التطورات حول هذا الخبر تتحدث عن أنه بالفعل تم تسليمه للجهات السورية. مرحبا بك مايا هاشم مراسلتنا من بيروت. مايا، هل لديك المزيد من المعلومات حول عملية التسليم؟
1: نعم نور، مساء الخير. هي عملية التسليم كانت من الأمن العام اللبناني عبر نقطة المصنع باتجاه السلطات، باتجاه القضاء، من نقطة المصنع إلى القضاء السوري. وبالتالي هذا الكلام كنا قد حصلنا عليه عند ساعات العصر من مصدر عسكري لبناني تحدث أن آلية التسليم ستتم اليوم ليلا. وبالتالي وفقا للقضاء اللبناني، نعم، تم تسليم اللواء عادل عيسى إلى السلطات السورية لمحاكمته في جرائم منسوبة إليه، بعد أن تم توقيفه أثناء حضوره إلى السفارة السورية للحصول على ورقة إدارية. هذه نور هي المرة الأولى التي يسلم فيها لبنان ضابطا سوريا محسوبا على النظام المخلوع، متهم بارتكاب جرائم قتل والتعذيب بحق السوريين. هنا يظهر التنسيق الأمني القضائي بين البلدين والمسار الجديد الذي أفضت إليه التفاهمات بين البلدين واللجان المشتركة التي انعقدت على مدار فترات طويلة منذ سقوط النظام المخلوع في سوريا، ومنذ أيضا تغير المناخ السياسي في لبنان. وبالتالي اللجان المشتركة والاتفاقيات أفضت إلى تسليم اليوم أول ضابط سوري محسوب على النظام المخلوع متهم بارتكاب جرائم بحق السوريين إلى السلطات السورية. هنا كما يقال أنه فعلا تكون السلطات السورية قد أوفت بعهدها ووعدها تجاه السوريين بملاحقة كل الشخصيات الأمنية المتهمة التي تتهمها السلطات في دمشق بارتكابها جرائم بحق السوريين. وهذا المسار هو متواجدا، نقول في العامية كرة الصبحة، يعني الفكرة بدأت وانطلقت. من المتوقع في الأيام المقبلة أن يكون هناك ليستة أو لائحة تقوم دمشق بتسليم إلى السلطات اللبنانية من أجل التحري من شخصيات قد تكون متواجدة في لبنان. علما في وقت سابق كانت تقول بيروت بأن ليس هناك أي شخصية محسوبة على النظام المخلوع متهمة بارتكاب جرائم بحق السوريين كضباط سوريين أو غير ذلك. كانت تتحدث تقارير إعلامية منذ ما يقارب 3 إلى 4 أشهر بأن هناك شخصيات سورية محسوبة على النظام المخلوع متواجدة في بيروت، ولكن كانت لطالما بيروت في وقت سابق.
0: وجزء من الأنباء أيضا كان يتحدث أنه كان هناك مطالبات، يعني حتى بقوائم أو أسماء معينة مسبقا من قبل الطرف السوري. مايا، من خلال التصريحات اللبنانية اليوم خاصة عن الجهاز القضائي، هل لدينا معلومات حول المدة التي مكث بها هذا الضابط لدى القضاء اللبناني؟ لأنه يعني نفهم من الأخبار أنه هناك مجموعة من التحقيقات جرت معه قبل أن يتخذ قرار نقله إلى سوريا أو تسليمه للسلطات السورية. هل لدينا معلومات حول الإجراءات التي اتبعت وكم من الوقت لبث ضمن الجهاز اللبناني؟
1: مكث وقتا قصيرا جدا نور في القضاء اللبناني وفي التحقيقات في عند القضاء اللبناني، لان منذ ان ذهب الى السفاره السوريه للحصول على ورقه اداريه اللواء عادل عيسى، وهو يمكث عند القضاء اللبناني للتحقيق معه في عده ملفات نسبت اليه، في عده جرائم نسبت اليه. كان بطبيعه الحال هو ينفي ذلك، وحتى عائله عيسى كانت تقول يعني اذا كان هو يعتقد أو يجزم بأنه متهم فما كان ليذهب للسفارة ليسلم نفسه مثلا. يعني كانت تتحدث عائلة عيسى بهذه الطريقة. تحقيقات كثيرة يعني كانت قد تم التحقيق معه، وكانت قد وجهت إليه أسئلة كثيرة من قبل القضاء اللبناني. كل الملفات، كل يعني التحقيق، الملف في التحقيق أرسل إلى دمشق، من ثم أرسل ورفع كتاب إلى السلطات وإلى القضاء في دمشق، وتم الموافقة على استلام وتسليم، يعني تسليم من قبل القضاء اللبناني واستلامه في القضاء السوري للواء عيسى للتحقيق معه بشكل أكبر في ولدى سلطات بلاده. هذه كل المعلومات نور المتواجدة حتى الساعة.
0: أشكرك شكرا جزيلا على هذه الإحاطة، مراسلتنا من بيروت مايا هاشم. مشاهدينا، نعود إلى الخبر الذي

0: قرأناه منذ قليل من دمشق، وهو بأن مصادر أفادت لتلفزيون سوريا بأن قوى الأمن الداخلي ألقت القبض على قاتل الشابة آيات الرفاعي، وذلك بعد مقابلة ظهرت فيها والدة الشابة على تلفزيون سوريا منذ يومين، وانتشرت المقابلة بشكل كبير وكان فيها مناشدة من قبل العائلة بإعادة فتح القضية. إذن عن هذا الموضوع أرحب بك من دمشق مراسل تلفزيون سوريا عبادة منصور. عبادة، هل من معلومات إضافية توفرت حول هذا الموضوع؟ إن تم بالفعل تأكيد القبض عليه وإعادة فتح القضية وملابسات هذه القضية منذ بدايتها؟
1: نعم نور، مساء الخير. يعني حقيقة إلى الآن ما تمكننا من معرفته من خلال مصادر خاصة لنا، يعني بأن قاتل آيات الرفاعي تم إلقاء القبض عليه قبل قليل في منطقة إقامته. هذه المعلومات كانت هي عبر مصادر خاصة قالت بأن القضية أعيد فتحها مرة أخرى وأعيد الحديث عنها بشكل مباشر بعد اللقاء والمقابلة التي أجريت مع والدة آيات الأسبوع الماضي عبر شاشة تلفزيون سوريا. اللقاء كان يعني هو عبارة عن مناشدة حقيقية ظهرت خلالها السيدة، وتحدثت عن تهديدات كانت تصل لهذه السيدة، خصوصا بعد حديثها عن يعني ملابسات القضية والمجريات التي جرت معها يعني خلال الفترة الماضية. طبعا يعني جريمة القبض كانت قد وقعت في عام 2022 رأس السنة بشكل مباشر بعد قيام زوج آيات الرفاعي بقتلها يعني بعد ضربها وبتوجيه عدة ضربات لها بشكل مباشر. تم يعني اعتقاله خلال تلك الفترة وصدر بحقه حكم يعني سجن لسبع سنوات، ثم خرج ليلة سقوط النظام المخلوع وهرب لمدة تقريبا حوالي العام وأكثر. بعدها اعتقل وبقي حوالي سبعة أيام ثم خرج خلال الفترة الماضية. بعدها يعني بعد خروجه الأخير من السجن كان هناك مطالبات من الأسرة حقيقة بإعادة يعني اعتقاله مرة أخرى، وب يعني المطالبة من الحكومة السورية اليوم بشكل مباشر لمتابعة هذه القضية وأخذ العائلة، خصوصا أن زوجته كانت قد قتلت بعد يعني تأكيد الطب الشرعي للضربات التي وجهت لها بشكل مباشر. طبعا يعني نحاول أن نتأكد بشكل دقيق يعني بعد التواصل مع الجهات الأمنية، لكن المعلومات الخاصة قالت بأن الاعتقال جرى بعد يعني الفترة أو بعد هذا الأسبوع الأخير، الذي حقيقة عادت القضية من جديد إلى الواجهة بعد الحديث عبر شاشة تلفزيون سوريا وبعد الحديث الذي أثير عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
0: هو عبادة، تم التواصل بينه وبين العائلة عن طريق يعني مطالبة رسمية له بحضانة الطفلة، هل هذا كان تفصيلا دقيقا؟
1: نعم، كان هناك يعني حديث خلال الفترة الماضية أيضا من ضمن قضيته أيضا يعني بحضانة الطفلة الوحيدة للعائلة، لكن يعني المناشدة التي كانت يعني قد خرجت من والدة آيات هي لي يعني إعادة اعتقال وتوقيف زوج المغدورة، وذلك لي يعني إثبات يعني تورطه بجريمة القتل. ولي يعني طريقة الخروج الأخيرة لم تكن يعني قالت بأن السلطات لم تقم بتوقيفه إلا حوالي سبعة أو ثمانية أيام فقط، بعدها خرج مرة أخرى ولم يتم يعني حتى احتجازه أو توقيفه المدة التي كان قد صدر حل الحكم خلال الفترة الماضية.
0: هي هل عرفت الجهة التي قامت بإيقافه ومن ثم إطلاق سراحه من جديد؟ يعني الآن الحديث أنه الأمن الداخلي هو من أعاد اعتقاله.
1: تماما، نحن نحاول ان نتاكد حقيقه من يعني الجهه التي ستقوم به او التي قامت بهذا الاعتقال والتوقيف. يعني حسب ما وردنا الى الان ان قوى الامن الداخلي هي من قامت بالاعتقال خلال الفتره الماضيه، تم توقيفه حقيقه، لكن لم تتوفر معلومات عن طريقه اليه التوقيف او حتى الجهه او المكان. السجن السابق او المكان الذي توقف فيه سابقا خلال عام 2022 كان هو سجن عدرا، وخرج يعني ليلة السقوط، لكن إعادته إلى السجن والفترة التي قضاها لم تكن حقيقة، كانت تقريبا معلومات شبه مجهولة للعائلة. هذا ما يعني أدى إلى طلب الأم مرة أخرى ومن جديد أن تتم أو أن يتم اعتقاله وأن يتم توقيفه والتحقيق معه من جديد، وأن يعني تعاد فتح هذه القضية بشكل كامل، لأن الأسرة وأن يعني المغدورة لم تأخذ حقها بشكل يعني سليم ودقيق من هذا الشخص.
0: أشكرك شكرا جزيلا، مراسلنا من دمشق عبادة منصور على هذه الإحاطة.

0: حكمت محكمة الجنايات الرابعة في دمشق بالإعدام على وسيم الأسد، وجرمته بجناية القتل العمد والقصد لأكثر من شخص وبجرائم التعذيب بوصفها جرائم ضد الإنسانية.
1: الشعب العربي في سوريا تقرر بالإجماع ما يلي: أولاً، تجريم المتهم وسيم الأسد ابن بديع والدته سميرة بجناية القتل العمد وجناية القتل القصد لأكثر من شخص، والقتل القصد المترافق مع أعمال التعذيب والشراسة نحو الأشخاص بوصفهما جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب، وبجناية الاعتداء الذي يستهدف إثارة الحرب الأهلية والاقتتال الطائفي، وجناية الحرمان الحرية والتعذيب بوصفهما جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب، والمعاقب عليهم بموجب المواد 534، 535، 298، 556، 216 من قانون العقوبات العام، والفقرتين هي وواو من المادة 2 من القانون رقم 16 لعام 2022 والمرسوم 20 لعام 2013، والحكم عليه من أجل ذلك بالإعدام.
0: هذا وذكرت محكمة الجنايات الرابعة بدمشق أن التحقيقات أثبتت تورط المتهم وسيم الأسد في تشكيل مجموعات مسلحة غير نظامية بتكليف من العميد غياث دلة استهدفت مناطق مدنية في الغوطة الشرقية.
1: ثبت للمحكمة قيام المتهم بما يلي: أولاً، تشكيل المجموعات الرديفة والمشاركة في الهجوم على الغوطة الشرقية، ومؤداها أن المتهم التقى في عام 2011 مع العميد غياث دلة قائد في الفرقة الرابعة التي يقودها المجرم الفار ماهر الأسد، وتم الاتفاق على تشكيل مجموعتين من المقاتلين ضمن القوات الرديفة. قام المتهم بتأمين 30 مقاتلا تم تشكيلهم في مجموعتين، وأبرمت لهم عقود رسمية مع العميد غياث دلة مقابل رواتب مالية. ثالثاً، أشرف المتهم وقاد عمل المجموعتين وأمن لهم السلاح والذخيرة والطعام والأموال عن طريق غياث دلة، وكان يتفقدهم في مواقع انتشارهم. رابعاً، تركز نشاطهما في بلدة المليحة بالغوطة الشرقية قرب جرمانة، واستمر نحو عامين من 2012 حتى عام 2014. كان نمط العمل يقوم على أن تبدأ الفرقة الرابعة والحرس الجمهوري بقصف المنطقة المأهولة بالطيران الحربي والمدفعية ومختلف الأسلحة، وفق معلومات أولية ترسلها فرقتا المتهم. وبعد الانتهاء من القصف تدخل مجموعتي المتهم لاستلام نقاط التمركز وتثبيتها ومنع عودة أهلها إليها، والعمل بعد ذلك على سرقة المنطقة بما سمي فيما بعد بالتعفيش، حيث ظهرت أسواق واسعة تبيع المفروشات والأدوات المنزلية المسروقة من هذه المنطقة وغيرها من باقي المناطق السورية المنكوبة.
0: إذن مشاهدينا، قبل أن نعود إلى أخبارنا، ننوه إلى هذه الأخبار العاجلة نقلا عن مكتب نتنياهو الذي يقول بأن سوريا كانت على وشك خرق الوضع الراهن في المسائل الأمنية مع إسرائيل. يقول أيضا مكتب نتنياهو بأن سوريا كانت على وشك السماح للقوات التركية بالانتشار في قاعدة جوية قرب حلب. إذن في تعليقه على الضربات التي وجهت إلى مطار أبو الظهور العسكري في شمال سوريا اليوم، طبعا ضربات إسرائيلية، يقول مكتب نتنياهو بأن سوريا كانت على وشك خرق الوضع الراهن في المسائل الأمنية مع إسرائيل، وبأنها كانت أيضا على وشك السماح للقوات التركية بالانتشار في قاعدة جوية قرب حلب. وهذا يعتبر إذن التصريح الرسمي الإسرائيلي الأول حول هذه الواقعة. أعلنت قوى الأمن الداخلي القبض على اللواء في النظام المخلوع سهيل نديم عباس، وذلك بعد أن ثبتت مشاركته في عدد من العمليات العسكرية والانتهاكات بحق السوريين. وقالت قوى الأمن في بيان إن التحقيقات أظهرت مشاركة عباس في معارك تلول الصفا بالسويداء عام 2018 بصفته قائد مجموعة اقتحام، كما أشارت إلى أن عباس شارك في عمليات عسكرية بدرعا وحمص وإدلب، وأصدر أوامر بإطلاق النار واستخدام المدفعية والراجمات خلال عدد من تلك العمليات. هذا وأعلنت قوى الأمن الداخلي أيضا إلقاء القبض على المدعو حمزة عبد الله محمد الملقب بأبو جهاد المهاجر، وهو أحد القياديين العسكريين البارزين في تنظيم داعش، وذلك خلال عملية أمنية في مدينة منبج بريف حلب. وأوضحت قوى الأمن أن المذكور شغل منصب العسكري العام لما يسمى ولاية الشام في التنظيم، كما سبق له أن شغل منصب نائب العسكري العام للتنظيم، وقبل ذلك تولى مسؤولية ما يسمى ولاية إدلب التابعة للتنظيم. وقالت قوى الأمن إن العملية تأتي في إطار الجهود المتواصلة لملاحقة خلايا وقيادات تنظيم داعش وتفكيك شبكاته. أيضا ألقت قوى الأمن الداخلي في محافظة حلب القبض على شخص ظهر في مقطع مصور متداول وهو يعتدي على آخر بالطعن باستخدام آلة حادة. وأشارت قوى الأمن إلى أن الشخص الموقوف أحيل إلى الجهات المختصة من أجل استكمال الإجراءات القانونية بحقه، وذلك تمهيدا لإحالته إلى القضاء. فضت قوى الأمن الداخلي في منطقة البادية نزاعا عشائريا مسلحا بين قريتي كديم وتوينان التابعتين لمديرية السخنة، وأسفر الاشتباك عن وفاة طفل وإصابة عدد من الأشخاص قبل أن تفرض قوى الأمن طوقا أمنيا في المنطقة بتزامن مع ملاحقة المتورطين ومطلقي النار لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم. أفادت مراسلة تلفزيون سوريا بوفاة 3 عمال في مدينة بانياس بمحافظة طرطوس إثر انفجار في أحد خزانات الوقود بالمحطة الحرارية في أثناء أعمال الصيانة. وأوضحت الشركة السورية للكهرباء أن الانفجار نجم عن عمليات صيانة لخزان الهيدروجين، مؤكدة أن المحطة تواصل عملها ولم تتأثر بالانفجار. هذا وقال مدير إدارة محطة توليد كهرباء بانياس عدنان الحمود لتلفزيون سوريا، قال إن الانفجار الذي أودى بحياة 3 عمال حدث خلال عملهم على صيانة عطل فني في فواشة ضاغط مولد للهيدروجين.
2: المادة كليتها في أرض الخزان في شبر المادة،
3: ونتيجة وجود عطل فني تقني على فواشة ضاغط مولد الهيدروجين في محطة توليد كهرباء بانياس، وأثناء قيام الورشة المختصة بصيانة العطل الموجود حدث انفجار في فواشة الخزان، أدى هذا الانفجار إلى وفاة 3 من العاملين في الورشة المختصة. بعد سماع دوي الانفجار الحاصل هرعنا جميعا إلى موقع العمل لنتفاجأ بوجود المتوفين 3 على الفور. مباشر تم الاتصال بمديرية منطقة بانياس والدفاع المدني وجميع المعنيين، حيث حضروا إلى موقع العمل على الفور وقاموا باتخاذ الإجراءات اللازمة. بعد الانتهاء تم نقل الجسامين 3 إلى مشفى بانياس الوطني ليصار إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة وتسليم الجسامين إلى ذويهم.
0: أعلن مصرف سوريا المركزي اعتماد نظام الدفع والتحول الإلكتروني في سوريا لتوسيع خيارات الدفع والتحويل. وقال المصرف في بيان أن النظام يهدف لتسهيل حركة الأموال دون إلغاء التعامل النقدي أو فرض وسيلة دفع محددة، كما أشار إلى أن النظام يضع الأسس التنظيمية والتقنية لتطوير وربط خدمات الدفع بين الجهات والمؤسسات المالية، موضحا أن ذلك لا يعني إتاحة التحويلات أو الربط الدولي بشكل فوري. بدوره علق حاكم المصرف صفوة رسلان بالقول إن اعتماد نظام الدفع الجديد ليس مجرد قرار تنظيمي، بل هو جزء أساسي من مشروع لتحديث البنية التحتية المالية والتحول لنظام مالي سوري حديث. قالت مجموعة موانئ دبي العالمية إنها أنجزت مرحلة من برنامجها الاستثماري لتحديث ميناء طرطوس بتسليم 3 رافعات متنقلة ترفع الطاقة الاستيعابية للميناء بنسبة 40%. وأوضحت وكالة أنباء الإمارات أن تسليم الرافعات يمثل المرحلة الأولى من برنامج تطوير الميناء ضمن اتفاقية امتياز تمتد لـ30 عاما تستهدف إنشاء بنية تحتية لوجستية عالمية المستوى وتوليد فرص عمل. وأضافت الوكالة أن المراحل المقبلة تشمل تعميق مياه الميناء وتجديد جدران الأرصفة بحلول نهاية عام 2027 مما يعزز قدرة طرطوس على استقبال السفن الأكبر حجما. أعلنت الهيئة العامة للمنافذ والجمارك تسجيل نقل نحو 329 ألف طن من البضائع عبر منفذ التنفي الحدودي مع العراق منذ إعادة افتتاحه. وبحسب بيان الهيئة فقد عبر المنفذ أكثر من 65 ألف صهريج فيول وقرابة 10,000 شاحنة حتى نهاية تموز الماضي، مما يعكس تنامي الحركة التجارية واستعادة المنفذ دوره ممرا حيويا يربط سوريا بالعراق ودول الجوار ويسهم في دعم قطاعي النقل والخدمات اللوجستية. أعلنت وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث إطلاق مبادرة لإعادة تأهيل 1000 منزل في محافظة حماة ضمن مشروع رؤية سوريا بلا مخيمات، في خطوة تستهدف تحسين ظروف السكن للأسر الأكثر هشاشة والعائدة من المخيمات.
4: لكن إن شاء الله قريبا بإذن الله راح تكون في عندنا يعني إن شاء الله عدة مشاريع ضمن هذا الخصوص خلال الأيام القادمة. فنحن اللي حبيناه بيعرف الأستاذ عمار هو معنا على واحدة من الجروب اللي
5: طبعا اليوم نحن عم نشهد إطلاق مشروع ترميم 1000 منزل في محافظة حماة ضمن المناطق اللي تم اختيارها كمناطق أولوية لرؤية سوريا بدون مخيمات. هذا المشروع بالنسبة لنا هو ليس فقط عبارة عن ترميم 1000 منزل، إنه هو عبارة عن فرصة لعودة 1000 أسرة، عودة كريمة آمنة لمنازلهم، وأيضا عبارة عن خطوة 1000 خطوة إضافية نحو تحقيق رؤية سوريا بدون مخيمات. هذا المشروع يتكامل مع الرؤية الحكومية من التي تعمل على ترميم البنية التحتية في مناطق الأولوية وفي مناطق عودة النازحين، وبالتالي هناك تكامل بين الرؤية الحكومية وبين عمل منظمات المجتمع المدني من أجل الوصول إلى مشاريع متكاملة تعمل على تهيئة بنية تحتية آمنة وبنية تحتية مناسبة لعودة إخوتنا النازحين.
0: أصدرت وزارة التربية والتعليم نتائج امتحانات التعليم الأساسي والإعدادية الشرعية عبر تطبيق إلكتروني رسمي، وأشارت الوزارة إلى أن أكثر من 432 ألف طالب وطالبة تقدموا لامتحانات الشهادتين. وبحسب الوزارة بلغت نسبة النجاح في التعليم الأساسي 65.5% للطلاب النظاميين و 43% للأحرار، في حين بلغت نسبة النجاح في التعليم الأساسي الشرعي 84%. وأوضحت الوزارة أن 468 طالبا وطالبة حصلوا على العلامة التامة في الامتحانات. بهذا مشاهدينا نكون قد وصلنا وإياكم إلى ختام هذه الساعة الإخبارية، تصبحون على خير.

0: بعد النجاح الكبير الذي حققه المعرض الدولي لإعمار سوريا في دورته السابقة، يعود بنسخة أكثر توسعاً وتطوراً ليفتح أبواب الحدث الاستثماري الأبرز في سوريا ضمن ثلاثة قطاعات رئيسية: الإنشاءات، الصناعة، والطاقة. المنصة الأضخم التي ستجمعكم بصناع القرار والمستثمرين. إعمار، نبني، نضيء، نصنع. احجز مساحتك الآن.
1: إذاعة راديو سوريا معكم أينما كنتم.
2: من دمشق إلى حلب، من الساحل إلى الجزيرة، صوت سوريا يرافقكم أينما كنتم. راديو تلفزيون سوريا على التردد الموحد 99 FM في عموم المدن والمحافظات السورية. نرافقكم بالخبر الدقيق والبرامج المنوعة وعلى مدار الساعة. راديو تلفزيون سوريا، صوتك وين ما كنت.
3: الحقيقة لا تكمن دائما فيما نراه، بل فيما غاب أو غيب عن المشهد. بين ركام الوثائق وظلال الخرائط نقتفي الأثر مهما صغر، نستمع، نستكشف، نتحرى، نبحث ونناقش، سعياً لإبراز ما غاب من تفاصيل الصورة. المستكشف على شاشة تلفزيون سوريا.
4: في مشهد اقتصادي معقد تتداخل فيه السياسات وتتصاعد التحديات، يبقى الاقتصاد هو البوصلة للقرار. من حركة الأسواق إلى سياسات المال، من هموم المواطن إلى خيارات صانع القرار، نفتح الملفات، نحلل المؤشرات، ونطرح الأسئلة، نرصد أبرز تطورات المال والأعمال لنقدم قراءة دقيقة للواقع. في الراصد الاقتصادي، حيث تعرض الحقائق وتتكلم الأرقام، ومصلحة الناس أولاً، على تلفزيون سوريا.

سوريا حجر الصمود، مهد الحضارات، عانت من نيران الحرب وشهدت دماراً لم يسبق له مثيل. لكن الإرادة لا تنكسر والأمل لا يموت. اليوم نكتب فصلاً جديداً في تاريخنا، فصلاً من البناء والإعمار، فصلاً نثبت فيه للعالم أننا شعب واحد قوي ومتماسك، بسواعد أبنائها وبروح التعاون تنهض سوريا من جديد ونبنيها أقوى وأحلى وأكثر ازدهاراً. سوريا الجديدة هي سوريا المستقبل، سوريا العلم والمعرفة، سوريا الجمال والثقافة، سوريا التي نستحقها جميعاً. لن نتوقف حتى نصل إلى هدفنا، لن نتوقف حتى نجعل من سوريا فخر العرب والعالم. سوريا نبنيها معاً.

مساء الخير، هذه حلقة جديدة من سوريا اليوم. نناقش في الساعة الأولى الاستهداف الجوي الإسرائيلي لمطار أبو الظهور العسكري والتوغل البري في منطقة بيت جن بجبل الشيخ، فما الرسائل التي تريد إسرائيل إيصالها؟ وفي المحور الثاني نناقش الملف النووي السوري بعد لقاء وزير الخارجية مع المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية في دمشق، فهل تطوي الحكومة صفحة الإرث النووي للنظام المخلوع؟ أما في المحور الأخير فنناقش أولويات مجلس الشعب التي أعلن عنها رئيسه عبد الحميد العواك، وما أدوات المجلس لإحداث ما سماها الثورة التشريعية. مرحبا بكم.

0: استهدفت طائرات إسرائيلية مطار أبو الظهور العسكري في ريف إدلب بأربع غارات جوية بالتزامن مع نشر تقارير إسرائيلية تفيد بمخاوف جيش الاحتلال من تسارع بناء سلاح الجو السوري، في حين توغلت قوات إسرائيلية برية في بلدة بيجن بجبل الشيخ.
1: بين مخاوف من إعادة بناء سلاح الجو السوري ورسائل سياسية لسوريا والدول الداعمة لها، تعود الضربات الإسرائيلية إلى الساحة من جديد عبر استهداف مطار أبو ظهور العسكري بريف إدلب بأربع غارات جوية بعد أشهر من توقف الغارات الإسرائيلية التي دمرت نحو 80% من القدرات العسكرية السورية عقب سقوط النظام المخلوع. على الرغم من محدودية الضربة واقتصار أضرارها على مدرج الطيران وبعض الماديات، فإن توقيتها لا يخلو من الدلائل والرسائل، لا سيما بعد تقارير هيئة البث الإسرائيلية التي قالت فيها إن الاحتلال رصد تسارعاً في إعادة بناء وتأهيل سلاح الجو السوري وتدريب طيارين جدد وتنفيذ أولى التدريبات بطائرات مقاتلة في شمال سوريا. بالتزامن مع تلك التقارير، أشارت وسائل إعلام إسرائيلية إلى تنامي الدور التركي أو توسيع نفوذها الذي يعيد دائرة المخاطر الأمنية إلى تل أبيب التي تخوض حرباً على جميع الجبهات، وفقاً لصحيفة جيروزاليم بوست، في ظل تغير أولويات الإدارة الأمريكية في التعاطي مع التدخلات الإسرائيلية في المنطقة وإدانتها للغارات الإسرائيلية على سوريا وإيجاد حلول دبلوماسية لإنهاء الحرب في غزة ولبنان ومحاولة نتنياهو توظيفها سياسياً في صالحه في الانتخابات المقبلة. الضربات الإسرائيلية جاءت بحسب ما نقلته فوكس نيوز عن مسؤول إسرائيلي بعد اطلاع الإدارة الأمريكية مسبقاً على المعلومات الاستخبارية الحساسة بشأنها، وبعد تقارير قبل أيام عن رفض ترامب لتجديد إسرائيل هجماتها على سوريا. من جهتها، دانت وزارة الخارجية الغارات الجوية الإسرائيلية على مطار أبو ظهور العسكري، مشيرة إلى أنها عدوان غير مبرر وانتهاك صارخ لسيادة سوريا وتصعيد خطير يهدد الأمن والاستقرار بالمنطقة، في حين وصف المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا توم باراك التصعيد بأنه غير مبرر، مؤكداً أن واشنطن ستواصل استضافة حوارات لتشجيع الحل الدبلوماسي بدلاً من العنف العسكري. كما دانت وزارة الخارجية التركية الغارات داعية المجتمع الدولي لمحاسبة إسرائيل. استهداف جوي في الشمال وتوغلات برية في الجنوب تفتح باب التساؤلات عن الهدف الإسرائيلي من هذه التحركات، بين فرض وقائع جديدة على الأرض أو توجيه رسائل دولية على الساحة السورية.
0: نناقش هذا الموضوع مع ضيوفنا عبد الوهاب عاصي، الباحث في مركز جسور للدراسات من غازي عنتاب، وبسام بربندي، السفير والباحث في مركز الدراسات الدولية من واشنطن، ومحمود علوش، الباحث في العلاقات الدولية من اسطنبول، وإيهاب جبارين، الباحث المختص بالشأن الإسرائيلي من حيفا. مرحبا بكم جميعا. أستاذ محمود، لطالما عربد الاحتلال الإسرائيلي وما يزال في الجنوب السوري، لكن هذه المرة يقصف مطارا في الشمال السوري، لماذا؟
2: مساء الخير لكم الضيوف المحترمين والسادة المشاهدين المحترمين. أعتقد بأن هذه الضربة الإسرائيلية جزء من سياق تصعيدي إسرائيلي ضد سوريا في هذه المرحلة، وقد مهدت إسرائيل لهذا التصعيد على ثلاثة مستويات خلال الأيام والأسابيع الأخيرة. من يراقب الشأن الإسرائيلي يستطيع أن يستكشف هذه المسارات. المسار الأول هو تصوير الرئيس أحمد الشرع أو تصعيد الخطاب ضد الرئيس أحمد الشرع وتصويره على أنه عدو لسوريا. من الواضح أن هذا الخطاب جزء من تهيئة البيئة من أجل تصعيد إسرائيلي في سوريا. المستوى الثاني هو التقارير الأمنية والاستخباراتية الإسرائيلية التي تم ضخها في وسائل الإعلام الإسرائيلية في الفترة الماضية بالعشرات، كلها تصور بأنه هناك اتجاه سوري أو تسارع سوري في وتيرة عملية إعادة بناء الجيش السوري، بناء القوة الجوية السورية، بناء المنظومة الدفاعية السورية، رغم أنه كل هذه التقارير مبالغ فيها إلى حد كبير، يعني ومحاولات وهي مصطنعة، هذا القلق مصطنع إلى حد كبير، لكن الهدف منه هو التهيئة لبيئة التصعيد التي نعيشها حاليا. المستوى الثالث هو الخطاب ضد تركيا، ارتفاع سطح الخطاب الإسرائيلي ضد تركيا وعلاقتها بسوريا. إذا نحن أمام على ما أعتقد سياق تصعيد إسرائيلي في سوريا. هذه الضربة، الأخطر من هذه الضربة بأنها قد تمهد فعلا مزيد من التحركات العسكرية الإسرائيلية ضد سوريا في هذه المرحلة. لماذا هذا التصعيد؟ أنا أتصور أستاذ محمد أن هناك مجموعة من الدوافع، يمكن تلخيص هذه الدوافع بثلاثة دوافع رئيسية. منذ أشهر تقريباً كان هناك هدوء نسبي جزئياً طبعاً في التحركات الإسرائيلية في سوريا، وساد الطباع بأن إسرائيل لم تعد قادرة على حرية الحركة في سوريا، وبأنه موقف الرئيس ترامب لم يعد يساعد إسرائيل في التمادي في سوريا. وبالتالي أراد نتنياهو من خلال هذا التصعيد أن يقول بوضوح بأنه لا الولايات المتحدة الأمريكية ولا أي طرف يمكن أن يقيد من حركة إسرائيل في سوريا. الدافع الثاني مرتبط بالنمو الكبير في العلاقات التركية السورية خلال الفترة الأخيرة، وهذا النمو خصوصا على المستوى الجوانب العسكرية استمد قوته إلى حد كبير بموقف الرئيس ترامب الذي يضغط على إسرائيل في سوريا. نتنياهو يريد أن يعكس هذا المسار السوري التركي، لأنه إذا استطاعت تركيا وسوريا أن تكرسان هذه العلاقة على أرض الواقع يصعب على إسرائيل التعامل مع هذا الوضع في المستقبل. لذلك لا يريد نتنياهو أن تصل العلاقات التركية السورية خصوصا في المستويات العسكرية إلى مراحل متقدمة، لأن محاولة تقويض هذه العلاقات عندما تتقدم تكون التكلفة أكبر على إسرائيل. العامل الثالث بالتأكيد الانتخابات صناديق الاقتراع، عندما نتحدث عن تصعيد إسرائيلي في سوريا ضد تركيا في غزة في جنوب لبنان مرتبط بلا شك بحسابات نتنياهو في الداخل الإسرائيلي. نتنياهو يبحث عن تصعيد عسكري، يبحث عن حرب أخرى في المنطقة، لأنه يعتقد بأنه الحفاظ على وتيرة هذا التصعيد وتسخين الوضع في المنطقة يمكن أن يساعده داخليا في التعامل مع استحقاق الانتخابات الذي هو استحقاق مصيري. أعتقد بأنه نحن أمام لسنا مجرد تصعيد ظرفي، أعتقد بأنه هذا التصعيد الظرفي يمهد فعلا لما هو
0: طيب. أبعد سنأتي تفصيلا لهذه النقاط أستاذ محمود، لكن أخذ رأي بقية الضيوف. أستاذ عبد الوهاب، يعني وفق مصدر عسكري لتلفزيون سوريا فإن هذا القصف الإسرائيلي طاول حظائر مهجورة للطائرات في مطار أبو الظهور والمدرج، هل هناك أي هدف عسكري تريد تحقيقه من خلال هذا القصف أستاذ عبد الوهاب؟ تريد إسرائيل تحقيقه؟
3: أهلا بك وبضيفة الكرام وبجميع المشاهدين. نعم، أعتقد أن هناك هدف واضح عسكري تريد إسرائيل تحقيقه من هذا الاستهداف الذي يعد الأول منذ خمسة أشهر. سبق خمسة أشهر كانت إسرائيل قد أيضا استهدفت مواقع عسكرية للحكومة السورية. الآن أعتقد أن الاستهداف الرئيسي يعني يريد بالدرجة الأولى منع سوريا من إحياء وإعادة إحياء الأنظمة أو القوى الجوية السورية. هناك محاولات واضحة من قبل الحكومة السورية، تراها إسرائيل وتراها أعتقد أيضا الدول الإقليمية بمحاولة لإحياء القوة الجوية السورية. الرسالة الأولى التي أرسلتها سوريا كانت بعملية إطلاق التدريبات الجوية في 10 أغسطس، يعني علقت إذاعة البث الإسرائيلية كان عليها وقالت هذا أول تدريب جوي تقوم به سوريا منذ سقوط نظام الأسد، وكان هناك تعليق من قبل وسائل الإعلام الإسرائيلية على هذه التدريبات التي شاركت فيها طائرات ميج 21 ميج 20 وايضا طائرات سوخوي. اذا هناك يبدو يعني رسائل التقطتها اسرائيل من هذه التدريبات، وعلى ارض الواقع هناك ايضا محاولات لاحياء، تحدثت وسائل الاعلام الاسرائيليه محاولات احياء المدرج في مطار ابو ظهور العسكري، ويبدو ان هذا شكل مخاوف او بعث مخاوف لاسرائيل.
0: لكن هل فعلا يعني استاذ عبد الوهاب
3: محاوله اوسع لي
0: الجيش السوري الحالي ما يزال فتي، هل فعلا لديه صار سلاح جو يخيف إسرائيل؟
3: لا، القضية ليست يخيف إسرائيل من عدم. إسرائيل تقوم على يعني استراتيجية ردع، هي لا يعني تنطلق من أن سوريا بإمكانياتها الجوية الحالية يمكن أن تشكل تهديدا عليها. هي أتوقع أعتقد أنها تخشى من المستقبل، المستقبل المتوسط والمستقبل البعيد. يعني دعنا نتذكر لدى سقوط نظام الأسد ماذا فعلت إسرائيل. إسرائيل قامت باستهداف كل القوى الأصول العسكرية السورية بما فيها القوى الجوية ودمرت الكثير من الطائرات، لكن يبدو أن هناك أيضا جزء من الأسطول الجوي السوري لم تستطع إسرائيل الوصول إليه، واستطاعت سوريا الحفاظ عليه، واستطاعت سوريا أيضا ضمان يعني إصلاح هذا الأسطول وضمان إعادة تشغيل هذا الأسطول، والتدريبات هي مثال على ذلك. وأعتقد هذا أحد أسباب مثلا يعني هنا من الضروري الإشارة إلى ذلك، هذا أحد أسباب الحفاظ على العلاقة مع روسيا، لأن يعني هذه الأسلحة روسية بالدرجة الأولى، وروسيا هي الدولة الوحيدة القادرة على تأمين المعدات اللازمة لإصلاح هذا الأسطول المتبقي. إذن القضية بالنسبة لإسرائيل هي الردع، الخوف من المستقبل، ليس لأنها تخشى من هذا الأسطول الجوي الذي قد تملكه سوريا. أعتقد أنها تتخوف أكثر من استخدام الدول الإقليمية للمجال الجوي السوري أو القوة الجوية السورية. وهنا الحديث عن تركيا، يعني دعنا نلاحظ أن الاستهداف جاء في مطار الظهور العسكري في مناطق نفوذ تركيا، وليس في المناطق الأخرى من وسط سوريا وجنوب سوريا، المناطق المعتادة التي كانت تستهدفها إسرائيل على مدار السنة الماضية وعلى مدار السنوات الماضية. إذن الآن الاستهداف أعتقد يحمل أيضا رسالة إلى تركيا بالدرجة الأولى، هذه المنطقة التي فيها قواعد عسكرية تركية. هناك مخاوف من أن يصل التعاون بين سوريا وتركيا إلى المجال الجوي، هو لم يصل بعد، بعكس طبعا بعض التقارير يعني التي أشارت إلى أن هناك وفدا عسكريا تركيا زار مطار أبو ظهور، وبسبب هذه الزيارة قامت إسرائيل بقصف هذا الموقع. وبالمناسبة حتى الصحافة الإسرائيلية نقلت هذه المعلومة، وهي معلومة خاطئة كليا، لا يوجد وفد عسكري تركي زار المطار، لكن هناك أعتقد مخاوف لدى تركيا لدى إسرائيل بأن يكون قد حصل تعاون أو قد يمكن أن يحصل تعاون،
0: لكن هناك تواجد تركي
3: سوريا
0: صحيح
3: وتركيا في هذا المجال.
0: يعني حتى مطار تفتناز كان فيه
3: المطار تفتناز القريب منه، نعم مطار تفتناز هناك قاعدة عسكرية قرب من مطار أبو الظهور، يعني أعتقد المسافة 35 إلى 37 كيلومتر تفصل بينهما، هناك قاعدة عسكرية، لكن على مدار السنوات الماضية هذه قاعدة عسكرية قديمة لم تقصفها إسرائيل ولم تستهدف حتى محيطها إسرائيل. الآن الاستهداف لمطار قرب تفتناز، المخاوف كما ذكرت هي من أن يصل التعاون بين تركيا وسوريا، الآن تعاون بين تركيا وسوريا وتعاون في مجال التدريب وفي مجال أيضا مجالات الدفاع للقوة البرية والقوة البحرية، لم تصل بعد للقوة الجوية، لكن مجرد ما أنها موجودة هلا حاليا في القوة البرية والقوة البحرية فهذا قد يبعث على مخاوف بالنسبة لإسرائيل بشأن تطورها والوصول إلى القوة الجوية.
0: أستاذ إيهاب، برأيك من الرسائل السياسية وحتى إذا كان الأهداف العسكرية التي أرادت إسرائيل تحقيقها؟
4: نعم، تحياتي لك أستاذ محمد ولضيوفك الكرام. نوعا ما أتفق مع كل ما جاء من قبل، فبداية قبل أي شيء آخر، إسرائيل لا تقول لدمشق فقط لا تعيدي بناء جيشك، بل هي تحاول أن تقول بأن إعادة بناء الدولة السورية نفسها ستظل خاضعة لفيتو أمني إسرائيلي. وهذا وهنا يعني مهم جدا ربما أن نميز بأن إسرائيل لا تطالب فقط بنزع التهديد من سوريا أو عقله كيفما تحاول دائما تصويره بين مزدوجين، بل تسعى إلى امتلاك حق تعريف ما هو التهديد السوري مستقبلا أمام الجانب الأمريكي. يعني بهذه هي المعايير التي تعامل معها بالذات، بأن هذه الإشكالية أو هذه الضربة تحديدا وهذا التصعيد تحديدا كان ربما عليه فيتو من قبل الولايات المتحدة، وبالتالي التحدي كذلك رسالة وفقط ليس فقط لسوريا وليس فقط كذلك بطبيعة الحال لتركيا، بل كذلك هنالك رسالة مهمة جدا إلى الولايات المتحدة. الرسالة الأولى لدمشق يعني هي بداية لا تفترض بأن سقوط الأسد أعاد السيادة حتى ولو بعد عامين تقريبا. هذا أنا برأيي واحد من أهم الرسائل، لأن دمشق الجديدة بطبيعة الحال تريد الانتقال من مرحلة الثورة إلى مرحلة الدولة، الجيش، القواعد، الحدود، المجال الجوي والمؤسسات وما إلى ذلك. ولكن إسرائيل ما زالت تتعامل مع سوريا من منطق مختلف تماما، دولة لا مركزية، وربما كان هنالك تغيير بالنظام لكنه بالنسبة إليها لم يعد قواعد السيادة السورية إلى ما كانت عليه. هذه القواعد التي تتعامل معها إسرائيل أو يمكن تسميته السيادة السورية المشروطة حتى بطبيعة الحال. هذه الرسالة الأولى ربما التي تحاول بثها إلى دمشق عفوا.
0: طيب
4: نعم، ولكن هناك كذلك بطبيعة الحال كذلك رسالة مهمة جدا إلى تركيا كذلك. وأنا باعتقاد الرسالة إلى تركيا نوعا ما قد تكون معقدة بعض الشيء، لأن أي نعم هي لا تحاول أن تبني هنالك علاقات بعيدة الأمد ما بين الطرفين التي كان يمكن أن يبنى عليها، وأهم هذه الرسائل، بل أنه يمكن أن تكون هنالك علاقات اقتصادية، علاقات أيا كانت بهذا المضمار الدبلوماسي وما إلى ذلك، ولكن العلاقات العسكرية سوف تكون مشروطة بطبيعة الحال. ولكن يعني هنالك ربما نوع من استعادة أو مقاربة ما بين أنقرة وطهران مع النظام السابق، طهران مع النظام السابق، ولكن هنالك مشكلة معقدة حقا بالنسبة لتركيا. يعني ربما كانت تستطيع أن تقوم بمثل هذه العمليات فيما مضى مع النظام السابق ومع التواجد الإيراني في داخل سوريا. أي نعم، ولكن الآن يجب أن نتذكر بأن تركيا حليف مهم في داخل الناتو، حليف مهم للولايات المتحدة. هنالك كذلك بطبيعة الحال علاقات معقدة ما بين إسرائيل وتركيا، ولكن ومع ذلك إسرائيل تحاول دائما التصعيد مع تركيا، وقد تكون الحلبة السورية أحد أهم هذه الجبهات والموازين
0: سنأتي
4: مثل هذا
0: إلى
4: التصعيد.
0: هذا الموضوع، الصراع التركي الإسرائيلي، لكن أسأل قبل ذلك بالإشارة إلى الولايات المتحدة، أستاذ بسام بربندي المبعوث الأمريكي إلى سوريا توم براك أعرب عن قلقه من هذا الاستهداف الإسرائيلي لمطار أبو ظهور، وقال بأنه تصعيد غير ضروري. كيف يمكن قراءة هذه اللهجة الأمريكية حيال هذا القصف؟
5: الله يعطيك العافية أخي محمد، شكرا لحضرتك وللمشاركين. يعني توصيف الكلام اللي استخدمه باراك كثير مهم، أنه تصعيد غير ضروري، بمعنى أنه باراك يدرك ماذا يجري. كل التنسيق السوري التركي يمر عبر البوابة الأمريكية أو بالتنسيق مع البوابة الأمريكية، لا يوجد شيء مخفي على الأمريكان. يعني هناك فريق عمل تركي أمريكي للموضوع السوري، لا يوجد شيء ممكن يفاجئ فيه الأمريكان بعلاقة عسكرية أو علاقة متطورة سورية أمريكية غير مدروس وموافق عليه أمريكية، فبالتالي هو يعرف ماذا يجري. وقوله أنه هذا إجراء غير ضروري لأنه يدرك أنه لا يوجد شيء ضروري بيستهدف أو يستوجب القصف الإسرائيلي. فهذا موضوع جدا مهم من زاوية. من زاوية ثانية، هذه أول مرة مثلا أو يلاحظ أكثر بأن الولايات المتحدة تنتقد السياسة الإسرائيلية بموضوع السوري. لا يوجد هناك توافق بالبيانات، يعني لم يكن هناك تفهم أمريكي للأمن الإسرائيلي كما هي جرت العادة في السنوات الماضية. منذ نجاح الثورة وسقوط النظام إلى اليوم، البيانات الرسمية الأمريكية هي أقرب لسوريا منها لإسرائيل.
0: لكن هل تعكس هذه البيانات السياسة الحقيقية، الموقف الحقيقي الأمريكي أستاذ بسام، أم أن يعني
5: لا
0: التصريحات هي
5: طبعا،
0: للاستهلاك
5: لأنه
0: الدبلوماسي في حين أن هناك ضوء أخضر لإسرائيل؟
5: شوف، باراك ما بيكتب شيء على تويتر بدون ما يكون في موافقة حكومية، يعني بيكتب من راسه، تذهب إلى أعلى سلطة في الولايات المتحدة، وزارة الخارجية، بيت الأبيض، وزارة الداخلية، وزارة الدفاع. يعني ما يكتبه هو ليس رأي شخصي، هو رأي السياسة الأمريكية بهذا الموضوع. فلا نستطيع أن نقول أنه هو رأي شخصي، وسيظهر اليوم بيان من الخارجية الأمريكية يقول نتفهم ما قامت به إسرائيل. أعتقد حتى ترامب إذا سيتم سؤاله بعد ساعة أو ساعتين عن هذا الموضوع سيقول شيء قريب مما قاله باراك، وهو قاله أكثر من مرة. وترامب نفسه هو قال بأن على نتنياهو أن يعني أن لا يزيد الدوز مثل ما يسموه على سوريا، وإذا لديه مشكلة مع تركيا عليه أن يجلس مع تركيا. فبالتالي أعتقد هناك، ما أعرف ماذا يجري تماما، ولكن تفسير هذا جزء من العلاقة مع تركيا، جزء من الناخب الداخلي، وجزء منه قد يكون هناك مبادرة لبدء مفاوضات جديدة سورية إسرائيلية، وهذه القصف فقط للتذكير بأن اليد العليا الإسرائيلية هي أمنية قوية وعالية، بالتالي الجانب السوري عليه أن لا يطالب بالكثير. يعني لا نستغرب، أو أنا لن أستغرب إذا تم الإعلان بعد أسبوع 10 أيام عن جسد مفاوضات جديدة إسرائيلية أمريكية. لا يعني لا عند ليس لدي معلومات، ولكن يجب أن لا نذهب تماما بكل التفاصيل السلبية بأنه في جد ناخب داخلي إسرائيلي وانتخابات. هذا صحيح، ولكن انتخابات بعد شهور من الآن، يعني أسابيع طويلة من الآن، هناك علاقة متوترة مع تركيا، هذا صار له زمان، لا يوجد شيء جديد فيه. علاقة مع سوريا واضحة، الاحتلال الإسرائيلي في الجنوب اليوم يقصف بداخل الجنوب السوري وبالشمال، يعني كله مربوط
0: وسبقها
5: مع بعض.
0: أستاذ
5: ولكن
0: بسام
5: مرة أخرى
0: في هذا السياق،
5: أنا
0: يعني
5: أعتقد
0: سبق للرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن طالب نتنياهو بإعادة نشر أو يعني سحب قواته من سوريا، وبالتالي يعني طلبه بعدم قصف أهداف سوريا، صحيح قبل
5: لهذا
0: ذلك؟
5: أنا أقول لك يعني الموقف الأمريكي هو أقرب للموقف السوري منه الموقف الإسرائيلي.
0: لكن إسرائيل لا يبدو أنها تلتزم، ولذلك يطرح السؤال، هل يعني ما مدى جدية الولايات
5: يعني
0: المتحدة حين تتحدث عن
5: هل
0: ذلك؟
5: تستطيع الولايات المتحدة ضبط إسرائيل؟ أعتقد الولايات المتحدة تضبط إسرائيل إذا ما أرادت إسرائيل القيام بعملية تهدد الاستقرار السوري 100%، تضبط إسرائيل ستمنعها من ذلك. قيام إسرائيل بضربات متفرقة هنا أو هناك ضمن تحت أي صفة، أعتقد يعني الأمريكي قد يغض النظر عنها كما جرى اليوم، ولكن التفكير بأن إسرائيل ممكن أن تقوم بشيء كبير يغير الاستقرار يغير المعادلة والكلام هذا، أعتقد أنه غير موجود غير مطروح أبدا. يعني من هذا الطرح الأمريكي دائما يطلب من إسرائيل أن تتجاوب مع الإيجابية السورية بإيجاد آلية حل لفك النزاع ما بين سوريا وإسرائيل.
0: وبرأيك يعني هل ما زالت الفرصة متاحة من أجل المسار الاتفاق الذي كان يفترض
5: طبعاً
0: أن يسير بين سوريا وإسرائيل، الاتفاق اللي تقول
5: يعني
0: عنه سوريا اتفاق أمني؟
5: كل الظروف مهيئة للقيام بذلك. يعني الجانب السوري أبلغ كل إيجابية عن طريق الأمريكي بهذا الموضوع، الإسرائيلي هو الذي كان يتردد ويبتعد بآخر نقطة، ولكن مرة أخرى إذا نتنياهو اعتقد بأن إيجاد شيء من الحل السلمي أو السياسي بين سوريا وإسرائيل يفيده بالانتخابات، لهذا أنا أعتقد أنه لا، يعني لا أستبعد عقد جولة مفاوضات سورية إسرائيلية قبل الانتخابات، وممكن حتى توصل لنتائج إيجابية إذا كان الرأي العام الإسرائيلي أقرب إلى أنه نحن ملينا من الحرب بشكل عام، حرب غزة وحرب إيران وحرب لبنان، يجب أن يكون هناك في استقرار ما قد يكون في سوريا. فبالتالي أنا أعتقد أن هذا الشيء موجود، يعني المؤشرات كلها موجودة على أنه ممكن حدوث لقاء، ممكن حدوث خرق بهذا النوع يخدم مصلحة نتنياهو السياسية ويخدم مصلحة ترامب بنفس الوقت ويخدم مصلحة السوريين.
0: ولا تعتقد أن صراع النفوذ الإسرائيلي التركي على الأرض السورية يعرقل هذا المسار؟
5: بوجود ترامب لا، بعد ترامب ممكن، بوجود ترامب مرة أخرى كل ما يجري في سوريا يمر عن طريق بوابة دون باراك، كل شيء سياسياً عسكرياً اقتصادياً اجتماعياً، علاقات سوريا الخارجية تمر عن طريق دون باراك، في توافق في تفكير، يعني أمس كان الشيباني مع باراك وغدا سيذهب إلى باكستان، لا أعتقد أنه يعني تصور الشخصي إلا ما يكون طرح أنه سأذهب لباكستان للأسباب التالية، ليس لأخذ الإذن قدر ما هو تنسيق المواقع مع تركيا ومع أمريكا ومع السعودية ومع باكستان. فبالتالي مرة أخرى طالما أعتقد باراك موجود وترامب موجود سيكون هناك حصن يدافع عن سوريا قدر الإمكان، هلأ في غيابهم موضوع مختلف. فبالتالي أعتقد اليوم حتى العلاقة السورية التركية يعني الأتراك إلى اليوم أردوغان ما زار سوريا، والسبب الرئيسي ما زار سوريا حتى لا يثير غضب الإسرائيلي ضد استقرار سوريا أو غضب الآخرين يعني، فبالتالي أعطاها كل الوقت المفروض. فتركيا تلعب بدقة بالموضوع السوري، لا تريد أن تتدخل، لا تريد أن تظهر وكأنها هي الراعية الوحيدة للحكومة السورية تتحمل كل الصدمات، فبالتالي هناك لعبة أعتقد تمر بدقة بحسابات دقيقة من الجانب التركي والجانب الأمريكي لضمان استقرار سوريا.
0: إلى أي درجة برأيك الأوضاع الإقليمية تؤثر على مسار هذه الاعتداءات الإسرائيلية تجاه سوريا والسلوك يعني العدواني الإسرائيلي للاحتلال
5: يعني
0: الإسرائيلي على سوريا؟ يعني ما
5: دائماً
0: يزال هناك الصراع قائم في المنطقة، يعني لم ينتهي، الولايات المتحدة وإسرائيل ضد
5: يعني
0: إيران وأيضا
5: إسرائيل.
0: ساحة لبنان وحزب الله، وبالتالي الأمور يعني سوريا ما تزال في قلب المعادلة
5: 100%. ولكن الطرح الأمريكي مع الإسرائيلي على أعلى مستوى أن إضعاف سوريا يؤدي إلى عودة داعش وحزب الله وإيران، فأنت يا إسرائيل عليك أن تختاري، هل تريدين حرب إيران وضعاف نفوذها وإلى آخره، أم تريدين عودة إيران إلى الحدود؟ إضعاف سوريا، إضعاف الحكومة السورية، تشتيت الجيش السوري قد يخلق فراغات كبيرة في الجنوب السوري أو في مناطق أخرى من سوريا، قد تعود إيران وحزب الله وفصائل فلسطينيه وداعش، فنحن ما كان يعني امريكا بيقول لك نحن ما صدقنا خلصنا منهم. فانت يا اسرائيل اذا اتجدتي بموضوع محاربه ايران والخوف من ايران، استقرار سوريا هو ضمان لك. وبالعكس اذا انت ايران هي مجرد بروباغندا سياسيه، فبالتالي تصرفاتك بسوريا ستعكس جديه حقيقه موقفك. هذا دائما الحديث الامريكي للاسرائيليين. ليس غرام
0: بسوريا. برايك هناك
5: غرام
0: خط احمر امريكي لاسرائيل تجاه سوريا؟ يعني هناك خط احمر تقول الولايات المتحده لاسرائيل لا تسمح بتجاوزه في سوريا برايك؟
5: لا طبعا، هناك خطوط حمر ليس خط احمر، هناك خطوط حمر. عدم استقرار سوريا، يعني اي هجوم اسرائيلي يؤدي الى عدم استقرار سوريا ممنوع. المس بالشرق خط احمر 100%، يعني خط احمر امريكي، ممنوع على اسرائيل ان تقترب من رئيس الشرع. عدم الاقتراب من اي مؤسسات قد تؤدي فعلا الى عدم استقرار في سوريا هو خط احمر امريكي. استقرار سوريا بالنسبه للامريكان هو ابعاد ايران، ابعاد حزب الله، ابعاد منظمات الفلسطينيه المتطرفه، داعش، كل هؤلاء بوجود حكومه مركزيه يحقق هذه النتائج بغض النظر عن السياسه الداخليه. الامريكان لا يتدخلون بالسياسه الداخليه. فبالتالي بالنسبه للامريكي لما يتحدث عن حزب مع الاسرائيلي، هذه خطوط حمراء، ممنوع على اسرائيل ان تقوم باي شيء يؤدي الى عدم استقرار سوريا للمصلحه الامريكيه. هذه مصلحه امريكيه بحته، ليست لا يمكن تجاوزها من اسرائيل.
0: شكرا لك.
5: بنفس الوقت هناك تجاوب سوري، هناك يعني سوريا، الحكومه السوريه ترسل عن طريق الامريكان كل الاشارات الايجابيه للاسرائيلي انه نحن مستعدون الى وضع هذا من عدم الاحتكاك العسكري. يعني حتى الرئيس الشرع هو قال نحن يعني ممكن نعمل سلام ونحل مشكله الجولان فيما بعد. يعني هذا اقصى شيء ممكن رئيس حكومه سوريه ممكن رسمي وشرعي يقوله بشكل رسمي. يعني فالرسائل الايجابيه السوريه العلنيه والغير علنيه تصب باتجاه واحد، على الاقل يعني تلغى آذان صاغية عند الأمريكان بأن سوريا لا تريد حرب، لا تريد أن تستخدم أراضيها ضد لا إسرائيل ولا تركيا ولا العراق، نريد بناء بلدنا، نريد استقرار إلى آخره. وهذا الموضوع يحب الأمريكان، يعني يريد الأمريكي يعني. فبالتالي أعتقد هناك عديد من الخطوط الحمر الأمريكية على إسرائيل، مثل هذه الضربات الصغيرة هنا أو هناك يعني تشغل الرأي العام، ولكن حقيقة الأمر ما بالضرورة تكون في شيء حقيقي. يعني لو كان براك لك ما أنا ضرورية، معناته ما أنا ضرورية، عرفان هو شو انضرب وليش انضرب، وأعتقد يقدر أنه ما كان في شيء جوهري يستحق هذه العملية العسكرية. فبالتالي هي رسائل سياسية لتركيا للداخل، أو أنا تصوري ممكن حتى يكون في مقبلين على نوع من المفاوضات القادمة مع إسرائيل. وهذه فقط تذكير إسرائيلي أنه لا تنسوا أنه نحن الأقوياء نصل بأي مكان في الأراضي السورية، قد يكون كل ذلك.
0: شكرا لك بسام بربندي، السفير والباحث في مركز الدراسات الدولية من واشنطن.
5: شكرا لك.
0: أستاذ محمود، أعود إليك، قراءتك كانت مختلفة بعض الشيء. قلت بأنه ربما ما يجري هو تهيئة لتصعيد، ما شكل هذا التصعيد المحتمل؟
6: التصعيد بدأ، يعني حتى قبل هذه الضربات الإسرائيلية على مدار الظهور العسكري كان هناك تصعيد في الخطاب الإسرائيلي تجاه الرئيس الشرع وتجاه تركيا وتجاه حتى الموقف من الولايات المتحدة الأمريكية، عندما يطلب الرئيس ترامب من بنيامين نتنياهو في آخر اتصال هاتفي بينهما الانسحاب من سوريا، ويرفض نتنياهو صراحة ويقول ويخرج وزير دفاعه ويقول بأن إسرائيل باقية في سوريا، هذا يعني تصعيد في الموقف الإسرائيلي. نحن الآن نرى الترجمة العسكرية لهذا التصعيد، لكن عملياً خلال الأسابيع الأخيرة نحن في وضع أو مستوى جديد من هذا التصعيد. لماذا هذا التصعيد الإسرائيلي؟ هناك مجموعة من الأسباب، أهم هذه الأسباب أن نتنياهو اليوم مأزوم في سوريا وفي المنطقة وفي العلاقة مع الولايات المتحدة الأمريكية. في سوريا اليوم هناك تنامي كبير في العلاقات بين تركيا وسوريا، وهذا الأمر يسبب مشكلة كبيرة بالنسبة لإسرائيل. الهاجس المتوسط والبعيد المدى لإسرائيل من نمو هذه العلاقات أكبر بكثير من الهاجس المدى الفوري. لذلك لا تستطيع إسرائيل وفق تصور نتنياهو أن تتعايش مع هذا التنامي في العلاقات التركية السورية، لأنه سيعطي مؤشر على أن إسرائيل عاجزة عن عكس هذا المسار، وبالتالي هذا أيضا سيعطي رسالة واضحة بالنسبة لتركيا وسوريا بأنه خلص إسرائيل لم يعد بمقدورها أن تكون مؤثرة بشكل فعلي على سياق العلاقات التركية السورية كما كانت في بداية مرحلة التحول فيما بعد التحول.
2: الجانب الآخر اليوم نتنياهو مأزوم في العلاقة مع الولايات المتحدة الأمريكية، هناك تحول كبير في السياسة الأمريكية في سوريا في مرحلة ما بعد سقوط الأسد، وهذا التحول يتعارض بشكل صريح وواضح مع المصالح الإسرائيلية في سوريا. يعني اليوم الولايات المتحدة الأمريكية تعترف بنظام جديد في سوريا، تعتبر إسرائيل بأنه عدو بكل بساطة، وعندما تعتبر إسرائيل هذا النظام على أنه عدو

0: الاستنكار على او تدفع الولايات المتحده الامريكيه الى فرض ما تريده على اسرائيل فيما يتعلق بمصالح حيويه امنيه مباشره. وهذه
1: طيب
0: مساله مهمه، الامر فقط لا يتعلق بسوريا. نحن نتحدث اليوم عن مازق نتنياهو في العلاقه مع اداره ترامب في ملف ايران، ملف غزه، ملف جنوب لبنان، وملف
1: يعني أستاذ
0: سوريا.
1: أنت محمود تتفق أنه ليس هناك توافق أمريكي إسرائيلي حول ما تفعله حول السلوك العدواني الإسرائيلي تجاه سوريا؟
0: لا لا أعتقد لا، هناك خلاف كبير في الموقفين الأمريكي والإسرائيلي. نحن أمام مرحلة غير مسبوقة من الاضطرابات في التصورات الأمريكية والإسرائيلية فقط في سوريا، في المنطقة كلها. يعني الرئيس ترامب يوم أمس أستاذ محمد خرج ورحب باتفاقية مكة، هذه الاتفاقية التحالف تضم المملكة العربية السعودية وتركيا وباكستان، وإسرائيل ترى بأن هذا الاتفاق وهذا التحالف مصمم من أجل مواجهتها أيضا. الخلاف في وجهات النظر الأمريكية والإسرائيلية في جنوب لبنان، في غزة، في سوريا، في ملف إيران أيضا، في العلاقة مع تركيا أيضا تظهر كمشكلة أساسية في العلاقات بين إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية. وبالتالي
1: طيب.
0: نحن أمام مأزق حقيقي في العلاقة بين الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل. استطاعت الولايات المتحدة أن تضغط وبشكل كبير على السلوك الإسرائيلي في سوريا، ويمكن لو ما في ضغط أمريكي لربما شاهدنا ما هو أسوأ بكثير مما تقوم به إسرائيل في سوريا. مع ذلك لم يصل مستوى التأثير الأمريكي على السلوك الإسرائيلي إلى مرحلة تحد من هذا السلوك، لكن لا ينبغي التقليل من أهمية العامل الأمريكي في كبح جماح نتنياهو في سوريا. أعتقد بأنه هذا العامل كان مهم بالنسبة لسوريا،
1: طيب.
0: بالنسبة لتركيا حتى هذه المرحلة، وأيضا سيكون من العقبات التي بتقديري ستمنع نتنياهو من التمادي بعيدا في تصعيد هذا الوضع ومحاولة تفجير صراع مع تركيا في سوريا. هذه مسألة بالنسبة للولايات
1: طيب
0: المتحدة
1: يعني هذه نقطة مهمة، موضوع تركيا أستاذ محمود، وبما أنه أستاذ عبد الوهاب يبدو أنه يعني تركيا هي هدف رئيسي يبدو من هذه الضربات، قد لا تكون الوحيد، لكن يعني هناك واضح من كلام الجميع يعني أنه هناك إجماع أن تركيا إسرائيل لا تريد هذا التواجد التركي والنفوذ التركي العسكري أيضا في سوريا. لكن سبق لإسرائيل طبعا أستاذ عبد الوهاب استهدفت مواقع عسكرية فيها يعني وجود من نوع ما تركي مثل تيفور، مطار تيفور في بادية حمص. لكن الآن نتحدث عن الشمال السوري في أبو ظهور، وبالتالي هذا يطرح سؤال أيضا، يعني ما هي الحدود التي قد تقف عندها الاعتداءات الإسرائيلية؟
2: صحيح، يعني ليست أول مرة توجه فيها إسرائيل رسائل مباشرة إلى تركيا بشأن وجودها العسكري أو بشأن نفوذها العسكري في سوريا. سابقا إسرائيل وضعت خطوطا حمراء واضحة بشأن حدود التوزع أو الانتشار الجغرافي العسكري التركي في سوريا، وقالت عبر الاستهداف، وقالت أيضا عبر الرسائل السياسية بأن وسط سوريا لا يمكن أن يكون هناك وجود عسكري تركي، لا بشكل مباشر ولا حتى عبر الرادارات. وطبعا تم التوصل يبدو عبر وساطة أمريكية إلى صيغة وسط تم من خلالها قبول أو موافقة إسرائيل بوضع تركيا رادارا مدنيا في مطار دمشق الدولي. دون ذلك إسرائيل رفضت حتى يعني أن تقوم تركيا بمساعدة سوريا أو بأي مساعدة سورية في المطارات الأخرى العسكرية من وجود للرادارات وغيرها. هذه يعني تعتبر أو هذا يعتبر أول تحفظ أو أول خط أحمر ترك إسرائيلي على تركيا. الخط الأحمر الثاني لا أعتقد أنه يتعلق فقط بالانتشار العسكري، يعني إذا لدينا خط أحمر يتعلق بالانتشار العسكري، خط أحمر يتعلق أيضا بالوظيفة العسكرية التركية في سوريا. هناك وجود راسخ حاليا لتركيا في الشمال السوري. تركيا نعم خلال الأشهر الماضية تقوم بإعادة الانتشار والتوزيع للقوات، لكن الوظيفة العسكرية ما تزال قائمة لهذه القوات، هي وظيفة ردع فيها يعني رادارات، هناك منظومات للدفاع الجوي موجودة في بعض النقاط، لكن يبدو أن إسرائيل لا تريد حتى لهذه المنظومات أن تبقى. هناك حديث عن منظومات حصار موجودة في بعض النقاط، تركيا لا تريد أن تبقى هذه المنظومات، لا تريد أن يكون هناك أيضا منظومة رادار، لكن أعتقد أن تركيا يعني قد لا توافق على ذلك، لأن وجودها العسكري في الشمال السوري له وظيفة أخرى، وهو يسبق أصلا يعني التحذيرات أو المخاوف التركية الإسرائيلية.
1: يعني واضح أنه أستاذ عبد الوهاب إسرائيل يعني في البداية هي كانت تريد نوع من الحظر في الجنوب على الوجود العسكري سواء السوري أو التركي، يعني سواء السوري الأسلحة ثقيلة مثلا أو التركي لا. ثم ذهبت إلى المنطقة الوسطى، الآن تصل إلى الشمال، وكأنها تريد يعني أن تفرض ما تريد.

0: من نوع التسلح مثلا
1: صحيح.
0: وحجم القوة
1: صحيح
0: العسكرية
1: صحيح
0: في كل سوريا؟
1: هي تريد أن تتدخل في نوع القوى العسكرية وحجمها، ربما يحصل ذلك في درجة ثالثة، لكن نوع القوى العسكرية الموجودة في سوريا هي واضح تماما أنها تريد أن تتدخل فيها، وطبيعة الوجود العسكري والانتشار العسكري الأجنبي في سوريا، هذا تدخل واضح من قبل تركيا، من قبل إسرائيل. التدخل الآخر من قبل إسرائيل وأيضا هو ملفت للانتباه بتقديري، هو أن إسرائيل تريد أن تحافظ على التفوق الجوي في المنطقة، هي لا تريد أن في المنطقة، في الإقليم كله، ليس فقط مقصد سوريا، هي لا تريد أن يكون هناك أي تهديد عسكري محتمل في المنطقة. وعلى هذا الأساس يمكن فهم موقفها وتحفظها السابق أو خطها الأحمر السابق حول وجود تركيا أو محاولة تركيا الانتشار في مناطق وسط وجنوب سوريا، وأيضا حول مخاوف إسرائيل أو مساعي إسرائيل للانتشار في مناطق شمال سوريا ونشر الرادارات.
0: طب أستاذ إيهاب، ما هي الحدود التي قد تصل إليها المواجهة التركية الإسرائيلية على الأرض السورية؟
2: أنا باعتقادي بتاتا قبل أي شيء آخر، إسرائيل تريد أن تحدد قواعد اللعبة قبل اكتمال بناء سوريا الجديدة، حتى على حساب أي الدول الإقليمية يمكن أن يكون لديها تواجد وبأية محدودية وما إلى ذلك. هذه هي النقطة الاستراتيجية المهمة جدا أنا باعتقادي، لأنه الائتلافات والتحالفات بالذات عندما تصبح قوية يصبح تغيير قواعد سلوكها مكلفا. لذلك الفترة الحالية بالنسبة لإسرائيل هي نافذة فرص. الجيش السوري بطبيعة الحال ما زال يعاد تشكيله، النفوذ التركي نوعا ما غير مستقر بمعايير معينة، مؤسسات الدولة، لأن مؤسسات الدولة لم تعد ما زالت غير مستقرة تماما، كذلك بطبيعة الحال واشنطن وما تريده من كان من دمشق وإن كان من أنقرة على حد سواء، تركيا ما زالت تحدد حجم وجودها كذلك في داخل سوريا، والترتيبات الأمنية لم تصبح نهائية. فإسرائيل تحاول أن تجعل حرية عملها جزءا من الواقع السابق لأي اتفاق ولأي تحالف يمكن أن يكون في داخل الإقليم، إن كان ما بين سوريا وتركيا وحتى إن كان ما بين سوريا وإسرائيل بالمناسبة. فبالتالي حتى إذا جاءت أي تسوية لاحقا تبدأ المفاوضات أو يبدأ الحديث الدبلوماسي من واقع يقول بأن إسرائيل تضرب داخل سوريا عندما ترى ضرورة لذلك، ومن يريد تغيير قواعد هذه اللعبة عليه أن يقدم لإسرائيل مقابلا أمنيا. وهذه رسالة ليست فقط لدمشق، بل هي كذلك بطبيعة الحال رسالة مهمة جدا لأنقرة على حد سواء. هذه من ناحية أولى، لكن كذلك بطبيعة الحال ربما هنالك نوع من التعارض بمفهوم المحدودية، حتى إن كان الحديث عن حدود الائتلاف مع تركيا أو التواجد التركي أو عن الحديث عن ماهية سوريا القادمة، لأن إسرائيل من ناحية تريد سوريا قوية وضعيفة في الوقت نفسه، يعني هذه أحد أهم المفارقات المهمة جدا. إسرائيل تحتاج دولة سورية قوية بما يكفي لكي تضبط الحدود، تمنع المجموعات المسلحة، تحد من الإيرانيين، تضبط الفصائل، تحافظ على الاستقرار، لكنها لا تريدها قوية إلى درجة تستطيع فيها بناء دفاع جوي متقدم، استعادة قوة جوية، فرض سيادة كاملة على الجنوب،
0: وهذا
2: أو
0: الكلام
2: منع حرية عمل سلاح الجو الإسرائيلي كذلك.
0: هل هو يعني على المستوى الاستراتيجي إسرائيليا، أم أنه مرتبط بالانتخابات والعوامل، يعني الصراعات الداخلية السياسية الإسرائيلية؟
2: هذه نقطة محورية مهمة جدا يجب أن نقف عندها. ولماذا ذلك؟ لأن أي نعم بنيامين نتنياهو يستغل ظروف معينة لانتخابيا ولمصالحه الشخصية، هذا ليس بالسر، ولكنه ليس بذات السذاجة لكي يأتي بملفات هامشية غير ضرورية لإسرائيل بمعايير معينة بأن يقوم باستغلالها لمثل هذه الظروف. كل الملفات التي يقوم بها بنيامين نتنياهو بالتلاعب بها لأهدافه الشخصية هي ملفات ضمن معايير الأمن القومي الإسرائيلي، هي ليست ملفات يمكن القول بأنه نستطيع تجاهلها إسرائيليا والمضي قدما وكأن شيئا لم يكن. الوجود التركي، الحالة التركية، الحالة السورية، محاولة بناء ونماء الدولة السورية، كل هذه أمور حقيقية. بل على أكثر من ذلك يمكن القول، هذه نقطة مهمة جدا، ما بعد 7 من أكتوبر، العقيدة الإسرائيلية هي باتت الأمنية الإسرائيلية تبنى على أن بغض النظر عن الحدود السيادية، ولكن الحدود الأمنية لإسرائيل يجب أن تبدأ عدة كيلومترات في أرض العدو وفي دولة العدو. وبالتالي من هذا الواقع، هذا ما يستغله بنيامين نتنياهو، نعم لظروف شخصية انتخابية.
0: نعم. طب أستاذ محمود علوش، بالعودة إلى موضوع تركيا و يعني الاستهداف الإسرائيلي أو الرسائل الإسرائيلية إلى تركيا، سؤال كيف ستتعامل بالمقابل تركيا مع هذا العدوان الإسرائيلي؟ هو العدوان على سوريا طبعا، لكن كما قلنا هو رسالة أيضا لتركيا بأنه غير مسموح لها بيعني تشكيل مثلا سلاح جو أو تثبيت منظومات دفاع جوي وما إلى ذلك، أو منظومات رادارات متطورة مثلا، يعني ما يعيق حرية الطيران الإسرائيلي. وبالتالي برأيك كيف يعني يمكن أن تتعامل تركيا مع ذلك؟
3: كما تعلم، في بداية التحول السوري كان هناك اندفاع إسرائيلية قوية لمنع أي حضور عسكري تركي في سوريا. كانت آخر هجمات، يعني قبل الهجوم اليوم على ما أعتقد، الهجمات على قاعدة تيفور في حمص، لا أذكر بالتحديد في أي فترة، لكن منذ تلك الفترة بدأ أن هناك نمو تدريجي في العلاقات التركية السورية. واستندت تركيا أولا على منطق أنها لا تريد أن تقدم مبرر لإسرائيل من أجل تصعيد نزعتها العدوانية في سوريا، وبالتالي فضلت بدل أن تلجأ بدل الاندفاع القوية في بناء علاقات تعاون عسكري مع سوريا إلى اندفاع مرنة متدرجة مع مرور الوقت. هذا ما يفسر كيف أن العلاقات بين تركيا وسوريا خصوصا على مستوى الجوانب العسكرية بدأت تنمو بشكل هادئ من دون أي ضجيج، أو بضجيج أقل على الأقل مما تريده إسرائيل، أو مما كانت تطمح إسرائيل إلى أن تثيره من أجل الرد على هذا النمو. طبعا هناك خطوط حمراء، كما تقول إسرائيل بأن هناك خطوط حمراء أمام مصالحها في سوريا، هناك خطوط حمراء أيضا بالنسبة لتركيا. أهم خط أحمر بالنسبة لتركيا هو ألا تتورط في صراع عسكري مع إسرائيل في سوريا، ليس لأنها تخاف من هذا الصراع العسكري، بالتأكيد هي لا تريد حرب، لكن لأنها لا تريد أن تنجر إلى اللعبة التي يريدها نتنياهو في سوريا. ورئيس أحمد الشرع نفسه قال بأن إسرائيل تدفع باتجاه ندخل في حرب مع إسرائيل في هذه المرحلة، لأنه كلما استطاعت إسرائيل أن تفرض هذه البيئة، كلما استطاعت أن تفرض تصورات لمصالحها في سوريا. نحن لماذا نحصل دائما أستاذ محمد مصالح إسرائيل على أنها تتمحور في منع بناء جيش سوري جديد وفي منع حضور تركيا عسكريا في سوريا؟ طب ما هناك أيضا مشاريع تعمل عليها إسرائيل في سوريا، ما تقوم به في جنوب سوريا في السويداء، محاولة تغذية المشاريع الانفصالية والتقسيم وغيرها، وهذا أهم هدف تقوم به إسرائيل في سوريا منذ التحول وحتى اليوم، لدرجة وكان المسؤولون الإسرائيليين يخرجون بصراحة ويقولون بأنه من مصلحتنا أن نرى سوريا مقسمة وحكومة مركزية ضعيفة غير قادرة على مسألة سلطتها وسيطرتها على كافة أراضيها. المشروع الإسرائيلي في سوريا أبعد بكثير من صدام مع تركيا أو حتى من محاولة منع سوريا من بناء قدراتها العسكرية.
0: طيب أستاذ محمود، إذا كانت إسرائيل ترى في سوريا الجديدة هذه الحالية عدوا، حتى قلت أنت ترى في الرئيس الشرع عدو، طب إذن لماذا كانت تفاوض وتسير في مسار المفاوضات للوصول إلى اتفاق؟ ما مدى جديتها إذن؟
3: لا، لم تكن جادة، لأنه كان الأمريكي يضغط عليها، لم تكن جادة أبدا في المسار التفاوضي مع سوريا. هي دخلت كما حتى في لبنان، يعني إسرائيل عندما دخلت في مسار تفاوضي مع لبنان ومع سوريا كان ذلك نتيجة لمصالح أمريكية تعارضت مع مصالح إسرائيل. ويدرك نتنياهو عواقب التحدي ما يريده الرئيس ترامب بشكل فاضح وفج فيما يتعلق باتجاهات السياسة الأمريكية. كان الدخول الإسرائيلي في مسار تفاوضي مع سوريا فقط من أجل مواجهة الضغط الأمريكي، لكن استطاعت إسرائيل ببساطة أن تلتف على هذا المسار التفاوضي. لم تعطي لا الرئيس أحمد الشرع ما يريده ولا الرئيس ترامب ما يريده فيما يتعلق بهذا المسار التفاوضي. لكن هنا أنا طبعا لا أريد أن أقلل من أهمية الضغط الذي مارسته إدارة الرئيس ترامب على إسرائيل من أجل تشكيل سلوكها العدواني في سوريا، وليس إنهاء سلوكها العدواني في سوريا. ولا أعتقد بأنه بمقدور الولايات المتحدة الأمريكية أن تضغط بشكل كامل على إسرائيل لتغيير سياستها في سوريا. اسرائيل ليست جاده في المسار التفاوضي، ليست جاده حتى في التوصل الى اتفاق امني. لديها اهداف اخطر ما في الاهداف الاسرائيليه في سوريا، لديها اهداف توسعيه، تريد السيطره على المزيد من الاراضي تحت ذريعه البحث عن الامن. لذلك حتى في ظل المسار التفاوضي بدأ الإسرائيليون يطرحون بأن جبل الشيخ هو خط أحمر والانسحاب منه لا يمكن أن يكون حتى لو حصل اتفاق أمني مع سوريا. وزير الدفاع الإسرائيلي قبل 3 أيام فقط كان يخرج ويقول بأن إسرائيل لن تنسحب لا من جنوب سوريا ولا من غزة ولا من جنوب لبنان تحت أي ظرف من الظروف. وبالتالي هذا مؤشر، وهذا ما تفضل به الأستاذ أيضا جبارين مهم جدا،
0: أستاذ إيهاب. نعم
3: صحيح أستاذ إيهاب، مهم جدا أنه لفهم طبيعة السلوك الإسرائيلي المتغير في المنطقة في حقبة ما بعد 7 أكتوبر، بمعنى أن السيطرة على مزيد من الأراضي أصبحت جزءا من منظور الأمن القومي الجديد لإسرائيل في حقبة ما بعد حرب
0: نعم
3: 7 أكتوبر. وبالتالي أنا أتفق معه أيضا في نقطة مهمة جدا، أنه الأمر لا يتعلق بحسابات نتنياهو الداخلية بقدر ما يتعلق بمصالح أمنية قومية إسرائيلية، لكن بالتأكيد نتنياهو يستطيع أن يستفيد من هذه الحسابات ويوظفها، أو من هذه القضايا يوظفها في حساباته السياسية
0: نعم
3: الداخلية. على أي حال ما تقوم به إسرائيل اليوم ما يعنينا في هذه المسألة، لأنه حتى دائما أستاذ محمد هناك بعض يعني يتم الخلط ويتم الإشارة إلى صراع نفوذ بين إسرائيل وتركيا في سوريا. أنا لا أتفق مع هذا الطرح، لا أعتقد أنه هناك، لا يمكن وصف الحالة التركية الإسرائيلية في سوريا على أنها صراع نفوذ، هو صراع بين مشروعين حول رؤيتهما لسوريا. مشروع تركي يرى في سوريا القوية الموحدة جزء من الأمن القومي التركي، ومشروع إسرائيلي يرى في سوريا عكس المشروع التركي، سوريا المقسمة الضعيفة جزء من متطلبات الأمن القومي الإسرائيلي. هذا هو الصراع
0: نعم
3: الحقيقي بين المشروعين الإسرائيلي والتركي في سوريا.
0: شكرا جزيلا لك محمود علوش، الباحث في العلاقات الدولية من اسطنبول. أستاذ إيهاب، إلى أي درجة هناك ارتباط بين هذا القصف في الشمال السوري على مطار أبو ظهور وبين التوغلات الإسرائيلية التي تجري في الجنوب السوري بشكل متكرر شبه يومي؟ هناك توغلات، احتجاز حواجز، تجريف لأراضي، مداهمات لمنازل وما إلى ذلك.
2: أنا باعتقادي هنالك يعني يمكن القول ترابط مهم جدا ما بين الأمرين، ما بين هذين الضربتين، يعني لأنه من هنالك تناقض حتى يعني كما كنا ذكرنا استراتيجي بما تريده إسرائيل من داخل سوريا ومن منعها لبناء قدرة الدولة وأضعاف الحكومة المركزية، وبالتالي عندما تقوم بمثل هذه الضربات في منطقتين جغرافيتين مختلفتين وبعيدتين كل البعد بالمناسبة، أي بكلمات أخرى هذه الرسالة التي تحاول إرسالها إسرائيل بأن هنالك حتى التزامن يعني ما بينهما هو أحد أهم أركان هذه الرسالة، بأن الوصول إلى بيت جن بطبيعة الحال بريا هو عبر ساعة أو عبر دقائق من الحدود أو عبر القوات المتواجدة بطبيعة الحال في داخل الأراضي السورية المحتلة من جهة، ولكن بطبيعة الحال كذلك هذا الأمر كلما نحتاجه نحن إلى سرب من الطيران يحتاج ذات عدد الدقائق للوصول إلى أبعد الحدود السورية، أي بكلمات أخرى بأن الكل السوري تحت الأيدي الإسرائيلية العسكرية بطبيعة الحال. هذه أحد أهم الأمور، لأن هذا التصعيد بالمناسبة وليس عفويا وليس بريئا كما كنا قد أسلفنا وقد ذكرنا، لأن واضح جدا أنا باعتقادي بأن هنالك ممارسات تمارس ضغوطا مباشرة على إسرائيل لكي تحاول الذهاب ربما والتفق ربما مع ما قاله السفير من واشنطن الذهاب إلى مسار دبلوماسي معين. إسرائيل هنا تحاول أن تبث رسائل مغايرة، هذه ليست الرسالة الأولى بالمناسبة، وليست رسالة كاتس التي سبقتها قبل أسبوع هي الرسالة الأخرى بالمناسبة، بل الأهم من ذلك هو الرسالة التي حاولت أن تبثها إسرائيل قبل عدة أيام عبر التسريب بأن هنالك دولة في داخل المنطقة تبث لدولة أخرى بأنها يجب عليها الذهاب قدما في مشروع مفاوضات مع إسرائيل لكي يكون جزء من عملية تضليل دبلوماسية عسكرية. فبالتالي واضح جدا بأن هنالك هجمة يعني استراتيجية تكتيكية ضمن الحدود الإسرائيلية العسكرية التي تحاول بث رسائلها ليس فقط في الواقع السوري الجغرافي بل كذلك في الواقع الإقليمي وربما حتى إلى واشنطن.
0: طيب أستاذ عبد الوهاب، بالأمس انتشر فيديو في هذا السياق لعناصر في الجيش السوري يرددون هتافات لغزة ويتوعدون إسرائيل، يعني انتشر طبعا قبل القصف لمطار أبو ظهور أيضا، يعني كيف يمكن قراءة ذلك في هذا السياق؟
1: يعني أنا أعتقد أن إسرائيل تنظر إلى مثل هذه الفيديوهات وليس الأول من نوعه على أنها تؤجج أو يمكن استخدامها لدى الرأي الداخلي في إسرائيل، لدى الرأي العام، خصوصا أن هناك إقبال على يعني الانتخابات، ونتنياهو يمكن أن يستخدم ذلك، وكذلك الأطراف الأخرى اليمينية واليسار الوسط يمكن أن يستخدم ذلك. لكن الأهم أن أعتقد أن إسرائيل في الحقيقة تنظر على هذه لا تنظر إلى هذه المشاهد على أنها تعكس حقيقة توجها أيديولوجيا داخل الجيش، تعكس توجها استراتيجيا داخل الجيش السوري. أو نعم، لا توجد ثقة، ما تزال لا توجد ثقة في المؤسسة العسكرية السورية، لا توجد ثقة في الحكم الجديد. لكن لا أعتقد أن إسرائيل تبني يعني رأيها وموقفها الاستراتيجي من سوريا على مثل هذه المقاطع، لأن المؤسسة العسكرية أصلا التي تبنى حاليا يعني موجود فيها مختلف الأطياف السورية، وموجود فيها توجهات مختلفة، فصائل مختلفة، هناك السلفية وهناك الوسط المعتدل، هناك اليسار مع دخول قوات سوريا الديمقراطية، وهناك يعني في حال حصل إدماج لقوى أخرى يعني ستكون هذه المؤسسة يعني من حيث العقيدة العسكرية ومن حيث الأيديولوجيا للأفراد مختلفة. إذا لا أعتقد أن إسرائيل تنظر إلى المؤسسة يعني بشكل استراتيجي على أن هذه الفيديوهات ستعكس موقفا عسكريا وأيديولوجيا داخل المؤسسة العسكرية أو لسوريا تجاه إسرائيل. هذه نقطة. النقطة الثانية، نعم سيستخدم طبعا هذا الأمر للتحريض، لحشد الرأي العام، وحتى لتبرير الاستهداف لسوريا، وحتى لتبرير الوجود العسكري في سوريا. لكن في المفاوضات لا يمكن أن يحصل هذا الأمر، لأن المفاوضات ستكون مدفوعة ومحركة بعوامل أخرى، سواء كانت هذه العوامل تتعلق بمدى إمكانية تنازل سوريا أو تنازل إسرائيل، أو تقديم كل طرف لضمانات للآخر بشأن أمنه القومي وبشأن
0: طب هو سؤال هنا يعني أستاذ عبد الوهاب، يعني بالنسبة لسوريا هل ستلتزم بضبط النفس كما يعني تقول؟ هل هناك خط أحمر؟ يعني لأن هناك الخارجية مثلا أدانت، طبعا دانت القصف، لكن ماذا بعد ذلك؟ هل هناك رد ما يمكن أن يحصل سوري؟
1: لا، بما أنك طرحت هذا السؤال أنا أريد فقط أن أعقب. لا أعتقد أن هناك تصعيدا إسرائيليا في سوريا، لا أتفق كثيرا مع ما ذكره ضيفك الأستاذ محمود. لا أعتقد أن هناك تصعيدا إسرائيليا بقدر ما هناك رسائل تريد إسرائيل يعني أن توجهها، أو خطوط حمراء تريد أن تؤكد عليها بشأن الوضع العسكري في سوريا والوضع الأمني والسياسي. هذا هدف القصف. الوضع الإسرائيلي يعني الحالة العسكرية الإسرائيلية في سوريا لم تتوقف، يعني إذا كنا سنتحدث عن تصعيد لم تتوقف منذ سقوط نظام الأسد. هناك قصف بين الفترة والأخرى، هذه الفترات تتفاوت مرة بين 3 أشهر مرة 5 أشهر، لكن هذا القصف موجود. لا يعقب هذا القصف حالة من الاستهداف المتكرر، لا يمكن التنبؤ بذلك. أعتقد طالما أن هناك وجود، يعني طالما أن هناك حاليا نشاط أمريكي واضح بشأن دعم استقرار سوريا، فالحديث عن تصعيد إسرائيلي ضد سوريا أعتقد أنه يعني مبالغ به. والقصف الإسرائيلي سيكون كما ذكر ضيفك من واشنطن السفير بسام بربندي، بأن هذا الاستهداف الإسرائيلي أو التصعيد الإسرائيلي سيكون مرتبطا برسائل سياسية وبالتأكيد على خطوط حمراء لا تريدها إسرائيل من أي طرف، سواء كان هذا الطرف سوري أو حتى تركيا أو غير ذلك.
0: أستاذ إيهاب، في دقيقة أخيرة، هل حدوث مواجهة إسرائيلية سورية هو أمر محتمل؟
2: هذا باعتقادي أبعد من مجرد استفزاز للخطوط الحمراء الأمريكية. مواجهة في داخل سوريا حقيقية وليس مجرد ضربات تكتيكية هنا أو هناك. أنا باعتقادي هذا استفزاز. إذا كان هنالك فيتو أمريكي حقيقي في داخل سوريا، هذا سوف يكون استفزاز في موجة انتخابات إسرائيلية. ولكن في ظل ذلك ربما قد يقوم بنيامين نتنياهو بمثل هذه العملية الانتحارية، وهذه النقطة الأهم أنا باعتقادي. يعني أغلب الفرضيات تنفي مثل هذا الواقع بدون ضوء أخضر أمريكي، ولكن قد يقوم بذلك بنيامين نتنياهو بعملية انتحارية كهذه. ولماذا ذلك؟ لأن الواقع وراهن أثبت بأنه كلما كان بنيامين نتنياهو أكثر تورطا وأكثر مأزوما أكثر في الداخل الواقع الإسرائيلي، يكون أكثر يمينية وأكثر تطرفا، وبالتالي هو
0: نعم
2: يبني قواعد عمله على قواعد أركان حكومته اليمينية المتطرفة، قد يزيد بحساباتها على حسابات الدعم الأمريكي، بالذات إذا لجأت أو رأت الولايات المتحدة بأيزنكوت كبديل محتمل لبنيامين نتنياهو.
0: شكرا جزيلا لكما إيهاب جبارين، الباحث المختص بالشأن الإسرائيلي من حيفا، وعبد الوهاب عاصي، الباحث في مركز جسور للدراسات من غازي عنتاب. دقائق قليلة مشاهدينا ونعود إلى ساعتنا الثانية لنناقش الملف النووي السوري وخطوات الحكومة لطي صفحة إرث النظام المخلوع.

0: إذاعة راديو سوريا معكم أينما كنتم.
1: من دمشق إلى حلب، من الساحل إلى الجزيرة، صوت سوريا يرافقكم أينما كنتم. راديو تلفزيون سوريا على التردد الموحد 99 FM في عموم المدن والمحافظات السورية. نرافقكم بالخبر الدقيق والبرامج المنوعة وعلى مدار الساعة. راديو تلفزيون سوريا، صوتك وينما كنت.
2: سوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم. المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة. في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.

0: مرحبا بكم. أعلن وزير الخارجية سعد الشيباني إتاحة سوريا للوكالة الدولية للطاقة الذرية الوصول إلى موقع في محافظة دير الزور شمال شرقي سوريا. قال الشيباني خلال مؤتمر جمعه مع مدير الوكالة رافائيل غروسي في دمشق إن التعاون بين الجانبين وصل إلى مراحل متقدمة، حيث تتعامل سوريا مع إرث النظام البائد فيما يخص الأنشطة النووية، مؤكدا على حق سوريا في الاستخدام المدني والسلمي للطاقة النووية.
1: اليوم نقف معا وقد قطعنا شوطا أساسيا نحو إزالة العوائق أمام هذا التعاون، فسوريا متمسكة بحقها الكامل في التطبيقات النووية السلمية، في الطب لشفاء مرضانا، وفي الغذاء والزراعة لإحياء أرضنا، وفي البحث العلمي لجامعاتنا، وفي توريد الكهرباء كدعامة أساسية لتعافينا الاقتصادي وبناء منظومة حديثة تلبي تطلعات بناء وطننا وازدهاره.
0: بدوره قال غروسي أن الحكومة السورية فتحت أمام الوكالة موقعا سريا في محافظة دير الزور يعود إلى عهد النظام المخلوع، مشيرا إلى أن المواد النووية التي عثر عليها داخل سوريا ستظل في عهدة الحكومة السورية.
2: المواد كما ذكر الوزير هي طبعا تنتمي لسوريا، هذا أمر واضح، هي ملك سوريا وعلينا أن نقرر ما سيكون مستقبلها، وهذا أيضا القرار سيكون لسوريا، ولكن المهم بالنسبة لنا أن نعرف كل خطوة على الطريق أين ستذهب أو كيف ستتحرك هذه المواد، لأن منطق النظام الضمانات النووية الدولية هو أن نكون قادرين أن يكون لدينا معرفة بكل المواد وكيف تتحرك هذه المواد. بالتالي الآن بدأنا للتو، وصلنا إلى الموقع اليوم، وبالتالي علينا أن نكنس هذا الموقع، نزن كل شيء ونحسب كل شيء. كان هناك الكثير من الغبار، لذلك علينا حقا أن نقوم بجرد لكل شيء. المفتشين عليهم أن يقوموا بتفتيش كل شيء، وبعد أن يكون كل ذلك لدينا سنقوم بكتابة التقرير. بعد ذلك سوريا ستكون صديقة مع أصدقائها وحلفائها، والحلفاء الجدد أيضا ستعمل معهم، ولكن لنصل إلى هنالك يجب أن نكون جزءا من ذلك، لأنه في نقل المواد أيضا يجب أن يتم تفتيشه أيضا. فأيضا كما ذكرت، إذن هذه علاقة طبيعية ودائمة قد بدأت الآن.
0: نناقش هذا الموضوع مع ضيفينا الدكتور قاهر أبو الجدايل الخبير بالطاقة النووية والمفاعلات الذرية من دمشق، والدكتور يسري أبو شادي كبير مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية سابقا ورئيس قسم الضمانات السابق من القاهرة. مرحبا بكما. دكتور قاهر، لعل كثيرين سيتساءلون في البداية، ما الذي تملكه سوريا أصلا في مجال الطاقة النووية؟
3: تحياتي لك ولضيفك الكريم الدكتور يسري، وشكرا للاستضافة. في سوريا لدينا خطط سابقة لبناء مفاعل ذري في منطقة مسكنة في قرب حلب، قرب مدينة الطبقة، ولكن هذه الخطط وهذا المشروع قد تم إيقافه إبان سقوط الاتحاد السوفيتي السابق. أما فيما يخص زيارة المدير العام للوكالة الذرية الدولية والوفد المرافق إلى مواقع الكبر وإلى موقع 99، المنطقة الغير معلن عنها رسميا أين تقع، فهي تدخل ضمن التحقيق في إمكانية وجود مواد نووية قادرة أن تصبح مواد إشعاعية خطرة أو تستعمل لاحقا إذا لم يتم التصريح عنها وإذا كان هناك هدفا عسكريا من احتوائها. بالطبع السيد أسعد شيباني وزير الخارجية أعلن وعلى الملأ القرار السيادي السليم والجيد في أن سوريا لا ترسل هذه المواد الموجودة، وهي عبارة عن كعكة صفراء هي مسحوق من أكاسيد اليورانيوم الغير قادر أن يكون مادة خطرة، ولكن حتى يصبح مادة خطرة يعلم الدكتور يسري أننا بحاجة إلى عدة خطوات كيميائية لتحويله من ثماني أكسيد اليورانيوم إلى ثنائي أكسيد اليورانيوم، ومن ثم إلى هيكسافلوريد اليورانيوم UF6، وبالتالي هناك خطوات عديدة لتحويله إلى مادة، ويجب أن يكون لدينا لاحقا أجهزة طرد مركزي لرفع تخصيب هذه المواد النووية. لذلك أسعد الشفاء السيد أسعد الشيباني أعلن أن قرار الاحتفاظ بالمواد النووية هو قرار سيادي، قرار الشفافية مع هيئة الطاقة الدولية الذرية هو قرار سياسي صحيح 100%، لأنه ليس لدينا خيارات أخرى، إما أن نكون متعاونين مع هيئة الطاقة الدولية الذرية أو نثير الشبهات دائما ونخضع إلى الشكوك ونخضع إلى الاتهامات، ونحن ندري ونعلم أن هناك من يترصد بسوريا وينتظر أي خطأ لتحويله إلى مكسب سياسي ضمن العداءات القائمة في المنطقة من الناحية الجيوسياسية.
0: طيب دكتور يسري، ما الذي تريده الوكالة الدولية للطاقة الذرية فعليا من سوريا؟
4: الحقيقة هو النهاردة يعني بعد 18 سنة الوكالة كانت راغبة أنها تزور موقع الكبر مرة أخرى، لأنها ما زارتهاش غير مرة واحدة وأخذت منه عينة، وعينات عينة واحدة فيهم طلعت فيها كلام فيها شبهة يعني، لكن من هذا الوقت ومشاكل كانت كتير ما سمحش لمفتش الوكالة أنه يروح موقع الكبر مرة تانية لحد ما النهاردة أول مرة من 18 سنة يروحوا الموقع الكبر. طبعا موقع الكبر ده اللي هو موقع المفروض يكون فيه مفاعل المدعى يعني أنه هو مفاعل، طبعا حصل فيه تغييرات كتير جدا، لأن أصل المبنى الأصلي أولا بعد ضرب المفاعل إسرائيل اللي ضربته في 2007 ودمرته، الحكومة السورية القديمة هدت الباقي وبنت مبنى جديد، وبعد كده جاء المبنى الجديد حتى وجات الحروب اللي تمت في المنطقة دي بقوة مختلفة هدوهم وكمان، وبالتالي دمر الموقع ده يمكن 3-4 مرات. النهاردة هم رايحين يحاولوا يعملوا بعض الحفريات، يجدوا بعض الآثار القديمة، لكن يعني بتقديري أنا الفني أنه كان في مشكلة كبيرة أوي، يعني أن إزاي أنت في مفاعل في حوالي 600 طن جرافايت ونوع من اسمه نيوكليار جريد جرافايت، ما هوش جرافايت طبيعي، ده جرافايت مصنع ونقي وإلخ اللي هو بيبني المفاعل ده، ورغم من هذا كل العينات اللي اخذتها الوكالة اول مرة ما طلعش فيها ولا حاجة، زائد ان المرة دي بقى دلوقتي انت رايحين تحفر عشان تدور على 800 طن جرافايت و50 طن يورانيوم قضبان معدنية، هنشوف هيطلع ايه النتيجه، خلينا ننتظر، واتمنى يعني ان سوريا والوكاله وكله يقدموا الحقائق كما هي. النهارده في تصريح يعني شويه عليه علامات استفهام من مدير الوكاله، لكن هننتظر تفاصيله، لان هو قال انه لقى في موقع اخر كميات ضخمه اطنان من اليورانيوم المعدني، يعني معنى كده ان هو بيتكلم على دي هي دي القضبان بتاعه الوقود ولا ده معدني حاجه ثانيه. الحاجة الثانية اللي قالها انه لقى كمان كميات كبيرة من الجرافايت، الله، طب والحاجات دي مش مفروض تكون موجودة في قلب المفاعل اللي اتضرب اذا كان المفاعل كان على وشك التشغيل؟ فانا بحط علامات استفهام ومش عايزين نستعجل، لا انا استعجل في رأيي ولا الوكالة تستعجل في رأيها ولا سوريا تصدق اي حاجة بتطلع بالسرعة دي، لازم نتأكد من صحة المعلومة. اما المعلومة الاخرى اللي هي بتاع اليلو كيك بقى عادي، ما زي ما قلت انا يمكن قبل كده انه طب ما دول العالم بتشتري الكيك ده بسعر السوق الحر متاح للجميع، ما فيش ما يمنع ان سوريا تكون شايله، معظم الدول يعني مش عايز اعدد الدول اللي عندها الكعكه الصفراء دي قد ايه، فاه ده اللي ممكن يتلاقى فعلا، يعني يلاقي ان في الكيك طب وده فيها حاجه ما فيهاش اي حاجه.
0: طيب
4: وده
0: عادي من خلينا سوريا طبعا. اريد ان افهم منكما هذا الموضوع لانه اثير الجدل حوله كثير، أشرتما إليه. دكتور قاهر، موضوع الكعكة الصفراء والموقع 99، لعلك اطلعت ما نشره قبل أيام موقع أكسيوس، قال هناك تفاهم يعني أمريكي برعاية أمريكية، وهذا ما تريده إسرائيل قال أيضا يعني تحرص عليه، أن تقوم الوكالة الدولية للطاقة الذرية بإزالة هذه المواد النووية التي تسمى الكعكة الصفراء من الموقع 99. هل شرحت لنا بمزيد من تفصيل ما هي هذه الكعكة والموقع 99؟
3: في الواقع الموقع 99 قبل أن تنشر أكسيوس معلومات حول هذه المواد النووية، سوريا بنفسها أعلنت وأخبرت وأعلمت الولايات المتحدة الأمريكية عن وجود هذا المكان الذي يوجد فيه مواد نووية. إذن المبادرة كانت ذاتية، وقد طلبنا من الولايات المتحدة الأمريكية المساعدة مع الشركاء بهيئة الطاقة الدولية الذرية لإزالة هذه المواد أو لإعادة نقلها وضمان مكان تواجدها بعيدا عن أيادي المتطرفين أو أي قوة أخرى قد تكون موجودة أو قد تستطيع الوصول إليها. في الواقع هذه المواد، هذه الأبطان من الكعكة الصفراء لا يعني أي شيء، لا يعني أنها قادرة أن تكون عبارة عن وقودا نوويا. ورافائيل غروسي لم يعلن عن إيجاد أبطان من معدن اليورانيوم، وإنما قال عبارة عن مواد نووية، والمقصود هنا بالطبع الكعكة الصفراء أو أطنان من المسحوق البني اللون والمؤلف من أكاسيد اليورانيوم الغير معالجة كيميائيا وغير ولم تصل إلى مرحلة الغاز سداسي هيكسا فلوريد اليورانيوم سداسي فلوريد اليورانيوم لكي تعبأ أو ترسل إلى أجهزة الطرد المركزي التي غير موجودة بالأصل. إذا ما عدنا إلى موقع الكبر، إذا كانت الرواية سابقا في الثمانينات أن موقع الكبر هو مفاعل نووي سوف يبنى، كان سيبنى ليكون مماثلا لمفاعلا كوريا شماليا لإنتاج البلوتونيوم، إذا كان هناك معلومات حول عسكرية الهدف العسكري من الموقع، إذا إنتاج البلوتونيوم نحن نحتاج إلى مصدر لتريليونات من النيترونات البطيئة التي توجه إلى اليورانيوم 238 لكي نستنتج اليورانيوم البلوتونيوم 239 النظير. وبالتالي نحن وهذه الظروف تنشأ فقط في مفاعل ذري يعمل على الماء الخفيف أو عن طريق المهدئات الكادميوم، وفي ظروف مفاعل نووي يطلق طاقة كهربائية وخلال أشهر من عمله وليس من وقود نووي مستنضب أو مستعمل سابقا.
0: وهذا غير موجود بسوريا، هذه يعني
3: غير موجود، لم تصل سوريا إلى درجة بناء الحلقات المتكاملة لإنتاج وقود نووي معدني. وإذا كان هناك كعكة صفراء فهي أول خطوة لبناء سلسلة من تخصيب اليورانيوم كما فعلت إيران، واستطاعت أن تصل إلى الحلقة الكاملة لإنتاج اليورانيوم المخصب بنسب عالية.
0: دكتور يسري، الوكالة هل لها دور في يعني ما قيل عن تفاهم بإزالة هذه المواد التي أشرنا إليها الكعكة الصفراء في الموقع 99؟
4: تمام، خلينا طبعا الوكالة مسؤولة عن أي مواد نووية لما تصل إلى درجة معينة اللي هي تأهيل لصناعة الوقود النووي. اليلو كيك زي ما يمكن اتكلمت قبل كده، الكعكة الصفراء ده لا يعتبر ضمن المواد المفروض التفتيش عليها أو المواد المحظورة أو اللي لازم تتحط تحت رقابة الوكالة أو إلخ. فإذا هي مادة حرة عادية أي حد يكون عنده، وبالتالي ليس من حق الوكالة أنها تقول لازم نزيل المادة دي من هنا أو ننقلها هنا لا، هي كل ما في الأمر أن سوريا تعلن عنها، لأن سوريا دلوقتي وقعت البروتوكول الإضافي، فلازم تقول إن عندها قد إيه كمية اليورانيوم اللي هو الكعكة الصفرة دي لو كان. لكن إن إزالة أو مش إزالة، لا، ده مش من حق أي حد يطلب من سوريا أنها تزيل. لكن نرجع بقى لليورانيوم ميتال اللي هو الوقود المعدني. هنا التصريح اللي قاله جروسي الحقيقة اللي أنا لسه سامعه من دقايق، الحقيقة تصريح هام قوي وعليه مليون علامة استفهام، وبعدين إيحاءه بأن هو لقى كميات جايز، خلينا نشوف الحقيقة دي إيه، لأن دي هتغير كتير في المفاهيم يعني. وإن كان المنطق بيقول ما هو أنت مش كنت عايز تشغل المفاعل، الوقود ده بيعمل إيه هنا وبيعمل وفينه؟ فخلينا نستنى شوية نشوف التقرير الوكالة اللي هيطلع بقى بشكل رسمي. واللي أنا بنصح الحكومة السورية إنها تتحرى، ولو هي محتاجة أي خبرة ترد لو في أسلوب فني للرد، لأن أنا يعني مش قادر أنكر إن في شبهة سياسية من عدة جهات مختلفة لإثارة الموضوع ده بالطريقة دي هي. لكن اللي أنا ما زلت أصر عليه وهقوله على مدى يمكن تاريخي من ساعة ما استقلت من الوكالة، إن المفاعل اللي ادعي إن هو موجود في الكبر لا يمكن أن يكون مفاعل مماثل لمفاعل كوريا الشمالية، إلا بقى لو سوريا اخترعت نوع جديد من المفاعلات ودي اول مره يعني بتشغل مفاعل وهي ما عندهاش الخبره لسه في المفاعلات، ويعملوا مفاعل من نوع جديد، مفاعل قصير صغير يتعمل، احط مليون علامه استفهام. وبالتالي انا مش عايز اتقبل كلام مدير الوكاله النهارده والتصريحات اللي طالعه دي، عايز اشوف بالظبط الراجل ده هيقول ايه فنيا ويجيب الارقام بدقه ونتاكد ان هو ده الوقود فعلا، ده جاي من سوريا وكان بتعمله سري والى اخره، لان ده يناقض كثير جدا من المعلومات اللي عندي انا شخصيا واللي عارفها عن الموضوع.
0: طيب دكتور يسري، يعني هل هناك يعني نقاط محدده اذا تثير مخاوف لدى الوكاله؟
4: الموضوع اللي بقى لنا 18 سنه بنقول عايزين نرجع عشان نتاكد من عينه اخذها مفتش عليها 100 علامه استفهام، اخذها بطريقه غير قانونيه وادعى ان فيها يورانيوم طبيعي مصنع، بمعنى اخر ان لا ده هنا كان في وقود حقيقي اتصنع وما كان موجود، وزي ما قلت العينه دي عليها مليون علامه استفهام، مش عايز اضيع وقتكم فيها. لكن النهارده انت لو انت مدير الوكاله جاي بتقول ان ده انت لقيت موقع في كميات كبيرة من اليورانيوم المعدني، الله، طب ما انت اليورانيوم المعدني ده استعمله ايه؟ يبقى فعلا هو ده الوقود بتاع مفاعل الكبر، ده الإيحاء اللي انت عايز تقوله. طب ايه اللي هيجيبه في موقع بعيد عن المفاعل؟ المفروض المفاعل كان على وشك التشغيل، يعني الموقع لازم يكون في المفاعل نفسه او يعني قريب جدا منه. في استفسارات. الجرافيت، انت النهارده بتقول بتدعي انك لقيت كميات كبيرة من الجرافيت، وهل الجرافيت ده هو الجرافيت النقي اللي بيستعمل في المفاعلات اللي من النوع ده ولا؟ ولو كان ده كلامك صح، طب واحنا ليه ما لقيناش في كل العينات اللي الوكاله خدتها في 2008 ما لقيناش ولا عينه واحده من الجرافيت النقي ده اللي هو زي ما قلت 600 طن جرافيت نقي في المفاعل، لانه ده هو المبنى المفاعل نفسه بيتبني الاستراكشر بتاعته من الكتل من الجرافايت. ازاي انت بتقول لي دلوقتي انك احنا ما لقيناش هناك ولا جرافايت واحد لكن لقيناه في مكان تاني؟ معنى كده ان المفاعل ما اتبناش، المفاعل بناه هو الجرافيت.
0: نعم.
4: هو الاستراكت بتاع الكتل بتاعه زي الاهرامات كده لما باجي ابنيها هي الكتل دي. كون ان انت ما لقيتوش في موقع الكبر وجاي تلاقيه في حته تانيه، يبقى المفاعل اصلا، يبقى الامريكان كانوا كدابين لما قالوا المفاعل كان على وشك التشغيل، يبقى معنى كده انه اتبنى. في الغاز كتيره لسه.
0: طيب
4: هيجي الوقت كده نتكلم فيها ان شاء الله.
0: طيب بكل احوال دكتور قاهر، نحن نتحدث عن يعني احتمالات وجود مواد من عهد النظام السابق، يعني الان نتحدث بسوريا الجديده، الدبلوماسيه السوريه على لسان وزير الخارجيه هلا مثلا تقول انه نحن نتعهد بالتعاون مع الوكاله الدوليه للطاقه الذريه، وبالتالي كيف نرى يعني مستقبل هذا التعاون؟
5: أرى مستقبل هذا التعاون عن طريق كتابة رافائيل جروسي لتقرير إلى المحافظين في هيئة الطاقة الدولية الذرية، تقريرا إيجابيا ينص فيه بصراحة عن التعامل الشفاف بالسلطات السورية الجديدة وعن طي ملف وإرث نووي للنظام السابق. ليس لدينا أي خيارات أخرى إلا التعامل بشفافية للمضي قدما في التعاون مع هيئة الطاقة الدولية الذرية لبناء مفاعلات ذرية على نمط مفاعلات الضبعة في مصر لإنتاج الطاقة الكهربائية التي لابد من أن نبنيها ونستعمل هذه المفاعلات لتقدم سوريا ونهضتها. إذا نحن نحتاج إلى شفافية وإلى، وهذا الأمر للجميع على العيان يعلمون أن سوريا منفتحة ولا أحد ولا أي طرف دولي يستطيع أن يلوم سوريا على خطوات قام بها النظام البائد، وبالتالي نحن لسنا مجبرين على إخفاء أي معلومة لأننا وقعنا كدولة سورية على منع انتشار أسلحة الدمار الشامل والأسلحة النووية العسكرية
0: وهل يكون
5: الطاقة الدولية ستتعامل بكل إيجابية مع الشفافية السورية لكي ننضم إلى المجتمع الدولي ونسير في ركب الحضارة؟
0: وبرأيك دكتور قاهر سيكون متاح لسوريا تطوير طاقة نووية لأغراض سلمية؟
5: في الواقع هناك مؤثرات أخرى في الواقع السوري. هناك لدينا جارة اسمها إسرائيل أو الكيان الإسرائيلي الذي لا يخفي فرصا في وقف تطور سوريا كدولة. ولكن عندما تزال جميع الحجج وجميع العقبات ونكون شفافين ولا نخفي أي معلومات أمام هيئة الطاقة الدولية الذرية وأمام الشركاء، وهنا الشركاء المعنيون هم الولايات المتحدة الأمريكية، سوف تدعمنا الولايات المتحدة الأمريكية في بناء مفاعلات ذرية سلمية تحت إشراف وكالة الطاقة الدولية الذرية. هذا متاح، ولكن سنجد صعوبات نتركها للقادة السياسيين في سوريا لكي يقوموا بدورهم.
0: لكن على المستوى التقني، هل نملك المعرفة التقنية لذلك دكتور قاهر والقدرة؟
5: نحن نستطيع أن نملك القدرات التقنية والكفاءات العلمية، ولدينا أرضية علمية جيدة لبناء مفاعل ذري، ونحتاج إلى شراكات استراتيجية في هذا المجال، كما في مصر قد استعانت بروس آتم الشركة الروسية لبناء المفاعلات الذرية. نحن نستطيع أن نتعاون مع الشركات الأمريكية أو الكورية الجنوبية مثل شركة كيبتو ونبني مفاعلات، كما مفاعل المفاعلات في الإمارات العربية المتحدة. لا شيء يمنع إذا كنا شفافين، وإذا كان هناك تقارير جيدة وإيجابية من طرف هيئة الطاقة الدولية الذرية، لأن برنامجنا يجب أن يكون سلميا بالمطلق بعيدا عن أي شبهات أو أي خطط لتطويرها باتجاه الشق العسكري.
0: دكتور يسري، ما رأيك بهذه النقطة؟
4: أنا أشجع جدا على حاجتين. أولا فعلا على انفتاح الحكومة الجديدة السورية على التعاون مع الوكالة وعلى الشفافية، وكل ما في الأمر بس بخليها حذرة في التعامل ده وما تتقبلش أي تقارير كده طالعة من أي جهة، لكن التعاون مهم جدا ومطلوب. أما الجزء الثاني اللي هو التعاون في المجال السلمي ده مطلوب جدا، لأن الطاقة النووية طاقة هامة وحيوية ومطلوبة جدا، وهي المستقبل. إحنا المنطقة العربية كلها دلوقتي زي ما دكتور قاهر قال، الإمارات عندها 4 مفاعلات شغالة دلوقتي، إيران بتبني عندها مفاعل بتبني 2، تركيا بتبني 4، مصر بتبني 4، وحوالينا أفريقيا داخلة، كله داخل. سوريا طول عمرها من مدة طويلة وهي كانت مطلعة إلى الطاقة النووية السلمية، وكان فيه زي ما الدكتور قاهر برضه اتكلم على مشروع للمفاعل في الثمانينات ويمكن ده ما كملش. لا، فالتعاون مع الوكالة والمشروع النووي مطلوب للغاية، لكن الاتهامات المسيسة دي بقى اللي هي مشبوهة واللي عليها مليون علامة استفهام واستغلال ان النظام اتغير. طب طلع بقى النظام القديم انه اللي هو بقى كان برضو بيمثل سوريا هو اللي كان بيعمل كل الأخطاء اللي موجودة. طب ما صحيح، وانت فين انت يا وكالة من إسرائيل؟ يعني انت النهارده عندنا دوله عشان مجرد ان هي ما وقعتش الاتفاق ما احناش قادرين حتى نطلع قرار بانها لازم الوكاله تروح تفتش عليها وتشوف منشاتها وتشوف هي عملت ايه بالمواد النوويه بتاعتها.
0: طب دكتور يوسي، ما هي الالتزامات المترتبه على سوريا والتي يجب الالتفات اليها؟
4: الالتزامات ان هي طبعا تكمل في التعاون مع الوكاله، تكون صبوره وحريصه، مش اي اتهام هيطلع كده مسيس زي ما حصل ايام العراق وقال لك اعاده البرنامج النووي العراقي والاسلحه والى اخره، طلع كله كلام كذب بكذب. فنخلي سوريا تكون حريصه من الناحيه دي، لا ده من ناحيه اللي هي الاتهامات القديمه. اما من ناحيه بقى التطلع لمستقبل استخدام الطاقه السلميه والنوويه في المجال السلمي، انا اتخيل انه لازم سوريا تخش في المجال ده لان كل الدول اللي حواليها داخله فيها. وسوريا انت سالت سؤال الدكتور قاهر على الاستراكشر، الناس هتقدر؟ انا اعتقد طبعا الطاقه الذريه السوريه موجوده من زمان، في مفاعل نووي سوري اوريدي موجود في دمشق بقاله يمكن اكثر من 20 سنه، في كوادر سوريه موجوده في الطاقه الذريه وفي خبرات موجوده. صحيح ما خدوش خبرات عمليه كتير، لكن اخذوا في دراسات وفي ابحاث وكل حاجه. اذا سوريا مؤهله ان هي تخش بالشراكه فعلا مع دول ثانيه في المجال النووي السلمي وفي الطاقه النوويه بالذات للكهرباء. ده اللي اتمناه لسوريا يعني.
0: شكرا جزيلا لكما. الدكتور يسري ابو شادي، كبير مفتشي الوكاله الدوليه للطاقه الذريه ورئيس قسم الضمانات سابقا من القاهره، والدكتور قاهر أبو الجدايل الخبير بالطاقة النووية والمفاعلات الذرية من دمشق. مستمرون معكم في سوريا اليوم، نناقش بعد الفاصل تصريحات رئيس مجلس الشعب عن المساعي لإحداث ثورة تشريعية.
6: ليس الخبر تفصيلا عابرا، بل لحظة تستحق الفهم. وفي عالم يمتلئ بالعناوين نبحث عما وراءها. موقع تلفزيون سوريا ينقل لك الحدث كما هو ويمنحك السياق لتكتمل الرؤية. تغطية مستمرة وتحليل متزن ومحتوى يضع الإنسان في قلب القصة.
7: إلى هذا الخبر العاجل، هروب بشار الأسد.
6: موقع تلفزيون سوريا، لأن المعرفة تبدأ بالسؤال والحقيقة أشمل من الخبر.

0: مرحبا بكم مجددا. قال رئيس مجلس الشعب عبد الحميد العواك إن المجلس يعمل على إحداث ما وصفها بثورة تشريعية شاملة تستهدف إلغاء القوانين التي تعيق حياة المواطنين ومعالجة القصور والتضخم التشريعي وصولا إلى منظومة قانونية عصرية تتناسب مع متطلبات المرحلة الحالية. أضاف العواك أن أثر العمل التشريعي لن يظهر دفعة واحدة بل سيظهر تدريجيا بمختلف المحافظات والقطاعات، وأشار العواك إلى أن المرحلة الحالية تتطلب تعديل وإلغاء عدد كبير من القوانين بالتوازي مع إصدار تشريعات جديدة. نناقش هذا الموضوع مع ضيفينا، عقيل حسين عضو مجلس الشعب عن محافظة حلب من حلب، ومعنا في الاستوديو محمد منير الفقير عضو المكتب السياسي في تيار سوريا الجديدة. مرحبا بكم. أستاذ عقيل، ما هي هذه الثورة التشريعية كما وصفها السيد عبد الحميد العواك رئيس مجلس الشعب؟
1: للأسف الصوت عم يروح.
0: أستاذ عقيل مساء الخير، تسمعوني؟
1: مساء الخير، الآن أسمعك محمد لكن الصوت يتقطع لدي.
0: أهلا بك. ما هي هذه الثورة التشريعية التي تحدث عنها رئيس مجلس الشعب؟
1: السلام عليكم، مساء الخير لك محمد العزيز ولضيفك الكريم الأخ محمد منير وللسادة المشاهدين. الحقيقة نحن نتحدث عن مجلس الشعب في دورة يعني متميزة واستثنائية. نحن نعيش حالة انتقالية في سوريا الجديدة تحتاج إلى ثورة تشريعية بكل معنى الكلمة، تنتج منظومة قانونية جديدة تتجاوز المنظومة السابقة التي يعني أصبح عمرها نحو قرن أو على الأقل 80 عام. حتى التحديثات التي طرأت على المنظومة القانونية للدولة السورية جرت في ظروف غير طبيعية وبإمرة أو تحت قيادة نظام حكم لم يكن يمثل الشعب السوري، لم يكن يعبر عن تطلعاته بشكل كامل، لم يكن يلبي احتياجات هذا الشعب حتى في القوانين التي تم سنها. أيضا نتحدث عن جزء غير قليل من القوانين يعني لم تعد تواكب العصر حتى القوانين.
0: طب أستاذ عقيل، يعني حتى نأتي بالتفصيل،
1: لم تعد تواكب العصر.
0: ما هي القوانين التي تعملون عليها؟ ما هي القوانين التي ستقر؟ ما هي القوانين التي ستلغى؟
1: نعم، حقيقة لا يمكن الإجابة عن قوانين سوف تقر أو سوف تلغى، لكن نحن نتحدث حقيقة عن منظومة شاملة من القوانين التي سيتم العمل على إما إلغائها وإقرار قوانين جديدة بديلة عنها أو تعديلها لكي تلبي احتياجات السوريين وتعبر عن هويتهم وتطلعاتهم وتناسب التطورات التقنية والتكنولوجية والعصر الجديد. لكن هذا بشكل عام، سأعطيك يعني لمحة عن طريقة العمل التي غالبا سيتم استخدامها خلال الفترة القادمة. أخي محمد، نحن الآن في طور تشكيل اللجان المختصة في مجلس الشعب، لدينا 28 لجنة، كل لجنة ستضم عدد من أعضاء مجلس الشعب وفق اختصاصاتهم. مثلا لدينا لجنة الإعلام، المختصون بالإعلام سيقرون القوانين المتعلقة بعمل الإعلام والصحافة. لدينا لجنة الزراعة، المختصون فيها سوف يقرون ويعدلون ويناقشون قضايا المتعلقة القوانين المتعلقة بالزراعة، الإصلاح الزراعي، الري إلى آخره، الصناعة، الاقتصاد، الاستثمار، السياسة، الأمن، الدفاع، الطوارئ. كل هذه الأمور سوف تخضع لمناقشات مطولة بين اللجان المختصة والوزارات المختصة من أجل إنتاج قوانين ملبية وتكون يعني مرضية ومناسبة. نعم. لكن إذا أردنا الأولويات فإن جميع أعضاء مجلس الشعب تقريبا، وهذه إضافة مهمة أرجو أن تسمح لي بها، يعتقدون أن لدينا خمس قوانين هي في مقدمة أولوياتنا كمجلس الشعب. الأول قانون العدالة السياسية، الثاني قانون العزل السياسي، الثالث قانون الخدمة المدنية أو قانون العمل، الرابع قانون الأحزاب، والخامس قانون الانتخابات. نعتقد أن لدينا هناك قوانين أخرى لكن كلها قوانين تفصيلية. أنا برأيي أننا بحاجة قبل أن نتكلم عن منظومة قانونية جديدة إلى تأسيس قانوني جديد لسوريا، الدولة السورية الجديدة.
0: نعم. أستاذ منير، ما تقييمك عموما يعني لهذه الخطوات في مجلس الشعب والتي يقول عنها السيد العواك، يعني قال أنه هناك ثورة تشريعية قادمة؟
2: يعني الكلام الذي تفضل به دكتور عواك رئيس مجلس الشعب يعني كلام مبشر، لكن على الأرض نحن ننتظر إلى أين سيذهب مجلس الشعب من حيث تحقيق هذه الأهداف التي تفضل بها. اليوم بنهاية المرحلة الانتقالية نحن لدينا هدفين غائيين أساسيين، الوصول إلى انتخابات والوصول إلى دستور دائم. على هذا الطريق هناك سعي لإدارة الشأن العام بشكل أفضل، تحقيق نوع من التعافي الاقتصادي، تحقيق

0: شلون المجلس الشعب يرتب أولوياته في هذا الموضوع؟ كما قلت هناك أهداف غائية يجب أن يفكر مجلس الشعب أن يصل إليها. كيف سيصل إليها؟ من خلال إصلاح مجموعة من القوانين لها أولوية. هناك مئات القوانين، نحن نتكلم عن 60 سنة منظومة قانونية مهترئة جدا، فأنت ما بتقدر خلال 5 سنين تأصلحها بالكامل. أنت بدك تبني الإطار العام، الإطار القانوني العام، الهيكل العام لمنظومة القوانين اللي أنت تساعدك لتصل لنهاية المرحلة الانتقالية بشكل آمن. ما نصل لنهاية المرحلة الانتقالية وقد أسسنا نظام بوليسي جديد أو نظام فاسد جديد بسبب القوانين الموجودة. يعني القوانين السابقة كانت تشجع على الفساد وكانت تشجع على القمع. اليوم في عدة قوانين استخدمت من السلطة الجديدة بشكل أو بآخر لكبح بعض الحريات. سمعنا بحوادث فيها انتهاكات وكذا تحت يافطة القوانين السابقة التي كان يعتمدها النظام السابق. فهذه مشكلة كبيرة يجب أن تعطى أولوية في المعالجة. انتظرنا 9 أشهر وكانت القوانين عم تتفعل وما تزال. فاليوم أعتقد أنها يجب أن تأخذ أولوية في المعالجة. قوانين الاستثمار، قوانين تشجع البيئة الاستثمارية، تشجع عودة المستثمرين إلى سوريا، هذا أمر مهم.
1: أستاذ عقيل، يعني أخذ رأيك في هذه النقطة، أنه هناك قوانين يعني ما تزال قائمة من عهد نظام الأسد وتستخدم كما قال أستاذ منير لقمع الحريات، بينما في قوانين أخرى عدلت يعني حتى من قبل مجلس الشعب بمراسيم رئاسية. وبالتالي لماذا يعني يجري هذه، هناك استنسابية في استخدام هذه القوانين وتعديلها؟ لماذا يعني أبقي على بعض القوانين رغم أنها سيئة، ويقول ضيفنا يعني ساهمت بقمع الحريات، بينما أستاذ عقيل هناك قوانين أخرى جرى تعديلها بمراسيم رئاسية؟ طيب يبدو أستاذ عقيل لا يسمعنا. أشرت إلى موضوع الدستور. الحقيقة الأستاذ عبد الحميد العواق قال بأنه يعني حين سئل عن موضوع الدستور كان الجواب غامض بعض الشيء، وأنه لم ينص الإعلان الدستوري على شيء بخصوص الدستور الدائم، وبالتالي قد لا يكون هناك دور لمجلس الشعب. برأيك هل يجب أن يكون هناك دور لمجلس الشعب في إعداد الدستور الدائم؟
0: هلا أنا برأيي يجب أن يكون لمجلس الشعب بالدرجة الأولى دور في تعديل الإعلان الدستوري الحالي. المجلس الشعب مكبل الآن من قبل السلطة التنفيذية. بصراحة مجلس الشعب لا يقوم بدوره بمساءلة. الاستماع اليوم، إذا صار استماع شو استفدنا من الاستماع؟ إذا والله أنا استمعت للسيد وزير الداخلية وكان في أخطاء يتحمل مسؤوليته وزير الداخلية وما قدرت حاسبه. فالاستماع يعني عفوا هو غير مجدي، وهو يقود جزء مهم من السلطة التشريعية، من دور السلطة التشريعية، ويحولها إلى جسم وظيفي. فإذا نحن في مشاكل أخرى في الإعلان الدستوري، نحن بحاجة إلى هذا الدور. رقم 2 في الإعلان الدستوري نفسه، إذا كان بين الانتخابات والجلسة الأولى 9 أشهر، في الإعلان الدستوري نفسه هناك إمكانية لتمديد هذه الدورة يعني سنوات مماثلة. فهي المرحلة الانتقالية 5 سنين، إذا بددها 30 شهر ثانية فسكرنا المرحلة الانتقالية. طيب مين يبدأ حط الدستور الدائم؟ مين يحط الدستور الدائم؟ فمعناتها ما ختمنا في حدا ثاني. يمكن دكتور عواق ما عم يحكي عنه، هو بده يحط الدستور الدائم. أنا هيك عم بستنتج، أنا هيك عم فهمت بالكلام. إذا البرلمان ما هو بده يحط الدستور الدائم، وهو غالبا حيتمدد بنص الإعلان الدستوري قابل للتمديد بنص، نسيت شو رقم
1: سنتين ونصف قابل للتمديد، وبصيروا 5 سنين
0: وهي قابل للتمديد حتى بموجب يعني بحسب المداولات والتسريبات اللي نقلت لنا من داخل البرلمان غالبا سيتمدد. طيب اذا هذا البرلمان مدت غطى المرحله الانتقاليه، مين بده يحط الدستور الدائم؟
1: طيب استاذ عقيل، في نقطه هذه الدستور اسالك عنها، لان نقطه مهمه وضع الدستور الدائم، وهو يعني ابو القوانين كما تعلم، وبالتالي هل فعلا لن يكون لمجلس الشعب دور في اعداد هذا الدستور الدائم؟
2: يعني انا مستغرب، هو ليش لازم يكون مجلس الشعب له دور في اعداد الدستور؟ يا جماعه هو الطرح خطا، يعني أنا آسف، المجلس الشعب شغلته يعمل الدستور، الدستور يكتب من قبل لجنة مختصة تكون يكون أعضاءها من المرجعيات المرموقة في الدساتير، في كتابة وصياغة الدساتير. هذه اللجنة تعد مسودة الدستور وتطرح للتصويت من قبل الشعب، إما يقبل بالدستور أو

0: برضه يعني ليش انا يعني انا كعضو مجلس الشعب اتمنى ان يكون انا لي قرار اقر الدستور وما اقره، لكن هذا تجاوز على حق اساسي من حقوق الشعب الا اذا تم التوافق وطنيا على انه من يصوت على قرار الدستور وليس من يصيغ الدستور. ليس انا اليوم صحفي، شو بيفهمني بكتابه الدساتير؟ اللي زميل مهندس زراعي شو بيفهمه بكتابه الدساتير؟
1: هو استاذ عقيل
0: الثالث قد يكون صيدلي ورابع.
1: هو استاذ عقيل نعم. لانه عاده بالفترات الانتقاليه بيكون في جمعيه تاسيسيه او مؤتمر وطني عام، وهذا لم يتم بسوريا، ولذلك يعني هناك سؤال يطرح وسأله طرحه ايضا استاذ منير، يعني مجلس الشعب البعض يقول اذا لا له علاقه بالدستور ولا له حق يستجوب وزير ولا يسائل وزير والسلطه التنفيذيه، وطبعا ما له حق يعني يدخل بمواضيع تخص راس يعني رئاسه الجمهوريه والسلطه التنفيذيه عموما، طيب ما هو الدور اذا الذي يقوم به المجلس الشعب؟ يعني كثير حجم دوره.
0: طبعا الدور طب لا ما حجم دوره، والشغلة مو انه انا شلون انا اصيغ السؤال وامرقه مع ابتسامة فبيطلع انه دور هزيل لمجلس الشعب. انا بحسن هلا بحكي بطريقة ارجع لورا شوي هيك محمد واستعرض عن دور ووظائف مجلس الشعب اللي لا تعد ولا تحصى وفقا لإعلان الدستوري. يا اخي الكريم نحن بيحكمنا اليوم اعلان دستوري، لا بصير انا اتجاوز عليك كمجلس شعب ولا بصير السلطة التنفيذية تتجاوز عليك كسلطة تنفيذية. ما حدا بيملك الحق يتجاوز على الاعلان الدستوري اللي تم اقراره، شيء حبيناه ما حبيناه بدنا فيه ما بدنا فيه نحن محكومين اليوم فيه، صح ولا لا؟ فالقصة ما قصت والله فجأة انتبهنا انه مجلس الشعب ما بيحق له يقيل الحكومة او يعينها، فجأة انتبهنا؟ لا ما فجأة، من اول ما اقر الاعلان الدستوري قبل انتخابات مجلس الشعب بأشهر وهو هيك.
1: هو مشان هيك استاذ منير الضيف اقترح ان يقوم المجلس اصلا بتعديل الاعلان الدستوري. استاذ منير اقترح هذا الامر اصلا.
0: هذا الكلام بسمعه يا عيني عليك. تمام، هذا الكلام يسمع بعيدا عن السخرية والاستهزاء وتقليل من أهمية طرف وتعظيم وتخفيف.
1: لا مو ما في سخرية أستاذ عقيل، لا ما في سخرية، لكن أحاول يعني طرح التساؤلات التي تطرح سواء من مختصين أو حتى من المواطنين.
0: تمام، أنا أتفهم إنه اللي على مجلس الشعب أن يسعى إلى، لأنه في نص في مادة بالإعلان الدستوري تعطي بالفعل مجلس الشعب حق تعديل الإعلان الدستوري، فهذا الكلام يطرح. أما تقول إيش هو بيقول له لمجلس الشعب إذا لا بيحق له ولا بيحق له ولا بيحق له، والله هذا مجلس الشعب صار يعني شغلته وظيفية، لا هذا الكلام غير صحيح. اليوم القوانين اللي بدها تأسس لسوريا جديدة لمدة 50 وربما 100 عام سيقر مجلس الشعب. اليوم المؤسسات التي سوف تؤسس لسوريا الحرة الجديدة اللي قاتل من أجل الشعب السوري لمدة 14 سنة وضحى من أجلها بالملايين يقر هذا المجلس، مجلس الشعب. اليوم شكل سوريا اللي نحن بنتمنى تكون عليه واللي قاتلنا من أجله واللي ضحينا من أجله هو باليد مجلس الشعب. أنتوا يعني كمراقبين كشعب يجب أن تعيلونا وتراقبونا وتضغطوا علينا أن نقوم بمهامنا بشكل
1: طيب
0: كامل
1: بهذا السياق.
0: ما نريد إن شاء الله.
1: أستاذ عقيل بهذا السياق ذكرت أنه يمكن لمجلس الشعب تعديل الإعلان الدستوري، هل هذا مطروح؟ يعني هل تناقشون ذلك؟ يمكن فعلا ذلك؟
0: ما أنا يعني حسب النص يقول كذلك إذا ما قانتني الذاكرة، وأرجو أن يصحح لي أحد وأنا الآن سأعود إلى النص الإعلان الدستوري، لكن إذا كانت هناك حاجة فلماذا لا يعدل الإعلان الدستوري؟ شو الإعلان الدستوري ما هو شيء مقدس بالنهاية، يعني ما هو بيعلن بيعدل طبعا.
1: طيب أستاذ منير ما رأيك، يعني هل فعلا هذه من أولويات مجلس الشعب أن يعمل على تعديل الإعلان الدستوري أو صياغة إعلان دستوري جديد مثلا؟
2: يعني هو الإعلان الدستوري اليوم هو بده ينظم المرحلة الانتقالية، ينظم القوانين في قوانين المرحلة الانتقالية لتنجح المرحلة الانتقالية. نجاح المرحلة الانتقالية بدستور دائم وانتخابات. فإذا الإعلان الدستوري اليوم في مشاكل على رأسها عدم مساءلة السلطة التنفيذية، وفي مشاكل أخرى يعني تضخيم صلاحيات السلطة التنفيذية رئيس الجمهورية يعني بشكل كامل، يعني هذا كله بده معالجة. فأنا أعتقد إنه هو رأس الإشكالية في النظام السياسي المؤقت اليوم الإعلان الدستوري.
1: تعتقد إنه هناك مشكلة في علاقة السلطة التشريعية وما يفترض أن تمارسه من دور رقابي على سلطة تنفيذية؟
2: والله أنا أعتقد أن يعني معش نكون صريحين مع الناس ومع شعبنا وكذا، أي أعتقد أن هناك مشكلة وهناك تدخل في عمل السلطة التشريعية، وأسرب هذا الكلام من بداياته. نحن نتابع أول يوم بيوم، في تدخل، في ضغوطات على النواب، في كذا، في تدخل من السلطة التنفيذية، لا يمكن أن ينكره أي نائب. فنحن بحاجة إنه الإعلان الدستوري، يعني بدل ما إنه نحن نسائل اليوم، يعني أنت خذ الشيء الذي ظهر، الرئيس يدعو النواب ليلة الانتخاب، ليلة الجلسة الأولى، ويقترح عليهم بالموني مجموعة من الأسماء للتصويت على المكتب الرئاسي، 8 بعد يصيروا 4 اليوم الثاني، وبعدين بدعيهم كمان كله يعني أنت بدعيهم على القصر بدل ما يجي الرئيس على البرلمان. يعني أنت بس هذا الموضوع، أنا ما بدي أحكي شيء ثاني، هذا الشيء اللي ظهر للناس واللي يعرفه الناس. فنحن في عنا مشكلة بصراحة، في عنا مشكلة. يعني أنا بدي أحكي على قضية يعني الأستاذ الضيف صديق عزيز، ما هي ما يعني في ليش ما يكون في شفافية؟ نحن من حقنا كشعب سوري نعرف مين المسؤول عن إعداد الدستور الدائم. هلا ما في صيغة واحدة، مرة البرلمان بينتخب مجموعة جمعية تأسيسية، ممكن جمعية تأسيسية. انت شوف تجارب الدول حتى بسوريا بال 1950، في عدة نماذج، ما في نموذج واحد. ممكن البرلمان، ممكن مثل ما تفضل غير البرلمان، بس أنا بدي أفهم مين هاللي بدي أعمل لي دستور دائم بعد 5 سنين. طيب مؤتمر الحوار الوطني اللي سلوناه بساعتين، طيب هلا بلشنا نقول إنه بلشت بعض الأصوات تقول إنه البرلمان بدي يحل محل مؤتمر الحوار الوطني. طيب ما توضح الدستور، كانت مهمة المؤتمر الحوار الوطني يوضح للناس مين شلون بده يصير الدستور الدائم، ومين بده يحط الدستور الدائم، شلون بده يصير هي كله هذا ما انحكى. كان في ورشه للدستور على فكره بالمؤتمر الحوار الوطني، ما عرفنا شو المخرجات على فكره، ما طلعت وعدوا بالمخرجات وما طلع اي مخرج للعلن، صار له سنه. فنحن في شغلات غائبه عن الشعب السوري ما بنعرف. الشعب السوري في حاله عدم تاكد، عدم يقين، يعني فنحن ما بنعرف. بدنا انا بلشت الحلقه بقول انا خدني للهدف، مو في شيء اسمه الإدارة بالأهداف، خدني للهدف ودير المرحلة على أساس الهدف. دستور دائم وانتخابات، الانتخابات مين بده ينافس بالانتخابات؟ الناس هيك تنزل ولا بده أحزاب وبده نقابات وكذا؟ طيب مين وين الأحزاب؟ هلا أنت عم تأجل. الأستاذ حكى عن موضوع، الأستاذ عقيل حكى عن موضوع إنه من أهم القوانين قانون الأحزاب، بس الخط العام أخي ما بده قانون أحزاب وما
1: طيب بجي. خلينا نسأل أستاذ عقيل لأنه موجود معنا. أستاذ عقيل، قلت في البداية أنه من الأولويات قانون الأحزاب وقانون الانتخابات، تناقشون ذلك؟ ما هي التفاصيل؟ متى يمكن أن يصدر؟
0: محمد العزيز، أنا أتفاجأ من كلام الضيف أنه يحكي عن أمور لا تمس أو بعيدة عن مضمون الحلقة التي تم الاتفاق على أن نأتي لمناقشتها، وهو تصريح السيد الدكتور العواض رئيس مجلس الشعب حول الثورة التشريعية التي يعمل عليها البرلمان. صحيح، لكن أنا أسمع حديث عن مؤتمر الحوار الوطني، وأسمع حديث
1: يعني هو الحوار
0: الوطني العلاقة بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية،
1: هو يعني عن البرلمان عموما مجلس الشعب
0: يعني طريقة. أنا تمام، أنا ما عندي مشكلة، سأتكلم، سأجيب عن كل الأسئلة وعندي استعداد لكي أناقش كل، لكن أنا يعني جهزت حالي للحديث عن القوانين اللي نحن عم نسعى للعمل عليها أو الشغل عليها. على كل حال، مشان نحن بس ضبط المسألة وليس أكثر وليس أكثر، بالنسبة لقانون الأحزاب وقانون الانتخابات، لا يوجد بلد بدون قانون أحزاب وقانون انتخابات، لكن اليوم لدينا أولويات نتحدث عنها. قانون العدالة الانتقالية أولويات، قانون السلم الآلي، قانون العزل الجنائي، قانون العمل الجديد أو الخدمة المدنية تعديلاته من أجل عودة المنشقين والمصولين، قانون الإحصاء هذا أيضا جدا مهم، يسبق أصلا التسجيل، يسبق الانتخابات ويسبق كل شيء قانون الإحصاء. لدينا قوانين متعلقة بالاستثمار، قوانين متعلقة بالاستملاك، قوانين متعلقة بإعادة الإعمار، قوانين متعلقة بالإصلاح الزراعي الجديد، هذه كلها تمس حياة الناس حاليا. نريد أن ننخرج بالبلد من الركام، لو سمحت لي نريد أن نخرج من الركام. أولوياتنا الآن تأمين الاستقرار والأمن في البلد، تأمين الخدمات الأساسية يعني مياه، كهرباء، صرف صحي، صحة، تعليم، ومن ثم طيب. تسجيل الناس وإجراء إحصاء، ومن ثم الانتقال إلى موضوع الانتخابات والأحزاب. أنا اليوم لا أقبل أن يقر قانون الأحزاب في الوقت اللي ثلاث أرباع أهلي وعائلتي مشردين بين مخيمات وبين تركيا وبين غير تركيا. لن أقبل أن يتم منح فرصة لناس ما مسجلين وما عندهم أي مشكلة، هن أولادهم وأحفادهم على قيود الدولة وفي سيستم النفوذ.
1: طيب أستاذ عقيل، ما تقوله يعني ما تقوله قد يبدو منطقي، لكن أنت في البداية قلت أنه من الأولويات قانون الأحزاب والانتخابات. الآن نريد أن نفهم، هل هو يعني مثلا بعد شهر، بعد سنة، بعد 10 سنوات، متى ممكن يصدر؟
0: تمام، سأجيب عن هذه النقطة. أنا هذا رأيي، أنا أعطيك رأيي، قد يختلف معي بالآراء زملائي في مجلس الشعب، وبالتالي أنا لا أستطيع أن أفرض عليهم رأيي، لكن بالتصويت سيفوز الرأي اللي بيحظى بأكثر.
1: يعني بنفهم من هالكلام أنه مو مطروح أستاذ عقيل حاليا.
0: شو اللي مو مطروح؟ مو مطروح ولا شيء، ومطروح كل شيء محمد. يعني اليوم يعني على طاولة مجلس الشعب ما عندي قانون.
1: إيه بس يعني هو هي الفكرة، إنه الناس تسأل إيه يعني هذا الكلام بالشهور الأولى لسقوط الأسد كان يعني الناس تقول هذا كلام منطقي طبعا. الآن يقولوا مثلا بعد مرور 1 سنة و8 شهور، هل سيكون مثلا يعني ممكن ينحكى أنه بعد 5 سنين يا أخي، بعد بنهاية المرحلة الانتقالية ممكن، مع أنه هو الطبيعي يكون خلال المرحلة الانتقالية لأنه يفترض تجري هذه العملية خلال قبل نهاية المرحلة الانتقالية، لكن الفكرة أنه غير واضح الآن أنه بعد 10 سنين ولا بعد سنة ولا إمتى، مو واضح.
0: تمام، انا اعطيني رايي، لا لك رايي. انا اعتقد انه في عام 2028 سيكون من المنطقي جدا صياغه اقراء قانون للاحزاب وقانون الانتخابات، بحيث نصل الى عام 2030 او 2029 ونحن جاهزون لهذه العمليه، لكن بشرط ان يكون قانون الاحصاء جاهز وعملية الأحصاء قد نفذت بالتأكيد، أو بحسب رأي الخبراء، نأخذ إحاطة من الخبراء أنه نحن فعلا سوريا يمكن أن تجري عملية الأحصاء السكاني خلال أشهر، وبالتالي طيب نذهب إلى عملية انتخابات بشكل أو بآخر. طيب هذا رأيي، لكن هناك آراء أخرى، لدي زملاء يعتقدون أنه من الغد يجب إقرار قانون الأحزاب. يوجد لدينا طيب زملاء لديهم هذا الرأي، يوجد زملاء آخرين يقول لك لا، خلال فترة انتقالية لا يمكن أن نجري أي انتخابات.
1: نأخذ رأي ضيفنا أستاذ منير. يعني الأستاذ عقيل يقول ربما، يعني هو رأيه الشخصي، أنه بال 2028 يصدر قانون.
2: انا بدي أحزاب. انا اقول قضيه، اول شيء انا كحزب سياسي انا ما ينتعطل قانون الاحزاب، الكره في ملعب البرلمان والدوله. انا دستوريا وبموجب العهد الدولي لحقوق المدنيه انا شرعي، انا الاعلان الدستوري يشرع وجودي. انا احتاج اليوم الى قانون لانظم، يعني ينظم الحياه السياسيه في البلد. ليش بدي حياه سياسيه؟ مو بس انه قصه مطلب شعبي، لا، لتنظيم العملية السياسية، تنظيم عمل البرلمان. اليوم يقول الدكتور عواك في المقابلة، وأنا أختلف معه طبعا، أن الحكومة أقرب، وهذا كلام كثير خطير، الحكومة أقرب للناس من البرلمان. يعني فلذلك نحن بناخذ أولوية لمقترحاتها بالقوانين على البرلمان. البرلمان يفترض هو اللي أقرب،
1: يفترض هو مجلس الشعب،
2: هو يعني مجلس الشعب
1: يمثل الشعب.
2: طيب وكيف بده يكون أقرب؟
1: أنت ناخذ تعقيب منك بس شوي.
2: كيف بدك تكون أقرب؟ كيف بدك تكون أقرب؟ بدك تكون أقرب؟ كيف أنت بدك تحكي مع 20 مليون سوري إذا ما لهم منظمين؟ أنا أتكلم عن قضية تنظيم الحياة السياسية.
1: أستاذ مولي بس ناخذ تعقيب سريع، أستاذ عقيل يقول أنه كلمة غير دقيقة، شو عقيل بسرعة؟
0: شمت نعم، خلال أقل من دقيقة. الدكتور العواق يقصد أن مهمة مجلس الشعب بالدرجة الأولى والكبيرة مهمة تشريعية، أما السلطة التنفيذية فهي مهمتها الخدمات وتلبية احتياجات الناس. يقصد طيب من هذه الناحية الكريم، وليس من ناحية الانفصال أو عدم الانفصال يعني السياسي، من هذه الناحية فقط.
1: نعم، تأويل مختلف يعني.
2: طيب يعني الكلام موجود، يعني كلام
0: يعني نحن أنا طيب كعضو مجلس الشعب دوري مو دوري خدمي.
1: طيب تمام أستاذ منير.
2: فأنا أنا أنا أنا سؤالي اليوم، الكثير من البرلمانيين اكتشفوا بعد 9 شهور أنه لا يمكن العمل البرلماني بحد ذاته بدون تكتلات سياسية وأحزاب. كيف أنت بدك تقنع 210 أنت كنائب برأيك إذا ما كانوا متكتلين؟ بدك تمشي عليهم واحد واحد، فما بالك ب 22 مليون. فقضية التنظيم السياسي ما هي ترف أو شغلة منساوية بعدين، هي جزء. أنا إذا بدي أعمل هالمقابلة هي بدي استوديو، يعني مو بقول بعمل مقابلة بعمل استوديو، يعني ما بتزبط. فأنت بحاجة لتنظيم الحياة السياسية اليوم. كيف يعني مين هلي بده يقول لك كيف بدك تفهم رأي الناس؟ مين بده يقول لك أولوية القوانين؟ النقابات تعبر عن الناس. وين النقابات اليوم؟ وين الأحزاب اللي بده تحكي عن السياسات كيف عم تصير؟ هذا كلياته انت بدك تحاور مجموعات من الناس، ما بدك تحاور 22 مليون سوري لتفهم السوريين شو بدهم.
1: هو فكره
2: وانت في نهايه المرحله الانتقاليه مين بده يتنافس؟ هذا السؤال، مين بده يتنافس على الانتخابات؟ مين بده يتنافس؟ المناطق ما انت نزلت لمستوى ما دون دوله، الطوائف ما انت ما عم تبني دوله، انت عم تبني تجمع طوائف، تجمع ما دون دوله. البرلمان ما له ساحه المحافظات ولا ساحه الطوائف ولا ساحه الاثنيات ولا ساحه الاحزاب السياسيه. هاي برلمانات الدنيا كلياتها. اذا ما كان هيك بكون مجلس اعيان. انا بنهايه المرحله الانتقاليه بدي من هلا بلش ابني، انا هلا ما بدي نافس على على على الحكم.
1: ويعني هي الفكره
2: انه الاحزاب انا بدي ابني حياه سياسيه وابني وعي سياسي عند الناس، وعي بالعمل الحزبي، انه انتم بدل ما تنزلوا تستخدموا العنف او تنزلوا تعملوا فوضى بالشارع، نظموا حواركم السياسي تحققوا مطالبكم.
1: هو فكره الاحزاب السياسيه هي البعض يعني ربما بسبب غياب الثقافه السياسيه بسوريا انه الاحزاب السياسيه هن مجرد طامعين للسلطه. لا، هي الاحزاب السياسيه هي من تمثل مصالح الناس. نعم. يعني انت مصلحتك كانسان بيمثلك حزب سياسي، بدل ما يمثلك الشيخ طائفه او شيخ القبيله مثلك حزب سياسي. يعني
2: طبعاً.
1: هي الفكره كمان يعني من المهم توضيحها استاذ منير. نعم. كثير من الجمهور
2: هي انا اليوم لما بدي احكي بمستوى دوله، مو عم بحكي دوله، نحن مو اتفقنا امننا بالدوله الحديثه، فبدي احكي مستوى دوله. ما بيركب على الدولة الطائفة، الطائفة أصغر من الدولة. بيركب على الدولة الحزب السياسي اللي عابر للطوائف، اللي عابر وقانون الأحزاب بينظم هاي العملية عشان ما يكون الحزب طائفي. فأنا اليوم الأحزاب ما بتكون، أنا برأيي الأحزاب ما بتكون اسمها حزب إذا كان طائفي، والنقابة ما بتكون اسمها نقابة إذا معينة من فوق مثل ما حاصل حاليا، ما اسمها نقابة. فأنا اليوم بدي نظم هاي الحياة لتمشي العجلة، لتمشي المرحلة الانتقالية، ما نصل لشيء ما هو المرحلة الانتقالية، لأنه بدون حياة تنظيم مدني وسياسي ما حنصل لانتخابات، انتبه، ولا حنصل لدستور، انتبه. أنا عم دير العملية، عم بحكي عن إدارة العملية بالهدفين الأساسيين الغائيين هلي بنهاية المرحلة الانتقالية.
1: شو يعني انتهى الوقت أستاذ عقيل، يعني 5 ثواني تعليق أخير.
0: 5 ثواني محمد، خلص 5 ثواني. الحقيقة نحن في اختلاف أولويات، نحن ما مختلفين على ضرورة وجود قانون للأحزاب وعلى وجود المنظمات المجتمع المدني، نحن ما مختلفين على كل هالأشياء، شيء أساسي وضروري، لكن مختلفين بأيهما نبدأ، بالخدمات، بالتعليم، بالصحة، أم بالإحصاء، أم بقانون الأحزاب، هذا فقط كل شيء، لا يوجد.
1: شكراً. شكرا جزيلا لكم عقيل حسين عضو مجلس الشعب عن محافظة حلب، ومحمد منير الفقير عضو المكتب السياسي في تيار سوريا الجديدة. شكرا لكم مشاهدينا على المتابعة، وإلى اللقاء.

0: سوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم، المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.
1: الحقيقة لا تكمن دائماً فيما نراه، بل فيما غاب أو غيب عن المشهد. بين ركام الوثائق وظلال الخرائط نقتفي الأثر مهما صغر، نستمع، نستكشف، نتحرى، نبحث ونناقش، سعياً لإبراز ما غاب من تفاصيل الصورة. المستكشف على شاشة تلفزيون سوريا.
2: هروب بشار الأسد من دمشق.
3: في زمن تتسارع فيه الأحداث،
4: أهلا بكم مشاهدينا في هذه الساعة الإخبارية
5: من تلفزيون سوريا،
3: وتتقاطع فيه القضايا. تأتيكم نشراتنا الإخبارية لتقدم الصورة كاملة إلى كل العالم. هنا لا نروي الحدث فقط، بل نبحث في خلفياته، نحلل أبعاده، ونواكب التطورات الساخنة بتغطيات على مدار الساعة. نشراتنا تنقلك إلى الميدان وتفتح العناوين وتكشف ما خلفها.
6: ختام النشرة في أمان الله.
7: في كل زاوية من هذا البلد هناك قصة تستحق أن تروى، وربما تكون أنت من يراها أولا. نحن في تلفزيون سوريا نطلق كاميرا الناس، وثق، أرسل، وكن جزءا مساهما في صناعة الخبر.
8: كاميرا الناس.
7: في كاميرا الناس عدستك تصنع الخبر.
9: الآن يمكنكم مشاهدة تلفزيون سوريا عبر تطبيقه على شاشة السمارت تي في للأنظمة أندرويد وأبل تي في. وإذا فاتكم موعد البث المباشر لبرنامجكم المفضل، بإمكانكم مشاهدته من خلال ميزة DVR. ومن خلال تحميل تطبيق تلفزيون سوريا على هواتفكم ستجدون كل ما تحتاجون معرفته من أخبار سوريا والمنطقة والعالم، كما تتوفر برامجنا على منصة العربي بلس ومنصات تلفزيون سوريا على مواقع التواصل الاجتماعي. تطبيق تلفزيون سوريا الآن على أبل ستور وجوجل بلاي. تلفزيون سوريا، عالم أقرب وصورة أوضح.

أهلا بكم مشاهدينا في هذه النشرة الإخبارية من تلفزيون سوريا، نبدأها بأبرز العناوين. مكتب نتنياهو يقول أن سوريا كانت على وشك السماح للقوات التركية بالانتشار في قاعدة قرب حلب، ويؤكد أن ذلك يشكل تهديدا لأمنها القومي. توم باراك يقول أن واشنطن تعمل على إنشاء آلية لتفادي الصدام بين تركيا وسوريا وإسرائيل، وإدانة عربية وتركية وأممية للعدوان الإسرائيلي على مطار أبو الظهور. الشيباني يؤكد حق سوريا في الاستخدام السلمي للطاقة النووية، وغروسي يقول إن المواد النووية التي عثر عليها في سوريا ستظل في عهدة الحكومة. لبنان يسلم اللواء السابق في النظام المخلوع عادل عيسى لدمشق، ويشير إلى أن القرار جاء استنادا إلى اتفاقية قضائية بين البلدين. في التفاصيل، قال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن إسرائيل حذرت سوريا مرارا من أن نشر قوات تركية في قاعدة جوية قرب حلب سيشكل تهديدا لأمنها القومي، مشيرا إلى أن دمشق تجاهلت التحذيرات. ذكر المكتب في بيان أن إسرائيل وسوريا كانتا قد اتفقتا على الحفاظ على الوضع الراهن في المسائل الأمنية، مشيرا إلى أن دمشق كانت على وشك انتهاك هذا التفاهم عبر السماح بالانتشار العسكري التركي. وأضاف مكتب نتنياهو أن تل أبيب لن تتسامح مع أي تهديدات لأمنها وسترحب بالعودة إلى الوضع الراهن. أفاد مسؤول إسرائيلي لموقع إكسيوس أن الغارات التي استهدفت مطار أبو الظهور العسكري في ريف إدلب هدفت إلى منع تمركز عسكري تركي محتمل في الموقع، وذلك في أول رواية إسرائيلية متداولة بشأن خلفيات الغارات، في حين لم يعلن الجيش الإسرائيلي رسميا مسؤوليته عن الهجوم. في المقابل، نفى مسؤول تركي للموقع الرواية الإسرائيلية قائلا إنه لم يكن لدى أنقرة أي وجود في مطار أبو الظهور، واتهم إسرائيل باختلاق ذرائع لقصف دول المنطقة وزعزعة استقرارها. أعلن المبعوث الرئاسي الأمريكي الخاص لسوريا والعراق توم باراك أن الولايات المتحدة تعمل على إنشاء آلية لتفادي الصدام بين إسرائيل وسوريا وتركيا. وأضاف باراك لرويترز أن هناك حاجة إلى آلية لفض النزاع بين الأطراف الثلاثة، وأن الضربات الإسرائيلية على القاعدة الجوية بمطار أبو الظهور تعكس تصورا بأن تركيا قد تزيد من وجودها هناك في المستقبل القريب. ذكر باراك أن أنقرة لم تتلقى إخطارا مسبقا بالضربة الإسرائيلية، وبالتالي رصدت الطائرات وهي تتجه شمالا نحو أراضيها، وكان من الممكن أن تستعد بشكل منطقي لاتخاذ ردها الخاص، في إشارة إلى احتمال رد عسكري تركي. لكن تمكنت أطراف تتسم بالحكمة والهدوء من منع الوضع من التدهور أكثر. هذا ووصف باراك القصف الإسرائيلي بالتصعيد غير المبرر. دانت وزارة الخارجية الغارات الجوية الإسرائيلية على مطار أبو الظهور العسكري في إدلب، مشيرة إلى أنها عدوان غير مبرر وانتهاك صارخ لسيادة سوريا وتصعيد خطير يهدد الأمن والاستقرار بالمنطقة. وأكدت الوزارة أن استمرار الاعتداءات الإسرائيلية في وقت تلتزم فيه سوريا بضبط النفس وتعمل على ترسيخ الاستقرار وتجنب التصعيد يكشف عن محاولات الاحتلال تقويض هذه الجهود، كما حملت الوزارة الاحتلال مسؤولية التصعيد، داعية المجتمع الدولي ومجلس الأمن إلى إدانة هذا العدوان بشكل واضح، موضحة أن سوريا ستواصل الدفاع عن حقوقها ومصالحها بالوسائل المشروعة التي تكفلها الأعراف الدولية. هذا ودانت مصر والأردن وقطر والكويت والسعودية، دانت الغارات الإسرائيلية على مطار أبو الظهور العسكري في ريف إدلب، حيث دانت وزارة الخارجية السعودية بأشد العبارات هذه الغارات، وصفة ما حصل بأنه اعتداء سافر، داعية المجتمع الدولي إلى وضع حد لانتهاكات إسرائيل القوانين والأعراف الدولية. وأكدت وزارة الخارجية القطرية أن استمرار إسرائيل في انتهاك سيادة دول المنطقة دون رادع يكشف عن نهج خطير لفرض الأمر الواقع بالقوة واستخفاف ممنهج بالشرعية الدولية،
بينما دعا الأردن المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية وإلزام إسرائيل بوقف اعتداءاتها الاستفزازية اللا شرعية في سوريا. من جهتها دانت مصر استمرار الانتهاكات الإسرائيلية في سوريا وما تمثله من تقويض لجهود دعم الاستقرار في سوريا والمنطقة وتهديد الأمن والسلم الإقليميين، مشددة على ضرورة اطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته في وضع حد للانتهاكات الإسرائيلية المتكررة. أما الكويت فاعتبرت أن الغارات الإسرائيلية على مطار أبو الظهور تقوض أمن المنطقة معربة عن إدانتها لهذه الغارات. هذا ودان أيضا رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية برهان الدين دوران دان الغارات الجوية الإسرائيلية التي استهدفت مطار أبو الظهور العسكري في ريف إدلب، وأوضح أن هذه الهجمات التي تستهدف سيادة سوريا ووحدة أراضيها وبنيتها التحتية هي استمرار لسياسة عدوانية غير مسؤولة تهدد السلام والاستقرار الإقليميين. كما دانت وزارة الخارجية التركية بشدة الغارات وشددت على أن إسرائيل تواصل بشكل متهور هجماتها التي تستهدف البنية التحتية والقدرات السورية وتنتهك وحدة الأراضي السورية. ودعا بيان الخارجية التركية المجتمع الدولي إلى إبداء موقف أكثر حزما من أجل وضع حد للعدوان الإسرائيلي على سوريا الذي يكتسب أبعادا جديدة يوما بعد يوم، وضمان المساءلة عن هذه الأفعال التي تتجاهل القانون الدولي. انتقدت الأمم المتحدة الغارات الجوية الإسرائيلية على سوريا ووصفتها بأنها انتهاك مقلق لسلامة الأراضي السورية ومجالها الجوي. وأكد المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوغريك على ضرورة وقف هذه الهجمات في أقرب وقت ممكن. أضاف دوغريك أن الأمم المتحدة تعارض هذه الهجمات.

0: ارحبوا بمراسل تلفزيون سوريا من واشنطن شعبان عبود. اهلا ومرحبا بك شعبان. دعني بدايه ابدا معك بتصريحات توم براك، يعني اليوم يتحدث عن مساهن امريكيه لانشاء اليه لتفادي الصدام بين تركيا وسوريا واسرائيل. اليوم شعبان، هل هي مساعي جديده متعلقه بما حصل في مطار ابو الظهور ام هو موضوع قديم؟ ايضا شعبان، ما طبيعه هذه الاليه التي تحدث بها براك؟
1: نعم، مرحبا جمال. يعني الموقف الأمريكي بصراحة، بغض النظر عن الآلية أو قبل الحديث عن هذه الآلية، هو موقف صعب. لماذا؟ لأن تركيا هي حليفة للولايات المتحدة ودولة عضو في حلف الناتو، ودولة يعني تربطها علاقات جيدة جدا مع الولايات المتحدة، وبنفس الوقت يعني إسرائيل هي حليفة للولايات المتحدة، وأيضا الحكومة السورية تحظى بدعم أمريكي ملحوظ وبارز. يعني لذلك الموقف الأمريكي اليوم في وضع صعب إن جاز التعبير. ولكن بنفس الوقت جمال، يعني علينا أن ننتبه جيدا إلى الكلمات والمصطلحات التي استخدمها المبعوث والسفير الأمريكي توماس براك. قال حرفيا أنه تصعيد غير ضروري، وهو يعني موقف يعني يختلف عن طبيعة ردات الفعل والمواقف الأمريكية عادة، التي غالبا ما تبرر العمليات الأمنية والعسكرية الإسرائيلية في المنطقة. إذا هو بشكل غير مباشر يضع كل اللوم ويحمل إسرائيل المسؤولية، اعتبر أن التصعيد غير ضروري، بمعنى أنه كان يمكن اللجوء إلى خيارات أخرى غير عسكرية بعيدا عن التصعيد من أجل يعني حل أي مشكلة إذا كانت بالفعل حقا موجودة. هذا من ناحية. من ناحية ثانية، موضوع عودة لموضوع آلية خفض التوتر أو التصعيد بين هذه الدول، هي يعني مسألة يعني ليست من جديدة، لكن مرتبطة بازدياد التوتر في الآونة الأخيرة، يعني على خلفية مخاوف إسرائيلية مفتعلة من حضور تركي كبير عسكري وغير عسكري في سوريا. الإسرائيليون يعتبرون ذلك تهديدا لأمنهم القومي، وبنفس الوقت يعني دائما المسؤولين الأتراك ينفون أي نية يعني أن تكون الغاية من هذا التواجد هو يعني استهداف دول أخرى. المسألة فيها لها علاقة باتفاقيات بين الجانبين السوري والتركي، لها علاقة بالتعاون المشترك. إذا يعني لا، هذا هو أصل المشكلة. مخاوف إسرائيلية من تمدد تركي، من دور تركي يتنامى مع الوقت في سوريا. لماذا تريد الولايات المتحدة آلية لخفض التصعيد؟ وذلك من أجل إدارة الخلافات، إدارة هذا الصراع أو هذا التنافس أو هذه الخلافات. الولايات المتحدة من خلال هذه الآلية يعني تقف على مسافة واحدة من جميع الأطراف. لماذا؟ لأنه كما ذكرنا تركيا حليفة لها، وبنفس الوقت إسرائيل هي حليفة وشريك أمني لها، وأيضا سوريا يعني
0: بهذه النقطة أيضا شعبان، يعني بما صرح به أيضا توم براك وحديثه يعني ووصفه ما حصل بالتصعيد غير المبرر. لكن اليوم شعبان، هل نحن أمام تباين حقيقي دعنا نقول بين واشنطن وتل أبيب بشأن حدود هذا التحرك العسكري الإسرائيلي داخل سوريا؟
1: بشكل عام يعني حتى لو لم يظهر ذلك على العلن وفي وسائل الإعلام، هناك عدم رضا أمريكي بصراحة عن كل ما يتعلق بسوريا وإسرائيل في الآونة الأخيرة. أيضا توماس براك جمال تحدث أن الحكومة السورية تبنت نهجا غير تصعيدي وأبدت استعدادها للتعاون ومن أجل إيجاد حلول للمشاكل الأمنية، وهي لم تدعم أو تتبنى كيانات يعني غير شرعية أو إلى ما هنالك. يعني بمعنى أن هناك شيء جديد في سوريا، وهذا هذه مسألة يجب يعني أخذها بعين الاعتبار. يعني توم براك يدافع عن الموقف السوري، يعني قال حرفيا أن هذه الحكومة لم تتبنى نهجا تصعيديا إزاء إسرائيل. ماذا يعني هذا الكلام؟ هذا يعني تحميل أمريكا
0: نعم
1: لإسرائيل المسؤولية. ولا ننسى جمال نقطة أخيرة، لا ننسى أنه في فترة المفاوضات أو الرعاية الأمريكية للمفاوضات السورية الإسرائيلية من أجل الوصول إلى اتفاق أمني، كان هناك عبر وسائل الإعلام هناك يعني تحميل أمريكي لإسرائيل المسؤولية بطريقة واضحة. تم تحميل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، أكثر من تقرير صحفي حمل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو المسؤولية. يعني التقارير تحدثت عن استجابة سورية، عن تعاون سوري، عن استعداد سوري، لكن بنفس الوقت يعني التقارير قالت أن يعني بنيامين نتنياهو طالب مطالب غير واقعية أو يستحيل على الحكومة السورية أن تتقبلها. يعني
0: نعم
1: هذه تفاصيل كثيرة يعني تعطي إيحاء أن الموقف الأمريكي يميل إلى تبني الرواية السورية. وتصريحات توم براك التي لها علاقة
0: نعم
1: بهذه
0: شعبان
1: التطورات الأخيرة يعني يتضح بشكل واضح أن هناك
0: وصلت
1: تحميل
0: الفكرة.
1: لإسرائيل المسؤولية. نعم، إليك يا
0: كل
1: جمال.
0: الشكر لك شعبان عبود مراسل تلفزيون سوريا من واشنطن. أرحب كذلك بضيفي الكاتب والمحلل السياسي من اسطنبول هشام جوناي. أهلا ومرحبا بكم سيد هشام. بداية، كيف تقرأ أنقرة اليوم اتهام مكتب نتنياهو لدمشق بأنها تجاهلت تحذيرات إسرائيل بشأن نشر قوات تركية قرب حلب اليوم؟ هل نحن أمام رسالة موجهة إلى دمشق أم إلى أنقرة بالدرجة الأولى؟
2: واضح جدا أن المستهدف هي أنقرة، ولكن يعني إسرائيل هي التي تقوم بكل هذه الاعتداءات. الولايات المتحدة كان يجب عليها أن تمنع إسرائيل من القيام بهذه الاعتداءات. هي تقصف سوريا، تقصف جنوب لبنان، قصفت غزة، أبادتها يعني عن بكرة أبيها. كل هذه الانتهاكات ارتكبت من قبل إسرائيل. تركيا موجودة في المنطقة، نعم، ولكن هناك تهديدات أمنية، هناك تنظيمات إرهابية تستهدف أمن تركيا من الشمال سوريا. ما زال التواجد لقسد موجود، ما زال تنظيم حزب العمال الكردستاني المتواجد في تركيا لديه وجود وامتداد في داخل سوريا. فعلى الدولتين أن يأخذا موقف من هذه الكيانات ومن هذه التنظيمات. فطبيعي جدا أن يكون هناك تعاون عسكري، أن يكون هناك تشاور، أن يكون هناك مناورات مشتركة. هذا لا يعني إسرائيل، يعني الأمر ليس متعلقا بأمن إسرائيل. إسرائيل فقط تنتهز كل الفرص لتحولها لصالحها وتقوم باعتداءات لدول الجوار. هي تسبب يعني توتر بوجودها، يعني فقط ليس فقط باحتلالها لدول المنطقة. لا تنسى أنها ما زالت محتلة جزءا من سوريا، يعني الجولان ما زال تحت احتلال إسرائيل. فكل
0: طيب.
2: هذه الانتهاكات يعني يجب أن نضعها بالحسبان، ولا نقول بأن الأطراف يعني
0: هو
2: يأخذون المسؤولية.
0: المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا والعراق توم باراك تحدث عن إنشاء آلية يعني لمنع الصدام اليوم بين إسرائيل وتركيا وسوريا، لكن من جانب آخر اليوم سيد هشام، ما حقيقة الحديث عن توجه تركي لنشر قوات أو حتى إقامة وجود عسكري في قاعدة جوية اليوم قرب حلب؟ ما الهدف الاستراتيجي الذي تسعى إليه تركيا من خلال هذا الانتشار؟
2: يعني شوف، أنا لن يعني أقلل من وجود تركيا عسكريا في تلك المنطقة، ولكن يعني الموضوع ليس بهذه الأهمية بالنسبة لتركيا عسكريا. يعني لا يفصل عنتاب عن تركيا سوى بضعة كيلومترات، يعني 60 70 كيلومتر عن الأراضي التركية. لا تعني أن وضع حلب يعني أو القاعدة التي ستنشئها هناك يعني ستمكنها من الانتشار العسكري في المنطقة. هناك قواعد تركية عسكرية أصلا على الحدود، يعني بإمكان تركيا أن تستغل كل هذه القواعد العسكرية على الحدود وتقوم بعمليات عسكرية في المنطقة دون الحاجة لاستخدام قواعد عسكرية في داخل سوريا. الوجود التركي في المنطقة مثل ما قلت لك له علاقة بالتنظيمات الكردية التي ترى تركيا فيها تهديدا على أمنها القومي. يعني نعرف بأن هذه الشريط من عفرين لغاية الحدود العراقية في شمال العراق معروف بأنها مكان تواجد لهذه التنظيمات، فوجود تركيا بهذه المنطقة هو لمكافحة هذه التنظيمات فقط لا غير، ليس لنشر قوات في المنطقة أو الاعتداء على الدول مثل ما
0: نعم
2: تفعل
0: سيد هشام،
2: إسرائيل.
0: أعتذر للمقاطعة، لكن ورد هذه العواجه الآن من الرئاسة التركية تقول إلا أن الادعاءات الباطلة لنتنياهو تهدف إلى تبرير الغارات الجوية غير القانونية المستهدفة لسيادة سوريا. أيضا أشارت الرئاسة التركية لأنهم سيواصلون التعاون مع الحكومة السورية من أجل إرساء الأمن والاستقرار والازدهار في سوريا. أيضا أشارت الرئاسة التركية لأنهم لن يسمحوا أبدا بزعزعة استقرار سوريا. هذه التصريحات اليوم الواردة من الرئاسة التركية ردا على نتنياهو، اليوم كيف يمكن أن تتعامل تركيا عموما بعد هذا التصعيد؟ هل يمكن أن نشهد أي تصعيد آخر ربما لاحق بين أنقرة وتل أبيب؟
2: يعني التصعيد مصدره ليس أنقرة،
0: نعم
2: يعني أقول لك بكل وضوح، يعني السبب هو إسرائيل هي التي تهاجم يعني كل دول الجوار بما فيهم يعني الدول البعيدة حتى عنها، وتقوم بهذه السياسات العدوانية ضدها. كل هذه الدول بذرائع يعني حقيقة نراها على وسائل الإعلام، هم يرون بهذه المنطقة أنها أرض موعودة لهم و يعني يريدون أن يسيطروا عليها، وهذا الشيء واقع يعني من خلال الأيديولوجية التي يتبعونها. ولذلك سبب التصعيد ليس تركيا، ليست أنقرة، لم نرى يعني هناك نعم تصريحات تندد بالعدوان الإسرائيلي على دول المنطقة، ولكن لم يكن هناك تهديد عسكري لإسرائيل حقيقي، إلا
0: طيب
2: أن
0: في هذه
2: إسرائيل
0: النقطة اسمح
2: تقوم
0: لي سيد هشام، يعني طالما تقول أن بطبيعة الحال أي وجود تركي في سوريا لا يشكل أي تهديد لإسرائيل، لكن اليوم بطبيعة الحال إسرائيل بحسب تصريحاتها تقول أن وجود قوات تركية في هذه المنطقة ربما أو يمثل تهديد للأمن القومي الإسرائيلي. اليوم برأيكم لماذا تنظر تل أبيب إلى الانتشار التركي داخل سوريا بهذه الحساسية؟
2: ما أنا قلت لك، يعني هم فقط يتخذون من كل هذه الأشياء حجج. يعني ما الفرق بأن القاعدة العسكرية بين عنتاب ومثلا ريف إدلب، يعني بضعة عشرات كيلومترات، يعني لا، إذا تركيا ستقوم بعملية ضد إسرائيل ألا تستطيع أن تستغل القاعدة من عنتاب؟ يعني ضروري أن تنطلق العملية مثلا من القاعدة في شمال سوريا. مصدر القوة لتركيا أصلا القواعد الداخلية، ليست القواعد الموجودة في سوريا أو في أي مكان آخر. هي يعني قاعدة عسكرية موجود فيها بضعة عشرات من العساكر، يعني لا تشكل مصدر قلق كبير لإسرائيل. المصدر الأكبر الذي ممكن أن يشكل لها تهديدا هو داخل تركيا. يعني لذلك هذه الحجج الإسرائيلية ليس لها مبرر. هم يريدون حقيقة أن يمزقوا سوريا. يعني أنت ترى كيف يسعون لإثارة نعرات الأقليات مثلا من الدروز إلى العلويين إلى، يعني هذا الشيء واضح جدا، ورأينا الكثير من داخل هذه الطوائف الذين أيضا يحتمون إن صح التعبير بإسرائيل. يعني هم يتدخلون بشأن سوريا وبشكل مباشر ولا يريدون أي علاقات بين تركيا وسوريا، وهذا الشيء غير ممكن.
0: طيب
2: يعني
0: نعم،
2: الحدود التي تربط تركيا بسوريا كبيرة
0: في هذه
2: والعلاقات
0: النقطة
2: بينهما
0: بالتحديد التي
2: شيء
0: أشرت
2: طبيعي.
0: إليها سيد هشام، اليوم إلى أي مدى يمكن لتركيا أن تقبل عمليا بأن تفرض إسرائيل أي خطوط حمراء دعنا نقول على انتشارها العسكري في سوريا؟
2: يعني لا يمكن أن تملي إسرائيل كل ما تريده إلى دول المنطقة. يعني هناك منطق، ما الشيء الذي يضايقها؟ لا شيء يعني موجود في أرض الواقع. هي التي تسبب خطرا على دول المنطقة، هي التي تسبب خطر على أمن سوريا، هي التي تسبب أمن على خطر على أمن لبنان، إيران. دول المنطقة برمتها الآن تنساق نحو حرب بسبب تهورات إسرائيل. يعني دول الخليج تقصف بسبب الهجوم الإسرائيلي على إيران، وإيران تقوم بهجوم على دول الخليج بسبب أنها تمتلك قواعد عسكرية أمريكية، يعني كل مرتبط ببعضه البعض. يعني هذا التهور الإسرائيلي في المنطقة يجب أن يوضع له حد من قبل الولايات المتحدة، ينشئون آلية أو يفعلون شيء آخر لا أعرف، ولكن إذا كان سيكون هناك آلية فيجب أن تلتزم إسرائيل أولا بقرارات هذه الآلية، لأنها لا تلتزم حتى بقرارات الأمم المتحدة، فما بالك يعني عن آلية ستشكلها الولايات المتحدة.
0: طيب اليوم ايضا هذه العواجل التي وردت الان من موقع اكسيوس عن مسؤولين امريكيين واسرائيليين تقول ان اسرائيل ابلغت واشنطن ان هجومها في سوريا هدف لمنع حشد عسكري تركي، ايضا قالت اكسيوس نقلا عن مصادر ان من قنابل على الاقل سقطت على مدرج الطائرات وعده حظائر في قاعده ابو الظهور الجويه، ايضا تحدثت اكسيوس ان يعني الحكومة الإسرائيلية أبلغت مسؤولي البيت الأبيض قبل الضربة على سوريا. اليوم سيد هشام برأيكم هل ترى يعني أن إسرائيل ربما تخشى من تحول هذا التعاون التركي السوري من مجرد تنسيق أمني إلى شراكة دفاعية طويلة الأمد تعيد رسم ميزان القوى داخل سوريا؟
2: ذلك الطبيعي يا أخي، يعني أن يكون هناك شراكة دفاعية استراتيجية بين تركيا وسوريا، هي يعني تركيا وسوريا تربطهما حدود طويلة، وأن يكون بينهما تعاون عسكري شيء يعني طبيعي تملي علينا الجغرافيا. هناك اتفاقية مكة تم توقيعها قبل يعني أسبوع أو أسبوعين حول التعاون العسكري بين السعودية وباكستان وتركيا، يعني طالما هناك يعني تعاون عسكري بين تركيا والسعودية فبذلك سينتشر هذا التعاون من خلال سوريا، وهذا الشيء يعني ليس اختياريا بل إجباري، يعني على تركيا أن تتعاون مع هذه المنطقة والمحيط المجاور لها بخصوص الملفات الأمنية. أما استراتيجية إسرائيل العدوانية على دول المنطقة فلا مبرر لها، يعني أن تقوم بقصف مثلا نقاط في منطقة في دولة ذات سيادة مثل سوريا، يعني كيف نبرر هذا الموضوع؟ يعني هي تعتدي على سيادة
0: نعم
2: دولة أخرى بحجة أنها شعرت بتهديد، يعني هذا الموضوع لا يمكن أن يبرر ولا بأي شيء بأي شكل
0: نعم
2: من الأشكال.
0: كل الشكر لك هشام جناي الكاتب والمحلل السياسي، كنت معي من اسطنبول. قال وزير الخارجية أسعد الشيباني خلال مؤتمر صحفي مع مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية إن سوريا استوفت كامل متطلبات التعاون مع الوكالة.
3: سعادة المدير العام، لقد تفضلتم بالقول من دمشق في حزيران 2025 إن أمامنا فرصة تاريخية، ووصفتم مسارنا قبل شهرين بأنه اختراق حقيقي، واليوم أؤكد أمامكم أن هذه الفرصة قد استثمرت بالشكل الأمثل، وأن هذا الاختراق ينتظر ترجمته إلى قرار ملموس. لقد استوفت سوريا كامل متطلبات التعاون المتفق عليه، ونتطلع لأن يعكس تقريركم المقدم إلى مجلس المحافظين حجم التقدم المنجز، كما ندعو الدول الأعضاء في المجلس إلى تتويج هذا التقدم خلال دورة أيلول بقرار ينهي ملف عدم الامتثال الموروث منذ عام 2011.
0: كما أكد شيباني على حق سوريا في الاستخدام المدني والسلمي للطاقة النووية في أنشطة مختلفة منها البحث العلمي والطاقة.
3: اليوم نقف معا وقد قطعنا شوطا أساسيا نحو إزالة العوائق أمام هذا التعاون، فسوريا متمسكة بحقها الكامل في التطبيقات النووية السلمية في الطب لشفاء مرضانا، وفي الغذاء والزراعة لإحياء أرضنا، وفي البحث العلمي لجامعاتنا، وفي توليد الكهرباء كدعامة أساسية لتعافينا الاقتصادي وبناء منظومة حديثة تلبي تطلعات بناء وطننا وازدهاره.
0: من جهته قال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي إن منطق الضمانات النووية يتطلب القدرة على معرفة كل تحرك للمواد، لافتا إلى أن المواد النووية التي عثر عليها داخل سوريا ستظل في عهدة الحكومة السورية.
4: المواد كما ذكر الوزير هي طبعا تنتمي لسوريا، هذا أمر واضح، هي ملك سوريا، وعلينا أن نقرر ما سيكون مستقبلها، وهذا أيضا القرار سيكون لسوريا، ولكن المهم بالنسبة لنا أن نعرف كل خطوة على الطريق أين ستذهب أو كيف ستتحرك هذه المواد، لأن منطق نظام الضمانات النووية الدولية هو أن نكون قادرين أن يكون لدينا معرفة بكل المواد وكيف تتحرك هذه المواد. فبالتالي الآن بدأنا للتو، وصلنا إلى الموقع اليوم، وبالتالي علينا أن نكنس هذا الموقع، نزن كل شيء ونحسب كل شيء. كان هناك الكثير من الغبار، لذلك علينا حقا أن نقوم بجرد لكل شيء. المفتشين عليهم أن يقوموا بتفتيش كل شيء، وبعد أن يكون كل ذلك لدينا سنقوم بكتابة التقرير. بعد ذلك سوريا ستكون صديقة ومع أصدقائها وحلفائها، الحلفاء الجدد أيضا ستعمل معهم، ولكن لنصل إلى هنالك يجب أن نكون جزءا من ذلك، لأنه نحن لأنه نقل في نقل المواد أيضا يجب أن يتم تفتيشه أيضا. فإذا كما ذكرت، إذا هذه علاقة طبيعية ودائمة قد بدأت الآن.
0: وأضاف غروسي أن عمليات حفر واستكشاف تجري حاليا في موقع بمحافظة دير الزور.
4: كنا في موقع دير الزور حيث قمنا بعمل حفر واستكشاف، حيث تتم الآن عمليات حفر واستكشاف مهمة في هذا الوقت. فهذا يؤكد التقييمات التي كانت موجودة منذ وقت طويل والتي قامت بها الوكالة عن منشأة نووية كانت تبنى بشكل سري في ذلك الموقع. واليوم وبعد قراركم الشجاع ذكر عرفنا أن هناك موقع آخر فيه مواد نووية مخزنة، واستطعنا أن نكتشف هذا المكان أو هذا الموقع. هذا أمر غاية في الأهمية أيها الأصدقاء.
0: كشف مصدر دبلوماسي لبناني لتلفزيون سوريا أن السلطات اللبنانية سلمت إلى دمشق رسميا اللواء عادل عيسى، أحد ضباط جيش النظام المخلوع، بعد استكمال الإجراءات القضائية والأمنية المتعلقة بطلب استرداده. وقال المصدر إن عملية التسليم جرت عبر الحدود اللبنانية السورية، حيث تسلم عيسى العميد عبد الرحمن الدباغ مدير الاستخبارات الخارجية في جهاز الاستخبارات العامة السورية. وأوضح أن التسليم جاء عقب موافقة النيابة العامة التمييزية في لبنان على طلب الاسترداد المقدم من دمشق، استنادا إلى المعاهدة القضائية اللبنانية السورية الموقعة عام 1951، بعدما خلصت الجهات القضائية المعنية إلى أن الجرائم المنسوبة إلى عيسى ذات طبيعة جنائية وليست سياسية، ما أزال المانع القانوني أمام تسليمه. أفاد مصدر لتلفزيون سوريا بأن قوى الأمن الداخلي ألقت القبض على قاتل الشابة آيات الرفاعي، وكان القاتل هرب من سجن عدرا عند سقوط النظام المخلوع، وأعيد اعتقاله مؤخرا ثم أطلق سراحه قبل أيام. وناشدت والدة آيات الرفاعي في لقاء سابق عبر شاشة تلفزيون سوريا الجهات الأمنية لإعادة فتح القضية، مشيرة إلى أنها تلقت تهديدات على خلفية مطالبتها بإعادة النظر في القضية.

حكمت محكمة الجنايات الرابعة في دمشق بالإعدام على وسيم الأسد، وجرمته بجناية القتل العمد والقصد لأكثر من شخص.

0: وصفهما جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب، وبجناية الاعتداء الذي يستهدف إثارة الحرب الأهلية والاقتتال الطائفي، وجناية الحرمان الحرية والتعذيب وصفهما جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب، والمعاقب عليهم بموجب المواد 534، 535، 298، 556، 216 من قانون العقوبات العام، والفقرتين ه وواو من المادة 2 من القانون رقم 16 لعام 2022 والمرسوم 20 لعام 2013، والحكم عليه من أجل ذلك بالإعدام.
1: هذا وذكرت محكمة الجناية الرابعة بدمشق أن التحقيقات أثبتت تورط المتهم وسيم الأسد في تشكيل مجموعات مسلحة غير نظامية بتكليف من العميد غياث دلة استهدفت مناطق مدنية في الغوطة الشرقية.
0: ثبت للمحكمة قيام المتهم بما يلي: أولاً، تشكيل المجموعات الرديفة والمشاركة في الهجوم على الغوطة الشرقية، ومؤداها أن المتهم التقى في عام 2011 مع العميد غياث دلة قائد في الفرقة الرابعة التي يقودها المجرم الفار ماهر الأسد، وتم الاتفاق على تشكيل مجموعتين من المقاتلين ضمن القوات الرديفة. قام المتهم بتأمين 30 مقاتلا تم تشكيلهم في مجموعتين، وأبرمت لهم عقود رسمية مع العميد غياث دلة مقابل رواتب مالية. ثالثا، أشرف المتهم وقاد عمل المجموعتين وأمن لهم السلاح والذخيرة والطعام والأموال عن طريق غياث دلة، وكان يتفقدهم في مواقع انتشارهم. رابعا، تركز نشاطهما في بلدة المليحة بالغوطة الشرقية قرب جرمانة، واستمر نحو عامين من 2012 حتى عام 2014. كان نمط العمل يقوم على أن تبدأ الفرقة الرابعة والحرس الجمهوري بقصف المنطقة المأهولة بالطيران الحربي والمدفعية ومختلف الأسلحة، وفق معلومات أولية ترسلها فرقتا المتهم. وبعد الانتهاء من القصف تدخل مجموعتي المتهم لاستلام نقاط التمركز وتثبيتها ومنع عودة أهلها إليها، والعمل بعد ذلك على سرقة المنطقة بما سمي فيما بعد بالتعفيش، حيث ظهرت أسواق واسعة تبيع المفروشات والأدوات المنزلية المسروقة من هذه المنطقة وغيرها من باقي المناطق السورية المنكوبة.
1: هذا وقضت المحكمة بمصادرة أموال وسيم الأسد المنقولة وغير المنقولة لصالح الخزانة العامة، وذلك على خلفية الحكم عليه بالإعدام بعدد من الجنايات بينها القتل العمد والقصد وتعذيب المدني.
0: تاسعا، مصادرة أموال المحكوم عليه المنقولة وغير المنقولة لصالح الخزانة العامة، وذلك بعد أن يتم تنفيذ فقرات الإلزامات المدنية. عاشرا، الاحتفاظ بحق الجهات الرسمية المختصة بالمراجعة والمطالبة بما لحق بالمال العام والمرافق العامة من أضرار.

0: ينحكم باعدام يعني. يعني احنا اسينا كثير منهم يعني، اعتقلونا على الحواجز اهالونا، وانا ابوي كمان كان معتقل في صنايا يعني، فقدناه وراح على الحواجز وعمره 70 سنة.
1: نحن بنأيد الحكم بحق كل من أجرم بحق السوريين. أنا المحامي غزوان الهلال جاي من حمص، أخوي شهيد بسجن صيدنايا، وأنا معتقل سابق. نحن جايين اليوم حتى نفرح إنه عم تتحقق العدالة، نحن مع محاسبة المجرمين.
2: والله هذا خبر كتير حلو، إنه يعني وإن شاء الله نسمع خبر أحلى كمان، يجيب بشار الأسد ونرتاح عاد نفسيا، لأنه عن جد إحنا كتير روحنا من إخواننا وشهداء بالغوطة، الله يرحمهم ويتقبلهم يا رب جميعا.
3: رأيي إنه لكل الظالم النهاية، وبشر القاتل بقتل لو بعد حين، إجا نصيبه ورب العباد ما بينسى حدي، كل ظالم راح يأخذ جزاته، كل ظالم لسه ما مسك راح يمسك بإذن الله، جاي الأيام بإذن الله الأيام الحلوة جاي.
4: والله بيستاهلوا، لأنه كل واحد ظالم الله ينتقم منه ويقويهم اللي عملوا هيك الحكم عليه.
5: هذا الحكم العدل، هذا حكم النصر الجديد لسوريا بعد عد تحرير. الحمد لله اللي انتصرنا، والحمد لله اللي شفنا هاليوم، وإن شاء الله يا رب عبال كل واحد أذى شخص من الشعب السوري، وإن شاء الله يا رب هيك ونشوف سوريا بأحلى وأحلى وأحلى من أول بكتير.
6: والله كتير مبسوطين، الحمد لله العدالة عم تاخذ مجراها، وجاينا هيك نتفرج الحمد لله.
7: كما استطلع تلفزيون سوريا آراء عدد من أهالي حمص حول صدور قرار الإعدام بحق وسيم الأسد كأول شخص من عائلة الأسد يصدر بحقه هذا الحكم في سياق محاكمة رموز نظام الأسد وتحقيق ملف العدالة الانتقالية.
8: والله فرحة كبيرة لا توصف، إن شاء الله الله ينتقم منهم جميعا يعني، ودمرونا وهجرونا 14 سنة برات البلد، ورجعنا على البلد مدمرة بالكامل بسببه، الله ينتقم من كل ظالم.
9: أتمنى ما يكون يعني أي ثأر أو هذا بالموضوع هذا، وإنما هو تحقيق لأي عقوبة لأي فعل تم في السابق. نتمنى يكون هذا منطلق لتحقيق العدالة على مستوى أشمل وأعم.
10: الحمد لله رب العالمين، هذا خبر بسر كل سوري حر، كل سوري شريف، بداوي جزء من جروح الناس اللي تأذت من هالعائلة المجرمة.
11: كمعتقل سابق وعندي شعور بالظلم والاضطهاد والإقصاء والتهميش اللي عانيناه بعهد النظام البائد، وبلشنا هلأ تنحسر هاي الموجة، اليوم عندي شعور إنه عاد الوطن إلى أهله.
12: هلأ أنا ما رح أحكي عن شعوري هو كشعور خاص، شعوري هو شعور كل السوريين اللي عانوا واللي انظلموا واللي استشهدوا، فهذا شعور كتير كتير كتير كبير بأنه كل ظالم بالنهاية رح ياخد جزاته، ونحن عم ننتظر كمان نشوف بشار الأسد بهذا الموقف بإذن الله تعالى قريبا.
13: العائلة التي حولت سوريا العظيمة إلى مزرعة اليوم تبدأ بها إن شاء الله أولى خطوات إطلاق الأحكام، أحكام الإعدام أو الأحكام اللي تقرر محكمة سورية من أبناء سوريا وفي سوريا الحمد لله.
7: استطلع تلفزيون سوريا آراء عدد من أهالي حماة حول صدور قرار الإعدام بحق وسيم الأسد كأول شخص من عائلة الأسد يصدر بحقه هذا الحكم.
14: الحمد لله رب العالمين، أول شيء على صدور حكم الإعدام هي نعمة من رب العالمين فضل علينا فيها، قبله كان عاطف نجيب ومجرم بشار الأسد وبشار ماهر الأسد، وإن شاء الله عبال البقية كلياتهم عبال الحسون. نتمنى من الدولة أنه تحاسب كل المجرمين، كل شيء لسه ما تحاسب، كل شيء لسه ما انحكم، كل شيء لسه حر طليق لهلا عم يمشي بالشوارع.
15: والله ما بينوصف عمي، أنا عندي شهيد وابن أخوي شهيد وثاني شهيد، كل العالم يعني لازم هيك شغلات يعني، لازم هيك أحكام تطلع بسرعة مشان بس الناس تفل غل، بس غلة شوية تفشوا شوية بس الناس هي تفرح لها شوية.
16: أمورنا الحمد لله كويسة، وهلا أمورنا تمام، وإن شاء الله يا رب نشوفهم بأسود أيام لبيت الأسد واللي عاونهم كمان علينا.
17: القرار اليوم ليس انتقاما أو اقتصاص من شخص معين، إنما هو انتصار حقيقي لجميع السوريين الذين عانوا ما عانوه من بطش تلك العصابة بكافة مسمياتها. اليوم تأكدنا بأن العدالة ليست حبرا على ورق، إنما بدأنا نراها في المحاكم السورية كقرارات نافذة إن شاء الله رب العالمين.
16: فرحانين كثير وما بنعطي فرحتنا لحد، بس لسه قد ما ساووا فيهم قليل. نحن بمدى سنين طويلة، وظلت العالم بالسجون 10 سنين 12 سنة 15 سنة، في عالم ظلت 30 سنة بالسجن.
6: فرحة كبيرة إن نحن كنا معتقلين بسجون الأسد، وإن شاء الله هيك يا رب الله يقوينا على الباقيين يا رب.
16: حكم عادل، هذا عادل جدا عادل، لأنه هدول إيديهم ملطخة بدماء السوريين كلياتها، وإن شاء الله بين كل واحد إيديه تلطخت بدماء أخواتنا السوريين بحكم الإعدام كامل إلهم هدولي.
7: أعلنت وزارة العدل عن مسودة مشروع للوساطة القضائية يهدف إلى تطوير مفهوم العدالة وتسريع حل النزاعات. وقال وزير العدل مظهر الويس خلال المؤتمر الوطني الأول للوساطة القضائية إن الوساطة تكمل دور القضاء ولا تنافسه، وتختصر الوقت والإجراءات مع الحفاظ على الكفاءة والدقة. أشار إلى أن مسودة القانون استفادت من تجارب دولية مع مراعاة خصوصية المجتمع السوري، داعيا إلى إدخال الوساطة والحلول الودية ضمن مناهج كليات الحقوق وبرامج الدراسات العليا. أعلنت قوى الأمن الداخلية القبض على اللواء في النظام المخلوع سهيل نديم عباس، وذلك بعد أن ثبت مشاركته في عدد من العمليات العسكرية والانتهاكات بحق السوريين. وقالت قوى الأمن في بيان إن التحقيقات أظهرت مشاركة عباس في معارك تلول الصفا بالسويداء عام 2018 بصفته قائد مجموعة اقتحام، كما أشارت إلى أن عباس شارك في عمليات عسكرية بدرعا وحمص وإدلب، وأصدر أوامر بإطلاق النار واستخدام المدفعية والراجمات خلال عدد من تلك العمليات. أعلنت قوى الأمن الداخلي إلقاء القبض على المدعو حمزة عبد الله محمد الملقب بأبو جهاد المهاجر، وهو أحد القياديين العسكريين البارزين في تنظيم داعش، وذلك خلال عملية أمنية في مدينة منبج بريف حلب. وأوضحت قوى الأمن أن المذكور شغل منصب العسكري العام لما يسمى ولاية الشام في التنظيم، كما سبق له أن شغل منصب نائب العسكري العام للتنظيم، وقبل ذلك تولى مسؤولية ما يسمى ولاية إدلب التابعة للتنظيم. وقالت قوى الأمن إن العملية تأتي في إطار الجهود المتواصلة لملاحقة خلايا وقيادات تنظيم داعش وتفكيك شبكاته. أفادت مراسلة تلفزيون سوريا بوفاة ثلاثة عمال في مدينة بانياس بمحافظة طرطوس إثر انفجار في أحد خزانات الوقود بالمحطة الحرارية في أثناء أعمال الصيانة. وأوضحت شركة سوريا للكهرباء أن الانفجار نجم عن عمليات صيانة لخزان الهيدروجين، مؤكدة أن المحطة تواصل عملها ولم تتأثر بالانفجار. هذا وقال مدير إدارة محطة توليد الكهرباء بانياس عدنان الحمود لتلفزيون سوريا أن الانفجار الذي أودى بحياة ثلاثة عمال حدث خلال عملهم على صيانة عطل فني في فواشة ضاغط مولد الهيدروجين.
18: المادة كليتها في أرض الخزان فيها شبر المادة،
19: ونتيجة وجود عطل فني تقني على فواشة ضاغط مولد الهيدروجين في محطة توليد كهرباء بانياس، وأثناء قيام الورشة المختصة بصيانة العطل الموجود حدث انفجار في فواشة الخزان، أدى هذا الانفجار إلى وفاة ثلاثة من العاملين في الورشة المختصة. بعد سماع دوي الانفجار الحاصل هرعنا جميعا إلى موقع العمل لنتفاجأ بوجود المتوفين الثلاث على الفور. مباشر تم الاتصال بمديرية منطقة بانياس والدفاع المدني وجميع المعنيين، حيث حضروا إلى موقع العمل على الفور وقاموا باتخاذ الإجراءات اللازمة. بعد الانتهاء تم نقل الجسامين الثلاثة إلى مشفى بانياس الوطني ليصار إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة وتسليم الجسامين إلى ذويهم.
7: تحدث ابن شقيق أحد ضحايا الانفجار الذي وقع في المحطة الحرارية في بانياس بريف طرطوس خلال عمليات صيانة داخل المحطة لتلفزيون سوريا، تحدث عن تفاصيل الحادثة التي أودت بحياة 3 من العمال.
20: تلقينا خبر انه عمي كانوا طالعين على عندهم عطل او هيك على خزان نيتروجين، بقى بيشتغلوا بالصيانه الحامات وما الحامات، عم يشتغلوا وصار معهم حادث اثناء العمل ادى لانفجار الخزان بالكامل وتوفى عمي وشابين معه، وحقيقه الانفجار كان قوي وصار وصلوا اشلاء. نتمنى يكون في اجراءات سلامه اكثر من هيك، مثلا يقيسوا نسبة الغازات، انه واحد عم يشتغل بالحامات وما الحامات يكون اكيد بدنا نقيسوا نسبة الغازات، يعني خاص نص خزان نيتروجين ومع الاكسجين فورا بينفجر مع ملامسته مع الاكسجين. يعني
7: افادت مصادر محلية بوقوع انفجار في خط لنقل الغاز قرب منطقة عين المالحة في الحسكة الجنوبي، ما ادى الى تشكل حفرة عميقة في موقع الانفجار. وبحسب المصادر تشير الترجيحات إلى أن الانفجار لم يكن ناجماً عن حادث عرضي أو خلل فني، بل نتيجة لعمل متعمد استهدف خط نقل الغاز، في حين لم تصدر تصريحات من الجهات الرسمية بشأن الحادثة.

0: هذا ورصد تلفزيون سوريا آراء عدد من أهالي دمشق عقب صدور حكم الإعدام بحق وسيم الأسد.
1: والله لازم كل شيء مثل وسيم الأسد.

0: أعلن مصرف سوريا المركزي اعتماد نظام الدفع والتحول الإلكتروني في سوريا لتوسيع خيارات الدفع والتحويل. وقال المصرف في بيان أن النظام يهدف لتسهيل حركة الأموال دون إلغاء التعامل النقدي أو فرض وسيلة دفع محددة. كما أشار إلى أن النظام يضع الأسس التنظيمية والتقنية لتطوير وربط خدمات الدفع بين الجهات والمؤسسات المالية، موضحا أن ذلك لا يعني إتاحة التحويلات أو الربط الدولي بشكل فوري. بدوره علق حاكم المصرف صفوة رسلان بالقول إن اعتماد نظام الدفع الجديد ليس مجرد قرار تنظيمي، بل هو جزء أساسي من مشروع لتحديث البنية التحتية المالية والتحول لنظام مالي سوري حديث. قالت مجموعة موانئ دبي العالمية إنها أنجزت مرحلة من برنامجها الاستثماري لتحديث ميناء طرطوس بتسليم 3 رافعات متنقلة ترفع الطاقة الاستيعابية للميناء بنسبة 40%. وأوضحت وكالة أنباء الإمارات أن تسليم الرافعات يمثل المرحلة الأولى من برنامج تطوير الميناء ضمن اتفاقية امتياز تمتد ل30 عاما تستهدف إنشاء بنية تحتية لوجستية عالمية المستوى وتوليد فرص عمل. أضافت الوكالة أن المراحل المقبلة تشمل تعميق مياه الميناء وتجديد جدران الأرصفة بحلول نهاية عام 2027، بما يعزز قدرة طرطوس على استقبال السفن الأكبر حجما. أعلنت الهيئة العامة للمنافذ والجمارك تسجيل نقل نحو 329 ألف طن من البضائع عبر منفذ التنف الحدودي مع العراق منذ إعادة افتتاحه. وبحسب بيان الهيئة فقد عبر المنفذ أكثر من 65 ألف صهريج فيول وقرابة 10,000 شاحنة حتى نهاية تموز الماضي، بما يعكس تنامي الحركة التجارية وسعادة المنفذ دوره لممر حيوي يربط سوريا بالعراق ودول الجوار، ويسهم كذلك في دعم قطاعي النقل والخدمات اللوجستية. أعلنت وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث إطلاق مبادرة لإعادة تأهيل 1,000 منزل في محافظة حماة ضمن مشروع رؤية سوريا بلا مخيمات، في خطوة تستهدف تحسين ظروف السكان للأسر الأكثر هشاشة والعائدة من المخيمات.
1: لكن إن شاء الله قريبا بإذن الله راح تكون في عندنا يعني إن شاء الله عدة مشاريع ضمن هذا الخصوص خلال الأيام القادمة. فنحن اللي حبيناه بيعرف الأستاذ عمار هو معنا على واحدة من الجروب اللي
2: طبعا اليوم نحن عم نشهد إطلاق مشروع ترميم 1,000 منزل في محافظة حماة ضمن المناطق اللي تم اختيارها كمناطق أولوية لرؤية سوريا بدون مخيمات. هذا المشروع بالنسبة لنا هو ليس فقط عبارة عن ترميم 1,000 منزل، إنه هو عبارة عن فرصة لعودة 1,000 أسرة عودة كريمة آمنة لمنازلهم، وأيضا عبارة عن خطوة 1,000 خطوة إضافية نحو تحقيق رؤية سوريا بدون مخيمات. هذا المشروع يتكامل مع الرؤية الحكومية التي تعمل على ترميم البنية التحتية في مناطق الأولوية وفي مناطق عودة النازحين، وبالتالي هناك تكامل بين الرؤية الحكومية وبين عمل منظمات المجتمع المدني من أجل الوصول إلى مشاريع متكاملة تعمل على تهيئة بنية تحتية آمنة وبنية تحتية مناسبة لعودة إخوتنا النازحين.
0: أصدرت وزارة التربية والتعليم نتائج امتحانات التعليم الأساسي والإعدادية الشرعية عبر تطبيق إلكتروني رسمي. وأشارت الوزارة إلى أن أكثر من 432 ألف طالب وطالبة تقدموا لامتحانات الشهادتين. وبحسب الوزارة بلغت نسبة النجاح في التعليم الأساسي 65.5% للطلاب النظاميين و 43% للأحرار، في حين بلغت نسبة النجاح في التعليم الأساسي الشرعي 84%. وأوضحت الوزارة أن 468 طالبا وطالبة حصلوا على العلامة التامة في الامتحانات. أعلنت مديرية الطوارئ وإدارة الكوارث في الرقة تشكيل فرق ميدانية لمتابعة ارتفاع منسوب مياه نهر الفرات والتأكد من سلامة المنشأة الحيوية والبنى التحتية. وأوضح مدير المديرية رامي السلوم لسانة أن الفرق تتابع الخطين الغربي والشرقي، إضافة إلى محطات ضخ مياه الشرب، مبينا تفقد 6 محطات في ريف الرقة الشرقي للتأكد من جاهزيتها، مع العمل على تحصين محطات الضخ والحفاظ على الطرقات المؤدية إليها. أكد المسؤول عدم وجود مؤشرات خطرة تدعو إلى القلق حاليا. بهذا مشاهدينا نكون قد وصلنا لنهاية هذه النشرة الإخبارية، شكرا على طيب المتابعة، دمتم بخير.

0: في كل زاوية من هذا البلد هناك قصة تستحق أن تروى، وربما تكون أنت من يراها أولاً. نحن في تلفزيون سوريا نطلق كاميرا الناس، وثق، أرسل، وكن جزءاً مساهماً في صناعة الخبر.
1: كاميرا الناس.
0: في كاميرا الناس عدستك تصنع الخبر.
2: نحن وقاعدين جوا وحدا عم يدولب هو نبكي عليه، والله نسمع بوجع العظام اللي عم تتكسر.
3: في البطانية بشم ريحتها بحس انه في دم ممزوجة برائحة البشر.
4: وقت ينادوا صناع التعذيب فعليا ما لك عفان، انت حترجع عايش وحترجع ميت.
5: بذكر اني سمعت الشيب وهو عم يطق براسي.
6: اللي بتتعذب الروح هي

0: الحقيقة لا تكمن دائماً فيما نراه، بل فيما غاب أو غيب عن المشهد. بين ركام الوثائق وظلال الخرائط نقتفي الأثر مهما صغر، نستمع، نستكشف، نتحرى، نبحث ونناقش، سعياً لإبراز ما غاب من تفاصيل الصورة. المستكشف على شاشة تلفزيون سوريا.
1: وقد صار للسوريين بلد، نحن في وسطه، في بلد عايش القمع والظلم والتهجير والحرب، لكنه ثار حتى انتصر. في بلد تتعدد فيه السرديات وتتناقض الخطابات، نفتح نافذة على كل التساؤلات.
2: شو عم النظام السياسي اللي لسه هلا عم بتشكل؟
3: متى سيكون هناك؟
1: نستمع للناس من داخل البلد ومن كل مخترب، بحوارات ومناظرات عن أهم القضايا وأكثرها تعقيداً.
4: أتمنى أن يكون في مفاوضة.
2: أنا معترض على فكرتين.
1: حتى نلتقي في نقطة تجمعنا وسط البلد على تلفزيون سوريا والقناة الثانية.
5: مع الذين عاصروا المتغيرات شهدوا أحوال البلاد وتحولاتها، بعضهم كان جزءاً من حكايتها يروي التفاصيل كما عاشها لا كما كتبت. نسجل اللحظات، نسمع الروايات، نقاطعها مع الوثيقة والتاريخ. نحاور الأمس، نجادل اليوم، ونفكر في الغد، لتصل إليكم تلك التجارب حية بأصوات أصحابها وملامح وجوههم. شهادة للتاريخ.

أهلا بكم مشاهدينا إلى هذه الحلقة الجديدة من ريبوست، نتناول فيها أبرز القضايا والمواضيع التي جذبت اهتمام رواد وسائل التواصل الاجتماعي في سوريا خلال الساعات الماضية. تحدثنا كثيرا عن وسيم الأسد هنا في ريبوست، تتبعنا مسار التحول الكبير الذي لحق بابن عم المخلوع بشار الأسد، وذلك من سيارة الهامر والمواكب وصولا إلى حكم الإعدام الذي صدر بحقه اليوم. كان وسيم الأسد ضيفا دائما في سكريبت الحلقة قبل سقوط نظام الأسد، فكان موقعه وتوصيفه يتراوح بين متنفذ ومنتفع من حكم أقاربه لسوريا على مر عقود، وبين منشئ محتوى ينشر فيديوهات هنا وهناك، ودائما ما كانت هذه الفيديوهات تلقى ردود فعل ساخرة على نطاق واسع ترمي باسم وسيم الأسد في سكريبت حلقتنا. تعاقب المنتجون والمحررون والمعدون والمذيعون على برنامجنا، وبقي اسم وسيم الأسد يتكرر في حلقتنا، لكنه اليوم جاء مختلفا، وقد تكون هذه المرة قبل الأخيرة التي يحل فيها وسيم ضيفا في برنامجنا، لكون جلسة النطق بالحكم في محاكمته جرت اليوم وحكم عليه بالإعدام. وسيم الأسد هو اسم يعرفه كل السوريين بقدر ما يعرفه فريق برنامجنا، فالتعريف عنه مضيعة للوقت، لكن الحدث المتعلق بمحاكمته يشبه إلى حد بعيد لحظة إحقاق حق بالنسبة لكثير من السوريين على امتداد جغرافيا البلاد، فحل اسمه مجددا على رأس قائمة الترند في سوريا. اليوم عقدت جلسة النطق بالحكم مشاهدينا على وسيم الأسد، وتلى القاضي سلسلة من التهم التي ثبتت على وسيم، وبناء عليه حكم بالإعدام. دعونا نشاهد.